0: صباح الحياة مع القصي الدكتور جون مور.
1: طيب بنعمة الرب رح نقرأ بحسب ما جاء بلوقا الإصحاح الثالث عشر، لوقا الإصحاح الثالث عشر، عن المرأة المنحنية، وخدمتنا بعنوان يا امرأة إنك محلولة من ضعفك. فبيقول الوحي بلوقا 13:10، وكان الرب يسوع وكان يعلم في أحد المجامع في السبت، يوم سبت، وإذا امرأة كان بها روح ضعف 18 سنة. أنا عايزكم تركزوا على فكرة 18 سنة. وكانت منحنية ولم تقدر أن تنتصب البتة، فلما رآها يسوع دعاها وقال لها يا امرأة إنك محلولة من ضعفك. وأنا بصلي من كل قلبي الرب يعطينا قوة خاصة وسلطان خاص جميعنا أخوة وأخوات، إنه نقدر نحل الناس من ضعفاتهم ومن ظروفهم. أحيانا كتير بنحكي كتير كلام بس ما فيش قوة، ما في دعم إلهي، لأنه يمكن الرب مش راضي أو ربما يكون في أسباب أخرى. فالرب يعطينا نعمة باسم المسيح، لأنه لما الرب أرسل التلاميذ أرسلهم بسلطان، أعطاهم سلطان، قالوا نذهبوا كرزوا طبعا، بس اشفوا مرضى، أخرجوا شياطين، أقيموا موتى، وطبعا نادوا بأنه ملكوت السماء قد اقترب. فنحن محتاجين أنه الرب يعطينا هذا الدعم الدائم حتى نقدر نريح الناس، لأنه أحيانا كثير منحكي منحس ما فيش هالروح النشيط العامل من خلال كلامنا، لأنه ربما نحن محتاجين أيضا أنه الرب يحلنا من بعض الضعفات. الرب يعطينا نعمة باسم المسيح. بيقول ألا يا امرأة إنك محلولة من ضعفك، دعاها من وسط الجمع وقربت لقدام الظاهر ووضع عليها يديه، ففي الحال استقامت، انتصبت، استقامت ومجدت الله. اللي بيقول لي أنا مؤمن وأنا أنا أنا أنا، بس لما بتشوفه بتلاقيه بعده منحني تحت عبء الخطية وأثقال الخطية، بتشك أنه يكون أخذ خلاص اختبار الخلاص، لأنه اللي شفاء المسيح من خطاياه، مش بس عم بحكي عن الشفاء الجسدي، شوف هي من خطاياه وأثامه، هو إنسان استقام وصار مستقيم، صار يمشي عدل، ما فيش التواءات، ما فيش بين الكلمة والكلمة احتيالات أو كذب أو سرقة أو أو أو شغلات. فالرب يعطينا نعمة باسم المسيح، اللي بيقول أنه أنا مخلص ينتبه على كل كلمة بيقولها، على كل موقف بيعمله، على كل خطية بده يقترفها، لأنه المسيح دفع دمه على الصليب لحتى يحررنا. فإذا نحن بدنا نرجع نضل عايشين بالماضي، معناها في خطر أنه يكون هذا الإنسان مش بيختبر خلاص المسيح. أنا بقول يمكن بعض المؤمنين شافوا آخرين بالضعف، بحياة ضعيفة روحيا يعني، شافوها افتكروا أنه هذا شيء طبيعي، أنه ممكن تكون مخلص تكون مؤمن بس بذات الوقت بتقدر تعيش بالشرور من حين لآخر إذا اضطريت. ما في عند أحبائنا الإسلام في شيء اسمه التقية، نحن لا،

مؤمن ما عندوش الطاقيه بقى خلص دغري، اذا بده يكذب بده يكذب دغري، بده يكذب يعني ما يعني ما فيش الى حلول اذا جاز تعبير. واضح انه هو انسان عنده التواءات ولازم يعيش حياه مستقيمه حتى الرب يباركه، ومثل ما هو الرب حله من ضعفه يقدر يحل الاخرين بسلطان ابن الله الحي. فبيقول الوحي المقدس: فرئيس المجمع وهو مغتاظ لأن يسوع أبرأ في السبت قال للجمع: هي ستة أيام ينبغي فيها العمل. حافظ كتابه. ففي هذه ائتوا واستشفوا وليس في يوم السبت. وكأنه الرب بده يحرم البركة عن الإنسان إذا كان اليوم السابع، لا، ربنا بده يريح الإنسان في كل وقت. بيقول: فأجابه الرب يسوع طبعا: يا مرائي، يا محتال، يا متلون، يا مرائي، ألا يحل كل واحد منكم في السبت ثوره أو حماره من المذود ويمضي به ويسقيه؟ ليش قال له يا مرائي؟ ما هو عم بيحكي كلام صحيح أنه السبت بيستريحه، بلكي غلطان، كان لازم يقول له: لا عفوا يا حضرة الرئيس، رئيس المجمع، أنت غلطان بهيدا الموضوع، خليني صحح لك. لا، الرب عرف أنه كذاب، الرب عارف أنه اللي عم بيقوله غلط وكذب. لو غلطان كان قال له: معلش يا حضرة الرئيس، أنت بهي النقطة خليني صلح لك يا شوي. لا، قال له: أنت مرائي. أحيان كتير إحنا نختبئ خلف أمور روحية حتى نمرق غايات ومقاصد شخصية. فيا رب ساعدني أنا أول واحد باسم المسيح. يمكن إجت على بالي هلأ قصة شخص من زمان، طبعا مات وراح لعند الرب، بس كانت نهاية حياته مش حلوة. إجا لعنده خادم، وهذا الخادم كان كتير مبارك حسب ما قالوا لي، أنا ما كنتش موجود، أنا قصة قديمة يمكن عم من 70 سنة أو 60 خلينا نقول. فخبروني عنه ناس يعني على الموقف، فدعيوا خادم، والخادم كان كتير مبارك وناجح. فالظاهر الخادم الموجود المحلي امتلأ قلبه شوية غيرة، فبيقول له للخادم اللي جاي، بيقول له: أخونا ضب شنتك وارجع عبلادك. وعامل له برنامج. قال له: ليش؟ في شيء يعني؟ قال له: لا، صلي والرب يقول لك. شايف شو هالكلمة؟ صلي والرب يقول لك. يا ويلي لما المؤمن بده يستخدم أمور ملتوية تحت اسم الدين والإيمان والروحيات. هالمسكين يقول له: بس يا خيي يعني إذا في بليز قل لي كذا. يقول له: لا لا، أنت صلي والرب يقول لك. وطرده. راح زعلان يا حرام، وباكي لولا شوي يعني، حزين، قلبه مكسور. فسألوا الإخوة، قالوا: ما بعرف، قال لي صلي بس ما عمي أنا مش عارف. حكيوا مع الخادم: يا عم ليش قلت له هيك؟ قال: هو بس يصلي بيعرف. والقصة لحد هلأ ما حدا بيعرف، بس هي القصة المنطقية إنه حضرته غار واستخدم الروحيات حتى يوصل للغايات الشخصية. فيا رب احمينا باسم المسيح. هذه المرأة كانت محتاجة لأن الرب يحلها من ضعفها، لكن رئيس المجمع كان الرب محتاج يحله من خطاياه، من التواءاته، كبرياءه، ما عم بيشوف أنه العمل عمل الله. ولما النفوس بتستفيد ولما الناس بتجي للمسيح، مش مهم مين اللي كان عم يحكي، مين اللي عم يتصرف، مين اللي عم يخدم، المهم أنه النفوس اللي مات لأجل المسيح تجي للمسيح وتطلع على السماء، مش أحسن ما تنزل على الجحيم ولا كرمال كبريائي أنا بعطل عمل الله. لا، حاشا حاشا. فبيقول الرب يسوع، بيقول، قال له هيدي يعني إذا واحد عنده حمار ثور أو حمار بيفكه من المزود وبروح بيمضي، بروح بيخلي بيسقي مي. وبيربط الرب الكلمة مع بعضها وبيقول له: وهذه وهي ابنة إبراهيم، يعني أفضل من يعني مش معقول تقيس الإنسان للبهيمة. قال له: هيدي أفضل، هيدي إنسان مخلوق على صورة الله ومثاله. وهذه وهي ابنة إبراهيم قد ربطها الشيطان 18 سنة، أما كان ينبغي أن تحل من هذا الرباط في يوم السبت؟ وإذ قال هذا أخجل جميع الذين كانوا يعاندونه، وفرح كل الجمع بجميع الأعمال المجيدة الكائنة منه. أحيان كتير بنا

ننتبه مين مسؤول بالخدمة، لأنه في ناس كتير بدها تكون مسؤولة بالخدمة بس بدهاش تخدم إذا جاز تعبير، أو ممكن تكون مسؤولة بالخدمة وتهرب الناس مش تجيب الناس. ممكن يكون واحد مسؤول بالخدمة ويخدم نفسه، كما قال بولس الرسول، قال هؤلاء يخدمون بطونهم لا ربنا يسوع المسيح. فيا رب أنا دائما بصلي أعطيني نعمة وشفافية روحية حتى أحبك وأحب شعبك وأخدمك من كل قلبي، وأيضا اختفي وراء صليبك، لأن الإنسان معرض أنه يكون متكبر ويغار ويحسد ويحس حاله أنه هو مش قد فلان الناجح أو لا لا. ما تقيس نفسك بالآخرين، أهم شيء اسأل نفسك هل أنا عم بخدم الخدمة الصحيحة. ما في ناس كتير بترمي البرنايطة بالرينج، بتعرف شو الخب ترمي البرنايطة بالرينج؟ يعني أنا برمي برنايطي بدي يكون أنا واعز، بدي يكون أنا مسؤول، بدي يكون. بس هل أنت الرب اختارك ولا بدك تعيش بالتواءات وتكون مرائي وكذب واحتيال وأنا مسؤول؟ لا لا، رئيس المجمع كذاب، لما شاف عمل الله لازم يمجد الرب. المرأة استقامت 18 سنة، معروفة 18 سنة. ونفس الشيء رؤساء بني إسرائيل لما كان الرب يشفي الناس يقوموا هلا هلا، يقوموا عليه. ليش عم تقوم عليه؟ بالعكس افرحوا انه الرب عم بيحرر عم بيخلص. ابدا، اقام المسيح لعازر من الموت، 4 أيام بالقبر معفن، خلقه من جديد. قرروا رؤساء الكهنه انه يقتلوا لعازر لانه بسببه كانت الناس تذهب وتؤمن بالمسيح. شو هالرؤساء هاي؟ في ناس كتير رعاة، في ناس كتير مسؤولين بالكنائس بدهم طرد، ما عندهم روحيات، ما عندهم امانه. عشان هيك المسيح لما دخل على هيكل الله طرد الباعة وقلب كراسي باعة الحمام وطرد السيارة وقال لهم ارفعوا هذه منها هنا، لأنه مكتوب بيتي بيت صلاة، بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. ناس كتير بدها تاخذ مسؤوليات بس ما بدها تخدم المسؤوليات، بدها بس تفشخ على الناس. هذا شاف بس شاف المعجزة انزعج، اضطرب قلبه الظاهر، امتلأ غيرة. ومين في كان بيقول لك لما المسيح قال الكلام أخجل اللي كانوا عم بيعاندوا؟ شو يعني؟ يعني في ناس كتير بتبقى في فلك هذا المسؤول أو هذا الراعي بديروا مثل ما بده، بيضحك عليهم مثل ما بده، مخدوعين. لا، امتحن كل شيء وامتحنوا الأرواح، امتحنوا مواقف المسؤولين، امتحنوا شوف إذا الشخص عايش للرب ولا عايش عايش لنفسه. ما في ناس كتير عايشة لنفوسها، في ناس كتير بتفضل، يعني مثلا إذا شفت أنه مصلحتي أنا تتعارض مع مصلحة ربنا، لا مصلحتي قبل ربنا، هيدا إيمان؟ لا. إذا شفت أنه قوميتي تتعارض مع إيماني، ها؟ لا، بوقف مع قوميتي. ننتبه كيف نكون شفافين جدا جدا في الإيمان ونخدم الرب يسوع المسيح، مش نخدم بطوننا ولا مصالحنا ولا أمورنا الشخصية. أنا في أشياء كتير الرب شايفها وساكت عنها وبيتأنى عليها من محبته ومن رحمته. فيا رب ارحمنا واعطينا نعمة في عينيك. أنا مش عم بحكي مشان هون ككنيسة، أنا عم بحكي لأنه نحن على الكرمة، نحن يعني خدماتنا للكرمة. فأنا بهمني كل كنائس العالم، لأن الكرمة بتغطي كل الأرض، كل الكنائس اللي عم تسمعنا ينتبهوا الرعاة، ينتبهوا المسؤولين، ينتبهوا كل من هو متقدم في خدمة، وانتبهوا أنتوا يلي بتسبحوا الرب يبارككم، نشكر رب من أجلكم. انسوا نفوسكم، انسوا نفوسكم، انكر نفسك. ها؟ في ترنيمة بتقول شو؟ انكر نفسك؟ لا، فانسى نفسك إذن وفكرن فيه عابدا. يا رب سامحني سامحني سامحني إذا قصرت بأي شيء من هذه اللي عم قولها. ما بدي أحكي شيء يكون عايش شيء، بدنا نعيش اللي منقوله. شوف، ممكن تجي أخت صوتها أحلى من أخت تانية، ليش أنا صوتي مش حلو؟ رب عطى كل واحد الله قسم له موهبة. يمكن واحد تاني واعز أحلى من واعز بطريقة التقديم، يغاروا منه يحاولوا يروحوه. لما يوسف ابن يعقوب أبوه حبه أكثر من إخواته، قرروا يقتلوه يقضوا عليه. ليه؟ بالعكس، بصلي يا رب بارك شعبك، بارك كل مواهب الكنيسة، بارك اسمك يا رب في وسط الكنيسة. أعطينا نعمة يا رب، نعمة الاتضاع، نعمة إنكار النفس. هذا الخادم
رئيس مجمع مفروض يكون قلبه مليان عاطفي ومحبي ويشفع على النفوس التعيسة المتألمة. ولك روح حط حالك محلها مش 18 سنة، محل هيدي المرأة المنحنية مش 18 سنة، ولك إذا بتقعد شهر شهر

ثلاثة بتفقع بطق لك. حط حالك محل المتألمين، اشعر مع الناس المتألمة، ابكي مع الباكين، فرحا مع الفرحين. أحشاء رأفات المسيح، لما المسيح نظر الجموع قلبه تحرك فتحنن، تحنن لما شاف الناس عم تبكي بكي. يا رب اعطينا نعمة في هذه المواضيع. النقطة الثانية بدي أقرأ منها وأتوسع من الموضوعين، لأنه في نقطة بدي أخذها. متى 8:1 بيقول: ولما نزل من الجبل تبعته جموع كثيرة، وإذا أبرص قد جاء وسجد له قائلا: يا سيد، إن أردت تقدر أن تطهرني. فمد يسوع يده ولمسه قائلا: أريد، فطهر. وللوقت طهر من طهر برصه. فقال له يسوع: انظر أن لا تقول لأحد، بل اذهب أري نفسك للكاهن وقدم القربان الذي أمر به موسى شهادة لهم. السؤال اللي بيخطر على اللي خطر على بالي واللي حط الروح القدس على قلبي هذا الموضوع، إنه هذه 18 سنة يا رب انتظرت عليها حتى اتحررها. وين وين أحشاء رأفاتك يا رب؟ ليش انتظرت عليها 18 سنة؟ منحنية مش قادرة تمشي وربطها الشيطان، ليش يا رب؟ يا أحبائي، ما بنقدر نلوم ربنا. لما شاف هالمسيح، لما اجت لعند المسيح استفادت ولا ما استفادت؟ طب تعال إلى المسيح. ما مزمور 16 بيقول: تكثر أوجاعهم الذين أسرعوا وراء آخر. ناس كتير عندها مصايب، ولو اجوا للمسيح كانوا استفادوا، قاعدين يحلوا مشاكلهم وقضاياهم. وفي ناس ما بدها تتوب بس بدها تستفيد من الله. ما فيك تستغل الله، الله محب بيشرق شمسه على الأشرار وعلى الأبرار. يس، بس بزيت الوقت لما الإنسان بيبقى بعيد بعيد بعيد بضل محجوب، حاجب نفسه عن البركة وعن النور وعن الشفاء وعن النصرة والقوة والتحرير. فهذه 18 سنة لما أتت استفادت، لما نزفت الدم صار 12 سنة تركض وراء الأطباء، صورة للإنسان اللي بيركض وراء حلول بشرية وما بتجي إلى الله. طب أنت عم تسرعي وراء آخر، تعالي إلى المسيح. بقلك لما سمعت بيسوع أتت من ورائه، وهي نازفة الدم نجسة ممنوع تجي بين الشعب بتنجسهم، بس هي استخبت وجيت بين الجمع حتى ما يعرفوا أنه إذا بيعرفوا أنه هي نازفة الدم بيرجموها بيقتلوها، بيقولوا أنت نجستينا. بتعرف الإنسان بصير يعمل باشا براس المساكين، ما بيتفهم الوضع أنه الإنسان هيدي يعني مضطرة محتاجة، وبيقول لك أنفقت كل معيشتها على الأطباء ولم تنتفع شيئا بل صارت إلى حال أردأ. فلما سمعت بيسوع أتت من ورائه وقالت بنفسها: ولو مسست هدب ثوبه شفيت. ولمست الهدب وشفيت. alright. طب في ناس بس تسمع بيسوع بتجي بتستفيد، بس الشخص الذي لا يأتي للمسيح كيف بده يستفيد؟ نفس الشيء هذا الأبرص جثى للمسيح، جثى قال له: إن أردت، أنا بؤمن إنك أنت بتقدر. قال له: أريد، فطهر. السؤال: أنا مؤمن، كل واحد منا مؤمن، بس أنا يمكن صار لي زمان مريض ومش عم بشفى، ليه؟ هل الرب ما بده؟ لا، يريد. طب ليش مطول بالك علي؟ أنا ما بعرف. في أوقات، في توقيت، في ناس تبقى في ضيقات طويلة الأمد، والله قادر يحررها بس الرب مش عم بيحرر. هل في خطأ بالموضوع؟ ما الرب عم بيقول أنا أريد. والرب لما شايف المرأة دعاها. طب أنت مش شايفني يا رب؟ مش شايف هيدا المريض وهيدا المريض وهيدا المريض وهيدا المريض وهي المريضة وهالمريضة؟ شايف، بس ما هم لازم يجوا لعند المسيح. ليه؟ لأنه أحيانا الضيقات بتقربنا إلى الله. والرب بيقول: أضيق على بني إسرائيل، أضيق عليهم لكي يشعروا. ففي ضيقات. طب مرات بيكون الواحد متألم بس مش لأجل أنه يشعر. بولس الرسول كان صعب حياته لأنه نظره كان خفيف، يشفي الناس بس هو مش عم يشفى. وليش الرب مش عم يشفيني؟ ليه الرب مش عم يشفيني؟ معش بدي آمن. ايه شو هالإيمان الخنتريشي؟ ربنا منسلم كل أمورنا، سلم للرب طريقك واتكل عليه طبعا وهو يجري.
الرب

عارف 18 سنة هذه المرأة منحنية. أنا بقول يمكن لو صرخت إلى الله وصلت وإلى ما هنالك كان يمكن الرب أثر الفترة الزمنية، يمكن ما بعرف. في أمراض ما بموت فيها الواحد بمرضه. أليش علم

الذي مرض به. طب ما شفاه الرب؟ ليه ما شفاه الرب؟ لانه خلص اجى وقت اليشع، مش لانه لازم يعني لازم الرب يعاقبه بمرض، لا. الانسان له نهايه. اليشع خدم تقريبا 63 سنه حسب تقدير علماء اللاهوت، يعني الدعوه اللي دعاه اياها الرب من خلال ايليا النبي 63 سنه تقريبا خدم. فتقريبا بيقولوا البعض كان عمره فوق 90 سنه. خلص 90 سنه بده يمرض، والرب سمح انه يموت بهذا المرض اللي مرض فيه ويروح. بس هل ربنا بيعطل خدمته؟ لا، الرب دائما بيخلص وبيبارك وبيستخدم. بس في اسباب نحن ما بنعرفها احيانا. الواحد ليش لما بيمرض والرب مش عم يشفيه؟ في اسباب جوهريه كل واحد منا بيعرف. بس الفكره وين؟ في اوقات، في توقيت. يعني مثلا لو فكرت بيوسف ابن يعقوب، تعذب الرجال وكان أمين، سيرته حلوة ونزيه ورائع، وأخذ بركات من أبيه فيما بعد بتكوين 49، بركات شيء رائع، وسماه أبوه قمة نذير إخوته. وبيقول لك يوسف غصنه شجرة مثمرة، أغصان ارتفعت على حائط. لكن شو المشكلة؟ إنه مرقوا الناس اللي معهم سهام وغيره، بيقول لك فمررته واضطهدته أرباب السهام، لكن ثبتت بمتانة قوسه من هناك، من يدي عزيز يعقوب، من الراعي، من صخر إسرائيل. فأخذ بركات عظيمة. طب يا ربي كل هالبركات اللي أعطيها ليوسف وهالشخص النزيه الشريف الرائع اللي لما زوجة سيده فوطيفار بمصر رفعت عينيها وقالت له تعال واضطجع معي، رفض. كان بيقدر يكون ريس بالبيت بالسر، لكن رفض. قال له كيف بدي أخطئ وأصنع هذا الشر العظيم أمام الرب؟ طب يا ربي بتخليه يتمرمر، إخواته يبيعوه وكانوا بدهم يقتلوه، وبعدين بيدخل على بيت رئيس فوطيفار بينجح، زوجته صارت بدها تخرب له بيته، زوجة فوطيفار خربت له بيته، قالت له اعتدى علي، تحرش فيي. طب يا ربي ما أنا بحبك وأنا شخص بحترمك من كل قلبي، ولو يا رب تجي بتخلي امرأة كاذبة محتالة شريرة تدمرني، مثل ما هيرودية الشريرة هي وبنتها تسببا بقطع يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان لم يقم بين المولودين من النساء أعظم منه. طب كيف؟ في أشياء أنا ما بعرفها، بس الله عنده خطط لمجد اسمه. الله بيستخدم أواني خاصة محددة لمجد اسمه العظيم. يوسف كان آنية يعني مختارة لخدمة معينة. الرب بيعرف القلوب وبيعرف تصورات القلوب. ما حدش منا يحتال على على على الله، لأنه الله بيعرف الأفكار وبيعرف كل شيء وبيعرف كل تصورات القلوب. يعني شو بتخطط، شو بتبرمج، شو يعني ممكن تمسكن من الخارج، بس من الداخل نحن وين؟ نحن رعب. لا، طب يا ربي كيف تركته؟ الله بيعرف، عنده توقيت. إذا بنقرأ بمزمور 105 لو سمحت، حوالي عدد 16، بيحكي عن يوسف إنه لما جاء الوقت أمر الله فرعون، تقريبا يعني هو فرعون ما سمع أمر إلهي، بس الله سمح فرعون يشوف حلم معين، والرب سمح إنه يوسف بالسجن كان يفهم ويفسر بعض الأحلام. Right. هيدا الشيء خلاه انه لما فرعون شاف حلم معين واضطرب منه جدا، وقالوا له، قال له ساقي الملك، قال له انا كنت بالسجن وفي شاب، في ولد وفي غلام عبراني، فسر لي انك انت رح تردني الى مقامي، لانه غضب علي فرعون وحطه بالحبس. وفسر للخباز اللي كان يخبز الخبز لفرعون انه هو بده يموت وانا بدي، يعني فرعون بده يردني لخدمتي ويكون ساقي الملك. قال له هذا الشاب بيعرف، فجابوه. فالرب استخدم اشياء كثيره، فامر ساعتها فرعون انه يجيبوا له هذا الشخص العبراني. من وقتها بهيدي المقابله الرب عمله ثاني فرعون. طيب كيف بيقول؟ بيقول لك دعا بالجوع على الأرض. الله دعا بالجوع على الأرض، كسر قوام الخبز كله. عدد 17 بيقول أرسل أمامهم، الله أرسل أمام الشعب القديم يعني بني يعقوب ويعقوب وولاده، أرسل أمامهم رجلا، هو كان يعني تقريبا شاب صغير، بيع يوسف عبدا. طب معقول اللي بيحبك يا رب تقسى عليه إلى هذا الحد؟
هاي المرأة 18 سنة

مقيدة، الثاني 12 سنة نازف الدم، كل واحد عنده مصيبة. نحن ما بنقدر نعرف الأزمنة والأوقات، ولا بنقدر نعرف متى يقرر الله، بس بنقدر نعرف أنه الله حنان ورحيم ومحب ويشفق على الإنسان وبحب الإنسان وخلق الإنسان على صورته كشبهه ومثاله. نحن بنعرف الشيء هذا، الشيء بيخلينا نلتجئ إلى الله بحالة الإيمان، لأنه إذا ما عندكش إيمان لا تقدر أن ترضي الله. فبيقول أرسل أمامهم رجلاً بيع يوسف عبدا آذوا بالقيد رجليه في الحديد دخلت نفسه. ليش يا رب؟ مش حرام؟ شاب بحبك محترم نفسه، أكيد زوجة فوتيفار امرأة جميلة، والأغنياء بيبقوا مزينين، يعني هلا يمكن يكون في تحت الزينة مصايب سخنة، مش هيك؟ كان بي أنا أسمعه، بي صار عند الرب إن شاء الله، يقول إذا بدك تتزوج وحدي بتروح بكير الصبح على بيته وبتدق الباب بتشوفه قبل ما تحط أي شيء. فأكيد زوجة فوتيفار كانت فخامة وهو شاب ومش متزوج، كان ممكن يتعرض لتجربة. فيا رب يوسف أكرمك واحترمك، الكل في حساباته. أنا لما قلت أنه أنا أكرم الذين يكرمونني والحائدون عني في التراب يكتبون، أنا ما بتراجع، أنا أكرم اللي بيكرمني. طيب واللي ما بيكرمك؟ في التراب يكتب، قد ما يتعظم ويكبر ويوصل رأسه بالسماء. لا، الله أمين. فمعناها لازم نتعامل مع الله بالثقة والإيمان، ونصدق أنه هو حنان، هو في كل ضيقنا يتضايق، هو بحبنا وبيشفع على الجبل البشري اللي سحقها إبليس. فبيقول آذوا بالقيد رجليه في الحديد دخلت نفسه، ولاحظ الكلمة الحلوة، إلى وقت مجيء كلمته. لما الله قرر أنه هيدا الوقت بدي أنا عظم يوسف ووصله إلى يكون تاني فرعون، بذلك يوسف يكون رمز للمسيح الذي بيع من إخوته بني إسرائيل، يعني من أبناء جلدته، من أبناء شعبه، لأنه العذراء مريم يهودية، أوكي، ويوسف اللي تبناه أبوه بالتبني يهودي. فالرب يسوع رفض من أبناء شعبه، أوكي، لكن هو جاي لكل العالم. لكن هذا المبارك الرب يسوع الذي رفض وباعوه وقتلوه، كانوا نفس الشيء، يوسف نفس الشيء، رفضوه أخواته وبدون يقتلوه، بس الله تدخل ما خلوهم يقتلوه، طرحوه في البئر وباعوه بعدين للإسماعيليين. الإسماعيليين باعوه لفوطفار رئيس الشرط بمصر، لكن الرب كان وراء الأحداث. طب يا ربي بس أحداث غريبة، يعني بدك ياني صدق أنه كل هالمصايب أنت سامح فيها؟ يا أحبائي، الله كشف قلب الإنسان أنه شرير، أخي يكره خيه، أخ يقتل خيه، هاي مواقف بتبين حقيقة مصداقية الإنسان. وبذات الوقت الله يسوق الأحداث لمجد اسمه، وبذات الوقت عندما يتمجد الرب يمجد الإنسان اللي استخدمه. ربنا ما بيستخدم ببلاش، الله بيكرم الإنسان اللي تعب في حقله، الله بيكرم الإنسان. فبيقول إلى وقت مجيء كلمته، حان الوقت. 18 سنة المرأة المنحنية محرومة من مثل بقوله من الشفاء، جاء الوقت. إلى وقت مجيء كلمته قول الرب امتحنه. نحن كثير نمرق بضيقات وتجارب بنتذمر، ويمكن أنا واحد منهم كمان، لأنه خلق إيدي أنا شوي بس تعودت، عم بتعود، عم بتعلم، مش رح أتعلم، رح موت ومش رح أتعلم، لأنه ضل خلق إيدي. بس بقول له يا ربي ساعدني ساعدني حتى أقبل كل شيء من إيدك، أوكي؟ فبيقول قول الرب امتحنه. في أشياء كثيرة للامتحان ونحن بنجلس فيها، وشو بنفكر؟ يا الله شو هالصدفة هاي؟ شو هالضربة هاي؟ مش صدفة، الرب سمح فيها، الرب سمح فيها، الله بيسمح فيها. أحيانا بيسمح شو؟ حتى الناس تشوف. مثلا أنا لما بجتاز بضيقات كثيرة، وأنت وإختي المؤمنين خلينا نقول، بنجتاز بضيقات صعبة جدا ومنضل متمسكين بإيماننا، الناس اللي عم تشوف بالخير شو رح تقول؟ رح تقول يا عمي هاو الجماعة متمسكين بالرب رغم المزلة والضعف والاضطهاد والضيق وكذا. والرب قالنا في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. بس الناس عم تشوف أنه متمسكين، يعني مش لاحقين ربنا لأنه عطوهم هولي بيعطوا فلوس. اللي سامعيني برا، ما حدا بيعطي فلوس، عم ندفع من جيبتنا. في حدا منكم أخذ فلوس؟ كذبوني بليز. كان بودي أنه تنضرب الكاميرا على الشعب. ما حدش بياخد فلوس، يلي عم تسمعني في الخارج، ما حدش بيشتري حد.
شو بدنا

تعطي فلوس لواحد جاي ياخد فلوس ويهرب، شو بدنا فيه؟ الرب بده ناس مؤمنين ومؤمنات من كل القلب مكرسين. فلما الناس بتشوف انه نحن رغم كل الظروف الصعبة والضيقات وربما الامراض ومتمسكين بالرب وعم نسبح الرب وعم نحبه، ساعتها الناس بالخير شو بيقولوا؟ فساعتها الناس بتصدق انه نحن مش طلع لنا شيء، بس لانه نحن بنحب الرب لاجل شخصه مش لاجل عطاياه. هيدي نقطة مهمة جدا لازم نتذكرها على طول، انه نحن لما بندخل بالضيقات ومنضل ثابتين في الايمان هيدي بتمجد الرب كتير. النقطة الثانية، ممكن الرب يسمح بتدريب ضيقات للتدريب. انت لما تيجي تتدرب بالجيم، حدا راح معكم على الجيم؟ تتدرب بالجيم بدك مش هيك وتنزل وتطلع كذا، هو كله جهد ووقت وتعب. ليه؟ لحتى حضرتك تكبر عضلاتك ويصير عندك منظر حلو. فبولس بيقول لأننا صرنا منظرا للناس، ها، والملائكة للملائكة والناس، أوكي، فصرنا منظر. هو بيقول فنحن منكون شهادة للذين هم من خارج. ففي شيء اسمه منمر بضيقات والرب صابر عليها حتى الرب يتمجد والناس تشوف كيف واقفين ومواقفنا وردت فعلنا لأجل كل شيء عم نجتاز فيه. في أشياء لأجل التدريب، في أشياء لأجل الامتحان. بيقول لك الوحي مثلا تكوين 22 بيقول وكان بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم، قال له يا إبراهيم، هو بيحب إسحاق كتير، فرحان بإسحاق كتير، يا إبراهيم خذ ابنك وحيدك الذي تحب إسحاق وقدمه لي محرقة على أحد الجبال التي أقول لك عنها. امتحان. بكر إبراهيم قال له أنا ذا يا رب. ففي امتحانات، في ضيقات، ليش منمر فيها؟ لأن الرب بيتمجد بكل هذه في حياتنا. بس في أشياء أخرى منمر بضيقات لأجل شو؟ أنت قول لأجل الخطيئة، لأجل التأديب كمؤمنين. الله ما بيأدب الذين هم الخارج، بيأدب المؤمنين، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله، عبرين 12. بس اللي بالخارج لا، اللي بالخارج بيأسى عليهم حتى يقتادهم إلى التوبة، بس إذا ما فهموا عليه راحت عليهم. فلما نحن نقدر نفهم هذا الفكر الإلهي مستريح جدا، مستريح. أنا عندما تأتيني أي شدة بقول له يا رب هل عم تأدبني أو عم تمتحني أو عم تدربني، أو ممكن يكونوا كلهم مزبوط ولا لا؟ أحيانا بيجيب شدة الرب بتكون كل هدفها إذا بتقول موسع، يعني شو بسموها دبل وتربل، ممكن. بس القصة وين؟ نقبل كل شيء من عند الرب، نستسلم بين يدي الله الحي. الذين يتألمون فليستودعوا أنفسهم كما لخالق أمين في عمل الخير. فالرب عنده الأوقات. تعذب يوسف وقال لك، قال لك آذوا بالقيد رجلي، في الحديد دخلت نفسه، إلى وقت مجيء كلمته. شو بيقول لك بعدين؟ قول الرب امتحنه، أرسل الملك يعني فرعون فحله. كيف الرب حل هذه المرأة؟ وكان الهدف من حل هذه المرأة من ضعفها لأسباب أخرى. هون في سبب أنه الرب عم بيجهز يوسف ليكون شخصية عظيمة، هو رمز للمسيح. وبعدين استلم كل، يعني بنى أهرامات للقمح، مخازن للقمح، والشعب صار يجي من كل البلدان المحيطة لأنه كان في جوع. صار يوسف زي ما تقول بركة للعالم وهو رمز للمسيح. بس ربنا رح يجي يقول له يا يوسف بدي أعمل فيك 1 2 3 لا لا ما قالوش، دخل ودخل بس ضل يوسف أمين. فالرب يعطينا نعمة نبقى أمناء للنهاية. فبيقول لك أرسل الملك فحله، أرسل سلطان الشعب فأطلقه، أقامه أي فرعون، أقامه سيدا على بيته ومسلطا على كل ملكه. وشوف هالعبارة الخطيرة، بيقول لك ليأسر رؤساءه حسب إرادته ويعلم مشايخه حكمة. هيدا اللي كان بالسجن، هيدا اللي كان منبوذ واللي رفضوه، ما حدا ما عنده ظهر. نحن نقول ما عنده ظهر، واضحة؟ ما عنده ظهر، ما عنده حدا. كيف كبر هيك؟ حبيبي لما بكون الرب معك لو الأرض كلها ضدك مش مشكلة، المهم الرب يكون معك. وبعدين بيقول فجاء إسرائيل يعني يعقوب وعشيرته، فجاء إسرائيل إلى مصر ويعقوب تغرب في أرض حام إلى ما هنالك.

فلما بيجي وقت الكلمة، يعني الله لما بيجي بيقول لك التايمينج، التوقيت مهم، جاء التوقيت. المرأة المنحنية جاء التوقيت، عرفت أنه الرب يسوع هناك، أو ربما جاي كعادتها على المجمع، ما شرحناش الكتاب المقدس، بس الرب جاء في وقت معين وتمجد في تلك الحادثة، في تلك الحادثة. نفس الأمر عن الأبرص، سجد للمسيح وقال له إن أردت تقدر أن تطهرني، قال له أريد فطهر. طب يا ربي ليش ما مرقتش من قبل من تلك المنطقة؟ يمكن ما كانش الإنسان هذا جاهز، ما بنعرف. أبرص وكل شيء ومطرود خارج القرية، مطرود، بس ما في ناس كتير بيبقوا جايين داخلين بمصائب وضيقات وأمراض، وبيضل يعس ويعل ويعل ويعل، وبصير يتزمر على ربنا وبيكره حاله، يعني زي ما تقول خلاص وضعه. لا، بس يكون عندنا شدة أو ما شدة، إن كنا بشدة أو كنا بدون شدة، نتعلم نحب الرب لأجل شخصه، عالمين أنه أمين، ها، وأمين في عمل الخير، أمين. فأي شيء بيصير معي ما اضطرب، ما اتضايق، لأنه الأمر مهم جدا أنه استوعب أمور الله. بتعرف شو اللي بيتعب الإنسان العادي؟ بيقول لك هلك شعبي من عدم المعرفة، وسبي شعبي من عدم المعرفة. طب أنا لو بعرف يمكن ما بسبى، لما أنا بعرف ما بهلك، لأنه الجهال بيهلكوا. بيقول لك الجاهل بضيع عن الطريق، الجاهل لا يعرف طريقه إلى المدينة، خلص ضاع ضاع. فالإنسان لازم يتعلم الكتاب، لازم يتعلم الفكر الإلهي. لهذا الرب سمح ورتب أن يكون في وعظ وتعليم وتنوير، حتى الناس المؤمنين يتعلموا والمؤمنات يتعلموا. لما بيوقع بشدة بالعكس بيصير يسبح الرب أكثر، وبيصير يشكر الرب أكثر. يعني مثل ما قال بولس الرسول، شو ما تكون الحالة تكون، إن عشنا فللرب نعيش، إن متنا فللرب نموت، إن عشنا وإن متنا فللرب نحن. طب هلأ الرب سمح بأنه يوسف يجتاز بكل هذه الضيقات، قصته طويلة طبعا ما فيناش نقراها، بس مر بظروف صعبة وظلمة، ودخلت في الحديد رجليه، وآدوا بالقيد يعني دخلت بالحديد نفسه، وآدوا بالقيد بالحديد سوري آدوا بالقيد رجليه، في الحديد دخلت نفسه. طب مر بكل هيدي، هل كان في نعمة خاصة ترافق هذا الشاب وتضل تدعمه وتشجعه؟ لابد لابد. مجرد ما انه اخواته قرروا يقتلوا صح، اشخاص شرسين جدا، رعاة مواشي، اولاد برية بسموهم يعني، ها، وشافوه وبيكرهوه، بيقول لك فأبغضوه وما قدروا يكلموه، ما قدروا، مش قادرين يطلعوا فيه قد ما بيهم، مليانين حسد، مليانين غيري، وقع بين إيديهم. طب مين بده يخلصوا منهم؟ قال أنا رأوبين الكبير، قال أنا بدي خلصوا. كيف؟ قالوا لا، ما تؤذوا الولاد، ها، اطرحوه بأحد الآبار، وهو كان ناوي يخلصوا. رجع لقاهم بيعينه. طب مين اللي خلص؟ يعني كيف الرب يعني زي ما تقول تدخل؟ الله عنده طرق خاصة، في نعمة خاصة، الرب نجاه من الموت، استخدم مثلا فكرة رأوبين. بس لو تأخروا الإسماعيليين، ها، كان رح يضل ربما تحت مهدد من إخواته يقتلوه، وربما يعلقوا هن ورأوبين إنه بدنا نقتله وما بدنا نخليه بالبير مثلا. فالرب شو سمح؟ سمح أنه يبعث قافلة للإسماعيليين نازلة على مصر، وهذا ترتيب إلهي كان، فباعوه، نجاه وبعدوا عنهم، بعدوا عن الأبصار. ممكن يقتلوه، يعني أحيانا نحن منفكر أنه هاي الشدة جاي كأنه زي ما تقول صدفة، يا ربي أنت مش منتبه. لا لا، منتبه. شفت لو بقي يوسف مع إخواته، صدقني روحوا. إذا ربنا ببعدنا أحيانا عن أشياء بطرق معينة، حتى لو كان ظروف صعبة، بيكون الرب عم يحميك من من مما هو أخطر ومما هو أصعب. فحماه هناك في السجن، سوري، أعطاه نعمة في بيت فوتيفار وناجح، وكان ناجحا جدا. أعطاه نعمة لما دخلوه في الحبس، بيقول لك يوسف كان عنده نعمة خاصة بالحبس، فمدير الحبس وكلوا على المساجين. أوكي، بعدين الرب طلعوا من الحبس وعطاه نعمة في عيني فرعون. فرعون مش سهل انك تاخذ نعمة. اوكي، قال له انا حلمت كذا كذا كذا كذا يا فلان، شو رايك؟ شرح له. طب كان ممكن يقول له شكرا يا ابني، او شكرا يا يوسف.

يوسف أعطوه وزن الذهب وفل ويضل عبد. لا، فرعون عجبه الأمر، قال له يعني رح نلاقي واحد أحسن من هيدا الشخص في روح الآلهة. فرعون رأى أنه هيدا الشخص في روح الآلهة، يعني إنسان مش منه شخص عادي، روحاني، وسلمه وصار تاني شخص بفرعون. يا عمي هلا اذا انا واحد طلعني، يعني انت خدها بالعقل العادي، طلعوك من الحبس وفسرت له لاي ملك لاي زعيم شغله مثلا معينه، بيعملك تاني واحد؟ مش سهله. تاني واحد بالمملكه، طالت المده على يوسف، طالت المده على يوسف تقريبا، يعني خلينا نقول اذا كان عمره 17 سنه طالت المده عليه 13 سنه لانه صار ابن 30 ورثة. واذا كان عمره بين ال 13 وال 17 ما طالت مده طويله. بس مين بيده التوقيت؟ الرب. طب بس في ناس بيقول لك الازمه تبعيتي طالت مش عم بعرف ارتاح. يا خيي بيد مين كل الامور؟ بيد الرب. طب بهالفتره لحد ما يكون الرب ارسل الرب لا، وقال قال له لفرعون اطلقه بمعناها او باركه او شيء. صلي، سبح الرب، ما تخسر الفرصه اللي انت فيها في ايام ازمتك. الازمه هيدي الرب اعطاك اياها فرصه تمجد الرب وتثبت في مكانك وتبرهن ايمانك وتعظم الهك، والناس تشوف وتقول يا عمي رغم كل الظروف والضيقات شخص مسبح، شخص مصلي، شخص عم يخدم واقف يعني قائم. في نعمة بتسند المؤمنين والمؤمنات خلال الأزمات، بس أحيان كتير ما منشوفها. داود قديش طولت أزمته؟ كان راعي غنم. هو قال له لصموئيل تعم سحني ملك؟ لا، عبر أبوه يسى، عبر قدام صموئيل النبي قديه؟ عبر السبعة، هو كان الثامن، عبر سبعة. قال له لا، الرب ما اختار ولا واحد منهم يكون ملك. قال له بعد في هذا الصب الصغير راعي غنم عم يرعى المواشي. قال له اسرع وجيبه. يعني انت بعقلك كفكره اخواته كل واحد مثل بيقولوا وين، والكبير شافوا صموئيل قال له الرب هذا هو، قم امسحه في وسط اخوته. مسحه، شو بده يصير باخوته؟ الياب الكبير زعج جدا، واللي وراه زعج جدا. لكن لما الرب أرسله إنه يقتل الجوليات الجبار اللي كان عم بيسب لله وبيشتم الله وبيجدف على الله وبيعير شعب الرب القديم، ويعني بمعناها أرسله، مين اللي قام ضده فكرك بالحلقة كلها؟ أخوه، إخواته، لأنه سمع إنه هذا الجبار عم بيجدف على الله وبيهدد الشعب، والشعب كله خايف. أوكي، الرب ملأه بالروح القدس، امتلأ داود من الروح وقال له للملك أنا بقتله. أنت مين أنت؟ أنت قال له هيدا الرجل حرب منذ صبا، أنت شو أنت؟ أنت أنت أنت أنت غلام راعي غنم بمعناها يعني. قال له لا ما تخافش، أنا عندي اختبارات والرب معي. وقتل الجبار. مين اللي قام عليه؟ بيقول له خيو الكبير، بيقول له أنا علمت شر قلبك، على من تركت الغنيمات، مش الغنم، الغنيمات، يعني أنت أبو بطل، أنت واحد يعني راعي غنم على قد حالك. لما الرب بده يعظم الإنسان بيعظمه. طيب عظمتني يا رب، بشكرك من كل قلبي حبيب قلبي، كله حلو. لا، رحلة الإيمان مش كلها حلوة، يعني قصدي رحلة الإيمان في الرب حلوة، بس لو ممكن حدا يمسكني بكلمة، رحلة الإيمان مع الرب حلوة، بس الرحلة مليانة ضيقات. أعمال الرسل 14 بيقول برنابا لما كان عم يوعظ الشعب اللي تاب قال لهم يتشددوا، لأنه ينبغي بضيقات كثيرة أن ندخل ملكوت الله. في ضيقات، ونحن نشوف نقول لا أنا خلص أخذت الخلاص، لازم ربنا مثل بيقولوا كل شيء يكون تمام التمام. لا، الحياة مليانة صعاب، في أمراض، في مصايب، في مشاكل، في ضيقات، في ناس بتكرهنا، في أخوة وأخوات بيضايقونا من قلب الكنيسة، يعني لازم نتوقع كل شيء. بس كل هذا قول الرب امتحنه، قول الرب امتحنه. في امتحانات، في تدريبات، كلها تدريب. قعد يهرب من قدام الملك شاول، يعني ما حدش قادر يعرف 100% قديش كان عمره لداود تقريبا، بس هو ملك بحبرون كان عمره 30 سنة. فلما أبوه أرسله حتى يقتل الجبار، يعني ما أرسلوش حتى يقتل الجبار، أرسله حتى يفتقد سلامة إخوته، يمكن كان عمره بين 13 كمان وال17.
عد قديش، قول يعني على الأقل 13 سنة،

او خلينا نقول لا شوف، لانه هو لما لما لما اتى الجولات الجبار اخذ فتره زمنيه معينه ها ضل فيها قريب من الملك، بس الملك عينه عليه بده يقتله. خلينا نقول انه مرق له سنتين مثلا ثلاثه من العمر، ربما البعض بيقدر كان عمره يمكن حوالي 20 سنه، البعض بيقول بين 17 وال20 لما قتل الجبار. انا ما بقبلهاش، انا بقبلها كان يمكن عمره شيء 17 سنه. من 17 سنه خلينا نقول انه تزوج بنت الملك وكان يخرج ويدخل وناجح، يعني مرق له قديش مثلا سنه سنتين ثلاثه، يعني قول على الأقل الأقل 10 سنين أو أكثر ربما، مطارد بهالبراري من محل لمحل لأنه الملك بده يقتله، غار منه وخاف منه. شو صار بداود؟ ظل متمسك بالرب وكتب مزامير ومنها بيقول أحبك يا رب يا قوتي، الرب ترسي، إن أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني، الرب نوري وخلاصي ممن أخاف. كتب مزامير كثيرة كثيرة جدا. طبعا في مرات كان يفشل، بس فيما هو بده يفشل كان الرب بنعمته يحاوطه ويساعده ويباركه. مرة دخل على مدينة قالوا له لشاول الملك، قالوا له أنت عارف أنه داود هو ورجاله في قعيلة؟ جمع كل مختاري الإسرائيل الملك داود، سوري الملك شاول، ولاحقه سأل الرب. شوف هين مش نعمة هاي، عرف داود ما الرب بيكشف لك بطرق معينة إنه الملك جاي يلقطه. وشاول فرح قال لك هيدا فات على مدينة فيها أسوار، خلص علق الرب سلموا بإيدي. هذا كمان جاهل كان مش عارف أمور الله. سأل داود الرب قال له يا رب إذا بقيت هون بسلمني أهل قعيلة، أهل قعيلة بسلموني ليد شاول الملك؟ قال له بسلموك. هرب. حاوطوا الملك مرة تانية، صار يحاوطوا من يعني يحاوط الجبل وخلص رح يعلق، وبسموها المنطقة صخرة الزلقات. إيه؟ الرب سمح أنه دخلت جيوش الفلسطينيين على الأرض. قالوا له لشاول الملك الفلسطينيين اقتحموا الأرض، هل هي صدفة؟ صدقني أنا أقول الرب حركهم. تقديري. وقام نجش داود. فدايما في الضيقة اللي أنت فيها في نعمة، في نعمة خاصة. بس أحيانا بسبب الانزعاج والتذمرات مننسى كل النعم، وأنا أول واحد أحيانا مننسى. أنا مش عم بحكي لكم، بس بحكي لنفسي اللي عم بيقول لي الروح القدس بذهني، أنا عم أقوله لكم. إذن في توقيت لكل أزمة، في توقيت لكل شدة، كل شيء بحسابات إلهية. الصائغ لما بدخل الذهب على الفرن مش بسهولة بيطلعه، بضل يخليه على النار مثل بقوله، يعني النار تضرب. بس بيقول أنا سمعت ذاك اليوم واحد من الصياغ بيقول بس أنا عيني ما بتزيح عن الذهب. ليه يابا؟ لأنه في لحظة إذا زادت بيحترق أو بيصير شيء، فعيني بتضل على الذهب لحد ما شوف تقريبا صورتي فيه، عميل مع الصورة فيه دغري بشيله. فأتاري ربنا شو بيعمل؟ بيسمح بضيقات متنوعة وظروف متنوعة، لكن كل هذه حتى الرب يشوف صورته فينا. سوري، يشوف صورتنا؟ لا، هنقول يشوف صورته فينا، يشوف صورته فينا. ساعتها بيطلعك، لأنه ما عادش في ضرورة أنه النار الأتون تضل ماشي. فالله يعطينا نعمة نعرف أنه لكل شيء زمان ولكل أمر وقت تحت السماوات. سفر الجامعة 3، كل شيء له زمان، كل شيء له وقت، كل شيء له وقت، والأوقات كلها بحسابات إلهية، عظمة إلهية. عشان هيك يا رب ثبت قلوبنا في مخافة اسمك، أعطينا الإيمان، أعطينا نوثق فيك، حتى وإن قاربنا الموت، حتى وإن مثل ما قال بولس إن عشنا فللرب نعيش، بس حتى وإن متنا فللرب نموت. في أشياء كثيرة نصاب بها، وكما لو إنه الرب مش عارف فيها، لا، الرب يعلم في كل أمر ويقول الوحي وبختم فيها. لم تصبكم تجربة إلا بشرية، ها؟ لكن الله أمين الذي سيجعل مع التجربة المنفذ لكي تستطيعوا أن تحتملوا. نشكرك يا رب، يا من احتملت من أجلنا
بصليبك وبألامك احتملت من أجلنا الألام والموت حتى تعطينا حياة. كيف نشك يا رب؟

0: أمانتك وبمحبتك. ساعدنا في وسط ظروف الحياة الصعبة نخدمك ونسبحك ونعظم اسمك حتى كل الناس اللي بالخارج يشوفوا نحن لا نحبك لأجل عطاياك، نحن لا نحبك لأننا عايشين في النعيم، نحن نحبك وإن كنا في وسط الأتون، نحن نحبك لأجل شخصك ونريدك لأجل شخصك. لك الكرامة ولك كل المجد إلى أبد الآبدين، آمين فآمين. نصلي. من كل قلبي بشكرك يا رب لأجل تعليمك وكلامك اللي بيشجعنا وبيشددنا وبيقوينا. نشكرك لأنك بتنبهنا على بعض الضعفات وبتشجعنا بأمور أخرى ومتنوعة. ساعدنا يا رب، ساعدنا أيها الرب المجد اسمك في كل أمر. ساعدنا يا رب نعرف أنه لكل شيء توقيت، لكل شيء زمان تحت السماوات، ولكل أمر أيضا. بارك شعبك، بارك كل من يسمع الكلمة. خلينا نستفيد من كلامك يا رب ونخبئه في قلوبنا لكي لا نخطئ إليك. يا من تسمعني أيضا أنت محتاج للمسيح، إذا كنت مش قبلان المسيح قل له يا رب ارحمني وخلصني، اغفر لي خطاياي بدم صليبك، بدم الذبيحة يا رب يسوع. المسيح مات بإنسانيته وليس كإله. الله ما بيموت، المسيح مات إنسان، بس المسيح هو الله، ذبيحة إلهية. قل له يا رب غسل لي قلبي الخاطئ بدمك واعطيني نعمة وهبة الروح القدس، واعطيني ايضا بركة ونعمة وهبة الحياة الابدية، لانه هي هبة انت ما بتستحقها وانا كلنا ما بنستحقها. اعطيني اياها يا رب لاجل اسمك. اريد ان اكون معك بالسماء، بدي اقضي حياتي كلها معك بعدين بالسماء، ما بدي انزل على الجحيم يا رب. بحبك، احبك يا رب يا قوتي، خلصني وارحمني باسم المسيح. وللآب والابن والروح القدس الاله الواحد نهدي كل مجد وكرامة الان والى ابد الابدين، امين فامين.
1: صباح الحياة مع القس الدكتور جون مور.

قناة الكارما قناة الرب أقامها والرب أسسها. قناة الكارما الرب بيستخدمها بقوة في كل أنحاء العالم على 14 قمر صناعي، بنشوف وبتوصل لينا العديد العديد العديد من الرسائل من إخواتنا المسلمين اللي بيتجاوبوا مع البرامج كل يوم. ما فيش يوم بيعدي إلا وفي ناس بيصلوا ويطلبوا الرب وبيعلنوا أن الرب يسوع هو ملك على حياتهم. الاستمرارية، إزاي نستمر؟ محتاجين أبطال وشركاء شهريين. عشان كده أمام الاختبارات اللي أنت بتسمعها والمشاركات اللي بنشارك بيها واللي بتفرح القلب واللي بتشوف إزاي ربنا بيفتقد الآلاف من إخواتنا المسلمين، نحتاج إلى أبطال، نحتاج إلى معضدين شهريين، نحتاج إلى شركاء شهريين. أشجعك تكون شريك شهري في قناة الكارما، أشجعك تكون واحد من نادي على 4000 شريك شهري، أنت تكون واحد منهم. مش مهم القيمة، لكن المهم أنك تكون شريك شهري. طبعا كل ما تكون شريك شهري بمبلغ معقول كل ما ده هيساهم في استمرارية قناة الكارما. صلي من أجلكم، أعلن أنه أنتم فعلا بركة لينا، وأصلي أن الرب يستخدمكم بقوة معنا لتوصيل رسالة المسيح لملايين من النفوس اللي بتشاهدنا.

من أقوال الكتاب في رسالة رومية أصحاح 12 عدد 8 يتكلم لنا عن مبدأ مهم أوي عن العطاء، أن اللي بيدي لازم يكون بيدي بسخاء. فيقول هذه الأقوال في هذه الآية رومية 12:8: الواعظ ففي الوعظ، المعطي فبسخاء، المعطي فبسخاء. والسؤال، لماذا يوصينا الكتاب لما ندي بسخاء، بمعنى ندي بوفرة أو ندي بكسرة، لا نمسك، لا نكون بخلاء ولا نقدم بالشح، لكن نقدم بالسخاء؟ لماذا؟ لا أكثر من سبب. السبب الأول، لأننا عندما نعطي فنحن نعطي للرب، ونعطي لعمل الرب المتنوع في كل مجال وكل مكان وكل زمان. واللي يرجع للرب هتلاقي الرب في الحتة دي، الرب هو السخي العظيم، أو خلينا أقول السخي الأوحى. مكتوب عنه في يعقوب 1:5 أنه يعطي الجميع بسخاء ولا يعيب. يا حاجة ما فيش بعد كده تاني. فإزاي أنا أكون بتعامل مع ربنا اللي طابعه وتوجهه وصفاته هي السخاء، وأديله أنا ببخل أو بشح أو بإني أكون ماسك إيدي؟ ما يصحش أبدا. الذي يتعامل مع الله يتعامل معه كما هو. عشان كده مثلا مع الفارق بيقول لنا في بطرس الأولى 1:15: كونوا قديسين لأني أنا قدوس. يعني زي ما أنا قدوس المفروض حضراتكم تتعاملوا بالقداسة، وزي ما أنا سخي حضراتكم تكونوا بتتعاملوا معايا بسخاء. فده السبب الأول، نحن نتعامل مع الرب الذي يوصف أو في ذاته هو سخي. السبب الثاني، أن الاحتياج في عمل الرب المتنوع رهيب جدا جدا جدا، وكل يوم عن الآخر عمل الرب بينمو. نشكر الله ليه؟ لأن الرب قرب يجي، فعمله لازم يزيد علشان باقي المؤمنين المعينين للحياة الأبدية ييجوا، عشان الكنيسة يكمل عددها، عشان الرب يجي وياخد الكنيسة. فالاحتياج كتير. والحاجة المرتبطة بدي إن الأسعار بتغلى كل لحظة، مش بكل يوم، كل لحظة. فالاحتياج رهيب جدا. أدي حضرتك مثل عملي أنا حاليا، عشان أطلع على شاشة قناة الكرمة دلوقتي وأقدم لحضرتك هذه الأقوال، ده محتاج إلى مصاريف كثيرة جدا، مصاريف كثيرة جدا، بدون الدخول في مجالها لأني ما عنديش وقت أتكلم فيها، لكن مصاريف كثيرة قوي. فإزاي هيتم البث، وإزاي هتتم نشر كلمة الله من خلال القناة، وإلى آخره. فكل هذا يحتاج إلى مصاريف. فالأمور تحتاج إلى صلوات، والأمور تحتاج إلى تعضيد مادي، علشان نقدر فعلا نساهم ونشارك في عمل الرب، وعلشان عمل الرب يتم ما فيش حاجة تعطله. وفي نفس الوقت الرب مش هيقف ساكت. لو حضرتك ما اديتش، الرب هيستخدم واحد تاني يدي، ولو أنا ما اديتش، الرب هيستخدم واحد تاني غيري هيدي. بس صدقني، أشجع نفسي وأشجعك، مش عاوزين نحرم أنفسنا في المشاركة في عمل الرب المتنوع. بركة وشرف لينا إن احنا نكون بنشارك في عمل الرب. الحاجة الأخيرة، إن الرب يوصينا نعطي بسخاء، لأن المردود هيكون بسخاء، لأن في مبدأ عند ربنا قالهن في كورنثوس الثانية أصحاح 9:6، من الأصحاحات الشهيرة التي تتكلم عن العطاء في الكتاب المقدس، ولا سيما في أسفار العهد الجديد. يقول: من يزرع بالشح يحصد، ومن يزرع بالبركات يحصد. عشان كده خليك سخي في العطاء، عشان اللي هتحصده من ربنا يبقى تحصد بسخاء غير عادي، والرب هيكرمك وهيعوضك خيرا جزيلا. الرب معك.

0: أحبائنا وأصدقائنا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة، حلقة خاصة، حلقة شهرية من شبكة قنوات الكارما. بشكر ربي جدا لأجل عمله في القناة، وبشكر ربي لأجل كل واحد وكل واحدة من حضراتكم اللي بيصلوا معانا عشان العمل ده يكمل، وكل واحد وكل واحدة من حضراتكم اللي واقفين معانا كأبطال بالصلاة وكمان بالتقديمات علشان الكارما تفضل تكمل. بشكركم، بشكر ربي جدا لأجل أحبائنا اللي بيكونوا موجودين معانا في الحلقات الخاصة دي. أخويا الغالي البطل الأخ أندرو حبيب، أهلا بك أخ أندرو، برحب بيك.
1: ربي يبارك أخ صامول، أشكر ربي لأجلك، برحب بكل أحبائنا اللي بيتابعونا، وأنا عارف إن في كتير جدا بيبقى منتظرين الحلقات الشهرية دي، بيبقى فيها وقت مبارك جدا بيسمعوا إيه الجديد في قناة الكارما وإيه اللي الرب بيعمله، في نفس الوقت الرب بيقودنا وموضوعات رائعة جدا من خلال أخونا الأخ مازن. ربي يباركك، صلي لأجل وقت مبارك في اسم الرب يسوع.
0: أمين أمين، شكرا لك أخ أندرو. كمان برحب بأخويا الغالي أخ مازن، النهاردة مش موجود معايا في الاستوديو بس موجود معانا من الشرق الأوسط، موجود معانا من الأردن. طبعا عارفين الساعة كام في الأردن، وأنا بقدر ده جدا أخ مازن، أهلا بك الأول، برحب بك.
2: حبيبي أخ صموئيل، مساء يسوع وصباح يسوع، شكرا للرب انه معطينا الفرصه نكون مع بعض، ومع اني مش بالاستديو بس فرحان اكون معاكم حبيبي، واكون ونكون سوا نمجد اسم يسوع ونشارك بعضنا البعض بصنيع الرب العجيب اللي حقيقه شيء نقدر نشهد عنه طول اليوم، ونضلنا نمجد اسمه القدوس من اجله كل اليوم. شكرا لك ولحبيبي الاخ اندرو،
1: وبعتذر
2: اني مش موجود بالجسد بس مش كثير، بعتذر شوي لانه كمان بحب الشرق الاوسط. فشكرا لك حبيبي صموئيل.
0: شكرا لك وتوصل بالسلامه يا اخ مازن، انا عارف ان انت بعد شويه بسيطه لازم هتسافر، فانا بشكر ربي جدا لاجلك، وكمان بصلي ان ربنا يديني وقت مبارك النهارده وتكون حلقه مباركه. خلينا في الاول قبل ما نتكلم عن الموضوع ونتكلم في اي حاجه، خلينا نصلي مع الاخ اندرو.
1: خلونا نيجي كلنا نتحد بنفس واحدة وبروح واحد نطلب وجه الرب. يا رب جايين نعظمك ونقدم ليك كل مجد وإكرام يليق بك يا سيدنا رب، شكرا ليك من كل القلب، مدونين بالشكر لشخصك يا رب، ممتنين جدا وقلوبنا ممتنة أمام معروفك وأمام إحسانك. شكرا ليك لأجل محبتك، وشكرا ليك لأجل رعايتك، وشكرا ليك لأجل العمل المبارك اللي أقامته في قناة الكارما، اللي بيتأكد لنا كل يوم أنه فعلا لوقت مثل هذا أنت أقمت هذه المنارة لتكون سبب بركة وحائط صد ضد كل أكاذيب يا رب بتواجه أو بيوجهها البعض ضد كلمتك وضد إعلان محبتك يا رب نحو البشر. يا سيدنا رب بصلي لأجل وقت مبارك، بصلي لأجل نعمة خاصة للحلقة، بصلي أنك تقودنا بالرب.

0: روح القدس، وبصلي لأجل إخواتي، صلي لأجل أخونا مازن بركة وحماية عليه أثناء رجوع سيدنا الرب. أنت تقوده بسلام، وأنت تحفظه طول الرحلة وطول الطريق، وأنت تباركه أينما يوجد وحيثما يا رب توجهه وتستخدمه في أي مكان وفي كل كنيسة أنت تقوده إليها سيدنا الرب. وأيضا بركة خاصة على حياته الأسرية والعملية سيدنا الرب. أشكرك لأجل أخونا صامول، حماية وبركة ونعمة وسياج إليه حواليه، تشدده وتقويه وتشجعه وتفرح قلبه يا رب من خلال ناس بيقفوا يسندوا، دي زي ما عمل حور يا رب مع موسى في القديم. يا رب قيم حواليه رجال يا رب يشيلوا معاه العمل الكبير اللي انت وضعته على قلبه والرؤية الكبيرة سيدنا رب. يا رب فرح قلبه بنفوس يا رب كتيرة ومضاعفة وثمر مضاعف وبركة مضاعفة من خلال اللي بتصنعه من خلال قناة الكرمة.
1: باسمه.
0: ادينا وقت مبارك، ادينا نعمة وحكمة وقيادة بالروح القدس في كل كلمة وفي كل مشاركة، في اسم الرب يسوع نصلي امين.
1: امين امين. شكرا لك اخ اندرو. احبائنا احنا نتكلم عن حاجات مختلفة، نتكلم عن ابديت للكارما، وكمان بعد ما نسمع الترنيمة اللي جاية هدي فرصة لاخ مازن يتكلمنا عن الموضوع اللي الرب حط على قلبه ونتكلم مع بعض. خلونا مع بعض نرنم دلوقتي مع أخونا مازن من الاستوديو وهو مش في الاستوديو، فأهلا بيكم، خلينا نرنم مع بعض.

0: يا محلى عزف الأوتار.
1: أمين.
0: شكرا لك أخ مازن. بشكر رب لأجلك. بشكر رب لأجل ترنيمك واستخدام رب ليك. ربنا يباركك ويستخدمك أكتر وأكتر. أنا عارف إن الرب حط على قلبك موضوع هنتكلم فيه النهاردة, بس حابب أدي لك الفرصة في الأول. أنت كنت موجود في الشرق الأوسط في الوقت ده, بقالك أسبوعين تقريبا أو الوقت اللي ربنا استخدمك فيه هناك, لو حابب تشارك معنا بأي حاجة. وبعدين هسيب فرصة بردك للأخ أندرو لأنه كنا موجودين في كندا بردك, وحابب أدي فرصة للأخ أندرو يشارك معنا. فهدي لك فرصة الأول أخ مازن, فضل حضرتك.
2: أمين أخ صموئيل, شكرا للرب من أجل أنه مازال حي. وفعلا يا محلى عزف الأوتار بالعود والدف والمزمار, يا محلى هتاف الأبرار وفرحهم بيسوع البار. ما فيش أعظم من أنه نهتف للرب ونفرح بالرب. إحنا عايشين بوقت مميز أخ صموئيل, وقت مميز لعمل الرب, وقت مميز لأنه نشوف عمل الرب, وقت مميز أنه إحنا نعمل مع الرب في هذا الوقت. وفعلا أخ صموئيل مش مجاملة ومش كلمات, كل مرة بزور فيها الشرق الأوسط بنبهر بالكم الهائل من الأمور اللي إحنا بجوز ما كنا مفكرين فيها منشوفها على أرض الواقع بطريقة أعظم وأوضح من السماع عنها. فلما تختلط مع الأشخاص نفسهم, تروح من مكان لمكان تاني, تسمع عن قديش عمل الرب الحي مازال حقيقة واضحة برغم كل التحديات وبرغم كل التحديات على كل على كل على مختلف الاتجاهات, يعني جاي من كل مكان, بس يبقى يسوع هو أمس واليوم وإلى الأبد. ومش كلمات بس هيك بنقولها عشان نشجع أنفسنا بطريقة بالكلامية, لكن حقيقة واقعية أخ صموئيل. أن الرب شرفني بهاي الرحلة أكون موجود في الشرق الأوسط في مصر وفي الأردن, وأعطاني يعني اجتماعات داخل كنائس بس كمان لقاءات خارج كنائس. بحاول أركز بالخدمة على العمل الفردي وأن نزور ونشجع ونتشجع باختبارات مع الأحبة خارج حيطان الكنائس. بس واحدة من الأشياء في داخل الكنائس بجوز بعض الأحبة شافوها, لأنه شكرا للرب من أجل قناة الكرم أنه انتقلت على الهواء, كان موجود في الكنيسة الإنجيلية في الأزبكية. كنا في احتفالية للشباب بتخرج 170 طالب للتلمذة في كنيسة الأزبكية في الفوج الماضي. ما بتتخيلش أخ صموئيل قديش يعني مزبوط فرح قلبي وفرحان قلبي وفرحان قلبي كثيرين. والأسيس المبارك الأسيس هاني موسى والأحبة القائمين على العمل الجبارين في كنيسة في الكنيسة الإنجيلية بالأزبكية, والأخ ناجح والأخت إستر, كان يعني شيء مؤثر جدا, شيء ممسوح جدا, شيء بمجد الرب وكيف الرب أوجد من ظرف صعب بانتقال ابن أخوي وحبيبي الأخ ناجح وإستر البطل جاستن, يعني انتقاله للرب رغم الصعوبة والتحديات والألم بالانتقال لشاب بريعان شبابه, لكن الرب حول المشهد لمجد اسمه القدوس بأنه 170 شخص تلميذ شاب خريج جامعة تخرجوا من أفواج مختلفة في التلمذة. وأخ صموئيل هذا يعني شيء مفرح مبهج, بشكر الرب من أجله من أجل عمله الحي. وهذا جزء لمحة بسيطة عن أشياء كثيرة عظيمة في مناطق مختلفة, اختبارات حية من خلال برامج لقاءات عن طريق عمل الرب في الكرمة وعمل الرب الحقيقي الحي الفعال.

0: اقسام ايه؟ انا مش عارف اذا انت حضرتك هتنوه عليها لك او لا، بس خليني اقول لك شيء لمسني بهاي الرحله تحديدا عن عمل الرب في الكرمه على ارض الواقع، اختبار ولمجد الرب يسوع. انا يعني مش مجهز معاك
1: اتفضل.
0: اني حقوله او مش حقوله. كنا موجودين مع الاحبه في خدمه في الكنيسه الرسوليه في امبابه. فذاك اليوم تعرف بمصر بيهتموا فيك روحيا وبيهتموا فيك جسديا، يعني ما فيش فرصة نتكلم إلا في أكل، إلا في ناس يعزمك، إلا في ناس أحبة رائعة الشركة مع بعضنا البعض وتكريم الأحبة للخدام. اللي لمس قلبي أخ صموئيل، كنا موجودين في بيت وكنا مع حضرة القسيس المبارك والأحبة اللي كانوا داعيننا للبيت، وكنا نتكلم عن الاختبارات ونتذكر بركات الرب الماضي وبالحاضر وقديش الرب كان بيستخدم أشخاص مختلفين. المهم بالحديث أخ صموئيل وأخ أندرو،
1: ايوه
0: إجا سيرة عائلة، وهذه العائلة مباركة مستخدمة استخدمت لمجد الرب لسنين طويلة. أكمل الموضوع أخ صموئيل طبعا بدون ذكر أسامي، فكان عندهم تحدي احتياج لعملية، راح زوجة الخادم عندها عملية، فإحنا بنتكلم عن هذا الشيء. شارك بعض الأحبة إنه كيف نقدر نساعد عمليا، وما كناش عارفين كيف، بس اتفقنا انه واحدة من الاخوات اللي موجودة تتواصل مع هذه العائلة وتشوف ايش الاحتياج. تتخيلش قديش اخ صموئيل قلبي فرح لما وصل الخبر ورجعت الاخت إلنا وخبرتنا انه ما يعني نشكر الرب، الرب مسدد الاحتياج وقناة الكرمة واقفة في الثغر مع هذه العائلة. اخ صموئيل شيء بفرح، شيء يعني انا I get emotional speaking about that. قديش بفرح انه عمل الرب، احنا بنشوف عمل الرب عن طريق القناة وبنقل الاجتماعات واللقاءات الخاصة والبركات، لكن بشكر الرب في عمل حي لانه نمد ايدين يسوع من الخلف اخ صموئيل بطريقة عملية بطريقة واضحة. هذا عمل جبار احنا بننوه عليه بجزء من فترة لفترة
1: حقيقي.
0: بعيد الحصاد، لكن بشكر الرب. وانا بعرف انك انت حساس لهذا الامر اخ صموئيل، واحنا حساسين انه ما يعني هاي مشاركات خاصه، وطبعا انا بذكر هذا لمجد الرب يسوع، انا مش بذكره عشان انسان، بس بمجد الرب اخ صموئيل من اجل هذا العمل الجبار اللي الرب مد يديه.
1: أمين.
0: الرب اوجد الاجواء الروحيه انه نقدر من خلالها نوصل بالكرمله كثيرين في بيوتهم، في غرف، في أوض نومهم، في مكاتبهم، في المدارس، في الجامعات، في يعني اختبار بعد اختبار أخ صموئيل. لو عندي وقت بقدر أقول لك اختبارات أكثر، وبلكي الرب يعطينا بالأيام الجاية نتكلم عن اختبارات عملية على أرض الواقع، بس بمجد يسوع من أجل هذا الشيء. هذا شيء لمس قلبي جدا. الكرمة إلها فروع، إيش بسموهم، اللي هم غصون الكرمة، يعني عمالها بتوصل لكل مكان لمجد الرب، وهذا شيء بمجد الرب في
1: والله
0: داخل
1: بسم الله.
0: الكنيسة، في داخل المجتمع، في داخل الحيز اللي الرب أوجدها فيه. وأنا بشكر يسوع، نفس الاختبارات نفس الشهادات بسمع عنها في بلاد مختلفة مش بس في مصر. بمجد الرب من أجلك أخ صموئيل، من أجل عمل الرب الحي واللي جاي بالرب يسوع أعظم. الرب ما زال له رسالة، ورسالة حية، وأنا بحب أقول أخ صموئيل ما زال للرب بقية تقية نقية، واقفة
1: والله بسم
0: ثابتة
1: الله.
0: متيقنة باللي بيعمله الرب، وبتشهد عن عمله الحي. والرائع في الأمر أخ صموئيل، وبجوز جزء من عنوان حلقتنا اليوم إنه منقول أنت شايف مين؟ إحنا حتى برغم كل الأخبار الحلوة والشهادات محتاجين نكون شايفين يسوع. وأنا بشكر الرب لأنه كل من نظروا إليه، الكتاب المقدس بيقول كل من نظر إليه استنار، كل الذين نظروا إليه استناروا وجوههم لم تخجل. في آية في الكتاب المقدس ثاني بتقول كثيرة هي بلايا الصديق، ولكن من جميعها ينجي الرب. في وسط الظروف لما تكون شايف يسوع الرب بيتمجد والرب متمجد، في وسط الصعاب لما تكون شايف يسوع الرب بتمجد والرب متمجد، وفي وسط كل أمور الحياة الروحية النفسية الجسدية العاطفية والمادية لما نكون شايفين يسوع الرب بيكون متمجد وبيأخذ كل المجد وحده.
1: أمين أمين. مبارك اسم الرب. بشكرك أخ مازن إنك أنت كلمته

بتشارك بحاجات زي كده، وفعلا احنا ما تشاركناش ولا اتفقنا على اي كلام ان احنا نشارك باي حاجه، لكن اشكر الرب جدا لاجلك، واشكر الرب لاجل عمل الرب من خلالك، وبشكر الرب لاجل الفريق الكبير اللي بيشتغل في قناه الكارما ولاجل كل اللي بنعمله. وما كناش متفقين ان احنا نعمل كده، لكن خليني برضك اشارك معاك في الموضوع ده، لانه انا لغايه امبارح بالليل لغايه الساعه 3:30 الفجر وانا بجمع وبحط الناس لتسديد الاحتياجات المطلوبة.

0: الاوسط وجالي الرسيت من كام ساعه للتحويلات اللي هي اتعملت من قناه الكارما اللي طلع النهارده اللي هي للكام اسبوع اللي فاتوا واللي هي تسديد احتياجات زي ما بتقول عليها الاخ اندرو. وده ادي التحويل البنكي من خدمه الكارما طالع من خدمه الكارما للاحتياجات دي. المبلغ اللي طالع اهو موجود انا هقرا 1,260,054 جنيه 1,260,054 جنيه ده اللي النهارده طلع من خدمة الكارما وراح ل 48 عيلة النهارده لتسديد احتياجات. ده مين اللي بيعمله؟ ده اللي بيعمله حضراتكم. وزي ما بيقول مازن انت شايف مين؟ احنا بنعمل ده للرب. مش حتى صدقني ولا كنا ناويين نعلن ولا نقول ولا نتكلم عن حاجة زي كده لأنه اللي قدام عينينا هو الرب. مش شايفين الناس، مش شايفين خدمة، مش شايفين أي حد تاني، لكن احنا بنعمل ده من الكارما للرب. وده بالصدفة البحتة النهاردة ان احنا بعتين اهو عدد المعاملات 48 اللي مبعوت النهاردة والرقم 1,260,054 جنيه بالفيز اللي دفعت. يعني احنا لازم ندفع فيز، فالفيز اللي دفعت معاها وصل المبلغ 1,260,956 جنيه و90 قرش ده بالضبط بالعمولة بتاعت البنك اللي بياخدها. فعندنا نشكر رب جدا. وبالمناسبة دي أنا بشكر رب طبعا وبشكر حضراتكم لأنه كنتوا وقفكم معانا ومساعداتكم. وده نسبة 10% تقريبا من الكارما من داخل قناة الكارما اللي بنعلن عنه دايما في عيد الحصاد اللي بنقدر نطلعه. فأنا بشكرك يا أخ مازن لأجل التنويه ده وبشكر رب جدا لأجلك.
1: صموئيل معلش بس بدي أعقب كمان بكلمة بس على التأكيد على كلام حضرتك. إحنا بصلي إنه نكون مستوعبين تماما اللي حضرتك بتشارك عليه. يعني احنا بنتكلم على اللمس حقيقي، نشوف ايدين يسوع بتنمد لاشخاص. احنا من وجهه نظرنا لهذا الامر بجوز بنطلع بنقول هي مساعده، بس انا بحب اشجعنا انه نكون شايفين هذا الامر من منظور الاحتياج للي عند هذه العائله. لما يكون شخص بيصلي ومنكسر قدام الرب والرب بيبعث له معونه زي غراب ايليا من مكان ما بيتوقعهوش، من احبه ما بيعرفهمش، مش عارف لمين يتوجه وين يروح، لكن الرب أرسل قناة مستثمرة لمجد الرب. أرسل بدي أعقب على كلام حضرتك وأقول أرسل أحبة. بجوز التقدمة اللي حضرتك قلت عليها نوهت عليها 1,000,000 جنيه واصلة من أحبة من أستراليا ولا أحبة من اليابان ولا أحبة مش عارف من وين. أخ صموئيل هذا عمل الرب الجبار اللي إحنا مش يعني بصلي فعلا إن نكون قادرين نستوعب اللي الرب عماله بيعمله في هذه الأيام. هذا شيء بمجد الرب يسوع. ليش بمجد الرب؟ من لأنه إيش بتقول الآيات؟ أخلى نفسه آخذا صورة عبد، ترك عرشه السماء، أخلى عرشه السماوي وإجا لمحبته للبشر. وبنفس المنظور نفس المثل إنه الله أوجد أمناء عن طريق قناة الكرمة عماله بيوصل لهم بإيديه اللي ممدودة. لما الرب يسوع جاء بالجسد أنا كنت باجتماع أخ صموئيل بقول لهم بشكر الرب إنه إحنا مش عايشين في زمن يسوع، لأنه البعض منا لو ما كناش عايشين في أورشليم وفي الأردن وفي نواحي مصر وفي نواحي فلسطين ما كناش نقدر نوصل ليسوع. لكن الله بنعمته الخاصة بعظمته بقدرته ببهائه بحكمته أوجد لنا الله الآب الله الإبن الله الروح القدس. الله الآب خلقني، الله الإبن جاء أخلى نفسه وإجا خلصني، والله الروح القدس موجود فينا وقادر يوصل لكل شخص بكل العالم في أي لحظة. إحنا قادرين نشوف مين هاي الأيام. أنا بصلي نكون قادرين نشوف يسوع، نشوف المشهد. تعجبني الآية أخ صموئيل الموجودة في عبرانيين 12 بتقول ناظرين، مش ناظرين للأحبة اللي فرحوا في مصر وفي الأردن وللعراق والاحتياجات اللي بتوصل وأنا بعرف توصل لبلاد مختلفة، لكن ناظرين إلى رئيس السلام ومكمله يسوع الذي من أجل السرور الموضوع

0: قامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. احنا ناظرين الى رئيس السلام، وكل الذين نظروا اليه، نظروا ليسوع، استناروا وشافوا ولمسوا وعملوا، شافوا لمسوا وعملوا. ايوه انا بشوفه اولا، بلمس روعته، اقوم واعمل واقدم للرب يسوع.
1: هللويا، امين امين، مبارك اسم الرب. بشكرك مره ثانيه اخ مازن، وبشكر كل واحد وكل واحده من حضراتكم. بشكر يعني احنا ما كناش مرتبين الكلام ده، لكن 84 عيله، زائد ان في ناس تاني اتبعت لهم فلوس من الخدام، الناس اللي بيساعدوا معانا في الكارما، شباب الكارما دي كمان مختلفه عن ده. فبشكر رب جدا لاجل كل واحد ولاجل كل واحده من حضراتكم، وفي مبلغ تاني هيتبعت بعد كام يوم، فانا بشكر ربنا لاجلكم. مبلغ يمكن نفكر انه يعني دلوقتي المبلغ ده حاجة $20,000 بيطلع اول الشهر، ولسه في مبالغ تانية هتطلع، وبنطلع ده لانه احنا بنؤمن انه في قناة الكارما ان لازم كمان نطلع القشور. فانا بشجع كل واحد وكل واحدة من اللي بيشوفنا دلوقتي من حضراتكم انكم تصلوا لاجل العمل، لان العمل ده حقيقي بمجد الرب، مش بس بيوصل الكلمة الروحية، لكن لما بيجي حد وبيطلب على قد إمكانياتنا، ما بنقدرش نبعت لكل الناس. أنا عايز أوضح ده كويس جدا، ما نقدرش نبعت لكل الناس. إحنا مثلا بعتنا 48، المطلوب يمكن تلاقي ميات بعتوا وعايزين، بس حسب إمكانياتنا بنقدر نبعت. فأنا بشجعكم، شجع العمل في قناة الكارما عشان نقدر نوصل كلمة ربنا، وده أهم حاجة في الزمن اللي إحنا موجودين فيه ده، نوصل كلمة ربنا، ده الهدف الأساسي لقناة الكارما، وكمان بنقدر نساعد على قد ما بنقدر. كمان كنا موجودين في الوقت اللي فات ده في كندا يا اخي اندرو،
2: صح؟
1: انا هسيب لك انت الفرصه تشارك معانا. بشكر الرب لاجل زيارتك، وكنا مع بعض، بشكر الرب جدا لاجلها. اتفضل.
2: اولا بشكر ربي جدا لاجل اللي شارك بيه اخونا مازن، والكلمات الطيبه والاختبارات المشجعه، وعمل ربنا في الشرق الاوسط، وادي يعني مدينين بالشكر انه الرب اقام قناه مش بس بتهتم بالامور الروحيه، لكن ايضا على قدر ما بتقدر الرب بيستخدمها لتسديد احتياجات ناس كتير جدا. وزي ما بيقول الاخ صامويل، انا عارف ان مئات الرسائل اللي بتيجي كل يوم وناس كتير متضررين، لكن يعني هتعمل ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه،
1: غير الناس اللي بيجوا كمان وبيطلبوا من
2: فالموضوع اصعب مما تتخيلوا. وده بيقول لنا انه في امانه هنا، ان مش بس انه رغم الاحتياج الكبير ورغم التحدي الصعب ورغم الالتزامات الشهريه اللي بتوصل بمئات الالاف الدولارات عشان تفضل قناه الكارما بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وبالطريقه اللي انتم يعني كنتوا عايزينها، ولسه عندكم احلام كتيره لقناه الكارما، لكن ده يتطلب انه في ناس تقف، ويتطلب انه في ناس تمد ايديها بالعمل. أنا نفسي المبلغ اللي أشار إليه الأخ صامويل، لو في حد يقدر يقول يا جماعة أنا بسدد المبلغ ده، يبقى بركة كبيرة. يا جماعة أنتوا عملتوا اللي عليكم، لكن أنا بعيد المبلغ ده من خلال تبرع، مثلا المليون دي وشوية يعملوا $20,000 أو $21,000، أنا بتبرع بيها لقناة الكارما عشان ما يحصلش أي نوع من العجز، وعشان تقدروا تكملوا. القناة مهمة جدا تستمر، مهمة جدا في وقت صعب زي ده، احنا شايفين التحديات، شايفين الظروف، شايفين الهجمات الكتيرة على الحق الكتابي وعلى عمل الرب، وعشان كده ايديكم معانا وصلوا لأجلك. أخ صامويل كان بيشير إلى كنا موجودين مع بعض في تورونتو، وأدي ربنا باركنا بشكل غير عادي في خدمة الطبيب العظيم، لكن اللي لمس قلبي أنه أنا يعني جيت بشكر ربنا ان الاخ صامويل اقتنع رغم الزحمه في المسؤوليه اللي عنده، وقدر يروح ويكون متواجد في الثلاث ايام دول، وشفت الناس قد ايه واقفه حواليه، شفت الناس قد ايه بتصلي معاه، وشفت الناس قد ايه عايزه تتصور معاه، شفت الناس قد ايه بتحتفي بيه، وشايفه وشايفين وهو شاف قد ايه الناس مقدره عمل ربنا اللي الرب بيعمله من خلال قناه الكرم. شفت ناس عندها أحلام كتير، وناس عندها أمنيات، وعملوا شباب وعملوا أطفال، وترجموا حلقات ووصلوا مش عارف إيه، والبرامج الإسلامية دي ما تخلوها بالإنجليزي عشان أولادنا وشبابنا. الناس عندها أحلام.

0: كتير جدا. لكن الأمر يا جماعة، كل حلم أنت بتحلم بيه يقابله مبلغ مادي كبير مع مجهود كبير للشباب اللي موجودين هنا. فالأحلام لوحدها مش هتتحقق إلا من خلال مشاركات حقيقية. بشكر ربي جدا، 3 أيام كانوا رائعين وشفنا حضور للناس، لكن فعلا اللي لمس قلبي أنه اهتمام الناس بقناة الكرمة، صلاة الناس. صحيح كنا بنتمنى أن يكون في نوع من التعضيد، لكن نشكر ربنا. لكن اللي بصلي لأجله لكل حد شافنا في النهضة، ولكل حد قابلنا، ولكل حد وقف معانا، وكل حد صلى لأجل قناة الكرمة، اللي يقدر يا جماعة يبقى في التزام شهري. محتاجين للناس اللي تلتزم التزام شهري لأجل قناة الكرمة. الالتزام الشهري بيقلل المشكلة الكبيرة والفجوة اللي بتحصل شهريا، والعجز المادي المتراكم مع بعد كده، واللي بيوصلنا بعد 6 شهور. يعني طبعا أخصامنا ما بيحبش يسمع الأمر ده، بس شيء لابد منه، الحصاد والشهر الجاي. فبصلي أنه هنبدأ عيد الحصاد بنعمة الرب 16 نوفمبر، ونفسي أنه كل ما يكون في عدد كبير من المشتركين شهريين، ده بيقلل المبلغ اللي بيتحط في شهر 11. صلوا، شاركوا، تكلموا مع ناس. وأنا عارف أن في قطاع كبير جدا من إخواتنا المسيحيين العرب اللي موجودين في أمريكا أو في كندا أو في أستراليا بيحضروا في كنائس أمريكية أو كندية أو أسترالية. من فضلك، من فضلك، من فضلك، أنت مش بتطلب حاجة لنفسك ومش بتعمل حاجة لنفسك. لو تقدر تشارك في كنيستك الأمريكية اللي أنت بتحضر فيها، اعمل كده. وري لهم قناة الكرمة، وري لهم القنوات المختلفة، كلمهم عن البرامج، وكلمهم عن العمل الكبير اللي الرب بيعمله من خلال قناة الكرمة، كلمهم عن الثمر، كلمهم عن قوة التأثير، كلمهم عن الفترة الزمنية اللي موجودة فيها قناة الكرمة. مش قناة وليدة اليوم، لكن احنا بنتكلم في 24 سنة ولا 25 سنة. فمن فضلكم اهتموا بالأمر ده، لأنه أمر مهم جدا. لو أنت في أستراليا بتحضر في كنيسة أسترالية، اعمل كده. لو أنت في كندا بتحضر في كنيسة كندية، اعمل كده. لو أنت على صلة بناس عندهم قدرة في يعني أماكن كبيرة وبزنس كبير وشركات كبيرة وعندها جزء من العشور بتوجهه لعمل ربنا، وقادر تشارك مع الناس دي، مع محلات كبيرة وبراند كبير وأسماء كبيرة، اعمل كده. لأنه قناة الكرمة بتحتاج إلى مشاركين وشركاء ومتبرعين ومعضدين شهريا لأجل العمل. نفسنا نوصل ل4000 مشترك كل شهر يكونوا موجودين في قناة الكرمة. 4000 مشترك لو ب$100، حتى لو ب50 هيعمل فرق.
1: أي مبلغ.
0: وأنا عارف إحنا مش بنطلب حاجة كبيرة ولا حاجة ضخمة. لو في ناس تقدر تحط $1000 ويكون ربنا مديلها بزنس، وتقدر تقول أنا بحط للرب جزء في البزنس بتاعي، وبخلي نصيب للرب جزء في البزنس بتاعي، زي ما بنسمع عن شركات كبيرة وبنسمع عن مطاعم كبيرة، مش عايز أسمي أسماء، معرفش يعني مسموح لينا نقول حاجات على الهوى ولا لأ، بس في مطاعم كبيرة وفي شركات كبيرة وفي بزنس كبير بيساهموا في عمل ربنا، بس بتروح في أماكن احنا مش قادرين نعرف نوصل ليها. اللي يقدر يعرف يوصل الأخ صامول بالأماكن دي وبالهيئات دي وبالشركات دي وبالبزنس ده وبالمصانع دي، من فضلك اعمل كده. أنا بصلي لأجل رجال الأعمال اللي في مصر اللي بيحبوا ربنا، يديكم معانا، لأن قناة الكرمة لها تأثير كبير جدا جدا جدا في وسط الشباب من خلال نهضات الكنائس، في النهضات والمؤتمرات المختلفة، في حائط صد ضد كل أكاذيب موجهة ضد كلمة الله والحق الكتابي. اديكم معانا، لأن العمل كبير. وقت مثل هذا الرب أقامنا كلنا، وأقام في وسطنا قناة الكرمة، مش عشان نتفرج عليها، لكن عشان نساعد في عمل ربنا فيها.
1: شكرا لك يا أخ أندرو، وده بالفعل مطلوب جدا. وبشجع كل واحد وكل واحدة من حضراتكم، حضراتكم مش مشاهدين، حضراتكم شركاء في قناة الكرمة. وأنا عارف أن في مش 10,000 ولا 100,000، لكن في ملايين بيشوفوا قناة الكارما.

0: لكن زي ما بقول ان كل واحد بيقول حد غيري حد تاني. اللي قاله الاخ اندرو مش بس 100 دولار ولا 50 دولار، اي مبلغ الرب يحط على قلبك، من فضلك كون شريك شهري. يمكن تقول لي طب انا بتبرع شهريا، كلم حد معاك. عدد الشركاء الشهريين عارفين اولموست ثابتين، تقريبا ثابتين. هتقول لي ازاي يعني مفيش حد بيجي جديد؟ اه في بعض بيجي جديد، بس في ناس بتمشي، في ناس بتنتقل، لانه الناس اللي بتتفرج على قناه الكارما كان اكترها اعمار كبيره في السن، ظروفهم بتتغير. فاحنا في ناس بتيجي لكن في ناس بتمشي. انا اشجعك واشجع كل واحد، عارفين لو كل واحد بيشوفني دلوقتي، كل واحد شريك في قناه الكارما، لو كل واحد كلم واحد هيبقى قربنا. فانا بشجعك وبشجعك، من فضلك مع صلاتك لعمل الرب في الايام الصعبه اللي احنا عايشينها، علينا دور كبير جدا. واكتر حد مش عايزنا نكون موجودين هو ابليس، فمن فضلك ما تحطش ايدك في ايد ابليس ضد عمل قناه الكارما، لكن اقف معانا في قناه الكارما. ازاي؟ مش بس بصلاتك، مش بس بكلام جميل تقوله، لكن بتشجيعك لعمل الرب. صدقني عندنا مسؤوليه وعندنا حاجات كتيره جدا عايزه تتعمل وعايزينها تتعمل وبنفكر فيها وبنصلي لها، لكن مش هنقدر نعملها غير لما تقف معانا. من اهمها ان القناه تقف على رجلها شهريا، وما يكونش في احتياج لعيد الحصاد. احنا ليه بنعمل عيد الحصاد؟ ليه بعد 5 6 اسابيع هيكون عندنا عيد الحصاد؟ لانه عندنا احتياج غير مسدد شهريا، حوالي 200,000 وبنجمعه كل 6 شهور وبنعمل عيد الحصاد. فمن فضلك ومن فضلك مع صلاتك كون شريك شهري، زود اشتراك الشهري، كلم حد ان يقف معانا ويكون شريك شهري. طيب قبل ما نرجع تاني ونكمل موضوعنا ويكون لنا وقت مع الاخ مازن والاخ اندرو ونشارك الموضوع الاساسي اللي هنتكلم فيه دلوقتي، خلونا نتفرج على كليبات سريعه واقول لكم ايه اللي بيحصل. عارفين في الوقت اللي فات ده كان في 34 مؤتمر اتذاعوا على قناه الكارما بالشراكه مع 20 خدمه وكنيسه
1: خلال الشهر.
0: خلال هم كاتبين مؤتمرات الثلاث شهور بتاع الصيف اللي فات.
1: اوكي.
0: فخلينا نتفرج على برومو ليهم 50 ثانيه، وبعدين كمان عشان الوقت وارجع نتكلم في الموضوع على طول. عارفين لاحظتوا من 3 اسابيع كده في برنامج جديد بدا على قناه الكارما كل يوم سبت الساعه 10 صباحا. عارفين هو اسمه بدون رتوش. بشجعكم بكره الصبح الساعه 10 تتفرجوا عليه، مش بس عشان الاخت نوره موجوده والاخ اندرو معانا، لكنه برنامج حلو، برنامج مختلف بيعالج مشاكل حياتيه، هتلاقوا فيه حاجات جميله جدا. هنتفرج بردك عن برومو دي. وفي برنامج بدا يتذاع كمان مع الدكتوره ليديا اسمه قبل زواجك بمسلم، لانه في احتياج كبير في المجتمع اللي احنا عايشين فيه ده، انه في بنات كتير بيتضحك عليها، فالبرنامج ده مخصوص معمول عشان كده. هنتفرج بردك عن 39 ثانيه معمولين، واخر حاجه هنتفرج عليها برنامج مش هتفرج على البرنامج كله، لكن هتفرج على البرومو 53 ثانيه للدكتور القس صفا ويليام، برنامج ابطال في دائره الظل، يعني ابطال مختفيين. طيب خلينا نتفرج عليهم بسرعه وبعدين نرجع نكمل مع الاخ اندرو والاخ مازن. اتفضل.
2: خلال الصيف وصلنا لشباب في مناطق مختلفه داخل مصر، بدانا من القاهره، عين شمس، عزبه النخل، مصر الجديده، مدينه نصر، ومن القاهره للاسكندريه، العجمي، ووادي النطرون، ومن الشمال للصعيد في مناطق مختلفة من المنيا وأسيوط وسوهاج. 34 مؤتمر ونهضة للشباب بالشراكة مع 20 كنيسة وخدمة بإجمالي يتجاوز 168 ساعة بس. كل ده علشان نوصل كلمة ربنا للشباب ونكلمهم عن ربنا وعن محبته وعن خطته الصالحة والكاملة والمرضية لحياتهم. لكن لسه في شباب محتاجين يسمعوا، محتاجين حد يقول لهم إن ربنا بيحبهم وإن لحياتهم قصد وخطة. كن شريكاً معنا بدعمك وبصلاتك علشان نقدر نوصل كلمة ربنا لشباب أكتر.
3: في الحياة جراح مش مشفية ولا متشافة، كلمات ما نقدرش نشاركها مع أي حد، حتى مع أقرب الناس لينا.
4: حكايات ألم بنعيشها كل يوم مخفية ورا ابتسامة مزيفة
3: أو صمت مخيف.

0: لكن النهاردة عندنا فرصة نواجه حقيقتنا في المراية
1: ونسأل كل الأسئلة الصعبة علشان نلاقي الحل
0: في بدون رتوش.
2: بدون رتوش بدون رتوش بدون رتوش.
3: جديد ومباشر على شاشة قنوات الكرمة كل سبت الساعة 10 صباحا بتوقيت كاليفورنيا.
0: كلام من قلبي ليكي كأخت وكأم وكصديقة، هكلمك فيه عن إيه اللي هيحصل لو اتجوزتي مسلم. إيه اللي بيقوله الإسلام عشان هيعاملك؟ أساسه تقبلي على روحك إنك تكوني فتنة وشهوة، عورة وسفيهة، تقطعي صلاته زي الكلب والحمار ناقص عقل ودين، محبوسة في البيت والحجاب، يهجرك ويضربك عشان تطوعيه. مواضيع كتيرة جدا حنناقشها في برنامج قبل زواجك بمسلم، فتابعونا.

0: ايه رايكم احبائنا؟ ايه رايك يا اخي اندرو انت بتشوف كل الحاجات دي؟
1: كل يوم في حاجه جديده وكل شهر في حاجه جديده وكل الوقت في جديد في قناه الكارما، وده اللي الرب عايز يغطي كل حاجه تخص الحياه، تخص كل مشكله، دفاعيات، ايمانيات، صلوات، شباب، كل شيء. رب عايز يتعامل مع كل فرد، مع كل انسان، يعالج كل مشكله من خلال كلمته، وده مش بتلاقيه الا في خلال قناه الكارما، وده العمل الرب لاجله اوجده. ده مجهود كبير على فريق العمل وعلى الناس اللي موجودين اللي بيبذلوا اضعاف اضعاف فوق ما تتخيلوا من وقت ومجهود وافكار عشان يقدروا يطلعوا اللي انتم شايفينه. ربنا يبارك العمل والقائمين على العمل وفريق العمل، لكن ربنا يبارك كل واحد يحط ايده ويشارك ويساهم ويقول انا معاكم، انا شايف المجهود اللي انت بتعملوه وانا معاكم. انا ربنا ما وضعش قناه الكارما عشان اتفرج، لكن عشان اكون مشارك.
0: امين امين. شكرا لك يا اخ اندرو. قبل ما ارجع لاخ مازن، خلينا ناخد مكالمه معانا اخونا يوسف من ميشيغان. اهلا بك يا اخ يوسف، اتفضل حضرتك على الهواء.
2: الو، مساء الخير.
0: مساء يسوع، اهلا بك.
2: سلام يسوع عليكم.
0: اهلا بك، سلام يسوع.
2: وسلام على اخ مازن. شفت على فيسبوك واقف هو بجبل نظيف، وذكرني بجبل نظيف، عندي ذكريات هونيك 9 سنين.
0: هو سامعك ومعانا.
2: شفت على فيسبوك. ازيك يا اخ مازن؟
3: مجدا للرب حبيبي، مجدا للرب.
2: عرفت المنطقة، شفتك واقف بالجبل النظيف، عرفتها ومشتاق كمان اروح هونيك.
3: جبل النظيف هو مسقط راسي حبيبي، انا اصلا من جبل النظيف.
2: يس عشت بيه 3 سنين
3: حبيبي. ما سمعتش.
0: عشت بيه
2: 3 سنين.
3: اه حبيبي، رائع رائع، انا ما كنتش عارف هذا الاشي حبيبي.
0: سمعينك يا اخي يوسف.
2: يا نسيت اسلم على اخ
0: اندرو.
2: اخ اندرو
1: اهلا بك اخ يوسف، ربي يبارك حبيبي.
2: اخ صامويل.
0: ايوه.
2: يعني كل واحد يعني مثلا اذا هو مثلا يعني استفاد من اذاعه الكارما، مثل ما قال اخ مازن، اكو هاي العائله استفادت. اوكي، خلي يطلعون يحكون. وهذاك اليوم اوكي هم شفت طالعه واحده عراقيه كانت بليبيا، وطبعا تعرفون بليبيا ماكو لا كنايس ولا اي شيء. بس كانت تسمع على

0: اذاعه الكرمة. هاي كل الشغلات تشجع حتى يعرفون المسيحيين الفلوس وين جاءت تروح.
1: صحيح،
0: كل واحد يستفاد، خليه يطلع يحكي، يعني يحكي على ضميره ووجدانه حتى نشجع الناس. اخ صموئيل، انا حسب ما اشوف من يعني مو كل المسيحيين، مو كلهم اغلبيتهم يخافون يسوون دونيشن للكنائس. بس انا اقول لهم اذا تخافون من الكنائس اوكي، الكرمة، روحوا على الكرمة، لانه الكرمة راح تعطيكم رصيد بالفلوس. اذا الكرمة هي تكذب علي او عليكم، بس ما تقدر تكذب على رئيس.
1: Yes.
0: لانه رئيس هاي اجوا وراح يشوفوا رئيس، ما تقدر اذا تكذب عليهم راح يسدون الاذاعه. معناته هاي الفلوس قاعد تروح المكان صحيح. الكنائس يقدرون ينطوكم هذا الرصيد، بس اذا ما ينطوكم انا واحد من الناس اشكك.
1: Yes.
0: حتى يعرفون المسيحيين يعني حتى وين قاعد تروح. واني واثق كل الزين، انا صار لي 6 سنين ماكو سنه ما يجيني من عندكم رصيد، وهذا الرصيد اقدمه للضرائب مالتي.
1: بالضبط.
0: ما صد مره قالوا لي عندي مشكله بهذا الشيء.
1: لا،
0: لانه هم يعرفون هاي الفلوس وين قاعد تروح.
1: بالضبط.
0: سو كل مسيحي اذا هو مستفاد من الكرمه خليه يطلع يحكي، يقول هاي الكرمه هيك سوت، حتى يعرفون من واحد لواحد الواحد يعرفون. ومن تسوون انتم قولوا لها الكرمه انطونا رصيد. صدقوني انا يجيني شهر
1: يس
0: ومن هذا شهر اخر السنه يجيني مع السنه كلها.
1: بالضبط. ودلوقتي بنعمل كل 3 شهور، يعني عشان نوفر شويه بنعمل كل 3 شهور بيبعت يوصلك جواب، نقول لك في خلال ال3 شهور دول وصل لنا منك كذا كذا كذا كذا، وكمان اخر السنه بيوصلك الجواب الرسمي اللي بتاخده للاي ار اس وبتعفيك من الضرائب لكل الفلوس اللي تقدمتها في قناة الكارما، وده امتياز كبير جدا جدا جدا يا جماعة. شكرا لك يا اخي يوسف بجد.
0: تفضل اخ صموئيل. انا ما بدي لا تسوولي، انا بس اريد مرة واحدة بالسنة تسوولي ايميل وداست سيف الورق. انا هيعجبني الكرمة السيف فلوس، ما اريد، بس تسوولي ايميل مرة واحدة بالسنة.
1: لانه احنا كمان لما بنبعت كل 3 شهور يمكن في بعض الناس بتكون ناسية فبنفكرها، فعشان كده بنبعت دلوقتي كل 3 شهور.
0: صحيح.
1: Yes.
0: بس انا قصدي كل واحد يعني اذا هو عراقي او مصري او لبناني او اردني او هنا بامريكا، اذا هو مستفاد بالكرمة خليه يطلع.
1: Yes.
0: خليه يسمع الناس.
1: سامعينك دلوقتي اخي يوسف، وانت حضرتك بتقول ان ده
0: يوصل العالم كله. يا ريت.
1: يس، سامعينك دلوقتي. انا بشكر رب جدا لاجلك اخي يوسف، وبوجه نداء بتاعك لكل شخص بيسمعنا النهارده، سواء من كان العائلات اللي الكارما ربنا بيستخدمها ان تقف معاها وتشجعها، سواء كان بصلاه، سواء كان بتقديمات، سواء كان بتعضيد باي شكل كان. فانا بشجعكم زي ما بيقول اخي يوسف، ما ينفعش يكون من ناحيه واحده، لازم يكون لينا صوت. احنا تعودنا نقعد وناخد وبس. الكرمة سبب بركة ليك، سبب بركة لأولادك، سبب بركة لوالدك ووالدتك، سبب بركة للملايين في كل مكان. فأنا بشجعك، خلينا نسمع صوتك، خلينا نقول، خلينا نشكر الرب ونشجع أحباء آخرين أن يقفوا في عمل الرب في الكرمة. وكمان أنا بشجعكم أحبائنا تجهزوا نفسيكم، زي ما قال الأخ أندرو، إحنا بعد 6 أسابيع هيبدأ عيد الحصاد، 16 نوفمبر هيبدأ عيد الحصاد. أنا بطلب من كل واحد وكل واحدة من حضراتكم من دلوقتي نعمل كذا حاجة. أول حاجة نصلي لأجل العمل، نصلي لأجل القنوات، نصلي لأجل اللي بيطلعوا على الشاشة، الخدام المختلفين، صلوا لي، أنا محتاج صلاتكم، أنا أكتر الكل محتاج صلاتكم. صلوا لأجل العمل، صلوا لأجل البرامج اللي بتطلع على الشاشة، صلوا لأجل تسديد الاحتياج. الحرب بتاعتنا حرب روحية، إحنا بنشتغل يعني ليل ونهار ضد مين؟ ضد إبليس. إبليس مش ساكت، إبليس شغال علينا، شغال على الناس، بيوسوس في ودانهم وفي قلوبهم وفي عقولهم، ومش عايز حد يتبارك من عمل الرب في الكرمة، ولا عايز حد يعرف المسيح. والكرمة هدفها الأساسي إن احنا نوصل رسالة المسيح. فصلي لأن الحرب روحية. تاني حاجة، جهز مبلغ للرب يحطه على قلبك، اللي على قلبك. واحنا مع نهاية السنة، احنا 16 نوفمبر يعني عبات من خلص

0: خلاص عيد الحصاد، هنكون في ديسمبر نهايه السنه، كل سنه وانتم طيبين، السنه اوريدي خلاص بتخلص، احنا في الربع الاخير من السنه، فهتجهز تقدمه كبيره وتقدمها تقول يا رب انا بشكرك على كل اللي عملته معايا في السنه دي، تقدمها لعمل الرب في الكارما. الحاجه اللي بعد كده تزود اشتراكك الشهري لو انت شريك شهري، او تبتدي تكون شريك شهري وتكلم شخص واحد. انا عايزك تكلم شخص واحد، كلمي شخص واحد، امين. فشكرا لك مره ثانيه اخي يوسف، ربي يباركك ويستخدمك، بشكرك لاجل تشجيعك، بشكرك لاجل غيرتك في عمل الرب، بمجد الرب جدا لاجلك. اندرو لو عايز تشارك بحاجه كمان.
1: ربنا يباركك اخي يوسف، ندائك نداء مهم جدا، رغم انه قناه الكارما سياستها ما بتعملش كده، انه يعني عشان ما حدش يقول بيساعدوا الناس والناس تطلع، لكن اللي يطلع من تلقاء نفسه ويشارك ويقول ربنا عمل معاه من خلال قناة الكارما شيء مهم جدا، وده عشان يدي انطباع للناس اللي بتشوف انه مش بس مشاركتك المالية رايحة لعمل الرب والرسالة وتوصيل رسالة المسيح، لكن ايضا بتروح لمساعدة اسر وناس كتير جدا عندها احتياجات صعبة قوي. تشدد وتشجع، وقف معانا، عيد الحصاد قرب، عايزين من النهاردة تبدأ تشارك وتبدأ تهتم وتبدأ تبعت رسائل للناس وتبدأ تقول لهم عيد الحصاد داخل معاه حاجتين مهمين جدا، عيد الشكر والكريسماس. فمن فضلك جهز من وقتي زي ما انت بتجهز، وناس كتير بتجهز، اجيب هدية لمين واعمل ايه واعمل عزومة وهعزم مين في عيد الشكر، جهز ايضا لانه هشجع عمل ربنا في قناة الكارما بأي طريقة. يعني أنا بشكر ربي جدا لأجل الفكرة اللي حطها في وقت مناسب أخونا مازن لعنوان حلقة النهاردة، أنت شايف مين؟ شايف ناس ولا شايف يسوع موجود في قناة الكارما؟ شايف ناس، شايف ظروفك، شايف الغلا، شايف الأسعار، شايف الاقتصاد اللي منهار في بعض الدول، ولا شايف يسوع هو اللي فيه الكفاية وهو فيه الشبع وهو اللي واقف هو اللي بيسدد؟ اللي كان معاك في الماضي هو معاك في الحاضر، هو مكمل معاك. اللي معاك وقت ما الدنيا تبقى حلوة هو اللي معاك، ما تغيرش. وقت ما الدنيا تبقى غالية، وقت ما الظروف تتغير، وقت ما الاقتصاد ينهار، هو اللي معاك. يسوع ما بيتغيرش، هو ثابت في موقفه، يقدر يسدد الكتير زي ما بيسدد القليل، هو يقدر يسدد كل شيء، يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد.
0: مين؟ شكرا لك يا اخ اندرو. اخ مازن، الموضوع ده اللي الرب حطه على قلبك، فاحب ادي لك فرصه تشارك معانا باللي الرب حطه على قلبك، اتفضل حضرتك.
2: شكرا اخ صموئيل، وشكرا للكلمات النعمه اللي حضرتك شاركت فيها والاخ اندرو. بدي بس ارجع بسرعه لاقول قديش بفرح لما بشوف انتقاء بعض البرامج وبعض المواضيع اللي حساسة بحياتنا العملية. واحدة من صلواتي كل يوم أخ صموئيل إنه يا رب ما تسمح للكنيسة تتقوقع حوالين أنفس نفسها، من إنه نبني لأنفسنا زي مجتمع أو كيان عايشين فيه ومش شاعرين باحتياجات الناس الخارجية. يسوع كان يجول يصنع خير، كان يجول يتمشى بالشوارع، كان يروح يوصل للبيوت، كان يروح يزور زيارات خاصة، كان يشتغل على العمل الفردي، مع أنه كان يتكلم للألفات، كان يسوع دائما مركز على العمل الفردي وعلى الفرد والعائلة والمجتمع الحقيقي الواقعي اللي على أرض الواقع. وأنا بشكر رب من أجلك أخ صموئيل، نبوهت على شيء مهم جداً، وبصلي بجزء يكون مدخل تعقيب على كلام حبيبي الأخ أندرو، إنه أمين، إحنا أكثر شيء محتاجينه في هذه الأيام صلوات حقيقية عشان نكون مركزين تماما، وصلوات للكرمة تحديدا للأحبة القائمين على عمل الرب في الكرمة. إذا في تحدي أخ صموئيل من واجهه في هذه الأيام، هو كان موجود، ما زال موجود، رح يبقى موجود، بس كمان واحدة من حسنات السوشيال ميديا إنها بتوصل لمساحة كبيرة، وبنفس الوقت روحياً هذا تحدي أكبر. فبصلي إنه فعلاً نكون منصلي صلوات حقيقية للتحديات الروحية. أكبر تحدي بيواجهنا في هذه الأيام بيواجهك كشخص، كالرب ائتمنه على تأسيس

0: رئيس خدمة مباركة، الخدام القائمين معك على يمينك وعلى يسارك، الأحبة اللي خلف الكاميرات اللي الناس ما بتعرفهم ما بتشوفهم.
1: يس
0: شوف، الروحيات ما بتتطلع على مين بالمظهر، لا، الروحيات بتتطلع، الحرب الروحية بتتطلع على مين بيأثر وبيعمل أكثر. يعني وهذا الشيء اللي احنا محتاجين نأيد ونعضد بعضنا البعض فيه، وهو الرب وصانا وقال صلوا بعضكم لأجل بعض، انه ان كان احد مريض، ان كان احد محتاج، ان كان احد عنده تحدي، الرب طلب منا انه نصلي لبعض، لانه بفعل قدرته العجيبة باتحاد جسده. الإيد بتعرف إيش القلب بيشعر فيه، بتعرف إيش الودان عايزة، بتعرف إيش العين شايفة، بتعرف. هو هذا عمل الرب، وإحنا جسد واحد الرب ائتمنه. مش كلنا عيون، مش كلنا إيدين، مش كلنا رجلين، لكن منكمل بعضنا البعض، ورأسنا هو يسوع. وهذا الإشي اللي بيطمني أخ صموئيل. أنا بحبك جدا، وبحب الرؤية اللي الرب وضعها على قلبك من سنين، هذا عددها، والأشخاص اللي الرب بيبعثهم بطريقك. لكن معلش أقولها بكل صدق، أنت مش متعكز عليهم، لكن الرب بيوجدهم بكل مرحلة، بكل حقبة زمنية. هو أمين، كان، ما زال، وسيبقى. فبحب أشجع الأحباء جدا
1: Yes.
0: تعقيب على كلامك، إنه نصلي من أجل. وأنا لما بقول نصلي، نفعل صلاتنا، مش بس أقولها مرة، أقول يا رب اذكر الكرمة، لا، آجي بتواضع، بانكسار، بتشفع، أقول له يا رب هذا عملك. الشيء المهم حقيقة أخ سمير بنعمل له أمرين: الشيء المهم بنعمل له وقت، والشيء المهم دائما بنكون مهتمين فيه ومنحسن فيه. وأنا بصلي الرب يعطينا في هاي الأيام، إحنا نشعر جدا، وكثيرين بجوز بيسمعوا إنه قديش الرب بيعمل من خلال قناة الكرمة، وعارفين أهمية قناة الكرمة، بس إنه إذا مهم نعمل له وقت، ونعمل له وقت، ونعمل له وقت، وإذا مهم نعمل عشان نحسن عمل الرب، وكل المجد يعود ليسوع.
1: جميل.
0: وهذا بجوز ببساطة العنوان اللي اخترناه. أنت شايف مين وسط الظروف؟ نظرتي لمين؟ يعني عم تطلع على مين وسط التحديات؟ إيش نظرتي لنفسي أنا؟ كيف أنا بتطلع على
1: مازن
0: نفسي؟ كيف أنا بتطلع على الآخرين؟ ومين اللي مالي عيني؟ مين اللي مالي فكري؟ ومين اللي بيوجه قلبي وقراراتي؟ صموئيل، الموضوع مهم جدا جدا جدا في هذه الأيام. أنا بشكر الرب مرة ثانية من أجل الميديا ومن أجل السوشيال ميديا. واحدة من مساوئ أو مخاطر السوشيال ميديا إنه بتورجينا شرائح كثيرة من الناس، وبجوز تعطينا إنه مرات تعطينا إنه نشيل انتباهنا أو نشيل نظرنا عن الصحيح. أنت شايف مين؟ 3 كلمات بحب أذكر كل واحد منا فيهم: نفسي أولا، وكل شخص اسمع: ثبت، طيع، اعمل. وإيش اللي قصدي أقوله؟ 3 كلمات بموضوع مجاوبتك لنفسك على هذا السؤال: أنت شايف مين؟ رقم 1: ثبت نظرك على يسوع. ثبت نظرك على يسوع. ثبت نظرك على يسوع. ثبت نظرك على شخص الرب يسوع وعلى صليب الرب يسوع. وكيف بثبت نظري؟ لازم يكون عندي علاقة شخصية بالرب، رقم 1. رقم 2: طيع، اتعلم وشوف. اتعلم وشوف يسوع من خلال نور كلمته. اتعلم وشوف، رقم 1. رقم 1: ثبت عينيك. رقم 2: اتعلم. ورقم 3: طيع الرب باللي بيطلبه منك. طيع صوت شخص الروح القدس الموجود في داخلك. قديش أخ صموئيل أنا تباركت بأنه طعت بالصوت البسيط اللي بيبدأ بنوع من السلام في داخلي. لما بسمع شيء بيبدأ سلام، بفرح له، بيبدأ بسلام في داخلي. لما بطيع هذا الصوت، هذا صوت شخص الروح القدس، لما بطيعه بسلام وبفرح وببساطة، النتائج مبهرة من كل النواحي، روحيا ونفسيا وجسديا وماديا. لما ما بطيعه، مش بيعاقبني، لا، لكن أنا اللي بخسر. وهذا شيء مهم جدا في هاي الأيام أخ صموئيل. رقم 1: أثبت نظري على يسوع. رقم 2: أتعلم إنه الرب يسوع نفسه قال: لأنكم بدوني لا تستطيعوا أن تفعلوا شيء. إحنا كل اللي بنشوفه، أنا بصلي كل اللي بيشوفوا هذا العمل يعرفوا إنه هذا مبني على كلمة نور، كلمة الرب، وإنه أنت ما بتختار برنامج، ببساطة إنه خلاص يلا تعال عجبني البرنامج ده، أنا بعرف أخصمه إلى بجوز حضرتك بتتكلم من وقت لوقت على قديش بيجيك بروبوزلز.

0: انه تعال عايزين نعمل وعايزين وعايزين، لكن الرب معطيك نوع من الديسيرمنت بالانجليزي اللي هو التمييز، انه جعلك مميز وجعلك مميز، يعني انت مميز انه اعطاك رؤيه واعطاك استراتيجيه، وجعلك مميز انه اعطاك ديسيرمنت اند ديترمينيشن انك تختار ايش الافضل. وهذا شيء مهم جدا من صلاتنا للرب وللقادة اللي بيقيمهم، للخدام اللي بيقيمهم، انه الرب يجعلهم يكونوا مميزين، نكون مميزين في هذه الايام، لانه نختار اللي هو بيختاره، بنعمل اللي هو بيعمله. اخ صموئيل، سهل جدا نعمل a lot of activities، نعمل فعاليات كثيره، مهرجانات كثيره، وخدمات كثيره، لكن ما يكون لها تاثير اذا شخص الروح القدس مش داخل فيها. والعكس صحيح، ممكن تعمل شيء بسيط جدا لكنه يكون مؤثر جدا وينتج مجد للرب بطريقه مبهره جدا. معلش اقول شيء بجوز مش الكل يوافقني معاه، وبصلي انك تفهم قصدي وانا بقوله. اخ صموئيل، مش الكل اللي بيسمع وبيشوفوا قناه الكرمه رح يدعموا ويعضدوا قناه الكرمه، وهذا شيء انا باكد
1: أكيد.
0: لك كان ما زال ورح يبقى. بس تعرف ايش الشيء المؤكد الثاني اخ صموئيل؟ انه في بقيه تقيه نقيه، الله ما زال بيستثمرها لانه عارف انه هي مثبته نظرها عليه. رقم واحد، ثبت نظرك على يسوع، قادر تشوف يسوع. لما بنتكلم عن فعاليات بالكرمة، لما نتكلم عن خدمات، ما بيتكلموا على الأشخاص، مش بيشوفوا مين الشخص الفلاني اللي حطه، المشهور اللي حطه الأخ صموئيل عشان يقدم برنامج أو عشان يعمل اجتماع أو عشان يعمل نهضة. لا، هم شايفين يسوع. دائما بقول لنفسي إحنا بنخدم يسوع بالناس، مش بنخدم الناس بيسوع. يعني إحنا لازم نكون شايفين صورة يسوع أولاً، ثبت نظرنا على يسوع. رقم اثنين، مش كل شخص بيتكلم عن الله بيتكلم كلام الله. يا أحبة، محتاجين جداً نور كلمة الرب، إنه يوصل لنا ونسمح لكلمته تتغلغل فينا، لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. لازم نسمح لكلمته تتغلغل فينا. السطحية بتغزو المسيحية، الإيمان السطحية بتغزو الإيمان. محتاجين جدا في هذه الأيام أخ صموئيل، وبصلي من أجلك، من أجل أخ أندرو، من أجل كل القائمين على عمل الرب، إنه نتعلم نشوف كل شيء من خلال نور كلمة المقدسة، نتعمق في دراسة الكتاب المقدس. كنت مع بعض الأحبة أخ صموئيل الفترة الماضية، وسألني واحد من الأحبة سؤال وبقول لي أخ مازن، إيش انطباعك عن الجو الروحي في هذه الحقبة الزمنية اللي احنا عايشينها؟ واللي خطر ببالي أخ صموئيل، والتنبيه اللي بنبهه لنفسي، والجواب اللي جاوبته للمحبوب، انه الخطر اللي احنا عايشين فيه انه لربما عندنا، بالانجليزي بيقولوا مايل وايد اوف اكتيفيتيز، يعني عندنا ميل كبير من الاشياء اللي بنعملها كثير كثير كثير، لكن انش ديب، انه بس العمق، التعمق في كلمة الله، بس انش، يعني اول ما تحاول تنط في الكلمة تتعرف على قديش عمقي. لما بتحاربني تجربة، بحاربني تحدي، بيدخل معاي ظرف، ما فيش عمق. وهذا شيء انا بصلي بشكر الرب، يعني لقاءات، برامج عمالك بتحفز فيها الكرمة، بتحفز فيها انه نتعمق في نور كلمة الرب يسوع. محتاجين في هذه الأيام. ورقم ثلاث، اسمع، لو ثبت نظرك طول اليوم ولو تعمقت في الكلمة وعرفت كل الكتاب المقدس من الصفحة الأولى للصفحة الأخيرة، وقرأته كنت مع شخص قبل فترة بسأله أكم مرة، هو شخص متمكن جدا، بقول له أكم مرة قرأت الكتاب المقدس؟ بقول لي وقفت العد بعد 150 مرة. قرأ الكتاب المقدس كثير. وأنا بحب أقول في أحبة عارفين الكتاب المقدس كثير كثير كثير كثير، بس بدون طاعة، وهذا العنصر الثالث، بدون أنه أطيع صوت الروح القدس في داخلي، أول اثنين ما لهم مش فائدة. وكثيرين أخ صموئيل بيعملوا أول اثنين بوقفوا. تعرف إيش بيحصل؟ بيحصل مكانك قف. ومع بالروحيات ما بنقدر نبني 2027 السنة الجاي على 2018 ولا على 1995. عمل الرب فعال في كل سنة، وهو يقيم أبطال عايزينهم يكونوا حساسين وعاملين فعالين إنهم يعملوا عمل الرب. فبصلي إحنا نكون شايفين اللي لازم نشوفه، شخص الرب يسوع من خلال كل شيء بنعمله بالتحدي شايف يسوع، بالظروف شايف يسوع، حتى لما أنا بخذل نفسي وبخذل الرب بأشياء طلب

0: خذها مني وما بطيع، أكون شايف يسوع لأنه هو بيحول كل شيء، بيغفر كل شيء، قادر يعمل شيء أعظم حتى في عدم مقدرتي على فعل هذا الشيء. إن كان دافع قلبي أنه أتوب وأجي أقول له أنا جاي وعايز أطيعك أكثر، عايز أعمل أكثر، والرب حي صالح قدير، ما زال إله بقية طية نقية أخ صموئيل، قادر من خلالها يفتن المسكونة ب 2027 و26 و28 زي ما فتنها لما كان يسوع موجود على الأرض. 12 تلميذ فتنوا المسكونة، ما زال بعد 2000 سنة 3 ملايين ونص أو 3 مليارات ونص أو 4 مليارات نسمة بيعرفوا عن يسوع. بس تعرف بهذا الزمن 8 مليار أو أكثر بيسمعوا رسالة الملكوت، عندهم فرصة يسمعوا هذه الرسالة، والرب اتمني واتمنى أنه نكون إحنا البقية التقية النقية نقوم ونعمل عمل الرب في هاي الأيام.
1: أمين
2: أمين. ربنا يباركك مازن، ونرجع لك تاني بعد ونتشارك مع الأخ أندرو. وكمان أنا بشكر الرب جدا لأجل كلامك حقيقي. عندنا كل كلمة، كل حاجة متاحة ما بين إيدينا، كل حاجة متاحة، متاح الكتاب المقدس، متاح الوعظات، متاح الترانيم، سوشيال ميديا عاملة ناس كتيرة ان هم يعني ناس كتيرة بتعرف وبتعرف. لكن حاجة انت قلتها اخ مازن انه الدبث الروحي العمق هو لايك مفيش، فتلاقي سطحية تامة. وانا ما اعتقدش انه ربنا يقدر يستخدم حد بالسطحية دي. وانا هرجع كمان اتكلم مع الاخ اندرو عن الموضوع ده. ربنا عايز يستخدم ناس فينا، بس مش عايز ناس يعني رائع ان احنا نقرأ كتاب مقدس، ولازم نقرأ كتاب مقدس ونقرأه يوميا، بس مش قراية زي قراية الجرايد، لكن قراية بعمق، وافهم وابقى عارف ان انا بتعامل مع مين وشايف مين قدامي وبتحرك ازاي وقراراتي باخدها ازاي وبعيش حياتي ازاي عشان اكون مؤثر وعشان اكون مغير. لو هكون سطحي هيبقى شوية نكد يودوني يمين، شوية فرح يجيبوني شمال، وهطلع فوق ونازل تحت، وحياتي طالعة نازلة طالعة نازلة، رايح مع الرايحين جاي مع اللي جايين، ماليش عمق روحي. وربنا مش هيستخدم حد اطلاقا ملهوش عمق روحي، ومش بيعرف يسمعه ومش بيعرف يوصل له ومش بيعرف يقوده كمان. جميل جدا ان يكون عندنا افكار جميلة، جميل جدا ان ناس كتيرة تبدأ خدمات، ياما ناس بتبدأ خدمات بس من دماغها، ياما ناس بتقول بتستحسن وبتعمل استحسان، تقول لي ده محتاجين ده ومحتاجين ده، طب ما تيجي اساعد كاني بساعد ربنا واعمل انا الموضوع ده. الموضوع ما بيشتغلش زي كده خالص خالص. لازم ربنا يكون بيقودك عشان يحطك في المكان الصح، والا هتكون في المكان الغلط، هتعطل نفسك وهتعطل المكان اللي انت موجود فيه كمان. انا ارجع لك اخ اندرو، انا عارف ان عندك حاجات كتيره تشارك بيها كمان، اتفضل. وبعدين هرجع تاني لاخونا مازن.
1: ربنا يباركك. الاخ مازن قال ثلاث حاجات مهمين جدا، قال ثبت، اتعلم، طيع. وهي دي الحياه المسيحيه، يعني هو لخص الحياه المسيحيه في الثلاث حاجات دول. الكتاب علمنا في رساله العبرانيين اصحاح 12 ناظرين الى رئيس الايمان ومكمله. عمل ايه رئيس الايمان ومكمله؟ ننظر ليلي من أجل السرور الموضوع أمام احتمل الصليب مستهينا بالخزي. فليب الكتاب بيقول لنا انظروا لرئيس الإيمان لأنه كمل عمله، انظروا لرئيس الإيمان لأنه أطاع الآب، انظروا لرئيس الإيمان لأنه ما هربش من المسؤولية والمأمورية اللي جاي لأجلها. المسيح جاي لأجل الصليب، جاي عشان يموت، جاي عشان يتصلب، جاي عشان يدفع الثمن اللي الإنسان مش قادر يدفعه. فالكتاب بيعلمني انظر للمسيح عشان تتعلم منه، ولما تتعلم منه تطيع تعمل زيه. لما الرب يقولك على حاجة تنفذها، لما الرب يكلمك ما تفصلش معاه، لما الرب يشاورلك على حاجة اتحرك فيها، لما الرب يوجهك لمكان اتحرك فيه. المسيح ما كانش بيفاصل مع الآب، المسيح ما كانش يقول له الحتة دي مش مقتنع بيها، لا، المسيح كان شعاره طعامي أن أفعل مشيئة الذي أرسلني. والمسيح مكتوب عنه ثلاث حاجات مهمين جدا عند دخوله إلى العالم، يقول ذبيحة وقربان لم ترد لكن هيأت لي جسدا. هو بيقول يا أيها الأب أنت هيأت لي جسد لإرساليتي للعالم. حاجة تانية شريعتك في وسط أحشائي، وده التعليم. حاجة تالتة أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت، وده الطاعة.

0: انا بفعل مشيئتك يا رب بكل سرور. وعايز احذر من ثلاث حاجات واحنا بنقرا الكتاب. زي ما قال الاخ صامول وزي ما قال اخويا مازن، اوعى تقرا الكتاب بطريقه سطحيه. يعني داخلين في مسابقه نخلص الكتاب في السنه، فبقرا بقرا بسرعه بسرعه بسرعه وانا مش فاهم اي حاجه. اوعى تكون بتقراه لانك عايز تكسب ثواب او تاخد مزيد من الحسنات او نوع من البركه في القرايه. احنا مش مكلفين نقرا الكتاب عشان نكسب ثواب او ناخد مزيد من البركه. احنا مش بنقرا الكتاب لمجرد القرايه، لمجرد ان انا اقول اريد. احنا بنقرا الكتاب عشان ده صوت الله ليا، كلمات الله الحيه الفعاله، ده اللي دي المرايه اللي انا بشوف نفسي من خلاله، ده الارشاد اللي انا بيعلمني وبيقودني، ده الماده الكتابيه اللي الله بيستخدمها لتشكيل شخصيتي الروحيه. كل الكتاب هو موحى به من الله، ليه؟ نافع للتعليم. هو موحى به لانه نافع للتعليم، هو موحى به لانه نافع للتقويم، هو موحى به لانه نافع للتوبيخ، هو موحى به لانه نافع للتاديب. في اربع حاجات ذكرها الرسول بولس: التعليم، التاديب، التوبيخ، التقويم. النتيجه لكي يكون انسان الله كاملا مستعد لكل عمل صالح، مهيأ، متشكل، اتبنت شخصيته الروحيه. فاوعى تقرا الكتاب قرايه سطحيه او تظن انك هتاخد بركه او بتسجل ان انا قريته خلاص، لكن اقرا الكتاب واشبع بيه، اتلذذ بيه. في ناموس الرب مسرته، في ناموسه يلهج نهارا وليلا، وجد كلامك فاكلته فكان كلامك لي للفرح ولباقة قلبي. رقم اثنين، اوعى تقرا الكتاب عشان تطلع وعظة. وزي ما قال الاخ صامول، الدنيا النهاردة يعني احنا بنتكلم في قناة الكرمة ربنا يباركها، لكن في مقابل ليها 10 مليون عندهم قنوات. كل واحد دلوقتي معاه موبايل، وافتح الكتاب وقول. اوعى تكون علاقتك بالكتاب عشان تجهز وعظة، اوعى تكون علاقتك بالكتاب عشان تجهز معلومة تطلع تقولها وتعمل سبق. انا قلت معلومه جديده الناس تتبهر وتعمل مشاهدات. اوعى اوعى تستخدم الكتاب لمجرد انه اداه للخدمه او اداه لاظهارك. لا، الكتاب انت كخادم، الكتاب يعلمنا اولا، والكتاب هو اللي يقودنا نقول ايه، مش انا اللي ادخل القط فكره ولا اروح على ده. النهارده الناس بتروح على شات جي بي تي تقول له جهز لي وعظه، تخيل جهز لي وعظه وحطها لي في نقط وابهرني بشويه مصطلحات عشان تبهر الناس. ايه اللي بيحصل ده؟ عشان كده الناس قاعده تسمع وتهز راسها ومع السلامه في اخر الوعظه ولا اي حاجه في اي حاجه. ليه؟ لان الموضوع كله بقى تجهيز تجهيز تجهيز تجهيز تجهيز. انت ممكن يضيف لك كلمه يونانيه، يضيف لك كلمه عبريه، لكن ما تعتمدش على يبني لك وعظه وانت قاعد زي الباشا، خدتها زي ما هي طلعت قلتها. ايه اللي بيحصل ده يا جماعه؟
1: لا هو اتاثر ولا اتغير ولا
0: اللي ولا هيسمعه اي حاجه، ولا اجتهد ولا صلى ولا قال لي يا رب عايز نوعظ الوعظه دي ولا لا،
1: ولا اللي هيسمعه هيكون في تاثير.
0: وخلي بالك صدقني مش كاشف كل حاجه.
2: اخي اندرو
0: اتفضل.
2: اخي اندرو مش عارف اذا حضرتك سامعني، بس
0: سامعك.
2: أنا بشكر يسوع، بجوز هذا عنوان لحلقة تانية نعملها، نتكلم عن موضوع الـ AI ودور الـ AI. بس بحب أطمن كل شخص وأحذر نفسي وكل شخص إنه ممكن تستخدم الـ AI بزيادة المعرفة، بس مش ممكن تستخدمها بروح وحياة. الكتاب المقدس روح وحياة، روح وحياة أعمق جدا. هللويا. أعمق جدا من إنه أبنيه على بس زيادة إضافة معلومات ومعرفة معرفة كتابية، والرب حذرنا منها. وانا بجوز اذا بتسمح لي اخ اندرو بس تخلص، انا
0: بحب. لا لا انا خلصت،
2: اتفضل. حضرتك حكيت وهيك،
0: لا اتفضل.
2: تحذيرات الي ولشعب الرب بهذا الاتجاه تحديدا، واحنا مش مجهزين مره ثانيه انه نتكلم على هذا الموضوع، بس مهم جدا واحنا شايفين مين بعض التحذيرات انه ننتبه لها لانفسنا وننتبه لبعضنا البعض. بس تفضل حضرتك كمل اول شيء.
0: لا لا انا هي بس كانت نقطه. التحذير الثالث، اوعى تخلي حالتك النفسيه تقود الكتاب تصبغ حالتك النفسيه على الكتاب. خلي الكتاب هو اللي يعالج، وخلي الكتاب هو اللي يشفي، وخلي الكتاب

0: الكتاب هو اللي ينقي، وخلي الكتاب هو اللي يشيل كل شوائب من حياتنا، خلي الكتاب هو المصدر والأساس، هو اللي بيوجه، هو اللي بيعلم. دول الثلاث تحذيرات اللي، لكن أذكركم بثلاث حاجات قالهم أخونا مازن: ثبت، اتعلم، طيع. عايز أقول لك المفاجأة أن الرب يسوع قدوتنا عمل الثلاث حاجات دول.
1: تفضل. أيوه. يا أخي.
2: تفضل. أيوه. يا مازن.
1: أخ يعني بشكرك أخ أندرو، أنت يعني فعلا بشكر الرب من أجلك ومن أجل النعمة الخاصة اللي الرب معطيك إياها بأنك
0: بارك.
1: أول شيء تعيش الكلمة، ورقم اثنين أنك تعلم الكلمة بطريقة تبهرني بكل مرة بتتكلم فيها حضرتك أخ أندرو. أنا بشكر الرب من أجلك، وهذا مش كلام مجاملة لكن حقيقة من كل قلبي أنا بشكرك، لأنه الرب أوجدك في زمن مثل هذا لأشياء عظيمة الرب بيعملها فيك وبيك ومن خلالك أخ أندرو. أنا بشكر الرب من أجلك، من أجل هذا الأمر. على قلبي أخ صموئيل إذا بتسمح لي وبكل محبة أقول بس لنفسي وللأحبة، أنا بعرف وقت الحلقة عماله بدهمنا وتقريبا إحنا قربنا على الانتهاء، وأنا فعلا صليت وبقول يا رب عايزني أشارك مش عايزني أشارك بهذا الشيء تحديدا، بس شاعر انه بتثقل انه اشاركه، وبصلي انه انا والاحبه جميعا ناخذ بروح المحبه وروح القبول، انه نفحصه قدام الرب وقدام مجهر الروح القدس. وهو سؤال بسيط اخ صموئيل له قسمين، السؤال بيقول انت شايف مين على المنبر وشايف مين من المنبر؟ انت شايف مين على المنبر؟ للشعب الرب للي بيشوفه، ولما بقول المنبر بس بعنيش منبر الكنيسه، في المنبر المنصات الاجتماعيه، في منبر زي ما قال اخوي اندرو 10 مليون كل واحد عنده كل الكاميرا بتاعتنا، الاخ يوسف كان يقول انا حبيت اعمل مشاركه من جبل النظيف من سنين طويله مضت اشهد عن امانه الرب، فتحت المنصه المنبر تبعي وبديت اشارك. فايه اللي شايفه؟ انت شايف مين على المنبر وشايف مين من المنبر؟ وهل اللي على المنبر هو لشعب الرب اللي بيشوف كثير، واللي من المنبر هو للخدام وللقاده اللي بيتكلموا من منابرهم للاخرين؟ خمس تحذيرات اخ صموئيل بحب بسرعه كبيره انه اشاركهم، وبحب اسمع من الاخ اندرو تعقيب ومن حضرتك تعقيب عليهم. رقم واحد وبكل بساطه، رقم واحد ممكن نكرز بأنفسنا وإحنا بنستخدم اسم الرب يسوع. ممكن نكرز بأنفسنا وإحنا بنستخدم اسم الرب يسوع. الكتاب المقدس بكورنثوس الثانية صح 4:5 بيقول فإننا لسنا نكرز بأنفسنا بل بالمسيح يسوع ربا، ولكن بأنفسنا عبيدا لكم من أجل يسوع. والتحذير اللي بحب أقوله لنفسي وللأحبة، لما الخدمة تتمحور حول صورتنا وإنجازاتنا لازم نفحص مين فعلا إحنا عمالنا بنعلن، أنفسنا ولا الرب يسوع. وسؤال بسأله لنفسي وبحب أسأله لكل شخص بعد ما الناس تسمعني، مين بيصير أكبر بعيوني، الرب يسوع ولا أنا؟ رقم اثنين، ممكن نعمل أعمال مبهرة باسم الرب يسوع ونسمع من الرب بيقول لم أعرفكم قط. الكتاب المقدس بمتى 7 بيقول حينئذ أصرخ لهم إني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعلي الإثم. بصلي الرب ما يقول هذه الكلمات إلي، وهذه صلاتي، وهذه صلاتي للأحبة، إنه بالعكس نكون إحنا عارفين يسوع وعارفين إحنا عايشين لمين. يسوع قالها لناس لما قال هاي الجملة احتجوا بأنهم تنبأوا وصنعوا قوات باسمه. النشاط والمواهب ما بيعوضوا زي ما كنا نقول قبل شوي عن معرفة الرب يسوع وطاعته. معرفة الرب يسوع وطاعته، كتاب بيقول فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح. والسؤال اللي بسأله لنفسي بسأله لشعب الرب اللي بيشوف مين على المنبر واللي على المنبر بيشوف شايف مين، إنه يا ترى بننبهر بموهبة الخادم، بس إيش وزن الاستقامة والطاعة عنا؟ أنا بقولها لنفسي أول شيء كخادم وك الرب حاطني مركز قيادي بشغلي بوظيفتي خدمتي إنه أكون أقود، يا ترى أنا منبهر بانه

دي موهبة ولا إيش الوزن الحقيقي للاستقامة والحق والطاعة في حياتي العملية؟ رقم ثلاثة، ممكن جدا نختار اللي بريحنا ونهرب من الحق اللي بيكشفنا. ممكن جدا

مسامعهم. التحذير إنه السامع ممكن يطلب كلام يوافق رغبته، والخادم ممكن يسايره حتى يحافظ على شعبيته. والرب يحمينا من موافقتنا للرغبات ومن حفاظنا على شعبيتنا. والسؤال اللي بحب أسأله لنفسي ولكل شخص: بدنا الكلمة تغيرنا ولا بدنا المتكلم يوافقنا؟ إيش الأهم بنظري؟ مش بس بنظري، إيش الأهم بنظر الرب؟ رقم 4، وبسرعة: ممكن ننبهر بالوعظة ونرفض نعيشها. ممكن جدا أنبهر بوعظة بسمعها بس رافض أعيشها. وفي آية في حزقيال، أنا جهزت الآيات لأنه بعرف لو بالاستديو بطلب من حبيبي الأخ أندرو يشارك آية بكل واحدة، بس كمان عشان ما كناش مجهزين من قبل الحلقة بأسمع: وها أنت لهم كشعر أشواق لجميل الصوت يحسن العزف فيسمعون كلامك. اسمع شو بقول بحزقيال 33:32: يسمعون كلامك ولا يعملون به. يسمعون كلامك ولا يعملون به. صوت جميل، صوت حسن، أشياء مبهرة من شركة، نسمع الكلام لا نعمل فيه. التحذير: ممكن نستمتع بطريقة التقديم ونتأثر لحظيا ونطلع من الاجتماع من غير توبة أو طاعة. والسؤال اللي بيسألنا يا الرب اليوم، روح الرب، بعد ما نسمع عظة رائعة، شو عملنا باللي سمعناه؟ كيف أطعنا باللي سمعناه من الرب؟ وآخر إشي بحب أقوله لنفسي كتحذير لنفسي وللأحباء، شعب الرب والقادة والخدام: اسمع، ممكن تعلقنا بالخادم يكشف إلي ويكشف إلنا إن لسه جسديين. تعلقي بالخادم، كنت أخصم وإيل مع بعض الأحبة، جزء من الخدمة اللي بحب أفعلها دائما لما باجي على الشرق الأوسط، مش بس بالاجتماعات، بحب أعمل زيارات كثيرة والرب بقودني. واحدة من الأسئلة على فكرة اللي بسألها بقولهم: كيف أنتم تتعلموا عن كلمة الرب؟ كثيرين أخصموا إيه، حتى لما بشوفش تلفزيون بالبيت بيكون عندهم الحامل التلفون المحمول ومنه بورجوني الآب تبع الكرمة. وكثيرين بدخل على بيوتهم بيكونوا تحديدا ضاويين التلفزيون على الكرمة، I think لأنهم عارفين أنه بخدم بالكرمة فبيحبوا أنهم يعني يبهروني. بس اسمع أخ صموئيل، ممكن نتعلق بالخادم بس نكتشف أنه لساتنا جسديين. كورنثوس الأولى صح 3 عدد 4 قال: لأنه متى قال واحد أنا لبولس وآخر أنا لأبولس، أفلستم جسديين؟ المثل اللي كنت عايز أقول لك يا أخ صموئيل: شخص بيقول لي أنا بروح على الكنيسة بس أعرف أنه فلان الفلاني جاي يوعظ، أو لما أعرف أنه فلان الفلاني جاي يرنم. اللي بيفكر هذا التفكير هذا شخص جسدي محتاج يتوب ومحتاج يطيع الرب. اللي بفكر إنه حضوره للاجتماع متقوقع حوالين نفسه وإنه الاجتماع عني أنا وإلي أنا وأنا وأنا وأنا، أنت شخص جسدي ومحتاج تتوب. أنا بقول لنفسي وبقول لكل الأحبة تحذير بكل محبة: يا ترى إذا غاب الخادم اللي بنحبه من الاجتماع، هل إحنا بنضلنا جوعانين لكلمة الرب وأمناء للرب وعمله؟ أقول لك أكبر تحذير وتنبيه بصلي لكل خادم ولكل راعي في الكنيسة يفكر فيه: إذا اجتماعاتك بس بيحضرها أشخاص لما بيجي شخص من الخارج وبعدين الاجتماعات والدروج فاضية، احضر يا أخ، احضر يا راعي الرب، احضر يا قائد. أنت عندك مشكلة صحية روحية ومحتاج تنتبه لصحة شعبك وصحتك الروحية. الرب، أنا بشكر الرب من أجل الأمناء اللي بدعوهم الرب من أماكن مختلفة ييجوا ويزوروا، بس أوعك تكون باني خدمتك وكنيستك وبيتك على خادم بيجي من برا بيرمي شوية أكل للشعب ولما بيرجع الشعب بيكون ميت من الجوع. لا، يسوع دعانا إنه نكون خدام حقيقيين نعمل عمله. إحنا ما بنخدم لا بولس ولا أبولس، واسمع أقول لك: لا الساقي شيء ولا الزارع شيء، إنما الله الذي ينمي. العلاقة الشخصية بالرب والعمق الروحي ببين لما ما في مشاهير ولما ما في ناس مشهورين عندهم شعبية يكونوا موجودين. وأنا بصلي الرب يعطينا ندخل لعمق أكثر ونكون شايفين يسوع على المنبر ومن المنبر. أخ صموئيل، وأنا بأكد لك حبيبي أخ صموئيل، أجين بشكر الرب من أجل الحساسية اللي موضوعها بقلبك من هذا الموضوع. حتى على منبر الكرمة الرب يعطيك حساسية تكون محدد مين اللي بيطلع ومين اللي ما بيطلع، حساسية لشخص الروح القدس
اكثر لانه في تحديات كبيره والكل عايز. انا بعرف قديش بيجيك طلبات عايزين ننقل هذا البرنامج من هون وعايزين نعمل

0: هل هذا الشيء من هون وعايزين وعايزين وعايزين. الرب بيعطيك discernment، حساسية وتمييز، تميز إيش الأفضل من منبر الكرمة ومين على منبر الكرمة ومين بيسمع الكرمة، واللي جاي بالرب يسوع في الكرمة وبعمل الرب الكرمة أفضل وأفضل جدا.
1: أمين. رب يباركك حقيقي حقيقي حقيقي يا أخي مازن. أنا كتبت كمان النقط دي وملخصها، أنت شايف مين؟ سواء كنت قاعد قدام التلفزيون، سواء كنت قاعد في الكنيسة، سواء أنت واقف على المنبر، أنت بتخدم ليه؟ أنت شايف مين؟ أنت بترضي مين؟ أنت الكلام اللي قاله الأخ مازن كلام تفصيلي حقيقي ومهم جدا. وأنا كتبت النقط دي لأنه حقيقي النقط دي مهمة، وأتمنى أن نكون وإحنا قاعدين قدام الشاشات كمان بنفكر في الكلام ده، مش كلام جميل وقول برافو يا أخ مازن أشكرك، ده كلام خطير خطير، سواء كان لخدام وملخصه أنت شايف مين؟ أنت بتعمل لمين؟ أنت وأنت قاعد في الكنيسة قاعد رايح عشان تسمع لخادم معين، ولا رايح عشان تسمع الرب؟ قاعد عشان ترضي ناس، ولا رايح الكنيسة عشان ترضي ناس، ولا بتسمع ترنيمة علشان لحن جميل وشخص صوته حلو ولا شكله جميل، ولا انت قاعد بتعمل ايه بالظبط؟ انت بتقرا كتاب تأدية واجب علشان اهو بقراه قبل ما انام وخلاص برضي ضميري، ولا برضي مين؟ عايش شايف مين؟ ولا لو خادم تبقى مصيبة كبيرة، تبقى مشكلة كبيرة جدا انه الخادم اللي واقف على المنبر، انت بترضي مين؟ بترضي عايز الناس تطبل لك، عايز الناس تسقف لك، عايز الناس تيجي تجري وراك، بتقعد تقول امثال وقصص وحكايات وفبركات وياما بنسمع وياما بنشوف، ما تعرفوش كميه البرامج اللي بتيجي زي ما قال الاخ مازن، كميه الحاجات اللي بتيجي. الكارما بتذيع اكتر من 1300 ساعه برامج كل اسبوع، وبنشوف العجب في حاجات كتير بنشيلها، في حاجات كتير ما بنحطهاش على الشاشه. ربنا يدينا حكمه، ربنا يدينا نعمه discernment. انا وكل الفريق في الكارما وحضراتكم كمان، احنا شايفين مين؟ عايشين عشان مين؟ عايشين عشان نرضي مين؟ انا هرجع كمان لاخويا الاخ اندرو، وهرجع تاني للاخ مازن في كلمات اخيره. وانا عارف ان كان معانا اخونا مصطفى، انا مش عارف ساب السؤال اللي كان عايز يساله ولا لا، هو كان دخل من شويه، لو سايب سؤال معين لسه موجود. طب مصطفى لو عندك
2: على طول
1: سؤال سريع، انا ما اعرفش السؤال اللي انت عايزه ايه، اتفضل.
3: الو،
1: سامعينك، اتفضل.
3: مساء الخير.
1: مساء النور.
3: اوكي، سؤالين. السؤال الاول، ايه الفرق بين ان الله يشوف موقف الشخص وبيف انه يستجيب للصلاه؟ والسؤال الثاني، لو الله شايف اللي جوا الشخص، ليه الاعتراف العلني بالايمان يعني مهم في المسيحيه؟ واتمنى اجابه على هذه الاسئله.
1: شكرا ليك، شكرا ليك. اتفضل يا اخي اندرو.
2: انا مش فاهم السؤالين.
1: السؤال الثاني، لو الرب شايف
2: اللي
1: قلب الشخص، ايه لازمه الاعلان العالمي قدام الناس؟ لو هو شايف قلب الشخص ان هو مؤمن مثلا بالمسيح، ايه لازمه الاعلان قدام العالم كله؟
2: لما بتحب حاجه يا مصطفى بتفتخر بيها، ولما بتحب حاجه بتحب ان كل الناس تشارك بيها كل الناس. انت على مستواك الشخصي ما بتسيبش قناه ولا مكان الا ما بتدخل فيه تتكلم عن الاسلام. لو سألتك بتعمل كده ليه، بتقول بدعو بديني لأنك بتحبه. هل أنت تستطيع أن تكتفي بحبك للإسلام جوه قلبك وتمتنع عن المشاركات عبر القنوات المختلفة؟ لا، هتحس أن دي دعوة. الإيمان مش بس شيء جوه القلب، هو علاقة شخصية مع الله، لكن هذه العلاقة الشخصية تثمر فينا من خلال سلوك ومن خلال شهادة. أنا بتكلم مش ماسك سيف ولا بجبر الناس، لكن أنا بتكلم وأقول انظروا يسوع عمل في حياتي إيه، كنت أعمى والآن أبصر. الآية اللي زمايلك سرقينها وعاملينها في حتة تانية، لكن دي قالها الأعمى لما المسيح لمس عينيه وتحول من شخص أعمى فعليا لشخص مبصر. كنت أعمى والآن أبصر بفضل مين؟ بفضل الرب يسوع المسيح. عشان كده احنا بنزيع الخبر السار، وهي دي رسالة الإنجيل. ربنا يباركك.
1: امين.
2: حقيقة كلام الاخ مازن مش محتاج لتعليق، لانه كلام وافي وكافي، وانت اخصم والاضفت. الامانه هي مفتاح كل شيء. الامانه تجاه نفسي، تجاه صوت الرب اللي بسمعه ورغبتي ان انا اسمع صوت الرب، تجاه

0: الوصايا اللي الرب وضعه معلنة في داخل كلمة الله بتعامل معاها ازاي تجاه المسؤولية اللي الرب وضعها عليا، فين احط ايدي واخدم واقدم رسالة المسيح. الامانة مفتاح كل شيء. الامانة بيخليني تجاه نفسي، بيخليني اعرف انا بسمع من مين وبتعلم من مين. بولس الرسول قال لتيموثاوس نقطة مهمة جدا تؤيد كل حرف قاله الاخ مادن وقاله الاخ صامول: عالم او عارف ممن تعلمت. عارف ممن تعلمت، اعرف انت بتتعلم من مين والماده اللي بيقدمها ليه وغايته ايه وهدفه ايه، وهل مطابقه لكلمه الله ولا لا، وهل هدفها بنيان روحي وتعليم سليم ولا ابهار وتقديم لخدمات الخادم. عالم وعارف ممن تعلم. ربنا يبارككم.
1: امين. شكرا ليك اخ اندرو. اخ مازن، احنا وصلنا للدقائق الاخيره، انا حابب اسيب لحضرتك فرصه كام دقيقه لو حابب تشارك بك افكار خدميه، وانا عارف ان عندك مع الطياره بعد شويه، ف
2: حبيبي
1: لو حابب تشارك معانا لو عندك كام دقيقتين.
2: اخ صموئيل، كل اللي بحب اقوله انه بصلي انه الرب يعطينا فعلا انه نفتح عيون قلبنا ونقدر نشوفه من خلال عيون القلب، لأن هون بتبدأ. دائما بتذكر لما بتكلم عن عيون القلب أخ صموئيل، مرة شاركتها I think على الكرمة بعيد الكريسماس، كنا بنسمع لترنيمة بتقول من 80 شاب وولد عميان جسديا لكن كان يرنم ترنيمة بالإنجليزي بتقول Open the eyes of my heart Lord، افتح عيون قلبي يا رب خليني أشوف يسوع. بتعرف اللي بيعجبني بالرب يسوع هو أكثر من ما إنه هو معرفة كلامية وكتابية وأشياء، الرب يسوع استنارة، هو بنور القلب. في ترنيمة قديمة جدا كانت تقول النور ينور حياتك نور المسيح العجيب، وأنا بصلي هاي تكون صلاتنا في هاي الأيام، إنه نكون مش رح نقدر نكمل ولا نعمل، وممكن نخدع أنفسنا فترة طويلة أخ صموئيل ونكون بس بنتكلم ودايرين يعني قديش ما بعرفش المسافة، بس قالوا لي المسافة قليلة جدا بين مصر وأورشليم، قديش أخذت لهم بالبرية سنين هذا عددها مش 40 سنة أخ أندرو.
0: هم بيلفوا حوالي 11 يوم يا أخ مازن، 11 يوم ماشي على الرجلين،
2: 11 يوم مشي أخذتهم كام؟
1: 40 سنة.
2: بصلي بهاي الأيام تحديدا الوقت مقصر، إنه ما نكون منلف حوالين أنفسنا ونفكر إنه إحنا مرضيين للرب. اسمع، رضا الرب أهم جدا من رضا النفس ورضا البشر، واللي الرب راضي عنه أول شيء عنده علاقة حية بشخصه المبارك. رقم اثنين، عنده عمل الرب أهم من أي شيء في حياته، ورقم ثلاثة المجد كله بيعود للرب. ثلاث خطوات نفحص فيهم أنفسنا، بدينا فيهم الحلقة وبصلي ننهي فيهم الحلقة. ثبت عينيك على يسوع، بس بيسوع تقدر إنه عينين قلبك تفتح وعينين فكرك وإدراكك يفتح وعينيك الخارجية تبدأ تشوف عمل يسوع. رقم اثنين، اتعمق بالكلمة، الكلمة روح وحياة، الكلمة روح وحياة، أمضى من كل سيف ذي حدين، قادر إنه تدخل داخل المخاخ والنفس والروح وكله. رقم ثلاثة، طيع يسوع، ابدأ بالصغير ويسوع بيعمل من الصغير كبير، ابدأ بالقليل ويسوع بيعمل من القليل كثير. ابدأ بأمانة زي ما قال أخوي الأخ صموئيل، وشوف كيف الرب إله الأمانة رح يكمل بأمانة أعظم، حاشا إنه يبيت مديون لأحد. وأنا بتكلم من هاي الناحية على أمورنا الروحية وأيضا أمورنا الجسدية وأيضا أمورنا المادية. إلهنا عظيم، والرب اللي بدأ قادر يكمل وعايز يكمل. قل له افتح عيون قلبي، open the eyes of my heart Lord، أريد أن أرى يسوع.
0: شكرا.
1: هللويا. أمين. شكرا لك يا أخ مازن، ربي يباركك. أخي أندرو،
0: ربنا يباركك. ما قاله لا يحتاج إلى تعليق لكن يحتاج إلى الأمانة.
1: أمين. أمين. محتاجين ده جدا. بشكرك جدا يا أخويا مازن، ربي يباركك، بشكرك على وقتك. أنا عارف أنه بدأنا كانت الساعة 3 الفجر عندك في الأردن، فأنا بشكر ربنا جدا لأجلك، بشكر ربنا لأجل أمانتك أنت كمان، وبشكر رب لأجل طاعتك لصوته.

0: وتضحياتك كمان ربنا يباركك. بشكر ربي أجلك جدا يا أخ أنجو.
1: ربنا يباركك.
0: ربنا يحميك ويستخدمك أكتر وأكتر.
1: في الوقت اللي جاي في كل خطواتك.
0: أمين أمين. أحبائنا أنا عايز كمان أشجعكم. إحنا كنا بنتكلم أخويا مازن كان بيتكلم عن التكنولوجيا وعن الآب ونقدر نشوف قناة الكارما. فأنا افتكرت إن في حاجتين مهمين. إنه في الآب بتاع قناة الكارما تقدر تفتحه من التليفون أو الآيباد أو أي نوع من التليفون أو الأبل تي في أو أي طريقة تقدر تشوف في أب جديد للكارما أهو موجود قدام حضراتكم. الأب ده تقدر تعمل منه كذا حاجة. أول حاجة تقدر تشوف الثمان قنوات وتتفرج عليهم كفيديو أو تسمعهم كراديو. تقول لي في راديو للكارما؟ آه في راديو للكارما، هي مكتوبة راديو الكارما، راديو نورث أمريكا، راديو الميدل إيست، راديو أستراليا، راديو التلمزة، راديو العيلة، راديو التسبيح، راديو وهكذا، نيو جين، راديو All Nations. تفتح وتلاقي لغات مختلفة. كمان في الجدول بتاع القنوات. كمان في حاجة تانية لو دوست من فوق من هنا وهتشوف كنت تخش على كونتاكتس وتفتح الويب سايت بتاع قناة الكارما. الويب سايت في حاجة جميلة موجودة، في حد كده صورة بتاعت حد موجود في الكورنر اللي تحت. لو دوست عليها هتقول لك أنا هقدر أتواصل معاك سواء كان بالتليفون أو باللايف شات أو بالواتساب. تقدر تحط أرقامك. وإيه اللي هيحصل هنا؟ أي سؤال عندك هنقدر نجاوبه من خلال الباج اللي موجودة تحت دي. ده مساعد إلكتروني بالإي آي بس متبرمج مسيحيا. الفرق بينه وبين الإي آي العادي؟ الإي آي العادي هتسأله يمين يوديك شمال، ممكن يضلك، ممكن يضحك عليك، لكن ده على قد ما قدرنا من برمجه يقدر يرد عليك. يعني مثلا ممكن تقول له ايه، يعني في اخت معنا من الاخوات اللي بيرد على التليفون كانت عايزة مثلا خمس ايات بتتكلم عن دم المسيح، راحت كاتبة اقول له كذا. كمان متبرمج بكل البرامج اللي قالها الاخ اندرو، فتقدر تسأله اي سؤال فيرد عليك كأنه الاخ اندرو اللي بيرد. ممكن تقول له اي حاجة مسيحية بيعرف عن قناة الكارما، عايز تعرف مواعيد برنامج معين ومش عارفه اكتب امتى بتذيعوا البرنامج الفلاني هيكتب لك، ولو في حاجة مقصر فيها قول لنا واحنا نعرف نتصرف معاه هنعرف نظبط البرمجة بتاعته. فانا بشكركم احبائنا لانه معاكم وبيكم صلواتكم وتقدماتكم لعمل الرب في الكارما. في ملايين العائلات بتتبارك انها تعرف الرب، وفي ناس كتيرة نقدر نساعدها سواء كان فاينانشلي او نقف جنبها او المطرودين لاجل اسم المسيح العابرين. فانا بشكر الرب جدا لاجلكم. بطلب منكم في الاخير انكم تكملوا تصلوا لاجل عمل الرب في الكارما. انا محتاج صلاتكم، اخ اندرو محتاج صلاتكم، احبائنا اللي بيشتغلوا في قناه الكارما، الفريق الجبار اللي بيشتغل حوالي 100 واحد و100 واحده بيشتغلوا في قناه الكارما محتاجين صلاتكم ومحتاجين تقفوا معانا مش بس بالكلام، لكن نقف بطريقه عمليه ونقول هنكون شركاء معكم ب $20 في الشهر، ب $10 في الشهر. عارف لما بتروح تسال تشات جي بي تي مثلا وعايزه يرد عليك ويتفاعل معك اكتر بتدفع $20 في الشهر.
1: بالظبط بالظبط.
0: طيب ما تحطها في عمل الرب في الكارما واسال كل الاسئله انت عايزها، اسالها هنا هتلاقيها موجوده. مثلا زائد ان في حاجات كتيره جدا بتعملها. انا بشجعك كون شريك شهري في قناه الكارما. مره تانية بشكرك يا اخ اندرو، ربي يباركك،
1: ربنا يبارك،
0: استخدمك يحفظك وتيجي بالسلامه.
1: خمازة
0: عارف هو سابنا لكن
2: انا هنا اخ صموئيل،
1: ربي
2: يبارك. بس مره ثانيه بحب اقول لك شكرا شكرا وشكرا لانك شاركت هاي المشاركه الاخيره عن الاي اي ودور الاي اي. انا بصلي الرب يعطينا فعلا نستثمر هذا الشيء العظيم، وانا بشكر الرب الكرمة سباقه في عمل الرب واستثمار الاشياء اللي الرب وجدها. اخ صموئيل دائما الرب الاوريجينال نيفر كوبيز، يعني الحقيقي دائما سباق للامام، وانا بشكر الرب هذا شيء بمفخره لمجد الرب يسوع. وشكرا ليك لانه انت امين على الرساله، امين على الرؤيه، وامين على الاستراتيجيه اللي الرب اعطيك اياها، ومثبت نظرك على يسوع. مش بس ثبت، لكن بشكر الرب لانك مثبت نظرك والرب مأيدك بطرق وبوسائل. اخ صموئيل انا بفتخر بهذا الشيء جدا لانه قليل جدا اللي بيطيعوا بهاي الامور. كنت مع احبه في الشرق الاوسط بيقولوا لي الاي اي الشيطان وبيقولوا عليه شغلات يعني مهوبه. اسمع قالوا على الانترنت هيك لما بدت الانترنت.

0: الانترنت. لما كبرت البابا كان عندنا ممنوع التلفزيون، وقالوا على التلفزيون هيك. طبعا في له استثمار خاطئ، بس شيء بمجد الرب اللي انت بتعمله وقناة الكرم بتعمله، انك تستثمر هذا الشيء لارسال وتوصيل كلمة الحق وتفعيله بالطريقة الصحيحة، وتحطه بفريم صح، تحطه بالمحور الصح بالمكان الصح، حتى يؤدي العمل اللي الرب عايزه في هذه الأيام. الرب يباركك أخ صموئيل، هذا
1: ربنا
0: شيء
1: يباركك.
0: بمجد الرب جدا جدا جدا جدا.
1: أنا برجع الرب للرب
2: شكرا.
1: وحده كل المجد، مش it's not about anybody, it's not about me, it's about him. فأنا بشكر الرب جدا، وزي ما بتقولي أخ مازن مهم جدا نبقى فاهمين إنه الـ AI ده وسيلة، زي التلفزيون ده وسيلة، على حسب ما برمجه، على حسب ما ألاقي منه، على حسب زي أحب أنا في. يعني دلوقتي أغلب بيبرمجوه بحاجات صعبة جدا، فبالتالي بيطلع لهم حاجات صعبة جدا. هتبرمجه بحاجات شيطانية هيطلع لك شيطان، هتبرمجه بحاجات مسيحية. هو إيه اللي بيعمله؟ إيه هو؟ هو بيقرأ، بيقرأ، بتدي له 100,000 كتاب بيقرأ،
2: تخزين معلومات،
1: تخزينه، وبعدين تيجي تطلب منه هو بيطلع لك
2: الفكرة
1: الحاجة
2: اللي
1: بسرعة،
2: انت عايزها
1: بيطلعها بسرعة. تحط له جنك هيطلع لك جنك، تحط له آيات هيطلع لك آيات. فإحنا واخدين جزء وبنبرمجه بطريقتنا، وبنقول له يساعد الناس في الحاجات اللي احنا طالبين منها. فهو عبارة عن مكتبة كبيرة بنوكلها او بنغذيها ببرامج مسيحية، بنغذيها بكتب مسيحية، فبالتالي لما بسأله عن المعلومات بيجيبها لي بالطريقة المسيحية. وآي ثينك ده دورنا دلوقتي ان احنا نعمل كده. فانا بشكرك مرة تانية اخ مازن. اخ
2: اندرو، ربنا يباركك.
1: شكرا لك.
2: شكرا. ربنا يدي لك نعمة وقوة ويستخدمك ويستخدم كل شيء انت الرب بيستخدمك فيه. قناة الكرمة تكون سبب لملايين من المشاهدين في اسم يسوع.
1: امين. فضلكم صلوا لنا، محتاجين صلاتكم. الموضوع كبير، خدمة كبيرة، محتاجة مجهود جبار، محتاجة فريق كبير. فأقفوا معنا، شجعونا. المسؤولية مش مسؤوليتي ولا مسؤولية الأخ أندرو وحده ولا مسؤولية الأخ مازن لوحده، مسؤولية كل واحد وكل واحدة من حضراتكم. شكرا لكم أحبائنا، انبسطنا جدا بالوقت معاكم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة في اسم يسوع.

من أقوال الكتاب في رسالة روميا أصحاح 12 عدد 8 يتكلم لنا عن مبدأ مهم أوي عن العطاء، أن اللي بيدي لازم يكون بيدي بسخاء. فيقول هذه الأقوال في هذه الآية روميا 12:8: الواعظ ففي الوعظ، المعطي فبسخاء، المعطي فبسخاء. والسؤال، لماذا يوصينا الكتاب لما ندي بسخاء، بمعنى ندي بوفرة أو ندي بكسرة، لا نمسك، لا نكون بخلاء ولا نقدم بالشح، لكن نقدم بالسخاء؟ لماذا؟ لا أكثر من سبب. السبب الأول، لأننا عندما نعطي فنحن نعطي للرب.

ونعطي لعمل الرب المتنوع في كل مجال وكل مكان وكل زمان. واللي يرجع للرب هتلاقي الرب في الحتة دي، الرب هو السخي العظيم، أو خلينا أقول السخي الأوحد، مكتوب عنه في يعقوب 1:5 أنه يعطي الجميع بسخاء ولا يعيب. يا حاجة ما فيش بعد كده تاني. فإزاي أنا أكون بتعامل مع ربنا اللي طابعه وتوجهه وصفاته هي السخاء، وأديله أنا ببخل أو بشح أو بإني أبقى أكون ماسك إيدي؟ ما يصحش أبدا. الذي يتعامل مع الله يتعامل معه كما هو. عشان كده مثلا مع الفارق بيقول لنا في بطرس الأولى 1:15 كونوا قديسين لأني أنا قدوس. يعني زي ما أنا قدوس المفروض حضراتكم تتعاملوا بالقداسة، وزي ما أنا سخي حضراتكم تكونوا بتتعاملوا معايا بسخاء. فده السبب الأول، نحن نتعامل مع الرب الذي يوصف أو في ذاته هو سخي. السبب الثاني أن الاحتياج في عمل الرب المتنوع رهيب جدا جدا جدا، وكل يوم عن الآخر عمل الرب بينمو. نشكر الله ليه؟ لأن الرب قرب يجي، فعمله لازم يزيد علشان باقي المؤمنين المعينين للحياة الأبدية يجوا، عشان الكنيسة يكمل عددها، عشان الرب يجي وياخد الكنيسة. فالاحتياج كتير. والحاجة المرتبطة بدي إن الأسعار بتغلى كل لحظة، مش بكل يوم، كل لحظة. فالاحتياج رهيب جدا. أدي حضرتك مثل عملي، أنا حاليا عشان أطلع على شاشة قناة الكرمة دلوقتي وأقدم لحضرتك هذه الأقوال، ده محتاج إلى مصاريف كثيرة جدا، مصاريف كثيرة جدا بدون الدخول في مجالها لأني ما عنديش وقت أتكلم فيها، لكن مصاريف كثيرة قوي. فإزاي هيتم البث، وإزاي هتتم نشر كلمة الله من خلال القناة وإلى آخره. فكل هذا يحتاج إلى مصاريف. فالأمور تحتاج إلى صلوات، والأمور تحتاج إلى تعضيد مادي علشان نقدر فعلا نساهم ونشارك في عمل الرب، وعلشان عمل الرب يتم مفيش حاجة تعطله. وفي نفس الوقت الرب مش هيقف ساكت، لو حضرتك مدتش الرب هيستخدم واحد تاني يدي، ولو أنا مدتش الرب هيستخدم واحد تاني غيري هيدي. بس صدقني أشجع نفسي وأشجعك، مش عاوزين نحرم أنفسنا في المشاركة في عمل الرب المتنوع. بركة وشرف لينا إن احنا نكون بنشارك في عمل الرب. الحاجة الأخيرة إن الرب وصينا نعطي بسخاء، لأن المردود هيكون بسخاء، لأن في مبدأ عند ربنا قالهن في كورنثوس الثانية 9:6 من الأصحاحات الشهيرة التي تتكلم عن العطاء في الكتاب المقدس ولا سيما في أسفار العهد الجديد. يقول: من يزرع بالشح يحصد، ومن يزرع بالبركات يحصد. عشان كده خليك سخي في العطاء، عشان اللي هتحصده من ربنا يبقى تحصد بسخاء غير عادي، والرب هيكرمك وهيعوضك خيرا جزيلا. الرب معك.

التوقيتات دايما بتاعت الرب بتختلف عن توقيتاتنا. اللي انا اعرفه ان الله مسؤول عن الوعود اللي وعدها. انت مش تلميذ لانك بتأتي بثمر كتير، انت بتأتي بثمر كتير لانك تلميذ. لكن انا بتكلم عن لو كنت عايز اجابات محددة لازم يبقى عندك صلوات محددة.

مبارك اسم الرب. احنا بنتكلم مع بعض، كلمنا اسابيع كتيره، وصلنا لكيفيه الاستيقاظ من الغيبوبه الروحيه اللي بتعيش فيها الكنيسه، وقلنا ان مسؤوليه المستيقظين المحاطين بالكنيسه الاصرار على عمل ما يمكنه على افاقتها. وقلنا واحده من الحاجات اللي تهمني وتهم كل واحد، مش بس الكنيسه لكن في بيوتنا، التشخيص السليم لعمل الأرواح المؤدية لحالة الغيبوبة اللي أنا ببقى ممكن أكون موجود فيها. لأن مرات كتيرة لما بنقول الكنيسة، أنا وإنتوا بنقول خلطة الكنيسة، يعني هنعمل إيه بقى للكنيسة إحنا؟ يعني إيه اللي هنقدر نعمله في الكنيسة؟ لا، أنا مش بتكلم على الكنيسة العامة، لأن الكنيسة العامة معروف إنها في غيبوبة، لكن أنا بتكلم علينا إحنا، علي أنا، على ناجي لما بيبقى في غيبوبة في الوقت ده، في الأسرة وفي الناس المحاطين به، فدي حاجة محتاجين إن إحنا نفهمها. وفي الأرواح الشريرة اللي إحنا بنتكلم عنها، اتكلمنا عن روح ضد المسيح، وإن كل اللي بيتعمل ده من روح ضد المسيح، واتكلمنا عن روح العالم المرة الماضية. وفي روح مهم جدا اسمه روح الفشل والخوف. احنا كتبنا الاثنين، الفشل والخوف، لان الترجمات الانجليزي في البعض ذكرها spirit of fear، ان دي روح الخوف، وفي دي spirit of despair، بس هما هو واحدة بس الاصل بتاعهم، بس في ناس بيقولوا ده اسمه روح الفشل واسمه روح الخوف. الحقيقة هما الاثنين حاجة واحدة، او يعني بيأدوا لنفس الموضوع، روح الفشل وروح الخوف. جبنا الكلام ده منين؟ بالمناسبة يعني مفيش اسم روح أنا بحطه هنا مش موجود في الكتاب، يا إما مذكور بنص الحرف كده، يا إما الأعمال بتاعته والأفعال بتاعته بتبقى واضحة جدا. الكتاب هنا بيقول أن الله لم يعطينا روح الفشل، بل روح القوة والمحبة والنصح. روح الفشل من أسوأ الأرواح اللي ممكن تتعامل معايا ومعاك. خلي بالك إنها مش أسوأ الأرواح. لو عايز تقول لي هي أسوأ الأرواح، طبعا الأرواح كلها أرواح، يعني مفيش روح عدل وروح، بس لو إحنا بنحطهم كده في كاتيجوريز يعني، ونقول إيه أسوأ الأرواح اللي ممكن تسيطر على الناس، أنا في رأيي الشخصي روح التدين، وده هنتكلم عنه. ليه؟ لأن روح الخوف وروح الفشل، الناس لما بتفوق بتعرف إن في روح فشل وفي روح خوف، لكن روح التدين بيخدع الناس، ولما يجي وقته هنتكلم عليه بالتفصيل، بيخدع الناس، بيقنعهم بالدين وبيقنعهم بالتدين، وبياخد منهم كل اللي هو عايزه باسم الدين، سواء كان دين إسلامي، سواء كان دين مسيحي، سواء كان دين يهودي، أي دين موجود في العالم، لأن الروح ده شغال مع الكل. فهنا بيتكلم عن روح الفشل، في روح اسمه روح الفشل. لما إبليس يحب يدمرني، خلي بالك من اللي أنا بقوله، لما إبليس يحب يدمرني تلاقي روح الفشل ده من الأرواح. عارفين اللي راحوا الجيش يعرفوا انه لو احنا هنهاجم جيش معين

في سلاح اسمه سلاح الشؤون المعنوية في أي جيش. إيه سلاح الشؤون المعنوية دي؟ سلاح نفسي يبث أكاذيب ويحسسك أنه استسلم، يمسك الميكروفون كده ويقول للناس استسلم، لأن الموقع بتاعك محاصر من كل حتة. وهو يمكن يكون واحد هو اللي بيتكلم في الميكروفون ده، ولا في محاصر من كل حتة، ولا تستسلم ولا حاجة خالص. بس هو الفكرة ان هو بيقول الكلمتين دول عشان يخلي الجنود اللي موجودين خلاص، لو انا محاصر من كل حتة والعدو هيخش عليا يقتلني، فحتى اللي عنده حماسة على انه يعمل حاجة ضد الوضع اللي زي ده هيحصل ايه؟ هيطفي. ليه؟ لان سلاح الشؤون المعنوية لعب على نفسه وعلى مخه، وده اللي بنسميه احنا روح الفشل. فروح الفشل لما بيبتدي يشتغل مع المؤمنين، صدقوني حتى المؤمنين اللي يعني اللي انجزوا شيء في حياتهم او اللي الرب استخدمهم، يخبي عنهم كل الامور الحلوه اللي في حياتهم ويركز على الامور. يمكن مثلا لو في حياتي 20-30 حاجة حلوة ممكن أشكر عليها الرب، وحاجة واحدة غلطت فيها أو يعني ما قدرتش أوصلها أو ما قدرتش أنفذها، يروح مركز على دي بس. طب ما هو ما في عشرات الحاجات في يعني أنا عملتها، أو يعني مش بكلم عن ناجي يعني، لكن هو كده، ده روح الفشل. كتير قلت لكم الاختبار ده. في يوم من الايام كنت رايح انام، وكانت الاوضه اللي انا بنام فيها كان عباره عن فيها فلوريسنت كده اللي هو النور الابيض ده، فالدنيا كانت عامله زي الظهر يعني. فانا قبل ما اطفي النور رحت انام على السرير، بحط دماغي كده، وابتدى العدو يفكرني بمثلا 5-6-7-8 مشاكل، مش عارف في العيادة، مش هنا في مصر الكلام ده، وفي الأسرة، ومش عارف مين عندكم في أسرتكم عيان، ومش عارف مين جاله كانسر وراح السماء، ومش 5-6-7-8 حاجات كده ماليش ذنب فيهم أنا يعني، أنا ما عملتهمش ولا حاجة، بس لقيتهم في دماغي على طول. وكانت النتيجة لترالي قدام الرب، ان حسيت النور ده الساطع اللامع الفلوريسنت كانه عارف الدمر، عارف الدمر كده لما بتدوس عليه يبتدي يضلم شويه شويه، بالظبط كده كان النور ده ابتدى يضلم وظلمه يعني واضحه حواليا. اشكر الله واشكر الروح القدس على الموضوع ده. الروح القدس على طول راح اعطيني فكره، وسمعت حاجه في وداني بتقول لي عدد الامور الحلوه اللي في حياتك، عدد الامور الحلوه اللي في حياتك. اقول الصدق في المسيح، عديت 200 حاجه حلوه في حياتي اشكر عليها ربنا، ونمت وانا بعد ما اعرفش لو كنت صحيت يعني صاحي كنت عديت كام، لكن نمت وانا بعد 200 حاجه حلوه في حياتي. لكن الإبليس اشتغل عليا في إيه؟ حاجات ماليش ذنب فيها. لو أنا مثلا أخويا أو أختي عيان، أنا ذنبي إيه في أخويا ولا أخت عيان؟ لو أنا مثلا جيبي فاضي ما عنديش فلوس وعملت اللي عليا وما عنديش فلوس، طب أعمل إيه أنا عشان صلح يعني كل الحاجات اللي بيقولها إبليس. أنا بتكلم عني وعنك، ها، لأن خلي بالك أن أنت في نفس المركب. مش عايز أقول مين فيكم جرب الحكاية دي، متهيألي كلنا جربناها بشكل أو بآخر، مش كده؟ وبعدين يجي لك على الحتة الوحيدة اللي وجعاك وينفخ فيها ويقول لك بص انت فاشل. أنا قلت لكم الحكاية دي، واللي سمع فيكم اللقاء اللي أنا عملته في الكارما امبارح، أنا اتكلمت عن الموضوع ده، إنه في الثانوية العامة أنا لما نقص المجموع بتاعي نص درجة، مش نص في المية، خلي بالكم أنا قلت لكم الكلام ده قبل كده، نص درجة، وأنا كان في مسألة حساب مثلثات 356 أنا كتبت حلتها كلها ووصلة للآخر وتمام ومظبوطة، كتبت 306، وقبل ما أكتب الخمسة بين الثلاثة والستة

المراقب راح شدد مني الورقة، قلت له بس هكتب خمسة، هكتب خمسة. قلت لمين؟ ولا سمع ولا حاجة منك. فأنا قعدت فكرت كده وقلت إيه، هينقصوني قد إيه عليها دي؟ نص درجة، لأن المسألة كلها أنا حلتها، بس هي الخمسة دي. حد فيكم سمع القصة دي قبل كده مني؟ فنص درجة، يعني هينقصوني نص درجة خلاص. مش عايز أقول لكم إن في السنة دي كانت سنة 73، والسنة 73 دول طلعت في دماغ السادات يقول اللي أبوه كان في الجيش في سنة 73 حنضيف له على المجموع بتاعه، حنضيف له 3%. يعني في ناس ضافوا لها 9 درجات وعشر درجات علشان بس أبوه كان في الجيش، وأنا أبويا يعني ما كانش في الجيش ولا حاجة، مع أن أبويا اللي كان بيشرف على المعدات اللي رايحة للجيش وجاية، بس هو اعتبروا أنه هو مش في الجيش. طبعا أنا محدش زود لي حاجة، فبقيوا الولاد اللي جايبين أقل مني بعشر درجات داخلين كلية الطب اللي أنا كان نفسي أخشها، وأنا فرقت معايا على نص درجة. ظلم ده، مش كده؟ ظلم ده، سيبك من اللي بيحصل في العالم، بس أنا كان الاتيتيود بتاعي أو الموقف بتاعي قدام الله هو مش برضو أنت متسلط في مملكة الناس؟ مش برضو أنت كان ممكن سمحت لي بأن أنا أكتب الخمسة دي بين الثلاثة وبين الستة؟ طب ما سمحت ليش ليه؟ طب حتى لو ما كتبتهاش ما زودتنيش ليه نص درجة؟ أنتوا معايا؟ حد فيكم مر بظروف زي كده؟ حاجة بسيطة جدا وفرقت معايا وفرقت معاك، وقعدت تسأل الرب هو أنت كنت فين؟ هو أنت مش كنت عارف أن أنا الحاجة البسيطة جدا دي اللي تقدر تعملها، وأنا متأكد أنك تقدر تعملها، مش أنت متسلط في مملكة الناس ومش أنت اللي تقدر تعمل أي حاجة؟ طب يعني خلاص خليت المراقب يشد الورقة قبل ما اكتب الحرف؟ حرف يا أخوانا، رقم واحد بس اللي موجود يفرق في حياتي كل ده. دخل بقى في الوقت ده روح الفشل. قال لي بص تتعبش نفسك، انت فاشل. ليه؟ لأنك ما قدرتش توصل للهدف بتاعك. ما تقوليش بقى السادات زود 10% ولا مش عارف المراقب شد منك الورقة، ما بيفكرنيش هو بالحاجات دي كلها، لكن بيفكرني في ايه؟ ان كان عندك تارجت في دماغك انك انت تحصل عليه وما حصلتش عليه. ليه؟ لانك انت فاشل. من غير ما ترفع ايدك، حد فينا مر بظرف زي كده؟ يعني متهيالي كلنا، مش كده ولا ايه؟ ها؟ وحاجة بسيطة جدا، وروح الفشل يجي يقولك يا فاشل انت ما قدرش تعمل كذا، انت فشلت في كذا. ومش هيقولك ان المتسلط في مملكة الناس هو اللي عمل كده، اللي خلاك ما خدتش النص درجة، لان النص درجة دي هتشكل حياتك للأحسن جدا جدا جدا من انك لو كنت حصلت على النص درجة دي. وطبعا لأنا في السن بتاع ثانوية عامة، لو كان حتى متهيألي يا رب سامحني زي ما بيقولوا، لو كان بعت لي ملاك بجناحين وقف قدامي كده في نص الضلمة وقال لي على فكرة الرب متسلط في مملكة الناس وهو اللي ما عطاكش النص درجة، عشان النص درجة دي لو كنت خدتها كان هيتغير مسارك من دكتور أسنان لدكتور بشري، وبالتالي مش هيبقى عندك خدمة وبتاع. لو بعت لي ملاك، ده تفكيري أنا، لو بعت لي ملاك بجنحة يقول لي الكلام ده، أنا ساعتها كنت هقول له تقول لي مسارك ولا تقول لي اللي حيجي ولا تقول لي أنا فاشل لأني ما قدرتش أجيب النص درجة دي. حد موافق على اللي أنا بقوله ده؟ ليه؟ لأن أنا مش عارف بكرة شكلها إيه، لأن أنا مش عارف بكرة. وبالتالي أنا بتكلم عن حاجات بتحصل معانا، وبالتالي مرات ربنا ما بيقول لناش أنت فشلت في الموضوع ده. ليه؟ لأنه لو قال لي أنت فشلت في الموضوع ده ليه وعطاني سبب حقيقي مظبوط عشان كده أنا فشلت في الموضوع ده، مش هصدقه ومش هقبله ومش هتخيل، إلا إذا كنت كلكم حلوين وجمال وتمام وأنا الوحيد اللي وحش في الدنيا يعني. لأن في السن ده لو قال لي كده كنت قلت له لا أنا مش عايز الخدمة دي اللي أنت بتقول عليها، أنا كنت عايز النص درجة.
لا انا ما كنتش عايز اخش الكليه دي، بس انا عملت كل ما

مجهودي علشان اخش، بس انت ما ساعدتنيش وما عطتنيش النص درجه دي. ما كانش الله انجاز التعبير هيقدر يقنعني بان هو اللي عمل كده وهو اللي حرمني من النص درجه دي، لان عنده خطه اكبر كتير جدا من مجرد تفكيري في النص درجه اللي احنا بنتكلم عليه. حد حصل معاه كده؟ شفت كم مره قلت الحكايه دي؟ حد حصل معاه الحكايه دي وبعد ما تمر الفتره دي تقول له اشكرك، اشكرك ليه؟ لانك ما عطتنيش النص درجه دي، لانك لو عطتني النص درجه دي كنت اروح ورا الشمس، كانت هتبقى مشكله، كان ما كنتش هعرف اهندل الموضوع ده. بس خلي بالك احنا بنتكلم عن ايه؟ عن روح الخوف وروح الفشل اللي هي جايه في الايه دي، ان الله لم يعطينا روح الفشل، وزي ما اتفقنا في بعض الترجمات جايه ان الله لم يعطينا روح الخوف. فروح الفشل دايما يحطني في الحته اللي انا اي مزدت بشكل او باخر وبيحاول يضغط عليا فيها. وبعدين انا خلاص لو أنا تعاملت مع روح الفشل وحسيت أن أنا فاشل مش هيرحمني بقى ويقول لي خلاص بقى أنت فاشل روح اقعد جنب الحيط وخلاص، لا، ده هيبتدي روح الخوف اللي هو نفسه روح الفشل، الروح اللي احنا بنتكلم عنه ده، يقول لك لأنك فشلت في الحتة دي هيحصل معاك كذا وكذا وكذا، ويجيب لك من الآخر يعني باختصار هيقول لك أنت كان حالك هيبقى أحسن جداً، انت كان مستقبلك هيبقى اعظم جدا، انت كان دخلك هيبقى يعني بما لا يقاس، بس انت اللي عملته في نفسك وانت اللي ما جبتش النص درجة دي فيشتغل، فبقيت انا مش بس فاشل وحاسس ان انا فشلت في الحاجة الفلانية، ده انا خايف كمان من اللي هيحصل معايا بكرة. ليه؟ لانه هيجي يقول لي ما هو لو كان الهك واخد باله منك وعارف ان انت محتاج الحكايه دي وتدخل، مش انت بتقول انه متسلط في مملكه الناس؟ مش هي دي من مملكه الناس برضو؟ مش النص درجه دي يعني من مملكه الناس؟ فلو كان الهك مسيطر ومتدخل في الامور ويقدر يغيرها يبقى هو ما عملش كده عشان يؤذيك. واللي هيحصل بقى يترتب على الموضوع ده يعني يويلك من اللي هيحصل، وتلاقي نفسك عايش بين الفشل وبين الخوف. ومتهيألي كلنا في وقت من الأوقات صارعنا مع الموضوع ده. بس خلي بالكم من الآية بتقول إيه، لأن الله لم يعطينا روح الفشل، بل هو لو سكت كده وقال الله لم يعطينا روح الفشل وسكت، أو روح الخوف وسكت، متهيألي أنا كنت سألت قلت له طب عطانا إيه؟ ما هو ما عطانيش روح الفشل، ما عطانيش روح الخوف، عطاني حاجة بدل الـ الـ الـ الـ الروح دي، ولا هو ما عطانيش وسابني بقى خلاص ما يعني ما ذكرش. لكن خلي بالك الروح القدس بيركب الآية إزاي، إن الله لم يعطينا روح الفشل بل دي معناها بل هو أعطانا روح القوة والمحبة والنصح. نصح يعني العقل السليم، ناصح يعني، بس مش ناصح بالأردني، لا، ناصح يعني سمارت، العقل السليم اللي تقدر تفكر فيه. يا حم انتوا بتقولوا ايه؟ يعني انا فشلان ويأسان وخايف وتيجي ببساطة تقولي ربنا عطاك روح قوة؟ قوة ايه دي؟ ما هو النص الآية الأولانية ضد روح القوة دي، النص ده بتاع الفشل ده، روح الفشل وروح الخوف، بيقول ان اول حاجة بيعملها في حياتي انه بيسحب القوة مني، ما بيبقاش عندي قوة حتى على التفكير، ما بيبقاش عندي قوة على ان اجرب مرة تاني او ان انا اعيد اللي انا فشلت فيه عشان اقدر اعمله. وبالمناسبة الجنس البشري عادة وكتير من المؤمنين لما بيفشل في حاجة ما بيفكرش ان هو يعملها مرة تاني، مع انه في منتهى البساطة لو انا النهاردة داخل امتحان وما نجحتش فيه اخش الامتحان مرة تاني، اذاكر واخش الامتحان مرة تاني من غير ما ترفع ايدك. حد فيكم سقط في امتحان السواقة؟ انا متأكد ان في كتير في ناس رفعت ايديها. سقطت في امتحان السواقة؟
تخيل معايا بقى لما يجي روح الفشل يقول

يقول لك يا عم انت مالك ومال السواقه في البلد دي؟ ده في قوانين. حد فيكم سقط في الجنسيه زمان؟ كانوا بيمشوها بالمناسبه، الناس هتبتدي تسقط في الجنسيه لان صعبوه قوي. بس حد فيكم اترعب من الاسئله بتاعت الميت سؤال بتوع الجنسيه دول وقعد يذاكر فيهم ويحفظ فيهم، والكتاب بتاع الدي ام في ده الكبير، ومش عارف تعمل ايه؟

الروشه دي. يعني لو سقطت في الدي ام في ما انت ليك ثلاث فرص تاني، وبعدين تقعد شهر وتاخد كمان ثلاث فرص تاني. بس انا روح الفشل بيقول لي بص انت ما تعرفش تسوق في البلد دي. وللاسف في ناس من ساعه ما جت من العراق ومن ساعه ما جت من مصر ما بتسوقش في البلد دي، وعايزه تعتمد على كل الناس. انا عارف ان في ناس عندها ظروف، وفي ناس سنها مختلف، وفي ناس امكانياتها مختلفه. يعني اوعى تحس ان انا بلومك انك انت ما بتسوقش في الوقت ده، بس انا بكلمك على روح الفشل، على روح الخوف اللي هو يعني واحده من فيري سويت من الاخوات كانت بتتعلم سواقه، وبعدين جوزها بيعلمها. كلام ده في لوس أنجلوس مش في كومنتو يعني. كان جوزها بيعلمها السواقة، فهو كان عصبي شوية، وهي بتدوس متالية. ما انصحكش على فكرة انك تعلم مراتك السواقة لو كنت بتحبها. لو كنت بتحبها ما تعلمهاش السواقة. ليه؟ لأنك هتعصب عليها، وبعدين هي هتتعصب عليك، يعني تبقى وعيتك سود. حد جرب اللي انا بقوله ده؟ بس anyway يعني من غير ما ترفع ايدك، يعني لان كلنا مشينا كده. فالست ده لو بحبها مش هتعلمها السواقه. ليه؟ لان مش هتجننك باختصار. ففي منتهى البساطه هات لها الراجل اللي بيعلمها السواقه دي، لان ما تهموش المسكينه بدل ما تدوس الفرامل داست البنزين، نطت على الفنس وخبطت في الحيطة، وقعتها كانت سودة وتعقدت. كل ما تيجي تقول لها يا ست، وعلى فكرة واخدة شهادات كتيرة جدا ويعني وبتدرس وبتكلم انجليزي فلوينت، يا ست ما بتسويش ليه؟ تقول لك لا ما أنا بقى إلا السواقة، بركب العربية وبرجف، ما اقدرش. ليه؟ علشان بدل ما تدوس على الفرامل دست على البنزين. على فكره ده في الوعظه، ها لحسن تفكر ان انا بسليك يعني عشان اضيع وقت ولا حاجه. بدل ما تدوس على الفرامل دست على البنزين، عملت حادثه في العربيه، بقيت خلاص بلاكت في حياتها، مش هتقدر تعمل الحكايه دي تاني. ليه؟ لان كل ما تشوف السياره ولا تحاول تركب السياره علشان تقدر تسوقها، روح الفشل وروح الخوف يشتغل فيها، يقول لها زي ما عملت المرة اللي فاتت هتعمل المرة دي، زي ما فشلت المرة اللي فاتت تفشل المرة دي، وتكون النتيجة لا يا عم أنا مش عايز أجرب التجربة الرهيبة السيئة دي مرة تاني، وخليني أنا في اللي أنا فيه. بصلي أنه تعرف أن الرب ما عطكش روح الفشل ولا الخوف، الرب عطلك روح القوة. القوة تعمل إيه؟ القوة حاجات كتيرة، لأنه مش ده الموضوع الأساسي بتاعنا. روح القوة اللي بيها تتغلب على روح الفشل. القوة تعمل في حياتك حاجات كتيرة، تخليك تعمل اللي مش قادر تعمله، تخليك تعمل اللي انت مش قادر تتخيل أو انت قادرة تتخيل انك ممكن تعمليه. ليه؟ لأنه يعطي المعية قدرة، ولعديم القوة يكثر شدة، بيدي هو قوة على تنفيذ الحكاية دي. حاجات كتيرة، حاجات كتيرة نقدر نتكلم عليها في الموضوع ده. بس خلي بالكم، بيقول روح الفشل، وبعدين بيقول بل روح القوة والمحبة والنصح. حكاية المحبة اللي في النص دي ليه؟ يعني روح محبة ليه؟ وإيه علاقة المحبة بالفشل؟ أصل خلي بالك من حاجة، لا يمكن تجرب مرة تاني أو تسامح غيرك أو تمد إيدك لغيرك أو تعمل أي حاجة مفيدة في حياتك ضد الفشل اللي أنت موجود فيه إما كانش عندك محبة حقيقية لنفسك وللآخرين. You can't. ليه؟ لأن قوة المحبة زي ما قال الكتاب ولا السيول حتى تقدر تطفيها. قوة المحبة تخليك تعمل المستحيل، تعمل اللي ما تتخيلش انك تعمله، تخليك تغفر no matter what. حاجات كتيرة جدا جدا قوة المحبة دي تقدر تعملها. عشان كده قوة المحبة دي او روح المحبة دي مرتبطة باللي بيعمله روح الفشل وروح الخوف فينا. ليه؟ لأن الله
لو عطاني روح القوة إن أنا

أقف ضد الموقف وإن أنا أعمل أجرب تاني والحاجات دي كلها والموضوع خالي من المحبة، يبقى تحدي، يبقى تحدي لنفسي وللآخرين. لكن روح المحبة اللي هو بيدهاني دي هي اللي بتحفظني عشان أقدر أعمل حاجة. أبسط حاجة، لو ما عندكش روح المحبة هتبقى لا طايق نفسك ولا طايق الآخرين، مظبوط؟ دي حاجة، دي بديهيات يعني، مش محتاجة وعظة يعني. فلو ما عندكش المحبة دي مش هتقدر، لا هتقدر تسامح ولا هتقدر تغفر ولا هتقدر تعمل ولا هتقدر تغير ولا هتقدر حاجة خالص. عشان كده بيقول يا جماعة احنا ما خدناش روح الفشل، بس بدل روح الفشل دي اللي بيحاول يفشلك، خلي بالك انك خدت روح القوة من الله، وانت مطالب انك انت تطلب هذه القوة من الله. ونشكر الله انه ما بيديناش قوة من غير محبة، لان لو عطانا قوة من غير محبة يبقى كأنه عطينا ديناميت نفجر بيه نفسنا، لان القوة بس من غير محبة تأذيني وتأذيك وتدمر علاقاتي وتدمر علاقاتك. ليه؟ لان انا قوي، لان انا اقدر اعمل الحكاية دي. الروح المحبة هو اللي بيعمل بالانس في حياتي مع روح القوة، مظبوط؟ حد مستفيد من اللي أنا بقوله ده؟ مرات كتيرة تحس أنك أنت في موقف المفروض تنتقم، المفروض مش عارف تعمل إيه، وأنت عندك القوة تقدر تعمل كده، لكن اللي بيمنعك أنك تعمل كده روح المحبة. ليه؟ لأن كل الأشياء تحل لي، لكن ليس كل الأشياء توافق. كل الأشياء تحل لي، لكن لا يتسلط علي شيء. وبعدين الجزء الثالث في القصة دي النصح. يعني إيه النصح؟ باختصار كده العقل السليم. والعقل السليم ده بالمناسبة ده روح. مش أنا اللي قلت، الآية بتقول اهي، بل روح القوة وروح المحبة، لأنه مش هيكرر كلمة روح دي ثلاث مرات في الآية، وروح النصح، روح العقل السليم. من غير العقل السليم مش هتعرف تحصل على المحبة. ليه؟ لأن لو عقلك مسوس محبة إيه اللي أنت بتقول عليها ده، أنت محبتك توديك ورا الشمس أنت واللي بتحبهم. ليه؟ لأنه مفيش دماغ. عارف محبة الدبة لأصحابها، زي ما بيقولوا بيدوا مثل، دبة لقيت دبانة واقفة على وش صاحبها فقررت أنها تساعده بأنها تموت الدبانة، راحت ضربها بإيدها هو نفسه خلص يعني. القصة دي، فهو ده. في ناس عندها قوة وفي ناس عندها محبة، لكن ما عندهاش عقل سليم، ما عندهاش نصح، ما عندهاش. عارف أبسط مثل؟ تيتا، مش التيتات اللي موجودين قدامي، ها، تيتا بتاعتي أنا، مش أنتوا بس عشان ما حدش يزعل مني يعني. عارف تيتا عندها محبة فائقة لولادي مثلا، أشكر الله أمي ما كانتش كده، بس anyway عندها محبة فائقة لولادي وعندها قوة أنها تخدمهم وتعمل لهم أي حاجة في الدنيا، بس ما عندهاش دماغ سليم، ما عندهاش نصح، ما عندهاش حكاية النصح دي. فالوادي يبقى ما كلش وفتح عينيه لسه، ما حتى ما شربش كوباية مية، وهساتيته بتحبه تروح عطيه له شوكولاتاية مكافئة قد كده وهو موجود، وانت تشوفيها طبعا لو حماتك هتبقى وعدها سودة، لكن لو امك مش هتقدر تتكلمي. ليه؟ لان دي امك، فتعملي ايه؟ تلطمي يا اما قدامها يا اما من وراها يا اما تحاولي بقدر الامكان يا ماما ما ينفعش تعملي الحكاية دي. اوعى ترفع ايدك في اللي انا بقوله ده، عشان انت هتروح لوحدك البيت. كلنا جربنا الحكاية دي. ليه؟ لان تيتا ما عندهاش ليميت. ليه؟ لانها تيتا،
ابن ابنها ولا ابن بنتها، وبتحب وعايزة تدي ومعطاءة ومحبة جدا وإيدها طايلة ومع

معاها فلوس، يبقى أنت بتعاقب الواد ولا البنت لأنه عمل حاجة معينة، وتقول له خش الأوضة دي لوحدك لغاية ما اندهلك ربع ساعة. أنا مش بقول لك طريقة عقاب تعاقب بها أولادك، ها، عشان لحسن تفكر أن أنا بفاليديت الحكاية دي أو موافقة عليها يعني. قمت تعمل إيه؟ تلف من ناحية تانية وتطلع الواد من الباب. ليه؟ خطية، الواد صغير لسه، وتفضل تقول لك الواد صغير والواد صغير، يجيبوا لك شلل الأطفال. بس anyway مالكش دعوة بأمك وما تبص لهاش وما تتكلمش معاها عشان هي ست very sweet. شفت أنا ببص، أنا ببص لهنا معاها ببص أشلم. anyway الله لم يعطينا روح الفشل، ما تقولوا معايا، الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. والتلاتة دول زي ما اتفقنا، عشان نقلب على اللي بعديه، التلاتة دول باكيج كده زي تلات وردات محطوطين مع بعض ما ينفصلوش عن بعض. القوة لو كانت بس قوة وقال ان الله مفيش روح الفشل بس عطانا القوة، كانت هتبقى مشكلة ان احنا نستخدم القوة من غير محبة، هتبقى القوة مدمرة. ولو استخدمنا المحبة بس من غير القوة ومن غير العقل السليم هتبقى زاطت، يعني محدش يقدر يتحرك عليه. وبعدين النصح العقل السليم، علشان أعرف أستخدم القوة وأعرف أستخدم المحبة أنا محتاج للعقل السليم، ولو ما عطانيش العقل السليم ما عطانيش النصح ده، لا هعرف أستخدم القوة ولا هعرف أستخدم المحبة. موافقين على اللي أنا بقوله ده؟ شفتوا الجمال بتاع الرب، إنه الكلام ده ما كتبش بالصدفة، لكن هو عارف احتياجنا ليه، وده روح الفشل وروح الخوف. وانا عايزك النهاردة لما تروح وحتى وانت قاعد لا ترفض اي فكرة جيلك من روح الفشل. لما جيلك فكرة من روح الفشل، الروح القدس هيديك قوة، الروح بتاعت القوة انك انت تواجهها، وهيديلك محبة للناس اللي بيحاول يفشلك، حتى محبة لنفسك، لان احنا مرات ما بنحبش نفسنا، صح؟ مش عايز برضه اقول لك ارفع ايدك، كم واحد فينا في وقت من الاوقات ما كانش بيحب نفسه؟ متهيألي كلنا بشكل او باخر، او يعني بنحاول ان احنا روح القوة والمحبة والنصح. ده احنا بنتكلم عن التشخيص السليم لعمل الارواح المؤدية لحالة الغيبوبة اللي انا ببقى عايش فيها، اللي من ضمنها روح الفشل وروح الخوف. في روح تاني اسمه روح الضلال. ففي التشخيص السليم لعمل الأرواح المؤدية لحالة الغيبوبة اللي بيها الكنيسة والشخص، في روح الضلال. بيقول الرسول يوحنا، بيقول نحن من الله، فمن يعرف الله يسمع لنا، ومن ليس من الله لا يسمع لنا. من هذا نعرف روح الحق وروح الضلال. إيه حكاية يسمع لنا وما يسمعش لينا؟ طبعا الناس برة بتفسرها يعني اللي مش مسيحي يبقى بيشتغل بروح الضلال، والمسيحي يبقى ما بيشتغلش بروح الضلال. لا، الحقيقة ده بيتوقف على تعريف المسيحي. مين هو المسيحي؟ مش يوحنا ومرقس ومش عارف مين اللي اتولدوا في عيلة مسيحية. المسيحي الحقيقي اللي قبل يسوع مخلص شخص لحياته، وبيسير وفقا للكتاب المقدس زي ما الكتاب المقدس بيقول. عشان كده بيقول الرسول هنا، بيوضح، بيقول خلي بالكم يا جماعة، من نعرف روح الحق وروح الضلال من ايه؟ كل شخص يعرف الله وبيسمع لينا يبقى ده اللي بيعرف روح الحق وروح الضلال. يسمع لينا احنا بنقول ايه؟ يعني ايه اللي احنا، ايه اللي الرسول قصده بيسمع لينا واحنا بنقول ايه؟ واحنا بنقول ان الله هو الله الاب والابن والروح القدس. يبقى اي حد ما بيعترفش ان الله، التعبير الغبي اللي اسمه ثالث ثلاثه ده، لان الله مش ثالث ثلاثه يعني واحد من ثلاثه، لا، ده الله الثلاثه في واحد زي ما بيقولوا الاب والابن والروح القدس. كل حد ما يؤمنش بهذه الحقيقة يبقى هو ما بيؤمنش، لأن روح الضلال شغال فيه. كل واحد
ما يؤمنش ان الرب

بيسوع المسيح جاء في الجسد، يعني هو الله الكائن منذ البدء مع الله، إنجاز التعبير مع الله ديا، إن هو في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. كل حد ما بيؤمنش بالحقيقة ديا يبقى مسيطر عليه بروح الضلال، لأن هو إيه الضلال؟ اللي بيبعدني عن الصح، اللي بيبعدني عن الحقيقة، اللي بيبعدني عن الطريق السليم. انت بقى قيس الموضوع ده، احنا بنتكلم على حاجة عامة، لكن خلي بالك كل روح يحاول يخليني امشي في حياتي اليومية او العائلية او في بيتي ضد تعليم روح الكتاب او تعليم الروح القدس، هو ده روح الضلال. طبعا انا عارف ان احنا بما فيكم انا محدش بيقعد بقى ايه يفصلها ويفصصها كده، ده روح ضلال وده مش روح ضلال وده مش عارف مين والقصه دي، لا الموضوع مش كده. لكن لما تبقى مليان بالروح القدس حقيقي، مليان بالروح القدس، لما يجي العدو يدي لك فكره 90% صح، لان العدو بالمناسبه مش اهبل، يعني مش هدي لك فكرة 100% غلط ويقول لك اقبلها. العدو ممكن يدي لك فكرة 90% صح، 10% بس هي اللي ايه مش صح، حتة صغيرة في الحقيقة اللي بيقولها لك علشان تقبلها، عشان عارف الفيشنج اللي احنا بنعمله. مرات في انواع فيشنج، فيش لما تشوفها من بعيد تحس انها سمكة حقيقية، والسمك الغبي اللي موجود في المية لما بيشوفها بيأكلها على أساس أنها سمكة حقيقية، والمسكين ما يعرفش أن ده بلاستيك. أنا ما دخلتش في علم الأسماك، وكان نفسي أعرف إزاي بيتكلموا وبيعيشوا وبتاع حاجات من كده، بس لازم أبقى سمكة ونشكر الله أن ربنا ما خلقنيش سمكة، ربنا خلقني إنسان، فأنا مش عايز أعرف التفاصيل اللي زي دي. بس أنا مرات كتيرة كنت أقول لتيمي، هو السمك ده غبي؟ هو السمك ده غبي؟ يعني احنا رمينا الصنارة وهم 5-6 سمكات موجودين، وسمكة راحت ماسكة في الصنارة فطلعت، اللي حواليها عندهم دماغ ولا ما عندهمش دماغ؟ ما هو لما نرمي نفس الطعم مرة تانية ونفس السمكة، ايه اللي بيخلي السمكة التانية؟ لا ده اكتر من كده، ده مرات السمكة بتطلعها وتطلع منها الطعم وترميها في المية وترمي مرة تانية، السمكة نفسها تطلع لك. اللي بيصطادوا يعرفوا الحكايه دي. هو هو هو ما فيش دماغ، يعني يعني يعني السمك ده ما عندوش دماغ؟ بقول لك ايه، احنا مش هنقعد نبحث في السمك عنده دماغ ولا ما عندوش دماغ. انا وانتوا عندنا دماغ ولا ما عندناش؟ عندنا تفكير ولا ما عندناش؟ لما الواحد بيقع في اللي وقع فيه بتاع 20 مره، او بيتبع روح الضلال، او هو ما هوش عارف اصلا ان اللي بيحصل في حياته ده بسبب روح الضلال، لان روح الضلال عايز يبعده حاجه بسيطه جدا. حد مستفيد من اللي انا بقوله ده؟ نحن من الله. مين اللي يعرف بقى روح الضلال من اللي مش روح الضلال؟ اللي من الله ويعرف مين هو الله يعرف روح الضلال من روح الحق، بس ببساطه يعني مش محتاجه مفهوميه. بس خلي بالك، حتى المؤمنين اللي بيعرفوا الروح وبيعرفوا الروح الحق من الروح الضلال محتاجين يتملوا بالروح القدس يوميا علشان يقدروا يميزوا الأمور المتخلفة ويعرفوا روح الحق من روح الضلال. أبسط مثل، العالم اللي احنا عايشين فيه دلوقتي ما تعرفش فين روح الحق وروح الضلال، صح؟ عارف زي ما تشوف كده واحد راجل بيقدم لك الاكل في مطعم من المطاعم، مرات كتيره بتحصل معانا كده، وبعدين اميل على امانيا وهي تميل على تقول لي هو ده راجل ولا ست؟ جربت الحكايه دي؟ شفتها؟ هو ده راجل ولا ست؟ تشوفه يا اخي واحده ست، مش عايز اقول اوصفها يعني، انت حر تسمعه وهو بيتكلم، تلاقي حنجرته بيكلمك زي كده، هو في ست برضو بتتكلم بالمنظر ده. وبعدين الدفاع عن هذا الرجل والسكت ده والترانس جندرز ومش عارف مين والكلام اللي بيقوله ده، حتى جوه الكنيسة نفسها، وقادة الكنيسة، بعض قادة الكنيسة الكبار اللي عندهم

هم آلاف الكنائس وملايين الناس مشى وراهم. يقول لك لايف ستايل، لايف ستايل. واحد عايز يتجوز راجل، انت مالك يا اخي؟ يتجوز راجل، يتجوز عفريت، انت زعلان ليه؟ ما وبعدين لما تقول الكتاب ما قالش كده، مع ان الكتاب ناصص بالحرف الواحد على الناس اللي تركوا الاستعمال الطبيعي ومش عارف مين والقصه دي كلها، يقول لك لا الكتاب ما قصدش كده، ده موضوع تاني، ده اسمه روح ايه؟ روح الضلال. مشكلتنا يا اخوة اخوات ان احنا ما بنسميش الارواح باسمائها، احنا بنسمي الارواح زي ما احنا عايزين، بالطريقة اللي احنا نفهمها وبالطريقة اللي احنا بنقدمها للاخرين. لكن روح الضلال هو روح الضلال. مفيش وقت اكلمك عن حاجات كتيرة في روح الضلال. يعني لما يفهمني واحد او طائفة او غيره انك لما تموت، ربنا ما يحميك يعني من اللي انا هقوله ده، لما تموت هتروح حتة اسمها المطهر، ربنا هيطلع عينك، هيطهرك من خطاياك، هيولع فيك، هتعيش يعني مزربل. ولو اهلك بقى يعني انت ما تهمهمش، مش هيدوله ولا مليم الكاهن اللي موجود ده او القسيس ولا whatever بتاع ده، هيستخسروا فيك، ما انت موت يعني هيدفعوا له ليه؟ لازم يكون حد كده قلبه واكله عليك عشان يدفع له. بعدين لما يدفعوا له هو يصلي لك، وبعدين ربنا عشان هم دفعوا وهو طلع وهو صلى لك هيطلعك من المطهر اللي انت موجود فيه او جهنم اللي انت موجود فيها ويرجعك هناك. في حد عنده دماغ، عنده مخ يصدق الكلام ده؟ بيحصل ولا ما بيحصلش؟ وعلى فكرة مرات بيبقى فيه أوكازيون، يعني بدل ما أوكازيون دي يعني بالعربي يعني تخفيضات، يعني بدل ما تدفع بالأسبوع، وانتوا كلكم عارفين أنا بتكلم عن إيه لأنه حصل جنبينا، بدل ما تدفع بالأسبوع تدفع 5000، هيفضلوا يذكروا في اللي جابوك لمدة أي حاجة لغاية ما ربنا في الآخر خلاص يزهق منهم ويطلعوه من الحتة اللي هو موجود فيها. احنا بنضحك بس دي مصيبة. حد قادر يتخيل الموضوع ده؟ حد قادر يتخيل الموضوع ده؟ قادر تتخيل ان الكنيسة بتعلم انك انت ما تضمنش حياتك الابدية، وان ما فيش حاجة اسمها خلاص في لحظة، ما تضمنش حياتك الابدية لغاية ما تخش السماء وتبقى في الكفن ومحطوط في البتاع ده الابيض ده ولا الاسود ولا الـ اسمه ايه الكفن ده، وتلاقي واحد بيطلب من ربنا وانت تحت بيقول له افتح له باب السماء، كما لو كان بس ربنا قفل عليه ومستنيني لما انا ويا ويلك لو ما صلوش عليك هتروح جهنم، يعني هتروح جهنم. انا ممكن اقعد من هنا لبكره أقول لك على الممارسات الشيطانية اللي هو معمولة بروح الضلال. وروح الضلال بقى يعمل إيه؟ يقول لك أنت بتقول إيه؟ ده ترتيبات الآباء. الآباء قالوا كده، محدش عارف مين هم الآباء دول، ها؟ محدش عارف يعني. بس يقول لك دي الكنيسة، ده ترتيبات الآباء، هم اللي قالوا. أنت هتعترض على الآباء الأولين؟ تطلع مين أنت في القرن 21 عشان تعترض على الآباء الأولين؟ ده اسمه روح الضلال، وما فيش حد يقدر يقف قدام روح الضلال إلا الروح القدس، وما حدش يقدر يميز روح الضلال من روح الحق إلا بالروح القدس والميلاد الثاني من الله والامتلاء من الروح القدس. أسوأ روح، عشان أخلص الموضوع ده، اسمه روح التدين. الروح ده الوحيد اللي هو ما تذكرش بحصر اللفظ في الكتاب، يعني ما تروحش تحطه كده في الجوجل وتقول له فين الآية اللي مكتوب فيها روح التدين. لكن الحقيقة الكتاب مليان بالكلام عن روح التدين، وروح التدين ده اللي احنا يعني عايشين فيه. في آيات كتيرة بتقول خلي بالك من روح التدين، بالرغم من انه ما ذكرش
الكلمتين دول موجودين مع بعض. يعني رسول بولس مثلا بيعلم بيقول لا يحكم علي

عليكم أحد من جهة عيد أو هلال أو أي حاجة من الحاجات دي أو صوم أو غيره. يعني إيه؟ يعني ما تخليش لحد ولا كنيسة ولا أباء ولا صغيرين يحطوا لك سيستم روحي تمشي عليه، ولو ما مشيتش عليه تبقى أنت أخطأت وأنت كده ضللت وأنت محروم من الكنيسة. والبعض يقول لك محروم من التناول، والبعض محروم من، صدقوني حتى محروم من الدفنة في المدافن بتاعة البعض اللي موجودين. يا عم هو مات، لو رميته على الرصيف مش هيتضرب حاجة من غير ما تدفنوا. بس خلي بالك، لو ما جوزتش تبعنا تبقى عايش في زنا، لو ما خدتش المايدة أو كسر الخبز أو المناولة عندنا تبقى مش مننا، تبقى رايح جهنم. لو ما تعمدتش وانت صغير هتبقى وعيتك سودة، مش هتخش السماء. ده اسمه ايه بقى ده؟ القصة دي كلها اسمها ايه؟ روح التدين. وخلي بالكم من اللي بيعملوا روح التدين، انا اخلص عند الحتة دي. خلي بالكم من اللي بيعملوا روح التدين، بيبان ان هو بينظم العلاقات في الكنيسة وبينظم الحقوق والواجبات في الكنيسة وطريقة التعامل في الكنيسة. يعني ايه الكلام ده؟ يا ولا يا اخ ناجي، يعني انتوا هتقولوا للناس انه مثلا ما تصوموش؟ مش الكتاب قال ان في صوم، والكتاب الرب يسوع علم عن الصوم؟ فانتوا ايه اللي مزعلكم في احنا نصوم ولا ما نصومش؟ بالمناسبه يعني الصوم ده مش متوقف على طائفه معينه، الصوم ده العلاقه بين الانسان وبين الله، ودي حاجه المفروض تتعمل بغض النظر عن بتعملها انت ولا ما بتعملهاش. لكن خلي بالك، الصوم في حد ذاته وصيه كتابيه، لكن عشان يجي واحد بقى او مجموعه او ما يسمونهم الاباء او واتيفر مهما كان ويقول لي شوف في العيد الكبير تصوم كذا يوم وفي العيد الصغير تصوم كذا يوم، معرفش ايه اللي عمله كبير وايه اللي عمله صغير، بس اهي برضو دي من الحاجات بتاعت روح التدين. يعني عيد كبير وعيد صغير، وبعدين خلي بالك في الصيام الكبير ما تاكلش كذا وما تاكلش كذا وما تاكلش كذا، وفي الصيام الصغير ما تاكلش كذا وما تاكلش كذا وما تاكلش كذا. حد تعب من اللي انا بقوله لمجرد ان هو اتقال؟ متهيالي تعبانين منه، ده مش كده ولا ايه؟ وبعدين خلي بالك ان الموضوع روحي، انت مثلا مش مقتنع بالكلام القصه دي كلها ومقتنع بالكلام اللي انا بقوله، فانت قررت انك انت ما تعملش الحكايه دي وما تخليش حد يحكم عليك زي ما قال الكتاب هنا، فلا يحكم عليكم احد في اكل او شرب. ما فيش اوضح من كده، مش كده ولا ايه؟ في اكل او شرب، يعني ما اقولكش تاكل ايه وما تاكلش ايه، وتاكل امتى وما تاكلش امتى، وتصوم لغايه كام وما تصومش لغايه كام. بس anyway، اكل او شرب او من جهه عيد او هلال او حتى سبت، مع ان وصيه السبت دي الرب كان بيعاقب الشعب للناس اللي بيكسروها، لكن في العهد الجديد بيقولك خلي بالك ما تخليش حد يحكم عليك. يعني حتى لو انت عايز تقدس السبت او تقدس الحد لازم يبقى نابع منك انت، مش مني انا على المنبر بقولك لازم تتصرف بالطريقة الفلانية يوم السبت او يوم الحد، ولو ما عملتش كده هتبقى كسرت الكلام الالهي ويا ويلك ربنا هينتقم منك. الكلام اللي انا بقوله ده في المسيحية يا اخوانا، احنا بنلوم على الاسلام، احنا بنلوم على الحاجات اللي بيقولوها المسلمين اللي بيخرفوا فيها بالنسبه لنا. ما هو ده بيتنا، ما هدي الكنيسه، ما هدي الغيبوبه اللي احنا عايشين فيها، وبعدين ده بينعكس علينا احنا كاسر موجودين. وعقده الذنب بقى اللي هي يعني اللي ابليس بيلعب بيها علينا، انت كسرت الصيام، انت مش عارف كلت مش عارف مين وبتاع وحاجات من كده. anyway وكمل الحكاية دي عشان نخلص. وأما الجسد فبيقول الكلام ده التي هي ظل الأمور العتيدة،
لان انا عارف ان الناس هيقولوا بس في العهد القديم كان بيقول كده، ما مش هتعمل كذا.

تعملش كذا، بيقول لك ده ظل الأمور العتيدة. وأما الجسد فللمسيح لا يخسركم أحد الجعالة، راغبا في التواضع وعبادة الملائكة، متدخلا فيما لا ينظره، منتفخا باطلا من قبل ذهني الجسدي. هي في ناس بتعبد الملائكة، ده مش بس بتعبد الملائكة، تمشي في قدام كنيسة يقول لك كنيسة الملاك مخييل، بغض النظر عن الطائفة بتاعتها، أنا مش بتكلم على طوائف دلوقتي، كنيسة الملاك مخيل. ليه بقى كنيسة الملاك مخيل؟ هو الملاك مخيل عمل لي أنا يعني؟ يعني إيه اللي خلاني أنا حطيت اسم الملاك مخيل على البتاع؟ زمان كان كنا في بلادنا في مصر، معرفش أنتوا عندكم الكلام ده ولا لأ، كان يجي عيل صغير كده يخبط على بابنا لما كنا صغيرين، يخبط على بابنا جايب لنا 5-6 قرص، عارفين القرص بتاعت فيخبط يقول لك امي بتقول لكم خدوا الفطير بتاع الملاك ده، هو كان طعمه حلو بصراحه فانا كنت بحبه يعني. وبعدين لما كبرت بسال ماما بقول لها ملاك ايه اللي هو يعني ازاي يعني هو في ايه فطير الملاك ده يعني، هو الملاك هو اللي عمل البتاع ده؟ ففهمتني الموضوع، قالت للسدناس دول كان عندهم ولد وعيان وكانوا عمالين يصلوا للملاك هويفر، جبرائيل، ميخائيل، عزرائيل، اي حد، وخف، وهم نادر ان الولد لو خف هيعملوا له القرص دي. ده فكرة كويسة صدقني، يا ريتهم كلهم يعملوا الحكاية دي، بس أنا بتكلم روحيا دلوقتي. الكلام ده عندنا في المسيحية؟ الكلام ده بيحصل عندنا؟ متهيالي لما نقول إن إحنا مرات كتيرة بنبقى في غيبوبة، إحنا في غيبوبة حقيقي، وإحنا محتاجين إن إحنا وقفة معينة عشان نكسر روح التدين ده. زي ما قلت لكم روح التدين ده أسوأ روح ممكن تتعامل فيه. ليه؟ لأن روح القتل مثلا كلنا عارفين إن القتل غلط، مش كده ولا إيه؟ أي روح تاني كلنا عارفين إن الكلام ده مش روح الضلال، عارفين إن هو روح ضلال. بس روح التدين ده لما يقنعني بأمور المفروض تحصل في الكنيسة وفي العيشة اللي احنا عايشين فيها وكلها كذب، أبقى أنا رايح جهنم برجلي. بالمناسبة الروح القدس بيعلن حتى في ضمائر الناس دول اللي احنا بنتكلم عنهم، حتى في ضمائر الناس دول، ان اللي انتوا بتعملوه، لان الناموس مكتوب على ضمائر الناس، اللي انتوا بتعملوه ده مش مظبوط. لكن مساكين الكنيسة قالت لهم كده، الكنيسة حطت القوانين دي، الكنيسة كبلتهم، الكنيسة قيدتهم، مش قادر يطلع من البكس اللي الكنيسة حطته فيه. النهاردة دعوة، لو واحد فينا أو حد بيسمعنا بأي شكل من الأشكال، لو أنت من النوع ده روح اقعد مع الروح القدس وكلم الروح القدس. أولا لازم تبقى مسيحي حقيقي مؤمن بالرب يسوع مخلص شخص لحياتك، ولو أنت مؤمن حقيقي مخلص بدم الرب يسوع المسيح وعايش في البانديج دي أو القيود دي أو الأرواح دي، روح اقعد مع الروح القدس وقول له حررني منها وخلصني منها وعرفني الغلط من الصح. تعالوا نحن رؤوسنا ونصلي، قول يا رب ما حدش يقدر يعرفني الصح من الغلط إلا أنت. والروح القدس عنده استعداد يساعدني ويساعدك. يا رب انت عارف نشاط روح الخوف وروح الفشل وروح التدين وروح ضد المسيح، الأرواح اللي احنا اتكلمنا عليها دي، تعرف انها بتكنترول حياتنا لو عطناها فرصة بأي شكل من الأشكال، وبتكنترول حياة الناس اللي حوالينا في كل الأديان وكل الطوائف وكل الناس كل الكنائس. يا رب النهاردة أنا بتكلم عن حياتي وحياة إخواتي قدامك، عايزين كسر لهذه الأرواح في حياتنا، عايزين فتح لهذه الأرواح في حياتنا، عايزين كشف حقيقي من عندك عشان نميز الأمور المتخلفة وعشان نفهم الأرواح وعمل هذه الأرواح. محدش يقدر يعمل الحكاية دي غير روحك.

محدش يقدر يكلم القلب ويغيره ويفهمه ويفتح العينين إلا روحك القدوس. وإحنا متمسكين بيك ومتعلقين بشخصك، واثقين إنك تصنع أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب غناك في المجد.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

ربي كلمتك عجيبة ثابتة لو تفتح الجبال ولا حرف منها يسقط صدقة قدام المحال حي زيك يا إلهي أغلى عندي من الذهب

أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل الكتاب. ما زلنا في دراستنا في إنجيل متى. إنجيل متى هو أول أسفار العهد الجديد، وصلنا إلى أصحاح 22. يريد تجهز كتابك المقدس وتتابعنا أثناء الدراسة، وحرصا على الفائدة لو عندك أي

0: اي اسئله او استفسارات ابعت لنا وبنعمه الرب نحاول نرد على اسئلتك. خلوني في بدايه الحلقه ارحب بضيفي خادم الرب الاخ يوسف رياض. اهلا بك اخ يوسف.
1: اهلا بك حياه.
0: كمان بنرحب بالضيوف اللي معانا، اهلا وسهلا بيكم. اخ يوسف، قبل ما نروح لاصحاح 22 ونقرا بعض الاجزاء فيه، محتاج اعرف الرابط بينه وبين الاصحاح السابق 21.
1: في اصحاح 21 سالوا المسيح سؤال، اجابهم بطريقتهم او بما يتناسب مع طريقتهم، وسالهم سؤال: معمودية يوحنا من الناس كانت أم من الله؟ قالوا له ما نعرفش. قال لهم: ولا أنا أقول لكم. ثم ذكر ثلاثة أمثال. المثلين الأولانيين أقدر أشوف فيهم رد على سؤاله وسؤالهم، لكن في المثل الثالث اللي هو موضوع أصحاحنا ده مالوش ولا يخطر على بال أحد. الذي حدث هنا شيء فوق إدراك أفكار البشر. الحاجة الثانية أنه تكلم في المثل الأول عن خطية ضد الأب لما الابن قال له لا أريد، في المثل الثاني خطية ضد الأب والابن عندما أرسل ابنه فقتلوا الابن، خطية ضد الأب وضد الابن. بينما في هذا المثل اللي حندرسه دلوقتي نشوف في خطية ضد الروح القدس المرسل من الآب ليشهد عن أمجاد الابن، وبكل أسف البشر ما زالوا في حالة القساوة.
0: أشكرك أخ يوسف. هنقرأ بعض الأعداد التي تشرح لنا هذا المثل.
1: تفضل.
0: وجعل يسوع يكلمهم أيضا بأمثال قائلا: يشبه ملكوت السماوات إنسانا ملكا صنع عرسا لابنه، وأرسل عبيده ليدعو المدعوين إلى العرس فلم يريدوا أن يأتوا، فأرسل أيضا عبيدا آخرين قائلا: قولوا للمدعوين: هوذا غدائي أعددته، ثيراني ومسمناتي قد ذبحت وكل شيء معد، تعالوا إلى العرس. ولكنهم تهاونوا ومضوا، واحد إلى حقله وآخر إلى تجارته، والباقون أمسكوا عبيده وشتموهم وقتلوهم. فلما سمع الملك غضب وأرسل جنوده وأهلك أولئك القاتلين وأحرق مدينتهم. ثم قال لعبيده: أما العرس فمستعد، وأما المدعوون فلم يكونوا مستحقين، فاذهبوا إلى مفارق الطرق وكل من وجدتموه فادعوه إلى العرس. فخرج أولئك العبيد إلى الطرق وجمعوا كل الذين وجدوهم أشرارا وصالحين، فامتلأ العرس من المتكئين. فلما دخل الملك لينظر المتكئين رأى هناك إنسانا لم يكن لابسا لباس العرس، فقال له: يا صاحب، كيف دخلت إلى هنا وليس عليك لباس العرس؟ فسكت. حينئذ قال الملك للخدام: اربطوا رجليه ويديه وخذوه واطرحوه في الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان، لأن كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون. عايز تعليق من حضرتك على هذا المثل، مثل عرس ابن الملك.
1: بداية أقول: من كان يظن أو يتوقع أن الابن الذي قتل في المثل السابق، أخرجوه خارج الكرم وقتلوه، أنه قام من الأموات وأنه يصنع له عرس في هذا المثل؟
0: عند الناس غير مستطاع.
1: بالضبط، لكن من قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. بالنسبة لهذا المثل هو متكون من 14 آية، لكن سبعة وسبعة. السبعة الأولانيين نقدر نقول لم يحضر أحد ولا حد جه، بينما السبعة التانيين آيات من 8 لغاية 14 امتلأ العرس من المتكئين. أو أقدر أيضا أقول أنه في الأعداد السبعة الأولى احتقار نعمة الداعي، بينما في الأعداد السبعة الثانية احتقار قداسة الله، قداسة الداعي. وبالأسف الشديد البشر يعني يتأرجحون بين الفريقين، من يحتقر نعمة الله ومن يحتقر قداسة الله. من يحتقر نعمته المجانية التي تخلص أشر الخطاط، ومن يحتقر قداسته الذي يظن أنه بمجرد ممارسات ومظاهر خارجية يقبل عند الله دون توبة ودون قداسة ودون أن يرتدي ثياب العرس.
0: إذن حضرتك قسمت لينا هذا المثل لقسمين.

0: نعم.
1: من 1 لـ7.
0: أيوة.
1: الدعوة موجهة إلى الأمة.
0: أيوة.
1: رفضوا.
0: أيوة.
1: وفي رفضهم أمسكوا العبيد وقتلوهم، لكن كان هناك عقاب. قبل ما نروح للقسم الثاني.
0: أيوة.
1: فبيقول عنهم: ولكنهم تهاونوا ومضوا واحد إلى حقله وآخر إلى تجارته، والباقون أمسكوا عبيده وشتموهم وقتلوهم، فلما سمع الملك غضب وأرسل جنوده وأهلك أولئك القاتلين وأحرق مدينتهم. كل ذلك يخص الشعب اليهودي.
0: نعم.
1: متى تم هذا؟
0: تم سنة 70 ميلادية. 70 ميلادية كان طفح الكيل، والرب كان صابر عليهم لعلهم يرجعوا حتى بعد قتلهم لابنه ورفضهم، لكن انتظر عليهم 70 سنة. وعندئذ أرسل جنود الملك، أرسل جنوده وأهلك أولئك القاتلين وأحرق مدينتهم. تلاحظ حضرتك أخ عياد إن هنا في عبيد الملك وجنود الملك وخدام الملك، ودول 3 فرق مختلفة.
1: تمام.
0: عبيد الملك هم الخدام الذين يخدمون الآن، جنود الملك هم جنود تيتوس الروماني الذين دمروا مدينة أورشليم.
1: تمام.
0: الخدام اللي في الآخر بيشيروا إلى الملائكة الذين سيتم بواسطتهم الفصل بين الصالحين والأشرار.
1: إذن تم القضاء على الفريق الأول اللي هو كان غرض الدعوة اللي في الأعداد لغاية 7 عن طريق جنود تيتوس الروماني.
0: صحيح.
1: تحت إدارة الله.
0: تمام.
1: لكن القسم الثاني بيتكلم عن دعوة أوسع وأشمل.
0: صحيح.
1: كلمنا عن تاريخية هذه الدعوة الأشمل التي حدثت بعد رفض الأمة للمسيح وخراب هذه الأمة.
0: يعني تلاحظ هذا الكلام واضح قوي في سفر أعمال الرسل، أعمال 1:8: تكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية. لكن كمان وصل إلى حاجة ما كانتش موجودة في الأناجيل وإلى السامرة، لا وصل إلى ما يفوق الإدراك، إلى أقصى الأرض، روحوا للأمم. وطبعا لما نقرأ التتميم التاريخي في سفر أعمال الرسل، أعمال 8 السامرة قبلت كلمة الله، أعمال 10 كرنيليوس الأممي خلص، وبعد كده وصل إنجيل الله إلى أقاصي الأرض. دي الدعوة الثانية بدءا من 8.
1: عن طريق بولس الذي بدأ رحلاته التبشيرية في القسم الثاني من سفر الأعمال، وصلت إلى أقصى العالم. لكن يلفت نظرنا أخ يوسف عدد 12 عن الشخص الذي كان لابسا، لم يكن لابسا ثياب العرس.
0: أيوه.
1: واحد موجود في وسط المتكئين لكن ليس عليه لباس العرس، بتشوف فيه ايه؟
0: زي ما قلت من شوية، احتقار قداسة الله. طبعا اللي مش لابس هنا ده واحد، والحقيقة هناك مئات، ربما آلاف، ربما ملايين اندسوا وسط الجموع. هنا بيقول لنا واحد، يعني كأن عايز يقول لنا ان عين الله تميز واحد حتى ولو كان وسط جماهير غفيرة، لكن الله يستطيع ان يميز، وعارف كل من احتقر قداسة الله. هو الهدوم دي مالها؟ في الحقيقة هدومنا احنا، او بلغة إشعياء، اعمال برنا خرق نجسة كثوب عدة، فما اقدرش باعمالي امثل امام الله. انا محتاج اتولد من جديد، انا محتاج طبيعة جديدة، قلب جديد ونظيف. اما الذي يظن انه مقبول عند الله بشره بخطاياه واهم، لأن الله إلى ملائكته ينسب حماقة. النبي إشعياء قال: ويل لي إني إنسان نجس الشفتين وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين. علينا أن نعتبر قداسة الله. هي عنده نعمة؟ طبعا عنده نعمة تقبل أشر وتغير، لكن مش تقبلني زي ما أنا وأستمر أنا أبقى في الخطية لكي تكثر النعمة، حاشا.
1: أشكرك. نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

في عدد 15 من أصحاح 22 حينئذ ذهب الفريسيون وتشاوروا لكي يصطادوه بكلمة، فأرسلوا إليه تلاميذهم مع الهيرودسيين قائلين: يا معلم، نعلم أنك صادق وتعلم طريق الله بالحق ولا تبالي بأحد، لأنك لا تنظر إلى وجوه الناس.

0: مين هم الهيروديسيين دول اللي راحوا مع تلاميذ الفريسيين؟
1: تفضل يا اخي يوسف. الفريسيين معروفين انهم جماعة يحبوا التقاليد، بينما الهيرودسيين كانوا متحالفين مع هيرودس الملك، وطبعا هيرودس كان يعيش عيشة إباحية، عايش في مجون وشر، ويبدو أن هؤلاء الهيرودسيين أتباع هيرودس اللي ماشيين وراه وعاملين معاه حزب، كانوا متحررين وقصدهم أنهم يروحوا هذا التشكيلة وكأنهم في خصومة معا. فالفريسيين لا يشجعون إعطاء جزية لقيصر، والهيرودسيين أتباع قيصر وأتباع هيرودس يشجعون الإعطاء، وكأنهم جايين بيتسألهم سؤال بريء، بس طبعا على مين؟ على الذي يأخذ الحكماء بمكرهم فتتهور مشورتهم. فلما جم يسألوه طبعا قالوا في ديباجة طويلة وهي صحيحة عليه، لكن لم تنطلي عليه حيلتهم. كان السؤال إجابته يس أور نو، سؤال أمريكاني، نعطي أم لا نعطي؟ المسيح فاجأهم بالرد، لم يقل لهم أعطوا ولا لا تعطوا، لكنه قال لهم أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله.
2: كان السؤال كالتالي في عدد 17: قل لنا ماذا تظن، أيجوز أن تعطى جزية لقيصر أم لا؟ فعلم يسوع خبثهم وقال: لماذا تجربونني يا مراؤون؟ أروني معاملة الجزية. فقدموا له دينارا، فقال لهم: لمن هذه الصورة والكتابة؟ قالوا له: لقيصر. فقال لهم: أعطوا إذن ما لقيصر لقيصر وما لله لله. فلما سمعوا تعجبوا وتركوه ومضوا. الإجابة اللي قالها المسيح كانت غير متوقعة منهم. حضرتك قلت يعني إجابة السؤال نعم أم لا، بس الرب قال لهم عبارة أكيد مملوءة بالمعاني. يعني كلمة أعطوا إذن ما لقيصر لقيصر وما لله لله، عايز يقول لهم إيه؟
1: في الحقيقة عبارة زي ما حضرتك بتقول محملة بالمعاني، من ضمن معانيها أنه ينبغي الفصل بين السلطة الدينية والسلطة السياسية.
2: تمام.
1: أعطوا ما لقيصر لقيصر، أعطوا ما لله لله، هذا لا يتدخل في ذاك وذاك لا يتدخل في هذا. ده معنى. هو في الحقيقة عندما اتحدت السلطة الدينية مع السلطة السياسية كانت وبال على الشهادة. هذا تم في التاريخ الماضي وسيتم في المستقبل بعد اختطاف الكنيسة. لكن كمان ليها معنى تاني، أنه كأنه عاوز يقول لهم: ما الذي أتى بقيصر إلى جيوبكم؟ إنكم لم تعطوا ما لله لله. لو كنتم أعطيتم ما لله لله زي ما قال في المثل السابق، مثل الكرامين الأرضية الذين لم يعطوا رب البيت ثمر الكرم، لو كنت أعطيت ربنا حقه ما كانش قال قيصر يذلكم. والمعنى الثالث المهم أنه إذا كانت اللي عليه صورة قيصر يعطى لقيصر، علينا نحن صورة الله، فالله خلقنا على صورته كشبهه، وعلينا أن نعتبر ذلك، فأن نعطي نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا لله الذي وضع صورته علينا.
2: أشكرك أخي يوسف. في سؤال تاني بدأ من عدد 23 من فريق آخر اسمهم الصدقيين، بيقول عنه: في ذلك اليوم جاء إليه صدقيون الذين يقولون ليس قيامة، فسألوه قائلين: يا معلم، قال موسى: إن مات أحد وليس له أولاد يتزوج أخوه بامرأته ويقيم نسلا لأخيه. فكان عندنا 7 إخوة، وتزوج الأول ومات، وإذ لم يكن له نسل ترك امرأته لأخيه، وكذلك الثاني والثالث إلى 7، وآخر الكل ماتت المرأة أيضا. ففي القيامة لمن من 7 تكون زوجة؟ فإنها كانت للجميع. فأجاب يسوع وقال لهم: تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله، لأنهم في القيامة لا يزوجون ولا يتزوجون، بل يكونون كملائكة الله في السماء. وأما من جهة قيامة الأموات، أفما قرأتم ما قيل لكم من قبل الله القائل: أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب؟ ليس الله إله أموات بل إله أحياء. فلما سمع الجموع بهتوا من تعليمه. عايز تعليق على هذا الفريق الثاني وسؤال الفريق الثاني؟
1: فالعيال سؤالهم

0: تافه ومبني على قصة سخيفة اخترعوها من عندهم. وياما ناس بنقابلهم يعترضون على تعليم الكتاب الواضح نظرا لأن عندهم مشكلات مش عارفين يجاوبوا عليها، عندهم مش عارفين لها حل. في الحقيقة رد المسيح هو الذي ينبغي أن نتوقف عنده. رد المسيح قال لهم: تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. في حاجتين مش عارفينها هؤلاء التحرريين الصدقيين. إيه هم اللي مش عارفينهم؟ مش عارفين الكتب. أعتقد هم عارفين الكتاب لكن مش عارفين إن له سلطة عليا. وفي ناس كتيرة حتى اليوم لا يعطون لهذا الكتاب السلطة الأعلى. عندما يقول الكتاب فليصمت كل إنسان. إذا كنت تعرف الكتاب ولا تقدره فأنت من ضمن فريق الصدقين. لكن مش بس لا تعرف الكتاب، لكن لا تعرف قوة الله. الله يستطيع كل شيء. يوبخ الرب الشرير في مزمور 50 ويقول له: ظننت أني مثلك. زي ما أنت محدود المعرفة، محدود القدرة، افتكرت أن ربنا أيضا محدود. الله مطلق، الله قادر على كل شيء. فهم لا يعرفون الكتب ولا يعرفون قوة الله. لكن أكتر من كده، الآية اللي اقتبسها ربنا في منتهى العجب عندما بنى تعليمه على زمن الفعل. أيوه. هذا ما نسميه الوحي اللفظي.
1: أيوه.
0: الوحي اللفظي يعني زمن الفعل. ما قالش أنا كنت إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، لكن أنا إله. I am، أنا إلههم. ليس الله إله ناس كانت موجودة واختفت واندثرت.
1: هم أحياء عنده،
0: هم أحياء عنده، جميعهم أحياء عنده. وبنى تعليم القيامة على زمن الفعل. أنا إله ولست أنا كنت إله.
1: تمام يا أخي يوسف، أشكرك. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في الجزء ده لما سأله واحد ناموسي وقال له أي وصية هي العظمى، فرد عليه وقال له أنه تحب الرب إلهك، ودي أول وصية. تاني وصية قال له تحب قريبك كنفسك. الوصيتين دول موجودين فين في الناموس؟ وليه خاص بالذكر الوصيتين دول بالذات؟
1: شكرا، تفضل يا خيوس.
2: في الحقيقة المسيح لم يجب عن سؤال هذا الناموسي إن أي وصية هي الأعظم، لكنه لخص له الناموس كله في هاتين الوصيتين. فهنا المسيح يلخص الناموس، لأن فيش حاجة اسمها وصية مهمة ووصية مش مهمة. وعشان كده قال له المسيح في رده، قال له تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك، هذه الوصية الأولى والعظمى. وبعدين يقول له والثانية أقل منها. لا، والثانية مثلها. يعني في وصية أولى تحب الرب إلهك، طب والثانية بقى تبقى نمرة درجة تانية؟ لا، والثانية مثلها،
1: على ذات القياس،
2: على ذات القياس. وكأن العشر وصايا في اللوحين، لوح يخص الله، لوح يخص الإنسان، يلخص لنا المسيح كل الناموس في هاتين الوصيتين. وفي الحقيقة لما أجاب المسيح هذه الإجابة، الناموسي الذي كان يسأله انبسط بالإجابة وقال له حقا يا معلم، إن محبة الرب من كل القلب والنفس والقدرة، ومحبة القريب كالنفس. المسيح كمان انبسط من ذلك الرجل بحسب ما نقرأ في مرقس 12، وقال له لست بعيدا عن ملكوت الله.
1: أشكرك أخي يوسف. كده ردينا على سؤال الهيرودسيين وسؤال الصدوقيين وسؤال الناموسي.
2: صحيح.
1: جاء بقى دلوقتي وقت المسيح هو اللي بيسأل فيه.
2: أيوة.
1: هقرأ ما سأله المسيح من عدد 41، ومحتاجين نتوقف عنده بعض الوقت. وفيما كان الفريسيون مجتمعين سألهم يسوع قائلا، ماذا تظنون في المسيح؟ ابن من هو؟ قالوا له ابن داود. قال لهم، فكيف يدعوه داود بالروح ربا قائلا، قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. فإن كان داود يدعوه ربا فكيف يكون ابنه؟ فلم يستطع أحد

0: أن يجيبه بكلمة، ومن ذلك اليوم لم يقصر أحد أن يسأله بتة. سؤال مفتوح لم تأتي عنه الإجابة من الفريسيين، ماذا تظنون في المسيح؟ كلمنا عن هذه الأسئلة.
1: خلينا أقول هم سألوا ثلاث أسئلة، لكن المسيح سألهم سؤال الأسئلة. وأحب كمان أدي نظرة على هذه الأصحاحات كلها.

0: عن عظة الويلات مقسمة ثلاث أقسام، ثم سنقرأ عن عظة جبل الزيتون مقسمة أيضا إلى ثلاث أقسام زي ما هنشوف لما نوصل إلى هذه الأصحاحات. هنا أقدر أسميه سؤال الأسئلة. أنتم مهتمين بأسئلة عقائدية وأسئلة دينية وأسئلة سياسية، لكن أنا أسألكم أهم سؤال يتوقف عليه سعادتكم الأبدية، لأن المسيح قال في يوحنا 8:24 إن لم تؤمنوا إني أنا هو تموتون في خطاياكم. عشان كده بيسألهم ماذا تظنون في المسيح، ابن من هو؟ قالوا له ابن داود، وهذه الإجابة صحيحة لكنها مش كاملة، لأن المسيح لما سألهم، وده درس رائع في المسيح، أنه مكتوب زي ما قال الشيطان ومكتوب أيضا. علينا أن نأخذ معظم البدع تأخذ المكتوب وتترك ومكتوب أيضا. شهود يهوى يجيب لك آية المسيح إنسان وأنا إنسان كلمكم بالحق الذي سمعه من الله. أيوه هو إنسان، المسيح إنسان نعم، لكن هل إنسان بس؟ في آيات كثيرة بتؤكد أن المسيح هو الله الذي ظهر في الجسد. عشان كده إجابة المسيح تعلمنا الكثير ومكتوب أيضا.
1: إذن سؤال المسيح ماذا تظنون في المسيح، ابن من هو؟ قالوا له ابن داود. سأل المسيح السؤال اللي بعده بيقول فكيف يدعوه داود بالروح ربا قائلا قال الرب لرب اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. يعني يدعوه ربا فكيف يكون ابنه؟ أو السؤال ببساطة عشان أحبائنا المشاهدين، كيف يكون هو رب داود وابن داود في ذات الوقت؟
0: السؤال الذي ورد في متى 22 نجد الإجابة عنه في رؤية 22.
1: ماذا يقول رؤية 22؟
0: رؤية 22 يقول أنا أصل وذرية داود. كيف يكون أصل داود اللي خلق داود، وكيف يكون ذرية داود مولود من نسل داود حسب الجسد وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات؟ فالمسيح له طبيعتين، بدون هذا مش هنفهم المسيح من هو، مش هنفهم الكتاب المقدس، هيبقى كله غامض في نظرنا إلى أن نفهم هذه الحقيقة أن المسيح له طبيعتان، لاهوتية وناسوتية. هو الله الذي ظهر في الجسد لكي يمكن أن يموت. يعني الناس كثيرة تقول لك لما المسيح كان على الصليب مين كان بيحكم العالم؟ نوع من الجهل. أو لما كان بيقول إلهي إلهي بيصلي لمين؟ إنسان بيصلي إلى الله. لكن هل المسيح مجرد إنسان أم بالإجماع عظيم هو سر التقوى؟ الله ظهر في الجسد.
1: طبعا متى اختص المسيح بهذا اللقب ابن داود، وافتتاحية الإنجيل كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود، لكن عايز حضرتك تميز لنا ما بين ابن داود، ابن إبراهيم، ابن الإنسان، ابن الله. الألقاب دي بتتكلم عن إيه؟
0: هم أربع ألقاب، وأعتقد عندنا أربع أناجيل تحدثنا عن هذه الألقاب الأربعة. ابن داود في علاقته مع أمته مع الشعب اليهودي، المسيح هو ابن داود، وده موضوع إنجيل متى. ابن إبراهيم في علاقته مع كل أمم الأرض يستحضر البركة لها، في نسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. إذن ابن إبراهيم الذي يجلب البركة لكل شعوب الدنيا، وده إنجيل مرقس. ابن الإنسان في علاقته مع البشرية جمعاء، وده إنجيل لوقا اللي بيكلمنا عن إنسانية المسيح. ابن الله ده اللي بنشوفه في إنجيل يوحنا في علاقته باللاهوت هو ابن الله.
1: أشكرك يا أخي يوسف لأجل هذا الإيضاح والتعليم، ربي يبارك. راجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: لما أروح للرب بشري وبخطاياي فالله عنده نعمة أن هو يقبلني زي ما أنا.
3: شفنا في تعليم القيامة اعتمد على زمن الفعل الوحي اللفظي، مش أنا كنت لكن أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، أحياء وليس أموات.
4: لما الرب قال تضلون إذ لا تعرفون كتب للصدوقيين، بحس دايما أن هي دعوة عامة أن احنا محتاجين أكتر أن احنا نجتهد في كلمة ربنا ونبحث فيها عشان ما ننجرفش وراء أي تعليم ضالة، ونعرف نجاوب كل من يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا.
1: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، ربي يباركك. عزيز المشاهد، لقد تشوه منظر الخلود في أذهان الصدقيين، وبالتالي تشوه

0: وها أيضا حال الوجود، فإذا تشوه منظر الخلود أمام أي إنسان حتما سيعيش الوجود في ضوء الخلود. والذين يظنون أن الخلود هو عبارة عن إشباع المتع الجسدية والجنسية فقط حتما سيقودهم هذا التصور إلى طريقة حياة في الوجود، فالنظرة للخلود هي التي تحدد كيفية الوجود. لكننا إذ ندرك تماما أن الخلود في محضر الله هو محضر كلي القداسة، فسنكون في محضره وهو كلي القداسة، وهناك لا وقتا لإشباع المتع الجسدية، إذ الأجساد ستكون متغيرة أجساد مجيدة، وشيء واحد فقط يشغل أذهاننا طول الأبدية، كيفية الشبع بمحضر الله القدوس. مفيش مجال أبدا لإشباع متع جسدية جنسية أبدا في الخلود في الأبدية. وبالتالي علينا أن نحسن التفكير فيما سيأتي في المستقبل إذا فقط ذهبنا إلى الكتب. قال المسيح: تضلون إذ لا تعرفون الكتب. وأية كتب هذه التي تشرح لنا طبيعة الله القدوس في الأبدية؟ هذا هو الكتاب، كتاب الله، الكتاب المقدس الذي يقول لنا من هو الله في ذاته، من هو الله في صفاته، من هو الله في قداسته، من هو الله الأزلي الأبدي، وما هو المحضر الذي يليق بالله القدوس والذي يليق بمن يكونون في محضره إلى أبد الآبدين. نتعلم مرة أخرى من الكتاب المقدس، كتاب الله العظيم. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
1: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال. حي زيك يا إلهي أغلى عندي.

أحبتي وأعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ساعة القرار. أحبتي يسعدني كالعادة أن أرحب بضيفي الموجود معي بالاستديو الأخ والشيخ كمال فهمي. الشيخ كمال أهلا وسهلا ومرحبا بك. الشيخ كمال، في حلقة سابقة تكلمنا عن المعارض بشكل خاص اللي أنتم تبيعوا، والمعارض الفترة الأونة الأخيرة أصبحت شوية نوعا ما وسعتوا فيها، يعني ممكن في معارض عملتوا في جامعة الخرطوم تكلمنا عنه باستفاضة، في معارض تانية كبيرة أنتوا عملتوا اللي هو معرض مثلا معرض الكتاب الدولي. هل أنتوا كنتوا جزء من هذه المعارض اللي بيحصل؟ طبعا بيحصل سنويا أحيانا أو بعد كل فترة، بالإضافة لمعرض بتاعت أبو جنزير اللي أنت

0: عملته؟
1: الحقيقة طبعا في أيام نيميري بتضل المعرض الدولي كان معرض كبير وكان يعني هو أكثر كان معرض صناعي، منتجات من دول مختلفة بتشترك، دول زي النمسا، دول من الخليج، دول يعني عدد كبير من دول اليابان بيجيبوا الصناعات بتاعتهم، مصر، دول عربية أخرى، بعض المنتجات بتاعتهم كانت بتتعرض في المعرض الدولي، كان مكان كبير بحض يعني افتكر كان بيزوروا ما اعرف يعني اراوند قريب لمليون شخص يمكن كانوا زاروا المره الاولى، بعدين ضعف شويه شويه مع الوقت، لكن في السنه الثانيه نحن شعرنا لما نعمل معرض هناك واخذنا
2: يعني معرض عندكم ركن عديل معرض الكتاب المقدس،
1: كان في زاوية كده 3 × 5 متر 15 متر، عملناه وزيناه جميل وخدتنا كتب وجبنا كتبنا أغلبها من جمعية الكتاب المقدس برضو من نداء الرجاء، كان سبب بركة كبيرة. أفتكر المعرض كان أسبوعين وكان عندنا أخذنا نبس من نداء الرجاء وزعنا خلال المعرض 100,000 نبزة.
2: واو.
1: فكان عدد كبير من الزوار ونحن كنا المحل الوحيد اللي عنده كتب، فعدد كبير من الناس
2: كان بيجوا
1: بيعنا كميات خيالية. الجمعية وبعدين الجمعية بتاعت الكتاب المقدس كان عندها كميات خيالية من الكتيبات بالإنجليزي وبالعربي، يعني part of the scripture، أجزاء من الكتاب المقدس، كتيبات عن المسيح والأمثال والمزامير والأناجيل والبايبلز بالعربي والإنجليزي والجود نيوز بايبل كان كمان مشهور جدا. فتوزع تقريبا خلصنا أغلب الحاجات اللي عندهم في الجمعية في المعرض في الأسبوعين ديل، فكانت فترة مباركة. مرة أخرى داير أقول لكم يا جماعة الرب يقوت، يعني إحنا الواحد يمشي مع الرب يوم بيوم
2: بالضبط،
1: وكل يوم ربنا بيفتح باب بس نكون مستعدين نسمع صوته، والفترات اللي بنحتاج نقضيها مع الرب. نحن شيء مهم بالنسبة لنا كمجموعة بتاع الشباب كان بنجتمع أسبوعيا بنصلي، فترة الصلاة دي الفترة اللي ربنا بيتحدث إلينا، ما هي بس نحن بنرفع طلبات صلاة لكن نحن بنصلي من أجل الناس وبنصلي من أجل البلد، ربنا بيكشف لنا الحاجات اللي نحن لازم نعمل شنو،
2: وانتوا بالضبط بتعملوا زي ما ربنا قال لكم بالضبط
1: زي ما هو،
2: وبالتالي البركه بيحصل بشكل كبير لانه انتوا ما حدتوا ان الطريق والخطه اللي وضع لكم الرب اللي قال لكم انتوا تمشوا،
1: وربنا بيتعامل بطريقه يعني طبيعيه. هي انا ما اعرف الايام الاخيره ابتديني دي ناشونال and supernatural في نفس الوقت، يعني حكاية عجيبة جدا. يعني مثلاً أبو جنزير كان عندنا ولد اسمه مايكل من السويد معانا، جاء خدم متطوع يعني، فهو كان الحلفاويين أو ناس من الشمال كان عندهم معرض للنوبيين، فهو يعني شخص حبوب جدا، هو نحن كلنا بنقول له ذا وايد دينكا طويل طويل ضخم جدا وكان ايفانجليس درجه اولى، هو انتقل للمجد قبل سنتين كده، انا كنت مشيت حضرت الجنازه بتاعته الدفن وكده، لكن هو طبعا حي مع الرب
2: امين،
1: كان مبشر درجه اولى بيحب يشارك عن الرب وحبوب، بعد ما ترك السودان استمر في الخدمة، خدم في الفلبين واهتم باحتياجات الأطفال وأولاد الشوارع وأشياء زي كده. المهم فهو تعرف بالنوبيين من شمال السودان العاملين المعرض، حتى لدرجة قام عرض فيلم مسيحي في المكان هناك
2: المعرض،
1: كان عندنا فيلم كده مشهور بالانجليزي اسمه ويلكم هوم، عن واحد بيرجع للرب يسوع، انا حاسس ما متذكر قصته لكن كان مشهور، كان كان عندنا شاب مضحك بيعرض الفيلم، فبتصهر مره لابسه
2: سكيرت
1: قصير فكان بيرفع يغطي لكن ده كان اخ من الاخوان الشباب اللي معنا في الكنيسه، لكن اني anyway مايكل عرض الفيلم ده في
2: المعرض ده
1: بعدين جاني قال لي كمال ليه ما نعمل معرض للكتاب المقدس وين؟ في معرض ابو جنزير. قلت لي اوكي، برضه كان الكريس

0: بس جاي ده يتعمل قبل معرض الباخرة.
1: نعم.
0: ومشينا طبعا عشان تعمل معرض هناك لازم تمشي لوزارة الثقافة والإعلام.
1: بالضبط. تأخذ الإذن.
0: أخذنا الإذن وطلبنا من الوزير يجي يفتتح المعرض. وادونا المكان. الخطاب طبعا جبناه من عن طريق جمعية الكتاب المقدس، الوالد كان السكرتير العام بتاعي. فقدمنا وافقوا ودونا كل المعرض ابو جزير، وكان في منطقه عملنا فيها زي محل بتاع الناس ياكلوا يشربوا، برضه نعرض افلام بالليل. والمعرض جوا ابو جزير ده في جنب الجامعه الكبير في وسط البلد وعلى شارع القصر. للاسف المحل ده حسنا ما موجود، لكن كان في الوقت ذاك موجود. وعملنا المعرض كان 5 يوم في ايام عيد الكريسماس. في 5 يوم زاروا المعرض 15,000.
1: واو.
0: عرفنا كيف؟ لانه كان عندنا في كتيب صغير تبشيري اسمه الرساله، والشباب طبعا اشتركوا، ده كله عمل الشباب. بالمناسبه الخدمه بيشترك في كل عدد من الناس، ده ما العمل ده ما عمله فرد واحد، الكنيسة والمؤمنين والإخوة. وبعدين وكيل وزارة الثقافة والإعلام افتتح المعرض، وافتتاح المعرض ظهر في التلفزيون السوداني.
1: واو.
0: عمل منه؟
1: عمل الرب.
0: الرب الرب مجد. الرب يحب السودان. والرب عاوز الناس تسمع الرسالة يا أحبائي. ولما هو أرسلنا قال أنا عندي السلطان وين؟ في السماء
1: وفي الأرض.
0: في الأرض. عشان كده المأمورية العظمى ممكن تتحقق، لأنه معانا منه الرب. الله. والرب داير الناس يسمعه. وأول مسيحي من أفريقيا آمن عن طريق فلوبوس، ربنا رسله يقدم الوزير بتاع الكنداكة بتاع المالية وهو في طريقه إلى السودان. كان مشى يحيج في أورشليم، وكان بيقرأ في
1: إشعياء.
0: إشعياء. وهو بيقرا جا فيليبوس قال لي انت بتفهم القتل؟ قال له كيف افهم لو ما في زول شرح لي؟ وكانت النبوه من اشعياء 53.
1: نعم.
0: ذكرت 600 سنه قبل ميلاد المسيح. 300 فوق ال 300 نبوه بتتحدث عن مجيء المسيح في العهد القديم.
1: نعم.
0: فشرح له فقال هل شيء بيمنعني أتعمد؟ قال له لا، عمده. وده كان أول مؤمن سوداني يرجع إلى السودان.
1: أمين أمين.
0: الرب يحب السودان.
1: نعم، الرب يحب السودان. أخ كمال، في الفترة أنتوا عملتوا هذا الشيء، وأنا أعتقد أنه ده زي كأنه إعداد الأرضية لعمل أكبر. الفترة اللي انتوا شغالين فيه معارض توزيع الكتب، ربنا كان بيعد الأرضية وبيعد الشعب السوداني لأحداث أكبر. ربما في وجهات نظر عدد كبير من الناس أنه في الاتجاه السيء، ولكن طبعا في وجهة نظر ربنا أمور كل الأمور، لأنه هو الله القادر على كل شيء. زي ما قال يوسف، أنتم قصدتم بي الشر، ولكن الله قصد به، يعني الشر ده ربنا قصد به وشنو؟
0: خير.
1: جاء قوانين سبتمبر، حصل تمرد في جنوب السودان، والأمور كلها شقلبت. الأمور كيف أنتوا تعاملتوا مع الحدثين الكبيرين ديل؟ لأنه قوانين سبتمبر وفي نفس الوقت التمرد اللي حصل في الجنوب، مع أنه الهدف الأساسي توصيل رسالة لكل كله، وده فترة كان فترة بتاع السلام، فترة بتاع استقرار، فترة بتاعت الحرية بتاعت التنقل، فترة بتاعت أنه كان الدين الرسمي للدولة هي الإسلام والمسيحية. اليوم أصبح الدين الرسمي للدولة هي الإسلام وليس الأمور دي كلها كيف أثر مع الخدمة؟
0: الحقيقة الرب زي ما سمعت في البرنامج الماضي لما تحدثنا عن زيارة الرئيس نيميري للرئيس الجمهورية للمعرض، استمرينا نحن في نفس المجال بتاع العمل والمشاركة. وطبعا برضو ربنا عمل تغيير، وجات جات حكومة وطنية تاني بعد الثورة، أنا نسيت التاريخ بتاع
1: ده في 95

0: 1980
1: اللي جاء فيه الصادق المهدي.
0: فكان يعني ربنا تدخل طبعا. وطبعا القوانين للأسف ما بتغير الناس. وأنا كنت قاعد بالليل في جاري صديقي عنده محل بتاع بطاريات في طرف الشارع في شارع شنباد على بعد 500 متر من بيته. بالليل سمع كركبة بره في الشارع، فطلع شاف في زول داير يسرق العربية حقته. قام جرى فتح الباب وعافر مع الراجل. عافر معاه والعربية راحت ضربت وين؟ في الحيطة بتاعت الجامع، عملت خرمة، قبضوا على الزول. لقوا الشخص ده القبضوا عليه وداير يسرق العربية، أوريدي قطعوا يد في بورسعيد. لكن ما زال بيعمل شنو؟
1: بيسرق.
0: بيسرق. فالقوانين ما بتغير الناس. الإنسان عاوز تغيير في القلب، والتغيير ده بيجي إلا عن طريق الرب يسوع.
1: نعم.
0: هو اللي بيغير قلوبنا، بتحصل ولادة جديدة. الإيمان فيه بيغير الإنسان، لأنه هو نحن عبيد للخطية. والتحرير يسوع قال من يفعل الخطية هو عبد الخطية. فالحرية ما بتجي إلا عن طريق الرب يسوع. موته
1: وقيام
0: هو عمل فداء. يوحنا أشر عليه وقال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. فالقوانين دي المهم، نحن طبعا الناس بيشارك رسالة الخلاص، ويسوع أمرنا، لأن نحن بقينا زي ذي المراقب اللي بيحذر المدينة من الهجوم. فنحن بنحذر الناس من العقاب الأبدي في جهنم. فنحن عندنا مسؤولية، لو في بيت ولعت فيه حريقة أنت بتكورك للناس حريقة، أطلعوا النار جاية. فالإنسان من غير المسيح طريقه جهنم. فمسؤوليتنا في المشاركة ما وقفت، نحن بنحب الناس عشان كده بنشاركهم بالرسالة دي. المحبة الرسالة دي هي رسالة الخلاص. فاستمرينا يعني طبعا ابتدت تحصل صعوبات في تدخيل الكتب، لكن ما زال لقينا ناس ساعدونا الحقيقة. أبونا فلساوس ساعدنا إنه ندخل كتب لما كان في ظروف أصعب، بعدين بعد 89 كمان. لكن ما وقفنا المشاركة، ونشكر الله. هو يعني الشعب السوداني منفتح، بيحب الحرية، حرية الفكر، ودائما بيقفوا معانا بدون حتى لما نوزع. لو ناس عارضوا بيقول لهم يا جماعة يعني أنت لو ما داير تشتري ما تشتري، لأنه نحن ما قاعدين حتى ما كنا نوزع مجانا يعني. الإنسان اللي عاوز ياخذ، لأنه طبعا ما عاوزين الناس ترميها ساكت وكده. فكمان نحن مواطنين عندنا حقوق، فما بنطالب بحقوقنا، حقوق مساواة في إنه نحن نشارك الإيمان بتاعنا. نحن ما ناس يعني نحن مواطنين
1: ما ناس سيئين لهذه الدرجة يعني.
0: نحن لازم نتبع المسيح بالزبط. في تصرفاتنا، في محبتنا، في مسامحتنا. نحن بنقول في الصلاة الربانية واغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن للمذنبين إلينا. فالمحبة شيء أساسي، لكن هي المحبة اللي بتدفعنا للمشاركة. نحن ما دارين ما منكون حزب ولا دارين نعمل مملكة أرضية. نحن عاوزين الناس تختبر الله في حياتنا، تعرف الله، تكون في الشركة مع الله.
1: يعني الأمور ما بقد زي أول، بيحصل شوي شوي، وخاصة في مع أنه حكومة ديمقراطية، حكومة الصادق.
0: الفترة بتاعت الديمقراطية دي كانت في حرية. أنا بتذكر كنت في نيالة. الوقت ده كنت خاطب، بعدت جواب من نيالة، رميت الجواب في نيالة. في 5 يوم وصل خطيبتي في السويد.
1: واو.
0: كان في روح معنوية مرتفعة على أساس إنه نحن متجهين إلى الديمقراطية. كان في تغيير، في انتعاش الناس بعدها، لأنه الثورة قامت أصلاً لأنه الناس ما كانوا دايرين شريعة. يعني دي أنا ما بنسى. أنا طبعاً رميته وما متأكد، لكن كان لأنه الناس الروح المعنوية كانت مرتفعة للشعب.
1: بالضبط.
0: يعني للأسف سوار الذهب ضيع البلد. الناس بيفتكروا هو استلم، لكن هو ما ساعد للانتقال للديمقراطية وما حقق السلام قبل ما يمشي للأسف. كانت مشكلة، لكن كان في حرية غير عادية.

0: الفترة ديك لما أنا كنت في نيالة مشينا نرتدي في زول كان نظم ليلة ومشينا بالببليك ترانسبورت باللوارس هكذا يعني طلعنا فوق نرتدي وهناك في يوم السوق بعنا كتب وعرضنا الفيلم بتاع يسوع لكن كانت فترة كويسة الفترة دي بالمناسبة يعني الفترة اللي كانت فيها انتخابات وكده لكن للأسف بدل ما تنتقل وتمشي في المجال نفسه قام الانقلاب بتاع البشير وللأسف عشنا في ظلام 30 سنة صعبة جدا جدا لكن داير أقول يعني حتى في الفترة الأخيرة بعد ما في إحنا كان عندنا برضو عملنا لوري تابع للكنيسة سافرنا به مناطق كثيرة الحقيقة لما حصل تنفيذ الشريعة وحصل التغيير العمل ونيميري بالنسبة للولايات في جنوب السودان ودار يشيل الفيدرال جوفرمنت وكده نحن كنا قاعدين نعرض أفلام ونوزع كتب في أجزاء مختلفة من جنوب السودان زرنا كل المدن الرئيسية
1: في جنوب السودان
0: وزعنا الكتب والذكر كان معانا فوق 1000 كتاب مقدس كلها اتباعت اتوزعت كان جود نيوز بايبل الكمية خيالية لأنه كان التراك مليان كان عندنا مجروس كبير كان كنا مسمينه جشوة وكان بالصباح نبيع كتب وبالليل نعرض الأفلام مشينا محلات كثيرة يعني كل المدن مونفولو مشينا يارول مشينا تالي بوست مشينا مريدي ياي يامبي طنبورة المهم عملنا رحلتين رحلة عن طريق بندري لفينا نزلنا على يارول والحتت دي المهم المدن الصغيره انا ما بتذكر الاسامي حسه
1: نعم
0: والرحله الثانيه مشينا على الطريق الماشي مريدي ياي يامبي وطمورة ولا ياي انا نسيت حسيات الاولى المريدي ولا بعدها المهم مشينا لحد يامبي وطمورة رجعنا على واو وبعدين جينا رجعنا على تونج وجينا جوبا وبعدين في جوبا عملنا نشاط أوبن إيرس وبرضو عملنا معرض في الجامعة فكان في خدمة هناك وبرضو في الشمال لما رجعنا من الجنوب مشينا عبرنا كل الطريق من لما نحن دخلنا الحقيقة كان لازم أحكي إنه حصل لنا حادث نحن ومشينا على مندري اللوري بتاعنا عمل صوت بالليل اللي هو جشوة السواق بتاعنا كان شاب ممتاز من السويد فهو وقف بكديكي كمان وكنا زي 7-8 كان معنا أموكو وديفيد باغاندا وشباب تانيين كان في هنري برضو هو انضم بعدين كان في الإذاعة تحت الاس بي ال ليتر المهم وقفنا الصباح اكتشفنا انه الشاسي حصل فيه شق فمعناته لو كنا مشينا كان ممكن يحصل لنا حادث لأنه كان حينكسر واللوري كله كان حيحصل حاجة لكن يعني العناية الإلهية فمشينا بالراحة لحد ما دخلنا مندري السواق عمل التصليح اللي هو سيكفري وركب مسمار كده المهم لقينا في مندري كان في مجروش تاني مكسور هناك فك منه الصواميل ودخل اثنين ربط الشاسي ومشينا بانتباه لروبيك تونج وكده برضو روبيك زرناه كان قبل كده مشينا لواو في واو مشوا في مصنع بتاع فواكه مشوا لحموا الشاسي شوف ربنا حمانا كان معنا كمان ستيفن توت لحد ما وصلنا مندري وبعدين من مندري كان في البايبل سكول اتجهنا على غرب السودان ومشينا في الرحلة دي يعني عرضنا كتب في نيالة مشينا في الأول المجلد دخلنا على نيالة مشينا الجنينة مشينا زالينجي برضو بعدين طلعنا على كاس ومن كاس الفاشر ومن الفاشر مشينا على الخرطوم وكانت رحلة مباركة جدا يعني ربنا أدانا نعمة الرحلة بتاعت اللوري دي كانت مشينا تقريبا كنا فوق 3 شهور عايشين في
1: العربية
0: يعني كلنا كنا جزء كلنا الصباح نطلع نوزع كتب وبالليل جزء بيقعد وجزء بيمشي يعرض الفيلم وبعدين مر في بريد المكنة بتاعت السينما ما اشتغلت كان في مشكلة في الجنريتر كان دار نظافة فجاءت كمية كبيرة من الناس يحضروا لما الفيلم ما اشتغل جدعونا بالمانجا لكن الصبر.

0: واحد كان في الاس اي ال الراجل في ولد كان معانا مسؤول بيصلح الجنريتور والمكنه بتاعت السينما صلاح. ثاني يوم عرضنا عليهم الفيلم وحضرته كبيره
1: كبيره
0: انبسطوا ولعبنا كوره ضد مريدي غلبونا 11-1.
2: كله الامور دي انتوا بتعملوا بفرح ومشاركة الإنجيل والرسالة والبشرة السارة للناس، والحاجات دي كلها ربنا كان بيتمجد من خلاله. الناس بتضحك، الناس بتستلم الرسالة، الناس بتسمع. أكمل لأنه زمن ما بيسعفنا وزمن بيجري بشكل سريع. أنا عايزك تلخص لنا في الفترة بتاعت ومن ما سلمت حياتك ومشيت، طبعا اتكلمنا في الحاجات دي، لكن الفترة ما بين 70 لحد الفترة بتاعت بداية 80s، ربنا علمك شنو؟ هل في شيء جديد ربنا أداك له اتعلمت شنو في الفترة ده؟
0: يعني الحاجة الجميلة طبعا يسوع سمانا تلاميذ، احنا طول حياتنا بنتعلم وبنتعلم من أخطائنا يعني، وبناخذ خبره. المسيحيه حياه يعني هي علاقه مع الله، يعني ربنا قال ابراهيم هو خليل الله فهي صداقه بيننا وبين منه؟
2: بين الله،
0: بيننا وبين ربنا. فهي يعني بتنمو الصداقه، مرات بتبرد وما بتبرد من جهة ربنا، بتبرد من جهة نحن.
2: نعم.
0: يعني الكتاب له دور مهم في الحياة، مهم الإنسان يرجع لكلمة الرب. فمهمية كلمة الرب شيء أساسي لحياة المسيح. من غير كلمة الرب نحن ضايعين. فما تقول لي دار تتبع ربنا وإنت ما بتقرأ الكتاب المقدس. لازم انت تقضي وقت في كلمة الله، لأنه الكتاب المقدس بدينا برسبكتيف صحيح. يعني أنا اسمه نفس الأخ الأرمني داك اللي قلت لك عنه بغوص اللي كان ساكن فيه، قال لي العالم زي المزرعة بتاعت الدواجن والبقر. انت بتمشي المزرعة تخش تشتغل مع الدواجن، تشتغل مع البقر، لما تجي طالع ريحتك بتكون
2: اي بالضبط
0: صعبة جدا جدا. فقال العالم زي كده، نحن عايشين في العالم، تعاليم العالم بتجي فينا، لازم نجدد أذهاننا بكلمة منه؟
2: كلمة الله.
0: يعني مثلا العالم يقول لك القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود، ده العالم اللي بيضربك أضربه، لكن الإنجيل رسالته مختلفة.
2: نعم.
0: رسالته نحن كنزنا يكون وين؟
2: في السماء.
0: في السماء. فمنحتاج نرجع للكلمة عشان نجدد أذهاننا، عشان نعرف شنو إرادة الله.
2: نعم.
0: يعني فالكلمة مهمة.
2: نعم.
0: الحاجة الثانية المهمة النعمة. النعمة مهمة. ودي هي الغفران. ندي الناس فرصة ثانية، زي ما ربنا ادانا فرصة.
2: ندي الناس فرصة ثانية.
0: ندي فرصة ثانية. نحن نجاحنا نتيجة للنعمة. علاقتنا مع ربنا علاقة نعمة، ما علاقة عمل، لكن المهم أنا نسيت أذكر الحكاية دي، طاعة كلمة الله مهمة. الأساس يكون كلام ربنا. النصيحة ليشوع لا تمشي يمين ولا شمال من كلمة منه؟
2: كلمة.
0: قال له بي كوريجوس. ستاند فيرم، كن شجاع. والمهم انه ما تلتف يمين وشمال من كلمة منه؟
2: الله.
0: ده القانون، ده الدستور بتاعنا.
2: امين.
0: لكن برضه في فرصة للنعمة والمسامحة والغفران. وعلاقتنا مع ربنا ما زي علاقة الولد الكبير مع الله. قال لي ولدك المشى عمل وعمل وعمل وعمل وعمل وعمل، انت ذبحت لي خروف. انا هنا شغال لك كل يوم. فشغله كان علاقته مع ربنا علاقات عمل، قاعدين نعمل له عشان ناخذ جزاء. لكن إلهنا إله
2: بيدي
0: بدون نعمة. نعم. علاقتنا معه مش عشان ناخذ منه، لكن هي نعمة من الرب.

0: في كم حاجه ثانيه يمكن ما في وقت نقوله
1: ما في وقت نقوله
0: المره الجايه ان شاء الله.
2: المره الجايه شكرا لك، شكرا لك من اجل هذه التعليم ومن اجل هذه الكلمات الرائعه. وانا اعتقد انه ده مهم بالنسبه لنا نحن كمؤمنين، انه في الظروف ده كله بنتعلم واحد واثنين وثلاثه. اعزائي المشاهدين، انا اتقابل معكم في حلقه اخرى. استودعكم نعمة القدير، ربنا يكون معكم.

عذبوه، عروه، صلبوه، قتلوه، مات ودفنوه كمان وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واتنين وتلاتة ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت انه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك ابعد من كده، يمكن بتقول مفيش اله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن انا عايز اقول لك حاجه مهمه النهارده، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الاحداث وبص للقصه، يمكن تطلع حقيقه. ماذا لو طلعت القصه حقيقه؟ وماذا لو كان في اله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات واتصلب علشان وعلشانك؟ يكون موقفك ايه؟ بدعوك انك تسال نفسك سؤال، وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهاية، القيامة هي البداية.

أحبائي المشاهدين في كل مكان، بنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج بشاير فرح. مبسوطين إن احنا نكون معاكم ونتقابل حوالين كلمة الرب، واثقين إن لينا طعام ولينا قوة ولينا تعزية ولينا شبع في كلمة الرب اللي مكتوب عنها إن هي أحلى من العسل وقطر الشهاد. شجعك دايما لما نحضر مع بعض الحلقة تجيب إنجيلك و تكون جاهز ان احنا نفتح ونقرا، وكمان احسن واحسن لو انت بتحفظ الايه معايا، لان هي الطعام اللي هتتغذى عليه في بقيه يومك النهارده. النهارده زي ما احنا تعودنا نقول انه برنامج بشاير فرح بيبقى فيه بشره مفرحه ليك عن حدث في الكتاب او عن حد من الاسماء الكبيره في الكتاب، لكن مرت بفترة ضعف أو فترة شك أو فترة خوف، وإزاي الرب بيحول الرماد إلى جمال. النهاردة هنتكلم عن شخصية أو اسم من الأسماء يمكن مش ناس كتيرة عارفاها، لكن هي شخصية مشهورة قوي للناس اللي بتحب الترنيم وبتحب التسبيح. هنتكلم عن أساف المرنم، وما هوش اسم مجهول، لكن زي ما بقول اللي بيحب يقرأ الكتاب هيعرف إن أساف ده

كتب حوالي 12 مزمور. هو كان مرنم من الناس اللي اتعينوا مسؤولين عن العبادة في الهيكل، وكان كمان رائي، يعني الرب كان مديله مواهب نبوية. والحاجة الثالثة انه كان اب ناجح. لو انت بتقرأ معايا في سفر اخبار الايام الاول هتلاقي انه في اصحاح 25، واقرا عن اساف كمان في اخبار الايام الثاني 29، هتلاقي ان الرب اداله بنين وبنات. يقول الكتاب كانوا تحت يد ابيهم للغناء والتسبيح، يعني هو كان مسبح اساسا، وعرف ينقل كمان لاولاده اهميه وجمال التسبيح. ودي اول نقطه عايزه اقف معاك النهارده فيها، انه مهم جدا ان بيتك يبقى فيه ترنيم، يبقى فيه تسبيح. مهم ان تشجعي اولادك ان هم ياخدوا وقت ترنيم وانت تكوني في وسطيهم، مش بس بدي نصايح لكن يسمعوني كمان وانا برنم، واشجعهم ان احنا نرنم مع بعض. أرجع مرة كمان لأساف. الحقيقة بالرغم أنه خادم وموجود في جو روحي أغلب الوقت، لكن عدى باختبار صعب. الاختبار ده ممكن يتلخص في كلمتين اتنين، أن هو كان عنده شكوك لأنه مش فاهم إيه اللي بيحصل حواليه. أمور كتيرة قوي شكلها غريب مش مريح، حب يفهم لقى نفسه مش عارف، بل بالعكس تعبان جدا من اللي بيحصل. فحصل كده وقفة في حياته قدر فيها يتحول من الرماد إلى الجمال. افتح معايا إذا سمحت مزمور 73، وهتلاقي أساف وهو بيرنم المزمور ده، وزي ما قلت إن هو كاتب حوالي 12 مزمور باسم أساف للي يحب يدور بعد كده ويشوف. في بداية المزمور بيعلن، بيقول إن الرب صالح، في أول مزمور 73، إن الرب صالح. معنى كلمة صالح، عشان دي بنرنمها كتير ويمكن ما بنبقاش عارفين معناها بالتحديد، معناها إن الرب طيب، الرب حنان، الرب محسن إلي، الرب مملوء حب، الرب مملوء شفقة ناحيتي. لما أجي أقوله يا رب أنت صالح، كأني بقوله كل المعاني دي، بقوله كل الحاجات الجميلة اللي بسمع عنها موجودة في شخصك يا رب. حلو انك تبتدي يومك وتقول له يا رب انا واثق انك اله صالح. وخلي بالك ان الرب مش صالح بس للناس الكويسين الاتقياء اللي ليهم علاقه حقيقيه بيه، لا، الكتاب بيقول انما صالح الله للكل، وصالح بالاكثر كمان لانقياء القلب. افتح معايا مزمور 73، نقرا بعض الاعداد ونشوف ايه مشكلة اساف وازاي حلها. بيبتدي بيقول انما صالح الله لاسرائيل لانقياء القلب. يبتدي يتكلم عن نفسه، بيقول اما انا فكادت تزل قدماي لولا قليلا انزلقت خطواتي. يعني كان ماشي ماشي ماشي، لكن بيقول انا كنت على وشك الانهيار. ازاي يا اساف وانت موجود في الهيكل طول الوقت وبتسبح؟ قال انا تعرضت لأفكار محيرة في ثلاث حاجات ذكرهم. أول حاجة بيقول أنا غرت من المتكبرين إذ رأيت سلامة الأشرار. بص كده حواليه ولقى أنه في أشرار، والأشرار دول أو ناس ملهاش علاقة مع الرب، حياتهم ماشية بسلاسة وبسهولة أكتر بكتير من الناس المخلصة مع الرب. لما بص كده وحكم بحسب العيان أو المنظور، اتولد في قلبه غيرة، وده ممكن يكون بيحصل معاك، يكون حياتك فعلا فيها مخافة للرب وفيها نقاوة للقلب، لكن حياتك مش ماشية بطريقة سهلة. لو أنا مكان أساف الموضوع مش هيقف معايا اني افكر كده بس واشوف ان الاشرار كويسين، لكن الموضوع بيتعدى كمان الى مستوى ان انا بيتولد جوه قلبي غيره نتيجه المقارنات. مقارنات دي شيء خطير جدا الرب بيحذرنا منه. دي اول حاجه حيرته، سلامه الاشرار. تاني حاجه بص ليها، بيقول ليسوا في تعب
ومع البشر لا يصابون. يعني كمان ان الناس العادية ممكن تصاب بأزمات او احتياجات او متاعب، لكن الناس الأشرار ليسوا في تعب. وقبليها على طول يقول ايه، جسمهم سمين، بمعنى ان صحتهم كويسة، تحدياتهم

مش موجودة، ماشيين حياة بلغتنا احنا حياة نعمة، حياة سهلة. ودي زي ما قلت حالا خطورة ان انت تبص وتقارن نفسك بغيرك، احترس، لان ده فخ مشهور قوي وفخ متغطي كده مش باين ان هو خطية كبيرة، لكن هو ضعف لما بنستسلم ليه بيدخلنا في حفرة عميقة جدا من الحيرة، من الشك في صلاح الله. كمل أساف وقال أنا كان عندي مشكلة تاني، بيقول يستهزئون في عدد 8 ويتكلمون بالشر ظلما من العلاء يتكلمون. يعني الأشرار دول مش بس حياتهم سهلة، مش بس شكلهم ناجح، مش بس في سلامة وأمان، ده أكتر من كده كمان، مليين الجو حوالينا كلام بالظلم. أول حاجة تخطر على بالي لما أفكر في وضع زي ده أقول طب ليه الرب سامح بالأمور دي تبقى موجودة وتوصل لمستويات بعيدة؟ فين الرب اللي متحكم في كل شيء؟ وربما كمان يجي إبليس ويشككني، ويشككني في صلاح الله بالذات. عشان كده أساف هو بيرنم المزمور مش صدفة ولا كده اعتباطا، قال إنما الله صالح، كأنه بيعلن إيمانه بس بيعرض مشكلته. ده مهم قوي وانت بتصلي وانت بترنم، انك انت تبقى امين وصادق مع ربنا في مشاعرك. مش بنعمل تمثيلية، لما باجي قدام الرب بفتح قلبي وبسكب شكوايا، حتى لو انا متحير، حتى لو انا متشكك، حتى لو انا مش واثق قوي في ربنا. خليك صادق وخليك مفتوح وخليك امين للاخر. أساف عمل كده وقال أنا كمان يا رب تعبان من كلام الظلم اللي بيقولوه حوالينا. يمكن كلام الظلم كمان بيكون موجع أكتر لما أنت بتكون إنسان أمين قوي وتلاقي الناس بتشكك في أمانتك، أو إنسان مخلص قوي لكن الناس بتيجي على نقط معينة وتكذب أمانتك. ده اللي حصل مع أساف. كمل بعد كده بقية التحديات اللي بص عليها، بيقول جعلوا أفواههم في السماء وألسنتهم تتمشى في الأرض. يعني عندهم كبرياء وتعالي، ألسنتهم بيقول جعلوا ألسنتهم في السماء، يعني دي ناس كمان كأنها بتتكلم بجهل على الله، زي ما بيقول داود في مزمور بيقول قال الجاهل في قلبه ليس إله. يعني الجاهل والشرير بيفكر انه هيفضل في الظلم وهيفضل في السلب وهيفضل في النهب إلى الأبد، مش عارف ومش مدرك ومش منتبه ان فوق العلي الأعلى فوقهما يلاحظ. رب بيشجعك النهاردة انك لو انت من الناس اللي بتعدي او بتعيش في ظروف قاسية زي كده، مليانة كلام ظلم، مليانة ناس وهي بتسعى في الشر بتكبر وبتكبر وبتكبر، رب بيقولك في واحد خادم عظيم جدا اسمه أساف عدى بنفس الظروف، بيشجعك انك تعرف ازاي لما تعدي في أزمنة زي كده تحل مشكلتك. هنطلع مع بعض فاصل، خليك معانا، وهنشوف ازاي اتنقل من فترة الحيرة والشك لفترة الإيمان والثقة واليقين ان الأمور مش زي ما انا بحكم عليها بنظري. خليك معانا. قبل الفاصل كنا بنقول انه أساف مر بمشكلة من الحيرة والشك والتأثر بالعيان. فضل أساف فترة في الموقف ده لحد ما انتبه انه لازم يعمل حاجة مهمة، مش معقول هيكمل بقية حياته وخدمته وهو متحير من اللي بيحصل ومن الأحداث ومن الوسط اللي حواليه. خليك معايا نقرأ آخر حيرة عدى بيها في عدد 13، بيقول حقا قد زكيت قلبي باطلا وغسلت بالنقاوة يدي، لو قلت أحدث هكذا لغدرت بجيل بنيك. دول آخر حاجتين عانى منهم أساف، كأنه بيقول أنا تعبي جه على مفيش، أنا أمانتي مع الرب ملهاش مكافأة. وده صعب جدا جدا لما يجي إبليس في وقت ويشككك، طب أنت كنت مخلص مع الرب وكنت مدق

دقيق وما كنتش مستهين بوصاياه ولا بحفظ كلامه، خدت ايه في الاخر؟ مرات كتيرة بنفكر كده لما بنلاقي ظروفنا متعقدة أو صلواتنا يبدو إن استجابتها متأخرة أو أولادنا في مشاكل صعبة ومش ناجحين زي ما نفسنا يكونوا، بالرغم إن وعد الرب إن نسل الصديق يبارك. حاجات كتيرة بيجي إبليس يهاجمك بيها في صلاح الله بالذات. ده موضوع اللي عايزاك تركز عليه النهاردة. انتبه لو عندك أفكار، شكوك، حيرة من جهة حاجات أنت مش فاهمها، اعمل زي أساف. أساف عمل حاجتين مهمين قوي. أول حاجة إن هو ما سابش نفسه يتكلم بكلام الحيرة ده والشك وسط الآخرين حواليه. ليه؟ لأن كلامنا مرات كتيرة بينقل عدوى وإحنا مش واخدين بالنا. أوضح النقطة دي أكتر. أساف كان متشكك ومتحير، واوعى تنسى إن هو كان قائد تسبيح وأب كمان، يعني تحت إيديه في ناس كتيرة أصغر منه ممكن يتأثروا بكلامه كقائد. فلو عكف على إزاعة شكوكه ومخاوفه وحيرته، 100% الأصغر منه كانوا هيتأثروا كمان. وأحيانا في ناس بتتأثر وما تعرفش تطلع من الموقف ده لأنها أصغر من أن هي تواجه الموقف. أساف قال لو قلت أني أتحدث بهذا لغدرت بجيل بنيك، مش قادر أكلم الناس باللي أنا بشك فيه. طب أمال عملت إيه يا أساف؟ صحيح أنت قلت أنا تعبت باطل بس دي مش حقيقة. صحيح سكت ومن يضم شفتيه، الكتاب بيقول كده في سفر الأمثال، من يضم شفتيه يحسب فهيما. هقولها تاني، من يضم شفتيه يحسب فهيما. يعني مش دايما كده نبقى بنقول قبل ما نفكر ونندفع بكلام واللي احنا بنحس بيه نروح زيعينه على انه حقائق. تعلم كده وقول يا رب اضبط لساني، انا عايزه اتكلم في الوقت الصح وبالكلام الصح ومع الناس الصح. أساف خد قرار جريء جدا، مش هيتكلم مع الناس في حيرته، لكن بيقول أنا فضلت كده وعلاجي ابتدى في عدد 17. إيه علاجك؟ بيقول حتى دخلت مقادس العلي. وإيه اللي حصل؟ وانتبهت إلى آخرتهم. وانتبهت إلى آخرتهم. إيه علاجك يا أساف؟ قال أنا قررت أني أدخل مقادس الله، مقادس العلي اللي هو أعلى من الأشرار، أعلى من ألسنتهم اللي وصلت في مستوى ارتفاعها حتى قاربت السماء. أنا قررت أني أسكب شكوايا أمام الله. بيقول أول ما دخل مقادس العلي، أول ما هدي كده وفتح قلبه بصدق قدام الرب وقال له اللي بيحصل بالصورة دي وبالطريقة دي أنا مش فاهمه، الرب ابتدى يوضح له حقيقة الأمر. اوعى تنسى ان أساف كان رائي، رائي يعني عنده عينين ليها رؤية روحية، مش الرؤية المادية اللي احنا بنحكم بها على الأمور. انت كمان عندك إمكانية ان الرب يكشف ليك حقيقة الأمور اللي بتحصل حواليك. أشجعك قوي إنك تصلي بالآية اللي بولس صلى بيها لأهل كنيسة أفسس وقال لهم أنا بطلب عشان تستنير عيون أذهانكم. كأن أذهاننا وأفكارنا دي ليها عيون وعيون روحية، والروح القدس وحده هو اللي يقدر ينور عينيك الروحية عشان تقدر تشوف الأمور زي ما الرب شايفها. أول ما تشوف الرب المتحكم في كل شيء قلبك هيطمن. أول ما تشوف أن الرب هو اللي وراء الأحداث مش هتنزعج من أي خبر كاذب أو أي خبر شرير. أرجع تاني لأساف بيقول أنا دخلت مقادس العلي ولأن عرش النعمة مفتوح. ده ليك أنت اللي بتسمعني، ليك الحق إنك تدخل عرش النعمة، بس مش لأنك بار ولا لأنك إنسان تقي ولا إنك متدين ولا لأنك بتصوم وتصلي. حقك الوحيد اللي دخلك حق عرش النعمة هو دم الرب يسوع. عشان كده في عبرانيين بيقول إيه؟ لنا ثقة للدخول إلى الأقداس مرشوشة قلوبنا وضميرنا بإيه؟ بدم الرب يسوع ومغتسلة
دم الرب يسوع بيطهر ضميري وبيديني يقين اني لما بدخل مقادس العلي

مش بلاقي دينونة، لا بلاقي نعمة، بلاقي رحمة، بلاقي نور جديد الرب بيكشف بيه الأمور اللي بتجري حواليا. بيقول دخلت وشفت إن آخرة الأشرار دي صعبة جدا جدا، بيطلعوا بسرعة لكن بيقول كيف صاروا للخراب بغتة. اطمن، الرب هو المتحكم في الأحداث، الرب هو اللي بيتحكم حتى في القوانين وفي مجريات الأمور اللي تخصك في بلدك، في شغلك، في عيلتك، في الشارع اللي انت ساكن فيه. انت مش نكرة ولا ريشة كده زي الأمور أو زي الريح ما بتطيرها، انت غالي جدا عند الرب. ده اللي بيقوله أساف في الصلوة بتاعته الجميلة دي، بيقول دخلت وشفت ان الناس اللي انا تعبان منهم، اللي بيعيروا العلي، اللي بيستهزئوا باولاد الله، اللي بيحصل خرابهم ياتي بغته. تشجع النهارده كده وادخل مقادس العلي، ارمي كل همومك عند الرب واهدى، لانه بالهدوء والطمأنينة هتاخد قوة من الرب. ايه اللي حصل في حياة أساف؟ حصل تغير عجيب جدا، دخل في عمق جديد في علاقته مع الرب. عارف بيقول ايه؟ بيقول لما دخلت مقادس العلي، موضوع الاشرار ده انتهى خلاص، لكن الرب متعه بحاجة جميلة قوي. بيقول له أمسكت بيدي اليمنى، يعني كأن الرب بيقول له أساف اوعى تفكر ان انا مش واخد بالي من اللي بيجرى حواليك، ولا واخد بالي ان قلبك تمرمر في داخلك، يعني من كتر ألم قلبه والحيرة والشك والتعب، قلبه زي ما يكون كده طالع منه مرارة، مش مرارة غيظ من الناس، لكن متألم وموجوع ومش فاهم، الأمور لا تتفق مع صلاح الرب، كأن عنده غيرة على الرب اللي مش بيتدخل في الأحداث. بس سريعا جدا في محضر الرب وضعك وتفكيرك واتجاه تحركاتك بيتغير. عارف ليه؟ لأنك بتكتشف إن الرب معاك، مش إله في السماء وإحنا هنا بنعاني في الأرض. بيقول له أمسكت بيدي اليمنى، أقرب حاجة ليك إيدك اليمين. ما تيجي تمسك بحاجة بتمد إيدك اليمين، تيجي تاكل، تيجي تشرب، تيجي تدافع عن نفسك، إيدك اليمين على طول هي أقرب حاجة ليك. فكأن الرب بيقول له إيه؟ يا أساف خلي بالك، أنا أقرب حد ليك، أمسكت بيدي اليمنى. الرب بيطمن قلبك وبيشجعك انه مش بعيد عنك ابدا، هو ممسك بيدك اليمنى، هو ممسك بيدك اليمنى. يقول في سفر اشعياء ايه جميله في اشعياء 42، بيقول الرب لا تخف لاني معك، انا الممسك بيمينك القائل لك لا تخف انا اعينك. تشجيعات الرب لينا النهاردة كتيرة قوي قوي. لو احنا بنعدي بمرحلة شكوك او حيرة قلب، خد امانك الحقيقي من الرب، خد امانك الحقيقي من الرب. يكمل اساف ويقول له يا رب انت مش بس امسكت بيدي اليمنى، ده انت كمان متعتني بحاجة جميلة قوي قوي. بيقول له بعد الى مجد تأخذني، ده اللي هيحصل، بس كمان في حاجة سبقت المجد. قال له برأيك تهديني، يعني انت المسؤول عن قيادتي. اوعى تخاف انك مش عارف تاخد قرار، اوعى تقول انا باخد قرارات وارجع اندم عليها، انا دايما متذبذب، انا دايما متردد، انا دايما لما باخد حاجة بتبدو من بره شكلها كويس لكن بعد كده بندم ندم كبير جدا. النهاردة الرب بيشجعك وبيرفع إيمانك وبيقول لك أنا ههدي خطواتك، بس مش بين الناس، مش الناس هي اللي هتشجعك، برأيك تهديني، برأي الرب، بمشورة الرب، بمعونة الرب، بفكر الرب هيهديك. آخر حاجة قالها أساف في اختباره الجميل ده، بيقول أما أنا فالاقتراب إلى الله حسنا عندي، جعلت بالسيد الرب ملجئي وأفتخر بكل صنائعك. أنت كمان النهاردة فرصتك أنك تاخد قرار أن تجعل بالرب ملجأ ليك، احتمي فيه، ادخل من كل الأفكار المحيرة ليك للرب العلي، وارفع قلبك في الصلاة معايا للحظات بسيطة. قل يا رب أشكرك وأعظم اسمك، إله أمانة لا جور فيك البتة، أشكرك لأنك قريب للذين يدعونك. أدعوك يا رب من كل قلبي إنك تملاني إيمان وتملاني ثقة،
إنك تحيط بي وتلاحظ

حفظني وتصونني كحدقة العين. يا رب أنا عايزة أشكرك مع كل إخواتي اللي بيصلوا إنه شعرة من رؤوسنا لا تسقط بدونك. عايزة أشكرك إنه عصا الأشرار لا تستقر على نصيب الصديقين. يا رب أمورنا في إيدك، احتياجاتنا قدام عينيك، خطواتنا أنت تضمنها، برأيك تهدينا، برأيك تهدينا

بيستجيب الصلاة بكل تأكيد. مستنيين نسمع منك، لو عندك طلبة صلاة أو سؤال اكتب لينا. ربنا يباركك، يملى حياتك بالسلام ويفيض فيك بأفراح متزايدة يوم ورا يوم. ربنا معاك، نقابلك في بشرة فرح جديدة.

البرنامج ده اسمه معايا، كل حلقة هندخل حياة ست عادية جدا قررت تفتح لنا قلبها. من خلال حياتها هنتعلم حاجات كتير، ويمكن كمان تجاوب لنا على أسئلة جوانا. تابعينا في معاك. ايه اللي الزوجة ممكن تعمله لو جوزها خسر كل أمواله فجأة؟ ازاي مدرسة ابتدائي ممكن تتحول لمتخصصة في العقارات؟ اذا من عادات البلد ان العريس لازم يقدم الشبكة يوم الفرح قدام الناس، لكن العريس رفض، ايه اللي ممكن يحصل؟ لو عندك مشكلة في زيادة وزنك تعملي ايه؟ كل ده من خلال حياة ست عادية جدا، ممكن تبقى قريبتك، جارتك، صاحبتك، او مجرد ست شجاعة قررت تفتح لنا قلبك. تابعينا في معاك. ميشلين سورية وعايشة في الشارقة، متجوزة من موفق وهو رجل أعمال، وعندها بنتين ريمي وإيمي. في مدينة معروفة بالتنافس الشديد في مجال العقارات وهي دبي، تحولت ميشلين من معلمة أطفال إلى وسيطة عقارية

عم اشتغل من البيت، عم تابع شغلي اللي هو بالريل استيت بدبي. اغلب الوقت بكون عم اشتغل بالمكتب، بس طبعا الشغل ما بيخلص بالمكتب، فانا مضطره بس ارجع البيت استتابع الشغل كمان من جديد. فانا على الانترنت بتابع المواقع اللي هن ريل استيت التانيين الموجودين هون، بشوف شو عندهم بروبرتي نازل بالسوق هلا شيء جديد بدهم يبيعوا، ممكن انا استفيد منه للكلاينتس الموجودين عندي. شغلي بالبيت له ايجابياته وله سلبياته. ايجابياته بعتقد انه اكثر بكثير، لانه انا مش ملتزمه بدوام كامل من الصبح للعصر، مضطره انا أن يكون موجوده فيه كله. بس باغلب الاحيان اغلب الايام بداوم تقريبا 6 ساعات، وفيني داوم ساعتين وارجع يعني.

0: هذا الشيء المريح بشغلي. فأيام كتير ما بداوم خالص، حتى أنه إذا أنا مضطرة مثل مبارحة ما رحت لأنه كان إيمي عندها اليوم فحص عربي ومش سهل، فأنا داومت ما داومت أوريدي يعني، ضليت بالبيت. اليوم وبكرة نفس الشيء، أنا مش رح روح، بس بنفس الوقت أنا شغلي كله متابعته يعني، أنا ما فقدت شيء لأنه أنا الكمبيوتر معي، الإنترنت موجود، وتليفوني اللي هو المكتب يعني كمان موجود معي. Okay, let me call him now again. I will ask him to send it again. فهذا من الإيجابيات الكتير. السلبية بقى إنه السلبية اللي هي كتير إنه أنت ما عندك كمان وقت يخلص في دوامك يعني. العالم بتعرف حالها على الساعة 4 خلص الدوام، رجعت على بيتها ارتاحت. أنا ما عندي وقت إنه الدوام انتهى فيه، فالتليفون بيضل شغال كل الوقت بالليل لساعة 9 أغلب الأحيان. ممكن من فترة ضلينا للساعة 11 ما رجعنا لأنه كان الديل الكلاينت موجود برا ورجع متأخر وبده يخلص الديل بنفس النهار، فعلى الساعة 11 لحتى رجعنا. فهي السلبية إنه أنت كمان ما بينتهي دوامك.
1: لكن ميشلين واخدة قرار إن أي واحدة من بناتها ليها الحق إنها تيجي في أي وقت علشان تسألها أي حاجة مهما كانت صغيرة.

0: ميشلين، احكي لي ازاي جيتي من سوريا على هنا؟
1: بالبداية كان موفق دخل بمطعمين هون، شريك بمطعمين بدبي، بس الموضوع ما استمر كتير، تقريبا بس 3-4 شهور ابتدت شوي خلافات فما قدروا يكملوا، ودخل طبعا ناس على الخط لحتى ياخذوا المطعم، لكن بالنهاية طلعت بانه القصة انه نحن كل شيء حطوا بالمطعم اختفى وما بقى في يحصلوا، لأنه طبعاً في ناس تشتغل بضميرها مش بضمير الله بالنهاية، فتعرضنا لهالموقف.
0: يعني انت تعرضت الموقف فيه يعني نوع من أنواع مثلاً
1: الغش، الاحتيال إذا فيك تسميه.
0: اوصفي لي شوية يعني تأثير ده مادياً عليكم وانتوا قاعدين هنا في دبي، ودي بلد يعني منتهى الغلوي.
1: الالتزامات أكيد كتير، لأنه بما أنه الواحد بده يكون بدبي كعائلة بأكملها، في مدارس، في أنه أنا موجودة كمان أنا والبنات، فالمبالغ كبيرة، كان كبير لدرجة أنه أنت بدك تحسبي كل شيء بدك تصرفيه. يعني دخلنا إيمي على المدرسة، أنت بدك تحسبي 1-2-3-4 قصة المدرسة، قصة الباص، التياب المدرسة، هالقد بدك تحسبيها. بصراحة الضغط نفسي كان مش كبير، لأن أنا متعودة بكل حياتي أنه يسوع كان معي بكل لحظة مريت فيها، بكل لحظة ضعف كان هو معي، فحتى بهالمرحلة أعطانا سلام مش طبيعي. مرات كتير إذا بقول لحدا أنا كنت عايشة بسلام ممكن يضحك.
0: كلميني عن الإحساس ده.
1: السلام جواتي دايما منه، أنا كنت حاسة بإيده دايما. يعني حتى مرة من المرات كنا بالكنيسة وكان في حفلة ترنيم وصلوات طبعا مع الترانيم، فأنا وعم صلي بالكنيسة كنا في عز الأزمة، فكانت هداك اليوم عم صلي بالكنيسة وعم فكر أنه أنا فعلا مبسوطة أنه أنت عطيتني سلام، أنا مريت بمرحلة صعبة كتير بس أنت ماسك إيدي. فحسيته عم بيقول لي أنا كل عمرك كنت معك. بلشت أتذكر كتير شغلات صارت معي من أنا وصغيرة، كأنه عم يذكرني، تتذكري الموقف الفلاني أنا كنت معك، تذكري المرحلة الفلانية أنا كنت معك وهلأ أنا معك. فكلامه هو اللي بيعطيني السلام.
0: هل بتحسي أنه مثلا مصدر السلام أنه اكيد مش هي ربنا مش هيسمح يحصل لي حاجه وحشه، واكيد ظروفي مش هتوحش، ولا يعني ولا
1: في سلامي انه حتى في الظروف الصعبه هو معي، حتى في الظروف الصعبه اللي بعتقد كانت ظروف قويه، يعني السلام اللي انا كنت حاسه فيه هو دليل انه هو معي، لانه انا مستحيل يكون انا السلام مني.
2: وده بالظبط اللي قاله السيد المسيح في انجيل يوحنا اصحاح 14 وعدد 27: سلاما اترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. ونفس المعنى موجود في مزمور 4 عدد 7 و8: جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم، إذ كثرت حنطتهم وخمرهم، بسلامة أضطجع بل أيضا أنام، لأنك أنت يا رب منفردا في طمأنينة تسكنني.
0: طب ميشلين كملي لي، يعني بعد ما اتضغطتوا كده بتقولي ان انت كنت مضطره تبتدي تشتغلي، انت ما كنتيش بتشتغلي قبلها؟
1: لا، انا بالاصل مثل ما حكينا امبارح كنت معلمه بسوريا، لكن بعدين وقفت شغل على البنات.
0: ولما جيتوا هنا كنت
1: طبعا كنت قاعده مش عم بشتغل، وقت هالمرحله هاي

بلشت انه انا لا لازم ساعد موفى والا انا صرت عبء عليه، وجودي هون عبء عليه. ما كنت حابه ارجع لسوريا لان انا كنت حابه ضل جنبه. الظروف ما كانت نفسيا مش سهله عليه، فوقوفي جنبه كان رح يريحه اكثر. بعدين بلشت انه انا بقى لازم اشتغل. بلشت طبعا دور بالمجله او الجريده على فرص شغل. ابتديت بموضوع التعليم لانه هو مجال شغلي. بعت السي في تبعي لمدارس كتير، لكن أنا الإنجليزي عندي ما بيساعدني، فكان صعب أنه روح مدرسة. الأغلب المدارس هون خلينا نقول 99% بدهم إنجليزي بيرفكت لحتى الواحد يفوت، حتى لو بدك تدرسي عربي. فما كان في مجال أنه أنا أشتغل بالتدريس. بعدين بلشت أدور بقى بالجريدة على مجال تاني مش التدريس. فأنا رحت قدمت على شركة عقارية. أنا شفت بس إعلان شركة عقارية مطلوب موظفين. أنا ما بفهم طبعاً شيء بالعقارات، ولا حتى مثل ما قلنا بعرف دبي، ولا حتى بعرف مناطق دبي. مثل ما قلنا إذا كنت بدي أفكر قبل أنه بيوم الأيام أنا بدي أشتغل مندوبة عقارات، فكان بدي أضحك يعني أنه هذا الشيء صعب كتير يصير. فرحت على الشغل وراح معي موفق حتى نعمل الانترفيو. فوقت لفتنا لعند المدير قال لي بتحكي إنجليزي؟ قلت له لا، أنا ممكن أفهم إنجليزي بس صعب برد بالإنجليزي، بس ممكن حاول يعني أنا إذا بجرب شوي شوي. قال لي طيب شو عندك عقارات بدك تبيعيهم بدبي؟ قلت له أنا أسا ما عندي عقارات، بس أنا اللي عندك يا أنا بشتغل عليه، أنا شاطرة. حتى موفق كان عم يقول له مشلين شاطرة كتير، يعني اللي بتقل عليه بتنفذه بطريقة منيحة. قال لي طيب أوكي. قلت له شو أوكي شو؟ قال لي أوكي خلاص بيوم السبت بتيجي بتبشر الشغل عنا. قلت له بس أنا ما بعرف إنجليزي. قال لي بتتعلمي. قلت له طب أنا ما بعرف شيء بالعقارات. قال لي بتتعلمي. يعني صرت أنا اللي قل له أنا ما بعرف، أنا ما بعرف كذا. فكان هو عم يسهل الأمور. ومش هيك بس، موفق مهندس بسوريا لكن هو تارك الهندسة من زمان. فأنا عم قل له لموفق طيب شو رأيك أنت بدل ما بدك تيجي توصلني أوريدي أنت كل يوم، شو رأيك تجي تكمل بالشغل معي بدال الأمور لسه واقفة هنيك؟ فالمدير سمعني وأنا عم أقول هيك، قال لي أوكي بتجوا تنيناتكم. فنحن رجعنا ونحن تنينتنا مش بس أنا اللي اشتغلت، رجعنا تنينتنا مشتغلين بال...

0: لو عندك سؤال أو تعليق ممكن تتصلي أو تكتبي لنا على العنوان ده. ولو عايزة تتفرجي على حلقة النهاردة مرة تانية ممكن تدخلي على الويب سايت الخاص بالبرنامج.
1: ميشلين كلميني شوية على عادات مثلاً في الثقافة السورية تكوني مثلاً بتعجبك مش بتعجبك.
2: أنا بالنسبة لي بصراحة ما كتير بفكر إنه أنا في مجموعة عادات وأنا لازم أتخلص منها، بس اللي عنا هون بالبيت بيحاول دائماً إنه أنا مش داخل ضمن العادات أو العادة ما لها سلطة علي أو بدها توجهني، هو موفق.
1: موفق عنده الفكر ده
2: أكيد. فهو من النوع اللي من البداية من وقت ما خطبنا ابتدت بقى ايام الخطبه والزواج هي اللي بتظهر فيها العادات والتقاليد
1: اكثرها طبعا
2: تبعت البلد. فهو كان دائما يقول انا ما دخلني، يعني العادات انا مش العادات او اي عادي او تقليد انا ما دخلني فيها، انا بعمل اللي انا بشوفه صح واللي انا مرتاح فيه. احدى العادات انه مفروض او بعتقد انه هي مش بس بسوريا، هي موجوده يمكن بكل بلد، انه المفروض العريس على يوم الكليل يلبس العروس الذهب وهيك. فكان موفق انه انا مش ضمن العادات، انا بدي لبس ذهب بس مش قدام الناس، يعني ما في حدا له دخل يشوف انا شو بدي لبسك. فكان مصر على هالموضوع. انا قلت له اكثر من مره طيب بليز، بس هاي عادات مش حلو انه مثلا رح تكون مش حلوه بحقك بحقي بحق اهلي او هيك،
1: على اساس انك شايفه انه الناس هتقول ايه.
2: الناس طبعا، ما انت العادي بتعمليها بس لانه الناس بدها تقول. انت كثير من المرات يمكن يكون في عادات انت ما بدك تعمليها بس لانه انت موجوده ضمن مجتمع، موجوده ضمن عالم حواليك، فانت بدك تعمليها اما ارضاء للناس القريبين منك او لحتى الابعد ما يحكي.
1: طب وعملتوا ايه في الاخر؟
2: في الاخر هو بده يجيب الطقم الذهب، ما كان عنده مشكله بالموضوع، بس المشكله انه انا ما بدي اخضع لعادي ولبس ذهب قدام العالم. فهو جاب الطقم على الكليل وكان معه بجيبته بس ما لبسني اياه.
1: طب وحد قال لك حاجه من الناس؟
2: لا ما حدا قال شيء، لانه يعني انا طبعا بوشي ما حدا رح يقول انه ليش ما صار هيك، بس ممكن يكون حدا حكى. بس الموضوع
1: انت كنت مرتاحه للطريقه دي ولا كنت قلقانه؟
2: لا انا كنت قلقانه انه ما في داعي، لانه انا طيب انا جايبه طقم الذهب لشو لحتى اعمل انه انا ما

0: هلا بدي لبسك اياه بس نكون لحالنا، انه خلي الموضوع يمشي عادي طبيعي، بس بعدين خلص اتس اوكي يعني.
1: بتفتكري موفق اصر انه هو يعمل كده ليه برغم انه جايب الطاقة؟
0: بس لانه انا ما بحب اكون خاضع لعادات وتقاليد محدده،
1: بس يعني انا حاسه انه دي طريقه من طرق تغيير العادات. يعني لو هي فعلا عادات مش مفيده، يعني في عادات كويسه يعني
0: طب اكيد في عادات منيحه،
1: لكن لو هي عاده مش مفيده وقعدنا نعملها برضو عشان خاطر هو المفروض او عشان الناس ونشتري دماغنا ما احنا كده كده هنعملها، مش هيتغير
0: صح.
1: فيعني انا حاسه ان هو ثورجي يعني
0: كثير يعني هو خلص الشيء المقتنع انه هذا صح، انا مش ضروري اعمله لارضي حدا، انا بعمل الصح وخلص.

0: أنا كنت محضرة الأوزي اللي هو بنعمله رقائق عجينة اللي مثل هاي. هلا أخر واحدة رح أعملها، بحط جواتها الرز والبازيليا واللحمة والصنوبر. وفي ناس كمان ممكن تعملها دجاج بدل لحمة.
1: بالأكل دائما في أصول، مثل وقت إجت لعندي هي وقت تجوزنا بس ما كانت لا تعرف شيء، قلت لها في أربع خمس خطوات. أربع خمس
2: خطوات. كنت بتعرف تطبخ؟
1: إيه أنا كنت بطبخ كل شيء، أنا 10-20 سنة لحالي.
2: بجد؟
1: إيه بطبخ كل شيء كنت أنا.
2: وأنت علمتها؟
1: إيه طبعاً، أول ما إجت لعندي ما جايبت لي على الدفتر، بدها تتعلم لي من الدفتر، لسه ما المهم الأصول اللحمي أول شيء بأي أكل وقت بدك تعملي إذا فيها بصل مثل ما كنتي عم تقولي من شوي تحمسي بصل أول بينحمس اللحمي هو يفضل ينحمس إذا فيها بصل ولحمي كل واحد ينحمسوا لبعضهم بعدين يخلطوا على بعض بعدين أي شيء يضاف بعدين البازيلا بس تكون مسلوقة بتنضاف تنحمس معهم مع السمنة وبعدين بينحط الرز وبينحط المي وبيخليهم يغلوا طبعا بيحطوا له بهار
2: أنا ميال مع بعض
1: أنا ميال للبهار الأبيض بشكل عام يعني
0: أنا حاطة بهار أبيض
1: هي حاطة بهار أبيض
2: وبتحط ملح وبهار
1: طبعا أكيد. ملح وبهار أبيض
0: وبهار أسود اللي هي خلطة بهارات مش بس بهار أسود على الحل خلطة بهارات بحطها معها والبهار الأبيض والفليفلة الحمراء المدقوقة آخر شي بس نسكر العجينة ومنحطها بالصينية ومنحط فوقها السمنة بس لحتى نقطة سمنة صغيرة ومنتركها ربع ساعة بالفرن بس لحتى تتحمر لأن المكونات جوا كلها صارت جاهزة وطبعا هاي من قد ما بيكون في جنبها صوص بنحط لبن وطحينة وثوم وهاي بتحطيها فوق بتتقدم معها بالصحن يعني وقت
1: واحد بيحط
0: بعد ما بتستوي كل واحد بصحنه بيحط فوقها بتكون جاهزة للأكل صحتين
2: بقول لك هو صحيح هو اللي علمك الطبخ
0: هلا هو هيك بيقول
1: هلا انا واحد ما اجى من بيته ما بيعرف يطبخ ولا طبخه بيكون مين علمه
0: موفق دوي
1: انا كنت بطبخ كل شيء
0: موفق دوي كثير بيدوق فانا كل اكله كنت اعملها هلا مثل ما قال انا جبت معي دفتر من ماما ومن اختي كتبت كل الاكلات اللي كانوا بيعملوها بالبيت وهيك كتبته وبلشت اطبق وبعد ما هو كان يدوق بيقول لي ناقصه 1-2-3 بيعد فانا في المره الثانيه بكون حسنت فهو بيقول هو علمني ما بعرف بقى
3: طب ليكي انت حياه شخصيه مثلا او اجتماعيه او مثلا نشاط بتعمليه معين
0: هي قله النشاطات الاجتماعيه بدبي هذا الشيء الواضح اللي بيلاحظه الكل اللي بيعيش هون طبعا هاي من المساوئ الموجوده هون انه انت ما فيك كثير تعيشي حياه اجتماعيه بس انا بحاول قد ما فيني الكنيسه دائما يوم الجمعه كل جمعه واجتماع السيدات طبعا كل اسبوع كمان كمان في عنا اجتماع اسبوعي بالبيت نحن مجموعه عائلات تقريبا 4 أو 5 عائلات بنجتمع كل اسبوع
3: بتعملوا ايه في الاجتماع ده
0: بالاجتماع هي عباره عن دراسه كتب ابتدينا السنه الماضيه خلصنا كتاب والسنه هاي كمان ابتدينا بسلسله كتب هلا هن 3 كتب ابتدينا بالكتاب الاول اللي هو اكتساب القوه وهلا عم نتابع خلصنا عم نتابع صار لنا 4 جلسات بالكتاب الثاني اللي اسمه تعميق الجذور
3: طيب بتفكري تعملي مثلا حاجات غير كده مثلا رياضات معينه حاجات ليكي لنفسك يعني تهتمي فيها لنفسك اكثر
0: الرياضه انا بحبها كثير خصوصا الايروبيك بس بحكم هلا وقت شغلي ما بقى في وقت اني اتفرغ بشكل مزبوط قبل ما اشتغل كنت اعمل ساعتين كل يوم الصبح بعد ما ببعت البنات على المدرسة بتفرغ بقى أنا للرياضة اللي هي ساعتين بس من وقت ما اشتغلت هاي السنة وثلاث شهور عم يصير الوقت كتير صعب
3: أثر عليك
0: الواحد فطبعا أثر يعني أنا زاد وزني بشكل ملحوظ كتير والقعدة كذا ساعة بالمكتب

0: طبعاً أثر علي بشكل كبير.
1: تحبي نسمع رأي حد مثلاً ممكن يفيدك في الأمر ده مثلاً، سواء بنظام يقولك عليه، سواء بطريقة تفكير، ممكن ساعات طريقة التفكير لما بتتغير بتفرق.
0: أكيد أكيد طبعاً بيفيد أي شخص يعني بده يحكي بهالمجال، هو مجال اختصاصه بده يفيدي.
2: لو واحدة عايزة تخس يبقى لازم تمشي، لازم تعمل رياضة، أي رجيم من غير رياضة تمشي. لو فضلت تعمل رجيم كتير ممكن تخس شوية صغننة وبعدين تثبت، تحاول تيجي تخس تاني ما تعرفش. لازم نظام رياضة مع الرجيم، لازم حاجة تساعد الجسم ان هو ينزل، واللي يساعد الجسم ان هو ينزل المشي. لازم على الأقل في اليوم نمشي من ساعة لساعة ونص، ويفضل صباح.
1: هل مثلا في عادات الاكل في حاجه معينه مثلا انت حساها ممكن تكون
0: كمان في غلط بعادات الاكل؟ انه انا متعوده انه ما افطر، والمفروض اللي انا سمعته من كذا دكتور انه انا المفروض الانسان يفطر الصبح لحتى تصير سرعه الاستقلاب بالجسم اعلى، لحتى الجسم يحرق الدهون الموجوده فيه. انا ما بفطر الصبح، بنزل يعني اذا فطرت ماكسيموم فيني اخذ فنجان نسكافيه بالحليب، او اذا ممكن اخذ كاس عصير، يعني هذا اقصى شيء ممكن انا اخذه الصبح. طبعا بضل نهاري كله بالمكتب، الاغلب الاحيان ما في اكل، برجع بقى العصر على الساعه 6 7 بدي بكون انا طول نهاري من دون اكل. بيجي وقتها بقى بتغدي اتغدى، او المساء ممكن نقرا شيء انا عم تابع او عم بقرا او عم بحضر تي في او عم تابع على النت شغلي، بكون في كمان هيك اكل بجانبها، فهالشيء كله غلط.
2: اول حاجه ودي اهم حاجه طبعا ان احنا نمشي على نظام اكل صحيح غذائي متكامل، يكون سعراته قليله. زي مثلا ممكن ناخد في الفطار وده اهم وجبه، جبنه قريش، قطعه جبنه قريش مع بيضايه مسلوقه مع نص رغيف بلدي، ده يعتبر فطار متكامل الى حد ما، ممكن نبتدي بيه اليوم بتاعنا. بعدها ممكن ناخد اي مشروب سخن، مثلا نشرب نسكافيه، بس يا ريت نسكافيه كريمر مش نسكافيه باللبن. الغداء بقى لازم يكون متكامل برضو بس سعراته قليله، ممكن ناخد اي بروتين مع طبق سلطه، وده اهم حاجه السلطه، طبق مهم جدا جدا جدا في الوجبات، لانه هو سعراته قليله جدا، بيدي الجسم الفيتامينات اللي هو عايزها، ملوش سعرات تخلي الجسم يتخن. ممكن ناخد طبق سلطه مع اي بروتين، وليكن مثلا لحوم او فراخ او اسماك، زائد نص رغيف بلدي او طبق رز صغير. ده بالنسبه لوجبه الغداء، ويعقبها بساعة أو ساعة ونص ممكن ناكل فاكهة، والفاكهة المسموحة في الرجيم تفاح أو كمثرى أو كانتالوب أو برتقان. طبعا العشاء لازم يكون زبادي أو جبن قريش، أو ممكن ناخد كوباية شاي بلبن مع اتنين بقسماط، ده عشاء خفيف برضو وصحي ومفيد. او الاحسن من كل ده ممكن ناخد طبق سلطه واتنين سمره فاكهه.
1: انت عندك مشكله من وانت صغيره في الموضوع؟
0: انا من انا وصغيره دائما كنت طويله وضخمه، يعني هذا الكل بيعرف انه مشلين طويله وضخمه كل عمري. يعني هلا حاولت انا، حتى كمان نسيت اقول لك اني سالت
1: دكتور انك مليانه، او كان مضايقك الموضوع ده في حاجه؟
0: مش مضايقني كان بس الباقي اللي بيقولوا لي انه مشلين انت حلوه ولشو تاركي حالك عم تنصحي وهيك، فضعفي حالك. انا هي من الشغلات يمكن كثير اثرت بشخصيتي، انه دائما واحد يقول انه مشلين بدها لازم تضعف حالها، فكانت كثير مؤثره بشخصيتي. انا حتى بطبعي كمان في شيء من الخجل كثير نتيجه للسمن، نتيجة لأنه أنا بصحة. فأنت كثير من المرات ما فيكي تختلطي بسرعة بالناس، ما فيكي تدخلي دغري على مجموعة وتبدي آرائك برياحة، لأن أنت حاسة بحاجز أنه أنا ممكن حدا يقول أنه ناصحة أو هيك. فعملت لي أنا بالنسبة لي يمكن شوية أزمة بالتفكير بحالي فيها، مع أنه كثير في ناس بتقلي لا عادي، مثل ما هلأ أنت قلتي أنه أنت طويلة جسمك بيتحمل، ما تفكري كثير بالموضوع. موفق دائما بيقول لي انه اتس اوكي، يعني انت ليش اخذي الموضوع بصعوبه؟ بقول له بالعكس، انا مرات بدي اياك انت تنق علي شوي لحتى يمكن انا اكثر حس بضغط.
1: مشلين قولي لي ايه حلمك؟
0: كل هاللي عم نشوفه هلا بالمنطقه شيء

فعلا يعني كل اللي عم تمر في العراق، كل اللي عم يمر في فلسطين، لبنان بهالايام كثير فعلا شيء محزن، وشيء بي انه انت قاعده كل الوقت عم تحضري احداث تقولي حرام هالعالم حياتهم عم تروح هيك من دون ما عم يلحقوا يعملوا شيء مفيد بحياتهم او يعيشوا بطريقه صحيحه نظيفه. الامور هاي صعبه كثير، فانا بحلم انه بيوم من الايام هالمنطقه كلها ترتاح من الحرب اكثر شيء.

لو عندك سؤال أو تعليق ممكن تتصلي أو تكتبي لنا على العنوان ده. ولو عايزة تتفرجي على حلقة النهاردة مرة تانية ممكن تدخلي على الويب سايت الخاص بالبرنامج.

أحاطت جموع كثيرة بيسوع، وأحيانا كانوا يظلون هناك بضعة أيام، وغالبا كانوا يجدونه في الأماكن المنعزلة إذ كان يصرف وقتا مع تلاميذه. وأحيانا كان الناس يجوعون، وهذا هو ما حدث بعد ظهر أحد الأيام، فقد احتشد أكثر من 5000 شخص في أحد الأماكن إلى الشرق من بحر الجليل. لذلك سأل يسوع واحدا من تلاميذه ويدعى فيليبوس: من أين نبتاع خبزا ليأكل هؤلاء؟ وإنما قال هذا ليمتحنه، لأنه هو علم ما هو مزمع أن يفعل. أجابه فيليبوس: لا يكفيهم خبز ب200 دينار ليأخذ كل واحد منهم شيئا يسيرا. قال له واحد من تلاميذه وهو أندراوس أخو سمعان بطرس: هنا غلام معه 5 أرغفة شعير وسمكتان، ولكن ما هذا لمثل هؤلاء؟ فقال يسوع: اجعلوا الناس يتكئون. وكان في المكان عشب كثير، فاتكأ الرجال وعددهم نحو 5000. وأخذ يسوع الأرغفة وشكر ووزع على التلاميذ، والتلاميذ أعطوا المتكئين. وكذلك من السمكتين بقدر ما شاءوا. فلما شبعوا قال لتلاميذه: اجمعوا الكسر الفاضلة لكي لا يضيع شيء. فجمعوا وملأوا 12 قفة من الكسر من 5 أرغفة الشعير التي فضلت عن الآكلين. وفي اليوم التالي جاء أناس بحثا عن يسوع ليجعلوه ملكا عليهم، لكي يخلصهم من المستعمرين الرومان ويمنحهم مزيدا من الطعام. لذلك قال يسوع لهم: اعملوا لا للطعام البائد، بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان، لأن هذا الله الآب قد ختمه. أنا هو خبز الحياة.

من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. قد يبقي الطعام جسدك حيا بعض الوقت، ولكن الرب يسوع وحده قادر أن يعطيك حياة حقيقية الآن وإلى الأبد. ويسوع وحده يستطيع أن يقول أنا هو خبز الحياة. لم يكن يسوع كالمعلمين الدينيين القائلين أشياء مثل فعلوا هذا ولا تفعلوا ذلك، اعملوا بهذه الشرائع، هذه هي الطريق. بل إن يسوع وحده هو الذي استطاع أن يقول أنا هو الطريق والحق والحياة. كان يسوع مختلفا عن الأنبياء من قدموا الذبائح عن خطاياهم وكتبوا عن المسيح الآتي، فقد قال يسوع لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل. وغالبا علم يسوع تلاميذه كيف ينبغي لتلاميذ ملكوت السماوات أن يعيشوا لكي يعكسوا صفات ملكهم ومجده. سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، أما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم، ومتى صليت فلا تكن كالمرائين، فإنهم يحبون أن يصلوا لكي يظهروا للناس، وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك وأغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء، فصلوا أنتم هكذا. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. فلا تهتم قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، فإن هذه كلها تطلبها الأمم، لأن أباكم السماوية يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. لكن اطلبوا أولاً ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة. فكل من يسمع أقوال هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت، فلم يسقط لأنه كان مؤسسا على الصخر. وكل من يسمع أقوال هذه ولا يعمل بها يشبه برجل جاهل بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط، وكان سقوطه عظيما. لم يسبق لأحد أن تكلم مثل المعلم من السماء. لم يكن معلمو الشريعة والكهنة فرحين برؤية الناس يصغون إلى يسوع، فقد أرادوا منهم أن يصغوا إليهم لا إليه هو. وذات يوم أرسل رؤساء الكهنة حراس الهيكل للقبض على يسوع، ولكنهم لم يتمكنوا من القيام بذلك. وعندما عادوا سألهم الكهنة قائلين لماذا لم تأتوا به؟ فأجاب الخدام لم يتكلم قط إنسان هكذا مثل هذا الإنسان، حتى الأنبياء لم يتكلموا مثل ما تكلم يسوع، فقد كان الأنبياء مثل شموع تضيء قليلا في عالم مظلم، أما المسيح فكان شمس البر. من يحتاج إلى شموع عندما تشرق الشمس؟ فقد قال يسوع أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة.

يسوع هو الكلمة الذي قال في البدء ليكن نور، فهو المصدر الحقيقي للنور المادي والروحي. عندما اقترب الوقت لكي يتمم المسيا مأموريته، اصطحب ثلاثة من تلاميذه هم بطرس ويعقوب ويوحنا إلى جبل عال، وتغيرت هيئته قدامهم. وأضاء وجهه كالشمس، وصارت ثيابه بيضاء كالنور. وإذا موسى وإيليا قد ظهرا لهم يتكلمان معه، وفيما هو يتكلم إذا سحابة نيرة ظللتهم وصوت من السحابة قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به صدقت لا أسمعه. ولما سمع التلاميذ سقطوا على وجوههم وخافوا جدا. فجاء يسوع ولمسهم وقال: قوموا ولا تخافوا. فرفعوا أعينهم ولم يروا أحدا إلا يسوع وحده. لم ينس التلاميذ ما رأوه في ذلك اليوم. ففي وقت لاحق كتب الرسول بطرس: بل قد كنا معاينين عظمته. وقد كتب الرسول يوحنا: ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب، مملوءا نعمة وحقا. في ذلك الوقت كان مجد الابن ما يزال مخفيا في جسده البشري، ولكن الوقت قد حان لكي ينفذ الملك مأموريته. جال الرب يسوع في أرجاء فلسطين مدة 3 سنوات يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. ومع أن الناس العاديين أحبوه، فإن القادة الدينيين في أورشليم كانوا يتآمرون لقتله، وكان يسوع يعلم ذلك. وحين تمت الأيام لارتفاعه إلى السماء، ثبت وجهه لينطلق إلى أورشليم. إن علمت أن بعض الأشرار في مدينة بعيدة يخططون للقبض عليك وتعذيبك وقتلك، هل تذهب إلى هناك؟ هذا ما فعله يسوع. من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم، ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل، وفي اليوم الثالث يقوم. لكن التلاميذ لم يكونوا يتوقعون ملكا كهذا، مسيا مصلوبا. فمن المؤكد أن الله لن يسمح لمختاره أن يتألم ويذل هكذا. لذلك قال بطرس ليسوع: حاشاك يا رب، لا يكون لك هذا. فالتفت يسوع وقال لبطرس: اذهب عني يا شيطان، أنت معثرة لي، لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس. لقد أراد التلاميذ مسيحا وملكا يسحق المستعمرين الرومان ويقيم حكومة جديدة في أورشليم. وأثناء سيرهم كانوا يتجادلون حول من منهم سيحظى بمنصب مرموق في مملكة الله. لذلك قال يسوع لتلاميذه: من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما، كما أن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. لم يأتي المسيا في المرة الأولى ليهزم الممالك السياسية أو ليحكم على عروش أرضية، بل جاء ليهزم الشيطان ويسود على قلوب البشر. لذلك فقد علم يسوع: ها ملكوت الله داخلكم. ولكن قبل أن يتمكن الملك السماوي من التربع على القلوب ثم على الأرض كلها، يجب أن تدفع أجرة الخطية عن كل العالم، ويجب أن يهزم الموت. هذه هي مأموريته. كان كل شيء يسير حسب الخطة،
وعندما اقترب الرب من أورشليم أرسل تلميذين في مهمة قائلا لهما:

اذهبا إلى القرية التي أمامكما، وحين تدخلانها تجدان جحشا مربوطا لم يجلس عليه أحد من الناس قط، فحلاه وأتيا به. وإن سألكما أحد لماذا تحلانه فقلا له هكذا: إن الرب محتاج إليه. فمضى المرسلان ووجدا كما قال لهما. وفيما هما يحلان الجحش قال لهما أصحابه: لماذا تحلان الجحش؟ فقالا: الرب محتاج إليه. وأتيا به إلى يسوع وطرحا ثيابهما على الجحش وأركبا يسوع. وفيما هو سائر فرشوا ثيابهم في الطريق. ولما قربا عند منحدر جبل الزيتون ابتدأ كل جمهور التلاميذ يفرحون ويسبحون الله بصوت عظيم لأجل جميع القوات التي نظروا قائلين: مبارك الملك الآتي باسم الرب، سلام في السماء ومجد في الأعالي. وأما بعض الفريسيين من الجمع فقالوا له: يا معلم انتهر تلاميذك. فأجاب وقال لهم: أقول لكم إنه إن سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ. ويا له من ملك من نوع آخر، فالمسيح الملك لم يدخل المدينة بأصوات الأبواق وبجيش عظيم، وهو لم يدخل المدينة على حصان حربي مهيب، بل دخل على جحش وضيع لم يجلس عليه أحد من قبل، أي أنه لم يتعرض يوما للضرب والركل. وهو حيوان يتميز بعلامة صليب واضحة على ظهره وكتفيه، والأهم من ذلك هو أن هذا الجحش هو الحيوان الوحيد الذي تنطبق عليه النبوءة التي تنبأ بها النبي زكريا قبل 500 سنة: اهتفي يا بنت أورشليم، هو ذا ملكك يأتي إليك، هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان. ولكن لماذا لم يدخل المسيح الملك أورشليم وهو راكب على حصان قوي من أحصنة الحرب؟ لأنه لم يأتي ليخلص الناس من المستعمرين الرومان، بل جاء ليخلص شعبه من خطاياهم.

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا،
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: فبالايمان المسك واكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا إننا بنستقبل اتصالاتكم مش بس أثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل أيام الأسبوع. إذا كنت متألم أو عندك مشكلة محتاج

أهلا بكم أحبائي في برنامجنا ألف به، اللي فيه بنتكلم عن أسس التعليم المسيحي، اللي فيه بتتكلم عن أساس كل حاجة لازم ترجع لألف به بتاعتها. اتكلمنا عن أبعاد مشكلة الخطية وفهمناها، واتكلمنا عن العلاج في المخلص الوحيد ربنا يسوع، والخطوة الأولى لوضع أسس الخلاص هو الكفارة، إنه لابد من كفارة. واتكلمنا عن شقي الكفارة، شق تجاه الله، شق تجاه الناس، لأنه المشكلة لها بعد مع الله ولها بعد مع الإنسان. شفناها في قصة فيليمون، شق تجاه فيليمون، شق تجاه أونسيموس، بولس بيحلها من الشقين. شفناها حتى في كل المشاكل الحكومية والقضايا، لما بترتكب أي خطأ أو تكسر أي قانون، في شق يؤثر على الناس أو يؤثر على نفسك، في شق للحكومة، في شق تجاه الناس، الحق العام، الحق الخاص، الحق الجنائي، الحق المدني. وعش كده المسيح راح للصليب عشان خاطر يصنع كفارة بها يعالج مشكلة الخطية قدام الله. تتقال أربع آيات في منتهى الجمال: هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، في يوحنا 1. تتقال في رومية 8: الله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية. ده هدف من أهداف التجسد، دان الخطية في الجسد. يتقال في عبرانيين 9: أظهر مرة عند انقضاء الدهور ليبطل الخطية بذبيحة نفسه. تتقال في عبرانيين 10 أن كل كاهن بيقدم ذبائح كثير لا تستطيع البتة أن تنزع الخطية، أما هذا فبعدما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس إلى الأبد في يمين الله. عشان كده كفارة المسيح أمر في منتهى الخطورة. ليه؟ لأنه شق تجاه الله إرضاؤه وترضيته برد حقوقه، ليكون العلاج قانوني، ليكون الخلاص مؤسس على أسس قانونية، ليكون الغفران قانوني. ده شق تجاه الله. وشق تجاه الإنسان: يمنحني الغفران والتبرير والحياة الجديدة والخليقة الجديدة وكل البركات. هنتكلم عنه في الحلقات القادمة، لكن النهاردة هنركز

ركز على حاجة أخرى. إيه؟ الشقين دول كانوا موجودين في العهد القديم؟ لا، كان في شق واحد بس اللي هو إيه؟ التغطية. حتى تيجي الكلمة الجميلة كفارة أو كفار، اللي هو بغطي، اللي هو أقولها لك في مثال برضو. لما يجي لك فجأة ضيف وانت مش جاهز لاستقباله، وممكن يكون البيت في حالة يرسى لها من الترتيب والنظام، وتلاقي كده مثلا في حاجة شراب مرمي على الأرض، مش كده، أو حاجة كده موجودة على الترابيزة يعني لا تليق، بتعمل إيه؟ انت مش تبدأ تنظف لأنه خلاص جه، انت بتعمل إيه؟ برجلك كده بتزق الشراب تحت الترابيزة أو تحت السرير أو تحت الكنبة اللي هيقعد عليها أو الوهوة، وتجيب مفرش نظيف كده وتفرشه، كل حاجة شكلها حلو. انت عملت إيه؟ انت بتغطي، انت مش بتعالج، بتغطي. في تكوين ثلاثة عمل كده، آدم وحواء عريانان، وصنع الرب الإله لآدم أقمصة من جلد وألبسهما. جلد كائن حي، الكلمة في العبري جلد كائن حي، معناها قدم أول ذبيحة، ألبسهما، غطاهم. طب يا ترى الذبيحة الحيوانية دي ردت حقوق الله؟ لا. طب عرفنا منين؟ أنه بعد ما غطاهم تمت التغطية، يعني تم علاج حالة الإنسان، ونال أدم وحواء غفران وتبريرا. لما نفهم، هنتكلم لاحقا عن التبرير، اللي هنفهمه ده التبرير، ألبسني ثياب الخلاص كساني رداء البر. ما هو ده اللي عمله الله في تكوين ثلاثة، يهوى إلهيم الرب الإله أكنوم الإبن. بعد كده بعد ما عملت كده عمل إيه؟ راح طردهم خارج الجنة. الله، طردتهم ليه؟ ما انت عالجتهم. ما في شق آخر لم يتم علاجه، إيه؟ حقوق الله لم ترجع. وراح أقام شرقي جنة عدن، روح إقراها في آخر تكوين ثلاثة، مجموعة من الكروبيم اللي معهم لهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة، لأن هو متوقع أن آدم وحواء لما يروحوا يتأذوا خارج الجنة، لما رجلهم يجي فيها الشوك ولما يواجهوا الألم والوجع، يحبوا يرجعوا، ويحبوا يرجعوا لشجرة الحياة ليأكلوا منها، عشان خاطر ينالوا حياة إلى الأبد على الأرض، ما تديش حياة في السماء، على الأرض يلاقوا في طريقهم حراسة. طب ليه يا رب كده؟ أصل حقوق الله ما رجعتش. تم التغطية، لم تتم ترضية. فعشان كده الكفارة في العهد القديم مجرد تغطية غير كافية. ليه؟ لأنها لرد حقوق الله. أي نعم، بتعالج حالة الإنسان بالإيمان وبحسب وعد الله، اللي بيعمل كده اللي بيقدم ذبيحة الله بيديله غفران، لكن لم يتم رد حقوق الله. عشان كده بعد كده بدأ سلسلة مهولة من الذبائح لم تتوقف، ملايين الذبائح التي قدمت. كانوا يذبحوا ويترش الدم يوم الكفارة، وحين كان يترش الدم عند مذبح النحاس في بداية الخيمة، أو عند قرون مذبح البخور في القدس، أو على الحجاب، أو على قدس الأقداس، أسف، قدس الأقداس على غطاء التابوت، ويرش الدم وتقدم ذبائح بطريقة مهولة. لكن في حاجة في العهد القديم تدل أن دي عملية تغطية مش ترضية، لسه لم ترد حقوق الله. حاجتين يؤكدوا. رقم واحد، تكرار الذبائح، معناها الذبيحة الأولى ما كفتش. لو الأولى ما كفتش، لا التانية هتكفي ولا المليون هتكفي. فعشان كده قدامهم دليل أن الترضية لم تتم. وعشان كده في نبوات في العهد القديم عمالة تتكلم عن الترضية لن تتم إلا في مجيء الإبن متجسدا. كلها نبوات عهد قديم بتقوله أقدم الذبيحة، لكن خلي بالك الذبيحة دي غير كافية، الدليل تكرارها. رقم اتنين، الدليل أنه في نبوة عن مجيء الذبيحة الحقيقية جاية، حمل الله. رقم ثلاثة، كان الله لما سكن في الأرض في خيمة الاجتماع سكن في جزء اسمه قدس الأقداس، يحجبه عن القدس اللي هو بيدخل ليه الكهنة للعبادة، حاجة اسمها الحجاب. الحجاب ده مصنوع من أربع خيوط منسوجة إشارة إلى المسيح، بس النسيج فيه رسم كروبيم. عارفين بيقول لهم إيه الكروبيم ده؟ بيفكرهم، بيقول لهم فاكرين اوعى تدخل، لو شديت الحجاب ودخلت تموت فورا. وده اللي كان يحصل حتى لو رئيس الكهنة نفسه لا يجرؤ، ولا الكهنة يجرؤون، ولا حد من عامة الشعب يجرؤ أساسا إلى الدخول إلى القدس. ليه؟ لأنه عارف إن في حجاب. يا رب أنت ليه محتجب وراء الحجاب؟ لأنه لم يتم ترضية، وظلت الذبائح تقدم وتقدم والحجاب لم يشق. يبقى العهد القديم وهما بيقدموا الذبائح تكرارها بيعلمهم انها غير كافية. النبوات عملت لهم الحل قادم في تجسد الابن،
وجود

عمود الحجاب غير مشقوق والكروبيم في نسيج الحجاب يقول له اوعى تدخل لو دخلت تموت، يقول له انه لم يتم حل حقيقي لمشكله الخطيه، ما زالت الخطيه مشكله قائمه قدام الله، مع ان الانسان في الشعب او في الأمة

المسيح اللي لسه النبوات بتتكلم عليها، لكن هو شايفين قدام عينيهم ان الذبيحة غير كفاية، للدرجة مزمور 40 قال لهم صراحة، الله بيكلمه في مزمور 40، داود بيقول الله بذبيحة وقربان لم تصر. يعني مزمور 40 بيقول له قدم الذبائح، بس انت عارف ان دي مش دي الحل. قدم الذبائح وتكرارها يدل ان غير كفايه. قدم الذبائح وانت عارف ان النبوات عماله تشاور الى المسيح. قدم الذبائح وانت عارف عدم كفايتها، لان الحجاب ما زال موجود والاقتراب الى الله مستحيل. ما الحل؟ اتى المسيح، ذهب للصليب وغابت الشمس وجاءت الظلمه، ودخل هو في الظلمة اللي احنا عايشين فيها بسبب خطايانا، وحمل هو نفسه في جسده خطايانا، وذهب لمواجهة كل غضب الله وعدالة الله وبر الله، ليحقق محبة الله ورحمة الله وشفقة الله ولطفه وإحسانه تجاهنا بطريقة قانونية، ليصنع ترضية برد كل حقوق الله في الصليب بسبب موته الكفاري، اللي احنا ما نقدرش نفهم ما اجتازت فيه نفسه من ألم. ما نقدرش نفهم لما بيقول في مزمور 22 أنقذ من السيف نفسي. ما نقدرش نفهم وهو بيشاور في مزمور 22 وفي تكوين 15 على حاجة كان بيعملها إبراهيم مع الذبائح التي قدمها لما يشقها من الوسط. ما نقدرش نفهم إيه اللي كان بيشعر بيه بالضبط وإحنا بنقرأ في تكوين 15 وإذا تنور نار يجوز بين القطع. ما نقدرش نفهم يعني صار هو ذبيحة الخطية، صار هو الكفارة، وإن الذبيحة دي كانت تذبح وتحرق بالكامل فتشتعل فيها النار. ما نقدرش نفهم بماذا يشعر، ما نقدرش، ما اكتزناش نفس الخبرة، لكن شفناه في مزمور 22 وهو بيقول له أنقذني من فم الأسد، أنقذ من السيف نفسي. شفناه في مزمور 69 وهو بيقول غرقت في حمأة عميقة وليس مقر، خلصني يا الله لأن المياه قد دخلت إلى نفسي. كما لو كان الفلك اللي هو إشارة إلى المسيح، على فكرة الفلك من خشب الجفر كفارة، نفس الكلمة كفارة اللي هو غطاء لنوح وزوجته وأولاده من الغضب بتاع الطوفان، لو الفلك نطق هيقول لنا مزمور 69 خلصني يا الله لأن المياه قد دخلت إلى نفسي، غرقت في حمأة عميقة وليس مقر. لو يونان فهم شوية، يونان يقول لنا من جوف الهاوية صرخت وهو يغوص في أعماق المياه، إشارة برضو في مزمور 69 إلى هذا الأمر. ما نقدرش نفهم اللي اجتاز بيه، لكن نفهم حاجة واحدة بس، حاجة واحدة بس، إنه عند انتهاء هذه الساعات المرعبة اللي اجتاز فيها المسيح اللي احنا ما نفهمهاش، صرخ بصوت عظيم إلهي إلهي لماذا تركتني، ثم صرخ قد أكمل، وقال له في يديك أستودع روحي، ونكس الرأس وأسلم الروح، وحدثت حاجة مهولة في الهيكل، انشق حجاب الهيكل من الوسط من فوق إلى أسفل، أي أن الضربة التي شقت الحجاب جاءت من فوق. الله بيقول للناس تمت الترضية، تمت رد كل حقوقي. فيليمون بيقول أونوسيموس كل الظلم اللي عملته معايا وكل السرقة انتهت، ارجع يا أونوسيموس. الله بيقول للإنسان ارجع، تعالى، لا أطالبك بشيء، مش مطلوب منك تعمل حاجة تاني، تعالى البس البر، تعالى خد المسيح المخلص. هي دي أسس الخلاص اللي هنتحدث عنه في حلقات لاحقة. أحبائي، كان لابد من كفارة المسيح التي أزالت الخطية تماما من قدام الله وحلت المشكلة معانا. يتبقى حاجة واحدة بس، أنك ترجع لتقبل. رب معك.

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك فيحيا المسيح فيك.

0: عند الرب أزمنة جديدة، دايما عند الرب سماء جديدة وتؤدي إلى أرض جديدة، دايما عند الرب تغير. رب عنده حلم للشرق الأوسط، رب عنده حلم لمصر، رب عنده حلم لكل محافظة في مصر. الصوت اللي خارج له تأثير في الزمن اللي جاي جدا جدا جدا. كان الآب والابن والروح القدس بيحيطوا بكل واحد وواحدة فينا، إذن لا عذر لمسيحية ضعيفة. عايز تنتصر على حالتك الأرضية، كون في حالتك الروحية. مستوى العلاقة ما بين يسوع والآب هو مستوى علاقتك أنت والآب.
1: أحد تعريفات الإيمان، ينبغي أن الذي يأتي الرب يؤمن أنه موجود، يعني أنه مش موجود، ربنا موجود زي اللي بيكتبوها على العربيات، لا، أنه حاضر، يعني أنه في حضور إلهي، أن ربنا موجود، وأنه إيه؟ يجازي الذين يطلبون. يجازي يعني يعطي مجازاة، هناك نتيجة لطلبك. ينبغي أن نؤمن أنه حاضر وأنه يعطي نتيجة لطلبك. يجازي الذين يطلبونه. عارفين الآيات دي؟ الآيات دي جميلة جدا، بس احنا العربي بنسينا هي بتقول ايه. الإيمان بيقول لك انك يجب ان تدرك ان هناك نتيجة لطلبك. اشكرك واشكرك للثلاثة اللي قالوا هاليلويا. لو احنا ادركنا بس ببساطة، لان احنا التدين يقول لك ايه، صلي وارمي ايه، مش خبزك على وجه المياه، دي آية. يعني ارمي صلاتك وشوف اللي هيحصل ايه. يعني القصة مش كده. القصة ان الإيمان هو الآن، الإيمان هو نتيجة للحضور الإلهي اللي انت واقف فيه قدام الرب. لأن الإيمان بيخلي انت واقف الآن قدام الرب، فهو موجود، وهناك نتيجة لما تطلبه. يجازي مجازاة للذين يطلبونه. العدو يحب يطرمخ، وانا بحب الكلمه برغم انها كلمه بايخه في السوق المصري، يحب يردم على لمعان هذه الايه او لمعان هذا الايمان، اللي يخليك كل مره تتوقع ان هناك نتيجه لطلبك، نتيجه لايمانك، نتيجه لتكريسك، نتيجه لصومك، نتيجه لمحبتك، نتيجه لوقفتك. هناك نتيجه.

التدين يقول لك اعمل وربنا بقى لما يجي له نفسه يبص في وشك. الإيمان يقول لك نو، هو باصص في وشك، هو موجود قدامك، أنت في وجهه وجها لوجه، وهناك نتيجة لهذا الطلب. أحد الـ يعني مش عايز أخش في هذا، أغوط في الحتة دي، أحد اللعنات في العهد القديم أنك تصلي والسماء تبقى نحاس والأرض تبقى حديد. كلكم عارفين التعبير ده، تصير سماءك، دي أحد اللعنات في سفر التثنية. يصير سماءك نحاس وأرضك حديد. يعني إيه؟ يعني تكلم بس السماء ترن. نحاس في كتاب مقدس يرن، يعني إيه؟ صدى. وأرضك حديد، يعني إيه؟ ما فيش حاجة تتغير. فأرضك زي الحديد، ما فيش حاجة بتتغير، وسماءك كأنها بترن على الفاضي. دي اللعنات، زي ما يكون في محاولات من العدو الخير في هذا الزمن لكي تسلب السجادة من تحت رجلك. والسجادة هنا بمعنى الحضور أو الدعوة أو الإدراك أو البركة، كل ده موجود جوه روحي وأنا بحكي معاك النهاردة وعايزين نحسمه النهاردة. زي ما يكون في محاولات دورانية لسلب النتيجة، حتى نتيجة شغلك. كثيرين بيبقى بيعملوا شغل والناتج يسلب. فاكرين برضو في آيات في العهد القديم، أنا بحكي معاكم عشان أقول لكم الرسالة اللي جوايا ببساطة، رسالة بسيطة ونصلي مع بعض النهاردة، عندنا مؤتمر جاي. لكن في آيات في العهد القديم يقول لك تبني وآخر يسكن، تزرع وآخر يحصد، للدرجة يقول لك تخطب وآخر يتجوزها. تضحكوا بس دي آية، دي آية صدقوني، رجعوا ورايا في تثنية 28. ربنا أنت بتجوز. عدل الآية دي، مش هتحصل معاك خلاص. فإيه المعنى؟ المعنى أنك أنت تبتدي حاجة وأنت تزرع في حاجة وأنت تبتدي حاجة وآخر ياخد حصاد اللي أنت عملته. ما يحصلش مجازاة، نتيجة لطلبك أو نتيجة لمجهودك. أو خليني أخش، أنا برضو بتكلم عن نتيجة لشغلك، بس طبعا أنا مركز 80% في الرسالة على بعد الروحي لنتيجة الحاجات اللي تعملها وراء الرب. بس أنا مش ناسي ومش لاغي إن الرب يريد أن يحصل نتيجة لكل زراعة ولكل شغل أنت بتعمله، ويريدك أن نكون ناجحا في كل شيء، في كل شيء ناجحا. ايام بصلي مع اشخاص ويبقى جوايا الاعلان كده انه عايز يوقفك في السماوات ويوقفك في الارض، ينجحك في السماوات وينجحك في الارض، لان الرب يتحرك على جميع الجهات لاولاد الرب. وبالتالي مره تاني مش مقاصد الرب انك تزرع واخر يحصد، او انك تبني واخر يسكن. مش مقاصد الرب انك تبتدي حاجه وايديك لا تصيبها نجاح، تكون ناجحا في كل شيء. أمين. فهنلعب في الحتة دي النهاردة من حتت كتيرة متنوعة، ونبص على أسباب من كتاب مقدس، ونقوم حاسمين القصة مع بعض. أمين. أمين. هللويا. حجي 2، هبتدي من حتة غريبة شوية وهحتاج أنك تركز معايا وتصدقني. لا برضو لازم ترجعوا ورايا، وفي الحتة دي بصورة خاصة، وحاول لكم المراجع لأنها يمكن ما سمعتهاش قبل كده. حجي 2 آية مشهورة قوي عن واحد مشهور قوي اسمه زربابل. آخر آية في حجي 2، في ذلك اليوم يقول رب الجنود أخذك يا زربابل عبدي، في ذلك اليوم يقول رب جنود أخذك يا زربابل عبدي ابن شألتئيل، يقول الرب، أجعلك كخاتم لأني قد اخترتك، يقول رب الجنود. والمعنى حتى في العبري أجعلك كخاتم في يدي، يعني بضعك كخاتم سلطان. ففي يد الرب لما يجي يختم الختم بيختم بيشرع بيطلق سلطان. فيا زربابل أخذك يا عبدي ابن شألتئيل واجعلك كخاتم قد اخترته. فاكرين زربابل كان في يهوشع الكاهن وزربابل سفر زكريا، مش زكريا الكاهن، يهوشع زكريا النبي

وبالتالي الاثنين دول بيتحركوا مع بعض عشان يبنوا الهيكل. فاكرين القصة؟ أنا بديكم خلفية هتساعدوني، مش كده هتبقى تسمعوا؟ أوكي. فيهوشع وزربابل بيبنوا مع بعض الهيكل. زربابل ده ال يهوشع الكاهن، وزربابل ده الملك أو اللي موجود في السوق اللي بيصدر التشريعات اللي بيتحرك يما ينجح يما لا ينجح. فزربابل مهم جدا زي ما يهوشع مهم جدا. يهوشع بيكهن قدام الرب وزربابل بيبني البيت. فاكرين يدي زربابل تدأت هذا البيت، فيدي زربابل تكمله. فاكرين المنارة، الزيت بينسكب على المنارة، هذه كلمة الرب إلى زربابل لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروح يقول رب الجنود، ما أنت والجبل العظيم أمام زربابل. فاكرين زربابل ده لذيذ، شخصية لذيذة. أوكي. أمام زربابل تصير سهلا، فقدام مسحة زربابل دي مفيش جبال تقف. أمين. زربابل هنا هو اسمه ابن إيه؟ ابن شقلتقيل. اسم لذيذ شقلتقيل، بيعجبني. محدش يسمي ولاده شقلتقيل عشان يعرفوا يعيشوا في الدنيا، بس اسم جميل شقلتقيل. واجعلك ورب يقول له كده، هجعلك كخاتم في يدي يقول الرب. اتفقنا؟ اوكي. تعالوا نقلب مع بعض الاخبار الايام الاول ثلاثة. وهنا انت هتحتاج اقول لك المرجع، او هي مراجع كتير، واللي عايز الاسماء باقي المراجع يرجع لي بعد الاجتماع. مرجع واحد منهم اسمه All the Names in the Bible، او كل الاسماء في كتاب مقدس. ده مرجع كده تخين كده حوالي 900 صفحة ولا حاجة، بس في الخلفية اللي أنا هقولها لحضرتك دلوقتي حالا. آية 16 أخبار الأيام الأول 3 آية 16. بنو يوشيا البكر، يوحنان الثاني، يهوياقيم الثالث، صدقية الرابع، شلوم. فيوشيا جاب أربعة، واحد منهم الثالث اسمه ايه؟ لا صح صح معايا. بص مش باينه. احنا في ايه 15 مش كده؟ اهو بنو يوشيا البكر، يوحنان الثاني، يهوياقيم ايه الثالث، صدقية الرابع، سوري أنا آسف، الثاني يهوياقيم. أنا آسف، أنا عشان كده أنتم ما ردتوش عليا عشان أنتم مركزين، برافو عليكم. البكر يوحنان، الثاني يهوياقيم. أوكي. فالثاني اسمه إيه؟ أوكي. 16 ابن يهوياقيم يكونيا. يكونيا دي بتتقال في كتاب مقدس في بعض الحين كان ياهو، وهنا هتحتاج تصدقني وترجع للمرجع أو تجيلي بعد الاجتماع أقولك باقي المراجع. إن يكونيا دي هي كنياهو نفس الاسم، والمرجع أنا قلت لك المرجع واحد منهم يعني. ابن يهوياقيم يكونيا أو ابنه وصدقية ابنه، وابن يكونيا اللي هو كنياهو أسير وإيه وشألتئيل ابنه. شألتئيل جاي من يكونيا ابن يهوياقيم، فيهوياقيم جايب كنياهو، كنياهو جاب شألتئيل، وشألتئيل جاب زربابل من غير ما نرجع لها لأن برضو هي دراسة في سفر الأخبار نرجع لها برضو. فعرفنا بقى احنا فاكرين زربابل ابن ايه؟ شألتئيل، وشألتئيل كده ابن يكونيا، ويكونيا ابن يهوياداع. ركز يهوياقيم. ماشيين معايا؟ لخبطتكم بما فيه كفاية؟ لخبطتكم بما فيه الكفاية. نقراها مرة تاني 15. بنو يوشيا البكر يوحنان، الثاني يهوياقيم، الثالث صدقية، الرابع شلوم. ابن يهوياقيم يكونيا أو كنياهو ابنه وصدقية ابنه. ابن يكونيا أسير وإيه؟ شألتئيل. أوكي؟ أرمية 22 أرمية 22 عدد 24 أرمية 22 24 حي أنا يقول الرب. أنا مستني أختي. حي أنا يقول الرب لو كان

كناياهو. فاكرين كناياهو؟ ابن مين؟ لو كان كناياهو ابن يقيم ملك يهوذا خاتما على يد اليمنى فإني من هناك أريو هير. فاكرين يهو يقيم جاب كناياهو، كناياهو جاب شألتئيل. الرب قال هنا على كناياهو ابن يهو يقيم لو أنت خاتم في إيدي هشيله. كناياهو ده مين؟ ده جد زربابل، لأن ابنه شألتئيل وشألتئيل جاب زربابل، لأن زربابل ابن شألتئيل. فجد زربابل ربنا قال له لو أنت خاتم في إيدي هنزعك. يا ريتها وقفت عند هنا. في نفس الإصحاح أرميا 22 آية 30 بتكلم برضو لكناياهو. هكذا قال الرب اكتبوا هذا الرجل عقيم. عقيم هنا يعني مش هخلف، لا يعني اللي هيجيبه كأنه مش جايب ولد، مش جايب راجل. هذا اكتبوا هذا الرجل عقيم رجلا لا ينجح في أيامه، لأن لا ينجح من نسله. إذن هو مش عقيم يعني مش بيخلف، لا بيخلف بس ما بين قوسين ما بيخلفش رجالة. أوكي، اكتبوا هذا الرجل عقيم رجلا لا ينجح في أيامه لأنه لا ينجح من نسله أحد جالسا على كرسي داود وحاكما بعد في يهوذا. صمتكم ازاي؟ اشكرك. حد قال ازاي؟ ربنا يخليك ليا يا رب. انا ده نفس سؤالي ازاي برضه. انت قلت حد قال ازاي مش كده ولا انا؟ ربنا يخليك، انا ده سؤالي برضه. فخلي بالك كناياهو يهو يقيم ابو كناياهو، كناياهو جاب شألتئيل، شألتئيل جاب زربابل. على كناياهو ابن يهو يقيم الرب قال له جملتين، لو انت خاتم في ايدي هشيلك ومحدش من ولادك هينجح، وبالذات لو ملوك على داود أو حكام على يهوذا. بالمناسبة زربابل كان حاكم في يهوذا. تعال نرجع، شايفين الآية دي؟ لا ينجح من نسله أحد جالسا على كرسي داود، لو أنت خاتم في إيدي هشيلك من إيدي. تعال نرجع مرة تانية الحج اتنين. أنت جمال، انا بقى نعم هي دراسه، وبرضو هرجع مره تاني all the names of the bible. لو عايز ترجع تبص على الكتاب ده مش هتقرا، مش هتحتاج تقرا 900 صفحه عشان توصل. انت بتدور على الاسم نفسه وتبص عليها لو عايز ترجع ورايا. حج 2 في ذلك اليوم آية 23 في ذلك اليوم يقول، هتحتاج بس تدرس يعني زي ما، لانها مش معنى ظاهر في القصه. في ذلك اليوم يقول رب الجنود اخذك يا زربابل ابن شألتئيل، يقول الرب جدك انا قلت له لو انت خاتم وقلت له ما فيش حد من ولادك هينجح يبقى يطلع راجل، بس يا زربابل انا باكد لك لانك قررت انك تبني الهيكل انا بحط الخاتم بتاعك في ايدي وتنجح. عشان كده الرب كان حريص انه يقول له بص يا زربابل، لان زربابل عارف اللعنه اللي على العيله. زربابل هو عارف هو من نسل مين، هو من نسل شألتئيل ابن يكونيا ابن يهويقيم اللي عليه لعنه من زمان. لو انت كخاتم بخلعك من ايدي ومالكش ما بتطلعش رجاله ينجحوا. فالرب قام قال له بص يا زربابل انا بحطك كخاتم في ايدي وتنجح في كل ما تفعله. العمل الذي بدات تعمله تتممه، البيت الذي بداه زربابل يتممه، لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي. فاكرين الآيات؟ عشان كده أنا قلت لك البداية عن زربابل عشان تعرف أن زربابل كان عليه لعنة، ولعنة موجودة لو جاز التعبير من الرب، هي طبعا بسبب الخطايا دخلت لعنة على الرب. ورب أم حكم على يهويقيم يكون يا ابن يهويقيم أنا هنزعك من إيدي ومش هيطلع منك رجالة ينجحوا، فيطلع منهم بسبب الفدا وبسبب ان في واحد طلع عشان

يبني الهيكل يطلع منهم راجل وينجح في كل ما يمتد إليه. قال Are you here؟ انا عارف انها ممكن تبقى واعظة لبعضها، بس لانها مركبة وليها تاريخ كده ومحتاجة دراسة، حبيت اقعد لها في حضنك عشان اقول لك مفيش لعنة ملهاش افتدى. حتى لو اللعنة دي ما تتخضش بجملة قايلها الرب، لان الرب يقول لك الرحمة تفتخر على الحكم. فاكرين الآيات دي؟ يعني مراحم الرب تنجح فوق احكام الرب. رحمته أقوى من الحياة، الرحمة تفتخر على الحكم. ده عهد جديد، رسالة يعقوب يقول لك كده، مراحم الرب تفتخر، يعني تقوى أو تعظم أو تبقى تعلى فوق الأحكام. والأن زربابل قرر هو يهوشع أنهم يبنوا الهيكل، يرجعوا الحضور مرة تاني، يدي زربابل ابتدأت هذا العمل، يديه تتممانه، فينجح، يطلع راجل بينجح برغم ان العيله عليها لعنه، ولا راجل فيهم ينجح والخاتم يتشال من ايد الرب. قال انا برجعك خاتم في ايدي، والبيت اللي انت بتبتديه تتممه، مش تبتدي وحد تاني يسكن. احنا هنعمل شغل ارضيته قصه زي كده، ارضيته شاهد زي كده، لانه انت مش محكوم عليك. جاء اخ يسالني وانا داخل على القدريه، ادي مثال للقدريه، ده ربنا هو اللي اصدر الحكم، وربنا هو اللي بيلغي الحكم، لان في حد قرر يقف ويفتدي التاريخ اللي على حياته ببنى الهيكل. كل مره بتختار انك تبني وراء الرب، كل مره بتختار في حياتك العمليه، حتى لو في تاريخ من اللعنة، تاريخ من عدم النجاح، تاريخ من السلب، تاريخ من الميراث الأبائي اللي جاي وراء أفكار، وراء مواريث كتيرة. ياما ناس بتيجي تقول أصل إحنا كذا وإحنا كذا وإحنا إحنا نو. مين قال كذا؟ مين قال إن عيلتكم محكوم عليها بهذا الحكم، أو إن تاريخك أو خبراتك في الشغل محكوم عليها؟ أصل أنا جدي حصل له، عمي اتسلب مش عارف إيه، وكل حد يعمل مشروع يحصل فيه قصة. مين قال إنه محكوم عليك في هذا البوكس المحكوم عليه؟ لأن زي ما يكون اتقفل. زربابل كان ممكن يطلع خلاص، ما أنا يعني ده أنا أكيد مش هنجح، وأكيد مفيش سلطان. عشان كده الرب حريص ويقول له هذا التعبير، أنا بحطك مرة تانية كخاتم في إيدي. لو خاتم ده تشال من إيدي في جدك، أنا برجعك كخاتم فيك أنت. أنت جمال؟ ده سؤال، الإجابة تقوله نعم. إحنا جمال، لأن حتى لو أنا مش جميل، في فدا خليني جميل. مش بتكلم على وشك وجمال وشك، بتكلم على منظر الحياة وعن نجاح الحياة وعن أنت شايف الدنيا إزاي، وعن تطلعك وإيمانك ووقفتك إزاي. وقفتك قدام الرب تصنع تأثير في مستقبلك اللي جاي. البيت اللي بتبتدي تعمله، البيت اللي بتقول أنا حبني وراء الرب. أنا عشان كده الزمن اللي جاي، المؤتمر اللي جاي، في تثبيت وفي في ينابيع للنهضة الرب عايز يفتحها، بس يجب أن تكون مثبت. مفيش حاجة في ظهرك ليها حق على حياتك، مفيش حاجة في ظهرك ليها حق أنها تلف وترجع تخبطك من جديد، مفيش حاجة في ظهرك ليها حق أنها تلف وترجع تخبطك من جديد. بعد إذنكم هقولها مرة تاني، مش لأن الأسطوانة علقت. مفيش حاجة في ظهرك، من تاريخك، من ماضيك، من دورانات بتحصل، مفيش حاجة في ظهرك ليها حق إنها تلف وترجع تخبطك من جديد. ولا على مستوى صحي، ولا على مستوى نفسي، ولا على مستوى أسري، ولا على مستوى أي حاجة بتعملها بتطلبها وراء الرب، مفيش حاجة ليها حق في تاريخك إنها ليها الحق إنها تلف وترجع تخبطك من جديد. الفدا أقوى جدا، الرحمة تفتخر على الحكم، الرحمة تفتخر على الحكم. لما بتقف قدامه تقول يا رب مراحمك تقوى على حياتي، لا أحكام في ظهرك محسومة. أنت ابن للرب، مولود من فوق، ليس من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل ولا من مشيئة دم، بل من الله. معظمكم عارف، لأن أنا بكررها كتير جدا وبكررها على مستوى شخصي كتير جدا، بس أقولها بس عشان برضو التكرار بيعلم الشطار زيكم.
الرب حريص انه يفصص يشرح. الآيات اللي قلتها دي آيات من يوحنا 1:13. يوحنا 1:12 بتقول أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان الذين أن يصيروا أو أبناء الله. فكل حد قبل الرب في حياته له سلطان اسمه ابن الرب. ليه قال ده سلطان؟ ده مش له الامتياز أن يكون ابن الرب، له الرحمة أن يكون ابن الرب. نون ده سلطانك تكون ابن الرب. إيه السلطان ده؟ سلطانك مش مولود من حاجة لها تاريخ قديم، ولا من مشيئة جسد يعني أمور جسدية، ولا من مشيئة رجل يعني أمور نفسية، ولا من مشيئة دم يعني أمور ماشية في دمك موروثات من الدم، ولا على والروح بتبقى في الدم يعني، فروح الإنسان في دمه أو نفس الإنسان في دمه، وبالتالي ولا أمور روحية موروثة، ولا أمور نفسية موروثة، ولا أمور جسدية موروثة. فرب حريص في يوحنا 1:13 أنه يشرح أنت جاي لأنك أنت روح ونفس وجسد. عندكم الخبر ده؟ انت روح ونفس وجسد. فلا امور جسديه موروثه مش من مشيئه جسد، ولا امور نفسيه موروثه مش من مشيئه رجل، ولا امور روحيه موروثه من مشيئه دم. فاي موروث جاي في حياتك يا اما روحي يا اما نفسي يا اما جسدي. فرب قال لك بص في مواريث روحيه تك انا بقصها لك، في مواريث نفسيه تك انا بقصها لك. انت مش مولود من مشيئه دم ولا من مشيئه جسد ولا من مشيئه رجل، بل من الله. انتوا هنا، وبالتالي مفيش حق لاي حاجه انها تلف وترجع تخبطك مره تاني ومره تاني ومره ثالثه ومره رابعه ومره خمسه، وتعمل دوران ورا دوران من احزان، يجي موجه ويجي حزن مره تاني، موجه ويجي ترجع الضعف هو الخطيه. في تعرفين في هجمات بتبقى دورانيه، يعني ياتي موسم ويحصل هجوم في ضعف معين قديم. البعض بيحصل معاه كده ان يحصل مواسم ويحصل نفس الهجمه مره تاني، وتكون هجمه معينه من عدو الخير بتاتي في مواسم معينه على حياته، ولو بتاتي في المواسم دي بيسقط فيها. ليه؟ لانها هجمه دورانيه. مفيش حق لعدو الخير انه يرجع يلف مره تاني ويخبطك بدوران موسم ورا موسم، يا اما سلب يا اما ضعف. فاكرين عماليق كان يهاجم الشعب المستضعفين؟ عارفين الايه دي؟ المستضعفين دول الحتت احطها قدام عينين حضراتكم، سفر التثنيه، تثنيه 25. زي ما قلت لكم احنا النهارده بنعمل شغل مع بعض، واللذيذ في القصة هو زربابل يجنن. عجبتكم قصة زربابل دي؟ أنا لما برضو قلت إزاي، زي ما أخويا قال لي إزاي، وقعدت ألف ورا القصة، يا تعزيت تعزية غير عادية في قطي. ليه؟ لأنه رب يعني تخيلوا الكتاب جميل جدا، لما راح لزربابل قال له بص يا حبيبي أنا برجعك خاتم في إيدي، لو أنا خلعت الخاتم ده أنا برجعك خاتم في إيدي. ليه؟ لأنك بتبني الهيكل، أنا جيت عايز الهيكل يتبني، وعايز مجد الرب يرجع مرة تاني. تثنية 25، أنا قلت تثنية 25 مش كده؟ أكد أنها 25. 17، أذكر ما فعله بك عمليق في الطريق عند خروجك من مصر، كيف لقاك في الطريق وقطع من مؤخرك كل المستضعفين وراءك وأنت كليل ومتعب ولم يخف الله. خلي بالك عماليق بيضرب الحتة الضعيفة اللي ماشية متأخرة ورا بصورة خاصة وأنت كليل ومتعب. بمعنى إيه؟ تكون راجع من شغل، تكون راجع من خدمة، تكون راجع من مؤتمر، تكون راجع من حاجة مجهد أنت فيها، مش شرط مؤتمر يعني، فكليل ومتعب على مستوى جسدي، بس انت عندك حتت ضعيفه على مستوى طبيعي. فياتي وانت كليل ومتعب على مستوى جسدي، وفي حتت ضعف روحيه او ضعف نفسيه في حياتك، فياتي واضرب حتت الضعف وانت كليل ومتعب، مش فايق انك تقاوم. Are you here؟ بس اذكرك ده عهد قديم. بمعنى ايه؟ بمعنى انك مش مولود من مشيئه جسد او من مشيئه رجل او من دم، بل من الله. إذن هذه الآية ممكن تقطعها، هذه الآية مش

لازم تكون لسان حالك. مفيش حاجة ليها الحق إنها تلف وترجع مرة جديد مرة تانية وتخبطك. مفيش حق. لما قلت لما شرحت لك الآية دي البعض قال ده هو ده اللي بيحصل. حلو قوي. ده لا يجب ان يكون بيحصل على مستوى الطبيعي. ده بيحصل. ابليس يهاجم مناطق الضعف وانت كليل ومتعب مش فايق انك ترده. نعم على مستوى الطبيعي. بس على مستوى اولاد الرب ممكن يقفوا فما يحصلش هذا التكرار. خلينا اقرا لك آية. انت جمال جدا النهارده. انا عايز اخلص بسرعه. بس أشعياء 62. هللويا. أشعياء 62 ده يجنن. آية 8. حلف الرب يمينه وبذراع عزته. حلو لما الرب يحلف بيمينه وبذراع عزته. قائلا لأدفع بعد قمحك مأكلا لأعدائك ولا يشرب بنو الغرباء خمرك التي تعبت فيها. يعني ما تبذلش مجهود وما يطلعش بنتيجة. يا هقعد في الحتة دي مرة تاني. ما تصليش صلوات بدون نتيجة. ما هو بخلي بالك ده القمح والخمر. القمح ده الشبع والخمر ده الفرح. يعني مش تزرع أمور يجب أنك تحصد منها فرح وما تفرحش. ومش تزرع أمور وراء الرب يجب أن يأتي ليك شبع من وراها وما تشبعش. هو ده القمح وهو ده الخمر. هقرأ الآيات مرة تاني. حلف الرب يمينه وبذراع عزته. يعني بيميني وذراع عزتي الرب يقول كده. لا أدفع بعد قمحك شبعك مأكلا لأعدائك. يعني مش شبعك يتاخد منك. ولا يشرب بنو الغرباء خمرك التي تعبت فيها. الخمر رمز للفرح. فبقاش ثمر انك تفرح بتعب يديك او تفرح بتعب ايمانك او تفرح بسبب نتيجه خدمتك وما تفرحش. بل ياكله الذي جنوه ويسبحون الرب ويشربه جامعوه في ديار قدسي. يعني القمح يتاكل للذين جنوه ويسبحون الرب ويشرب الخمر جامعوه في ديار قدسي. ليه هنا مش بيتكلم عن قمح وخمر طبيعي؟ عشان اخر تعبير هياكلوا ويشربوا فين؟ في ديار قدسي. مش فاهمين؟ في الهيكل. إذن القصة دي لها علاقة بالهيكل. دي لها علاقة بأمور روحية. إذن القمح والخمر اللي بيتسلب ممكن يكون بيتسلب في أمور روحية. والقمح والخمر الرب يحلف بزراع قدرته أنه ما يتسلبش منك. هتاكله في ديار قدس. أنتوا هنا. وبالتالي من فضلك جاء الوقت أنك إن تلغي عقلية أو توقعات أو عدم توقعات أو تدين الحياة اللي فيها ما أنا بصلي بعمل عليا وبقى ربنا لما ياخد باله مني. أو لما أنا اتعودت أني أزرع صلوات ومشبعش وأزرع خدمات ومفرحش وأزرع محبة ومحصدش واشتغل اروح الشغل وبعد كده ياكلوا حقي في الشغل وبعد كده اروح البيت احب في البيت وما تحبش باك وبعد فانا اتعودت اني عايش حياتي كده. والرب يقول لك حبيبي انا دفعت الثمن. انا دفعت الثمن ان ده ما يحصلش تكرار في حياتك. دفعت الثمن انك تنجح في كل شيء. ولو في لعنه وشلت الخاتم بتاع اسرتك قبل كده انا برجعك لانك بتحبني وعايز تبنى الهيكل. بتخش في ديار قدسي لانك مش مولود من لعنات جسديه او لعنات نفسيه او لعنات روحيه بل مولود من الله. فانا بختم الدم. أنا آسف التعبير ده بمقص الدم. أنا بمقص الدم قطعت كل موروثات أو كل خيوط قديمة ماشي عشان تورثها أنت وحطيتك في خط آخر من دم آخر دم يسوع المسيح. عايزين نسفلت الحتة دي في وسطينا وفي وسط إخواتي اللي بيسمعوا. نسفلتها جوا أولاد الرب وأبطال الرب. بليز سفلتوها. وليكن زرباب المشجع ليكم حتى لو الرب اللي قال اللعنة. لا قدرية في اللعنة.
عشان خطر أخويا بس. لا قدر إيه في اللعنة. ليه؟ لأن ده رب

قالوا الرب اللي قال انا برجعك خاتم في ايديا تنجح البيت اللي انت بتيجي تعمله تتممه لا بالقدره ولا بالقوه بل بروحي. ايه رايكم خلاص بسرعه ولا خلاص براحتنا؟ عايز تلحق الماتش؟ انا بضحك معاك. في مثل في مثال في العهد القديم طبعا مشهور، هقرا ايه منه واحده، كلكم عارفين القصه، قضاة 6 قضاة 6:3 إذا زرع إسرائيل كان يصعد المديانون والعمالقة وبنو المشرق يصعدون عليهم ينزلون عليهم يتلفون غلة الأرض إلى مجيئك إلى غزة لا يتركون لإسرائيل قوت الحياة لا غنم ولا بقر ولا حمير كانوا يصعدون بمواشيهم وخيامهم ويجيئون كالجراد في الكثرة ليس لهم ولا لجمالهم عدد ودخلوا الأرض لكي يخربوها فذل إسرائيل جدا من قبل المديانين وصرخ بنو إسرائيل إلى الرب. تكملت القصة هي قصة جدعون اللي أنتوا عارفينها كلكم لما الرب ظهر له قال له يا جبار البأس. ببساطة هذه القصة من الأمثلة اللي فيها تاريخ، يعني المواريث دي إما بتحصل بسبب ضعفات زي عمليق كان بيضرب الحتت الضعيفة أو لها تاريخ من الخطية أو تاريخ من الحالة الروحية اتولد فيها جدعون ومتعود المديانين يطلعوا كل موسم حصاد ياخدوا الحصاد فاحنا نزرع زي الآيات اللي قرناها في أشعيا بس بالعكس احنا نزرع ويجي وقت الحصاد يطلع المديانيون واخدوا ايه الحصاد عشان كده جدعون كان بيهرب حنطة علشان الحصاد ما يتسلبش هتفهم حين حاجة عشان كده الرب قال له يا جدعون انت جبار البأس لأنك مش مستسلم للقدرية أنا مش مستقصد أخوانا مش مستسلم للسلب المستمر مش مستسلم لأدي أدي حال الدنيا تعودنا عليها جدعون كان مولود والحالة كده بس جدعون لم يستسلم إن الحالة كده احنا هو بنصلي وربنا يورينا بنشتغل ومعلش نو في في في حاجه في حاجه واقفه جوه جدعون قال له يا جبار البأس اذهب بقوتك هذه كان بيهرب الحنطه عشان ما تتسلبش لما يطلع الموسم بتاع السلب هتفهم حاجه لانه موسم الحصاد بقى موسم النهب او موسم السلب حد مؤخرا بعت لي رساله قال لي ان كل ما يجي وقت استلام المكافاه بتاعه السنه ببقى عارف ان موسم كئيب لان لن اكافئ حد فاهم حاجه في شغله يعني قال لي انا ببقى عارف ان موسم كئيب لان عارف ان المكافاه لن تكون ده احساس صعب عشان كده في مصر احد اللعنات عامل الاجره مكتئب النفس ليه؟ لأني متوقع أني أسلب متوقع أني برغم أني عامل لأجرتي ما أخدش أجرتي الإيمان يقول لك أنه الرب يجازي الذين يطلبونه يعني يعطي نتيجة لطلبتك يعطي نتيجة لشغلك نتيجة لعملك ما تبنيش وآخر يسكن وعشان خاطر جون ما تخطبش وآخر يتجوز وبالتالي في قصة جدعون دي قصة تاريخية مكررة في البلد مكررة مكررة في العيلة مكررة في في في قصة عمليق ده أنا السبب أنا عندي ضعف أنا في ضعف حياتي ويحصل تكرار إن عمليق يأتي ويضرب من ورايا في قصة جوليات فاكرين جوليات كان يطلع كل يوم ده حاجة مكررة كل يوم عشان يقول لهم انتوا عبيد شاول ففي سوق في هويه مشوهه مقديه ان الشعب يطلع يجري انتوا نسيتوا القصه كل يوم الشعب كان بيلبس هدومه ثياب الحرب ويطلع يقف في الصفوف ويهتف للرب ويطلع جوليات يقف قدامهم يقول لهم انتوا عبيد شاول فطلعوا يجروا فحاجة مكررة كل يوم بتشوه الهوية
فبتعمل

من لعنة مستمرة. ده دوران كل يوم، ده مش بقى دوران كل موسم، موسم حصاد ويحصل، ده كل يوم تشويه في الهوية. كل دي حاجات تؤدي إلى إني أبني وحد تاني يسكن، إني هويتي مشوهة، إن عندي ضعف مكرر، وعندي تاريخ أنا تعودت عليه إن كل موسم حصاد بيتسلب. الرب فادي، الرب فادي. هنرجع لأشعياء 62، أشعياء 62 وهنختم بيه. أشعياء 62 ليه؟ لأن الرب فادي، فادي من التكرار ده. هروح بيك العهد الجديد، خلي بالك أنا لغاية دلوقتي بلعب معاك في العهد القديم، لأن إحنا العهد الجديد جوانا والرب عمله من أجلنا. تيجي نقرأ أشعياء 62؟ يلا. من أجل صهيون لا أسكت، من أجل أورشليم لا أهدأ، حتى يخرج برها كضياء، خلاصها كمصباح يتقد. ترى الأمم برك وكل الملوك مجدك، تسمين باسم جديد يعينه فم الرب. هللويا، ده هوية جديدة، بغير الهوية القديمة. تسمين باسم جديد يعينه فم الرب، تكونين إكليل جمال بيد الرب، تاج ملكيا بكف إلهك. بيرجع القيمة، لا يقال بعد لك. خلي بالك، تغير الهوية بيوقف اللعنة المكررة. إبليس عارف الهوية القديمة بتاعتك، فيجي ويلعب على الهوية القديمة. أنت عبيد شاول، أنت مهزوم في الموضوع ده، أنت في نقط خزي قديمة ما بيني وبينك، أنت عارف إحنا دفنينه سوا. اللي أنت دفنته مع إبليس مش أنت اللي دفنته مع إبليس، أنت خليقة جديدة. حتى لو حصلت ضعفات بعد الخليقة الجديدة، كل يوم الرب فادي فبيطلعك كل يوم خليقة جديدة. خليقة جديدة ما كانتش حدث حصل في حياتك من 20 سنة أو من 5 سنين أو من 3 سنين، أيا كان عمرك الروحي، وخلاص يعني ما عندناش تجديد ليك تاني. هللويا، ما خدتوش بالكم؟ يعني مش اتجددت من 5 سنين وخلاص، ما عندنا محل التجديد قفل. نو، أن الجديد الذي يتجدد كل يوم إلى صورة الخالق. فانت بتتجدد، انت خليقه جديده كل يوم. تقول انا امبارح كانت حالتي صعبه قوي، اقول لك انت النهارده خليقه جديده، لانها خليقه جديده بتتجدد كل يوم. تقدر مش اوعى حد يعمل كده، بس تقدر تزغرط، ما تحدش يزغرط، بس تقدر تزغرط وراء الرب. ليه؟ لانه في كل يوم انت مولود جديد، في كل يوم انت مقطوع مواريث، مقطوع امبارح، مقطوع عنك. ده خبر يجنن. النهاردة اجتماع معزي. انت كل يعني انت مش خليقة جديدة من 5 سنين وخلاص. نو، انت خليقة جديدة الآن، خليقة جديدة. الكل قد مضى، الكل قد أي حاجة قديمة مضت وزالت، الكل قد صار جديدة. وبالتالي هذا الإدراك بيقطع عنك، لا يقال بعد لك أصل أنت قديمك كده، أو حتى بعد ما أنت بقيت جديد بضعفاتك كده، لا يقال بعد لك. تجدد الهوية بيمنع تكرار العدو اللي جاي يدور عليك في القديم، مش بيليك في القديم، لأن هويتك صارت جديدة. العدو اللعنة المكررة اللي جاية توصل لك من ظهرك وعارفة سكتك القديمة، انت ما بقتش عندك السكة القديمة، لانك انت هويتك جديدة، انت ابن الرب. ولما بيجي بيلاقيك واقف في حتة تاني خالص، بسلطان مختلف تاني، هنبص عليه حالا بعد شوية. انتوا هنا مش كده؟ من فضلك عايزين نسفلت الحتة دي، من هنا ورايح بعد الشغل هنعمله النهاردة، ما تجيش، ما اقصدش ما تجيش تقول لي، بس ما تجيش تقول لي بعد كده صح عندنا لعنة في البيت. خلصها، خلصها، لأن يسوع خلصها ليك، شرعها. هتشوف حال أشعياء 62 بيقول لك مفتاح الآيات اللي احنا قريناها، يقول لك تزرع ولازم تحصد، كرمك لازم تشربه. فاكرين الآيات اللي قريناها من 62؟ هنرجع لها مرة تاني، لأن أشعياء 62 قصير بس مليان مفاتيح. أول مفتاح، لا أدفع بعد قبحك مأكلا لأعدائك ولا أشرب من غرباء خمرك. أول مفتاح في هذا الافتداء الهوية، لا يقال بعد لك مهجورة. ما خدتوش بالكم؟ هقولها مره تاني. مفتاح ايه 8، تعالوا نبص على ايه 8، قريناها بس هنقراها مره تاني. حلف الرب يمينه بزراع عزته، هو 62 اصحاح 62 12 ايه، بس مليان استراتيجيه. ايه 8 بتقول ايه؟

تلف الرب يمينه بذراع عزته، لا أدفع بعد قمحك مأكلا لأعدائك، لا يشرب بين الغرباء خمرك التي تعبت فيها، يأكله الذين جنوه ويسبحون الرب ويشربه جامعوه في ديار قدسي. حلو قوي. إيه المفتاح لتحقيق هذه الآية؟ إنك تزرع وتحصد، إنك تفرح تعمل وتفرح بفرح بعمل يديك على مستوى روح، عشان كده في ديار قدسي. أول حاجة آية 4، لا يقال بعد لك مهجورة. إيه المفتاح؟ ارجع للهوية اللي الرب يقولها عليك، ما تسميش نفسك بهوية الأرض بتقولها. فالأرض بتقول عليك مهجورة، أنا لا يقال بعد لك مهجورة، لا يقال بعد لأرضك موحشة. كلكم عارفين آية دي، بل تدعين إيه؟ مسراتي بها. لو أوكي تعال نكمل وحط. وأرضك تدعى إيه؟ بقول لأن الرب يسر بك وأرضك تصير ذات بعل. الأرض اللي ربنا بيتجوزها إبليس ملوش حق فيها، ما خدتوش بالكم؟ لما الأرض اللي ربنا تجوزها صار بعولة، يعني ارتبط بيها الرب. أرضك لما الرب بيرتبط بيها إبليس ملوش حق فيها، لأن ربنا اللي ارتبط بيك، ربنا ارتبط بأرضك خلاص. الراجل بتاعك هيدافع عنك، حتى لو أنت راجل، الراجل بتاعك هيدافع عنك. أرضك مش مهجورة، أرضك تدعى بعولة. لا يقال بعد لأرضك موحشة تدعين حفصيبة، وأرضك تدعى لها زوج أو لها راجل. أرضك لها راجل. أعرف هويتك نمرة واحد، أعرف هويتك، أنت محبوب والرب تجوز أرضك ورب، فأنت ليك راجل والراجل بيدافع عن أرضه. نمرة اثنين، ما تسكتش، فاطلق صوتك بالإيمان. اطلق صوت، هو ده الإيمان، اطلق صوتك بالإيمان، لا تسكت ولا تدعوه يسكت. نمرة ثلاثة، أعبر من الباب، ما تقفش، ما تعرقش بين الفرقتين، ما تقفش ما بين العهد القديم والعهد الجديد. ما فيش بعد الصليب ولا قصة تحكي عن تكرار اللعنة. فمن فضلك أقف في العهد الجديد، أعبروا أعبروا بالأبواب، أعدوا أعدوا السبيل. أعدوا دي في الكلمة العبري تعني أعدوا، بس تعني ابنه كمان. رب عايزك تبني،

العطاء حالة قلب قبل أن يكون اقتناء أموال وممتلكات. واحد هيقول لي إيه دليلك على كده؟ هقرأ لك بعض الآيات من كلمة الله اللي توضح الفكرة دي، ونشوف ناس ما كانش عندهم أي حاجة بس إدوا بسخاء بطريقة غير عادية. في كورنثوس الثانية 8 نقرأ الأعداد الأولى مع بعض من كلمة الله، يقول الكتاب: ثم نعرفكم أيها الإخوة نعمة الله المعطاء في كنائس مقدونية. يعني ربنا تعامل بالنعمة مع الإخوة اللي في مقدونية. إيه اللي حصل بقى معاهم دول؟ يقول أنه في اختبار ضيقة شديدة فاض وفور فرحهم وفقرهم العميق لغنى سخائهم. بصوا المتناقضات في الكلام. لأنهم أعطوا حسب الطاقة، أنا أشهد، وفوق الطاقة من تلقاء أنفسهم. يعني حاجة غريبة جدا هؤلاء الإخوة في مقدونية. يعني بص حضرتك، بيتميزوا عندهم أول حاجة اختبار ضيقة شديدة، عندهم ضيقات. واضح جدا أن الضيقات دي من ضمن ما تشملها هو الفقر العميق. دي تاني حاجة، لأنه بيقول وفقرهم العميق، يعني لا يمتلكون الأموال بوفرة ولا يمتلكون ممتلكات بوفرة، يا دوبك الحال ماشي، أو لا ده مش بس كده، ده عندهم فقر عميق، فقر عميق. لكن الحاجة الغريبة، رغم الضيقات ورغم الفقر العميق، حصل معهم حاجتين في منتهى الغرابة ويا للعجب. أتمنى أنا وإنت نقدر نعيش المستوى في الكلام اللي جاي ده. يقول فاض وفور فرحهم. طب هسأل سؤال حضرتك، خليك مكاني وأنا بنقرأ هذه الكلمات، إيه اللي عندهم يفرحهم؟ ده عندهم ضيقات وعندهم فقر عميق، إيه اللي يفرح في دي؟ لا مفيش حاجة تفرح في دي، بس هم فاهمين كويس جدا زي ما حضرتك فاهم وحضرتك فاهمة وأنا فاهم قبلك، إنه الفرح في الرب مش في الأشياء ولا الأشخاص. ولا أشخاص يفرحوا ولا أشياء تفرح، لكن الوحيد اللي يفرح هو الرب، مصدر الفرح الحقيقي. وعندما نفرح بالرب يكون لنا قوة روحية غير عادية. عشان كده قدروا ينفذوا قول الكتاب في رسالة يعقوب صح 1 عدد، لما قال احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. عندهم تجارب، عندهم ضيقات، عندهم فقر عميق، لكن فرحانين جدا. أو كما قال حبقوق في حبقوق 3:16 و17، مع أنه لا يزهر التين، لا يكون حمل في الكروم، أكذب عمل الزيتونة، الحقول لا تصنع طعاما، مفيش بقر في المذاود، مفيش غنم، فإني أفرح بالرب، لأنه تعلم وتدرب أن الفرح في الرب وليس بالأشياء أو بالأشخاص. دي الحاجة الأولى، قدروا

بيلاقي الدنيا بتمشي معاه ببساطه شديده جدا باقل الامكانيات. بس الحاجه الغريبه يقول لك غنى سخائهم، كانوا اسخياء لدرجه كبيره جدا. اعتقد يفكرونا بالارمله التي ذات الفلسين، ما عندهاش غير فلسين، حطتهم في الخزانه والقت كل المعيشه زي ما نقرا عنها في لوقا 21 او نقرا عنها في مرقس 12. صدقوني وانا بكلمكم دلوقتي قد ايه انا شخصيا شاعر بالخجل الشديد. احنا فين من الكلام ده؟ اخوه مطحونين في التجارب والالام، اخوه مطحونين في الفقر العميق، لكن فرحانين جدا في نفس الوقت بيوزعوا بسخاء بطريقه غير عاديه. الرب يشجعني ويشجعك ويشجعك عشان نعيش فكره المعطي فبسخاء. الرب يباركنا ويشجعنا نعيش هذه الاقوال المباركه وتكون حاله قلوبنا هي حاله العطاء، بغض النظر احنا اغنياء ولا فقراء. القصه مش كده خالص، القصه حاله قلب يريد ان يقدم للرب ويريد ان يعطي للرب. دعونا نبدا الرب معكم.

0: أهلا بحضراتكم معانا في حلقة جديدة بدون رتوش. النهاردة عنوان حلقتنا في بدون رتوش الغرفة المغلقة. كلنا عندنا غرف مغلقة مش غرفة واحدة، قفلنا الأوض دي مخبيين فيها حاجات ورد منها عشان مش عايزين الناس تعرف فيها إيه. ممكن نكون مخبيين موقف أليم عدينا بيه، ممكن نكون مخبيين في جروح بنخبيها وبنخبي عليها مش عايزين حد يعرف فيها ايه. ممكن نكون في مشوارنا ده جرحنا وتجرحنا من موقف معين، من كلمة سخيفة، من إساءة، من خيانة، من كسر ومرر وألم. كل ده مخبيينه ومش عايزين نتعامل معاه، بس احنا النهاردة في بدون رتوش جايين عايزين نطلع الحاجات دي على السطح عشان نعالجها. موضوعنا النهاردة الغفران. هل احنا فعلا بنغفر ولا بس بنقول بكلام وكلام منطوق احنا غفرنا لهم احنا سامحنا؟ هل الغفران حقيقي في حياتنا ولا بس كلام؟ معايا النهاردة ساندي ونورة. بشكر ربنا ان انتوا معايا النهاردة وان احنا موجودين النهاردة وقادرين نناقش موضوع زي ده حساس ما حدش بيتكلم فيه، وكل الناس بتقول احنا كويسين قوي وبنغفر وما فيش حاجه في قلبنا. نورا ايه رايك في الكلام ده؟
1: ما هي دي، ما احنا كويسين وكله تمام. ليه؟ لان انا مطمئن ان في كل حاجه بتاعتي، كل كراكيبي الشخصيه، كل زي ما انت قلتي كده يا سوني، حطاها في اوضه وقفلها. انا مستريح بقى. في عنده حد عنده غرفه؟ لان حاجاته كتير فمحتاج بقى ايه اوضه بقى بحالها عشان يعبي ويخزن. وفي ناس ممكن يبقى عندها درج في البيت كده، تلاقي درج كده في كل الكركبه اللي هو مش فاكر هي اصلا ليه، واللي مش فاكر ليها لازمه وما لهاش لازمه في كده. فبحسب الحاجه وبحسب اللي انا عايز اخبيه بخبيه في الاوضه دي. فعلا زي ما بتقولي، ممكن تكون جروح، ممكن تكون ذكريات، ممكن تكون امور مؤلمه انا مش عايز اعالجها وفي نفس الوقت عايز احتفظ بيها. مش عارف ليه انا، هو انا عايز اعذب نفسي؟
0: أيوة.
1: انا ليه محتفظ بالحاجات دي؟ طب ما انا نظف، طب ما انا اشيل، طب ما نرمي. تخيلي كده لو انت عندك غرفه مغلقه حاطه فيها كراكيب كتيره كتيره ومعطله

0: يعني واخده مساحه من بيتك. تخيلي لو نظفتيها ورميتي الكراكيب هيبقى عندك مكان واسع تستخدميه بشكل افضل. فهي دي مزبوط. هي دي المشكله، وده موضوع اللي هنناقشه في الغرفه المغلقه، ان بس ما تكونش بتداري وبتخبي على حاجات مش عايز الناس تعرفها. عندك الصاله، عندك اوضه الضيوف ولا الليفنج روم، اوضه الضيوف الصالون او الانتري، مش عندك المكان النظيف اللي جاهز للضيوف ان يجي يشوف السطح اللي عندك، الشكل اللي انت عايز توريه ليه. لا، يبقى عندك الشكل اللي عايز توريه الناس والشكل المريح ليك انت شخصيا،
1: تقدر تتحرك
0: اللي عندك كركبه، عندك مساحه حلوه تقدر تنسق فيها حياتك بشكل جميل. وفعلا موضوع الغفران ده من اصعب المواضيع اللي يعني الناس دايما تقول ايه انا غفرت انا مش عارفه ايه، لكن في الواقع في الغرفه المغلقه حاجه ثانيه.
2: انا متفقه جدا. انا احنا مشكلتنا ان احنا بنتكلم عن الغفران، لان احنا سهله قوي ان احنا نقول لاي حد اغفر وخلص. يعني سهله قوي ان احنا نقولها بالشكل دوت، ولكن احنا يعني مش بندرك دوت طالما الوجع بعيد عننا. يعني الشخص اللي تم الاساءه ليه مش انا، فبالتالي اغفر يا سيدي وخلصنا، يعني مش لازم تحتفظ
0: بكل ده، مش انت اللي في المشكله فبتسهل عليك
2: بالظبط. لكن بننسى ان الاساءه دي احيانا للناس اللي تم ضدها الفعل، الاساءه ليها اسم ووش وذكريات.
0: صح.
2: واحنا بالنسبه لنا ممكن سهل قوي ان نقول امسح خلاص انتهينا، بس بننسى ان الذكرى دي بقى لها سنين مع الشخص ده، او الاساءه متكرره، او ممكن تيجي الاساءه من حد انا مامن له وفجاه تيجي الاساءه منه هو. يعني اامن له تاني ازاي؟ اغفر له ازاي؟
1: مظبوط.
2: وبالتالي النهارده احنا عايزين نسال نفسنا اسئله كده اهوت اللي احنا نعرف نجاوب عنها. انا عايزه اغفر بالتاكيد، يعني انا مش عايزه اعيش بالوجع ده، بس انا لسه موجوعه. أو أنا عايزة أدي مساحة للغفران، بس يعني بكتشف إن كل مرة بيتعاد فيها الوجع إن الأوضة دي بتتفتح، أنا لسه ما قفلتها. يعني الأوضة المقفولة ديت أنا بقول سامحت وخلاص، بس مع كل وجع بكتشف إن هي لسه مقفولة وإن أنا ما غفرتش ولا حاجة، أنا لسه موجوعة. إحنا عايزين النهاردة في حلقتنا وبنتكلم مع بعض ونتكلم مع المشاهدين حبايبنا، إن إحنا مش سهل ان احنا نقول نغفر، وصعب جدا، واحيان كتيره بيبقى طلب صعب،
0: وممكن حد يجي يقول لك ما هو المسيح بيقول لك كده، انت ليه مش بتغفر؟ دي انت قلتي ان الشخص مش في المشكله فبيتكلم.
2: طبعا. طبعا احنا كمان عندنا، لان ايماننا بيقول نغفر طول الوقت،
1: مقاييس كل واحد مختلفه عن التاني للغفران.
2: كمان بلس الاحساس بتاع الغفران ان انا مش قادره اغفر، كون ان انا بقول انا غفرت خلاص عشان ارضي الناس، عشان كل واحد يجي يقول لي اغفري ما انت مش لازم، فخلاص ماشي انا غفرت، بس انا موجوعه يا جماعه، ما حدش قادر يدرك الوجع اللي انا فيه. النهارده بتهيألي الحلقه دي لكل حد موجوع، ولكل حد بيقول انا مش عارف اغفر، ومش عايزه اقول ان انا مش عارف اغفر، لان مجتمعنا مش بيسمح قوي فكره انا مش قادر اغفر. فدي حلقتنا النهارده
0: بالظبط. وبنشجع كمان يا ساندي وسونيا، بنشجع الناس برضو ان مش موضوع بس الغفران او عدم الغفران او غفرت او ما غفرتش هو اللي في الغرفه المغلقه، لا، الغرفه المغلقه فيها مواضيع كتير. بس احنا بنقول ايه، يعني بنطلع منها موضوع، وانت بقى دور في الغرفه المغلقه عندك في ايه تاني.
1: مظبوط مظبوط. النهارده معانا مشاركه، هنشوف فيديو وهنتكلم، هنشوف الغفران ازاي وايه الرحله بتاعته، ودي قصه حقيقيه، وخلينا نشوف الفيديو وبعدين نتكلم.
3: غفران. رحلتي مع الغفران ابتدت من 5 سنين بعد جوازه، استمر لمده 30 سنه. 30 سنه من الالم، من الاساءه، من التجريح المستمر، من الاحساس ان ماليش قيمه. بصراحه بدايه الرحله كانت صعبه قوي، حتى مجرد إني أتخيل إني أغفر لشخص أذاني كل الأذية دي ما كنتش قادرة أستوعبها خالص. كانت نصايح الناس ليا كتير، أغفري علشان تستريحي، كنت بسمع الكلام ده وأقول الكلام سهل، ولكن لما تكون أنت اللي اتجرحت مش هتقدر تقول كده، لأن الغفران مش مجرد كلمة ممكن نقولها ونرددها. أنا كنت فعلا عايزة أعمل كده وأتمم وصية إلهي وإني أغفر للي أساء إلي. كنت بصرخ لربنا كل يوم وأقول له أنا عايز أسمع كلامك، عايز أطيعك، لكن الأمر أكتر من قوتي، أنا مش قادرة أحب، مش قادرة أنسى، حتى اني ما كنت

0: مش أقدر أصلي وأقول اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. كنت بقول يا رب أنا مش هضحك عليك، أنا مش قادر أغفر، لكني كنت كل يوم أبكي وأصرخ وأصلي وأطلب من ربنا وأطلب منه المساعدة وأقول له يا رب أنت تقدر. ربنا وضح لي أن الغفران مش معناه أني أنكر اللي حصل، مش معناه أن الألم ما كانش حقيقي، مش معناه اللي تعمل فيا حاجة عادية، مش معناه أن الجرح يحتفي في يوم وليلة، لكن مع الصلاة والصيام والتدريب ونعمة ربنا طبعا حسيت أن ابتديت أتغير وبقيت أطلب من ربنا أنه يشفيني أنا ويحرر قلبي ويعلمني أغفر. والسؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي، هل أنا وصلت الغفران الكامل؟ ده صراحة لا، لكن عندي رجاء، لأن الغفران مش بقوتي أنا، الغفران نعمة من ربنا. عشان كده أنا كل يوم بقوله يا رب أنا لسه في الطريق، أنا لسه بجاهد، أنا لسه بتعلم، وأنا واثقة إنك هتعمل اللي أنا اللي ابتديته معايا، هتكمل الرحلة. هي فعلا رحلة وأنا لسه ما وصلتش للنهاية، لكن عندي ثقة إن بنعمة إلهي ومعونته هوصل. الغفران بالنسبة لي مش قرار ولكنه رحلة بتعلم فيها كل يوم أني أسيب الألم بين إيدين ربنا، وأكون واثقة أنه هيقدر يغير قلبي ويحرر مشاعري.
1: شفنا الفيديو طبعا. عايزة يعني فعلا بشكر السيدة دي من كل قلبي إن هي عندها الجراءة إن هي تشارك وإن هي تفتح قلبها وتقول كل حاجة مكتومة محدش حاسس بيها وشايفها في الغرفة المغلقة. بس اللي فعلا أنا عايزة أقوله إنه بقدر جدا مقدرة جدا إن هي عايزة تتغير، عايزة تغفر، عايزة تنسى الألم، عايزة تتعامل معاه وعايزة تتمم مشيئة الرب في حياتها. بشكرها على شجاعتها وعلى إنها بكلامها وبمشاركتها هتساعد ناس كتير قافلين بقهم وقافلين الأوضة وبيردموا كل الحاجات دي وبيكخب المشاعر اللي جواهم بيردموها ومش عايزين حد يعرف عنها. ففعلا ده دي حاجة أنا بحييها فيها. بس بعد الفيديو ده لما شفته سمعت منها حاجة وقفت عندها بتقول أنا عايزة أغفر. هي عايزة، لازم تكون أنت عايز، مش عشان بس اللي حواليك بيقولوا لك اغفر. هي عايزة تغفر، عايزة تتم مشيئة الإله، وكمان بتقول ده مش بس قرار باخده، دي رحلة، رحلة الغفران طويلة، بس بتبدأ بخطوة والخطوة بعدها بتجيب خطوة وبيكون طريق للغفران. ساندي إيه رأيك في الفيديو بعد ما شفتيه؟
2: أنا اتلمست قوي بفكرة إن هي يعني كان ممكن قوي تقول خلاص نسيت وتدينا إحنا كلنا نهاية سعيدة كده، نهاية الأفلام اللطيفة وتدي كده يعني إحساس إن الدنيا بقت حلوة معاها. بس أنا لمسني قوي فكرة إن هي بتقول أنا لسه بتعلم. زي ما أنتي قلتي، يعني أنا اللي إحنا اللي هي حكيته دوت في دقيقتين ثلاثة هي عاشته 30 سنة، فاللي هي سهلة قوي ان احنا نحكم عليها انت ازاي ما غفرتيش، وسهلة قوي ان احنا نقول لها لا لا لا لا لا انت واضح ان انت مش قريبة من ربنا كفاية يعني عشان خاطر مش عطاكي الشفاء الكامل. لا، الست قالت بمنتهى الصراحة انا لسه بتعلم بغفر. عجبني ان هي عندها الشغف ان هي عايزة تغفر. ما هي سهلة قوي تقول لا، الأذية اللي انا شفتها طول الثلاثين سنة ما تسمح ليش النهاردة أن أنا أدي نفسي فرصة أن أنا أغفر. أنا عايزة النهاردة أنتقم وعايزة أحس أن أنا أخدت وضعي من أول وجديد، عايزة أعوض السنين اللي ضاعت مني، عايزة وعايزة وعايزة. لكن هي النهاردة بتقول أنا لسه بتعلم وعندي استعداد أن أنا أغفر، ودي رحلة وسكة همشيها، وأنا عارفة كل يوم بطلب من ربنا بالصوم والصلوات يعني الشغف ده أنا يعني أنا مشجعاه جدا. وفعلا زي ما أنت قلتي أنا بشكرها كمان إن هي عندها الشجاعة إنها تشارك ده. وبنشجع كل مشاهدينا إن القصص الحقيقية زي قصة هذه السيدة هي يعني بتلمسنا لأن إحنا عايشينها وبنشوفها، بس مش بنقدر نتكلم لأن عندنا زي ما عنوان الحلقة النهاردة الغرف المغلقة.

0: العلاقه، ما بنديش فرصه لنفسنا ان احنا نفتح ونتكلم. هذه السيده فتحت واتكلمت وعطيه فرصه لناس تانيه تفكر في اللي هي قالت عليه. ايه رايك يا نوره؟
1: اه فعلا آه انا معاكي في تشجيع المشاهدين
0: يس.
1: طبعا، والكل يعني اللي بيثقوا في شاشة قناة الكرمة ان شاركونا، لان احنا زي ما سمعنا من الاخت اللي سجلت لنا التسجيل دوت ان فعلا بتساعد غيرها. مشكلتها يعني بتكون، انا متأكدة ان في زيها كتير وفي صمت ومش قادرين يتكلموا. تخيل ان انت الامر بتاعك اعطيت فرصة لغيرك ان هو يتكلم معاك عن المشكلة، وبنعمة الله نحاول ان احنا نكون بنقدم حلول. عجبني قوي في كلام الأخت اللي سجلت ان هي عندها أمانة فعلا انها تغفر وعايزة فعلا تطيع ربنا، فكانت بتقول له يا رب انا مش قادرة، انا بتتكلم الرب بأمانة، لان الرب هي مش محتاجة حتى لو اتجملنا قدام بعض، حتى وكان في رتوش كتيرة في حياتنا مع بعض، لكن قدام الرب بس انت هنا ما تنفعش تدخل بالرتوش بتاعتك، انت عند عند عند الرب، ولازم انت عارف ان انت بتتكلم، عارف اللي هو عارف اللي عندك قبل ما انت تقوله. فكانت بتقول له يا رب انا عايزه اعمل اللي انت عايزه، بس انا مش قادره، انا بصلي اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين الينا، لكن انا ما وصلتش للحته دي.
2: كانت امينه قوي،
1: كانت امينه. وبعدين انا يعني يعني شعر بيها، لان هي بتقول 30 سنه، تخيلوا واحده 30 سنه عارفه ان كل يوم بطريقه ما هيتم ايذائها وهيتم تجريحها، واليوم ورا يوم ورا يوم، وكانها تعودت الالم لغاية لما جه وقته خلاص قالت أنا برة الدنيا دي. يعني هي برضو ما شاركتناش بالنقلة دي حصلت إزاي، لكن هي بقت برة النقلة دي. بعد النقلة دي وبعد ما تخلصت من الحمل اليومي لمدة 30 سنة حياتها، شافت وبدأت الرحلة زي ما قالت من خمس سنين مع الغفران. تخيلوا الأضرار النفسية اللي من وراء الألم والمعاناة اللي كانت بتعيشها يوميا، الأضرار الجسدية. خلي بالنا أن احنا الأمور ديت وعدم الغفران والكبت وأنك تعيش في غم ومشاكل كل يوم، وان انت مضطره تكملي كده، لان
2: تجيب امراض
1: تجيب امراض، لان لازم اكمل حياتي، لازم دنيتي تمشي. بتجيب بصي في بيقول لك ايه، بيقول لك الامراض مرتبطه بعدم الغفران، زي ارتفاع ضغط الدم، زياده ضربات القلب، زياده خطر كانسر. امراض القلب والجلط، في بالظبط ضعف المناعه، ومنها بقى اللي يجي الامراض ديت وبيخلي الجسم عرضه لالم مزمن وشد عضلي وصداع، تخيلي، ويكون الشخص دوت كل يوم متجهز بقى، اللي هو بيهان كل يوم ده متجهز بقى للإهانة النهاردة، أنا هدافع بقى، هو متجهز للإنقضاض، أنا مش هديك بقى فرصة أن أنت تيجي تهني، أنا هنقض. تخيل الحياة بالشكل ده، وتكون بعد كده نهايتها أو ختامها أو بعد ما وصلت لطريق أن هي خلصت من الوضع دوت، أنها تبدأ غفران. حاجة صعبة ومؤلمة، لكن حلو قوي أن هي بدأت.
2: كمان الإحصائي أو الكلام اللي نورة قالته ده إحصائيات، مش حاجات إحنا جايبينها من مخنا، فعلا في إحصائيات إنه عدم الغفران بيسبب أمراض، ودي حاجة منتشرة جامدة جدا. كمان اللي عايزة أقوله على موضوع رحلة الأخت اللي شاركتنا، الأذى جامد قوي، 30 سنة ممكن يكون مبرر يعني وافي جدا وكافي جدا إن هي ما تغفرش، مش لازم خلاص، يعني مرحلة عديت بيها وخلاص، بس من حقها تقول مع كتر المدة دي ان انا ما اغفرش. بس هي اختارت، ومشوارها 5 سنين. انا وقفت عند مدة 5 سنين، يا رب، يعني هي فعلا عندها القدرة ان هي عايزة تغفر وماشية المشوار ده 5 سنين. في كان هنا في قناة الكارما كان في برنامج اتعمل مع دكتورة زيزات وأخ أندرو حبيب اسمه صلوا هكذا. البرنامج ده 20 حلقة اتعمل على واغفر لنا ذنوبنا، كله صلاة إنه عن الغفران. عشان كده النهاردة عايزين يكون معانا الأخ أندرو حبيب ونسمع رأيه في الفيديو التجربة بتاعت السيدة دي، وعايزين نسأله أسئلة، لأنه عندنا أسئلة كتير جدا عن الغفران، وعايزين حلول وعايزين نصايح، بس مش يعني مش بس كلام في الهوى، لا، عايزين حاجات تكون نقدر نعملها وننفذها تساعدنا في مشوار الغفران، وتساعدنا في إطلاق نفسنا وتحريرنا، لأنه في النهاية احنا بنسجن روحنا.

0: أخ أندرو،
1: أهلا بيك.
0: أهلا بيك يا أخ أندرو، متشكرة جدا أن حضرتك معانا، وفعلا بشكر ربنا على الفرصة أن احنا نقدر نتناقش مع حضرتك ونسمع حضرتك. شفت الفيديو وعندي يعني سؤال، يعني إيه غفران؟ يعني إيه أغفر بجد؟ هل الغفران ليه معنى؟ وهل الغفران هو المسامحة ولا في اختلاف؟
1: أمين. ربنا يبارككم. أنا في البداية بشكر ربي جدا لأجل قناة الكارما أنها بتتيح لبرنامج زي ده وبرامج مختلفة أنها بتتعامل مع المشاكل الحياتية، مش بس عملية وعظ، لكن من خلال مثل هذه البرامج بتحاولوا أو تساعدوا الناس بخطوات عملية إزاي يقدروا يتحرروا من قيود نفسية بتأثر ولها تأثير سلبي على حياتهم، زي ما سمعنا من الأحصائية اللي أنتوا ذكرتوها. لكن في البداية إيه هو الغفران؟ عايز أقول بس مقولة مشهورة للغاندي، هذا الثائر الهندي، بيقول كده: الضعيف لا يسامح أبدا، لأن الغفران هو سمة الأقوياء. وفي مثل صيني بيقول الكلام ده: إذ كنت تسعى وراء الانتقام ولا تريد أن تغفر، فإنك تحفر قبرين، القبر الأول هو لك، لأنك تدفن نفسك في مشاعر الاستياء والضغينة التي ستدمرك وتؤثر على حياتك، لأن سلامك الداخلي سيتأثر بوجود مشاعر المرارة ورغبة الانتقام ومشاعر الحزن التي تسود عليك. ولهذا مش بس أنت بتحفر قبرين، قبر ليك وقبر للآخر، لأنه هيكون ردود فعلك تجاه الآخر فيها نوع من الحدية، وفيها نوع من العصبية، وفيها نوع من التحدي، وفيها نوع من رغبة الإيذاء ورغبة الانتقام، حتى لو بنتكلم بشكل عام مش بشكل إيماني. الغفران لما ولا سيما احنا مش بنتكلم عن الغفران الإلهي، لأنه لازم نعرف احنا النهاردة بنتكلم عن شيء عملي، فلازم نفرق ما بين الغفران الإلهي للبشر والغفران الأبوي الإلهي للمؤمنين والغفران الكنسي للكنيسة لشخص أخطأ في حق الكنيسة والغفران الأخوي. وده اللي احنا بنركز عليه، الغفران الأخوي داخل دائرة علاقاتنا، داخل دائرة الأسرة، يعني له دوائر مختلفة. الغفران اللي هو بنتكلم عنه النهاردة كناحية عملية هو لا يعني نسيان ما حدث في الماضي، ولا يعني أنه يجب علي أن أتغاضى عن ما حدث لي في الماضي أو ما صدر من الجاني في حقي، لكنه هو قرار واعي جدا لتحرير نفسي أنا أولا من مشاعر الغضب والألم النفسي من أجل سلامي الداخلي. الغفران وجزء كبير من المعضلة اللي بتحصل عند المؤمنين، المشكلة اللي بتحصل عند المؤمنين من جهة عملية الغفران، وانتوا ذكرتوا وأنا أتفق معاكم أنه أصعب شيء بيواجه حياتنا الروحية هي عملية الغفران. وأنا مش بتكلم عن الغفران الأبدي إلا الله تجاه الخاطئ، ولا الغفران الأبوي إلا الله كأب تجاه المؤمنين، ولا الغفران الكنسي، لكن أتحدث عن الغفران الأخوي اللي هو دائرة العلاقات فيها الأسرة والعلاقات الأصدقاء والأصحاب والمعارف والأبناء والأباء وكل الدائرة دي. هو موضوع صعب جدا جدا جدا، لكن لازم نعرف أن هو اختيار وقرار شخصي أنا باخده، مش تجاه الآخر أولا، لكن أنا باخده تجاه نفسي. وأحد الناس وأحد الأشخاص، في عالم طبيب نفسي وعالم ومفكر أمريكي اسمه سكوت بيك، قال كده: أن النضج النفسي يلزمك أن تعرف كيف تغفر، وأن الغفران هو أمر شخصي لك أنت أولا، فيجب أن تفكر في نفسك قبل أن تفكر في الآخر. في شيء بيعطلنا وده اللي كنت عايز أقوله دلوقتي، عملية الوعظ، استسهال الوعظ اللي بتقدم على المنابر، أنا بيبدأوا يضغطوا على الناس ضغط في نوع من الإملاء والفضل.

اللي يفرضوا المنبر على الناس، اغفر اغفر اغفر، المسيح غفر ليك، المسيح غفر ليك. ومش بنشرح للناس يعني ايه غفران، ومش بنشرح ان المسيح لما غفر ليا ان الغفران ارتبط بتمن اتقدم، وان الغفران مشترط بتوبة وقبول. احنا بنطلق كلمة الغفران بدون ما نشوف اساس الغفران ده تم على اساس ايه. الغفران ده الله بنفسه عشان يدينا ان نتمتع بغفرانه كان فيه ثمن الدفع، وكان فيه شرطية للتمتع بالغفران الإلهي. هل الغفران الإلهي كان فيه شرطية؟ آه كان فيه شرطية. الشرطية دي هي قبول العرض المقدم من الله وهو الغفران على أساس التوبة، أن أنا بتعهد أن أنا مرجعش للخطية مرة تانية. الحاجة التانية، المشكلة اللي بتقع فيها المنابر، أن احنا بنخلط ما بين الغفران والصفح والمصالحة. ثلاثة دول مختلفين عن بعض، حتى في حياتنا الروحية، حتى في علاقتنا مع الله وفي علاقة الله معنا. الله غفر، والغفران قائم على ثمن الدفع مشروط بقبول التوبة. الله صفح، لكن الصفح يختلف عن الغفران. الصفح يرتبط بشيء معين في سلوكنا وتصرفاتنا. الله صالح، لكن المصالحة مرتبط بتحرير الفكر من الأفكار اللي كانت بتخلينا كبشر في عداوة تجاه الله. هنا المطلب الإلهي، الله ما قاليش اغفر بس، لكن قال لي اغفر لما تشوف في رغبة توبة في الشخص اللي قدامك. والله لما قال لي اغفر ما قاليش تصالح. ما فيش آية في الكتاب المقدس كله قال لي اغفر وتصالح، مفيش الكلام ده. احنا بنستسهل الوعظ. انا بغفر اولا ان انا باخد قرار تجاه نفسي ان مش هخلي الموقف ده يأثر على سلامي الداخلي، ان انا هتخلص من المرارة والضغينة ورغبة الانتقام ورغبة الإيذاء والشعور الداخلي اللي بيترتب عليه ان انا بعيش في حالة متألمة وحالة فيها وجع وحالة فيها حزن وحالة فيها أني مش قادر أتعامل. أنا بتعامل مع نفسي أولا، لكن هذا لا يعني أبدا أن أنا أنسى. ودي نقطة مهمة جدا برضو هرجع لها، ما فيش آية في الكتاب بتقول أن الله نسي خطايانا. إحنا مرات بنوعظ بحاجات غلط، والمشكلة اللي بنقع فيها وبنلاقي فينا في فجوة، بنقعد نجلد نفوسنا، ازاي انا مش قادر اغفر؟ ده الله نسي ليا خطايا. مفيش ايه بتقول ان الله نسي ليا خطاياي خالص خالص، مفيش كلام ده في الكتاب. يقول كده خطاياكم لم اعد اذكرها فيما بعد. دي الايه اللي موجوده في الكتاب، يعني مش هعاتبك بيها، مش هلومك بيها، مش هجرحك بيها، مش هحطها كحائط صد في العلاقه بي، مش هخليها حاجز بيها بيني وبينك. لكن مفيش ان الله نسي خالص، لم اعد اذكرها، مش هخليها تأثر في علاقتي معاك، وده اللي الله بيتطلبه مننا. لكن عشان نقدر نطلع من الفخ ده، عايز أقول في 6 حاجات لابد أن احنا نكون أمناء فيها قبل ما نتكلم عن الخطوات العملية وأرجع لحضرتك. هل أنا فعلا مجني عليا فعليا؟ وهل أنا فعلا بريء ولقيت نفسي بتلطش وبيتعمل لي حاجات معينة بدون صدور أفعال مني جعلت الطرف الآخر يكون غاضب ضدي؟ هل أنا فعليا ما كانش عندي مسؤولية مباشرة غير مباشرة لكلامي، لطريقة معاملتي، للتعب على الطرف الآخر، للشعار الطرف الآخر أن أنا أفضل منه؟ بعض السلوكيات ممكن تكون بتصدر مننا بتخلي الآخر ياخد موقف وترها مع مش منتبه ليها، الآخر ياخد وما يقدرش يسمشعره، ما يقدرش يسمفعله. احني ده أقول هو بيظلم، هو بيتجنع، هو الجاني، هو أنا المجني عليه، وأنا وأنا يعني من فترة وكنت بقدم النامج مع دكتورة زيت

0: صلوا هكذا. وقعدنا لموضوع الفران وقف 6 حاجات نفس لبه ليها. الاولى في حاجه اسمها المازوخيه، ودي حاله نفس يجد فيها الشخص متعه في هو يتلذذ بألمه، فده حاجز الغفران. ليه انا مش عايز ممكن اكون بتمتع بامي، متعه التمتع بالالم والوجع والفشل والاهانه. والهدف من الشعور ده هي حاله مرتبطه بقيمتي الذاتيه. عايز اشعر ان اكون مظلوم واقدم نفسي انا اكون مظلوم جوه مع عشان اسعى استدرار مشاعر عاطف قرين ضدي، وده معطل. في ناس عايش محبوسه تجاه المازوخيه. في حاجه تاني اسمها عقده التضحيه، الضحيه ان انا شكل الضحيه باستمرار عايش جواه وعايز ان انا اقرب منها، وبحاول دايما ان انا اقرب وأدها للمجتمع ان انا مجني عليه تماما ومعليش مسؤوليه خالص واقدم نفسي كضحيه قدام المجتمع كان ابدا اسمع كلمات انا احتاجها للنفس الصعبانيه، واظهر من الناس ان انا شخص يعني مظلوم، ناس وصف على الناس دي مصر شايفين كده. في حاجه اسمها تصنعي ان انا اضخم المشكله واكبرها دايما والعب دور وابدا اعمل ده وجعتي، ده مصدع من اللي انا فيه، ده انا عندي مرض، وابدا استدعي امراض بهدنه ابناس من الماساه وانا بضخمها اكبرها بشكل بسيط واكبر عشان اقنع الناس استدعي الشعور بالامراض عشان ابدا استدري واستدعي مشاعر عاطف الاخر. لازم اقول لنفسي سوري ان انا طولت.
1: لا اسف. في هنا خلا ناخد نسمع الاخت عايزه تقول ايه. شكرا خالص.
2: الو
1: اهلا اهلا بحضرتك.
2: الو
1: اهلا حضرتك معك في برنامج.
2: الو انا معاكم حد فني؟
1: احنا سامعينك كويس اخت مدلي.
2: ايوه نعم. أنا عايزة أقول إن أنا زي الأخي قعدت أقطع يعني مع حياة الزوجية مع مامتهم وهكذا، وكنت أشام حشام وسامة صوتهم، وعمري ما قلت أي حاجة ولا عرضت ولا أي حاجة. اتنين ماتوا يعني الشخص والدته ماتوا واختهت، بس إن أنا غطيت لهم وسامحت. لكن ساعة ذكر يبقى أنا لسه شايلة شوية مرات ما غفرت من أنا مش عارفة.
3: يعني احنا بشر يعني حضرتك ما تزعلي نفسك انت يعني عايزه تغفري انك انت هم ماتوا فهم مش موجودين.
2: غلطتي فعلا وبحبهم.
3: ايوه احساسك ده احنا بشر غصب عنك بقلك الذاكره. اتفضلي.
4: غفران مش معناه ان حضرتك ما توجعيش، ان الاسى اللي حصل او الاذيه اللي حصلت في وقت اثرت، لكن حضرتك بتسترجع دي
3: في ذكريات طبعا،
4: فهي ممكن مؤلمه احيانا. وده ممكن يكون سؤالنا لي اخ اندرو كمان، ان الاسى او اللي مستمر وحضرتك موجوده في البيت. اخ لو نواجه سؤال من الأخت مدلين لحضرتك بالشكل دوت، وممكن هل يعني تذكر الوجع هو عدم غفران، وهل عدم الغفران هو قسوة في نفس الوقت؟ يعني شقين من السؤال اللي هو هل عايش في أذية بشكل مستمر؟
3: طب هي
4: يقدر يستمر برضه ويقول ان هي يعني هم مش موجودين.

0: لسه ما معنا وحتى
1: لو تذكر بعض الاحداث، هل ده طبيعي بالنسبه لحد يكون غفر؟
0: اخت مدين برضو خليكي معانا، أيوة. اسمعي رد الاخ،
2: هي معانا وبتسمع،
0: ولو عند حضرتك سؤال تاني بعد ما تسمعي الرد اتفضل.
3: طيب يا اخت مدين، انت ايدك مهمه جدا، وقال ان احنا لازم نصل ما بين الغفران والتذكر. الغفران فضيله اخلاقيه وقرار انا باخده حفاظا على نفسي، حتى لو اقول ماليش علاقه هو ايه، لكن انا حفاظا على نفسي روح وجسد روحية، ما سيبش تعطل سيرة الروحية، إبليس يستغلها ضدي. إنما سجد هي نوع أو عقدة الزيس يبدأ، ما أنت يعبني نفسيا جسد، أن عدم الغفران الآثار شديدة جدا على جسدي بالتالي عوض. لكن نعرف أن الغفران فضيلة صفة، لكن النسيان هو أمر مرتبط بالمخ والذاكرة، إحنا نخلط اللي بابا
0: وبينا كبشر
3: بنخلط دايرة التذكر والمخ، مش فضيله، مش صفر، ده شيء جوه المخ يقف تجي تحديات كلمات، دي مواقع اتعملت فزينك جوه، ما فيش حاجه. خلينا نتكلم يعني
0: عملية.
3: احنا بتقوله بدور رتوش،
0: أيوة،
3: ما فيش حاجه في الكتاب بتقول لي ان انت هتنسى، ده مش موجود. التركيبيه انا مش انسى، لان مخ متخزن جواه مواقع، لكن هو النص نار الموقف اتحرر من الالم والوجع، وده مش هيحصل الا من قرار شخص، مش هسيب الموقف ده ماضي يوجع، مش هسيب
0: الموقف، طب اخ اندرو
3: مش الماضي يكون اداه ابليس بيستخدمها ضدي. حاجه تانية لا بديل عنها،
0: اخ اندرو قالت لي اخد نقطه ثانيه
3: وراجع نفسي باستمرار، بقول انا بصلي اني مش هنسى، مفيش ما تصليش صلاه تحصل بنسيني سيك. يوسف لما قال ان الله انساني كل اتعابي، بيتكلم ان الله ان الاتعاب اللي انا اكتست فيها ما تسبب تعطيل مسيرتي ولا تخليني شخص مسجون جواها ان اقدم، لكن ما فيش ان في يوم من الايام المخ يتفتح ويتشال الموقف، مش هيتشال الموقف، ما سيبوش ياذي، ما سيبوش يقلني، ما سيبوش يوجعني. هو ده مع غفران ان موجود جوه الذاكره ودايره المخ، لكن أطلع من المطب اللي حكت عليه الأخت إزاي، الصلاة المستمرة وقرار شخصي ذاتي مش هيوجعني الموقف، والإرادة لابد يكون عندي عزيمة حقيقية وإرادة حقيقية، ما استخدموش كنوع من زي ما من شوية تلذذ والوجع قدام ربنا مظلومة كأس تدري على الله عليا أو إني بس دي عطف الآخرين عليا نفس أنا مظلوم. لما أكون صريح مع نفسي، أنا عايز أغفر ولا مش أغفر، انا عايز اخلي المواقف المتخزنه جوايا ليها تاثير حياتي، عايز وانا برا موجوع وانا بشوف الشلو مكانته مش موجوع اتعامل بقدامهم، اقدر اكون واقف صحيح مش مكسور قدامهم، مش مذلول قدامهم، مش مهان قدامهم.
0: خاندرو انا تستاني يعني اشكر ربنا الناس قادره تتكلم، وان كل مشاركه وسؤال بيساعد تاني يعرف على الغرفه المقفوله عنده، ويكون هو كمان عنده الشجاعة انه يواجهها ويتكلم بصوت، لانه لو ما كاش مش هيكون في غفران، في ألم وكسر. انا لينا نسمع اتصال

0: معانا؟ مين معانا؟
1: الو،
0: اهلا وسهلا بك.
1: انا منال.
0: اهلا اخت منال، شكرا جدا على اتصالك ان انت تشارك.
1: بشكركم وبشكر قناة الكرمة وبشكر البرنامج ناقش حجاليا ومحاري فتأت والعاصر لي. يعني كنت عايزة أحكي اختبار شخصي حصل معايا، إن يفيد ناس كتير أنه موضوع لن موضوع سادا إن حد يتكلم وإن حد يكون دخل في الموضوع. إحنا بنسمع وعظ كتير زي ما الأخ أندرو قال، وناس بتتكلم عن الغفران، بنسمع كتير عن الوعظ عنه، لكن إن أنت فيه وإن فيه وإنك تلو ده صعب جدا جدا جدا. وده الأخ أندرو غفران هو قال، لكن أنا عايز أقول إن هو كمان شخصي من الشخص جواه. أنا حصل ليا موقفين، والموقفين سببوا تعب نفسي ليا جسدي. الموقف اول موقف كان حصل ليا، انه اول واحد حصل ليا كان اعتداء جري، وناس ضربت علينا نار وحصلت لينا حادثه. لكن بعد الوقت دوت انا خدت غفران انه زي ما قرن في 23 34 يا ابتاء اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعل. وفعلا كان اتجاه قلبي ان الناس دي ما تعرفش ربنا عايز يعمل، لكن كان جوايا قوي إنهم لأن إيه عملوا إيه فينا. كان جوا منبع إن هو وخوا تعبان بالرغم إن أزيد جسم لحاجية الآن، لكن كان في خوفتين يا حياة. موقع النفسي إنك تكون مع ناس بنات عارف بلا توجه بيت أحبائي الأشتاحي، بيت كان صعب جدا أنا بعدي فيه، لكن الناس راحتني هم من الداير المعارف اللي حواليا والقريبين مني جدا واللي كنت ثق فيهم عمياء. لكن انا اقدر اقول في الموقف ده انا لغايه النهارده بكل صراحه وبمنتهى الصراحه بقول قادر اخد، انا عملت خطوه بخطوه. الكتاب بيقول اذا الى كتاب وعدي، انا رحت وانا عملت الدور اللي عليا، لكن الناحيه الثانيه مش قادره اخد الدور اللي عليا. انا من جوايا عايز اقول ان الموضوع ده ليا تحفسي. كل مرة بقول كل الناس اللي بيعرفوا الموضوع يقول لي لن تخترع، انت تعالى سدير عشان نفسيا. الكلام سهل جميعا، ان احنا سهل جدا حقيقي، واتكلم معاك واسمع كلام ناس دي الموقف بتاعي تاني. مش قادرة لانه الموضوع جرحني، الموضوع واخد معايا وقت. عايزة قال الاخت نورة ان في احصائية فعلا ان غفران ضب مراحل جاسة نفسي، ده معاك اندرد بريد وده اللي بيحيي. انا لا الكلام اللي جديد ده من جوايا مراحل من ناحية بدي لكن نفسي، لكن بنعمنا اقدر اقول ان انا كل اصلي بنعمة ربيني ان انا اقول غفران كامل. انا مش قادر اوصل للمرحلة دي، لكن اصرمة ربنا ان الوقت اللي جاي تمد عليه قديمي وصلواتكم وشجيحكم وبركم جدا تحت الفا ان انا اقصد هذا الاخبار.
0: احنا اسمحي سونيا الاتصال ده اكون بس اللي طرحته اخت منال. قالت ان موقفين يعني كان منها ان هي تغفر، موقف ناس بالفعل وعليها لكن قدرت ان مفهومش، لكن قدرت ان برغم الالم وتشويه

0: الجسدي اللي عملوا فيها، وان هي تعرفيا موت التمست لهم العذر برغم الالم، ان هم معرفوش ما تعرفوش بشكل شخصي، لكن الالم صار مراره الم نفسي من ليها ابوها في جسدها بسبب تبشيرها وبسبب ايمانها، ده الم مع جراح. طب والمير ده اللي يجيب المرض والمراره زي ما هي قالت كده، وزي ما قرينا سمعنا من الاحصائيات قد ايه بين انت متوقع منهم تلاقي المحبه، تلاقي القرب، تلاقي التفاهم، تلاقي رحمه، هم اللي يعني سأدي أصعب تغفر لأخوك اللي انت شايفه واللي انت بتتعامل معاه برغم انك انت عملت تعليم المسيح ما عملت راحت، لكن الأمر في ليها قوي يعني في جزء في يعني حد يدينا الحلول كمان وقت ان هي اولا ألم الجسدي بما معاناتها فيه، لكن قدرت تغفر لأتمست العذر الألم القريبين حاول تغفر لها مش قادر، فرغم ان هي عملت تعليم المسيح اتعذبت حضرتك
1: المول قدرت تغفر يعتبر الأولى.
2: الصوت للأخ أندرو.
1: ألو اسمه
2: أنت ألو معلش.
1: ألو
2: حضرتك معك
1: صوتي واضح
2: دلوقتي سامعين حضرتك
1: فوقف الأول هيعمل معاه لاعتبارين الاعتبار الأول أن هي شيء أمر ده لا ظهرتها تجاه المسيح لأن كانش مرتبط شخصيا
2: صح
1: أمر كان مرتبط على قتل المسيح حاجة أنها هي أدركت أنه ما كانش صار كإنسانة كان ممكن يتعرض لأي حوالة معه فما كانش موقف شخصي نتكلم حكيا يعني. لكن

الأسرة. فدي خطوة ليه القريبين سواء محكات خدمة ده بيحصل، محكات أسرة بيحصل. آية مهمة عن المسيح، مين اللي قالها؟ قالها المسيح. بيقول في لوق 17 آية 3، لو فهمنا الآية دي كثيرة معطلات الغفران وحاجات كثيرة نقدر يعني. أخطأ إلي أخوه، أخوه بقى زوج خادم خدمة ناس في السماء، إزاي أوبخه؟ قل له أنت غلط عشان أساس أنك مش تواجه، أنت حس أنك عمل حاجة تجاه نفسك عشان ما أن أنت تلطشت خدت جنبه. وبخه، بصوا المسيح وبخه، ما تسمعش أنه يقال. قل له عملت غلط، قل له تصرف ده جرح، قل له تصرفك ده في ظلم عليه، تصرفك عليه وبخه. طيب يبقى الغفران مشروط ولا مش مشروط؟ مشروط. أنت له كلمة اللي استخدمها هنا فران كموقف شخصي، عندما المسيح هنا أعادة العلاقة، ما جدش العلاقة معاه، قل معاه في جو تاني من المصالحة. إيه إن لك اعترف اعتراف حقيقي مش تعديف أو صعب تعديف، فيقول لك ماشي الحال، اعترف اعترف إنه أساء وإنه قرهد قدامي أو بسيط الأمر ده. الكلام ده المسيح، وأرجع أن الغفران فضيلة، شيء وهي فضل الفضائل وشيء قوي أنا باخده، لكن لازم أعرف إن صفح والمصالحة لا تتم أو لا يتم إلا خلال توبة وإقرار فعلاني أخطأ ونك أن تقول ده أعمل إيه؟ غير بتختلف فوق أعمل محاول مع احتكاك وأدخل مع أقل الكلام دور اللي عليا أو تجاه الطرف الجاني كمحبة، لكن أوصل ما يكون حدية في غضب أو في انفعال أنك مخت في حق أن عليك إقرار بعد ما بقت الأمور في حدود معينة. ليه؟ لازم أحط معينة ما يتعدهاش، ولازم ما نقررش جلسة نقاش ممكن يستغل أو يوألام جملة قالتني إن بيها طول الخدمة إيمانك. ما نقولش إن نخلي الشخص يستخدم الإيمان يقتلني أو يهني بي يعني بي يعيرني بي إيمانك. لا، الإيمان السليم بيقول لي أنا غاف مش قاعد يسيطر في الوقت في وأنا دي فرصة للحقيقة من خلال الحقيقية والإقرار الحقيقي. اثنين، في التعامل وفي أطراف أخرى الكتاب المقدس بيعلمنا الحدود، لا يقاتل أو صار تداخل مر الآخرين. في قانون في المرور يقول لك كافة أمان تمنع الاصطدام، احنا بنلفت بعض وده بيحصل من خلاله كمجتمعات عربية ان بنحشر بنفرض أيطر حاول نعمل في العلاقات جدا جدا. حاجة التالتة الصلاة الحقيقية، أنا اليوم الغفران وزرار وكسر أنا بني صلاة يومي مع الرب عليها نفسي شعري وعمي، فيش حاجة ما اكتم أك مش المسيح عم يتألم على، لكن غفران هنا شخصي، لكن يعني إسرائيل مشكلة يا أخلاقي الله من موقفهم تجاه لا قائم عليه، لكن ما خد موقف سي يفتح ليه

0: باب للتوبة. الغرض المسيح احنا رات نستخدم ده ونكس مبنى الفيه بيا مالها المسيح. انا استخدم الموقف ده بيهم باب للتوبة ان هم قدمت لسهل لان لا يعلم ماذا يفعل كبير بتقرب ربنا نعمة تفتحوا الغرف عشان تفص بشيء لنا.
1: أخ أنت جاوبت يعني بالحلول اللي قلتها والكلام اللي قلت جاوبت على أسئلة كتير. يعني كان حاجة من الأسئلة اللي مسؤولة أنه هل حماية نفسي أنا أحط بني آدم ده من حياتي خالص؟ أشكر ربتك ردت وعندنا خطوات عملية فعلا أنه إحنا جاي نكمل مشوار الغفران وأنه مشوار وقسي أنه خطوة لازم بنعمل مش عشان نقم من غيرنا أو عشان بس ومشوار لامة الحاجة. ساندي تحبي تضيفي حاجة أو عندك أي سؤال للأخ؟
2: أنا الحقيقة بشكر أخ أندرو جدا النهاردة يعني أعطتنا يعني بر المفيد. الخطوات العملية لحد النهاردة تألم احتياج أنه هو عافر للقيامه. هلا النهاردة مش متوجه لحد بيس لا إحنا يعني لسائت النهاردة في حاجة ده اللي أنت محتاج. أنا عايز أخفر بس جوع ومحتاج أخفر وعندي طرق النهاردة. ممكن يعني كلمة تانية لحد يسمع منك ان تغفر له يعني دي وقت ان انت تقدر تروح تقول له ان انا غفرت لك. انت نفس الوقت اللي بيتعرض بالإساءة بشكل مستمر يعني في الوقت انت تطلب المده من حد انت تثق فيه ان مش قبل ما تتعرض للي بتتعرض فيه الإساءة ممكن تروح حكي معاه وتطلب مساندة في الموقف اللي انت واقف فيه. نورة
3: برضو بشكر أندرو على معنا النصائح اللي قدمها وأخيرة يعني أنا نجاها لحد هو يغفر أو خطوات فعلية إن هو يغفر حاجة بالنسبة لحضرتك أثر على نفسي جدا اللي متعرف هو التكير أحد بيعد المنكر فيه بسبب قلق نحاول يعني إن إحنا نعيد تذكر والتفكر في الماضي ذكر إن عدم الغفر ده بيأذيك خيال إن أنت بتجرح نفس ومنطرة الدفء أو الألم خارج من الشزاك تشرب سم وبتبقى ان هو اللي حضرتك قرار الغفران ده قرار جدا جدا وانصحك بدأ ان هو يكمل وشكرا.
1: بشكر كل النهارده شاركنا كل واحد جات له الشجاعه بعتذر عن اتصال بس مننا فبشجعك عنده اي مشاركه عنده اي حلول او عايز ياخد رايي ممكن ايميل كارما او ممكن حتى تتصلوا على كارماكم وكل ده مش اي سريه تامه ما حدش الاسم او النقط ايه بس المهم ان احنا نحط ايدنا على الحاجات نقدر نشاركها ونقدر نتعامل مع بعض لانه لما بيكون بيشارك بمشروع او بفكره لما بيكون خارج بيقدر يتقدر منه فشجعكم تشاركونا ونشوفكم في حته تانيه بدون رتوش. شكرا يا

من الأب والابن أمين. هنقرأ سفر رؤيا يوحنا هوتي الإصحاح 13. وقت لملات اللاويين قوله آمين صادقوا داءت قليقة. أعرف أعمالك أنك لست باردا ولا حرا، ليتك كنت باردا أو حار. هكذا كفات وحار أنا من أطه من فمي، إني أنا غني قد نيت ولا حاجة لي إلى شيء، ولست تعلم أنك أنقي فقير ما عريان. أشير عليك أن تري من ذهب صف بالنار لكي تغني بيضة كي تلبل خزي عيتك فروخ وعيني بكحل لكي تبصر وبخه فكن غيورا وتب. هل واقف على إنسان صوتي وفتح باب أدخله وأتعشى معه وهو معي. من يغلب فأعطيه لإسمعي وأيضا مع أبي عرشك. من له أن فلع ما يقوله الروح للكنائس لإلهنا كل مجد من الأبد. موضوعنا عن الحقيقة تيجي فيه أسيرة، وعشان كده حبينا نحن نتكلم فيه، ولكن منفعش نتكلم فيه في يعني مرة واحدة أو حضرة واحدة. الموضوع كبير، خد النقط دي كده ان شاء الله نتكلم في حده. فالنهارده عن ما هو الفطور الروحي او اعراضه واسبابه، خمس نقط. ايه هو الفطور الروحي؟ ما هو واضح ان الفطور الروحي فين؟ في نقص في الراره. احنا منا ان احنا نكون حارين رسول في رسالته الى روميا 11، حارين في دين الرب. الفطور الروحي معناه ان فقد حرارته الروحيه، حرارته الروحيه. الفطور الروحي ايضا نص في الحقص، في الحب، محبه ربنا وايضا في محبه الاخرين. عندي عنك ايه؟ تركت محبه اولى. اجر الروحي احنا عارفين الروح، اما انسان يكون فاتر روحي. طب لما نيجي الحته دي، اما تكون حر، حر في الروح، ده سخونة الروح. إيه ما تكون أو تكون ترى الفطور تكتوم على المية إيه؟ الروح ده هنا تشير خطية أو تشير لإنسان حرارته بتقل. دي الفطحي أدى نقطة. ما هو الفطور الروحي؟ هنتكلم تاني نقطة أنواع الفطور الروحي. أنواع الفطور نوعين بس. النوع الأول اللي هو العادي. الفطور العادي يحصل واحد حديثين بمعادي، وده سببا متغير بطبيعة. ده الفطور العادي، لكن الفطور مثلا

دي. الان حياته له حياته شويه فر يطلع تاني ينزل تاني، لكن في الاخر المحصل انه في حياه الروح في فطور. في بعض الايام كان الانسان في حياه الروح فطور العادي، ممكن اي انسان يكون في فعلا نوع من الفطور في قرايتي في الى كان الفطور تاني الفطور المرض الخطير ان الانسان حياته تنزل طور لكن ما بيطلعش تاني وابتدى يبعد عن الروحي، هنتكلم عنه النهاردة. طيب النقطة الثالثة، ايه اعراض الفطور؟ ازاي الانسان يعرف انه عنده فطور روحي؟ اعراض الفطور ايه؟ عندنا ثلاث اعراض مهمين قوي الانسان لما يعرف انه عنده واحد بس من الأعراض دي يبقى يعرف إن هو في حالة فطور روحي ولازم يشوف. هنتكلم عن أسبابه وعلاجه بعدين، بس الأعراض دي مهمة قوي عشان الإنسان يقدر يشخص الحالة الروحية بتاعته. أول حاجة كلمة كده تجرح حد، كلمة يزم ينم يدين الناس، ده من أعراض الفطور الروحي. الإنسان ميبقاش عنده تدقيق في السلوك المسيحي وخصوصا في الطهارة والأمانة والإيه والكلام. يبقى أعراض الفطور الروحي إيه بقى؟ نقولهم تاني. أول حاجة التهاون والكسل في إيه؟ ممارسة الوسائط الروحية. تاني حاجة روتينية الايه في حياة الانسان ويبتدي انه ينشغل بيه عن ربنا، دي بتخلي الانسان يصاب بالفطور الروحي. الحاجة الثالثة في خطية او شهوة الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم، اللي هي الخطايا اللي احنا بنقول عليها صغيرة. مين صغيرة؟ زي الادانة او النم والذم والغيرة والحسد والحاجات دي تبتدي انها تخش في الانسان وهو مش دريان ويبتدي يتهاون في الاعتراف والتوبة عن ربنا. مهما كان المشروع ومهما كان الشغل اللي انت ابتديت فيه ما يشغلكش عن ربنا، فيبتدي انسان ينشغل عن الله عن طريق الاهتمامات الأرضية، فيلقى نفسه انه كل وقته ضايع في العالم وضايع في اهتماماته الأرضية، ويمكن كمان لأنه مهتم إزاي إن مشروعه ينجح يمكن يبتدي يكسر الوصية ويبتدي إن هو يعمل حاجات مخالفة فعلا لوصية ربنا، ويلقى إنه يعني ضميره ما بيبكتوش إزاي إن هو بيعمل كده. دي حاجة بتبقى صعب قوي، فاهتمامات أرضية وإن مشروعات تستنزف كل وقته. الحاجة التانية تخش ممارسات وعادات خاطئة في حياة الإنسان. خلينا نتكلم بقى بصراحة في الموضوع ده. يبصوا تلقوا إن ابتدينا إن إحنا يبقى عندنا حاجات واكلة كل وقتنا. الإنسان يقعد على الإنترنت ويعمل شاتينج، وصدقوني في ناس بتخش على الشاتينج وعلى البلتوك وعلى الويب سايتس اللي زي كده ويعملوا علاقات وتبتدي العلاقات دي روحية، وناس يدخلين على أساس إن هم يسمعوا كلمة كويسة أو يعلموا الناس، وبعد كده تبتدي علاقات مش مظبوطة من خلال هذه الويب سايتس. عشان كده أنا مش عايز أتكلم ومش عايز أقول حكايات، أنا عندي حكايات قد كده على الناس إزاي إن حياتها الروحية ضاعت مع إنهم كانوا لما دخلوا الويب سايتس كان عندهم intentions كويسة. لكن خلي بالك الشيطان ساعات بيستخدم حتى الأمور اللي احنا بنعتبرها انها ممكن انها تخلينا بنعمل حاجة كويسة او نستفاد منها روحيا يحولها الشيطان ويحاول يستخدمها ضدنا. عشان كده نبص نلقى ان المواضيع دي ابتدت تاخد شكل جديد. الانسان مش قادر ان هو يسيب الانترنت، بيبقى نوع من الادمان، يدمن على الانترنت، خصوصا بقى لو دخل الويب سايتس اللي بنتكلم عنها باستمرار اللي فيها بورنوغرافي الصور والمناظر اللي مش كويسة، ويبتدي نوع من الادمان على هذه الويب سايتس يخش حياة الانسان فيصاب بالفطور الروحي. والحاجة كمان العادات الخاطئة اللي ممكن تكون سبب ضياع حياة الإنسان الروحية اللي هي المضاربة في البورصة اللي هو بيسموه الستوك ماركت اللي هو بيسموه دي

ديلي تريدنج. يبص الانسان ان هو يخش على الويب سايتس اللي فيها ديلي تريدنج ويبتدي ان هو كلش مشغوليته بالاستق ده طلع او السهم ده طلع او نزل الى اخره، وبضيع كل وقته وكل تفكيره وكل انشغالاته بالامور الماليه. وطبعا تعرفين الحاجات دي كلها في الغالب بتبقى بسبب خسارة وضياع لحياة الإنسان. إيه بقى؟ قلنا خطية أو شهوة، وقلنا تاني حاجة اهتمامات أرضية. الحاجة التالتة إن الإنسان ممكن يفقد روح التوبة أو تضيع منه روح التوبة. يعني إيه؟ يعني يصلي ما فيش انسحاق، ما فيش دموع في الصلاة، يعني بيقول حتى مزمور ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومش شعر إن هو خاطي. إيه اللي بيضيع روح التوبة من حياة الإنسان؟ هنتكلم في الموضوع ده أو في النقطة دي على أربع حاجات مهمين خالص. أول حاجة اللي بيضيع روح التوبة في حياة الإنسان شكلية العبادة، اتكلمنا عنها من شوية. العبادة تبقى شكلية ما فيهاش روح ولا عمق ولا انسحاق. الأصوام روتينية والصلاة روتينية وكل الممارسات الروحية عبارة عن شكليات. فين العمق بتاع زمان؟ فين الروحانية بتاع زمان؟ بس الإنسان احتفظ بالشكل وفقد الروح. عشان كده تبص تلقى الإنسان ما عندوش روح توبة، لأنه حتى وهو بيصلي مخه مشتت، بيفكر في دي وفي ده وفي ده وفي التجارة بتاعته والبيزنس بتاعته والخسارة والمكسب ومشاكل العيلة ومشاكل البيت ومشاكل الغيط إلى آخره. فأول حاجة شكلية العبادة. الحاجة الثانية الاهتمام، إهمال وتكاسل في ممارسة وصاية النعمة. يبتدي الإنسان مش بيمارس وصاية النعمة زي الأول. يعني إيه؟ مفيش صلوات كل يوم، مفيش قراية كتاب مقدس كل يوم. طب الإنسان حيتوب إزاي؟ الإنسان بيفقد روح التوبة لأن مفيش كلمة الله ما بتبكتوش. طب إزاي إن أنا يعني حتوب؟ كلمة الله حية إيه؟ وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ، مميزة أفكار القلب ونياته. طب إيه اللي هيكشف ضعفي وخطيتي إلا كلمة ربنا؟ لو ما فيش انتظام في قراية الكلمة والصلاة فالإنسان بيفقد روح التوبة. يبقى قلنا شكلية العبادة الإهمال وتكاسل في ممارسة الوسائط الروحية. الحاجة الثالثة عدم نقاوة القلب يخلي الإنسان فعلا يبعد عن روح التوبة. يعني إيه عدم نقاوة القلب؟ يعني تدخل بغضة أو كراهية في قلب الإنسان من جهة شخص ما، ومش عايز ان هو لا يصالحه ولا يغفر له، ومش قادر ان هو ينسى الإساءة اللي عملها فيه. فقلب الإنسان من جوه بعد ما كان قلب نقي وطاهر، وأول ما تعرف على المسيح والمسيح دخل قلبه وحياته كان بيسامح الكل ويغفر، لكن المرة دي بقى جات وحصل بقى نوع من العقدة. الموضوع ده لا مش قادر أسامح الشخص ده، مش قادر تسامحه إزاي؟ لأنك أنت أصلك ضعيف روحيا، وبعدين لما دخل الموضوع ده كمان وحد يدوبك إن هو يعني عمل لك تاتش صغير، مسك في كرامتك أو مسك في ذاتك، فمش قادر إنك تسامح. عشان كده عدم نقاومة القلب، عدم نقاوة القلب. الحاجة الرابعة الكبرياء. بص الإنسان بقى يفتكر إن هو بقى أنا خلاص يعني أنا باجي الكنيسة والناس كلهم عارفيني في الكنيسة، وحتى الناس بتجيلي عشان تسألني في المواضيع المعينة وفي الخدمات المعينة، فما خلاص ما أتوب ليه بقى؟ زي الإنسان الفريسي بالضبط. عارفين مثلا الفريسي في العشر؟ أنا بعشر كل أموالي وبصوم مرتين في الأسبوع، طب أنت عايز إيه مني أكتر من كده؟ فالإنسان لما بتخش فيه روح الكبرياء، وخصوصا لما بقى يعني يكون ليه بقى مكانة في الكنيسة وبيتمتع بالبتكاءات الأولى والشهرة وصوته حلو وبيعمل خدمات في الكنيسة، خلاص بينسى إن هو محتاج إلى الانسحاق والتوبة. عشان كده الكبرياء بتخلي الإنسان يبعد عن التوبة ويفقد روح التوبة في حياته.
يبقى فقدان روح التوبة

التوبة بسبب شكية العبادة أو إهمال وتكاسل في ممارسة وسائط خصوصا كلمة الله، وعدم نقاوة القلب بسبب بغض أو كراهية أو كبرياء دخل إلى إيه؟ إلى الحياة. يبقى إحنا عرفنا دلوقتي أسباب الفطور الروحي. طيب علاج الفطور الروحي بسرعة عشان خاطر الوقت. علاج الفطور الروحي واضح خالص من الكلام اللي احنا قريناه هنا في الكنيسة اللاوديكيين. يقول ايه؟ بيقول هنا هذا يقوله ايه؟ الامين الشاهد الامين، انا عارف اعمال انك لست باردا ولا حارا، ليتك كنت باردا او حارا، هكذا لانك فاتر ولست باردا ولا حارا انا مزمع أن أتقيأك من فمي. حالة صعبة، حالة الفطور الروحي. طب يا رب العلاج إيه؟ شوف العلاج إيه بقى. يقول لأنك تقول أنا غني وقد استغنيت، ده الكبرياء كلمنا عنه، ولا حاجة لي إلى شيء. بعد كده أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لكي تستغني. دي أول حاجة، عودة إلى الحب. الآباء بيقولوا أن الذهب المصفى بالنار هو الإله المتجسد اللي أظهر محبته على عود الصليب، عشان كده عودة إلى الحب الحقيقي، نرجع تاني للصليب عشان من خلال الصليب فعلا نتعرف تاني على محبة. عندي عليك أنك تركت إيه؟ محبتك الأولى. يعني أول ما ابتديت علاقتك مع ربنا، يا سلام على الحب اللي كان في قلبك، وكنت مستعد أنك أنت تضيع حياتك من أجل المسيح، والباب مقفول عليك، وصلاة وخدمة وعمق في الصلاة وعمق في حياتك الروحية، لأن كان في حب، تحب ربنا من كل قلبك. لكن فين المحبة دي؟ مش موجودة. عندي عليك أنك تركت محبتك. يبقى أول حاجة عودة إلى الحب. حاجة تانية يقول له إيه؟ يقول وثيابا بيضا لكي تلبس فلا يظهر خزي عريتك. هنا سبب لبر المسيح. أصل بر المسيح ده مش ممكن الإنسان اللي عبدته شكلية يقدر يلبس بر المسيح، لأن بر المسيح ده احنا بناخده بالإيمان، إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله. فالتبرير بالإيمان يا جماعة، الصلوات الشكلية بتضيع العمق الروحي. يبقى الإنسان مش بيتمتع ببر المسيح، ما بيتمتعش بصوب الخلاص. عشان كده يقول له كده وإلبس لباس بيضا لكي ايه؟ لباسا بيضا لكي تلبس فلا يظهر خزي ايه؟ عريتك. اصل الخطيه بتعري، وما فيش حاجه ان الانسان يتغطى بيها الا ايه؟ رداء البر، ثياب الخلاص المسيح. ارجع تاني واغتسل بدم المسيح واتطهر علشان البس الثياب البيض. يبقى عوده الى الحب والتمتع ببر المسيح. تالت حاجه الروح القدس، نعمة الاستنارة. روح القدس بيدي استنارة. يقول وكحل عينيك بكحل روح القدس لكي تبصر. عشان كده بولس الرسول لما كان بيكلم المؤمنين بتوع أهل أفسس بيصلي علشان ربنا يديهم إيه؟ روح الاستنارة في معرفته. يعني إيه؟ يعني الإنسان يتعرف على أعماق كلمة الله، على أعماق محبة الله. الروح القدس هو اللي بيكشف لينا أعماق محبة الله. عشان كده محتاجين إن احنا بقى نمتلئ من الروح القدس. الإنسان لما يكون حار في الروح يبقى مليان بالروح القدس. أدي حارين في الروح معناها الملء بالروح القدس. كحل عينيك بكحل اللي هو روح القدس، روح الاستنارة، روح الاستنارة. آخر حاجة بقى التوبة. كن غيورا ايه؟ وتوب. كن غيورا، شوفوا التوبة. ما هو يعني التوبة معناها ان فعلا اشعر ان انا محتاج ان انا راجع نفسي، اذكر ايه؟ من اين سقطت وتوب واعمل الاعمال الاولى. اشوف انا سقطت من ايه؟ ايه اللي دخل حياتي قلسة غلط؟ ايه الخطية؟ ايه الشهوة؟ ايه الحاجة اللي خلتني اهتم بالارضيات وضيع كل فعلا صحتي ومجهودي من اجل امور ارضية؟ عشان كده مهم خالص ان انا اتوب. وهنا يا جماعة بنختم كلامنا. لما اتكلم عن التوبة قال ايه؟ قال ها انا ذا واقف على الباب واقرع، ان سمع احد صوتي

وفتح الباب أدخل إيه إليه وأتعشى معه وهو معي. أتوب يعني أقبل المسيح، يعني المسيح يدخل حياتي من جديد فيغير حياتي، يجدد حياتي. أدي التوبة، التوبة تغيير للحياة، أرجع تاني إلى الحرارة الأولى، حرارة الروح، أكون حار في الروح. ربنا يدينا نعمة علشان خاطر إن كان في أي إنسان عنده برودة أو فطور روحي يقول يا رب النهاردة أنا حتوب وحقبلك وأفتح قلبي ليك، عشان هو ده الطريق القصير جدا إن أنا فعلا أرجع تاني إلى حرارة الروح، وأرجع إن أنا فعلا يا رب يسوع أحبك المحبة الأولى، وما تعتبديش تاني تقول لي عندي عليك إنك إيه تركت محبتك الأولى، فاذكر من أين إيه سقطت وتوب لإلهنا كل مجد من الآن وإلى الأبد. آمين.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل الكتاب. ما زلنا في دراستنا في إنجيل متى. إنجيل متى هو أول أسفار العهد الجديد، وصلنا إلى أصحاح 22. ياريت تجهز كتابك المقدس وتتابعنا أثناء الدراسة، وحرصا على الفائدة لو عندك أي أسئلة أو استفسارات ابعت لنا وبنعمة الرب نحاول نرد على أسئلتك. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك يا خيات.
0: كمان برحب بالضيوف اللي معانا، أهلا وسهلا بيكم. أخ يوسف، قبل ما نروح لأصحاح 22 ونقرأ بعض الأجزاء فيه، محتاج أعرف الرابط بينه وبين الأصحاح السابق 21.
1: في أصحاح 21 سألوا المسيح سؤال، أجابهم بطريقتهم أو بما يتناسب مع طريقتهم، وسألهم سؤال: معمودية يوحنا من الناس كانت أم من الله؟ قالوا له: ما نعرفش. قال لهم: ولا أنا أقول لكم. ثم ذكر ثلاثة أمثال. المثلين الأولانيين أقدر أشوف فيهم رد على سؤاله وسؤالهم، لكن في المثل الثالث اللي هو موضوع أصحاحنا ده مالوش ولا يخطر على بال أحد. الذي حدث هنا شيء فوق إدراك أفكار البشر.

0: الحاجة التانية أنه تكلم في المثل الأول عن خطية ضد الأب لما الابن قال له لا أريد. في المثل الثاني خطية ضد الأب والابن عندما أرسل ابنه فقتلوا الابن، خطية ضد الأب وضد الابن. بينما في هذا المثل اللي هندرسه دلوقتي نشوف في خطية ضد الروح القدس المرسل من الآب ليشهد عن أمجاد الابن. وبكل أسف البشر ما زالوا في حالة القساوة.
1: أشكرك أخي يوسف. هنقرأ بعض الأعداد التي تشرح لنا هذا المثل.
0: تفضل.
1: وجعل يسوع يكلمهم أيضا بأمثال قائلا: يشبه ملكوت السماوات إنسانا ملكا صنع عرسا لابنه، وأرسل عبيده ليدعو المدعوين إلى العرس فلم يريدوا أن يأتوا، فأرسل أيضا عبيدا آخرين قائلا: قولوا للمدعوين هوذا غدائي أعددته، ثيراني ومسمناتي قد ذبحت وكل شيء معد، تعالوا إلى العرس. ولكنهم تهاونوا ومضوا، واحد إلى حقله وآخر إلى تجارته، والباقون أمسكوا عبيده وشتموهم وقتلوهم. فلما سمع الملك غضب وأرسل جنوده وأهلك أولئك القاتلين وأحرق مدينتهم. ثم قال لعبيده: أما العرس فمستعد، وأما المدعوون فلم يكونوا مستحقين، فاذهبوا إلى مفارق الطرق وكل من وجدتموه فادعوه إلى العرس. فخرج أولئك العبيد إلى الطرق وجمعوا كل الذين وجدوهم أشرارا وصالحين، فامتلأ العرس من المتكئين. فلما دخل الملك لينظر المتكئين رأى هناك إنسانا لم يكن لابسا لباس العرس، فقال له: يا صاحب كيف دخلت إلى هنا وليس عليك لباس العرس؟ فسكت. حينئذ قال الملك للخدام: اربطوا رجليه ويديه وخذوه واطرحوه في الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان، لأن كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون. عايز تعليق من حضرتك على هذا المثل، مثل عرس ابن الملك.
0: بداية أقول من كان يظن أو يتوقع أن الابن الذي قتل في المثل السابق أخرجوه خارج الكرم وقتلوه أنه قام من الأموات وأنه يصنع له عرس في هذا المثل
1: عند الناس غير مستطاع؟
0: بالضبط، لكن من قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. بالنسبة لهذا المثل هو متكون من 14 آية، لكن 7 و7. السبعة الأولانيين نقدر نقول لم يحضر أحد ولا حد جه، بينما السبعة التانيين آيات من 8 لغاية 14 امتلأ العرس من المتكئين. أو أقدر أيضا أقول أنه في الأعداد السبعة الأولى احتقار نعمة الداعي، بينما في الأعداد السبعة الثانية احتقار قداسة الله، قداسة الداعي. وبالأسف الشديد البشر يعني يتأرجحون بين الفريقين، من يحتقر نعمة الله ومن يحتقر قداسة الله. من يحتقر نعمته المجانية التي تخلص أشر الخطاة، ومن يحتقر قداسته الذي يظن أنه بمجرد ممارسات ومظاهر خارجية يقبل عند الله دون توبة ودون قداسة ودون أن يرتدي ثياب العرس.
1: إذن حضرتك قسمت لينا هذا المثل لقسمين.
0: نعم.
1: من 1 ل7.
0: أيوة.
1: الدعوة موجهة إلى الأمة.
0: أيوة.
1: رفضوا.
0: أيوة.
1: وفي رفضهم أمسكوا العبيد وقتلوهم، لكن كان هناك عقاب. قبل ما نروح للقسم الثاني،
0: أيوة.
1: فبيقول عنهم: ولكنهم تهاونوا ومضوا، واحد إلى حقله وآخر إلى تجارته، والباقون أمسكوا عبيده وشتموهم وقتلوهم. فلما سمع الملك غضب وأرسل جنوده وأهلك أولئك القاتلين وأحرق مدينتهم. كل ذلك يخص الشعب اليهودي.
0: نعم.
1: متى تم هذا؟
0: تم سنة 70 ميلادية. 70 ميلادية كان طفح الكيل، والرب كان صابر عليهم لعلهم يرجعوا حتى بعد قتلهم لابنه ورفضهم، لكن انتظر عليهم 70 سنة. وعندئذ أرسل جنود الملك، أرسل جنوده وأهلك أولئك القاتلين وأحرق مدينتهم. تلاحظ حضرتك أخ عياد أن هنا في عبيد الملك

0: وجنود الملك وخدام الملك، ودول ثلاث فرق مختلفة.
1: تمام.
0: عبيد الملك هم الخدام الذين يخدمون الآن، جنود الملك هم جنود تيتوس الروماني الذين دمروا مدينة أورشليم.
1: تمام.
0: الخدام اللي في الآخر بيشيروا إلى الملائكة الذين سيتم بواسطتهم الفصل بين الصالحين والأشرار.
1: إذن تم القضاء على الفريق الأول اللي هو كان غرض الدعوة اللي في الأعداد لغاية عدد 7 عن طريق جنود تيتوس الروماني.
0: صحيح.
1: تحت إدارة الله.
0: تمام.
1: لكن القسم الثاني بيتكلم عن دعوة أوسع وأشمل.
0: صحيح. صحيح.
1: كلمنا عن تاريخية هذه الدعوة الأشمل التي حدثت بعد رفض الأمة للمسيح وخراب هذه الأمة.
0: يعني تلاحظ هذا الكلام واضح قوي في سفر أعمال الرسل، أعمال 1:8، تكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية. لكن كمان وصل إلى حاجة ما كانتش موجودة في الأناجيل وإلى السامرة، لا وصل إلى ما يفوق الإدراك إلى أقصى الأرض، روحوا للأمم. وطبعا لما نقرأ التتميم التاريخي في سفر أعمال الرسل، أعمال 8 السامرة قبلت كلمة الله، أعمال 10 كرنيليوس الأممي خلص، وبعد كده وصل إنجيل الله إلى أقاصي الأرض. دي الدعوة الثانية بدءا من عدد 8
1: عن طريق بولس الذي بدأ رحلاته التبشيرية في القسم الثاني من سفر الأعمال، وصلت إلى أقصى العالم. لكن يلفت نظرنا أخ يوسف في عدد 12 عن الشخص الذي كان لابسا لم يكن لابسا ثياب العرس.
0: أيوه.
1: واحد موجود في وسط المتكئين لكن ليس عليه لباس العرس، بتشوف فيه ايه؟
0: زي ما قلت من شوية، احتقار قداسة الله. طبعا اللي مش لابس هنا ده واحد، والحقيقة هناك مئات ربما آلاف ربما ملايين اندسوا وسط الجموع. هنا بيقول لنا واحد، يعني كأن عايز يقول لنا إن عين الله تميز واحد حتى ولو كان وسط جماهير غفيرة، لكن الله يستطيع أن يميز وعارف كل من احتقر قداسة الله. هو الهدوم دي مالها؟ في الحقيقة هدومنا إحنا، أو بلغة إشاعية أعمال برنا، خرق نجسة كثوب عدة. فما أقدرش بأعمالي أمثل أمام الله، أنا محتاج أتولد من جديد، أنا محتاج طبيعة جديدة، قلب جديد ونظيف. أما الذي يظن أنه مقبول عند الله بشره بخطاياه واهم، لأن الله إلى ملائكته ينسب حماقة. النبي إشعياء قال ويل لي إني إنسان نجس الشفتين وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين. علينا أن نعتبر قداسة الله. هي عنده نعمة؟ طبعا عنده نعمة تقبل أشر وتغير، لكن مش تقبلني زي ما أنا وأستمر أنا أبقى في الخطية لكي تكثر النعمة، حاشا.
1: أشكرك، نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في عدد 15 من أصحاح 22 حينئذ ذهب الفريسيون وتشاوروا لكي يصطادوه بكلمة، فأرسلوا إليه تلاميذهم مع الهيروديسيين قائلين: يا معلم، نعلم أنك صادق وتعلم طريق الله بالحق ولا تبالي بأحد لأنك لا تنظر إلى وجوه الناس. مين هم الهيروديسيين دول اللي راحوا مع تلاميذ الفريسيين؟
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: الفريسيين معروفين أنهم جماعة يحبوا التقاليد، بينما الهيرودسيين كانوا متحالفين مع هيرودس الملك، وطبعا هيرودس كان يعيش عيشة إباحية، عايش في مجون وشر، ويبدو أن هؤلاء الهيرودسيين أتباع هيرودس اللي ماشيين وراه وعاملين معاه حزب، كانوا متحررين وقصدهم أنهم يروحوا هذا التشكيلة وكأنهم في خصومة معا. فالفريسيين لا يشجعون إعطاء جزية لقيصر، والهيرودسيين أتباع قيصر وأتباع هيرودس يشجعون الإعطاء، وكأنهم جايين بيتسألهم سؤال بريء، بس طبعا على مين؟ على الذي يأخذ الحكماء بمكرهم فتتهور مشورتهم. فلما جم يسألوه طبعا قالوا في ديباجة طويلة وهي صح،

0: صحيحة عليه، لكن لم تنطلي عليه حيلتهم. كان السؤال إجابته yes or no، سؤال أمريكاني، نعطي أم لا نعطي؟ المسيح فاجأهم بالرد، لم يقل لهم أعطوا ولا لا تعطوا، لكنه قال لهم أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله.
1: كان السؤال كالتالي في عدد 17، قل لنا ماذا تظن، أيجوز أن تعطى جزية لقيصر أم لا؟ فعلم يسوع خبثهم وقال لماذا تجربونني يا مراؤون؟ أروني معاملة الجزية. فقدموا له دينارا، فقال لهم لمن هذه الصورة والكتابة؟ قالوا له لقيصر. فقال لهم أعطوا إذن ما لقيصر لقيصر وما لله لله. فلما سمعوا تعجبوا وتركوه ومضوا. الإجابة اللي قالها المسيح كانت غير متوقعة منهم. حضرتك قلت يعني إجابة السؤال نعم أم لا، بس الرب قال لهم عبارة أكيد مملوءة بالمعاني. يعني كلمة أعطوا إذن ما لقيصر لقيصر وما لله لله، عايز أقول لهم إيه؟
0: الحقيقة عبارة زي ما حضرتك بتقول محملة بالمعاني، من ضمن معانيها أنه ينبغي الفصل بين السلطة الدينية والسلطة السياسية.
1: تمام.
0: أعطوا ما لقيصر لقيصر، أعطوا ما لله لله، هذا لا يتدخل في ذاك وذاك لا يتدخل في هذا. ده معنى. هو في الحقيقة عندما اتحدت السلطة الدينية مع السلطة السياسية كانت وبال على الشهادة. هذا تم في التاريخ الماضي وسيتم في المستقبل بعد اختطاف الكنيسة. لكن كمان ليها معنى تاني، انه كأنه عاوز يقول لهم ما الذي اتى بقيصر الى جيوبكم؟ انكم لم تعطوا ما لله لله. لو كنتم اعطيتم ما لله لله زي ما قال في المثل السابق، مثل الكرامين الارضية الذين لم يعطوا رب البيت ثمر الكرم، لو كنتوا اعطيتوا ربنا حقه ما كانش جاء القيصر يذلكم. والمعنى الثالث المهم أنه إذا كانت اللي عليه صورة قيصر يعطى لقيصر، علينا نحن صورة الله، فالله خلقنا على صورته كشبهه، وعلينا أن نعتبر ذلك، فأن نعطي نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا لله الذي وضع صورته علينا.
1: أشكرك أخي يوسف. في سؤال تاني بدأ من عدد 23 من فريق آخر اسمهم الصدقيين، بيقول عنه في ذلك اليوم جاء إليه صدقيون الذين يقولون ليس قيامة، فسألوه قائلين يا معلم قال موسى إن مات أحد وليس له أولاد يتزوج أخوه بامرأته ويقيم نسلا لأخيه، فكان عندنا 7 إخوة وتزوج الأول ومات، وإذ لم يكن له نسل ترك امرأته لأخيه، وكذلك الثاني والثالث إلى 7، وآخر الكل ماتت المرأة أيضا، ففي القيامة لمن من 7 تكون زوجة؟ فإنها كانت للجميع. فأجاب يسوع وقال لهم تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله، لأنهم في القيامة لا يزوجون ولا يتزوجون، بل يكونون كملائكة الله في السماء. وأما من جهة قيامة الأموات أفما قرأتم ما قيل لكم من قبل الله القائل أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب؟ ليس الله إله أموات بل إله أحياء، فلما سمع الجموع بهتوا من تعليمه. عايز تعليق على هذا الفريق الثاني وسؤال الفريق الثاني؟
0: فالعادة سؤالهم تافه ومبني على قصة سخيفة اخترعوها من عندهم، ويا ما ناس بنقابلهم يعترضون على تعليم الكتاب الواضح نظرا لأن عندهم مشكلات مش عارفين يجاوبوا عليها، عندهم مش عارفين لها حل. في الحقيقة رد المسيح هو الذي ينبغي أن نتوقف عنده. رد المسيح قال لهم تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. في حاجتين مش عارفينها هؤلاء التحرريين الصدقيين، ايه هم اللي مش عارفينهم؟ مش عارفين الكتب. اعتقد هم عارفين الكتاب لكن مش عارفين ان له سلطة عليا، وفي ناس كتيرة حتى اليوم لا يعطون لهذا الكتاب السلطة الاعلى. عندما يقول الكتاب فليصمت كل انسان. اذا كنت تعرف الكتاب ولا تقدره فانت من ضمن فريق الصدقيين. لكن مش بس لا تعرف الكتاب، لكن لا تعرف قوة الله.

0: الله يستطيع كل شيء. يوبخ الرب الشرير في مزمور 50 ويقول له ظننت أني مثلك، زي ما أنت محدود المعرفة محدود القدرة افتكرت أن ربنا أيضا محدود. الله مطلق، الله قادر على كل شيء. فهم لا يعرفون الكتب ولا يعرفون قوة الله، لكن أكتر من كده الآية اللي اقتبسها ربنا في منتهى العجب عندما بنى تعليمه على زمن الفعل. أيوه. هذا ما نسميه الوحي اللفظي.
1: أيوه.
0: الوحي اللفظي يعني زمن الفعل. ما قالش أنا كنت إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، لكن أنا إله، I am، أنا إلههم. ليس الله إله ناس كانت موجودة واختفت واندثرت.
1: هم أحياء عنده،
0: هم أحياء عنده، جميعهم أحياء عنده. وبنى تعليم القيامة على زمن الفعل، أنا إله ولست أنا كنت إله.
1: تمام يا أخي يوسف، أشكرك. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: الجزء ده لما سأله واحد ناموسي وقال له أي وصية هي العظمى، فرد عليه وقال له إنه تحب الرب إلهك، ودي أول وصية. تاني وصية قال له تحب قريبك كنفسك. الوصيتين دول موجودين فين في الناموس، وليه خاص بالذكر الوصيتين دول بالذات؟
1: شكرا، تفضل يا خيوس.
2: في الحقيقة المسيح لم يجب عن سؤال هذا الناموسي إن أي وصية هي الأعظم، لكنه لخص له الناموس كله في هاتين الوصيتين. فهنا المسيح يلخص الناموس، لأن فيش حاجة اسمها وصية مهمة ووصية مش مهمة. وعشان كده قال له المسيح في رده، قال له تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك، هذه الوصية الأولى والعظمى. وبعدين يقول له والثانية أقل منها. لا، والثانية مثلها. يعني في وصية أولى تحب الرب إلهك، طب والثانية بقى تبقى نمرة درجة تانية؟ لا، والثانية مثلها،
1: على ذات القياس،
2: على ذات القياس. وكأن العشر وصايا في اللوحين، لوح يخص الله، لوح يخص الإنسان، يلخص لنا المسيح كل الناموس في هاتين الوصيتين. وفي الحقيقة لما أجاب المسيح هذه الإجابة، الناموسي الذي كان يسأله انبسط بالإجابة وقال له حقا يا معلم، إن محبة الرب من كل القلب والنفس والقدرة ومحبة القريب كالنفس. المسيح كمان انبسط من ذلك الرجل بحسب ما نقرأ في مرقس 12، وقال له لست بعيدا عن ملكوت الله.
1: أشكرك يا أخي يوسف. كده ردينا على سؤال الهيرودسيين وسؤال الصدوقيين وسؤال الناموسي.
2: صحيح.
1: جاء بقى دلوقتي وقت المسيح هو اللي بيسأل فيه.
2: أيوه.
1: هقرأ ما سأله المسيح من عدد 41، ومحتاجين نتوقف عنده بعض الوقت. وفيما كان الفريسيون مجتمعين سألهم يسوع قائلا، ماذا تظنون في المسيح؟ ابن من هو؟ قالوا له ابن داود. قال لهم، فكيف يدعوه داود بالروح ربا قائلا، قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. فإن كان داود يدعوه ربا فكيف يكون ابنه؟ فلم يستطع أحد أن يجيبه بكلمة، ومن ذلك اليوم لم يكسر أحد أن يسأله بتة. سؤال مفتوح لم تأتي عنه الإجابة من الفريسيين، ماذا تظنون في المسيح؟ كلمنا عن هذه الأسئلة.
2: خلينا أقول هم سألوا ثلاث أسئلة، لكن المسيح سألهم سؤال الأسئلة. وأحب كمان أدي نظرة على هذه الأصحاحات كلها. فنحن نقرأ عن ثلاث أمثال قالهم المسيح، يليهم ثلاث أسئلة اتسألها المسيح. في أصحاح 23 حنقرأ عن عظة الويلات مقسمة ثلاث أقسام، ثم سنقرأ عن عظة جبل الزيتون مقسمة أيضا إلى ثلاث أقسام، زي ما حنشوف لما نوصل إلى هذه الأصحاحات. هنا أقدر أسميه سؤال الأسئلة. أنتم مهتمين بأسئلة عقائدية وأسئلة دينية وأسئلة سياسية،

0: لكن أنا أسألكم أهم سؤال يتوقف عليه سعادتكم الأبدية، لأن المسيح قال في يوحنا 8:24 إن لم تؤمنوا إني أنا هو تموتون في خطاياكم. عشان كده بيسألهم ماذا تظنون في المسيح، ابن من هو؟ قالوا له ابن داود، وهذه الإجابة صحيحة لكنها مش كاملة، لأن المسيح لما سألهم، وده درس رائع في المسيح، إنه مكتوب زي ما قال الشيطان ومكتوب أيضا. علينا أن نأخذ معظم البدع تأخذ المكتوب وتترك ومكتوب أيضا. شهود يهوه يجيب لك آية، المسيح إنسان وأنا إنسان، كلمكم بالحق الذي سمعه من الله. أيوه هو إنسان، المسيح إنسان نعم، لكن هل إنسان بس؟ في آيات كثيرة بتؤكد أن المسيح هو الله الذي ظهر في الجسد. عشان كده إجابة المسيح تعلمنا الكثير، ومكتوب أيضا.
1: إذن سؤال المسيح ماذا تظنون في المسيح، ابن من هو؟ قالوا له ابن داود. سأل المسيح السؤال اللي بعده بيقول فكيف يدعوه داود بالروح ربا قائلا قال الرب لرب اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. يعني يدعوه ربا فكيف يكون ابنه؟ أو السؤال ببساطة عشان أحبائنا المشاهدين، كيف يكون هو رب داود وابن داود في ذات الوقت؟
0: السؤال الذي ورد في متى 22 نجد الإجابة عنه في رؤية 22.
1: ماذا يقول رؤية 22؟
0: رؤية 22 يقول أنا أصل وذرية داود. كيف يكون أصل داود اللي خلق داود، وكيف يكون ذرية داود مولود من نسل داود حسب الجسد وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات؟ فالمسيح له طبيعتين، بدون هذا مش هنفهم المسيح.

0: هو مش هنفهم الكتاب المقدس، هيبقى كله غامض في نظرنا إلى أن نفهم هذه الحقيقة، أن المسيح له طبيعتان، لاهوتية وناسوتية. هو الله الذي ظهر في الجسد لكي يمكن أن يموت. يعني الناس كثيرة تقول لك لما المسيح كان على الصليب مين كان بيحكم العالم؟ نوع من الجهل. أو لما كان بيقول إلهي إلهي بيصلي لمين؟ إنسان بيصلي إلى الله. لكن هل المسيح مجرد إنسان أم بالإجماع عظيم هو سر التقوى؟ الله ظهر في الجسد.
1: طبعا متى اختص المسيح بهذا اللقب ابن داود، وافتتاحية الإنجيل كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود. لكن عايز حضرتك تميز لنا ما بين ابن داود، ابن إبراهيم، ابن الإنسان، ابن الله. الألقاب دي تتكلم عن إيه؟
0: هم أربع ألقاب، وأعتقد عندنا أربع أناجيل تحدثنا عن هذه الألقاب الأربعة. ابن داود في علاقته مع أمته، مع الشعب اليهودي، المسيح هو ابن داود، وده موضوع إنجيل متى. ابن إبراهيم في علاقته مع كل أمم الأرض يستحضر البركة لها، في نسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. إذن ابن إبراهيم الذي يجلب البركة لكل شعوب الدنيا، وده إنجيل مرقس. ابن الإنسان في علاقته مع البشرية جمعاء، وده إنجيل لوقا اللي بيكلمنا عن إنسانية المسيح. ابن الله ده اللي بنشوفه في إنجيل يوحنا في علاقته باللاهوت، هو ابن الله.
1: أشكرك يا أخي يوسف لأجل هذا الإيضاح والتعليم، ربي يبارك. هراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: لما أروح للرب بشري وبخطاياي فالله عنده نعمة أن هو يقبلني زي ما أنا.
3: شفنا في تعليم القيامة اعتمد على زمن الفعل الوحي اللفظي، مش أنا كنت لكن أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، أحياء وليس أموات.
4: لما الرب قال تضلون إذ لا تعرفون كتب للصدقيين، بحس دايما ان هي دعوة عامة ان احنا محتاجين اكتر ان احنا نجتهد في كلمة ربنا ونبحث فيها عشان ما ننجرفش وراء اي تعليم ضالة، ونعرف نجاوب كل من يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا.
1: شكرا، ربي يبارككم. شكرا، شكرا يا اخي يوسف، ربي يباركك. عزيز المشاهد، لقد تشوه منظر الخلود في اذهان الصدقيين، وبالتالي تشوه ايضا حال الوجود. فإذا تشوه منظر الخلود أمام أي إنسان حتما سيعيش الوجود في ضوء الخلود. والذين يظنون أن الخلود هو عبارة عن إشباع المتع الجسدية والجنسية فقط حتما سيقودهم هذا التصور إلى طريقة حياة في الوجود، فالنظرة للخلود هي التي تحدد كيفية الوجود. لكننا إذ ندرك تماما أن الخلود في محضر الله هو محضر كلي القداسة، فسنكون في محضره وهو كلي القداسة، وهناك لا وقتا لإشباع المتع الجسدية، إذ الأجساد ستكون متغيرة، أجساد مجيدة، وشيء واحد فقط يشغل أذهاننا طول الأبدية، كيفية الشبع بمحضر الله القدوس. مفيش مجال أبدا لإشباع متع جسدية جنسية أبدا في الخلود في الأبدية. وبالتالي علينا أن نحسن التفكير فيما سيأتي في المستقبل إذا فقط ذهبنا إلى الكتب. قال المسيح تضلون إذ لا تعرفون الكتب. وأية كتب هذه التي تشرح لنا طبيعة الله القدوس في الأبدية؟ هذا هو الكتاب، كتاب الله، الكتاب المقدس الذي يقول لنا من هو الله في ذاته، من هو الله في صفاته، من هو الله في قداسته، من هو الله الأزلي الأبدي، وما هو المحضر الذي يليق بالله القدوس والذي يليق بمن يكونون في محضره إلى أبد الآبدين. نتعلم مرة أخرى من الكتاب المقدس، كتاب الله العظيم. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
5: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال. حي زيك يا إلهي أغلى عندي.

0: وسهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجكم المرأة الفاضلة.
1: الله بيجي بطريقة خارقة للطبيعة لتسديد احتياجاتك.
2: إذا بدي أتواصل أول شيء لازم أنا بشكل عملي مارسه معه هو المحبة.
3: المرأة الفاضلة هي تاج لبعلها. المرأة الفاضلة هي ثمنها الذي يفوق كل اللآن.
1: من الأراضي المقدسة، من القدس والجليل، من بحيرة طبرية والمختص، المكان اللي يسوع المسيح ظهر لشاول وحوله إلى بولس.
4: دايما العبد حاسس إنه مرفوض، لكن الابن حاسس إنه مقبول. الكلمة اللي تتقال في الوقت الصح تأثيرها عظيم جدا.
5: أعرفي إن أنت في حاجة غلط لو ما تقدريش تصرحي بابا وماما بالعلاقة دي.

0: ايه التغيير اللي هيعمله في حياتي؟
1: اكيد هيخرجني اماكن كتيره بره.
2: اول ما اسمع صوت عصافير اتذكر الفدا.
3: ازاي كل ما تفتكره مش قادره تغفر له بالرغم من انه مات
4: من ناحيه طبيه، انه انا هم فقدوني متت
3: موت.
5: I praise him for all that he has done in my life. All the glory be to him.
6: اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجكم المراه الفاضله. انا ملاحظه ان كل ما اجي مصر المعاناه اللي الام بتعانيها وقت السنه الدراسيه، وكأن الحياة بتقف والحياة ملهاش معنى غير الدراسة. فين الفرح؟ فين المرح؟ فين إن الجو اللي فيه سلام للأم أصلاً في البيت؟ في معظم الحالات مش موجود. وكنت عمالة أسأل يا ترى السبب، لكن لقيت نموذج مختلف لأول مرة أشوفه في مصر. واحدة اختارت إنها تربي عيالها ويطلعوا ناجحين بس بأسلوب مختلف. إيه رأيكم نيجي ونتعرف بهدى وجدي اللي ربت عيالها بطريقة مختلفة وشافت ثمار التربية دي ونجاح غير عادي. أهلا وسهلا بيكي هدى.
7: أهلا بيكي فتحة.
6: أنتي مثل مختلف قوي.
7: يعني بحاول.
6: إيه اللي خلاكي تاخدي الطريقة دي؟
7: الحقيقة الأمر ما كانش سهل. يعني الريزيستنت اللي احنا بنواجهه من المجتمع والناس والكالتشر اللي احنا عايشين فيها قوي قوي. كل المجتمع المصري بيزق على ان هو رقم واحد والأولويات في الحياة هي المذاكرة، لازم تبقى دكتور، لازم تبقى مهندس، لازم تشرف عيلتك، كأن النجاح ينحصر في الدرجات والكلية والجامعة اللي انت هتدخل. ف التحديات كانت رهيبة جدا في المذاكرة هنا في مصر. المدرسة بتزق ناحية الحتة دي، العيلة، الصحاب، الأهل، كل حاجة بتزق ناحية الحتة دي. فالحقيقة وصلت لمرحلة انجرفت في القصة دي، فكانت النتيجة ان انا حسيت ان اللي هخسره في المرحلة دي هو ولادي نفسه. خسروا كل حاجة، نفسياتهم، السلام اللي موجود في البيت، ما بنعملش اي حاجة غير المذاكرة. فقلت لا، طب انا
6: ودروس
7: ودروس بقى وضغوط مدرسة ومصاريف وضغوط مادية وكل حاجة، مع اني انا كنت يعني درس نفس اللغة اللي هم بيدرسوها، كنت بحاول اوفر ماديا الجزء ده، فبرضو كان بيضغط علي انا. يعني كنت بتجيبيها من كل ناحية تلاقيها بتبوظ لان هي المعادلة اصلا مش صح. فلما خدت وقت وفكرت قلت طب مين الاولوية، الولاد نفسه كانسان ولا فعلا زي ما المجتمع بيقول الدرجات جايب كام ووسط عيلته وصحابه كده؟

0: قررت قلت لا، طب ما انا ولادي افضل، نفسيتهم افضل، سلام البيت افضل. خدت قرار قلت لهم لا خلاص، المذاكره دي بتاعتكم انتوا، انا حطيت اساس كويس وانتوا واقفين في منطقه كويسه، يلا ابتدوا انتوا بقى كملوا بقيه الطريق.
1: احنا بنتكلم على سن ايه هنا؟
0: كان من اول تقريبا سن رابعه وخمسه ابتدائي تبتدي المشاكل، لان هم كبروا بقى عندهم شخصيه، عايزين يعبروا عن الخنقه اللي هم موجودين فيها والضغوط الرهيبه اللي هم عايشينها والتحديات للمجتمع. فابتديت انا اسمع لده شويه، هو بايه في مشاكل ما بيننا، خناقات على طول، نجري ورا بعض، لازم اجبرهم يعملوا اللي بيقولوا عليه المجتمع، لازم نذاكر، لازم نذاكر كل حاجه، لازم نجيب 100%، ده التارجت بتاعنا 100%. فقلت لا، لازم يكون في وقفه، اكيد مش ده الصح، يعني هو عشان المجتمع كله بيقول كده يبقى هو صح؟ لا اكيد مش صح. فخدت وقت في سنه خمسه لكل واحد فيهم، ابتدى يبقى عندهم شخصيه، قلت لهم خلاص، مش انتوا واعيين ان الشهاده دي انتوا اللي هتاخدوها، ولما هتنجحوا هتنجحوا الاول حاجه لنفسكم، وهتبقوا حاجه كويسه ومميزه في المجتمع، هتقدروا تشتغلوا شغلانه كويسه، خلاص انت واعي للكلام اللي انا بقوله براحتك. طبعا مش هكذب عليكي، حصل دروب في الحته دي في الوقت ده، هو كانت ماما سانده، ما بقتش بقى ماما بتعمل كل حاجه، ماما قربت هي اللي تذاكر وتروح تمتحن، فخلاص ماما مش موجوده، فهو دلوقتي في مرحله متلخبط، هو انا بقى فعلا هعمل كده ولا هستناها هي ترجع في كلامها زي ما بترجع كل مره؟ فلا ما رجعتش، وقعنا شويه.
1: ازاي وقعتوا؟
0: ابتدينا نقع في كام ماده في المدرسه ننزل فيها، كنت حزينه شويه في الاول، معقوله الولد اللي كان من الاوائل وقع في ماده؟ ربنا بعت لي بقى اللي يشجعني في الوقت ده، يعني
1: دي مهمه.
0: لقيت ناس من المدرسه قالت لي ما تخافيش هيقوم تاني، لان هو عنده بيزك حلو، ما تخافيش. ابتدت تديني افكار، كانت مدرسه اولى في المدرسه قالت لي حطي له الحاجات مثلا المذاكره الحاجات الاساسيه بس على الحيطه كده عشان يحفظها، قولي له احفظ الحاجات الرئيسيه وافهم الباقي، لكن ما تقعديش تاني تذاكري معاه، انت بتتصرفي صح.
1: دي مدرسه حكيمه جدا.
0: كانت
1: صعب انك تلاقي مدرسات كده.
0: فعلا كانت مدرسه اولى للماده، فمرت بحاجات كتير وشافت، وهي قادره تشوف المجتمع شكله عامل ازاي، فكانت فرحانه ان انا قدرت اعمل ده، مع انها عارفه الولد كويس قوي. قالت لي ما تقلقيش، انا هسند معاكي، انا هساعده، لو احتاج حاجه انا موجوده، بس كملي اللي انت بتعمليه.
1: واو واو. طب وموقف جوزك كان ايه؟
0: هو سايم لي الحته دي شويه، انت عارفه الرجل المصري في المنطقه دي بيقول لي انت قادره، يعني انت اللي عارفه خباياهم وتفاصيلهم، انا معاكي في اي حاجه، اللي انت هتشوفيه صح انا معاكي.
1: دي نعمه.
0: لا ده حقيقي، يعني ده برضو سبورت
1: طبعا،
0: ان هو شايف انا المسؤوله عنهم في جزئيه معينه خلاص، فهو بيقول لي مش هقدر اساعدك قوي، لكن كل اللي اقدر اساعدك بيه اللي انت شايفاه صح وحاسه انه هيكبرهم اعملي.
1: ده زوج ناضج.
0: ده حقيقي. فكان فارق معايا ان هو سايب لي الدفه بتاعت الحته دي، هاخد قرار، وطبعا هاخد قرار مش هيأذيهم، يبان انه في الاول ان هم بيتأذوا، لكن بعد وقت حصل ايه؟ ابتدوا يقوموا تاني، بس خد وقت وسنين. الناس شويه بتبقوا دايما عايزين الثمار السريعه. يلا بطلنا مذاكره، يلا بكره الصبح هو رجع تاني من الاوائل، مش هيحصل كده. بس خدت قصادها، مش لازم نكون الاوائل، مش لازم نخش طب وصيدله، لكن خدت قدامها شخصيه ناضجه، مسؤول جدا، لما بيقع في مشاكل بيعرف يحلها، ما بيرجعليش في كل حاجه، وده هيأثر على حياته قدام. هو الولد لما هيبقى زوج، لما هيبقى اب، مش هيقول يا ماما،
1: بالزبط.
0: مش هيجري على ماما، انا ممكن بكره ما بقاش موجوده اصلا.
1: صح. وياما دكاتره ومهندسين تقعدي معاهم مش عارفين يتكلموا كلمتين على بعض،
0: يعني
1: اجتماعيا ضايعين، وطبعا حياتهم الزوجيه هتضيع اكتر.
0: بالظبط.
1: يا فرحتي بدكتور ولا مهندس.
0: ده حقيقي. يعني مش بنقلل من الشهاده او التعليم، دي حاجه مهمه لينا كلنا، بشجع على التعليم ولحد الان بشجعهم، ايه رايكم ناخد الكورس الفلاني؟ يعني بدي سبورت من بعيد، ادي افكار، وهم خلاص اتعلموا ان القرار بتاعهم، بس لو ماما قالت فكره كويسه ليه لا؟ هم خلاص بيعرفوا ياخدوا قرارات، لكن انا ستيل موجوده الام برضو.
1: طبعا
0: الام اللي بتقترح اقتراحات كويسه من
1: تقترح.
0: مبدا بالظبط،
1: حطي تحتيها 1000 وبتخط
0: بقترح، وهم اوقات بقول له ايه الاخبار، يقول لي ماشي يا ماما شويه كده، بقول له براحتك، يعني شوف دور ورا الموضوع اللي انا بقول لك عليه ده مناسب يناسبك، لو مش مناسب ليك خلاص، او مش مناسب لظروف وقتك او حياتك زي ما انت

0: عايز.
1: يعني احنا النهاردة نقدر اننا نرفع وطأة العام الدراسي اللي هو بيبقى نكد، صح؟
0: نكد طبعا.
1: نكد واستنزاف مادي
0: ده حقيقي.
1: واستنزاف روحي،
0: يس.
1: ما بتقدريش تروحي الكنيسة كل all the time،
0: يس.
1: يعني من كل ناحية.
0: ده حقيقي.
1: لو اخترنا الاختيار الصح، مين أهم؟ ابنك، بنتك، ولا انهم يبقوا متفوقين؟
0: مظبوط. وحتى فعلا زي ما بتقولي الجانب الروحي، وده أولويات حياتنا. يعني الإنسان لما بيبقى مستقر نفسيا ده بيعود بشكل كبير على حياته الروحية. مفيش حد مضطرب نفسيا حياته الروحية هتبقى سليمة. فلما جيت في وقت وكبروا دلوقتي، أنا عندي واحد في ثالثة جامعة واحد في أولى ثانوي، لما بشوفهم بيقولي معلش يا ماما هتأخر على الخدمة، ببقى فرحانة جدا. هو الخدمة دي أنا مش أنا اللي وديتها له، هو كبر ونضج ابتدى يختار الخدمة اللي هو بيروحها، عنده شغف ناحية خدمته، حاسس إنها أولويات لحياته، عارف ينظم وقته ما بين خدمته ما بين جامعته ما بين شغله اللي هو بيشتغل. اشتغل من سن صغير جدا، من بعد الثانوية العامة مباشرة ابتدى يشتغل.
1: برافو.
0: الصغير من أولى ثانوي بدأ يشتغل، لأن الزمن بقى أكتر دلوقتي بيساعد في الحتة دي. فبقيوا عارفين ان لازم كل جوانب حياتي اتحرك فيها، انا عندي جوانب كتير. بيلعبوا رياضه، حاسين ان انا جسمي ده حاجه مهمه، دي وزنه ربنا مديها لي، لازم اخد بالي من جسمي، حياتي الروحيه، دراستي، خدمتي، كل ده ما جاش مني انا، يعني ما قلتش يلا روح اخدم، يلا روح العب جيم. هو اتساب لنفسه شويه كانسان عنده اراده حره مستقله يقدر يختار حاجات. وهو ربنا بيسمح لنا حتى احنا كده في حياتنا، يعني ربنا مش بيجبر حد بيقول له تعالى. في جزء كبير من ده ربنا نفسه
1: اختيار.
0: سايبه لنا الاختيار.
1: يس.
0: فاحنا كبشر، الام مع اولادها او الاب مع اولاده مش هيسيب له اختيار، هيغلط بس هيتعلم من الغلط.
1: واحسن حاجة يتعلم من غلطه.
0: ده حقيقي. دي اكتر حاجه بتعلم البني ادمين. احنا في السن ده واحنا كبار، هل احنا مش بنغلط؟ بنغلط، بس كل مرة بنغلط بنتعلم حاجة جديدة.
1: بالظبط بالظبط. الحقيقة يعني الموضوع ده مهم جدا، لأنه مؤثر، بيأثر على كل مجتمعنا.
0: ده حقيقي.
1: المجتمع كله بيبقى عنده كده إشارة حمراء، كل الدنيا بتقف.
0: ايوه.
1: تعالوا نطلع الفاصل ده ونرجع مرة تانية ونشوف التكنيك اللي ربنا عمله وإداه لهدى، وعملت إيه ونتيجته إيه.
2: بنشجعكم تكونوا أصدقاء لصفحة المرأة الفاضلة على الفيسبوك. تابعوا آخر أخبارنا، مواعيد برامجنا التلفزيونية، مشاهدة الحلقات التي يتم عرضها، وشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. كما يمكنكم إرسال طلبات الصلاة من خلال رسائل الصفحة. كما يمكنكم أيضا الاشتراك في قناة اليوتيوب الخاص بالمرأة الفاضلة لمشاهدة أرشيف غني من اللقاءات والحوارات الشيقة من الأراضي المقدسة والشرق الأوسط وأمريكا. كذلك نرحب بكل آرائكم من خلال تفاعلكم مع الفيديوهات والبرامج.
1: رجعنا بعد الفاصل في حلول عملية لمشكلة أزلية أثرية في البلد دي. أنا فاكرة كويس قوي الأحلام اللي الواحد كان بيحلمها عشان الثانوية العامة، من كتر الخوف والرعب الواحد كان بيحلم لغاية دلوقتي. صدقيني ساعات أحلم كده إن أنا في الثانوية العامة وهعمل إيه، وهنجح ولا مش هنجح. أقول يا رب deliver me من الحاجات الغلط اللي اتحطت جوايا. لكن أنت بتكلمي على ابنك الصغير وإزاي حصل معاه نقلة وغيرتي له مسار.
0: الحقيقة أنا ما غيرتش برضه، يعني هو اختار قرار وأنا وافقت على القرار. كان في سن صغير جدا، يعني هو كان في سنة ستة ابتدائي، ده ولد صغير المفروض لما ياخد قرارات إحنا الآباء في مصر لازم إيه إحنا اللي نقوله آه أو لأ. صحيح تعبنا شوية قوي في الفترة دي إن هو يقرر يحول مساره من مدرسة فرنساوي لمدرسة إنجليزي، دي حاجة صعبة جدا لأنه بيدرس بكل المواد بالفرنساوي، إزاي يبتدي يرجع وهو كبير مش صغير يدرس كل المواد بالإنجليش في إعدادي وثانوي. فالحقيقة لما حصل كده قال لي أنا مش حابب ده، مش قادر أكمل كده، أنا عايز أختار.

0: تكلمنا كتير وتناقشنا كتير، اختلفنا كتير، زعلنا كتير، والأمور فضلت راحة جاية، لكن في الآخر لما فكرنا حسينا قلنا له أنت واعي للقرار، أنت هتتحمل نتيجة القرار.
1: حلو قوي،
0: ده قرار مصيري، ده بجد هيحول مسار حياتك. طبعا معونة ربنا في كل ده، مش هننسى ده، الصلاة كانت نجاة في الوقت ده بعد مشاكل كتير حصلت. الصلاة كانت نجاة، يعني يا ريت كنا بنلجأ دايما للصلاة قبل المشاكل، يعني للأسف بنمشي في المشاكل شوية وبعدين نقول يا رب ملهاش حل غير عندك انت. ربنا اتدخل في الحتة دي، اول ما بدأنا نصلي وقلنا له رب قرار صعب، هو طفل مش كبير، ساعدنا. فعلا ربنا سخر كل الناس لمساعدتنا، احنا كنا بنشوف معجزات في الوقت ده، ناس ما نعرفهاش بتعمل معانا حاجات غريبة جدا عشان تسهل لنا الأمر. احنا اول ناس نعمل كده في مدرستنا، مدرسين كانوا بيسألوا انت ازاي هتعملي كده، انت مش خايفة الولد هيقع منك، الولد حياته كلها هتتغير. قلت لهم انا واثقة فيه، والرب يعني قايل لنا يلا امشوا في المسار ده.
1: شوف الثقة في الرب، والثقة في الرب خلتك تثقي مش انت المتحكمة.
0: ايوه، هو ليه كل القدرة وكل السلطان، هو شايف كل تفاصيل الامور اللي احنا كمان مش شايفينها قدام. فلما حطينا ثقتنا في الرب ودينا الولد الثقة ان هو يختار حاجة مصيرية في سنه صغير، حقيقي حياته اتغيرت. الولد مبسوط جدا، ودي كانت اهم حاجة، ان الولد رجع يفرح. كان طول الوقت حزين، كان طول الوقت متضايق، كان طول الوقت كاره اللغة اللي هو بيتعامل معاها، لحد ما قال لي انا مبسوط. قلت له بس خلاص،
1: انت عايزة ايه اكتر من ان ابنك يكون مبسوط؟
0: ده حقيقي
1: ومثمر.
0: بالظبط، ده حقيقي. ابتدت السنين بتمر، هو مبسوط. اول سنه كرموه على انه جاب في المادتين اللي هم صعبين، الساينس والماث، ان هو جاب فيهم درجات عاليه جدا، ودي حاجه صعبه لان دول اكتر مادتين كانوا بيدرسوا بلغه تانية، حقق فيهم درجه عاليه جدا. احنا مش يعني لان هو حابب يعمل ده، قدر يتفاعل مع الحاجه اللي هو بيحبها، وعشان يثبت لنا ان هو قد قراره،
1: يثبت لكم ان هو قد اخذ المسؤوليه.
0: بالظبط. ابتدى يكبر لحد ما ابتدى يشوف اخوه برضو بيكبر بنفس الطريقه. في ثانوي قال انا عايز اشتغل، هو من اعدادي ابتدى انا عايز اشتغل، اشمعنى اخويا بيشتغل، انا عايز احقق نفسي، انا عايز يكون عندي هدف. ابتدى يتحرك حتى في مجال الكنيسه ويقول انا لازم يكون عندي هدف في الكنيسه دي، في حياتي كلها اكون بتحرك تجاهه. فانا بشوفهم بيكبروا في النعمه، بيكبروا مجتمعيا وفي حياتنا حتى في الشغل. ناس كتير هتتفق ممكن معايا في الحتة دي، إن الذكاء الاجتماعي هو أهم حاجة موجودة في النجاحات في مجال العمل.
1: دي حقيقة.
0: يبقوا اتنين مش من مدارس شبه بعض أو مش من جامعات زي بعض، حد من جامعة ضخمة جدا اتصرف عليه ملايين، وهو في الجزء المجتمعي مش عارف يتواصل، فمش قادر يحقق نجاح، مش قادر يتواصل مع التيمز اللي حواليه، مش قادر يتواصل مع مديرينه، مع زملائه في العمل،
1: يحس بالفشل والإحباط.
0: بالظبط. المعلومات العلمية لا يمكن تكون هي كل حاجة، مستحيل نتحول إحنا إن إحنا تبقى صندوق بيتحشي فيه معلومات عامة. لا نقلل تماما من العلم، بالعكس أنا دايما بانفست قوي في الحتة التعليمية. اللي محتاج فيكم كورسي يقول لي، اللي محتاج يدرس أي حاجة تانية بره المدرسة يقول لي. يعني في وقت دخلنا برمجة ناخد كورسات في حاجة معينة هم حابين ان هم يكونوا بيدرسوها، يجربوا في كذا شغل اللي ممكن يشتغلوا 3 شهور في مكان ويسيبوه. قلتلهم جربوا كل اللي نفسكم فيه، ده الوقت اللي هتقدروا تجربوا وانتوا لسه ما عندكمش مسؤولية.
1: بالظبط.
0: خدوا خبرات من كل حتة، اي فلوس محتاجينها في المجال التعليمي انا معاكم، في مجال بنى نفسكم انا معاكم.
1: ده رائع،
0: نشكر ربنا.
1: طب انت قلتي حاجة، كانوا بيشتغلوا من سن صغير، في ناس كتير تقول انا ليه ابهدلهم؟ انا مش ببهدلهم. كان ايه خبرتك في الحته دي؟
0: الحقيقه بشكر ربنا برضو على الجزء ده قوي، يعني ربنا اللي اعاننا فيه، لان بيجي لي نفس الفكره، انا لسه عايشه في نفس المجتمع، في افكار بتيجي حوالينا وناس قريبين، انت هتبهدلي ولادك ليه؟ هو انت محتاجه؟ ليه تعملي فيه كده؟ صحيح كان يعني حب قوي فكرة ان هم يشتغلوا كده، وكان الولد يجي يقول لي ممكن اشتغل من الصيدلية اللي تحت البيت، هو مش عارفة ايه. فانا اقعد اقول له بص انا موافقة جدا انك تشتغل، بس ان تشتغل الحاجة المناسبة لينا. يعني انت عندك نوليدج كويسة وانت ولد ذكي، ممكن تشتغل في مكان افضل. ايه رأيك نستنى شوية، خلينا ندور في معارفنا وقرايبنا، اشتغل في مكان تكون مرتاح فيه. وفعلا رب ساعدنا في الحتة دي لما ابتدينا نسأل.

0: ونشتغل يعني تحرك بهدوء مش بسرعة. اشتغل في مكان في مطعم كويس قوي قوي قوي، خد خبرات غير طبيعية. كان يعني ما بيكرهوا الصحيان بدري، كان بيصحى في ميعاده، بيركب مواصلتين لمدة ساعتين ونص عشان يروح، ساعتين ونص علشان يرجع. أول ثلاث أيام راح كشف بعديهم من كتر الألم اللي موجود في جسمه. ما هو شخص مرتاح
1: طبعا، عضلاته بقى
0: عضلاته تعبانة جدا. قلت له ما تقلقش قاوم، أنا هكشف وديك شوية فيتامينز بس قاوم إنك تكمل. قال لي لا أنا مكمل أنا هروح. وفعلا
1: برافو.
0: اشتغل حوالي 3 شهور، كان من أحلى الخبرات اللي هو عدى فيها. أول مرتب قبضه كان طاير من الفرحة، كل يوم كان يجي ويحكي لنا عن إيه اللي مر في يومه، ومبسوط جدا من رغم كل التعب الجسدي، وكل إن في مدير بيقول له اعمل حاجة معانا. استخيلوا من سن صغير لما ولد يعرف إن في
1: أوثوريتي
0: طبعا، وإن في مواعيد للالتزام، وإن في مجهود لازم يبذل في أي حاجة في الدنيا.
1: بالظبط، اللي بياخدها عجاز بيضيعها بسهولة.
0: ده حقيقي.
1: ودلوقتي هما بقوا ايه؟ انا عارفه ان وقت البرنامج انتهى، لكن بيشتغلوا ايه دلوقتي؟
0: واحد في ثالثه جامعه بي اي اس، وبيشتغل في كذا حاجه. الولد الكبير بيشتغل في كاستمر سيرفيس في شركه فيها فاينانس السيستم حسابات، وبيصور حاجات تيك توك لبابا لان بابا فنان تشكيلي، فهو اللي مسؤول عن حته السوشيال ميديا ليه. وبيعمل حاجه شبه لوكال براند كده، بيبيع لبس، بيبيع وبيجيبه من اماكن ويطلع بيه ايفنتس في اماكن معينه، وعنده برضو صفحه على السوشيال ميديا هو بيبيع عليها الشغل بتاعه اونلاين. فيعني بيتحرك في كذا اتجاه. كان شغال في شركه قبل كده برضو في الاوبريشن، قعد فيها 3 4 شهور وقال لي لا حاسس ان الاولويات لازم تتغير، حاجات كتيره شويه، فلا يعني هقلل ده، هسيب دي واركز في الثلاث حاجات التانيين. فده بالنسبة للكبير. الصغير دلوقتي في أولى ثانوي، اللي اتنقل من فرنسي لأنجلي، واشتغل فترة في الصيف في فترة بتاعت قبل أولى ثانوي، وإحنا دلوقتي داخلين على الثانوية العامة الرعب. لكن يعني مش مرعوبين قوي، حاسين إن هم شخصيتهم هم عارفين أنت اللي هتحدد مسارك.
1: برافو،
0: وربنا معانا.
1: دي قصة نجاح في التربية حقيقي، أنا بشوفها قصة نجاح في التربية، قصة نجاح للأولاد، قصة هدوء وسلام في البيت، قصة فرح، قصة فرح.
0: أمين.
1: قصة نمو نفسي وروحي وجسدي.
0: أمين.
1: أنا بهنيكي على أن خدتي القرار ده. بتمنى أن مشاهدين كتير يكونوا بيسألوها عملتيها إزاي. لو عندكم أي أسئلة ابعتوا لنا وإحنا هنبعت لها، وهيكون بداية مسار نجاح في حياة كل واحد فيكم. إيه رأيكم نختم الحلقة ونقول أنا علي الاختيار وهو عليه التغيير، هو عليه التغيير. شفناها بطريقة عملية إزاي غير وإزاي بدل التعب والضغط في فرح. نشوفكم الحلقة الجاية في برنامج المرأة الفاضلة.

ربما كانت قناة الكارما سبباً في تشجيعك أو توجيه قلبك لله من خلال ترنيمة، تأمل، عظة، اختبار أو صلاة. كن أنت أيضاً سبباً مشجعاً لهذه القناة بتعضيدك. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

مساء الخير، بنرحب بحضراتكم في اجتماع يوم الأحد في جامعة خلاص النفوس شبرا. نشكر رب لأنه موجود في وسطينا، وكمان بنشكر قناة الكارما اللي بتبث ببث مباشر الآن على الفضائيات. أستأذن حضراتكم لو نقف هنقرأ مزمور 18، ست أعداد بس من مزمور 18. المزمور ده كتبه داود. مش كل المزامير كتبها داود، لكن أغلبيتها كتبها داود. واحد من ضمن المزامير اللي كتبه داود الكلام دوت. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد، أمين. لو تحب تقول معايا يبقى كويس. هي طلعت على الشاشة، تالي موجودة على الشاشة. طيب يلا نقول مع بعض. أحبك يا رب يا قوتي، الرب صخرتي وحصني ومنقذي، إلهي صخرتي به أحتمي، ترس وقرن خلاصي وملجئي. أدعو الرب الحميد فأتخلص من أعدائي، اكتنفتني حبال الموت وسيول الهلاك أفزعتني، حبال الهاوية حاقت بي، أشراك الموت انتشبت بي. في ضيقي دعوت الرب وإلى إلهي صرخت، فسمع من هيكله صوتي وصراخي قدامه دخل أذني. أمين. تفضلوا. كاتب المزمور بيبتدي بكده، بيقول له إيه؟ أحبك يا رب يا قوتي. إحنا النهاردة جايين دليل محبتنا للمسيح، احنا جايين النهاردة عشان نتقابل مع ملك الملوك ورب الأرباب. عشان كده حلو ان انا اعبر عن مشاعري للرب واقول له اشكرك واقول له احبك يا رب يا قوتي. خلينا نحني رؤوسنا، خلينا نرفع قلوبنا واحنا في مكاننا. ارفع قلبك كده للرب وقول له انا بحبك لانك مت لاجلي، أنا بحبك لأنك جيت عشاني، أنا بحبك لأنك أنت قوتي، أنا بحبك لأنك الإله القادر على كل شيء، أنا بحبك لأنك أبويا فديتني على الصليب، أنا بحبك هو أحبنا أولاً. يلا لو عندك أي حاجة تطلبها منه النهاردة، السماء مفتوحة ليك، السماء مفتوحة عشان تسمعك. يا رب نعظمك في هذا المساء، نشكرك لأنك موجود بالروح القدس على حسب وعدك وكلمتك، حيثما اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي هناك أكون في الوسط. متأكدين من حضورك في وسطينا، وانت اللي تملى المشهد. عشان كده بنصلي يا رب انك انت تيجي بمجد النهاردة على اجتماعنا. بنسلمك فقرات اجتماعنا ومن بداية اجتماعنا لنهايته. عايزين انت تبقى واضح في الصورة، عايزين انت تبقى تاخد كل المجد. عايزين النهاردة نتقابل معاك مقابلات شخصية، بنعلن احتياجنا الشديد ليك يا رب. عوزنا هو ليك انت وحد.

0: لك يا رب. بصلي لأجل كل الحاضرين، بصلي لأجل كل المتأخرين، بصلي لأجل كل نفس فينا يا رب. النهاردة وطي السماء، وطي السماء، وخلي السماء تقرب مننا، وانت تعالى بمجد على اجتماعنا النهاردة في هذا المساء، تعالى بمجد على اجتماعنا. اذكر عبيدك يا رب اللي تستأمنهم على التسبيح والخدمة، أخونا مازن بنحطه بين إيدك يا رب، تسبيحات تليق باسمك، تسبيحات يا رب تشبع قلبك، ياخدنا في جو من السحابة كده، ويجي يا رب انت تغطينا بمجدك، ونسبح ليك انت ملك العظيم. اخوي الأسيس جان برضو نعنع بين ايديك، بنحطه نتجاي ما تتمجد انت وتلقنه كلمة كلمة عند افتتاح الفم، في اسم الرب يسوع نصلي ليك كل المجد، امين. من دواعي سرورنا ان يكون معنا اخونا المحبوب الاخ مازن البطرسة، رب يباركه ويستخدمه، كل مرة يجي يبقى بيعمل بهجة في وسطينا، احنا بنحس ان هو كده يعني بقى واحد مننا، واحد مننا، وهو بيحب جمعية خلاص النفوس، بيحب جمعية خلاص النفوس، عشان كده هو بس هيزعل لو كان حد مش بيرنم. صح؟ ايوه هيزعل لو حد مش بيرنم، عشان كده واحنا بنرنم نرنم من كل القلب. أمين. هو الرب اللي موجود في وسطينا، هو عايز يسمع مننا تسبيحات ليه باسمه، امين.
1: شكرا اخ مودي، مجدا للرب. كم واحد جاي يسبح الرب في هذا المساء؟ هاليلويا. الكتاب المقدس بيقول هو ده ما احلى وما اجمل وما احسن، ان يسكن الاخوه معا ويجوا يسبحوا الرب. كم واحد بيقول هاليلويا؟ لانه هو موجود وسط تسبيح شعبه وهتاف شعبه. تعال هيك نحط عينينا على يسوع، وأنا بأكد لك كل الذين نظروا إليه استناروا، ووجوههم لم ولا ولن ولا ولم تخجل أبدا، لأنه إله الأمانة لا جور فيه البتة. كل الذين نادوا عليه سمع منهم الرب. يلا وجه عينيك على يسوع، قل له بحبك، زي ما قال الكتاب المزامير مزمور 18، أحبك يا رب يا قوتي. تيجي توقف معاي هيك بداية الاجتماع، تقول له يا رب أنا جاي أقول لك بحبك، بحبك يا رب بكل بساطة، أنا جاي أقول لك بحبك. يلا قل له، قل له بطريقتك الخاصة، قل له أنا بحبك، أنا بحبك يسوع، أنا بحبك، أنت بتستاهل إنك تتحب، أنت المحبة، يا نبع المحبة، إحنا منحبك في هذا المساء. أحبك معنى كل وجود، بحبك والكلام محدود، وحبك

راعي يلا شاور عليه وقول له انا بحبك يا رب في هذا المساء. احبك يا رب يا قوتي، احبك يا رب يا قوتي، احبك يا رب يا قوتي.

الجبار. تفضلوا استريحوا. كم واحد بيقول له بحبك؟ اها، في ثلاث ايدين قالوا له بحبك. كم واحد بيقول له بحبك؟ اذا بتقول له بحبك بحبك تصرخها وتقول بحبك يسوع. لا لا مش سامع، قول بحبك يسوع. انتوا خجلانين بيسوع في هذا المساء. اذا بتحب يسوع قول بحبك يسوع. هاليلويا، هو بيستاهل انه نهتف له ونرنم له ونقول له بنحبك باعلى صوت. حدا بوافق معاي؟ بس مش بالفم فقط، لكن بكلمات خارجه من القلب. كم واحد بيقول له هاك قلبي سيدي، انا جاي اقول لك بحبك، بحبك يا رب. ما فيش كلام يقدر يعبر عن المحبه اللي في قلبي نحوك. كم واحد بيشهد عن محبه يسوع؟ بس 20 ايد بتشهد عن محبه يسوع. كم واحد بيشهد عن محبه يسوع؟ هاليلويا، انا بشهد انه ليس مثله. كنت فتى وقد شخت ولم ارى صديقا تخلي عنه ولا ذريه له. مجدا لاسم يسوع.

في قلبي كلام لكن عاجز عن التعبير. أنا جاي قدامك في هذا المساء يا رب وعندي كلام كثير لكن ما في كلام يقدر يعبر عن طعم الحلاوة اللي إلي في شخصك المبارك، لأنه حلقك حلاوة وكلك مشتهيات يسوع. تيجي نقول في قلبي كلام لكن عاجز عن التعبير، واقف خجلان عشان أنت يسوع عملت كثير. كم واحد بيشهد يسوع عمل كثير؟ في بيت من هاي الأبيات بيقول واقف مسنود بكلمة ووعد في كتابك، واقف كداود ولو خدام على أعتابك، ولو واقف على أعتابك. أنا جاي يا سيد الرب، ما عندي شيء إلا سندتك لي وشخصك المبارك اللي قادر يخليني أوقف وأكون ماشي في غربة العالم. كم واحد بيشهد إنه بدون يسوع لا نستطيع أن نفعل شيء، لكن فيه نستطيع كل شيء. أستطيع كل شيء في المسيح الذي، تعال نقول له في قلبي كلام لكن عاجز عن التعبير.

ولجوا انا ما اقدرش ارد الدين. ولو قل له يا شعب الرب مبارك

فتى نقول يا شعب الرب وقلبه ايوه شاور عليه وقول له محضرك ملقان بالجود وال

تفضلوا استريحوا. جذبني حبه إليه. تعرف أعظم شيء بيميز حب يسوع؟ إنه حب حقيقي. حب حقيقي. تعرف في فرق كبير بين الحب العاطفي وبين الحب الحقيقي المبني على أسس حقيقية لا تتغير ثابتة. وهذا الإشي الرائع بيسوع إلهنا الحي، إنه طبيعته محبة، فمش ممكن مش ممكن ما يحب، لأنه محبة أبدية أحببنا. مش بس محبة أبدية على فكرة، محبة أبدية ومحبة أبوية غير مشروطة، يعني محبة أب لابنه غير مشروطة محبته. عشان هيك بقدر أركض للرب وأقول له شكرا لأنك أنت كفايتي، شكرا لأني بحبك يا رب يا قوتي، شكرا لأنك أنت كل ما أحتاجه في الحياة وأنت كفايتي وبتكفيني، كلمتك حية. هيك بيقول في I think بعبرانيين 4 بيقول فلنتقدم بثقة، مش هيك؟ لا قبليها بيقول لأن كلمة الله هي أمضى من كل سيف ذي حدين. فبتعرف كلمته حية، كلمة الله الحية حية أمضى من كل سيف ذي حدين، يعني كلمته حية. زمان كنت لما بقرأ بروميا لما بقول من سيفصلنا عن محبة، مش هي روميا مش كده؟ بيقول من سيفصلنا عن محبة المسيح، الشدة أم ضيق أم عري أم سيف أم خطر أم اضطهاد؟ في شيء رح يفصلني عن محبة يسوع. كنت زمان لما أتأمل فيها أقول يا سلام ما أعظم محبة بولس، بس بعدين اكتشفت مش محبة بولس العظيمة، لا لا، يسوع قادر يوصل لبولس حتى في الشدة وحتى في الضيق وحتى في الألم وحتى في الموت وحتى في الخطر. هو قادر يوصل للفتية الثلاثة في أتون النار، ولدانيال في جب الأسود، ولداود محل بالصحراء وبالوادي. هو يسوع قادر يوصل لي حتى في وادي ظل الموت. عشان هيك استطاع كاتب المزامير يقول أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شيئا، مش لأنك ما بتمرقني بالوادي، لا، لأنك أنت معي. يكفيني إنك، يكفيني إنك حي حقيقي، يكفيني إنك بابا وحبيبي في عالم أوهام، فاهم عواطفي،

ودوافعي وأفكارك نحوي خير وسلام، هيك قال الكتاب المقدس. لأني أفكاري، أنا عالم الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم، يقول الرب، أفكار خير وسلام لأعطيكم آخرة ورجاء. هاليلويا، يكفيني إنك أنت قلت.

حقيقي بابا وحبيبي في عالم أوهام فاهم عواطفي قلبي ودوافعي

حي وحقيقي بابا وحبيبي في عالم أوهام فاهم عواطفي قلبي ودوافعي وأفكارك نحوي خير وسلام يكفيني إنك أنت قلت أنت الحياة يكفيني إنك أنت ليا طوق النجاة تقول معاي يلا قول معاي

واستريحي. اغمض عينيك معي دقيقة في هذا المساء. قول له يا رب انت الهي الصالح، ما فيش زيك. في الصحراء انت صالح، في الوادي انت صالح، في الضيق انت الصالح، في الألم انت الصالح، في الفرح انت الصالح، في تساؤلاتي انت الصالح، وفي الأبواب المغلقة انت الصالح، وفي الأبواب المفتوحة انت الصالح، وفي الظلم المعتنة انت الصالح، وفي الظلم ولما بتظلم يا رب انت الصالح، ما فيش زيك. افتح عيون قلبي وساعدني أرى صلاحك في هذا المساء، ساعدني أدرك النعمة التي أنا مقيم فيها، فتتغير نظرتي وتتحول من نفسي إلى شخصك العجيب. يا رب لست أريد أن أرى إلا يسوع متجليا متمجدا في وسطنا، لسنا نريد أن نرى إلاك يا سيد الرب. لا ننظر إلى العالم ولا إلى أشياء العالم، لا في حلاوتها ولا في مرها يا سيد الرب، بل ننظر إليك لأنك أنت نبع الحلاوة ونبع الحنان. ساعدنا أن نرى يسوع في هذه الأيام يا سيد. أريد أن أرى يسوع، نريد أن نرى يسوع، لسنا نريد أن نرى إلا يسوع وحده. فتعال الآن أيها القدوس، أنر القلوب، افتح عيون قلوبنا، أفكارنا أيها السيد الرب، اجعل لنا فكر المسيح يا سيدي. مستأسرين كل فكر إلى طاعتك، كل هجوم على الفكر ننتهر الآن باسم الرب يسوع. لا نخشى من خوف الليل، ولا من سهام تطير في النهار، ولا من وباء يسلك في الدجى، ولا من هلاك يفسد في الظهيرة. يسقط عن جانبنا ألف وربوات عن يميننا، إلينا لا يقرب، لأنه تعلق بي أنجيه، أرفعه لأنه عرف اسمي، معه أنا في الضيق. أشكرك لأنك أنت عمانوئيل، الله معنا. خذني

فرس جمال المصلوب أسبى في شخص الخالي العيوب. خذني في رحلة لأرى يسوع. كم واحد بحب يشوف يسوع؟ تعرف صعب حتى ننتقل ونروح لعنده نشوفه بالجسد، لكن نقدر نشوفه بعيون الإيمان الآن. إذا بتقدر تحط عينيك عليه، هو موجود في هذا المكان. كم واحد بيقول أمين؟ إذا أنت مش مصدق، اغمض عينيك دقيقة وقول له يا رب أعطيني، افتح عيون قلبي، أعطيني أستنير وأشوفك الآن أيها السيد الرب. خدني في رحلة عند المحبوب لأتفرس

كل الدوب. قل له خذني في رحلة من البداية، خذني في رحلة عند المحبوب لأتفرس

في رحلة لأرى يسوع، أريد أن أرى يسوع من يلمس ويشفي الجموع. قل له يا شعب الرب.

كله من يلبس ويشفي الجموع من حبه بين الظلوع أن يمسح كل الدموع.

أشكر الرب كثير من أجل وجوده في وسطينا. هو مصدر الفرح، هو مصدر السلام، هو مصدر الراحة، هو مصدر الحب. بدينا بمزمور 18، أحبك يا رب يا قوتي. هو اللي حبينا الأول وهو اللي مات لأجلنا الأول. ممكن نقدم عطيانا للرب،

رب عايز ياخدنا النهاردة في جولة معاه، عايز ياخدنا النهاردة في جولة معاه. هو ابتدى ياخدنا في هذه الجولة، بيبين عن حبه لكل واحد فينا. رد فعلك ايه ناحية حب المسيح؟ رد فعلك ايه ناحية حب المسيح؟ هل بتقوله احبك يا رب يا قوتي؟ احنا النهاردة عايزين نصلي لأجل حاجتين تلاتة، ركزوا معايا قوي. الحاجة الأولى، واحدة تعبانة، بس الواحدة دي عندها أمراض كتير، وعندها أمراض ملهاش حل. واقفين قدام الرب عشان الواحدة دي هي أمنا كلنا مصر. عايز يشفيها، عايز ينزل بحبه ليها، عايز يجي يلمس أراضيها، عايز يلمس ناسها، عايز يلمس شعبها، عايز يبرق أرضنا. أمراض مستعصية تيجي نصرخ. خلينا نقف كلنا مع بعض نصرخ لأجل مصر. في ضيقي دعوت الرب. أصرخ لأجل مصر وقول له يا رب، البلد دي مش هتتغير إلا لما تيجي أنت ليها. البلد دي مش هتتغير إلا لما الناس تعرفك. البلد دي مش هتتغير إلا لما تيجي بسلطانك عليها. البلد دي مش هتتغير والشعب مش هيتغير والأرض مش هتبرق إلا أن احنا نيجي قدامك بنتضع. إذا تواضع شعبك يا كنيسة المسيح، يا هنا في الجمعية، في كل مكان، كل الناس في الأيام دي بتصلي لأجل الرب، بتصلي لأجل مصر. مصر تشفى من كل أمراض فيها مستعصية ما فيهاش حل، لكن هو موجود.

مبارك اسمه، القادر على كل شيء، القادر على كل شيء. ارفع قلبك، الكنيسة ليها دور، ليها دور ان تنهي ألام مصر، ليها دور، ليها دور. اصحى، خد مكانك، اقف على الأسوار ونادي على مصر. مصر بين ايديك يا رب، شعب مصر بين ايديك يا رب، كل أرض تعبانة اشفيها، ابرق أرضنا، ابرق أرضنا، نور بنورك في وسطينا، ملح جديد للأرض، نور جديد للأرض من خلال كنيستك هنا في مصر يا رب. خلينا كمان نصلي لأجل كل واحد برضو مريض، كل واحد مريض، كل واحد مريض، اللي تعرفه أو أنت أو اللي ما تعرفوش بالاسم لكن سمعت عنه، قول يا رب الأشخاص دي بين إيديك، لأمنونا على أن احنا نرفعهم بين إيديك. أوصل ليهم حيث مرضهم يا رب، أوصل ليهم حيث مرضهم يا رب، مد إيدك ليهم بلمسة شافية من عندك. اللي بيطلبوك يا رب وهم على أسرة الفراش المرض ومش قادرين يقوموا ولا يجوا الكنيسة ولا يجوا الجمعية ولا يحضروا اجتماعات، أوصل لهم يا رب بتعزيات من عندك يا رب، بشفاءات حقيقية يا رب، أنت ما زلت موجود، هو هو أمس واليوم وإلى الأبد. طلبة الأخيرة، أقول له افتح قلبي النهاردة عشان أسمع صوتك، افتح قلبي النهاردة عشان أسمع صوتك. أنا جاي النهاردة عشان أتغير قدامك، أنا جاي لك محتاج لك، أنا جاي لك من احتاج لك. كل الذين نظروا إليه استناروا ووجوههم لم تخجل، كل اللي يقرب منه ويناديله هو يقرب منه، هو يقرب منه. اوعى تكون عادة جايها متعود على الاجتماعات وده حلو، لكن قول له النهاردة فاجئني بتعزيات من عندك، فاجئني بلمسة من عندك، فاجئني النهاردة بتغيير حقيقي، اطلع متغير، اطلع وشي منور، اطلع وانا ليا شهادة، اطلع ليا وانا تأثير، وانا عارف دوري في الكنيسة ايه. احنا بنصلي اخونا الاخ شكري يعقوب هتقدم نفس الصلاه.

0: يا أبانا الشباب، نشكرك بكل قلوبنا من أجل الامتياز الرائع والجميل والعظيم اللي جلالك اديته لنا النهارده إن احنا نكون في محضر الرب. ما أسعدنا الآن بلقاء الرب يسوع. تعال يا ربي وكمل لقاءك معنا، كمل لقاءك معنا كشعب، كمل لقاءك مع كل واحد فينا في بيتك النهارده يا سيد، كمل لقاءك معنا وأسمعنا صوتك، أسمعنا صوتك وتمجد الليلة يا سيد، تمجد وأسمعنا صوتك، نريد أن نستمع إليك، نريد أن كل رسالة توصل لكل واحد فينا. تمجد أنت يا سيد في هذه الليلة واخفي كل إنسان. أحط قدامك السجان والخدمة، يا رب تمجد وأسمعنا صوتك، فنحن نتشوق للقائك، فنحن نشتاق أن نسمع صوت الرب. مجدا وإكراما لفدينا وخلصنا يسوع المسيح، آمين.
1: أخونا الحبيب الأخ مازن البطرسة ختم بقال إيه الترنيمة الجميلة، أريد أن أرى يسوع. وإحنا النهاردة عايزين نشوف يسوع. نشكر رب من أجل الترنيمات الرائعة، الرب يباركك ويمسحك في كل مكان ويستأمنك عليه في كل مكان. كمان النهاردة من دواعي سرورنا يكون موجود معنا الأسيس جان نعنوع من راعي كنيسة القيامة في لندن، وجاي زيارة لمصر وحابب يبقى موجود في وسطينا وعنده كلمة من الرب لكل واحد فينا. خلينا نديله تحية ونرحب بيه.

مساء الخير، مبسوط أن أكون معكم اليوم. شرف وامتياز كبير لإلي أن أكون عم بخدم بالجمعية وخصوصي بشبرا. أنا عندي

ضعف اتجاه شبرا بالذات. كل مرة كنت بيجي شبرا هيك كنت كون مذهول، لأنه كل مرة بوقف بالشارع بشبرا والإخوة بيقولوا لي هون كان الخادم الفلاني، وهون المرنم الفلان، وهون رجل الله الفلان، وهون الإخوة، وهون. فبحس إنه المنطقة هيدي منطقة أبطال إيمان. أنتوا أبطال إيمان، وأنتوا بتشجعونا وبتشجعوا العالم العربي وين ما كان ليوقف مع الرب، لأنه لما يشوف هيك أبطال واقفين في محضر الرب، وأرض مثل الأرض هيدي بتطلع قديسين، بتطلع جبابرة بأس، بتطلع أولاد للرب، قلبنا بيفرح. وأنتوا بتاخدوا كل المجد للرب دعيكن لتاخدوه هون وفوق باسم يسوع. أمين. وأنا بدي أشكر أخونا ناجح من أجل الفرصة والدعوة اللي دعينا إياها لنكون معكم اليوم، وبدي أشكره من أجل كرم الضيافة والمحبة اللي غمرنا فيها ونحن معه. رب يبارككم، وصلي في قلبك إنك تاخد كلمة من الرب اليوم، وأنا كمان أخد معكم كلمة من الرب تلمس قلوبنا، تشجعنا، تغيرنا، تثبتنا، تقربنا منه لنعيش معه ولإله أكتر. ومثل ما كان أخونا مازن عم بيرنم أريد أن أرى يسوع، ما تترك المكان اليوم إلا ما تكون عم تتمتع بيسوع، عم تاخد يسوع معك وين ما رايح، ويسوع يكون حاضر في حياتي وفي حياتك كل الأيام إلى أن نراه يجيء على السحاب. أمين أمين. خلونا نفتح مع بعض صمويل الأول والإصحاح الثامن. صمويل الأول والإصحاح الثامن رح نقرأ من أول آية. وكان لما شاخ صموئيل أنه جعل بنيه قضاة لإسرائيل، وكان اسم ابنه البكر يوئيل واسم ثانيه أبيا، كانا قاضيين في بئر سبع، ولم يسلك ابناه في طريقه، بل مالا وراء المكسب وأخذا رشوة وعوجا القضاء. فاجتمع كل شيوخ إسرائيل وجاءوا إلى صموئيل إلى الرامة، وقالوا له: هو ذا أنت قد شخت وابناك لم يسيرا في طريقك، فالآن اجعل لنا ملكا يقضي لنا كسائر الشعوب. فساء الأمر في عيني صموئيل إذ قالوا: أعطنا ملكا يقضي لنا. وصلى صموئيل إلى الرب. أي سبعة. فقال الرب لصموئيل: اسمع لصوت الشعب في كل ما يقولون لك، لأنهم لم يرفضوك أنت، بل إياي رفضوا حتى لا أملك عليهم. تفضلوا. الآية خمسة لفتت لي نظري ونحن عم نقراها. شعب الرب طلب من صموئيل، قالوا له: هو ذا أنت قد شخت وابناك لم يسيرا في طريقك، فالآن اجعل لنا ملكا يقضي لنا كسائر الشعوب. يقضي لنا كسائر الشعوب. شعب الرب هيداك الوقت أحزن الرب وأحزن صموئيل، لأنه حط حاله في نفس المكان مع باقي الشعوب، حط حاله في نفس الخاني مع الباقيين. قالوا له أن يقضي لنا كسائر الشعوب. مشكلة الشعب هون أنه نسي تعاملات الرب معه بالماضي، نسي استجابات الرب بالماضي. والمؤمن لما ينسى حضور الله في حياته، لما ينسى تعاملات الرب معه في الماضي، ببلش يقارن حاله بالناس اللي برا، ببلش يقارن حاله بناس تعبانه وبناس ضعيفه، بالوقت اللي الرب قال

أمر مختلف. رفضوا إنه الرب يملك عليهم، رفضوا إنه صموئيل يكون قاضي عليهم، وبدهم يكونوا مثلهم مثل سائر الشعوب. والرب اليوم بيقول لإلي ولإلك، لسنا كباقي الشعوب، نحن مش مثل الباقيين، نحن مختلفين عن الباقيين، لأنه للرب حطوا فينا ثمين، للرب حطوا فينا غني، للرب حطوا فينا غالي، لدرجة إنه إنه إنه إنه الرب عطاك إمكانيات ما عطاها لغيرك. والرب حط فيك مواهب، وحط فيك الروح القدس، وحط فيك كل قوة العلي لكي تعيش بطريقة مختلفة عن باقي الشعوب. مش هيك الرب عم يدعونا انك تشوف حالك انك انت مختلف. الرب شايفك انك انت مختلف. الرب عطاك كل شيء لتكون مختلف. لك اياها بطريقة تانية، الرب عطاك كل شيء لما تكون طبيعي. انت بتعرف انك انت مش طبيعي؟ تعرف بالتعبير اللبناني لما تقول للواحد مش طبيعي يعني بيزعل، لانه كيف يعني انا مش طبيعي؟ بس لا لا لا لا، الرب لانه حط فيك الروح القدس انت بطلت طبيعي. تعرف ليش؟ لانه بكورنثوس الاولى بيقول الانسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله. من الانسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله، ولكن الانسان المش طبيعي اللي هو انا وياك نقبل ما لروح الله، تنعيش بطبيعه تاني، مش الطبيعه اللي انا وياك ولدنا فيها، ولكن الطبيعه اللي نازله من فوق، لنعيش حضور الله على الارض، ونكون عم ناثر في العالم اللي برا بالطبيعه الالهيه اللي حاطه في انا وياك. كم واحد بيقول امين؟ امين، لانه هيدي هي الدعوه اللي دعانا الرب لها، ان لا نكون كسائر الشعوب. ما تكون بتشبه غيرك، انت مش مثل غيرك، ما تكون بتشبه العالم اللي برا. ما تكون قلت له يا رب انا ما بدي اياك تملك علي، انا بدي حدا تاني يملك علي. حفروا لانفسهم ابار مشققه لا تضبط ماء، وتركوني انا ينبوع الحياه. ولكن الرب بيشوفك بعيون مميزة، بيشوفك انك انت مختلف، لانه هو شكلك وعملك وحط فيك كل الامور السماوية لتكون مختلف. بأفسس 2:10 بيقول نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. مش من لكي تسلك بأعمال عادية تعيشها، ولكن بأعمال فوق العادي الرب دعاك لتعيشه. بقولك نحن عمله، تشكيله. تعرف الفنان، الفنان بيعمل كتير piece of art، ولكن بيكون في piece واحدة اسمها masterpiece. His masterpiece. لما يجي يقول لك نحن عمله، الترجمة الأدق، لأنه نحن شغل إيديه، نحن أحلى شيء عمله الرب. أنت قادر تقول عن حالك أنك أنت أحلى شيء عمله الرب؟ طلع باختك وتطلع باخوك ولا قل له انت احلى شيء عمله الرب، انت مميز عن باقي شعوب الارض، انت مميز عن باقي شعوب الارض. تعرف مين اللي صدق الكلام هيدا؟ داود النبي. داود كتب بمزمور 139 والاي 14 بيقول احمدك من اجل اني قد امتزت عجبا. صدق داود، صدق بولس الرسول، صدق، وانا وياك من صدق اني قد امتزت
عجبا، عجيبة هي أعمالك ونفسي تعرف ذلك.

يقينا يقينا انا مصدق ان هو في تعبير باللبناني بيقول عملك وكسر القالب. يعني انت ما في مثلك، انت الاروع، انت الاحسن، انت الاذكى، انت الاحكم، مش لانه انت ولكن لانه اللي عمله هو فيك. بتقول لي ايه يا اسيس انا الاضعف؟ ايه مظبوط، انا الاضعف وانت الاضعف وكلنا الاضعف اذا مشينا خارج وعد الرب وبركة الرب واستخدامات الرب لنا واللي الرب دعينا له. ولكن اليوم الرب بيقول لك انت قد امتزت عجبا وانا اعرف ذلك يقينا. كم واحد بيقدر عمل الرب في حياته؟ كم واحد مقدر اللي عمله يسوع فيك، اللي صنعه في حياتك لكي تعيش هذا الامتياز ولكي تقود العالم نحو هذا الامتياز؟ مش هناك؟ ارجوك يا خي اليوم اذا بدك تاخد شيء خد، انك انت غير شكل، انك انت مختلف، لأنه اللي فيك مختلف، لأنه اللي فيك مختلف، لأنه اللي عمله الرب معنا، لأنه اللي عمله الرب معنا مختلف. تعرف داود أنا بشك أنه داود قال كان عم يمشي وعم بسبح وعم بقول أنا ما حصلتش، مش هيك بتقولوها؟ أنا ما حصلتش. باللبناني منقول أنا بجنن. تعرف بجنن يعني ما فيش مثلي. داود كان عم بيرنم وعم بيقول أنا ما حصلتش، أنا ما حصلتش، ما فيش أحلى من عمل الرب في حياتي، ما فيش أحلى من البركات اللي باركني فيها، ولا حيكون في أحلى من هيك. قول أمين، لأنك أنت أحلى شيء عمله الرب وشكل فيك لتكون الثمر الحقيقي اللي رح يجيب، اللي رح يجيب ثمر. بس بتعرف موسى اكتشف الحق هيدا، ولكن اكتشف وعرف ليش هو مختلف. بخروج 33 قال له للرب، قال له بماذا نعلم أني وجدت نعمة في عينيك؟ اسمع معي، أنا وشعبك أليس بمسيرك معنا؟ فنمتاز أنا وشعبك عن جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. تعرف الرب شو قال له؟ الرب قال له وجهي يسير فأريحك. شو اللي عم بيصير يا رب؟ اللي عم بيصير انه موسى عرف انه الامتياز الحقيقي اللي بيميزني انا عن باقي شعوب الارض انه انا في شركي دايمي مع الهي. قال له وجهي يسير فاريحك. امتى وجه الرب يسير؟ لما انا وياك نكون في علاقه معه. مش هيك اخذوا على الجبل وأربعين يوم وليلة على الجبل، ولما رجع موسى من الجبل شو اللي كان عم بيصير؟ جلد وجهه عم يلمع. ليش جلد وجهه عم يلمع؟ لأنه كان في شركة مع الرب، لأنه التصق بإلهه، لأنه طراء مثل ما كنا عم نرنم قبل يعني أريد أن أرى يسوع. شاف يسوع ويسوع شافه، انطبع يسوع على وجهه لموسى ونزل موسى. مش عارف شو اللي صار، بس كل الناس عرفوا أنه موسى متغير، لأنه جلد وجهه عم يلمع، لأنه كان قاعد مع الرب. وأنا وياك منختبر الامتياز هيدا، ومنختبر القوة هيدي، ومنختبر القداسي لما أنا وياك نكون قاعدين مع الرب. مش هيك الشركة معه، حضور الرب، عمق الشركة مع الرب بتخلي حضوره ينطبع عليك. نحن دايما منقول إنه الرب قال له لإبراهيم أباركك لكي تكون بركة. ولكن هل فكرت شي مرة انه عن اي بركة عم يحكي؟ لما انا اجي اقعد مع الرب، الرب يباركني بحضوره في حياتي، ولما يباركني في هيدا الحضور انا بطلع لبرا وحامل هيدا الحضور. ان شاء الله ما يوقع هيدا اليوم.

وإذا أنا حامل هيدا الحضور إلا ما يكون له تأثير برا. تذكر معي استيفانوس، استيفانوس لما حاطوا وهو عم بهاجمهم وعم بخبرهم عن يسوع، كلمة الرب بتقول فشخص إليه جميع الجالسين بأعمال 6:15، فشخص إليه جميع الجالسين في المجمع ورأوا وجهه كأنه وجه ملاك. من وين إجا؟ لأنه استيفانوس عرف يقعد مع النبع، عرف يقعد مع صاحب البركة، مع صاحب المجد، مع صاحب القوة، مع صاحب السلطان، مع صاحب الحكمة، مع صاحب الحب. وأنا وياك بسأل شو ناقصك أنت اليوم لتكون هيك؟ إذا ناقصك حب، إذا ناقصك حكمة، إذا ناقصك سلام، إذا ناقصك فرح، إذا ناقصك إيمان، إذا ناقصك قداسة، إذا ناقصك شو ما يكون ناقصك اليوم، المكان الوحيد اللي بيسدد كل الاحتياجات وبيخليه مجد الرب ينطبع على حياتي هو القعدة عند أقدام السيد. من أروع ما كتب الوحي عن استيفانوس، اسمع معي بالإصحاح السابع من أعمال والآية 54. هو عم يحكي عن يسوع، بيقولك فلما سمعوا حنقوا بقلوبهم وصروا بأسنانهم. أما هو بعالم تاني، هو مطرح تاني. يمكن بيجي عليك اضطهاد، يمكن بيجي عليك ضغط، يمكن بيجي عليك مخاوف، يمكن بتيجي عليك احتياجات، يمكن بتيجي عليك امراض، يمكن بتيجي عليك ظروف صعبه، يمكن الحياه عندك ابس وداونز، يمكن العلاقه مع الرب مش احسن شيء. ولكن اسمع معي، الظروف من برا عم تضغط عليك، عم بتنكد عليك، عم تقرفك يمكن. ولكن اسمع معي، استيفانوس بيقول لك اما هو مشغول بالظروف، مشغول بالاحتياجات، مشغول بال هيدا قال وهيدا سوى وهيدا ما بعرف، بيقولك اما هو فشخص الى السماء. وين شخص؟ يا اخي اوعك تكون عم تلتهي بالامور الارضيه الماديه بالوقت الرب دعيك لتعيش المجد وتختبر المجد وتشوف المجد وتحلق في السماويات في العلاقه مع الرب. بيقولك اما هو فشخص إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس. واللي صار فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله، انطبعت صورة يسوع وين؟ على وجهه. لا لا لا لا، مش على وجهه، انطبعت صورة يسوع بحياته، انطبعت صورة يسوع بكيانه، انطبعت صورة يسوع بطباعه، انطبعت يسوع ملكه بالكامل. بيقول لك أريد أن أرى يسوع. استيفانوس قد رأى يسوع، رأى مجد الله ويسوع قائما، وهيدا اللي غير كل شيء. لما الرب يستولي على حياتك بالكامل، ساعتها بتصير انت ويسوع كوبي بيست، بتصير انت ويسوع واحد. ساعتها بتصير اللي بيشوفك بيشوف يسوع، اللي بيسمعك بيسمع يسوع، وبالمكان اللي انت بتكون فيه بتعمل فرق لانه يسوع. اسمع معي بالآية 59 بليز من فضلك. فكانوا يرجمون استيفانوس وهو يدعو ويقول أيها الرب يسوع اقبل روح. آية 60 ثم جث على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم. ليش صرخ بصوت عظيم؟ لأنه عم متألم؟ صرخ بصوت عظيم لأنه موجوع؟ لا لا، صرخ بصوت عظيم مش من الألم، ولكن من الحب اللي الرب غمره فيه، مش قادر يتحمل لأنه يسوع

كيينه بالكامل وهو قاعد أقول يا رب لتقم لهم هذه. نطق كلام يسوع. يسوع نطق باستفانوس. لما استفانوس عرف انه كل الظروف اللي حوالي ما بتأثر على شيء لانه انا عندي مناعة. بتعرف نحن بناخد فيتامينات كتير مش هيك؟ بياخد فيتامين A و B و C و D وبتعمل كل الاشياء اللي بتقاوم فيها الفساد الموجود في العالم مشان تحافظ على حالك. وهلأ صاروا عم يعملوا كمان بلاستيك سيرجريز وعم يعملوا بوتوكس وعم يعملوا فيلر وعم يعملوا كل هدول مشان شو؟ مشان يدفشوا الفساد والطبيعة الفاسدة قد ما بيقدروا لي لي لي. ولكن الرب لا لا بيقول لك الموضوع عندي مختلف لتنتصر على الفساد اللي جوه مش على الفساد اللي بره، لأنه اللي بره رايح ولكن الجوة يتجدد كل يوم بحسب المدعو لإلنا إنه نحن نعيش من جوا. وهيدا اللي عمله استفانوس، قال له لتقم لهم هذه الخطية. وصل لمطرح صار عنده مناعة من العالم والأشياء اللي بالعالم. تعرف في مثل نحن منقوله مع احترامي، ولكن بيقول لك انه المؤمن زي الثوب العتيق. الثوب الجديد اللي انت لابسه اول ما تشتريه بتضلك تزبطه وتنظفه وتلونه وما بعرف شو ليضل. فا اوعى اذا بتلطش فيه شيء هيك بتركض وبتنظفه، ولكن لما يصير الثوب هيدا عتيق يخبط هون ما بيأثر. ليش؟ لأنه عتيق. خليني أقولك المؤمن الحقيقي مع الرب هو المؤمن العتيق مع الرب، هو المؤمن اللي ما بخاف بقى من الظروف، ضرب من هون كلمة عاطلة من هون فكرة شر. ما بخاف منهم كلهم هيدا لأنه هو عير إنه هو محمي بحضور الله. وهيدي الحماية بتعطيني أنا وياك نعيش في هيدا الامتياز اللي الرب دعاني لإله. مش نفس الشيء عمل بطرس الرسول؟ بطرس اللي كان خايف من جاري، بعدين لما اجوا خاف من جاري، ولكن من بعد ما خاف من الصليب. شو اللي صار معك يا بطرس؟ مش خفت من جاري انت؟ ولكن لانه الرب قال له لما كنت حديثا كنت تمنطق نفسك وتذهب الى حيث تشاء. وبعدين لما صرت شيخا صار حدا تاني يمنطقك ويأخذك الى حيث لا تشاء وانت مبسوط. هو ما كان خايف من الصليب، هو ما كان خايف، هو كان بس عتلان الهم انه ما بده يتشبه بيسوع. لا لا لا، ما بيستاهل انه انصلب مثل يسوع، اصلبوني. بالعكس. طب وانا وياك تناخد بس مع بعض ثلاث نقط نختم فيها الوقت هيدا وبعدين نكمل تسبيح والصلاة. بليز افتح معي رسالة كورنثوس الثاني والاصحاح الثالث والآية 18، الآية المشهورة اللي نحن بنعرفها. كيف أنا وياك قادرين نوصل لمستوى استفانوس؟ كيف أنا وياك قادرين نوصل لمستوى بطرس وبولس؟ اسمع معي كورنثوس الثاني والإصحاح الثالث والآية 18 بيقول لك ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف نتغير إلى تلك الصورة عينا من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. شو اللي عم بقول؟ عم لك نحن جميعا. مين نحن؟ المؤمنين. مين نحن؟ نحن الذي قبلناه. يوحنا 1:12 بيقول لك
أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد. هل أنت من النحن هيدي؟ هل حضرتك من النحن هيدي؟ هل أنت قبلت الرب مخلص؟

الفضل الشخصي في حياتك لك. أما كل الذين قبلوه فقد أعطاهم سلطانا، أعطاهم الحق، أعطاهم القوة، أعطاهم الإمكانية، أعطاهم القدرة أن يصيروا أولاد الله. هدول مين؟ المولودين ليس من دم.

نوعية هاي من الناس. إذا يا خي بعدك لهلأ أنت مش واحد من المميزين، الرب دعيك اليوم أن تكون من نحن جميعا، وخد البركة اللي نطرتك من السماء مشان تعيش على الأرض ببركة السماء. بقلك ونحن جميعا ناظرين. فإذا أول شرط أنك تكون مولود من فوق، لأنه لما تكون مولود من فوق الأشياء الأرضية ما بتأثر. ماذا يصنع به إنسان؟ كل المشاكل تبعيتنا من الإنسان، ولكن المؤمن الحقيقي اللي بيقول ماذا يصنع به إنسان؟ لما الرب يكون معي ماذا يصنع بي إنسان؟ لما أنا أكون الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بي إنسان؟ مشاكلك كلها من البشر اللي حواليك، لأنك أنت الفوكس تبعك، التركيز تبعك على الناس اللي حواليك بدل ما يكون التركيز تبعك على الرب. مش أنك بتكمل الآية ونحن جميعا ناظرين، مش ناظرين على أخوك ولا ناظرين على أختك، لا لا. بتعرف شو ناظرين؟ يعني شخصين. ناظرين يعني مشغولين فيه. ناظرين يعني مش فرقيني مع العالم شو بتقول علي. ناظرين يعني أنا مش عتلين هم الأمور اللي عم بتصير حوالي، لأنه أنا شخص على مطرح تاني، الفوكس تبعي التركيز تبعي على مطرح تاني. ويا خي إذا اليوم أنت بعدك عم بتضيع وقتك وحياتك لطرد فلان ولطرد علتين، أنا اليوم بقلك ارفع عيونك وارضي رب الأرباب وملك الملوك، لأنه منه تنزل كل بركة وكل إحسانات الرب بده يفيضها على حياتك. أمين. ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. ناظرين مجد الرب. أول ما أنا وياك منكون قاعدين في محض الرب شخصين على الرب وعلى الرب وحده بس، وحأرجع لك على الرب وحده بس. لما أنا وياك منكون شخصين على الرب الحقيقي، الرب بيعكس هيدا الحضور عليك أنت. ونحن ناظرين مجد الرب. شو يعني نحن ناظرين مجد الرب؟ يعني انت كل الوقت قاعد عم تتطلع بإحسانات الرب على حياتك، قاعد عم تتطلع بمحبة الرب لإلك، بصليب الرب، بخلاص الرب، بقوة الرب، بمجيء الرب، بسلطان الرب، بقوة يسوع. أنا وياك لما نكون شاغلين حياتنا، صدقني يا أختي ويا خي، لما نشغل حالنا بأمور السماء أمور الأرض ما إلى مطرح بعد. ما عندي وقت، ما عندي وقت. كم واحد بيجي بيقلنا ما عندي وقت يا أسيس، بشتغل فول تايم وعندي مرتي والأولاد وعندي واجبات وعندي ما بعرف شو، بالكاد عم بقدر باخد خلوتي. لأنه عكسها يا خي اليوم، عكسيها، جرب عكسيها. أعطي الرب المرتبة الأولى في حياتك، خلي الرب الأول في حياتك، ولما تخلي الرب الأول في حياتك كل الأشياء بتنحل وحدها. مارتن لوثر كان يقول أنا عندي كتير أشياء بدي أعملها اليوم، مش هيك بدل ما صلي ساعتين بدي صلي 4 ساعات. هيدا منطق؟ إذا أنت عندك أشياء كتير تعملها باخد خلوة ب5 دقايق. لا لا لا لا. المؤمن الحقيقي، المؤمن الذكي، المؤمن العارف، هو المؤمن لما عنده اشياء كتير يعملها لازم يقضي وقت اطول مع الرب. مبارك اسم يسوع. نتغير الى تلك الصوره، ساعتها شو اللي بيصير؟ نتغير الى تلك الصوره عينا من مجد الى مجد. تقول لي يا أسيس انا صار لي ماشي مع الرب 5 سنين بس بعدني ما تغيرت، انا عم اقول لك من مجد إلى مجد. نحن منتغير شوي شوي، نحن كل يوم منشلح العتيق ومنلبس الجديد، نحن كل يوم منعيش للرب أكثر. ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة بحسب صورة خالقي. أنا وياك بدنا نشبه يسوع، إيه؟ بدنا نعيش مثل يسوع، إيه؟ ولكن محتاجين أنا وياك
انه نقبل يسوع في حياتنا. محتاجين انه نحط عيوننا على الرب، محتاجين انه نعدد احسانات

الرب في حياتنا، وساعتها منبلش نشلح ونلبس كل يوم. بتعرف انه اللي غير استيفانوس، تغير استيفانوس ادبيا، تغير، صار شخص مختلف لانه التصق بالرب، وبالتالي الرب التصق فيه. هاختم معك بس بآية بسيطة، مزمور 63 والآية 17 بيقول لك التصقت نفسي بك، يمينك تعضدني. الرب ما بيترك حاله هيك، بيقول لك تعا التصق فيي وأنا سألتصق فيك. وإذا أنا بلتصق فيك كل ظروف حياتك بتخضع لإلك، لأنك أنت واقف في المكان الصح مع الشخص الصح في الوقت الصح لتثمر الثمر الصح اللي الرب دعاني أنا وياك لإله. كم واحد بقول أمين معي اليوم؟ كم واحد بيصلي معي من أجل هيدا الحق يكون ثابت في قلوبنا وفي حياتنا؟ بيقول لك أما من التصق بالرب فهو روح واحد. أنا والرب روح واحد. كم واحد اليوم بده يلتصق بإلهه؟ كم واحد اليوم بيصدق انه يا رب انا جاي التصق فيك، بديل ما الاشياء التاني هي ملتصقة فيي، بديل ما محبة العالم والاشياء في العالم والضغوطات في العالم هي اللي عم بتلزق فيي، انا اليوم بدي انت تلزق فيي، ولما انت تلزق فيي كل الاشياء اللي ملزقة فيي بتوقع، وساعتها خير ورحمة يتبعانك كل ايام حياتك. فينا نصلي مع بعض؟ خلونا نغمض عيوننا. أخ مازن تفضل، فينا نصلي مع بعض؟ غمض عيونك أو أوقف أو اركع أو أعمل اللي بدك إياه، ولكن تعال الرب اليوم وقال له يا رب أنا بتوب إذا الوقت الماضي أنا كنت عايش مثل باقي الناس، أنا بتوب لأنه نسيت إحساناتك على حياتي، لأنه نسيت أنك أنت شكلتني وخلقتني على صورتك لتعمل في أمور بحسب مشيئتك أنت. قلوا يا رب ساعدني، نحن جميعا ناظرين، نحن جميعا ناظرين مجد الرب كما في مرآة. خلي اليوم ينعكس مجد الرب على حياتك، ينعكس حضور الرب على حياتك. اللي ناقصه محبة قل يا رب اعكس محبتك علي، اللي ناقصه إيمان قل يا رب اعكس إيمانك علي. قل يا رب أنا جاي اليوم، ارفع عيوني مثل ما استيفانوس رفع عيونه للرب فرأى مجد الله وانسكب مجد الله على حياته. أنا اليوم يا رب بيجي بترك كل غالي وثمين، بكسر قارورة الطيب عند أقدامك، لا أريد شيئا إلا أن ألتصق به. كل غالي وثمين ما بدي إياه، كل أمور أرضية كل أمور عالمية أنا ما بدي إياها، أنا برفضها من حياتي، أريدك أن تكون أنت الأول في حياتي. تعا يا رب ساعدني، تعا امسكني بإيدي، تعا قربني منك، تعا شفيني من كل ضعف، تعا شفيني من مرض الخطية، تعا شفيني من محبة العالم، لأن محبة العالم هي عداوة لله، وأنا بدي أتحد فيك، أنا بدي إياك في حياتي أنت الأول. خذ لحظة يا خيي، خذي لحظة يا أختي، وشوف شو الأمور اللي ملتصقة فيك، اللي لزقت فيك الوقت الماضي، اللي عم بتشوش على حضور الله فيك، اللي مش عم بتخليك تتمتع وتتغير وتنتصر وتعيش للرب وتعيش في علاقة دسمة مع إلهك. قل له يا رب أنا بتوب عنها، بتوب عن الخطية هيدي، بتوب عن محبة العالم، بتوب عن الزيت، بتوب عن الأفكار الشريرة، بتوب عن كل لذة نجسة في حياتي وفي جسدي، بتوب عن كل كبرية، بتوب عن كل شوفة حيل. قل يا رب أنا جاي لعندك
جاي لعندك مثل

0: أنا مشان تمليني بحضورك، مشان التصق بك مرتين. التصقت نفسي بك. قل له يا رب أنا جاي التصق فيك اليوم في اسم المسيح. اقطع كل حبل يا رب، كل حبال ربطتني في العالم اليوم تقطع باسم يسوع. صلي معي، صلي معي، خذ الموضوع بطريقة جدية، خذ الموضوع بطريقة مصرية، لأنه الدعوة اللي الرب دعاك لها أكبر بكتير من الفقر اللي أنا وياك عيشنا فيه الشيطان وعيشتنا فيه الخطية. قل له يا رب أنا اليوم بدي أرجع عيش الغنى الروحي. أنا برفض كل فقر روحي، أنا برفض كل ذل روحي عم بزلني فيه إبليس ليخليني تحت. أنا جاي أكبر معك، أنا جاي أتغير لصورتك، أنا جاي أعيش لإلك، أنا جاي يا رب تكون بالكامل، بالكامل عم برضي شخصك، لأنه أنا بعرف أنه أنا لإلك. أنا لك ولغيرك لن أكون، ولأجلك كل تضحية تهون. هللويا هللويا.
1: أبرع جمال من كل البشر.
0: هللويا.
1: أطيب من الخمر.
0: يسوع.
1: وشهد العسل.
0: يسوع.
1: أبرع جمال من كل البشر.
0: نعم يا رب.
1: أطيب من الخمر وشهد العسل. حبيبي كشف لي ذاته

ويخفف كل حمل تقيل برمي عليه. أبرع جمال من كل البشر.

0: قليل واملينا من جمالك.
1: اطيب من الخمر وشهد العسل حبيبي بالوصف كامل وحبه شامل ويقبل كل من يأتي ويقبل إيه.

0: من كل البشر أطيب من الخمر وشهد العسل.
1: قول يا شعب الرب.
0: أبرع جمال من كل البشر

برجع عن كل إله عبدت معاك، بعلن سلطانك على قلبي لوحدك. روحك يرد ارتدادي، يقدسني ويصنعني إناء يحمل مجدك. شايف حيلك اليوم هيدا الإناء اللي حامل مجد الرب. اليوم الرب يسكب من حضوره في عينائك، رب يسكب من جماله في حضوره في حياتك. الرب يأسرك، الرب اليوم يسيطر عليك، يسود عليك، ومن اليوم وبالرايح ما تعمل إلا مشيئة الرب في حياتك، وما تفرح إلا الرب، وما تكون إلا لإلهك أكتر وأكتر في اسمك.

بعشقك بتعلق بيك والغالي ليك عند رجليك مغمور. قل له يا شعب الرب كل الأمور كل الأشور تتبدل نور باسم يسوع في رضا الرب سرور.

حط ايدك على قلبك وقول له كل القشور كل القشور تتبدل نور في قلبي وفي فكري رضاك سرور

ربي جمعك في هيبان فاضي، لكن بيك أنا بصدق فيض مش بس يكون

تكون. قول له شكرا ليك، شكرا ليك على تعبك فينا، اشكي لك فخاري حكيم، على صبرك على كل فشلنا وعناتك. كم واحد بقول له بحبك يسوع، احبك يا رب، لا قولها من كل قلبك، احبك، اصرخها من كل قلبك كمان مرة، قول له احبك، قول له شكرا ليك على تعبك فيا، لانه لا فشل في يسوع. كم واحد بقول له اشكرك لانه لا فشل، لا افشل في يسوع، لا افشل في يسوع، لا افشل في يسوع، لم يعطينا روح الفشل يسوع، هاليلويا، هو معطينا روح النصره، ونخرج من هذا المكان منتصرين بفضل النعمه، نعمه يسوع. كم واحد بقول له علمني التصق فيك يسوع، لانكم بدوني لا تستطيعوا ان تفعلوا شيء، لكن في نستطيع ان نفعل كل شيء، هاليلويا. كل اناء مكسور متشقق.

0: العابرين، وبنعمة الله النهاردة وزي ما متعودين في أغلبية حلقات برنامج صوت العابرين أن بيكون معانا قصة إيمان، بيكون معانا اختبار أخ أو أخت عبروا للإيمان المسيحي، تركوا الظلمة والرب فتح عيون أذهانهم وعيون قلوبهم للحق ومعرفة شخصه العظيم المبارك. معانا النهاردة أخونا طالب من العراق، ومع حضراتكم برحب بيه ومعانا لأول مرة في صوت العابرين في قناة الكرمة. أهلا بحضرتك أخ طالب.
1: أهلا وسهلا، أخباركم؟ شكرا على الاستضافة.
0: شكرا ليك انك انت موجود معانا، ربي يبارك حياتك. اختلف، احنا متعودين في البدايه ان احنا بنصلي بنطلب بركه الرب على وقتنا، فاستاذن حضرتك تصلي. تفضل.
1: امين يا رب. امين يا رب. يا يسوع ابن الله الحي، يا من ملأت الكون ضياء ونور وبهيم، يا رب نسألك في هذا اليوم المبارك أن تفيض بواسع جودك وكرمك لكل مشاهد وللعاملين وللإذاعة، وأن تجعل هذه الإذاعة محطة للتائهين لكي ما يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. آمين.
0: آمين آمين. أشكرك جداً أخونا طالب. طيب، يعني في بعض التعليقات كده زي ما متعودين في بداية الحلقة بنعمل، فهنقول التعليقات وهنرجع لمشاركة أخونا طالب معنا. طيب، هنشوف الفيديو الأولاني كده، نشوف الصلاة بتاعت الواجهة اللي عايزين، لا اللي قبله، الواجهة اللي عايزين يعملوها في مصر السادة المسؤولين، المسؤول الإعلامي وسيادة وزير الأوقاف الأستاذ أحمد المسلماني، والشكل اللي يعني بيروج لمصر اللي عايزينها تكون دلوقتي. يعني ما عندهمش يعني خطط كده للتنمية، للتعليم يبقى أفضل، للصناعة تبقى أفضل، وضع المواطن اللي مش لاقي ياكل يبقى يعني نوفر له على الأقل حياة يعني ها كريمة يكفي يومه. لا، احنا بقى مهتمين بقى بالدين، وازاي بقى يعني نبقى بلد كده وشعب مؤمن ومتدين. اتفضلوا مع حضراتكم نشوف دوت. طيب حضراتكم ملاحظين؟ طيب تمام، بصوا كده ملاحظين في الصوره. طبعا هو الفيديو كله الترديد اللي هو بتاع اللي هو غسيل الدماغ ده، ان احنا بنردد نردد نردد، وده اللي الطفل المسلم والطفله المسلمه بينشأوا عليه، حفظ حفظ التكرار التكرار لما ايه يبقى التكرار ده وكانه ايه خلاص بقى حقيقه مثبته بقى جوه دماغي، اللي انا ما بعرفش اخرج منها. مش بقصد على كلمه لا اله الا الله، قصدي على الفكره نفسها، كيف فكره التلقين والحفظ والتكرار والكلام ده. المهم ان هم بيصلوا وبيطلبوا وبيدعوا ربنا والكلام الجميل ده كله، بس وراهم الجارد بتاعهم، وراهم الحراسه الشخصيه يا جماعه. يعني الدعاء وطلب الحمايه وهم في حضره اله الاسلام دي مش كفايه، دي طالبه الحمايه وان الجارد يقف وراهم. ليه؟ لان هم عندهم خبره. تمام كده الفيديو، هم عندهم خبره من وهم ما هماش اكيد يعني اعظم من عثمان بن عفان اللي هو كان في بيصلي او في مكانه وجم حد مسلم وقتله. فيعني برضو وجود الجارد مفيد، لكن الفكره اللي انا عايزه اقولها ده الشكل اللي بيصدر في مصر، ده الدوله بقى الدينيه المتدينه المسلمه اللي هم عايزينها. وهم بيحطوا بقى اسس، المفروض ان الدوله بقى بادارتها بالرئيس بالامن بالمخابرات بالدنيا دي ان هم يعملوا يعني يعملوا بيسموها ايه، يعني يخلوا في نظام، يخلوا البلد منتظمه، يخلوا البلد مستقره، يبقى في استقرار لكل مواطن، المواطن المسلم والمواطن المسيحي، على اساس المسيحي ده مواطن يعني ليه حق في البلد. فيجي بقى بنصدر بلد اسلامي وفي نفس الوقت وعلى نفس السطر نقبل إهانة الشخص الغير مسلم في البلد، نقبل إن واحدة زي دينا الإعلامية اللي اتكلمت وأهانت المسيحيين وغيرها، نقبل إن نعدلها ونعتذر لها بعد كده ونكرمها. طب ما هي إهانة المسيحيين، لا نقبل. فالمواطن بقى العادي بقى اللي شايف الناس دي وهم بيهينوا المسيحيين وبتعدي، المنيا الصعيد الغردقة، المنيا والصعيد بشكل عام، الغردقة واللي حصل

في قبل كده من تهجير لمسيحيين، سيدة الكرم واللي حصل لها أي مشكلة، أي حاجة بين مسيحي ومسلم، إيه اللي بيحصل؟ المسيحي اللي رايح يشتكي هو اللي بيتسجن، والمسلم بيطلع براء، بيطلع برا الموضوع. جلسات عرفية، المسيحي يغرم ويهجر من بلده زي ما حصل قريب. أي حد يهين مش مشكلة، لغاية القتل، لغاية لما اتقتل المهندس أسامة وأسرته 4 أشخاص، نسمع إن هيفكروا بقى إن الضابط اللي هو اللي على المعاش، ضابط الشرطة أو الجيش اللي قتلهم، لا ده مختل نفسيا وذهنيا وعقليا. فده أصلا يهين الدولة إن هي عندها معينة، كانت معينة ضابط في الجيش مختل، لكن ما علينا، لكنه عشان قتل مسيحي أسرة مسيحية لا. فالمواطن بقى العادي اللي هو الدولة مخلية بطنه فاضية فارغة من الأكل، وعقله يعني ممتلئ بالجهل والتعصب والكراهية الموروثة، فيجي بقى مواطن زي ده هيعمل إيه؟ شايف أب كاهن معدي لابس الصليب اللي هو وارث ان هو يكرهه وفي اشد العداء ليه، ويعمل ايه؟ يعتدي على الكاهن ده اللي ممكن يكون في سن والده، اللي ممكن يعني المفروض ان هو رجل دين اهو، ادي الشخص اهو، دي طبعا بيحاولوا يظهروا الصوره، لكن الصوره الثانيه هي هو دوت، يقال ان هو اتقبض عليه، ونتمنى ان يكون الكلام صح، ونتمنى ان هو يتحاكم يعني وياخد جزاؤه. ما نعملش كمان جلسه عرفيه ونقول يا ابونا معلش المسيحيه يعني بتقول ان الله محبه وده زي ابنك سامحه ماشي، لان لو اللي حاصل ده، لو اللي اتهان شيخ واللي هانه شخص مسيحي، ده لو قالوا له العفو عند المقدره هيقولوا لا، لحوم العلماء مسمومة، محدش يقرب من العلماء. فنتمنى ان هو يعاقب قانونيا زي ما بيقول القانون، لو حتى غرامة هيدفعها بس قانونيا وبحسب القانون والقوانين الموضوع يعاقب. ما نسمعش ان ابونا قال خلاص بعد طبعا ما هيضغطوا عليه يعني، وده المتوقع. فكونوا دولة محترمة، اعملوا الدين بتاعكم زي ما تحبوا، اظهروا واعملوا المهرجانات واطلعوا صلوا زي ما شفنا وزير الاوقاف واحمد المسلماني والدوله بقى الحديثه في مصر ديت، اعملوا انتوا عايزينه، بس يبقى في دوله عامله استقرار امني، يبقى في دوله وفي قانون بيحكم الجميع، يبقوا الجميع سواسيه، بلاش تصدمونا، وده مش هتكون صدمه حقيقي، بس بلاش يعني تضيفوا على يعني قلة العدل وقلة المساواة في البلد قضية تانية وتقولوا أصل أبونا سامحه، لا، يعاقب زي ما يكون ده شيخ والشخص الطرف الآخر حتى لو مش مسيحي هيعاقب، فما بال بقى لو مسيحي. فأقيموا العدل يا دولة مصر، نتمنى يكون في مساواة. طبعا الإسلام أينما يوجد يعني وجد القلق وقلة النظام والإزعاج. طيب الأول خلينا نشوف صورة شخص اسمه بول قاسم، ده بلجيكا، ده عمل اللي هو لابس أبيض. الشخص ده عمل إيه؟ عمل جرائم كتير أهو، ده بلجيكا، عمل زي ما أنتم شايفينه، راح بلجيكا، البلد استقبلته، اديته أوراق واديته الدنيا دي كلها. أول ما استقر افتكر بقى إن هو إيه، مسلم. افتكر إن شريعته السمحاء، شريعة سمحاء، وبلجيكا الدولة الكافرة محتاجاها. فابتدى بقى ان هو يطبق الشريعه الاسلاميه، يعتدي، يعمل عمليات ارهابيه، يعمل الدنيا دي كلها. واللي حصل بقى ان هو اتسجن واتحكم عليه بالسجن، ومع فحصهم للورق بتاعه قالوا لا خلاص ده يقف، ملوش ورق عندنا، ملوش اقامه عندنا، ملوش جنسيه عندنا، يلا بينا تترحل. يعمل ايه بقى هو في السجن؟ هيروح لبلده الاسلامي؟ لا، يعمل ايه بقى هو في السجن؟ يطلب طلب لجوء انساني. لجوء إنساني للبلد اللي هو كان شايفها كافرة وعايز يطبق فيها شريعته. أول ما سمع إن هم سحبوا منه الجنسية وهيرحلوه لبلده المسلمة عشان يروح يمارس إسلامه براحته، بكى واشتكى وقال لهم من فضلكم اعملوا لي لجوء إنساني. لا يا شيخ، يعني دولتك الإسلامية ما فيهاش إنسانية، ما فيهاش تحقيق لإنسانيتك؟ دلوقتي عرفت وافتكرت بلدك فيها إيه، وخلاص بقى خلاص يعني
هتحترم ذاتك كده وتقول لا دي البلد

0: دي كانت كويسة وخليني فيها. فإيه يا جماعة، ما بلدك أولى بيك، بلدك الإسلامية أولى بيك، روح افرح بشريعتك. هو ده المسلم اللي عايش في أوروبا، عايز شايفها كفرة وعايز يطبق فيها الإسلام بتاعه أول ما يرجعوه. اللي أنا أعتقد كمان إن أنا عرضت قبل كده في البرنامج عن واحد بيرحلوه لبلده المسلم بعد ما عمل برضه شوية دوشة كده، كان بيبكي زي الأطفال، بيبكي زي الأطفال، أرجوكم ما ترجعونيش، خلوني أي حاجة هنا، اسجنوني في سجونكم، بس ما ترجعونيش بلدي المسلمة المؤمنة الجميلة. أنتوا عايشين يعني حالة من الانفصام حقيقي، وده مش بسببكم، ده بسبب الشريعة بتاعتكم اللي بهدلتكم حقيقي. طيب نشوف برضو تاني، في حادث يوم الجمعة، غالبا حصل حادث دهس في استراليا، ومن كتر ما الحوادث دي يعني كترت ومن كتر عدد المسلمين هناك، وهم مش عايزين تصادم بين الناس اللي موجودة الاسترال أو والمسلمين والدنيا دي، بيحاولوا ان هم يخفوا الأخبار، يعني بيحاولوا ان هم يهدئوا من روع الناس. فالخبر هو لكن لسه لغاية دلوقتي ما أعلنوش يعني تفاصيل الحادث، لكن معروف دايما مين اللي ورا الحوادث دي. الناس دي حرام يعني عليهم ضغط غير عادي. لو نشوف مع حضراتكم في الفيديو رقم واحد والفيديو رقم اثنين، الفيديوهين ورا بعض، دول مسلمين عاملين تجمهر في الشارع معطلين الناس اللي ماشيه. الفيديو الاولاني ده في سيدني والتاني في ملبورن، في بلد واحده، حسوا ان هم كتير، فيلا بقى نفرد، يلا بقى نوري الناس احنا مين، يلا بقى نفرد عضلاتنا. ما هي الصلاه في الشوارع وقطع الطرق ده فرد عضلات. ده بيقول لهم انا موجود اهو، اتفضلوا، انا موجود بصلي في الميادين، انا موجود، المسلمات كلهم محجبات ومنقبات، احنا موجودين. ده معناه اسلام، دي معناه اسلام، ومنتظرين ان الناس والشعوب دي هتكمل كده. خليته وضع الشعوب صعب جدا. يعني بلد زي فرنسا، لما نشوف الاحداث الاخيره اللي حاصله، الشعب الفرنسي نفسه بقى عنيف، وبقى بيواجه بعنف. في اسبانيا في عنف، في انجلترا في البعض عنيف وبيقفوا لهم. انتوا فاكرين ان المجتمعات دي هتسكت لكم؟ فاكرين ان انتوا بديتوا احتلال بطريقه ناعمه بزياده العدد وجهاد الارحام، وبعد ما لقيتوا نفسكم كويسين وهتتجبروا على الشعوب، فاكرين الناس دي يسكتوا لكم؟ الناس بتعطلهم عن الشغل، الناس اللي بتعترضهم في الشوارع وتقول لهم دي منطقه اسلاميه زي في لندن، ممنوع تمشي، ممنوع تعمل، دي منطقة تبع المسلمين، فاكرين الناس دي هتسكت؟ يعني بنتمنى يكون في يعني عقلانية في التفكير، ولو على مستوى الأشخاص، نبدأ كده بأشخاص مسلمين يتعقلوا كده ويفهموا الوضع صح، لأن هيجي يوم وتلاقوا نفسكم كلكم بره. وفي نفس الوقت في استراليا قبضوا على شباب، لو ممكن نشوف صورة الشباب وقت الحادث بتاع الأب الكاهن. في عندنا محاولات سور دول الشباب دول لما حاولوا دخل الكنيسة وطعن أبونا في داخل الكنيسة وعرضناها قبل كده. دي شباب قبضوا عليهم، هو شباب صغيرين من اللي بيغسلوا عقولهم وبيقولوا لهم الجهاد الإسلامي والحريات والدنيا ديت، وبيوعدوهم بوعود، يعني هنشوف وعد منهم دلوقتي في فيديو. دول قبضوا عليهم، عندهم تخطيطات كتيرة ان هم يفجروا، ان هم يقتلوا، ان هم ده جهاد الإسلامي. وزي ما شايفين مع حضراتكم ازاي دول شباب صغير، يعني حاجة صعبة قوي بصراحة. طيب نشوف الفيديو رقم 6، نشوف فيه الشيخ اهو. بصوا يا جماعة، ده الولد دوت كان وقت غالبا 2014-2015. الشاب ده يا حرام يعني بتاع 16-17 سنة. الشيخ ده وعده ان هو الولد ده طبعا مات من وقتها، دي كلها كان فجر نفسه في مكان. فده وعده انك انت تروح للحريات وربنا يتقبل منك. هنشوف بقى النص الثاني من الفيديو لما الجولاني بقى اهو. لما الجولاني بقى الرئيس في سوريا، وبقت سوريا إمارة إسلامية تحت الرئيس الإرهابي السابق، ده الشيخ ده بقى وضعه إيه؟ فخلينا نشوف الفيديو. الشاب المسكين يا حرام اللي راح ضحية الأستاذ دوت، وراح ضحية الشريعة، وإن هم الوعد بالحريات، وده بقى أصبح إيه؟ عشان تعرفوا إن دول ناس كذابين. تفضل.
1: أن هذا البطل يكون إن شاء الله عروسا في جنات النعيم هذه الليلة.

0: حور الحسان مقصورات في الخيام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اليوم عمليته مدخنة في أعداء الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله أن يكون سبب عن تفريج أكثر من 400,000 مسلم ومسلمة اليوم يصرخن تحت القصف لك كل أجر هؤلاء عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله يثبته. وأيضا زوجة أخونا يونس، هنيئا لك أن يكون زوجك يوم القيامة بانتظارك يوم القيامة ويدخلك إلى جنات النعيم. والله أنا أقول أن الشهداء وأما الاستشهادين فهم أعظم الشهداء، والله إني أقول إنهم أشد الناس برا بأزواجهم وأمهاتهم وأولادهم، لأن بالدنيا أنتم تحتاجون، أنا أمي ببريدة من العشاب وأمه وكذا يحتاجون بالدنيا، لكن بالدنيا في غيرنا، لكن يوم القيامة لا يوجد للإنسان إلا من سبق بعمل صالح ويشفع الشهيد في 70 ديار بيته. الله
1: مرحبا بكم كلما لبى دعوتنا وأسعدنا بحضوره كل باسمه ولقبه، فأهلا ومرحبا بكم جميعا. نجتمع اليوم لنشهد إطلاق شركة بيت الاستثمار السوري الخليجي القابضة.
2: يعني ليش الشيوخ دول اللي هو زي وجدي غنيم وزي دوت اللي بيحدوا الشباب الصغير وبيشجعوهم على الجهاد والاستشهاد، ليه هم مش بيعملوا كده؟ ليه ولادهم مش بيعملوا كده؟ ليه هو قال الولد الدنيا مش أحق بيك والدنيا أحق بيه هو؟ ليه خلى أم الولد ده وأسرته يخسروه؟ ليه خلى الولد ده سبب في موت ناس كتيرة جدا ملهاش أي ذنب، ناس بريئة، كل ذنبهم ان هم مش مسلمين، كل ذنبهم ان حظهم العسر جه في مكان فيه مسلمين او عدى في طريقهم حد مسلم. يعني اتمنى من اي شخص بيفكر ويتعقل راجع شريعتك، راجع الجهاد، شوف التحريض من من من من الرسول نفسه انه بيحرض اله الاسلام، ناخدها من الكبير، اله الاسلام يا ايها النبي حرض المسلمين على القتال، الرسول امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا، للمؤمنين بقى اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، هي دي عقيده يعني من اله محرض على القتل، يعني لو هو بني آدم وعايش في دولة فيها قانون لازم يعاقب بتهمة التحريض على القتل، ليه رسول، ليه ناس بقى مفروض ان هم بيطبقوا الشريعة الإسلامية؟ فافهموا الشريعة اللي انتوا بتتبعوها وآخرة الشريعة دي وآخرة طاعة الإله ده ايه؟ الجنة اللي الشيخ بيوعد بيها الولد المسكين اللي راح ضحية الإرهاب الإسلامي، وهنشوفها الشيخ الشعراوي بيوصف اللي هيحصل عليه ايه الولد دوت زي ما كان الشيخ بيقوله في الفيديو رقم 16، وبعد كده معانا أخونا طالب، اتفضل فيديو رقم 16.
3: متقين مفازة، حدائق وأعناب وكواعب أتراب. طبعا احنا فاهمين كواعب يعني الكعاب من النساء، هي البنت اللي لسه الثدي بتاعها يشبه الكعب كده، يعني ما تهدلش وعمل زي القربة كده لتحت، لا لسه كده ايه، لسه ناتئ يعني ناتئة كده، ادي الكعاب يعني المهدين بتوعها ما تمرمطوش.
2: اقول لك ايه، اقول لك زي ما بتقول لا حول ولا قوه الا بالله.
3: كواعب واتراب، ومعنى اتراب الترب هو المساوي في السن، ترب هو المساوي في السن، يعني عشان ما تزغش لا كده ولا كده، المسائل كلها يعني
2: في الجهاد الاسلامي وكل ضحاياه، يعني 9/11 مثلا اكتر من 3000 واحد ماتوا عشان الشخص عايز يروح ياخد واحده بتاعت الكواعب الاتراب. يعني بنصلي الرب يفتح العيون. أخ طالب أهلا بيك.
4: أهلا وسهلا.
2: هل عند حضرتك تعليق على اللي حضرتك سمعته وشفته معنا؟
4: بداية كلام أريد أقول لك شيء، هؤلاء الجميع هم مساكين بالروح، صدقين أنه مستحقين الشرف، نصلي لهم أنه الرب يطلع الشياطين اللي بداخلهم، لأنه هذول أتباع الشيطان وأبليس بصراحة. وخلي على بالك التعاليم اللي عشعشت أدمغتهم ما يطلعون هيك، يعني تعاليم قاسية، تعاليم صحراوية. وعلى كلامك أنت ليش مدس ابنك للجهاد والتفجير؟ دز أولاد العالم، شوف الخسة والقدارة، يعني احنا شفناها بالعراق كثير، بجارات شباب ريعان شباب يجي يفجر نفسه عشان حور عين، خمر، عسل، ما فيه هنا انهار خمر، روح اشرب وكل. لكن هو كانت يعني يطمعون المسلم الصحراوي بهيك اشياء، يعني فاكهة.

0: نار، خمر، وماء بارد، كأس ذهب، ذهب زي القطوفه دانية، انه العنب، الفاكهه، ما تتعب نفسك وعلى ارائك متكئون. يعني كان حلم المسلم في ذاك الوقت
1: البدوي الصحراوي،
0: يعني ما عنده احلام، يعني ماكو غير انه جنس واكل وشرب، زين بالارض مش حاصلها، لكن استعملوا خطه خبيثه انه انت تعال اقتل، انقتل، جاهد في سبيلي، ها؟ لكن لما تموت هتلاقي هاي الاشياء كلها زين في السماء، وحاشا الرب انه يكون عنده هيك. الرب ما فاتح السماء كابريه او يعني زواج لا، لكن الرب هو اللي يتمجد في حياه كل مسلم. مشي الرب، وخلي على بالك يعني هذا الموبايل اللي بيناتنا هلا، وهاي البرامج الدينيه المسيحيه التنويريه، صدقيني تجيب ثمر، تجيب ثمر.
1: امين.
0: يعني يمكن الرومان احتلوا نص العالم، لكن الموبايل الان اللي بيني وبينك حيحتل العالم كله، او احتل العالم. ونشوف انه في المسلمين صاروا مسيحيين او عبدوا او تركوا الاسلام، انه فتح بصيرتهم. القنوات المسيحيه فتحت بصيره المسلمين. هلا شوفين محلين كثير مسيحيين كثير، وانا من ضمنهم يعني.
1: أيوة. عشان يعني كمان المسلم واخد الموضوع الدين بالوراثه وبالتلقين اللي هو بيسمعه، هو ده هو ده يعرف ان دي شريعتنا، والرسول ما كانش يعني بيرد الاساءه، لغايه بقى لما اكتشفوا وسمعوا وشافوا بتتفتح لهم الكتب ان اللي انتوا فيه ده مجرد دي حاجه يعني دين كده اجتماعي كده، عملوا لكم اسلام جديد ينفع مع الواقع ومع الحياه اللي انتوا عايشينها، لكن مش هو ده الاسلام الحقيقي، موجود في القران وفي السنه وفي الكتب الاسلاميه.
0: وخلي على بالك انه داعش صح المسلمين.
1: صحيح.
0: داعش طبق الاسلام بحذافيره، داعش والاسلام وجهان لعمله واحده. صحاهم بصراحه. كثير سووا هالتعاليم هاي، سووا الاسلام. كثير كثير. واضافه للمحطات العالميه مثل قناه الكرم الفادي. كثير من القنوات. نشكر الرب انه خلى التكنولوجيا نستخدمها لصالح الرب. آمين يا رب.
1: آمين. طيب تحب يعني نبدأ بقى تقول لنا يعني تعطينا خلفية عن حضرتك قبل ما تعرف المسيح طبعا، وانت في الإسلام بقى، هل كنت بقى في الإسلام اللي متعودين عليه ان هو الإسلام يعني السلام والكلام دوت والدين الوسط، ولا حضرتك كنت دارس بقى في الإسلام وعارف الشريعة وكنت ملتزم دينيا ولا لا؟ فتفضل حضرتك.
0: يعني أنا صراحة رجل عبرت الستين.
1: أي
0: من العمر.
1: ربنا يديك الصحة.
0: في سن الثلاثين أو شوية أقل تركت الإسلام، لأنه تعاليم الإسلام ما أشوفها مو إنسانية يعني. يعني في كثير كثير شغلات بالموروث الإسلامي بالقرآن أنه هي من الرب. لما كنت أقرأ بالقرآن، وأنا قرأت القرآن كثير، فاستعجب يعني اقول هذا الرب هو هذا الاله، هذا الله، الله المتعال، الله العليم اللي ما حد يقدر يوصل له، البعيد طبعا عكس المسيحيه، الله بالمسيحيه تنازل صار معانا اجى للارض، لكن الله الاسلام بعيد ما يرضى، ما بيرضى اي شيء يعني فعلا فعلا مهما تقدمين لهذا الاله ما بيرضى، الى ان تفجرين نفسك وتقتلين نفسك وتقتلين العالم وهم يعني حيره. فعليه انا صراحه قلت لك يعني من سن 30 او شويه اقل تركت الاسلام، صرت لا دين، لانه بالمنطق انه تعاليم الاسلام ما بتدخل دماغ. وبصراحه في مثل مصري يعني سمعت مره فيلم يقول اسمعك اصدقك اشوف عملك استعجب، يعني من اسمع والكلام من الشيوخ انه الاسلام دين رحمه ودين محبه ودين صلح، ويوصي بالصغير والكبير، ونفس الوقت دين دموي، دين قاتل، دين اجرام، دين قاتلوا الذين يؤمنون بالاخره بالحق بالدين والاخره، قاتلوا المشركين اينما

مفتوهم والسبايا اللي سباها نبي الاسلام، والغزوات اللي هي معناها غزوات بالكلام الفصيح انه غزو هو اخذ مال الغير، فاحنا هللويا مجدا للرب. المسيح اضطهد وهجروا المسيحيين من ذاك الوقت، يعني من قبل 1400 سنه او اكثر، وقتل اليهود

0: نسائهم، سبع نساء مسيحيات، ونشوف يعني انه اله الاسلام، نبي الاسلام، كل شيء مو عادل، بس عدل بشغله واحده، عدل بين النساء. ما اخذ ست، ما اخذ، اخذ مسيحيه، اخذ يهوديه، اخذ صغيره، اخذ كبيره، اخذ ارمله، اخذ مطلقه، فعدل بين النساء كلها. هاي محسوبه لها الان.
1: بس انت بقى حضرتك يعني ده انت حضرتك مع الوقت اكتشفته، لكن لما كنت لسه بقى في الاسلام كنت بتمارس الاسلام ازاي كعقيده ليك؟
0: خلي على بالك، الاسلام موروث، الاسلام مقيت، كانت الانسان يعني ما يخليه يتحرك وما يخليك تسال، لا تسال عن اشياء تبدا لكم سوء، لا تسال، خلاص سمعت طير، لا تسال كذا هو مسألة، خلاص لا تسأل ليش، ما إلك حق. فكان يعني الدين الإسلامي خانة الإنسان، خانة البشرية، ويعني آخر شيء يعني تطلع من الإسلام ما يكون عليك قصاص، يعني ممنوع. فالكلام كثير يعني، احنا ما نريد نشهر أكثر من هذا، لأنه القنوات ومثل ما قلت لك فيس
1: فضح
0: كل شيء.
1: لا احنا مش بنشهر اخ طالب، احنا مش بنشهر، احنا كل واحد بيتكلم عن تجربته الشخصيه مش فكره
0: اللي بنشهر. اكيد. يعني اول شيء انا احب انسانا بعد الرب يسوع المسيح هي امي، هي ام كانت مسلمه يعني، بس كانت مسكينه بالروح يعني، الى ان ماتت انا كنت اصلي لها، او بصراحه مو اني، كان اخوي يصلي لها صلاة الربانية وصلاة المسيحية، وأنا كنت أقول هذا شو يعني.
1: أخوك، أخوك كان مؤمن يعني؟ أخوك آمن بالمسيح؟
0: آه كويس. مؤمن من قبل 35 سنة.
1: ياه.
0: آه مثل ما أقول لك. فقلت يعني شو هذا الصلاة هاي، يعني شو الدعاء هذا؟ بصراحة كنت أتنفرز يعني، ومع العلم أنا كنت لا ديني، كنت تارك الإسلام، لكن مع هذا الموروث ما يخليني اطيب الاسلام. اطم هاي ما اقدر احشي على الاسلام، وما اسمع اي واحد يحشي على الاسلام. لكن بعد ما اتضح انه بالنسبه لي يعني انه الاسلام اكبر كذبه خادع البشريه، تركت الاسلام. صرت لا دين.
1: طب ازاي اتضح لك ان الاسلام يعني زي ما بتقول حضرتك يعني انه مش دين؟
0: يعني ايات القدر، التهجير،
1: مش دين يقنعك
0: يعني؟ آيات الجزية، شو يعني ياخذ جزية؟ يعني يخاور، أتاور. والأخطاء اللي بالقرآن كثيرة يعني، وتعاليم، تعاليم مش حسن.
1: هل أنت حضرتك اكتشفت الأمور دي من نفسك، ولا سمعت حد قال لك أو شاهدتها، أو يعني أنت بحثت وفتحت كتب؟
0: أنا من نفسي، أنا من نفسي يعني. يعني شفت إنه المرأة المسلمة كان يعني الإسلام دمرها، مدمر حياتها يعني. من ضمن أحد أخواتي ضرب الذكر براحة، هذا زوجها طلقها، عندها 8 أطفال، وتزوج عليها وبهدل وحتوته يعني حكاية. فقلت يعني هل الله هيك يكره النساء يعني، هيك يدمر نفسيتهم؟ لكن اتضح بعدين انه الاسلام هو دين ذكوري، يعني تعال جاهد عشان القوه والسيف، لان لك امتيازات كل شيء، لك نساء، لك حريات، نساء في الارض في الاخر. يعني لما تصيرين مثلا مسلمه قوليها يعني انت لو متي وانت على الاسلام وكويسه تعلم الاسلام، شو تحصلين بالاخر؟ تسكت، ما اي امتياز، ما في، كل امتياز المراه المسلمه. قلها طبعا هي ترقى وترجع لزوجها، قلت لها ولا كانت ما متزوجه، لمن تروح؟ تروح للولدان المخلدون؟ الرجال عندهم حوريات والولدان المخلدون، انت شو عندك؟ فتسكت. فارجع واقول انه بصراحه بصراحه المسلم مسكين، مسكين بالروح. ربي يتمجد ويظهر ذاته البشريه كلها، ونخلص من حتوته هذا، لانه بصراحه ناس متعبين، ناس منغلقين على نفسهم، مثل ما قلتي بداية الحلقة أنه

0: يسافر يجازف ويضحي بحياته علشان يوصل أوروبا، ولما يوصل أوروبا ها يصلي بالشوارع ويعلن الجهاد ويعلن الكفار، أو يكسر صلبان يدخل الكنائس يكسرها. والعتب هو طبعا مو على المسلم سافر، العتب على الدولة استضافة. أنت شنو تفهمون هيك ناس سرطان شرب سريع تجي يسأل شيء يقول لك ها يعني هل انه الاسلام معقوله انه الاسلام مليارين او مليار ونص هم هذول على خطا كلهم على خطا؟ يعني اذا مليار واحد يدخن لازم صارت على صح مو على خطا. يعني ولا مليارين هم هي الشغله، يعني بعض الاحيان يكون نقاشات هي شغله مو عدديه، يعني الى عدديه في عدد المسيحيين 3 مليار مو شغله عدديه. ثم انتم هالمليار ونص المسلمين كلكم موحدين باسلام واحد؟ لو كان بيناتكم قتال من قبل 1400 سنه، من اول يوم مات نبي الاسلام كانت حروب وكانت معارك بيناتكم، مع بيته مع الصحابه وكلهم قتلوا بسيط الكل. هل كان هم على صح او كان على خطا؟ اكيد يعني لأن التعاليم كانت خاطئة، تعاليم لا تدخل العقل. مستحيل أنه أنا أرضى أنه أنا إنسان صاحب إنسانية عندي ضمير أرضى بهيك تعاليم، مستحيل هيك ظلم. لأنه الإسلام ظالم، حد نفسه ظالم، ظالم يعني ما خلى شيء، ظالم الحجر والشجر والبشر والنساء والأطفال كل ظلم. ولهذا انا
1: تركت الاسم، صرت لازم. يعني حضرتك بتقول ان يعني بعد ما اكتشفت الحاجات دي كلها في الاسلام صرت لا ديني. حضرتك قلت كلمه حلوه قوي، قلت ان في حاجات لا تقبل انسانيا، لكن مثلا يعني انا مثلا طبعا كنت مسلمه، ففي حاجات قدامي وزي كتير يعني مسلمين موجودين، في حاجات لا تقبل انسانيا لكن أنا الدين بتاعي بيأمرني بيها. فزي ما مثلا موضوع الجهاد ده يعني حلم كل مسلم إن هو يجاهد وإنه يقيم دولة الله على الأرض، وإن تكون النصرة لدين الله، وأن الإسلام يعلى ولا يعلى عليه. فأنا مش بشوف إن أنا ولا بقتل ولا بأذي حد، ده اللي أنا بشوفه ده أمر إلهي. فإزاي حضرتك كنت وحضرتك بتقول إنسانيا، إزاي كنت متصالح مع الفكرة الشريعة الإسلامية وكل ما تحويه وأساسي في القرآن في سورة التوبة وغيرها اقتلوا المشركين، إزاي حضرتك كنت بتتعامل مع النصوص دي وإنت كمسلم؟ حضرتك إحنا في صوت العابرين دايما كل واحد بيتكلم من الجزء الشخصي بتاعه، فأنا بقول لحضرتك إن أنا مثلا وده حقيقي عندي، أنا كنت شايفة جزئية الجهاد، أنا كنت أتمنى وبحلم إني وأنا صغيرة يعني إن لما أكبر شوية أقدر إن أنا أجاهد مع المجاهد وأكون في مشتركة في الجهاد الإسلامي وفي إعلاء يعني راية لا إله إلا الله وراية الإسلام وراية الدين وأن إسلامي يعلى ولا يعلى عليه. كل الأمور دي كانت عندي، ما كنت شايفة أي غضاضة، ما كنت شايفة أي خطأ إن أنا أكره المسيحي مثلا، أكره جار المسيحي، لأن الحب في الله والبغض في الله ده أمر وارد يعني أو أمر لازم يعني. فحضرتك الجزئيات اللي في الدين نفسه كنت بتتعامل معاها ازاي وانت مسلم قبل النقله، قبل ما تروح لفكر خارج الاسلام؟ لان ده حضرتك ده بيفيد المسلم والمسلمه اللي بيسمعونا. اتفضل حضرتك.
0: لو فرضا جزافا انه المسيحي مسلم والمسلم مسيحي، يقبل يعمل بيه كذا؟ يقبل ياخذ منه الجزيه؟ يقبل قتله؟ يعني انت كيف تحبها تحليها على نفسك وتحرمها على غيرك؟ كيف انت يا مسلم حبيبي واخويا وقاربي تحللها على نفسك انه تاذي الغير اللي نفس الانسان نفس الاله اللي خلقك هو خلقه؟ انت كيف تحللها على نفسك انه تاخذ جوزته وتاخذ والده وتاخذ الجزيه منه وتهجره وتقتله زين وما تحللها على نفسك؟ ولا شو؟ هل هذا المسيحي الله غير الله اللي انت ادى خلقه طبعا اكيد غير الله.

0: لكن بالفطرة أنه يوجد إله واحد. فمستحيل مستحيل يقبل الإنسان يعمل شيء خطأ مقابل الإنسان المقابل ويقبلها على نفسه. لكن في الإسلام في خطوط حمراء يقول لك لا تسأل، لا تسأل. هذا تأخذ من مسيحي جزية وهو صاغر وما يورث، هذا خلاص عاجبك عاجبك، ما عاجبك اسكت ولا تطلع من الملة. شوفين أكثر المسلمين يعني ما يقدرون يناقشون. أنا ناقش كثير ناس ما يقدر يناقشني، يلزم صمت أو يقلب الكلام إنه إما شتيمة إما صراخ. مساكين، أرجع أقول هم مساكين بصراحة.
1: أمين. طيب قول لنا بقى أهم جزء بقى، إزاي قبلت المسيح رب ومخلص لحياتك؟ إزاي أمنت بالرب؟ تفضل.
0: يعني أقول اختباري.
1: أيوة.
0: أوكي. يعني أنا من بعد ما كنت في ظلمة الإسلام وظلامة انتقلت إلى نور يسوع العالم سيد المسيح. مثل ما قلت أنا كنت ملحد لمدة 30 سنة. بعد 20 سنة من الإلحادي أنا ملحد صح، لا ديني صح، لكن يوجد إله. هو فين ومنه ما أعرف. مثل رحلة بولس التبشيرية لروما، شاف عدة معابد، معبد الشمس، معبد القمر، معبد الرياح، معبد إله خصب والجمار، عدة معابد، وفي معبد فارغ مكتوب الإله المجهول. أنا كنت هذا أبحث 20 سنة، أبحث عن إله، إلى أن في عابر قبلي الرب افتكره راح للسماء وأكبر مني تمام، كان يكرز لي بالمسيحية، يقول لي المسيح أنا خلاص بعد لا ديني ما أعمل كل الأديان، لا الوضعية ولا السماء. آخر شيء يعني قلت له يعني أنت تريد، أنا طلعت من دين محمد هو، تريد تدخلني بدين عيسى؟ يا أخي الأديان كلها هراء وكذب وكلها مصالح شخصية، وما في يعني، قلت له ما في إله، يعني إله ما أعرفه يا هو، الانفجار العظيم، نظرية داروين، ما أعرفه، قلت له يعني، قلت له ما أقنعان. إلى أن يوم من الأيام بصراحة هو طبعا ما جاز مني، يعني هو يحبني، كان جو حار ايام تموز، هاي كلام قبل 10 سنين وكم شهر، جاني قال لي اخطالب وصلني الكنيسه، انا عندي عربيه تبني مال حلو تكييف يعني، فقلت له خلاص وصلنا الكنيسه، قال لي أنا ساعتين نكمل اجتماع أرجع تنتظرني تجي ويا الطوب زين، قال ثم أكو غدا نتغدى جوا بالكنيسة زين ونرجع سوا. قلت له أوكي يلا مو مشكلة، هاي لا أتكلم أنا بالحرف الواحد. فطلع كارتات اثنين مال طعام زين، هذا يباع بفلوس عشان مهرجان ثلاثة أيام اسمه مهرجان بارك بلادي، ثلاثة أيام أكل وشرب مدة ثلاثة أيام أخذون شيء رمزي. فأعطاني كارت ودخلت، أول ما دخلت شفت الناس فرحانين حبابين كيوت مسالمين، ناس نضاف، نشوف أخوة الأخوات يعني جسد واحد، فعلا جسد واحد. بالإسلام لا ما في هالكلام هذا، ما اجتمع امرأة ورجل إلا وكان الشيطان ثالثهما، لكن بالمسيحية ما اجتمع رجل وامرأة أو ما اجتمع الاثنان إلا وأكون في الوسط، يعني فرق شاسع من السماء للأرض. يعني الشيطان يكون في الإسلام بالوسط، الرب يسوع المسيح يكون في الوسط. المهم فقلت له آخر، دخلت معه شبت هل الجو العائلي بصراحة، فعلا جو عائلي، العدد كثير 400

المسلمين، عوائل، شباب، أطفال، رضى. المهم كانت فعاليات، ترانيم ومسرحيات عن الوطن، عن التفجيرات، عن الوضع الحالي. المهم أحب أطول معاكم لأنه ما أعرف أني قد الوقت مسموح لي. مثل ما قلت، دخلت هاي لأول مرة بحياتي أدخل كنيسة. الكهرباء كانت تنقطع وما زالت تنقطع، ويا رب ما تنقطع حلا. انقطعت الكهرباء، أنا من نوع أحترق بسرعة كلش. قطعت الكهرباء اعتياد يصير نار جهنم يعني، لا تطلع، تكييف وقف، مراوح ما في. فأنا هذه اللحظة بدل ما أحتر، صدقوني بالمحبة، بردت. ما بعرف ليش، بعدين وما درست عرفت إنه هاي روح القدس. طفت مرتين، بدأت فرحان سعيد، يعني سعيد جدا جدا. فرجعنا صراحة بصراحة، يعني أنا أتكلم عن طالب القديم العتيق، مو طالب الآن. ولهذا قال الكتاب المقدس مكتوب الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديد، وخطاياك لا أذكرها. فأنا بصراحة أخذت نورة، كان عندي موعد غرامي مع أحد، مع أحد الزواني يعني بصراحة للأسف. فقلت أنام، احنا متعلمين العراقيين الظهر النام سهولة قيلولة. فنمت لساتني بعدني مناي، عيوني شبه فتح. شفت الرب يسوع المسيح على الصليب ينظر إلي، مطأطأ الرأس هكذا، عن جد هكذا مطأطأ الرأس شوية مايل كده. فأنا أنظر عليه بالدهاش، يعني مندهش، يعني أنا هاي الصورة أعرفها، كليل الشوك فوق، أنا ما أعرف كليل الشوك. بعدين بالدراسة الله عرفت هذا كليل الشوك، أنا فاكرها كانت عمامة، يعني عمة تاع شيوخ الإسلام، أنا فاكر هذا نفس الزين. المهم فهو إباوة كان حزين، يعني إيحاءات إيماءات إنه بدون صوت بدون كلام، لكن تفسير. كان حزين جدا، عشان حتى أقول شو هالفكرة. سال قطة دم من جيبي ووقعت عليه على وشي، وأنا أتني ما نايم بس مرحلة الصباح، وقعت على نفسي على وشي وكأنه رشة مي. أنا بصراحة قعدت شو what this is، شو هالفكرة هذه، مين هذا، هذا المسيح، أنا شايف صورته يعني أعرف المسيح، لكن شو هالفكرة هاي، شو المهم ما أخذتها بالاعتبار وما أعرف الرسالة أول مرة. قلت أكمل مشوار النوم بتاعي عشان أسترد قوتي، أنا كان عمري 52 سنة هيك، 52 رجعت هم مرحلة الصباط، بصيت لفوق لقيت صخرة يعني تقريبا وزنها 50-60 طن هيك، يعني أكبر صخرة حتى بالأهرامات ما فيه، ورجعها طايرة في الهواء. جاءنا صوت خفي، فكأنه طبعاً كل إيحاءات، صوت سمعته بالروح ليس بالأذن، وكأنه يقول لي بص يا طالب أنت نظيف، لا تعمل هاي الخطيئة، هاي آخر خطيئة حياتك، وإلا لو كملت المشوار عملت الخطيئة. أنا طبعاً صخرة كانت كلها، والصخرة هي رب يسوع المسيح، وإذا تسقط عليك وتكون قبر، هي صارت عليها أموت تكون قبر.

0: فأنا بصراحة هذه المرة الصخرة قدامي سأرجع وكان الآن أشوفها بصراحة ارتعبت. طيب شو هالكلام هذا؟ يعني معقولة عشان هاي الزانية ما اللي نزل معاها؟ شفت التليفون، خابرت صاحبي ولا مع المسيح. قلت له أخي أنا مريت عليه شفت رؤيتين بالمنام أو مو بالمنام، لساتني أنا هيك وهيك وهيك. قال لي انتظرني فد شوية أتصل عليك. هو راح جرى اتصالات لمين مش عارف، ما سألته، يمكن أحد الأخوة أو القيس أو شيء، أحد الخدام. فاقترح علي، قال لي شغل السيارة خاطرك وترك البيت خلفك وسير لقدام. أنا سمعت كلام صراحة، طلعت من البيت شغلت العربية ومشيت. مشيت تقريبا إلى أن حل الليل، انتهت موعد الغرامي هذا، انتهى خلاص، فشلت المحاولة خلاص. فبصراحة حسيت بسعادة، حسيت بفرح إلى أن خلصت بنزين وقود السيارة خلاص، خليت اشتريت وقود ورجعت البيت. رجعت البيت بلا ظلمة.
1: طب بس عشان وقت الحلقة أخ طالب، إحنا بقينا 6 دقايق، إحنا بقينا 6 دقايق. تمام، عشان أتكمل بس وأنا فاهم، يعني حضرتك تعتبر شفت رؤية، شفت المسيح، وده كان
0: مرتين.
1: حلو قوي. طيب اتفضل حضرتك كمل، بس يعني معانا 6 دقايق ومعانا مكالمات، فلو ممكن تختصر لي في دقيقة الفكرة. اتفضل.
0: المهم فرجعت العتياد، الموعد انتهى خلاص بعد. صدقيني اخت نوره، يعني فعلا فعلا لاول مره اشعر بسعاده تامه تامه تامه بشكل. لما كلمت الكلام هذا الاخوه بالكنيسه قال لي خلاص انت الرب بعدك تكون في حضيرته، يعني من ضمن غنم المرعاه، خلاص بعد لا تكون تائه. انت كنت تائه والرب وجدك هو، هنيئا لك. قلت هيك يعني؟ لا الان متوانا كمان حسيت انه هيك، انه الرب ما يريدني اخطا بعد. ونشكر الرب من ذاك الوقت انا مسيحي لحد النخاع، قرات كثير ودرست كثير، صار 10 سنين ادرس ومشارك بجروبات درست معهد عمواس، ودرست معهد هجاي، درست امثال العهد القديم، امثال العهد الجديد، درست سبيل بابل الاول، سبيل بابل الثاني، كثير كثير يعني مشاهدات عندي. درست مع القس سامي اللي انت حضرتك درستي معاه ماجستير عن طريق الصفه، قال لي هاي كانت معاي الاخت نوره. فنشكر الرب انه من ذاك الوقت، هذا الوقت انا نذرت ربي، نذرت نفسي للرب يسوع المسيح انه اكون جندي واكون تحت حضيرته، يعني من غنم معاه. نشكر الرب.
1: نشكر رب جدا، ربنا يبارك حياتك باسم يسوع. طيب خلينا بسرعه كده لان احنا بقينا 3 دقائق ناخد الاخت نهال معانا. اتفضلي اخت نهال، معلش استاذن حضرتك 30 ثانيه اتفضلي.
2: تمام، انا بس كنت عايزه اعلق على النوعيه بتاعت الفيديوهات اللي حضرتك عرضتيها بتاعت الصلاه في الشوارع ده. بقول عليه ان احنا بلاد متخلفه وللاسف التخلف ده هيزيد اكتر واكتر بينما الغرب بيتقدم. فالهوة اللي بين بلادنا العربيه والبلاد الغربيه عماله تكبر، والسبب دلوقتي معروف ليه ومش محتاج تعليق. ومحاوله فرض الشريعه الاسلاميه في بلاد الكفار، فأنا هتكلم عن إنجلترا اللي أنا عايشة فيها. عايزة أطمن حضرتك والمشاهدين إنه زمان لما كان الإنجليز حد بيكلمهم عن الاستراتيجية بتاعت إخواتنا المسلمين كانوا بيدافعوا بكل حواسهم وبيقولوا لا ده الهيومن رايت. لكن الكلام ده مش موجود حاليا، يعني لا يقل عن 90% من الإنجليز ابتدوا يستيقظوا وهم نفسهم بيطالبوا بعدم إعطاء فيزا لهذه النوعية من الناس، لأنه بيقولوا إنه الإسلام خرب بلدنا.

0: لما بنشوف على صفحات السوشيال ميديا بيزيد العلم عندهم. وفي حد كتب كده وطالب صراحة بعدم إعطاء الوظائف اللي فيها حياة الناس، خاصة بعد الطيار العماني واللي حصل مع طيارة دبي، لأن الدين الإسلامي بيعلن صراحة أن كل من هو ليس مسلما فهو كافر ومشرك ويجب قتله والتخلص منه. وبشكر حضرتك على الأخ طالب، وربنا يباركك وعبال خلاص عائلتك.
1: معنا مين تاني اتصل؟ معنا الأخ إيهاب، اتفضل أخ إيهاب.
2: مبروك لها أخونا العابر، دي حاجة. الحاجة الثانية يعني يعني اسمحي لي أنبه، بقول الانتخابات شغالة، فياريت محدش، مش كل واحد يروح ينتخب بمزاجه، وإلا ده يبقى تفتيت للأصوات. أرجو أن كل الكنائس في كل ولاية تتحد وتتفق على أحسن واحد ريبابليكان يتفق ضميره مع ضمير الكتاب المقدس ومبادئه مع مبادئ الكتاب المقدس. أذروايز هيبقى ده يعني تفتيت للأصوات، ما ينفعش كل واحد يختار بمزاجه، لازم يبقى لنا الفكر الواحد.
1: شكرا، رسالتك وصلت أخ إيهاب. طيب هل معنا حد تاني؟ طيب أخ مصطفى من بنسلفانيا، 30 ثانية تفضل عشان ما تقولش مش بناخدك، تفضل.
3: هاي مساء الخير.
1: مساء النور. كنت عايزه اسالك، هل لو يعني طلب منك الجهاد في سبيل الاسلام وانت في امريكا، هل هتقوم بهذا الفرض اللازم على كل مسلم؟
3: لا طبعا.
1: ليه؟
3: هقول لك، ان الجهاد مش واجب علينا في الغرب. انا
1: مين
3: يعني مش محتاج ادخل في الحرب، انا مش محتاج ادخل في الحرب.
1: مش حرب يا مصطفى. مصطفى معلش عشان وقت الحلقه، معلش. بص اقول لك على فكره كويسه، روح ذاكر الجهاد وشوف الجهاد بينفع لمين ومش بينفع لمين، وانت في الغرب ايه الطرق اللي تجاهد بيها وايه الاسلام مديهولك ومتاح ليك، وتعالى مره تانية نتكلم عشان خلاص ما عنديش وقت للحلقه. ذاكر يا مصطفى، ذاكر الاسلام يا مصطفى. طيب أخ طالب في 30 ثانية عايزة منك كلمة ختامية، في 30 ثانية فعلا، تفضل.
4: أنا أشكر الرب على النعمة المعطاة إلي، يعني أشكر الرب أنه نورني وخلاني إلي بصيرة، وأشكره دائما ما دمت حيا. يعني فأنا المسيح، أن عشت للمسيح وأن مت للمسيح، وأن عشت وأن مت فنحن. ويا ريت انه المسلمين اللي شافوا البث هذا انه يتعظون ويراجعون نفسهم، انه انا مثل اعلى لهم، وانا مو شاب صغير يعني او اغرون بالفلوس او الماده او اي شيء. يعني انا ما محتاج اي شيء، انه انا بهذا العمر بهذه العقليه الراجحه، انه الرب خلصني. نشكر الرب وسلام للجميع.
1: اشكرك جدا، وسلام المسيح ليك، و شكرا لحضراتكم على متابعة الحلقة النهاردة. كل مرة بيكون فيها اختبار، بيكون شهادة عن عمل المسيح. ممكن الشخصيات بتختلف، الاختبارات بتختلف، لكن عمل المسيح في كل نفس عمل واحد، وكل إنسان بيقول يا رب عرفني الحق، الرب فعلا بيعرفه الحق، لأن ده هدف الرب، إن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. وفي سبيل ده الرب يسوع نفسه واقف جنبك وبيساعدك وبيقولك أنا هو الطريق والحق والحياة. الأسبوع الجاي حلقة جديدة من صوت العابرين، انتظرونا والرب معكم.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تعالوا كلنا نرحب بملك الملوك ورب الأرباب في وسطينا.

كرامة ومجد ليك، وهو بيرحب بينا، هو بيرحب بينا بكل نفس ساجدة بين إيديه الآن في كل ركن في كل مكان. أعطوا للرب مجدا، أعطوا للرب مجدا، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك.

وإن كان هو أدرى باحتياجات نفوسنا، لكن نقول مريض يقول له اشفيني، ماليش غيرك، أنت الطبيب الحقيقي. تعبان يقول له ريحني، أنت اللي قلت تعالوا إلي جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. محدش يريحنا غيرك. مقيد بخطية قل له حررني، قل له فك قيودي. فاتح أحضانه بيرحب بكل نفس، بكل نفس من كل أمة وشعب وقبيلة ولسان، لأنه بيحب الكل، بيحب الكل وعلى الدوام بيحب، على الدوام بيحب محبة. هو المحبة. نعظمك، نباركك، كرامة ومجد ليك، اقبل شكر قلوبنا.

مستحق مستحق مستحق كل كرامة وكل مجد تليق بجلالك. تعالوا كلنا نقول له وجدنا في محضرك يا رب، وجدنا في محضرك، وافتح عيون إيماننا نشوفك، واختن أذننا نسمعك، متعنا بجلسة هنية عند قدميك. أبونا الطيب الحنين، أن متى صليتم فقولوا أبانا الذي في السماوات، يا أبويا اللي في السماء، يا أبويا يا اللي في السماء، عرفتني طعم الأهانة

يا ابويا يا اللي في السما، وانا عندك عز من الضنا، من يوم ما عرفتك وانت عينك عليا طول السنة، من يوم ما عرفتك وانت عينك عليا طول السنة. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، مستحق مستحق مستحق.

ايده ممدودة لنا بكل الخيرات، نقول كل شيء لكم، كل شيء لكم، كل شيء لكم. اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. كرامة ومجد ليك يا سخي في العطاء وكريم في التوزيع، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. هتشبع الجعان وتروي العطشان وتريح التعبان، ملناش غيرك، ملناش غيرك، ملناش غيرك. يمسك الدفة، خليك ماسكها لحد ما ترسينا. مركبنا ماشية ورايحة المينا، والأمواج عليا من حوالينا. مركبنا ماشية ورايحة المينا، والأمواج عليا من حوالينا. ملناش غيرك يمسك الدفة، ملناش غيرك

كل أمورنا بين إيديك، عودنا وعلمنا الاتكال عليك وحدك. عيون إيماننا نحوك، ليس لنا سواك. سخي في العطاء، كريم في التوزيع، يصر بأن يعطي. فرح كل قلب ساجد بين يديك الآن يا رب، فرح كل قلب، حرر كل نفس مقيدة، اشفي كل مريض، اشفي كل مريض يا رب. كل اللي بيطلبوك في ضعفنا اذكرهم بالبركة واشفيهم. كل واحد باسمه، كل واحدة باسمها. ملناش غيرك. ينبوع الماء في برية ناشفة ويابسة بلا ماء. من السماء فيك وحدك الشبع. كلمنا لنادي، رد على كل سؤال، قطعا حترد على كل سؤال، وتستجيب طلبات، وتصنع بينا آيات ومعجزات، ويعود المجد إليك وحدك، ويعود المجد إليك وحدك. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. أنا عايزك أنت يا

اصنع بنا معجزات الإلهية يا رب. فرح كل نفس، طيب خاطر كل نفس، استجيب تلبات عبيدك وعبداتك في اسم يسوع المسيح، بحسب وعدك، بحسب وعدك، اعلن ذاتك ومجدك، اعلن ذاتك ومجدك، وتمم لينا وعدك، اعلن ذاتك ومجدك،

ونشوفك في وسطينا ودوقنا من شهدك كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. أعظمك أعظمك أيها العظيم وحدك ليس مثلك، ليس مثلك.

بنشكرك بنشكرك بنشكرك لأنك سمعت واستجبت، كرامة ومجد ليك. أمين أمين. الصوت مش حلو،

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. زي ما المسيح له كل المجد معودنا يقول لنا كلمتين مختصرين، ما أقول له للتعليم ولا للوعظ، لكن لفائدة كل نفس عايزة تستفيد من ضمن كلام المرنم. بيقول رجل لسان لا يثبت في الأرض، رجل لسان لا يثبت في الأرض، ورجل الظلم يصيده الشر إلى هلاكه. تعالوا نشوف الكلمتين دول. الأول بيقول رجل لسان، رجل لسان لا يثبت في الأرض. إيه رجل لسان ده؟ رجل لسان يعني أقول إنسان نمرة واحد مفتري،

إنسان مفتري. ويدعي على الغير بادعاءات كاذبة ويظلم. رجل لسان بالبلد كده زي ما بتقول إنسان أو فلان ده ما فيهوش غير لسان. فقلت نمرة واحد معنى الكلمة مفتري، يعني تلاقي يظلم. هتيجي الكلمة دي تلاقي يدعي بأمور غير صحيحة. إنسان تملي يطلب حق وما يدورش على حقوق غيره. لسانه سابقه بس مش لسان مؤدب، مش لسان مؤدب. يبقى نمرة واحد قلت إنسان إيه؟ مفتري. نمرة اتنين رجل لسان يعني مشوه للسمعة، مشوه للسمعة. كلام ده مكتوب في التفاسير. يعني ايه مشوه للسمعة؟ جت سيرة فلان او هو يشد سيرة فلان وهات يا كلام صح او غلط عليه. زي قلت مرة ناس رايحين يخطبوا بنت فقابلوهم ناس من تحت وكلموهم ها ها ها، مشوا ما قابلوش البنت ولا خطبوها. إنسان مشوه للسمعة. في حين لو الإنسان اتذكر إن في أي قعدة أو لما بيتكلم المسيح شخصيا قدامه وسمعه وعارف بتتكلم وتفتري على فلان ليه؟ ليه؟ بتشوه سمعته ليه؟ لأن القلب مليان بغضة وحقد، مليان بغضة وحقد. بتشوه بدل ما تتكلم كلمة حلوة على فلان وتمدح فلان وعلان، بتطول لسانك على غيرك ليه وهو غايب. مشوه للسمعة، رجل لسان، رجل لسان لا يثبت في الأرض، ما تلاقوش قايم دماغه ولا ينجح في طريق ولا يكون له صديق. مشوه للسمعة. نمرة ثلاثة نمام، نمام مغتاب، يشد سيرة فلان وعلان وهات يا كلام، كلام صح وكلام غلط، وكثرة الكلام لا تخلو من معصية. رجل لسان أغلب الكلام اللي بيقوله ردي، مع أن الوصية بتقول لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم. رجل لسان لا يثبت في الأرض، ما تلاقوش أي دماغه، ما تلاقوش بينجح سواء في تجارة أو هنا، ما تلاقوش صاحب مركز، لا لا لا، تلاقيه دايما راجع لورا ونازل لتحت. غير إنسان الله يكون في العلو دائما في الارتفاع. إنسان الله ده إنسان تلاقيه أما يرجع لورا. رجل لسان لا يثبت في الأرض، إنسان مزعزع تعبان، إنسان ضعيف مسكين إلى آخره من الكلام ده. يبقى ده رجل إيه؟ لسان. حاجة التاني رجل الظلم، رجل الظلم. يصيده الشر إلى هلاكه. رجل الظلم سن الظالم، زي ما بيقول يعني هترجع على دماغه، ما اعرفش المثل بيقول ايه. لا تساعدوني يا اولاد ترجع عليه. المهم

يزيد الشر إلى هلاك ده الظالم. وعلى فكرة الظالم ده نهايته مرة. شوف ممكن يقول مثلا في رسالة كورنثوس الأولى إصحاح 6 وعدد 9، عدد 9 الجزء الأولاني منه بيقول: أم لستم تعلمون أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله؟ ده موضوع منتهي. أم لستم تعلمون أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله؟ طب دي الظالمين. يكمل الآية ويقول إيه؟ لا تضلوا لا زناخ ولا عبدة أوثان ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مضاجع ذكور ولا سارقون ولا طمعون ولا سكيرون ولا شتامون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله. اشمعنى جاب الظالم لوحده في الأول؟ أم لستم تعلمون أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله؟ وبعد كده جاب الزنا وعبدة الأوثان والفاسقين والمأمونين كل دول كوم. والإنسان الظالم كوم. أتاري ممكن إنسان يتجرأ ويظلم غيره وناسي ان الظلم ده يحرمه من الملكوت، يحرمه من الملكوت. يا نهار ابيض. ولا انسان ممكن يبتدع علل واساليب واسباب، اسباب يتكي عليها عشان يظلم فلان وعلان. يبتدع أسباب ما هيش موجودة عشان ينيم ضميره. ده لو كان عنده ضمير، لو كان عنده ضمير. رجل الظلم يصيده الشر إلى هلاكه. صعب قوي إنسان مسيحي يبقى ظالم، يبقى ظالم. المظلوم شريك المسيح له كل المجد. اللي مكتوب عنه ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاخ. يا مناس مظلومين، يا مناس مظلومين، والظالمين مستريحين وضميرهم مات، ضميرهم مات، ضميرهم مات. هقول تاني: أم لستم تعلمون أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله؟ وبعد كده الليستة كلها لكم والظالم كوم. والظالم ليه بيظلم فلان؟ في حقد، في غيرة، في بغضة، ايوه، في ضمير ميت، في الرؤية مش واضحة قدامه، فيه وفيه وفيه. الظالم مصيره الهلاك، يصيده الشر إلى الهلاك، إلى هلاكه. يبقى رجل لسان ورجل الظلم الاثنين. حاجة أقول: هل يا ترى في مسيحيتنا العينات دي موجودة؟ رجل لسان، رجل الظلم، موجودة كتير كتير. مش بكلم

بتكلم للدينونة لكن بتكلم للخلاص والنجاة، بتكلم للخلاص والنجاة وما عادش في وقت صدقوني. كلام ده مش وعظ ولا تعليم، لكن كلمتين صغيرين بينبهونا، بينبهونا يعني عايز يصحي فلان: يا فلان انت ظالم، انت ظالم، راجع حساباتك، أبديتك مهددة، مصيرك الأبدي مهدد، راجع حساباتك قبل فوات الأوان، أنت ظالم، أنت ظالم.

رجل الظلم يصيد الشر إلى هلاكه، إلى أن ينتظرك نهاية مرة. ليه؟ ليه؟ وأنت في إمكانك تنصف المظلوم وتقف جنبه وتشهد للحق، بدل ما تخدر ضميرك وتجيب علل وأسباب تتكي عليها ما هياش مظبوطة. أنت فهمني، أنت فهمني يا ظالم يا ظالم يا ظالم. رجل لسان، خلي لسانك عفيف، قول للمسيح امسح لساني، قول للروح القدس انطق على لساني، انطق على لساني. ما تسمحش لساني يكون انسان لسان عالمي، ولا اشابه العالم، لكن يكون لساني ينطق بالروح، ينطق بالروح. انت تنطق على لساني. لستم انتم المتكلمين بالروح ابيكم.

0: رجل لسان لا يثبت في الأرض، رجل الظلم يصيده الشر إلى هلاكه، ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، آمين. ودلوقتي مع تليفوناتكم بافلي، مع انا بافلي من طهطا.
1: هلا يا ابو الشابونة،
0: اهلا يا حبيبي،
1: عامل ايه وعامل صحتك؟
0: نشكر الله.
1: عايزك تصلي لامي يا ابو الشابونة، هتعمل عمليه.
0: الف سلامه لوالدتك.
1: الله يخليك، بتعمل عمليه حصوه في المراره يا ابو الشابونة.
0: حاضر،
1: اشكرها في صلواتك يا ابو الشابونة.
0: وانت عايش مع المسيح يا بافلي ولا لا؟
1: خايفين عليها يا ابو تشابونة، وهي في مصر دلوقتي وبتعمل عملية وقلقانين عليها.
0: بس اسمعني، انا بقول لك انت عايش مع المسيح ولا لا؟
1: صلواتك مقبولة يا ابو تشابونة، وانا عارفة صلواتك ما عند الرب. ربنا ما عرفلكش طلب يا ابو تشابونة، وانا متأكد.
0: طيب شكرا.
1: تعيش يا ابو تشابونة، وانا فرحان ان سمعت صوتك.
0: كتر خيرك، اتفضل. ايوه معانا فارس من اسيوط، اتفضل يا فارس. مساء النور.
2: مساء الخير يا ابو تشابونة.
0: مساء النور.
2: عاوزك ليه يا ابونا كراس، كلمتك انا قبل كده.
0: ايوه
2: كراسي يا ابونا تعبان.
0: الف سلام.
2: عنده ورم في المخ يا ابونا، ونعمل اشعه بعد شهر، وعشمانين في ربنا وفي قدسك يا ابونا.
0: نصلي الكراسي حاضر، نصلي ربنا يلمسه لمسه شافيه ويقومه بالسلام.

0: المهم يا فارس، يا فارس،
1: نعم يا ابونا.
0: انتوا عايشين مع المسيح؟
1: بعيد يا ابونا، ما بنروحش الكنيسه خالص يا ابونا.
0: انا بشكرك،
1: ما بنروحش ولا بنتناولش ل4 سنين.
0: انا بشكرك. طب ودلوقتي ناوي على ايه يا فارس؟
1: نعم يا ابونا،
0: دلوقتي ناوي على ايه؟ دلوقتي احنا دلوقتي بين يا ابني ليه كده؟ فارس،
1: فارس يا ابونا معاك.
0: دلوقتي احنا قدام المسيح له كل المجد.
1: امين.
0: انا
1: هذا الصوت بعيد يا ابونا.
0: انا معاك يا فارس، اسمعني.
1: ايوه يا ابونا
0: اسمعني، انت بتقول انا بعيد عن ربنا وبعيد عن الكنيسه.
1: ايوه يا ابونا.
0: دلوقتي ناوي تعمل ايه؟
1: ما بنروحش يا ابونا خالص.
0: ايوه، دلوقتي ناوي تعمل ايه؟
1: هنروح يا ابونا، هنروح.
0: لا تتوب،
1: هنروح يا ابونا ونتناول نعترف كل حاجه.
0: دلوقتي وانت بتكلمني المسيح في وسطينك، تتوب دلوقتي وتقول له يا رب سامحني،
1: يا رب سامحني يا رب،
0: واغفر كل خطاياي،
1: واغفر كل خطاياي يا رب،
0: واقبل توبتي.
1: نعم،
0: واقبل توبتي،
1: واقبل توبتي يا رب،
0: واشفي كراس،
1: واشفي يا رب، اشفي يا رب، اشفي ابني، واشفي كل مريض يا رب، واشفي ابويا واخواته وابوه والناس كلها يا رب.
0: امين امين. شكرا يا فارس.
1: ماشي.
0: مريم من سوهاج معنا. مريم من سوهاج، خط قطع معنا. بنت الرب من اسيوط. ايوه.
2: الو الو.
0: ايوه
2: صابوني مكاري معايا.
0: اتفضلي.
2: انا بنت الرب من اسيوط.
0: اهلا وسهلا.
2: رهب الايادي يا ابونا.
0: نعم،
2: عايزة طلب صلاة من أجل ابن كرولوس.
0: كرولوس ماله؟ ماله كرولوس؟
2: سنينه جاله السكر.
0: عنده سكر؟
2: عنده 3 سنين وجاله السكر.
0: نصلي له. حاضر، ربنا يشفي.
2: آمين يا رب.
0: وانت بتصلي؟
2: الصراحة احنا بعنا عن ربنا خالص.
0: الله، انا مبسوط منكم خالص من اعتراف الجميل ده. طيب من دلوقتي هنعمل ايه؟ من دلوقتي هنعمل ايه؟
2: نتوب ونرجع لربنا.
0: برافو برافو. من قلبك؟
2: من قلبي يا ابونا.
0: المسيح قدامك وانت واقفة قدامه شخصيا.
2: عارفة يا ابونا.
0: قولوا له سامحني.
2: خلاص كف ربنا ان شاء الله انه يشفيه.
0: قولوا له سامحني.
2: سامحني يا رب.
0: واقبلني.
2: واقبلني.
0: استلمني.
2: واقبلني واغفر لي يا رب.
0: قولوا له انا بنتك ورجع لك.
2: انا بنتك ورجع لك يا رب.
0: امين.
2: امين يا رب.
0: ربنا معك يا بنتي.
2: شكرا.
0: معنا منى من القاهرة. تفضلي يا منى.
3: الو.
0: ايوه.
3: مساء الخير. ازيك يا منى؟
0: ايوه.
3: الو.
0: تفضلي.
3: ايوه يا منى، سامع حضرتك.
0: نعم.
3: ربنا يخليك يا منى. انا كنت بطلب صلاه لابن اختي اسمه كرولوس اشرف، عشان عنده دودة حلزونية بقاله سنة ونص وتعبان وكل ما ياخد علاجه مش عامل له نتيجة.
0: لو سمحت يا منى، يمكن عشان المكان اللي انت فيه مش واضح الصوت.
3: الصوت حضرتك مش سامعني؟ انا وطيت التلفزيون على اخر يا منى.
0: لا ده تطفي مش توطيه.
3: طب وطيه تاني.
0: اطفي التلفزيون من
3: فضلك. اطفي. حاضر يا منى. ايوه الو.
0: ايوه اتفضلي.
3: ايوه يا ابونا طفيت. حضرتك كنت عايزاك تصلي يا ابونا لابن اختي اسمه كرولوس اشرف، عشان عنده دوده حلزونيه بقاله سنه ونص.

0: عمال ياخد علاج وما خفش.
1: نصلي لكرونوس. حاضر، ايه تاني؟
0: وعايزاك يا ابونا تصلي لابني بولا. انا كلمت حضرتك قبل كده مرتين عشان ابني بيلعب لعبه بابجي دي على طول، وبيقولوا اللعبه دي بتموت. هي فعلا مخلي الواد ما بياكلش وما بينامش ومفيش اي حاجه، دي مسيطر عليه جامد جدا. ويا ابونا دي يمكن السبب في مشاهدنا من عند ابوه، ولسه لغايه دلوقتي يا ابونا ما رجعتش تاني برضه لجوزي. حضرتك لما قلت له انا هكلمه ربنا مأمنك امانه، هو سمع المكالمه ورجع يكلمني، بس برضه ما قاليش انه يرجعني او اي حاجه. والدنيا عندنا يا ابونا متلخبطه خالص في الامور.
1: نصلي. حاضر، نصلي. ربنا معك. أيوه، معانا نادية من الجيزة. نادية اتفضلي. يا نادية
2: ازيك يا ابونا؟
1: اهلا يا بنتي.
2: يا ابونا كنت عايز طلب صلاه من اجل روماني ابني.
1: من اجل مين؟
2: روماني
1: ده ابنك؟
2: ايوه ابني.
1: ماله
2: يا ابونا؟ ابني كان كويس وطبيعي من 6 7 شهور كده فاتوا، وفجأة كده كان معرفة، كان عندي ظروف، كان بنتي تعبانة كنت في المستشفى بيها، وجي بعد كده والدي توفى، وبعد كده حاله اتقلب خالص، بقى شوية في شوية قطع الكلام سنة سنة، وبعد كده بقى حاله اتبدل خالص، وبقى خاف جدا من الحمامات وخاف من أشخاص، وبيشاور على حاجات، بحس إن في حاجات معنا في الشقة تاني هو شايفها.
1: سنه قد إيه؟
2: عنده دلوقتي 5 سنين. وديته الاباء فهمه كتير، صلوا له، اللي يقول لي عمل، واللي يقول لي عليه شيطان، واللي يقول انا، وانا كان معمول لي عمل، فهو شاف شياطين.
1: حد قال لك ان عنده توحد؟
2: ايه؟
1: حد قال لك ان عنده توحد؟
2: ايوه قال لي
1: دكاتره.
2: نعم،
1: الدكتور قال انه عنده توحد.
2: الدكتور قال انه عنده توحد؟ لا لسه ما قالش، انا قلت له اعمل له اختبار توحد، ما قالش، قال لي لا نصبر شويه. هو قال لي دلوقتي عنده تشتت انتباه مع فرط حركه، بس هو ما كانش كده، هو كان بيتكلم وما كانش كده، بس انا اللي شايفاه فيه ان هو عنده توحد.
1: طب انت بتصلي له؟
2: انا ما كنتش الصراحه يا ابونا بصلي خالص، بس دلوقتي بحاول ونفسي.
1: بس قبل ما تصلي له يا ناديه، لازم ان كان في حاجز بينك وبين المسيح او خطيه تشيليها عشان صلاتك توصل.
2: ايوه يا ابونا مستعده.
1: ان الخطيه تمنع ان الصلاه توصل.
2: ايوه مستعده يا ابونا.
1: يبقى مستعده تتوبي دلوقتي؟
2: نعم.
1: مستعدة تتوبي دلوقتي؟
2: أيوة يا بون.
1: وتتغيري؟
2: أيوة يا بون.
1: قولي له يا بابا يسوع،
2: يا بابا يسوع
1: أنا جاية لك.
2: نعم؟
1: أنا جاية لك،
2: أنا جاية لك.
1: استلمني.
2: ألو؟
1: استلمني،
2: سامحني،
1: واغفر خطاياي،
2: واغفر خطاياي.
1: أنا بنتك ورجع لك.
2: أنا بنتك وبرجع لك.
1: آمين.
2: آمين.
1: وش في ابني؟
2: ألو. ألو.
1: بقول
2: أبونا.
1: وإيش في ابني؟
2: إيش في ابني؟
1: آمين.
2: آمين.
1: ربنا معاك. معانا هناء من القاهرة، اتفضل يا هناء.
3: الو. الو.
1: ايوه.
3: الو مساء الخير.
1: مساء النور.
3: انا ابني تعبان يا قطر ابونا، اتخض في الاسانسير وقتل بيه، ودلوقتي كان بيشوف خيالات بالليل وتعبان وبيسمع اصوات وحشه، وانا مش عارفه اعمل ايه يا قطر ابونا.
1: نصلي لابنك. حاضر، نصلي له.
3: تصلي له يا أستاذ أبونا، المسيح ما بيزوجش فيه. أرجوك يا أستاذ أبونا، هو عنده 20 سنة وتعبان.
1: 20 سنة.

0: هو معاكي دلوقتي؟ هو معاكي دلوقتي؟
1: ايوه معايا يا استاذ ابونا. اهو
0: خلينا نكلمه.
1: ايوه ماشي يا استاذ ابونا، كلم ابونا مكان.
2: ابونا مين؟
1: ابونا مكان.
2: الو.
0: ايوه حبيبي.
2: استاذ ابونا يا بارك.
0: اسمك ايه؟
2: انا اسمي ابانوب رفعت يا استاذ ابونا.
0: ابانوب.
2: كنت بسمع اصوات كده وفي ودني
0: استنى. طيب
2: ولا اي حاجه
0: بتعترف وتتناول؟
2: لا انا مش بعترف يا صابونا، بس انا يعني انا بقالي كتير ما تناولتش
0: ليه؟
2: ولا بروح كنيسة من ساعه الشغل الاولاني.
0: ليه؟
2: يعني انا كنت ببقى مشغول في الشغل كده، و يعني برجع من الشغل ببقى تعبان وما بس
0: لا شوف يا
2: بس انا الصراحه انا يعني دلوقتي انا خايف اروح اتناول،
0: ليه؟
2: بس ما اعرفش يعني خايف اروح اتناول اشوف حاجات وحشه تاني وكده.
0: لا لا لا، احنا قبل التناول انت قلت لي اسمك ايه؟
2: انا اسمي ابو جريس.
0: ابانوب. شوف يا ابانوب، قبل التناول بنقدم توبة. توبة يعني ايه يا ابانوب؟ توبة يعني ايه؟ توبة يعني ايه توبة؟ ها؟ توبة يعني ايه؟
2: يعني انا هروح دلوقتي يعني اعترف ولا عادي؟
0: رد علي كلمة لو سمحت. اقدم توبة. توبة يعني ايه؟ توبة يعني ايه؟
2: يعني ايه؟
0: توبة يعني ايه؟ تتوب يعني ايه؟
2: يعني اتوب عن كل اللي عدى واتوب توبة حقيقية.
0: برافو برافو. يبقى تتوب وهتروح تعترف وتتناول. التوبة دلوقتي.
2: انا ما استحقش الصراحة اللي انا اكلم قدسك.
0: نعم.
2: انا ما استحقش اللي انا اكلم قدسك الصراحة في تليفوني، انا ما كنتش اتوقع كده.
0: انت بتكلم المسيح يا حبيبي، وانت ابنه الغالي عليه، حتة منه، لحم من لحمه وعظم من عظامه. المسيح بيحبك وجه علشانك انت، علشانك انت. يبقى شوف يا ابانوب، توبة من دلوقتي. قول يا رب توبة. قول يا رب توبة.
2: يا رب توبة، توبة حقيقية.
0: سامحني.
2: سامحني.
0: واغفر كل خطاياي.
2: واغفر كل خطاياي.
0: واشفيني.
2: واشفيني.
0: امين.
2: امين. امين.
0: سيدي. ربنا معك. معانا هاني من ملاوي، اتفضل يا هاني.
3: مساء الخير يا ابونا.
0: مساء النور.
3: مقبل العياد يا قدس ابونا.
0: اتفضل.
3: عند مراتي عندها ورم على الرحم.
0: الف سلامة.
3: وخد الست دول حكماوي وعملت شعاع، وهتاخد شعاع ذري، عايزين تربي الصلاة من قدسك كده تصلي لها.
0: أمين.
3: ربنا يحوش
0: امين. ربنا يكمل شفاها ويقومها بالسلامه.
3: وعايزين كده عند عين الشمال كده مش المشبه حلو تصلي له برضه طب الصلاه منك يا ابويا.
0: طيب كلمني انت فين من المسيح؟
3: ما احنا بتسوونا عايزين طب الصلاه كده تصلي لها كده وربنا يحوش. طب انا جو كده يعني مش اما تنام الليل من التعب.
0: ممكن لو سمحت تطفي التلفزيون وتسمعني؟
3: بتقول ايه يا جوز ابونا؟
0: اطفي التلفزيون واسمعني.
3: لا هو عمل شعاع ولسه مستنين اللي هو النتيجه يعني اللي هي هتاخد شعاع ذري.
0: لو سمحت لو سمحت لو سمحت اطفي التلفزيون.
3: طفيه التلفزيون يا ابونا، انا بعيد عنه خالص.
0: بعيد عنه لكن مش مطفي.
3: ايه؟
0: شغال.
3: انا بعيد عنك يا فزان خالص.
0: طيب
3: عايزين تربط صلاه منك كده يا ابونا تصلي لها كده وربنا يحوش عنا كده.
0: حصلني. حاضر حصلني. لكن قبل ما اصلي انت فين من المسيح؟
3: هي ايوه عايشه مع المسيح.
0: انت كلمني عن نفسك.

0: تقرا في الانجيل على طول يا ابونا.
1: انت فين من المسيح؟
0: انا ابونا انا اليومين دول يعني جربت المسيح انا
1: حلو.
0: لكن قبل كده ما كنتش يعني
1: جربت يعني شويه شويه كده.
0: صلي لنا كده يا ابونا وربنا يشفينا كده وصلي المره كده ربنا يقف معاها.
1: هنصلي للمرأة حاضر، لكن قبل ما اصلي لازم انت تتوب وتقدم توبه.
0: ماشي يا قدس ابونا ماشي.
1: توبه من دلوقتي.
0: ماشي يا ابونا ماشي.
1: قول توبه.
0: توبه.
1: عن كل الخطايا.
0: عن كل الخطايا.
1: مفيش رجوع تاني.
0: مفيش رجوع تاني.
1: امين.
0: امين يا قدس ابونا.
1: ربنا معك. معنا بنت الرب من القاهرة، تفضلي.
2: الو.
1: ايوه.
2: اقدم الياض يا ابويا.
1: تفضلي.
2: كل سنة وحضرتك طيب.
1: وانت طيبة.
2: انا يا ابونا عايزك نفسي اطلب منك تصلي لابني، نفسي اسمع منك دعوة تصلي لابني تعبان قاعد في البيت من سنة ستة كان بيروح المدرسة وبطل يروح وبستنى دانو وديان وصلنا عنا بالوقت.
1: ليه؟
2: تعبان شوية عنده تمور وزعلان يا ابونا واخد على خاطره ونفسي يروح الكنيسة ونفسي يرجع يمشي زي الأول وما خليناش في الدكاترة يا ابوي.
1: نصلي حاضر، نصلي ربنا يمد ايده ويشفيه.
2: وكل ابني يا ابونا عندي عنده متابعة مع دكتور تريون في بعد هو. أمان يا ابونا نفسي أسمع منك دعوة. أنا عشمان إن يسوع هيسمع منك، أنت غالي على يسوع.
1: وأنت غالي عليه. بيسمعنا كلنا وهو مستعد يستجيب طلبتنا لأنه بيحبنا. أنت صلي.
2: أنا أوقات بعت بربنا بالمحبة يا أبويا.
1: أيوه.
2: أوقات بعت بالمحبة نفسي يسمع مني. عشان عيالي صعبانين عليا.
1: ما فيش حاجة ما بيسمعهاش المسيح. بيسمع ويستجيب.
2: أنا ما سمعتش أبويا معلش.
1: نصلي وربنا سامع ويستجيب.
2: طيب أنا نفسي أبويا تصلي لهم أنت بالوقت تطلب من يسوع أن يمد إيده ويتحنن عليا.
1: يا رب مد إيده بإيدك والمس لمسة شافية لعبدك. أمين.
2: طيب.
1: أمين. معنا مكرينا من القاهرة.
3: مساء الخير يا جود صابونة.
1: انت اسمك مكرينا؟
3: اسمي مكرينا.
1: مكرينا.
3: تفضلي. قبل الايادي يا جود صابونة.
1: اشكرك.
3: طالبة يا بونا تصلي لمنير اخو جوزي تعبان شوية ودنه. عمل عملية وفشلت ورجعت تتعبه تاني بتنزل دمه.
1: نصلي حاضر.
3: هو ابنه وكراس تعبان رجله اتكسر مرتين وربنا يمد ايده ويشفيه ابونا.
1: وابنه كراس حاضر.
3: وابو جوزي عين ما بيشوفش منها والعين التانية تعبان شوية.
1: ألف سلامة. حاضر.
3: الله يسلمك يا ابونا. وصلي لجوزي وأولاد يا ابونا مينا ونوفير وإريني
1: وكل العيلة.
3: شكرا.
1: كل العيلة. ها؟
3: تعيش أبويا. شكرا.
1: استني بس استني. أنت قلتي كل الأسامي دي ما جبتيش سيرة المسيح ولا الحياة الأبدية ولا هنروح ولا
3: إيه يا أبويا؟
1: قلتي كل الأسماء دي لكن ما جبتيش سيرة الحياة الأبدية.
3: أيه.
1: عارفة يعني إيه حياة أبدية؟
3: أيه يا أبونا.
1: يعني إيه؟
3: يعني مع ربنا يا أبونا. ليش مع ربنا؟
1: مع ربنا. شوفي سامحيني أقول يا بنتي إحنا غربة وحنروح. صح نصلي لكل الأسماء اللي قلتيها دي والرب سامع وشايف. إحنا غرب على الأرض ومروحين. مسير الغريب يروح لكن قبل ما نروح يا مكرينة،

0: لازم نكون ايه؟
1: مستعدين.
0: برافو برافو، مستعدين بإيه؟
1: بالتوبة يا بونا.
0: الله، أنا بشكرك كتير من أجل فكرك الراجح الحلو ده.
1: أذكرني في صلاتك يا بونا.
0: أمين. توبة من دلوقتي يا مكرينة.
1: إن شاء الله يا بونا، أذكرني في صلاتك، صليلي.
0: أمين. ربنا معك يا بنتي.
1: تعيش يا بونا. شكرا.
0: معنا أمال من القاهرة، تفضلي أمال.
2: الو.
0: أيوة أمال تفضلي.
2: ايوه، مساء الخير يا بونا.
0: مساء النور.
2: الو،
0: مساء
2: انا
0: النور.
2: بنتك امال من
0: نعم
2: القاهره.
0: تفضلي.
2: انا طلبه صلاه، رجليا وجعاني خالص يا بونا،
0: حاضر.
2: ولا فيش علاج نافع خالص خالص معايا. نعم،
0: أنا سامع، تفضلي.
2: الصوت واطي خالص.
0: أنا سامع.
2: أيوة بنا.
0: طلبت صلاة عشان رجليكي وجعاكي،
2: نعم،
0: تفضلي.
2: أنا تعبانة من ركب يا بنا، وحاجات طالعة في رجلي من ورا كده، مش لاقية لها أي علاج.
0: ألف سلامة على ركبك ورجليك.
2: الله يسلمك يا بونا.
0: المسيح اللي في وسطينا دلوقتي يمد إيده ويلمسك لمسة شافية.
2: يا رب يا رب يا
0: الطبيب
2: بونا،
0: الحقيقي.
2: يا رب حبيبي.
0: قول يا
2: تعيش
0: رب شفيني. قول يا رب شفيني.
2: يا رب، شفيني
0: واقبل توبتي الآن يا رب.
2: واكبر توبتي الآن يا رب.
0: آمين.
2: آمين.
0: معانا سامية من القاهرة. سامية من القاهرة، تفضلي يا سامية. سامية.
3: يا بون.
0: أيوة تفضلي يا سامية.
3: يا بون.
0: تفضلي أنا سامع.
3: أقبل لي هذه يا بون.
0: قبلي تفضلي.
3: أنا سامية من السهارة يا بون.
0: من سوهاج.
3: كنت ديما شاكة الظهر يا بنا، عايزك تصلي لي.
0: ايه؟
3: ظهر وجعني ديما يا بنا، وعايزك تصلي لي.
0: ألف سلامة على ظهرك يا ست.
3: الله يسلمك يا بنا. وكان
0: سلامة.
3: معايا طفل مات من 3 أشهر، فأفكار بتجيني كده، وديما مخنوقة وزعلانة كده.
0: ربنا يعزيك يا بنتي ويطيب خاطرك.
3: الله يخليك يا بنا.
0: لكن بتروحي الكنيسة؟
3: ايوه يا بنا، بروح واتناول.
0: وبتعترفي؟
3: يا ابونا بس مش على طول، احتراف.
0: عايشة حياة توبة؟
3: ايوه يا ابونا.
0: وبتشتمي وتكذبي؟
3: يا ابونا
0: بتشتمي وتكذبي؟
3: لو شتمت مع العيال كده يا ابونا، كده لما اتضايق واتنفس بس.
0: لا، توبة عن كل الحاجات دي.
3: ماشي يا ابونا.
0: ربنا معاك. معانا بنت الرب من أسيوط، تفضلي.
4: ألو.
0: أيوة
4: يا بونا.
0: نعم. أيوة
4: أبونا،
0: لو سمحتي تطفي التلفزيون.
4: طب ماشي هطفيها. أنزل معايا روح شريرة على طول، كل ما بروح عند أب ولا بروح اي حته بيقول لي برضه روح الشريره معاكي.
0: ما سمعتش حاجه.
4: بس
0: مع مين؟
4: ايه؟
0: طفيت التلفزيون؟
4: ايه طفيته.
0: قولي من الاول.
4: بقول لك ما روح شريره هي جا 4 أشهر.
0: انت؟
4: ايه؟
0: انت معاكي روح شريره؟
4: ايوه.
0: وبتكلمك؟
4: ايوه، كل ما بروح زي كده عند اب ولا اب بيصلي له، ولا بروح اي حته وبيصلي لي زي كده، بتبقى موجوده ويطلعوها وترجع ترجع لي تاني.
0: يطلعوها وترجع تاني. طيب شوف الاول
4: ده.
0: الاول هنتوب عن الخطيه.
4: ماشي
0: ماشي. طيب قولي معايا يا رب سامحني.

0: غلبون
1: يا رب سامحني
0: يا رب سامحني
1: واغفر كل خطاياي
0: واغفر كل خطاياي
1: واقبل توبتي
0: واقبل توبتي
1: وحررني
0: وحررني
1: وطلع الشيطان مني
0: وطلع الشيطان مني.
1: أمين
0: أمين.
1: هاتي شوية مية في إيدك.
0: ماشي شوية مية. أبونا
1: برضو
0: أبونا
1: شغل التلفزيون.
0: إيه؟
1: اطفي التلفزيون من فضلك.
0: ما أنا قفلته، جبت شوية مية.
1: طيب باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هارب أو محارب أو ساكنة في الجسد بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل رباطات، تبطل كل المحاربات. أمين. اشرب من مية.
0: يا أبونا
1: شربتي؟
0: أيوة.
1: يلا مش هيجي لك الشيطان تاني.
0: أمين أبونا.
1: أيوة معانا بنت الرب من أسيوط، تفضلي.
2: ازيك يا قدس أبونا؟
1: أهلا.
2: معلش يا أبونا أنا عايزك تصلي لي، أنا عندي مشاكل كتيرة.
1: نعم
2: عايزك تصلي لي يا أبونا، أنا عندي مشاكل كتيرة في حياتي ومع أسرتي.
1: ربنا يحل
2: يا رب يا أبونا.
1: يدي سلام
2: يا رب، ده اللي طالبه من زمان يا أبونا ومش لاقيه، صدقني.
1: لكن المشاكل دي تمنع ان احنا نكون مع المسيح.
2: ايه يا أبونا؟
1: كلميني عن علاقتك بالمسيح.
2: انا علاقتي يا ابونا كانت حلوه خالص في ايام شقتي اللي انا كنت عايشه فيها، وكنت دايما في احلامي اشوف القديسين، وكذا مره جالي المسيح بس وهو صغير، والست العذراء وابونا عبد المسيح، وجالي مره البابا
1: ودلوقتي
2: نام.
1: ودلوقتي
2: من ساعه ما نقلت في شقه تاني وانا حياتي مدمره، حتى النوم طار من عيني، مش اما نوم خالص.
1: مالنا الشقه التانيه
2: دي نقلت منها يا ابونا لظروف كانت في شقتي الاولانيه، ونقلت الشقه الثانيه دياتي.
1: ايه دخل الحيطان في اسمعيني، ايه دخل الحيطان في حياتنا الروحيه؟ يا شقه ليها دخل. ها؟
2: ما سمعش قدسك يا ابونا.
1: بقول لك ايه دخل الحيطان، حيطان الشقه في حياتنا الروحيه؟ ايه يا ابني ده؟
2: معلش يا ابونا الصوت مش واضح.
1: تفضلي. انت دلوقتي تقدمي توبه من قلبك وترجعي للمسيح، سامعاني؟
2: سامعاك يا ابونا.
1: وترجعي للمسيح، ارمي الماضي من ورا ظهرك، واحنا مالناش دخل بالحيطان، الشقه دي مالهاش دخل في حياتنا الروحيه. امين.
2: بس انا مش قادر انسى اللي عملته فيا حماته واهل جوزي يا ابونا، ودلوقتي مسبب لي مشاكل كثيره مع جوزي
1: طيب
2: وتعبانه نفسيا ومش عم انام خالص، ورحت عند دكاتره نفسيين وبعيني مش عم انام.
1: انت مش قادره تنسي ومش عايزه تسامح وتغفري، يبقى ربنا مش هيسامحك ولا يغفر لك. لما تيجي تصلي يقول لك روحي سامحي فلان قبل ما تيجي تقول سامحني. احنا بنقول اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، اغفر لينا لان غفرنا في الاول. فكنت عايزه ربنا يغفر خطاياك، انت لازم تسامحي وتغفري. امين.
2: امين يا ابونا. بس سامحني معلش هطول مع حضرتك، بس انا حاولت كتير اغفر وحاولت انسى وحاولت ابدا صفحات جديده كتير، بس للاسف هم اللي فيهم ونفس اللي عملوه فيا زمان ما يتمادوا فيه برضه الى لحد الان يا ابونا، مش عارفه اعمل معهم ايه.
1: طيب اسمعيني،
2: انا حاولت كتير ودست على نفسي كتير، بس انا دلوقتي تعبت نفسيا.
1: خلاص اسمعيني. طيب اسمعيني.

0: أنا مش هحاول كتير وبعد كده أقف، لا أنا أعمل حساب وقفتي قدام ربنا، وقفتي قدام ربنا هيقول لي سامحت ولا لا. أنا أسامح على طول، ما انتظرش هم يسامحوني ولا ما يسامحونيش، أنا اللي هقدم حسابي قدام المسيح. فأنت دلوقتي تسامحي من قلبك عشان المسيح يسامحك. أمين.
1: آمين يا أبو.
0: يلا مع السلامة. أم مينا من أسيوط، تفضلي. الخط قطع. أيوة أم مينا معانا، أم مينا معانا. ايوه معانا منى من القاهره، تفضلي يا منى.
2: الو.
0: ايوه
2: ايوه يا بونا، معلش انا حضرتك الخط قطع، قلت لحضرتك تصلي لكرونوس عشان تعبان، وتصلي له كله شغل عشان من ساعه كورونا قاعد مش لاقي شغل، وتصلي يا بونا لابني بونا علشان اللعبه دي مسيطره عليه وخاربه معانا الدنيا قوي يا بونا، وتصلي لنا علشان عندنا الشقه ومش عارفين نبيعها وقاعدين في مكان صعب قوي يا ابونا، ربنا يرحمنا منك. انا واثقه لما حضرتك هتصلي لنا كل مشاكلنا هتتحل.
0: ربنا معاك. معنا ميرفت من القاهرة، تفضل يا ميرفت. يا ميرفت.
3: الو.
0: تفضلي.
3: معك ميرفت راديو ابونا من القاهرة.
0: ايوه.
3: كنت طالب حضرتك طلب صلاة من أجلي، لأني أنا يعني من ساعة لما دخلت كورونا جديد وأنا بقيت أنا بخاف وتوتر كتير، وبقيت أخاف أوي على الناس القريبين مني، وكمان ساعات بيجيلي يعني بحس بحاجات غريبة، يعني مثلا بحس مع إني بصلي بس بحس بأصوات مش عارفة إزاي يعني.
0: أيوه.
3: إيه؟
0: اتفضلي.
3: مش عارف احس كده اصوات كتير كده في وداني، يعني اصلي وبعدين برد المظلوم بتاع الرب رعاني وانا نايمه، يعني بحس ان انا بسبح وانا نايمه بس بحس ان في اصوات كتير قوي جايه في وداني.
0: طبعا
3: ببقى خايفه كده متوتره عشان مصيبه وانا نايم.
0: يا ميرفت عايز اقول لك حاجه.
3: الو.
0: عايز اقول لك حاجه.
3: ايه؟
0: عايز اقول لك حاجه.
3: اتفضل يا استاذ وانا معاك. ايوه يا اتصابونا مع حضرتك.
0: اطفي التليفون اللي بيرن ده جنبك.
3: الو. الو.
0: اطفي التليفون اللي بيرن جنبك.
3: حاضر يا اتصابونا مع حضرتك يا اتصابونا.
0: تقدر تقولي لي المسيح فين؟
3: هو انا بصلي، وطبعا انا يعني انا عملت انا يعني انا بخدم خادمه.
0: ردي عليا، ردي عليا
3: مع حضرتك.
0: المسيح فين؟
3: طبعا المسيح في حياتي طبعا.
0: اسمه ايه؟
3: المسيح مخلصنا.
0: اسمه عمانوئيل.
3: عمانوئيل
0: يعني ايه؟ عمانوئيل
3: يعني الله مخلصنا.
0: لا الله معانا. الله معانا. مش انت خادمة؟
3: طبعا.
0: عايز افكرك بالكلمتين دول، ان المسيح لازق فيكي مش بيفرجك. ايه رأيك؟
3: تمام.
0: لما يجي الشيطان يحاربك بأي حاجة المسيح جنبك، مسيح يخلي وزي ظلي مش بيفارقني معايا تمني، واخد بالك؟ بس المهم انك تكوني تايبه عن الخطايا. ايه رايك؟
3: هو انا بحاول اقدم وعد ان اقدم توبه يوميا، بس بحس ان انا بقع في خطيه يعني مش عارفه ازاي، يعني بلاقي متعصب من اقرب الناس لي اتصابوني، يعني بحاول اسكت بس انا لما بسكت بكتم جوايا، وانا بكتم جوايا بتعب.

0: عشان ما تتكلميش كتير.
1: ما انا ما بتكلمش بكتم جوايا، وانا من انا بتعب قوي يعني، يعني تعب بيظهر عليا.
0: شوفي التوبه يعني ايه يا مرفت؟ التوبه يعني انسان كان ميت
1: وقام
0: ما يرجعش يموت تاني.
1: تمام يا اوتسو،
0: واخد بالك؟ يبقى اللي
1: تمام
0: بيعمل خطيه هيسيبها ما يرجع لهاش تاني.
1: تمام يا اوتسو،
0: ايه رايك؟
1: تمام
0: يبقى
1: فعلا لازم الانسان هو يموت عن الخطيه عشان يحيى مع المسيح.
0: توبه عن كل الخطايا.
1: توبه عن كل الخطايا.
0: امين يا بنت، ربنا يكون معك.
1: محتاجه حضرتك تصلي، لان انا بحس ان انا مش باخد نفس كتير يعني.
0: حاضر حاضر، تفضل معانا بنت الرب من ملاوي، تفضلي. الو
2: الو،
0: ايوه تفضلي.
2: ازيك يا جود صابون، عامل ايه؟
0: اشكرك، تفضلي
2: يا ابونا عايزه طلبة تصلي لي ان انا ربنا يديني ويفرح قلبي.
0: امين امين. انت ما خلفتيش خالص؟
2: لا يا جود صابونة، دي لي سنتين متجوزة وربنا ما عطانيش.
0: والدكاترة بيقولوا ايه؟
2: انا عملت عملية يا ابونا الشهر اللي فات،
0: ايوه
2: ومستنية ربنا يفرح قلبي يا جود صابونة.
0: امين، هنصلي وربنا هيفرح قلبك.
2: امين يا
0: لكن
2: ابونا.
0: في حاجة عايزك تفرحي قلب المسيح دلوقتي. ازاي؟
2: ايه قلت صابونة؟
0: عايزك تفرحي قلب المسيح دلوقتي.
2: ماشي يا ابونا،
0: تعمل ايه؟
2: نعمل اتوب يا قلت صابونة.
0: برافو برافو برافو، توب عن كل الخطايا.
2: صابونة.
0: امين
2: امين يا ابونا.
0: قولي له فرحني بثمرة البطن.
2: فرحني يا ابونا.
0: بثمرة البطن.
2: ايه قلت صابونة؟
0: بثمرة البطن.
2: ثمرة بطني.
0: آمين، ربنا
2: آمين.
0: معك. آمين. معانا كرم من سوهاج، تفضل يا كرم. كرم علي صوتك يا كرم من فضلك.
3: علي صوتك يا كرم.
4: ايوه سابونا.
0: ايوه اتفضل.
4: ربنا صلاتك.
0: الله معاك.
4: الله يخليك يا سابونا. كنت عايز بس اصلي بالدكتور يا سابونا من عايز لك حبيبي صفوت. عندها ايمن البحر المتوسط.
0: لو سمحت لو سمحت اطفي التلفزيون من فضلك.
4: طاف صدقني يا ابونا.
0: ده مطفي؟ مطفي؟
4: مطفي اه.
0: اتفضل. اتفضل.
4: كنت عايز اصلي من اجلك يا استاذ ابونا الهايدي صفوت فوزي، عندها الانيميا في البحر المتوسط.
0: عايز ايه؟
4: تصلي الهايدي صفوت.
0: مين تبقى لك ايه هايدي؟
4: هايدي صفوت.
0: ايوه تبقى لك ايه؟
4: عندها البحر المتوسط الانيميا.
0: طب حاضر نصلي.
4: وجمانة هاني فؤاد يا ابو.
0: حاضر حاضر.
4: يحضر يا رب. عندها الضعف في المخ.
0: وانت؟
4: انا الحمد لله صلاتك معانا برضه.
0: انت بتروح الكنيسة؟
4: بروح وتسابونا.
0: اه تعترف وتتناول؟
4: اتناولت لحد اللي فات بس ما اعترفتش.
0: ما اعترفش وما تبتش؟
4: لا الحمد لله طبت الحمد لله وتسابونا.
0: برافو برافو.
4: بس ماليش عشان انا ماليش اعترف، انا في القاهرة.
0: طيب.
4: انا اعترف في السوهاج.
0: ربنا معك يا حبيبي.
4: مع الجميع وسلم.
0: شكرا. ايوه. معانا شنودة من هنا، تفضل يا شنودة. تفضل يا شنودة. شنودة
5: الو.
0: ايوه

0: مساء الخير بوتسك.
1: ده شنو ده؟
0: ايوه
1: مساء النور، اتفضل.
0: بوتسك، انا ليا 4 سنين الشواطين بتتسلط علي وتعبتني خالص، وعملت جنديل خفض بسيط.
1: عملت ايه؟
0: عملت جنديل بوتسك في البيت،
1: ايه الجنزير ده؟
0: اللي هو بيجي اب كاهن كده يصلي لي الصلوات كده يعني.
1: جنديل يعني، مش
0: ايه فندم؟
1: جنزير.
0: ايه قلت
1: اسمه جنديل ولا اسمه جنزير؟
0: اسمه جنديل.
1: جنديل. ها، ولما عملنا الجنديل عملت ايه؟
0: لا، الحكاية خفض بسيط خالص
1: خفت بسيط
0: خالص. وبعد كده رحت له بعد فترة، رجعت البيت كسرت الشقة كلها.
1: كسرت الشقة كلها.
0: وبعد كده شفت قدسك، ظهرت لي 4 مرات.
1: شفت قدسك ايه؟
0: ظهرت لي 4 مرات
1: وبعدين
0: ماسك صليبي وبتقول لي تعالي،
1: طب امال
0: وانا بقول لك اجي لك ازاي.
1: امال الشيطان ما طلعش
0: بس
1: ليه
0: كده
1: طيب؟
0: مش عارف. بعد كده بعدها بيومين كده اتصلت بالبرنامج وهم اللي حاولوا على القدسك النهارده.
1: ايوه،
0: والامل دلوقتي في ربنا وفي قدسك.
1: في ربنا وحده، ربنا يسوع المسيح وحده. عايز اسالك يا شنوده، يا شنوده، بتعترف
0: اتفضل.
1: وتتداول؟ بتعترف
0: الاول لا، بس الاول لا دلوقتي.
1: دلوقتي في خطايا في حياتك؟
0: انا كنت بسب كتير وبشتم كتير.
1: لا لا، ما تعترفش، انا بسأل في خطايا تقول لي في او ما فيش.
0: في
1: طيب، مستعد تتوب دلوقتي؟
0: اكيد طبعا.
1: المسيح قدامك، قدامك زي ما هو قدامي هنا دلوقتي. هتكلم المسيح تقول له يا رب يا يسوع، يا رب يا يسوع،
0: يا رب يا يسوع
1: سامحني
0: سامحني
1: واغفر خطاياي
0: واغفر خطاياي
1: واقبل توبتي
0: واقبل توبتي
1: وحررني.
0: وحررني.
1: امين
0: امين.
1: وانا هقول باسم يسوع المسيح الناصر، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحيا، امر كل روح مضادة هاربة او محاربة او ساكنة في الجسد بمغادرة الجسد وعدم العودة اليه، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات. امين
0: امين.
1: يلا يا شنودة، معانا هاني من ايطاليا، اتفضل يا هاني.
2: مساء الخير يا جود سابون، من قبل عادي.
1: اتفضل.
2: يا جود سابون، انا هاني من ايطاليا، كنت عايز اتصل لك جود سابون علشان حالي كله متلخبط.
1: ايه اللي متلخبط؟
2: متلخبط ليا كده فترة كده، مش يعني اكتر من 15 سنة كده، مريت بظروف عمولات، وللأسف يعني قبل كده رحت لواحد شيخ وكده زمان وعمل لي حجاب للعمولات دي، وبعد كده رحت رميته في البحر، وبعد كده لقيت ومشيت مع ربنا وبدأت أتناول وكل حاجة، وللأسف يعني ما فيش حاجة، يعني ما كل حاجة ماشية غلط معايا، ولا الرزق ولا راحة بال، ومشاكل كثيرة بتواجهني من كل حتة يعني.
1: انت متجوز؟
2: متجوز.
1: وعندك ولاد؟
2: لا.

0: سعيد مع مراتك؟
1: مراتي طيبة جدا. اه
0: برافو برافو.
1: بتحصل خلافات وكل حاجة، بس الخلافات العادية يعني، مفيش يعني مشاكل كبيرة وكده يعني، الحمد لله.
0: بتروح الكنيسة وبتصلوا؟
1: الكنيسة بروح كل كام شهر، علشان أنا للأسف مفيش كنيسة عندي هنا في الزكتية، فبنضطر أسافر من المدينة اللي أنا عايش فيها، بروح مدينة تاني يعني علشان أروح أحضر القداس. طبعا بروح يعني كل حوالي شهرين ثلاثة، طبعا بسبب ظروف كورونا من شهر 8 ما تناولتش.
0: وعايش حياة توبة.
1: اه مزامير على طول بقراها وبصلي كتير يعني،
0: بعيد عن الخطأ.
1: يعني بحاول على قد ما بقدر. طبعا في عصبية يعني، لأن المشاكل الضغوط جامدة جدا يعني، الضغوط جامدة جدا، لأن ما فيش حاجة للأسف يعني ماشية مستقيم، كل حاجة ماشية غلط.
0: طب الحجاب اللي انت عملته ده صح ولا غلط؟
1: نعم،
0: الحجاب اللي انت عملته اللي عمله
1: ماله؟
0: لك ده صح ولا غلط؟
1: لا طبعا غلط. ما انا بعد كده انا حسيت كل دوت كلام فاضي، فانا ساعتها كنت رميته في النيل يعني، رميته في النيل، لان ما حسيت نفسي مش مقتنع. هو في شخص صاحبي قال لي يا ابني انت في حاجة غلط معاك، في حاجة مش مظبوطة، وكنت صغير ما كنتش اعرف حاجة يعني، ما
0: خلاص
1: كنتش اعرف حاجة عن موضوع العمولات وكذا، ولقيت نفسي دخلت في الموضوع الشيخ دوت، بس حسيت من جوه كده، رحت رميت الحجاب دوت وقلت ما فيش غير ايه، كلمة ربنا يعني.
0: دلوقتي تحس بحاجة وحشة؟
1: اه بتجيلي احلام وحشة، بتجيلي ضيقة خلق، مشاكل بتجيلي يعني، بحس كده ايه، كأني في حد معايا بيلخبط لي كل حاجة يعني، اكون ماشي في الحاجة حاجات تبوظ، حاجات تجيلي مشاكل، وانا مش يعني انا من النوع مش بتاع مشاكل ولا بتاع اي حاجة
0: طيب
1: يعني، شغلتي حتى
0: حلو
1: الشغل ما عندي مش
0: حلو
1: ماشي كويس.
0: حلو. انت دلوقتي المسيح في وسطينا احنا الاثنين، هتقول له يا رب سامحني
1: سامحني،
0: واغفر خطاياي
1: اغفر خطاياي،
0: واقبل توبتي من النهارده
1: مقبل توبتي من النهارده،
0: وحررني
1: وحررني،
0: وفك قيودي.
1: وفك قيودي.
0: آمين.
1: آمين.
0: ربنا معك هنا. أيوة أبا نوب من المنيا، تفضل يا أبا نوب.
2: الو الو،
0: أيوة
2: سلام ونعم يا ابونا.
0: سلام يا حبيبي.
2: عايزك تصلي لي يا ابونا بنوب من المنيا،
0: خير؟
2: ان حاسس ان مفيش بركه في حياتي، كل ما اشتغل او اعمل اي حاجه ما حاسس ان انا ما بعملش حاجه يعني، انا سني دلوقتي داخل في 24 سنه وحاسس ان انا ما عملتش اي حاجه في حياتي كلها.
0: بتشرب حاجة؟
2: نعم يا ابونا،
0: بتشرب حاجة؟
2: مفيش ورايا حاجة؟
0: بتشرب
2: لا
0: ولا سجارة؟
2: يعني أنا كنت بجرب قبل كده، أنا في سن في العشرينات وكده، في سن المراهقة كنت بجرب زي أي شاب كده.
0: بتعترف وتتناول؟
2: نعم أبونا؟
0: بتعترف وتتناول
2: ما مش كتير.
0: في خطايا؟
2: ألو،
0: في خطايا
2: في خطايا يا بون،
0: تتوب عنها دلوقتي؟
2: أدو يا بون،
0: المسيح واقف قدامك، كلمه قول يا رب يا يسوع،
2: يا رب يا يسوع
0: سامحني
2: سامحني
0: واغفر خطاياي،
2: واغفر خطاياي،
0: أنا ابنك وراجع لك،
2: وأنا ابنك وراجع لك،
0: استلمني استلمني
2: ألو،
0: استلمني
2: بصلي،
0: استلمني، قول
2: استلمني،
0: يا يسوع استلمني،
2: يا يسوع استلمني،
0: آمين
2: آمين.
0: ودب

0: أدبر حياتي.
1: أدبر حياتي.
0: آمين.
1: آمين.
0: تفضل. معانا أم مينا من سوهاج.
2: ألو.
0: تفضلي. تفضلي.
2: لسه أبونا معايا؟
0: أيوه.
2: طب أنا طلبت البتصلة يا أبونا، عنا يوجعانة.
0: طلبت صلاة؟
2: آه.
0: أيوه.
2: عندي عين فيها قرحة ومش بشوف منها، والعين الثانية فيها ترانية بترشح.
0: عينك؟
2: آه.
0: سلامة عينك. إيه ثاني؟
2: بس طلبة برضك طلب الصلاة إن أنا ربنا يتوبني، يديني التوبة الحقيقية.
0: الله، أهو كده الكلام الحلو، دين التوبة الحقيقية. قولي له رب النهارده انا بتوب،
2: انا من النهارده بتوب
0: واترك كل الخطايا،
2: واترك كل الخطايا
0: والماضي كله،
2: والماضي كله،
0: واشفيني،
2: واشفيني يا رب.
0: امين
2: امين
0: امين. معانا نسرين من ملاوي. اتفضلي يا نسرين.
3: ازيك يا بابا؟
0: اتفضلي. ايوه نسرين.
3: امي عندها كانسر على الرحم، وخدت ست جرع كيماوي، ودلوقتي.
0: مين؟
3: الو.
0: ايوه مين؟
3: خدت ست جرع كيماوي، ودلوقتي هتاخد اشعاع.
0: مين هي؟ مين النسرين؟
3: امي.
0: امك.
3: فعاوزك تسلم من اجله ان هو ربنا يشفيه.
0: حاضر، نصلي ربنا يمد ايده ويشفيها.
3: طب ممكن تصلي معايا يعني؟
0: اصلي معاك؟ اقول ايه؟ امك
3: يعني
0: اسمها
3: ايه؟
0: امك اسمها ايه؟
3: اسمها منى دوس.
0: منى؟
3: منى.
0: منى دوس. يا رب يسوع اللي انت معانا الان، بنتك منى دوس بين ايديك، غافر خطاياها، قابل توبتها، لمسه شافيه، انت الطبيب الحقيقي، اعمر ايديها ببركه جديده وكل اللي ليها، باركهم، غافر خطايانا كلنا. امين. تفضلي نسرين. معنا امير من المنيا. ايوه تفضل يا امير.
4: الو. مساء الخير يا ابي.
0: ايوه مساء النور.
4: محب الليالي.
0: تفضل.
4: معاك امير اسرائيل من مين يا ابي؟
0: اهلا يا حبيبي، تفضل.
4: طالب طلب الصلاه يا ابي عشان انا تعبان خالص، انا كلمتك مرتين قبل كده.
0: تعبان من ايه؟
4: نص التحتاني، مش حاسس بيه خالص.
0: دكاتره بيقولوا ايه؟
4: حاجة في النخاع الشوكي.
0: ايه؟
4: حاجة في بصار في النخاع الشوكي الظهري.
0: نصلي ربنا يمد ايده يا حبيبي ويشفيك. نصلي ربنا يمد ايده ويشفيك
4: يا رب.
0: امين
4: يا رب. اي شباب
0: بتعترف وتتناول يا امير؟
4: بعترف وتتناول.
0: مرتبط بالمسيح؟
4: الحمد لله.
0: بتكرمه في حياتك؟
4: الحمد لله.
0: عارف يعني ايه تكرم المسيح؟ يعني ايه تكرم المسيح؟
4: يعني ايه يا ابونا؟
0: يعني ايه تكرم المسيح؟
4: انا مش عارف يا
0: ابونا. تكرمه يعني تحفظ وصاياه، تسمع كلام.
4: امين يا
0: رب. قل له ربنا تحت امرك، اي وصيه قلتها لي انا اعيشها، لا هكذب ولا هحلف ولا هشتم ولا ولا ولا.
4: امين يا رب.
0: ربنا معك يا امير.
4: امين يا
0: رب. معنا انطونيوس من القاهره. تفضل يا انطونيوس.
5: الو. تابعونا معايا.

0: ده أنطونيوس ده.
1: أبونا معايا؟
0: أنت أنطونيوس؟
1: أه.
0: أيوة اتفضل يا حبيبي.
1: صار لي أبونا الشقة،
0: الشقة مالها؟
1: وعشان المكان ده خطأ،
0: مكان ايه؟
1: خطأ المكان،
0: مكان
1: وصلي
0: خطر؟
1: ماما وصلي خالته.
0: يعني ايه مكان خطر يا انطونيوس؟

0: عشان الشقة دي وحشة عشان تتباع عرونا.
1: بس الشقة دي فيها المسيح.
0: ماشي يا ابونا.
1: احنا ملناش دخل بالحيطان يا انطونيوس.
0: ماشي.
1: احنا معانا المسيح جنبك ومش
0: ما احنا خايفين واحنا ممكن فيها تولع يا ابونا، ممكن فجأة ممكن نموت على طول.
1: تموت ايه؟ ليه؟
0: عشان بتحصل حاجات عمار حقائق كتير بيولعوا ساعات خشب.
1: لا ما تخافش يا حبيبي، المسيح حرسك وعينه عليك وانت
0: واحنا
1: غالي عليه.
0: هنا تتباع وناخد مكان حلو.
1: نعم
0: بقول لك نفسنا ناخد مكان حلو
1: ان شاء الله. ربنا يديك يا حبيبي. باي باي. ايوه معانا انجي من المنيا.
2: اكبر الايادي ابي.
1: اتفضلي.
2: كنت طالبه من حضرتك ابونا طلبه صلاه لاخويا.
1: اخوك ماله؟
2: اخويا كان في ليبيا قعد 6 شهور وجا هنا البلد، هو حاليا في معهد الاورام في مصر.
1: الف سلام.
2: عنده سرطان في الدم وعنده تضخم في الكبد والطحال والكلى الاثنين.
1: نصلي. حاضر نصلي.
2: ماشي يا بتصبونا.
1: نصلي يا انجي ربنا ينجيه ويمد ايده يلمسه لمسه شافيه في اسم يسوع المسيح. بس المهم كلنا يا انجي نكون مع المسيح.
2: ايوه.
1: وما يكونش في خطايا تفصل بيننا وبينه.
2: ايوه.
1: وتحجب صوتنا ما يوصلوش. مش كده؟
2: صلينا كلنا يا ود صابونه.
1: ربنا معاك يا انجي ويبارك حياتكم. معانا مريان من القاهرة. اتفضلي يا مريان. مريان.
3: ايوه.
1: اتفضلي.
3: الو.
1: ايوه.
3: اقبل عيادي يا اتصابونا.
1: اتفضلي.
3: معاك مريان من القاهرة.
1: ايوه.
3: ابونا انا لي 4 سنين متجوزة وسقطت 3 مرات.
1: الف سلامة.
3: وعندي نسبة الهرمون قلت قوي، فالدكتور مديني أدوية وقال لي لمدة 6 شهور. أصلي من أجلي يا صابون.
1: نصلي. حاضر نصلي. بس عايزك تفتكري قبل ما نركز فكرنا كله في الخلفة، نفتكر إن المسيح نصيبنا هنا وهناك. المسيح نصيبنا، فعايزك تشبعي بالمسيح وبعد كده تقول له رب فرحني بثمرة البطن. تشبعي بالمسيح يعني ايه يا مريان؟ سمعاني
3: سمعيك يا أتصابونا.
1: تشبعي بالمسيح يعني ايه؟ يعني تعيشي معاه بعيد عن اي خطية. امين.
3: امين.
1: امين. ربنا معك. معنا بنت الرب من نجا حمادي. اتفضلي.
4: الو.
1: ايوه.
4: عايز اتصل مع ابونا مكاري لو سمح.
1: معاك يا ابونا مكاري.
4: اقبل نادي يا ابونا.
1: اتفضلي.
4: انا متجوزه ليا 7 سنين وعايزك تتصلي ان ربنا يديني، عشان انا تعبت خالص يا ابونا ونفسي ربنا يفرح قلبي، وانا كمان نفسي افرح قلبه هو كمان.
1: امين. امين يا بنتي. نصلي ربنا يفرح قلبك، بس تكوني انت مفرحه قلب المسيح. يعني ايه
4: المسيح دي؟ ونفسي بحاجه تاني كمان يا ابونا.
1: لا اكمل كلامي. اكمل كلامي.
4: اتفضل يا ابونا.
1: انت عايزه المسيح يفرح قلبك مش كده؟ انت لازم تفرحي قلبك، قلبه الاول.
4: حاضر يا ابونا. حاضر. صلي لي ربنا يسامحني ويغفر لي، عشان انا قدامه كتاب مفتوح بحكي له بتكلم معاه في كل حاجه، عشان كده

0: ربنا يراضيني ويفرح قلبي.
1: امين امين. ايه تاني؟
0: هو نفسي كمان ربنا يديني طفل ما يكونش ليا يا ابوني كل المسيح وبس، ما عايزاهوش يعيش في العالم زي ما انا عشت.
1: امين
0: أمين. عايزة يعيش لي يكون للمسيح وبس، ما يكونش لي أنا، يكون طفل للمسيح وبس يا أبونا.
1: آمين يا بنتي آمين. ربنا معك. معنا كريستين من القاهرة، تفضلي. أيوة كريستين، كريستين
2: أيوة أبونا،
1: تفضلي.
2: سلام يا ابونا.
1: سلام.
2: لو سمحت يا ابونا بركة صلوات حضرتك يا ابونا صلي الكرياكوس ابن اختي.
1: ايوه
2: في الحضانة.
1: الف سلامة،
2: حالته خطيرة قوي يا ابونا.
1: نصلي الكرياكوس. حاضر.
2: صلينا واشكر اسمه كتير يا ابونا، صلينا مش لاقيين له حضانة.
1: ربنا يوجد يا بنتي ويزيل الغمة، ما تخافيش، ربنا معكم ربنا معكم. هيا نانسي. معانا نانسي من القاهرة.
3: قلت أبونا ازاي حضرتك؟
1: أشكرك.
3: أنا مبسوطة إن أنا سمعت قدسك بجد.
1: تفضلي.
3: الو تسابونا، انا عندي ابني عنده 5 سنين مش بيفهم كويس، عنده تشتيت انتباه، رحنا كذا دكتور وبناخد ادويه كتير وبناخد علاج كتير ومفيش فايده، مش بيفهمني، بكلمه ومش بيرد عليا، لو حد مش بيحكي يعرف يحكي لحد اي حاجه حصلت، مش بيركز، واحنا رحنا لدكاتره كتير مخه اعصاب ونفسيه وتنميه مهارات وحاجات كتير ونفسي يبقى كويس وحلو. وكمان يا ابونا انا معايا توأم تاني اخواته الصغيرين خايفه يطلعوا زيه، نفسي بجد، صليت كتير عشان خاطر ربنا يشفيه وبصلي له كل يوم وبخليه هو يصلي لنفسه. وكمان يا ابونا يعني بقول لازم يعني كل ما بتطلع في البرنامج يوم الجمعه اصلي واشربه من الميه واغرق له راسه، يعني بقول انا ليا نصيب يعني من زمان بقى لي سنين بصلي وما فيش فايده، وعشان ان ربنا يسمع منك من قدسك يعني.
1: أمين.
3: يعني حاجه تاني يا ابونا من فضلك يعني صلي له، عايزاه يبقى كويس علشان يخش مدرسه، لانه كمان اترفض في المدرسه، يعني عنده 5 سنين واترفض في المدرسه، فبجد صلي له. وحاجه تاني، اخويا كمان محامي ودور على شغل كتير ومشي من كذا شغل، اخر مرتين يعني مشي من شغله بسبب امانته، يعني صاحب الشغل مشاه قال له احنا مش هنعرف نشتغل كده، مش هنعرف، مشاه قال له انت امين بزياده، احنا مش هينفع معانا، احنا يعني بيخلصوا بطريقه مش تمام. فصلي له ان ربنا يبعت له مكان كويس وشغل كويس.
1: حاضر. ربنا سمع كل الطلبات والاسماء اللي قلتيها، هو عارف، بس اهم حاجه يا نانسي ان كلنا نكون عايشين مع المسيح. سمعاني؟
3: سمعاك يا بونا.
1: كلنا نكون عايشين مع المسيح، نبعد عن الخطيه ونعيش حياه توبه ونعترف ونتناول، نفتكر المسيح، تبقى صورته قدام عينينا على الدوام، صورته قدام عينينا على الدوام، وبعدين نقول له الطلبات بتاعتنا، اشفي فلان واعمل المحامي وده وده وده وكله.
3: وحاجة تانية يا ابونا، حماتي بس في سحابة على عينيها مش شايفة بيها كويس، وهي بصراحة خدماني وبتشيل معايا عيالي ومربية معايا عيالي، يعني صلي لها ربنا ينور لها عينيها.
1: امين امين يا بنتي امين. ربنا يسمع ويستجيب. ايوه معانا كريستين من اسيوط، اتفضلي.
4: الو.
1: ايوه
4: أبونا مكياري.
1: أيوة.
4: سلام ونعمة يا أبونا.

0: سلام.
1: انا كريستينا من اسيوط.
0: اتفضلي يا كريستين.
1: انا عايزاك تصلي لي يا ابونا عشان ربنا يرزقني الطفل ابيه 7 سنين
0: 7 سنين
1: ولسه ما رزقنيش باطفال، وعندي حوالي ام يعني وناس حواليا عايزين اوي الجا لحكايه الاسحار يعني والناس دياتي، وانا رافضه. انا واثقه ان ربنا هيديني من غير اي حاجه، يعني متاكد ان هو لما يدينا هيديني من غير حاجه من كلها.
0: اوعي يا بنتي، احذري جدا انك تروحي للشيطان برجليك. وانا
1: انا
0: قلت
1: رافضه
0: قبل
1: يا ابونا.
0: كده، الساحر والمسحور الاثنين ملك للشيطان، نهايتهم جهنم. بكرر كلامي، الساحر والمسحور ملك للشيطان، نهايتهم جهنم. انت انتظر الرب يا بنتي، هو اللي يديك من ايده ويفرح قلبك. امين.
1: امين يا ابونا، بس
0: بس يا
1: نفسي تصلي لي
0: كريستين،
1: كمان.
0: ايوه كريستين، تكوني عايشه مع المسيح له كل المجد، حياتك
1: ايوه
0: تبقى
1: انا
0: حلوه، تحفظي الوصيه، بتصلي، بتروح الكنيسه، بتعترفي، بتتناولي، وعايشه مع ربنا.
1: ايوه
0: امين.
1: الحمد لله، انا عايشه مع المسيح، بصوم وبصلي وكويسه يعني الحمد لله، حياتي كويسه.
0: نشكر ربنا يا بنتي، ربنا معاك ويفرح قلبك. تفضلي.
1: بس انا مش كشفت كتير وعملت عمليه حصن مجهري برضه فشلت، ومع اني كنت رافضه كمان ان انا اعمل حصن مجهري.
0: لا، ما نرفضش اللي يقول عليه الدكتور نعمله. ربنا يديك يا بنتي ويفرح قلبك. تفضلي.
1: وفي مشاكل مع في البيت برضه من ناحيه سلايف يعني وكده، انا بيقول لي ان المشاكل دي هي اللي مسببه جهه الخلفه.
0: عيشي في سلام، انت مع الكل، انت بتدي بنفسك، ربنا يديك نعم. امين. تفضلي.
1: ما عادش صلي لي في التليفون يا ابونا، انا وجوزي. طيب
0: نعم.
1: صلي لي في التليفون انا وجوزي، هو موجود معي اهو.
0: امين في اسم يسوع. يا رب زيل الموانع، فرح عبدتك بثمرة البطن، وليكونوا ليك على الدوام، يمجدوك، يرفعوا اسمك، يعلوك. امين.
1: شكرا يا ابونا.
0: باي. ايوه، مين معايا؟ نعم،
2: عمليات.
0: سعيدة.
2: الو،
0: معنا فريدة من مدينة نصر. تفضلي.
2: عندي نسمع.
0: ها؟ نعم،
2: من البحيرة. فريدة من البحيرة.
0: فريدة من البحيرة، أمال قلت لي مدينة نصر ليه؟
2: ما مدينة نصر والبحيرة تبع مصر.
0: يا سلام، يعني في البحيرة مدينة نصر.
2: مصر مصر
0: مدينة ايه؟ ناصر.
2: مصر
0: ناصر، ناصر ونصر واحد. اتفضل يا فريدة.
2: لا مصر يا ابونا.
0: طيب
2: مصر.
0: طيب نعم.
2: انا تعبان يا ابونا.
0: ليه خير؟
2: عندي معدتي وجعاني ودراعي وجعني.
0: سلامة معدتك وجذاعك.
2: عاوزاك تصلي لي ومعي عيالي باركين عارفكم على بعض.
0: لا، صلي لهم عشان ربنا يديهم هدوء وسلام،
2: عشان خاطر عاوزين ناس ببعض مش راضيين.
0: عايزين ايه؟
2: فيهم واحد عاوز ياخد البيت والبيت مش رافضه.
0: ربنا يدي سلام يا بنتي، ربنا يدي سلام.
2: ومعي ابني ثاني ذراعه واجع بقاله 3 سنين.
0: ألف سلامة لابنك وألف سلامة ليكي، وربنا يخفف معدتك.
2: الله يسلمك يا أبو.
0: آمين آمين. أيوه.
3: ألو،
0: معانا مريم من الأقصر. أيوه يا مريم.
3: مساء الخير، بتسابونا.
0: مساء الخير.
3: كل سنة جبتك طيب يا ابونا.
0: وانت طيبة.
3: محتاجين دول بتصلي قلت ابونا، مصلينا لنا 15 سنة ربنا ما كرمناش بطفل يعني. فصلينا ربنا يدينا طفل.
0: حاضر. ربنا يفرح.

0: دربك. آمين.
1: احنا عملنا العملية وقلنا حاج المجري وربنا ما أرادش يعني تنجح العملية.
0: لتكن مشيئة ربنا، هو يتم مشيئته ويزيل الموانع ويفرحكم.
1: امين يا ابونا امين. وصلي لي برضو عندي التهاب على الرئه ويعني مشاكل كتير يا ابونا، يعني ربنا يتمجد كده معانا ويشفينا من كل مرض.
0: حاضر بالسلامة. ايوه معانا بنت الرب من القاهرة، تفضلي.
2: الو.
0: ايوه
2: مساء الخير يا ابونا.
0: مساء النور.
2: انا فرحانة قوي ان انا سمعت صوتك.
0: سمعت صوت المسيح.
2: انا بتصل كتير وقلت في اسم يسوع المسيح التليفون يرد، فالحمد لله يعني رد، اشكر ربنا.
0: بارك، تفضلي.
2: وتسابونا اذاك تصلي لي كتير ان انا ابقى مع ربنا.
0: انت لسه بعيدة عن ربنا؟
2: لا انا مع ربنا وبتناول، وكان جاي لي كانسر وعملت عمليات كتير وخدت حقن كيماوي كتير.
0: الف سلام يا بنتي،
2: ربنا يخليك. وعايزك تصلي لي ربنا يكمل معايا وما يخشش جسمي تاني.
0: امين في اسم يسوع المسيح.
2: بس انا باخد برشام وتعبني شويه والصابونة.
0: ربنا معاك يا بنتي ويتمم شفاك.
2: عايزك تصلي لي الصابونة وجوزي يقرب وولادي.
0: امين. المسيح يمد ايده لمسه شفاء.
2: امين امين يا الصابونة.
0: امين امين. معانا مريان من مريم من الجيزة.
3: ايوه يا اتسابونا.
0: ايوه
3: صلي لي يا ابونا ان يكون في توبه حقيقيه وعشره حقيقيه مع المسيح.
0: الله.
3: انا بصلي يا ابونا كل يوم بس مش حاسه بالعشره الحقيقيه اللي تبقى مع المسيح اللي توصلني للابديه.
0: لا يا بنتي، ربنا سامع صلاتك وانت جنبه وانت حته منه، بس عليك تصدقي. هو
3: نفسي يا ابونا يكون في تغيير حقيقي ليا انا وجوزي عشان ولادي يكونوا للمسيح وما يتوهوش في العالم.
0: تبداي بالتغيير من دلوقتي.
3: امين يا ابونا.
0: خلي عندك ثقه ان هو بيحبك وانت بنته غاليه عليه وانت حته منه ومش هيعز عنك حاجه.
3: امين يا قدس ابونا.
0: اي خطيه نسيبها ونعيش حياة توبة حقيقية.
3: امين يا
0: انا
3: أبو
0: بشكرك
3: صلي.
0: كتير يا مريم، صورة حلوة للست المسيحية. نعم معانا مارينا من جرجة، تفضل يا مارينا.
4: يا ابونا صلي لي ان انا اعود عليك.
0: امين يا بنت امين. الو
4: الو. ايوه يا ابونا.
0: بس يعوض عليك بس.
4: ويا ابونا انا يعني صلي لي ان انا نرجع ربنا. يعني
0: هترجع ميتة؟
4: صلي لي.
0: لا امتى هترجع يعني؟ امتى هترجع ربنا؟ ألو يا مارينا. مارينا
4: أيوة.
0: إمتى هترجع لربنا؟
4: صلي لي يا بونا.
0: دلوقتي ترجع لربنا؟
4: إيه
0: دلوقتي تقدمي توبة؟
4: أيوة. أمين.
0: قولي يا رب سامحني.
4: يا رب سامحني.
0: انا رجعالك.
4: يا رب انا رجعالك.
0: اقبلني اقبلني اقبلني. انا بنتك.
4: انا بنتك.
0: سامحني
4: سامحني.
0: امين
4: امين.
0: يلا مارينا. ايوه معانا توماس، ام توماس من سوهاج.

0: أيوة يا أبويا، أم تمس من سعاد بتصلي يا أبونا طالبة.
1: نعم.
0: معلش يا أبونا، هي بنت سيلفي تعبانة، عندها مرض بهجة ليها 5 سنين أبونا، ما خلتش أيها دكتور ما راحت لهوش، وتعبانة وجسمها ورم خالص وأمها طالبة.
1: حاضر
0: معلش يا أبونا،
1: حاضر نصلي. حاضر، ايه تاني؟
0: ثاني برضك أختي يا أبونا نزلت عليها جلطة السنة اللي فاتت، وشربت يا ابونا من مية الاجتماع بتاعت المسيح، والجلطة فكت، بس هي شوف
1: أمين.
0: زي ما هو بجسمها، وولدها في الدش تعبان، وولدها الثاني برضه تعور اتقطع صباعه، وعاوزاك تصلي من اجل هذه يا ابونا.
1: نصلي. حاضر.
0: ومعلش يا ابونا حاجه عن نفسي، معلش،
1: حاضر.
0: عندي يا ابونا تعبانه انا جدا، وعندي دايما وسواس في جسمي، انا
1: نعم.
0: عنديش غير دوخه في مخي كده بحسها تتعبني يا ابونا، بس دايما الوسواس ده مش سايبني، وابتسم قال لي دي روح شريره هي اللي بتحاربك، فانا نفسي قلت لك تصلي لي الصلاه اللي اخرج الشياطين دي، وان ربنا ما يجيبليش المرض ده ثاني.
1: باسم يسوع المسيح الناصر انتهر كل روح مضاده ولا تعود حتى للحرب. امين.
0: امين يا ابونا، صلي ان الخوف ده ما يجينيش يا ابونا، دايما خايفه.
1: حاضر. امين. ربنا معك. معانا بنت الرب من ملاو، اتفضلي.
2: الو،
1: ايوه تفضلي.
2: اكتبوني معايا.
1: ايوه
2: اخي اكتبوني.
1: مساء النور.
2: انا مبسوطه اني كلمت صوتك.
1: بتكلم المسيح.
2: الصلاه لاجل ماما جربت اخويا سفر السما من 6 شهور،
1: ربنا يعزك،
2: وهي مش متعزية، وخالي راح برضو بالفيروس من 6 ايام النهارده، اخوها يعني خالي واخويا.
1: ربنا يعزيكم يا بنتي.
2: نطلب التعزية، وكمان مرات خالي عندها لسه الفيروس والاكسجين بيطلع وينزل، و عايزين صلاة ان ربنا يتمجد ويشفيها ويخليها لاولادها.
1: امين يا بنتي. امين.
2: وابن اخويا مينا ده هو اللي خد الخضه كلها على باباه، لان هو اللي شاف خد الصدمه والتجهيز ومشي للمستشفى على طول، على هناك الظروف صعبه، ما حدش كان موجود معاهم غير هم 4، كان هو وزوجتي وابن اختي وواحد
1: ثاني. حاضر نصلي. حاضر. ربنا يعزيكم وربنا يبارك حياتكم، يحوط حواليكم ويحفظكم من كل شر. امين. مايكل. معنا ماركو من المنيا.
3: الو، مساء الخير يا بون.
1: مساء النور.
3: ازيك يا واد سابون؟
1: تفضل يا حبيبي.
3: انا ماركو من المنيا، كنت عايز اكلم حضرتك. انا نفسي اروح الدير، تمام، بس ضعيف شويه في القراءه والكتاب.
1: في القراءه والكتاب يعني مش متعلم خالص؟
3: لا، معايا دبلوم بس ضعيف شوية وخايف.
1: خايف من ايه؟
3: خايف من حكاية القراءة والكتابة.
1: من ايه؟
3: من حكاية القراءة والكتابة.
1: طب كلمني شوية عن حالك وأحوالك وانت عايش كده في ال...
3: أنا حضرتك عايش في المنيا.
1: أيوة.
3: وعمري 26 سنة.
1: أيوة.
3: وبشتغل في الغرداء.
1: اشتغل ايه؟
3: شغال في شركة أوراسكو.
1: بتشتغل في شركة أوراسكو. حوشت فلوس؟
3: ايه؟
1: حوشت فلوس؟
3: لا يا ابونا، مش عارف احوش.
1: امال بتودي الفلوس فين؟
3: بودي الفلوس فين؟ بشتغل وبصرف منها، ساعات بدي جزء منها للبيت، وساعات ما بلاقيش منها فلوس. مع اني ما بشربش سجاير ولا مقدرات ولا اي حاجه،
1: بس ما اديتش نصيب ربنا من الفلوس.
3: بحس ان الفلوس ما لهاش طعم معايا خالص، وحاولت ان انا اسافر كذا مره ولقيت الباب مسدود في وشي.
1: بتحب المسيح؟
3: بحب المسيح من كل قلبي.
1: بتشتم؟

0: لا
1: بتحلف،
0: لا
1: بتكذب
0: أحيانا.
1: أحيانا. طب في واحد كذاب هيروح الدير
0: لا يا بون.
1: ولا في واحد كذاب هيروح السماء؟
0: لا
1: يبقى لازم نعمل ايه قبل ما نفكر في الرهبنة؟ نفكر في ايه؟
0: في التوب.
1: برافو برافو. يبقى نتوب دلوقتي واقول له يا رب تولى امري ومستقبلي. ايه
0: تمام
1: رأيك؟
0: يا ولد.
1: قول معايا يا رب يا يسوع
0: يا رب يا يسوع
1: سامحني
0: سامحني
1: واغفر خطاياي
0: واغفر خطاياي
1: ودبر حياتي،
0: ودبر حياتي
1: اللي منك يكون.
0: واللي منك يكون.
1: امين.
0: امين يا ابوي.
1: توبة من دلوقتي يعني.
0: توبة من دلوقتي.
1: متهيألي الوقت أزف.
0: تمام
1: يلا بينا نصلي.

احنا بنشكرك كتير يا طيب القلب يا حنين. تشريفك في وسطينا ده امر كبير قوي، امرك بالبركه لكل نفس ساجده بين يديك، عشان كده بنرفع لك ذبيحه حمد وشكر تليق بجلالك. كرامه ومجد ليك، كرامه ومجد ليك. كل المرضى بين ايديك، كل التعبانين بين ايديك، كل المديونين بين ايديك، الكل بين ايديك، وانت بتحب الكل. فرح كل نفس اللي طلبونا، مش طلبونا احنا، ما حلتناش حاجه، دول طالبينك انت، طالبينك انت وبيصرخوا ليك انت، وانت المعطي وانت السقي وانت صاحب السلطان وحده. احنا شويه تراب، اعبر لعبيدك وعبداتك بكل بركه. فرح كل قلب حزين، عزي وطيب خاطر كل نفس، كل بين ايديك يا رب. مرضى الحزانة، التعبانين، المهمومين، المديونين، المتغربين، اللي كله كله كله، الكل بين يديك. كل انسان طلبنا هو طلبك انت، بيطلبك في ضعفنا. عينك على الكل، أشكرك من كل القلب أيها الإله الحقيقي، وحدك الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر، ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا، ليس لنا يا رب، لكن لإسمك أعطي مجدا. واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. أما عن المقيدين بالأرواح الشريرة اللي عليهم شياطين واللي عندهم سحر، أي إنسان شايفني وسمعني دلوقتي إن وثق في اسم يسوع المسيح هيتحرر دلوقتي، وتتفك كل القيود. حاول باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة

أو محاربة أو ساكنة في أي جسد بمغادرة الأجساد وعدم العودة إليها، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات، آمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.

ألسنا مباركين؟ بلى، لكن أحياناً أتساءل من هو الأكثر بركة؟ شخص ما في أفريقيا في كوخ صغير من الخيزران يعيش حياته مستسلماً تماماً ليسوع المسيح، صح؟ وأحياناً نتساءل من هو الأكثر بركة؟ حين كنت في الموزمبيق رأيت أشخاصاً لم يأكلوا منذ أيام يأتون إلى الكنيسة ويمشون أميالاً للوصول إلى الكنيسة ولا يجدون مياهاً نظيفة للشرب. حين كنا نحضر المصاصات والحلوى للأطفال كان الموزمبيقيون الصغار حين نقدمها لهم أو نحاول تقديمها لهم يطلبون الماء. كانوا يقولون أرجوك، وكنت أعطيهم مائي ولم يكن يكفيهم. وفي أثناء الخدمة كنت أنظر إلى الناس وبدأت أراهم بتيجانهم السماوية، وكانوا يبدون في غاية الجمال وغاية الثراء. وبدأت أرى ما نحن عليه في أمريكا، جلد وعظام وأشبه بالهياكل العظمية، وكان الله يريني ما هم عليه روحياً وما نحن عليه روحياً. وكنا نشتهي الطعام الحقيقي، كنا نشتهي اللحم هنا، كنا نشتهي تلمذة هنا، كنا نشتهي الاقتراب من يسوع المسيح. واليوم يريد الله أن يفعل شيئاً. كنت أحاول كتابة هذه الرسالة عن الروح القدس، وقال لي الروح القدس ماذا تفعلين؟ قلت سأعلمهم عنك. لدي الكثير من الآيات الكتابية ولا يزال لدي المزيد، لكني كنت أجري محادثة. بدأت أكلم الروح القدس، قال لا يجب أن تعلمي عني، يجب أن تقدميني فحسب. لا يمكنك أن تتكلمي عني إلا من خلال اختبارك، وسأقوم بالباقي. لذا أريد أن

أكون مطيعة للروح القدس قبل أن نؤسس كنيسة الحلم. هذه كانت كنيسة الحلم كنيسة افتراضية عبر الإنترنت في 200 دولة قبل أن تصبح كنيسة كهذه. وحين كنت جالسة في حضرة الله عام 2019 كلمني الله وقال: ماذا ستفعلين بحياتك؟ قلت: سأفعل الشيء عينه الذي أفعله الآن، سأكرز بالإنجيل لبقية حياتي. قال: لا، لن تفعلي. قلت: حقا؟ دعني أخبرك عن دعوتي. لكن الله قال: ماذا ستفعلين؟ إن كنت لا تخافين المال ولا تخافين الفشل، ماذا ستفعلين بحياتك؟ وأنا أطرح عليكم اليوم سؤال عينه، والله سيجيب عليه. ستجدون الإجابة لدى الروح القدس اليوم. إن كنتم لا تخافون المال، لكن لنكن واقعيين هنا، لا يقدر أحد أن يخدم سيدين. هناك الكثير من الآيات عن المال، لكن الخوف من المال هو خوف حقيقي، والخوف من الفشل، أليس كذلك؟ إذن قلت: سأؤسس كنيسة الحلم ككنيسة تلمذة، لا كالكنائس العصرية التي تنمو بسرعة، وقد يحدث ذلك أيضاً، لكني أريد أن أؤسس كنيسة تلمذة، لأن أمريكا ليست بحاجة إلى كنائس، إلى كنيسة أخرى في هذه الأمة، لسنا بحاجة إلى كنيسة أخرى، ستجد كنيستين أو ثلاثة في الجوار، لسنا بحاجة إليها، نحن بحاجة إلى تلمذة. كنت شغوفة جداً وقال الله: إذن قومي بذلك. وفي اليوم الأول الذي قمنا فيه بذلك في ريجنت، قدموا لنا قاعة وكانت تلك معجزة، وكنت أتوقع 12 شخصاً، هذا ما قلته: يا رب أعطني 12 شخصاً. أتذكرون من كان في الصف الأول؟ أنتم يا رفاق؟ واو، لم تتركونا بعد، حسناً، جيد. وكنت أقول: يا رب ليتك تحضر 12 شخصاً، كما كان لديك 12 شخصاً، أنا بحاجة إلى 12 شخصاً. وامتلأت القاعة بأكملها، كانت أكبر قاعة دراسية. وقال الله: أنت لا تثقين بي بما يكفي، عليك أن تثقي بي، وحين تفعلين مشيئتي سيأتون، حين ترفعين اسمي سيأتون، حين تسلكين في الطاعة سيأتون. ومنذ ذلك اليوم بدأنا ننمو، لكن حين كنت أصلي وحين كان الله يعطيني تلك الرؤية ل 66 سفراً من الكتاب المقدس في برنامج لعام واحد، ثم الإرشاد للشباب البالغين، فقط الإرشاد والتلمذة، وكنت أسأل الروح القدس: ماذا تريدني أن أفعل؟ كيف تريدني أن أفعل ذلك؟ وقال شيئاً كسرني حقاً، قال: لقد كنت خادماً لفترة طويلة في الكنائس، أيمكنك إخراجي من الزاوية؟ وقد كسرني ذلك، وبدأت بالبكاء لأنه كان حزيناً جداً وكان منطفئاً جداً. وقلت: أيها الروح القدس، أريدك أن تحصل. حين نقول إن الروح القدس هو الله، حين نقول يسوع الله، الآب الله، لك مركز الصدارة على المنصة، لذا وعدته ألا تكون مسألة منصة. وقلت لقادة العبادة لدينا: قلت لا تسبحوا، بل كونوا التسبيح، لا تعبدوا هنا، بل كونوا العبادة. وهذا هو السبب في أننا قد نتناغم أو لا نتناغم مع الموسيقى، إنهم يرنمون الترانيم التي طلبتها دون أن يتدربوا عليها، لكن هذا لا يهم، نحن هنا لنعبد الله ونتتلمذ وننمو لمجده. والبارحة واليوم كنت أبحث عن كل المقاطع الكتابية عن الروح القدس من العهد القديم العهد الجديد، فقال لي: لا تعلمي عني، قدميني فحسب. وأريد أن أقول: لدي صديق مات وذهب إلى السماء وعاد، وذات يوم قال لي: قدمنا برامج عديدة معه كيفن زيداي، قال لي إنه رأى الروح القدس كشخص. بعض الأشياء، بعض الألغاز لا يمكننا تفسيرها، لكنه رآه،
لذا أريد أن أفعل الأمر.

الأمر على هذا النحو. أقدم لكم موسى حين أعلم 66 سفراً من الكتاب المقدس. سأقدم لكم كل عام يشوع. سأقدم لكم داود. سأقدم لكم تلك الشخصيات. سأحضرهم إليكم كأصدقاء لي، لأن الكتاب المقدس ليس رواية بالنسبة لي، إنه كتاب ثلاثي الأبعاد. حين أفتحه وأقرأه قلت لزوجي: هذه معجزة، أنا أسافر عبر الزمن. ولا أقول ذلك، إنه كلام مجازي. أنا أسافر عبر الزمن وأنا جزء من هذا الكتاب المقدس. أنا أصبح ذلك الشخص. حين يتكلم يسوع مع المرأة السامرية أكون هناك. هذا هو مدى حقيقة أولئك الأشخاص والشخصيات بالنسبة لي. سألت الرب، قلت: ما هو أقوى مقطع في الكتاب المقدس عن الروح القدس؟ قال لي: افتحي لوقا 1:26، وسوف نقرأ من 26 إلى 36 على ما أعتقد، نعم إلى 35. وقال: أثناء قراءتك سأعلن لك. لذا سنفعل ذلك مع الروح القدس الآن. هذا ما أفعله في كل مرة قبل أن أقرأ كلمة الله. هذا ما أقوله: أيها الروح القدس، يا روح الحق، يا روح كل الأسرار، روح الإعلان، أعلن لنا اليوم ما تريدنا أن نتعلمه لنتغير ولتلمسنا هذه الكلمة. لذا أسلمك هذه الكلمة الآن أيها الروح القدس. دع هذه الكلمة التي سوف تغرس في قلبي تثمر 30 و60 و100 ضعف. باسم يسوع أصلي، آمين. نظرت إلى الكتاب المقدس وقلت: إنها رسالة الميلاد. لكنه قال: لا، اقرأيها معي. وفي الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة في الجليل اسمها ناصرة، إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف، واسم العذراء مريم. فدخل إليها الملاك وقال: سلام لك أيتها المنعم عليها، الرب معك. فلما رأته طربت من كلامه وفكرت: ما عسى أن تكون هذه التحية. فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية. فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ فأجاب الملاك وقال لها: الروح القدس يحل عليك، وقوة العلي سوف تظللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى قدوس ابن الله. هللويا. حين كنت أقرأ هذا، قال الروح القدس: ثمرتي على مريم كان يسوع. كما ترون، الروح القدس يعلن يسوع. روح الله يظهر ويعلن يسوع والآب. لذا حين
تغفل العقائد.

العقائد أو اللاهوت أو الكنائس الروح القدس فهي تغفل كل شيء، لأنه حين هذا هو الفرق بين 66 سفراً من الكتاب المقدس في عام والعديد العديد من التعاليم الكتابية الفكرية الأخرى وبين التلمذة، لأنه بدون قوة الروح القدس لا يمكن أن ننال أي إعلان من كلمة الله. بدون الروح القدس لا يمكن أن نتغير من إعلان الله. فقط من خلال قوة الروح القدس نعرف الآب والابن. الروح القدس يعلن لنا من هو يسوع ومن هو الآب. في كثير من الأحيان حين أواجه حالة مس شيطاني ويسأل الناس إن كان يمكن أن يكون المسيحي مسكوناً أو ممسوساً من الشياطين، فالإجابة هي بالطبع لا، لكن الشخص أو الأشخاص الممسوسين أو المسكونين من الشياطين، الأشخاص المملوئين من الشياطين، ننظر إليهم وهم يعرفون لغة المسيحية، يعرفون كلمات الله، يعرفون الكتاب المقدس جيداً، ونشعر بالحيرة حين نقوم بعملية التحرير، إذ كيف يمكن لشخص مسكون بالشياطين أن يقول إنه مسيحي لكنه لا يعرف الآب والابن بعد بإعلان من الروح القدس؟ لأن الخلاص هو اختبار خارق للطبيعة، لا يمكن اختلاق الخلاص أو تزويره. تعلمون، في برنامجي أطلب من الناس أن يرددوا بعدي، أن يدعوا يسوع إلى قلوبهم، لكننا لا نذكر عدد الأشخاص الذين نالوا الخلاص، بل نذكر عدد الأشخاص الذين صلوا معي صلاة الإيمان. هناك فرق، لأنه لا يمكننا تحديد عدد الأشخاص الذين صلوا صلاة الإيمان وقبلوا المسيح بالفعل من خلال اختبار الخلاص الخارق للطبيعة، أليس كذلك؟ لذا فالطريقة التي سأعظ بها اليوم عن ذلك مختلفة جداً عن الطريقة التي كنت أعظ بها من قبل، لكن الله يريدنا أن نفهم أن قوة الروح القدس عظيمة جداً في حياتنا، بحيث إن بإمكانه وحده أن يجعلنا فعلاً مشابهين الله ولا شيء آخر. العلم ينفخ، العقلانية، وفي الحقيقة أنا أعظ بشكل جذري للغاية، العقلانية في المسيحية هي من أصل شيطاني، إنها من الشياطين. العقلانية شيطان، وقد رأيت هذا الشيطان على الناس، إنهم أناس لامعون يجيدون الوعظ، يجيدون التكلم عن الأصل، الأصل اليوناني للكلمة، الأصل العبري للكلمة، كل شيء كل شيء كل شيء، لكن حضور الروح القدس ليس موجوداً ولا يمكنه إحداث تغيير. ما لم يكن ذلك الشخص جائعاً جداً لكلمة الله ولحق كلمة الله. ولهذا نرى مسيحيين أشراراً في كثير من الأحيان، نرى مسيحيين قبيحين في كثير من الأحيان، نرى في كثير من الأحيان مسيحيين. قلت يوماً لتلك السيدة: يسرني جداً أنك لم تشهدي لي حين كنت مسلمة، لأنك لو شهدت لي لما أصبحت مسيحية. قلت ذلك لإحدى السيدات قبل سنوات. لماذا؟ لأني سأتكلم اليوم عن شهادة الروح القدس، ما يفعله الروح القدس. المقطع الكتابي التالي الذي سأقرأه هو من أعمال الرسل الإصحاح الأول والآية الثامنة. قال لي الروح القدس: شاركي هذا، لأن هناك قوة في هذا أيضاً. ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهوداً في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض.

ولوقا 1:35 الروح القدس يحل عليك وقوة دونامس العلي تظللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. أعمال الرسل 1:8 يقول ستنالون قوة دونامس باليونانية متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. إذن ما يفعله الله حين يحل الروح القدس علينا وفينا وحين تكون لدينا القوة، قوة الروح القدس، حين تكون لدينا قوة الروح القدس، هذا ليس بهدفي أن نبدو كأبطال خارقين، بل كي نشهد للعالم. لهذا قال يسوع من ثمارهم تعرفونهم، لم يقل من مواهبهم، بل قال سيعرفونكم وسيعرفون مريم من خلال يسوع. لماذا؟ لأن الروح القدس ظللها، والروح القدس حل عليها، وقوة العلي ظللتها وغطتها بشكل مذهل وخارق للطبيعة، بحيث إن ولادتها، إن حملها كان يسوع المسيح. ولمعمودية روح القدس هذه نتيجة عينها لكل واحد منا حين نظلل ونمتلئ بشكل كامل ومطلق من روح القدس ونعتمد منه. إنه المفهوم عينه، يقول الرب الآن. إنه الأمر عينه. حين نكون مغمورين بشكل كامل ومطلق من الروح القدس، يقول يوحنا المعمدان، يقول الرب الآن، هذه هي كلمة الله، والله يقتبس لي الآن كلماته ويقول، قال يوحنا المعمدان، أنا أعمدكم بماء، ولكن يأتي بعدي الذي لست أهلا أن أحل سيور حذائه. هو سوف يعمدكم بالروح القدس ونار. قال بالروح القدس ونار. الروح القدس هو قدوس. نوما هو الروح. حين يصاب أحدهم بالتهاب رئوي، صح؟ لماذا؟ هذا يخلق مشكلة في التنفس، صح؟ وهذا ينطبق على كل روح. بالمناسبة، كل روح يدعى بالاسم عينه. نوما، كل روح. الأرواح الشريرة. الأرواح، حين نقول روح، فنحن نتكلم عن نوما، لكن الاختلاف هو القدس. هناك الكثير من الأرواح النجسة، لكن هناك روح قدس واحد. هناك الكثير من الشياطين، لكن هناك روح قدس واحد، وهو قدوس. وهذا ما يطلب مني الله قوله الآن لكم. مسيرتكم المقدسة مع المسيح تزيد مع سكنة روح القدس فيكم. مسيرتكم المقدسة مع الله، كلما صرتم أكثر قداسة، كيف؟ سيجيب على ذلك. كلما كانت حياتكم أكثر قوة، وكلما سكن روح القدس فيكم. والسعي وراء القداسة هو بداية القداسة. بداية القداسة هي حين تريدون أن تعيشوا حياة مقدسة، حين لا تريدون إرضاء أنفسكم، جسدكم، بل تعيشون لإرضاء الله. روح، نفس، ريح السماء، الرياح الأربعة، نفس الله، وقدش مقدس، منفصل، نقي، تقي. القوة المقدسة، دونامس هي القوة. لكن حين نتكلم عن قوة الروح القدس،

0: سلطان غير عادي وتأثير وقوة وقدرة وإمكانات ووفرة سماوية وقوة الله الخارقة وجرأة والقوة المعنوية والمادية للتميز بما في ذلك قداسة الله ونقاؤه مع كل خصائص الله النهائية إلى جانب المعجزات والآيات والعجائب وكل الثمار والمواهب. كل شيء حين نتكلم عن القوة، قوة دوناميس، قوة الله المقدسة، فنحن نتكلم عن كل ما سبق والأشياء التي لم أسمها حتى نتكلم عنها. والآن يقول لي الله: كم من البدائل المزيفة الكثيرة التي يسجد لها الناس تتطابق مع هذا الوصف ولا علاقة لها بالنار المقدسة أو الدوناميس المقدسة. وهو يقول الآن، وسأزعج البعض لكني سأكون مطيعة، حين يتحدث الناس عن حرب النجوم والقوة: إن قلتم يوماً عبارة لتكن القوة معك، يجب أن تتوبوا الآن وتسحبوها. يقول الرب: أنتم لا تعرفون حتى الرموز السرية وراء الأشياء التي ترفه عن أنفسكم. أنتم لا تعرفون حتى ما يدخل إلى بوابة العين وبوابة الأذن وأنتم تقبلونه وتكررونه.
1: كم مرة في حياتكم سمعتم عن مسلمة سابقة أسست كنيسة في أمريكا؟ إيشيك عبلة، مسلمة سابقة، تحولت إلى مبشرة مسيحية أسست في الآونة الأخيرة كنيسة هنا في أمريكا. على مر السنين لمست إيشيك عبلة العالم الإسلامي بمحبة المسيح من خلال البرامج التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي. يتم بث برامج إيشيك تلفزيونية إلى أكثر من 200 دولة في 6 قارات، ويتبعها على فيسبوك أكثر من 7 ملايين شخص. في عام 2016 أطلقت إيشيك الكنيسة الافتراضية دريم تشيرش، وهي عبارة عن بث مباشر بالفيديو عبر الإنترنت على فيسبوك، حيث يمكن لكل الأمم والقبائل والشعوب أن تتحد بمحبة الله. بدأ الناس في جميع أنحاء العالم بمشاهدة برامجها والتفاعل معها ومع فريقها، والآن تتم مشاهدة دريم تشيرش في مصر والعراق وأفغانستان والمملكة العربية السعودية وباكستان والهند وكينيا وإنجلترا وألمانيا والسويد وأمريكا وكندا وأمريكا اللاتينية وغيرها الكثير. شعرت إيشيك في الآونة الأخيرة أن الله يدعوها لتطوير دريم تشيرش لتكون ليس فقط بثاً عبر الإنترنت بل كنيسة حقيقية في فيرجينيا بيتش، فيرجينيا.
0: بدأ الله يقول لي: أتحداك أن تحلمي وسأخذك إلى مكان لم تذهب إليه من قبل. مسلمة سابقة تؤسس كنيسة في أمريكا.
1: هذا مذهل للغاية، بادئ ذي بدء. من أين أتت هذه الرؤية، هذا الحلم لكنيسة دريم تشيرش؟
0: بدأ الناس يكتبون إلينا من أفغانستان والمملكة العربية السعودية والعراق وجميع أنحاء العالم. بدأوا يقولون: لست راضياً بما أنا عليه، أو لا يمكنني الذهاب إلى الكنيسة لأني في بيئة إسلامية متطرفة للغاية. بدأ الناس يقولون: هذه كنيستي، هذه كنيسة أحلامي. فبدأنا افتراضياً، ثم دعاني الله لتحويل تلك الكنيسة الافتراضية إلى كنيسة فعلية.
2: أريدك أن تمكني شعبي، أريدك أن تؤسسي جيش الله، أريدك أن تبدأي بإخبارهم عمن يمكنهم أن يكونوا.
0: هذا شيء سينمو وسوف يكون عالمياً، لأن الله يريد لشعبه أن يختبر محبته.
1: أحب ذلك وأحب الحرية، لأني رأيت بعض الخدمات عبر الإنترنت، إنها حقاً حرية وفرح. أخبرينا عن بعض الطرق التي ترين بها عمل الله في الكنيسة.
0: رؤيتنا هي تمكين الناس وتنشيطهم.
2: والليلة يريد الله أن يطلق هويتكم، لأن هناك أشخاص جالسين هنا الليلة لديهم إمكانات لكنهم فقدوا دورهم.
0: في النهاية نحن نريد النهضة، نصلي من أجل النهضة والصحوة الكبرى.
1: آمين. ما هو حلمك لدريم تشيرش؟
0: حلمي هو أن يشعر كل من يأتي بمحبة الله، أن يشعر أنهم جزء من عائلة الله، وحلمي لكنيسة

0: ديم تشيرش هو أن تشتعل نار النهضة في كل الأمم.
1: أعلنوا وآمروا ليلى أن أحلام كل شخص في دريم تشيرش ستتحقق باسم يسوع المسيح. أعلنوا وآمروا الليلة أنكم لن تكونوا الآخرين ولن تكونوا في المرتبة الثانية، بل ستعرفون أنكم اختيار الله الأول.

اهلا بيكم. كنا بنعمل، كنت بزور انا الكنائس مش كده في الاسابيع لحد الاربعات اللي فاتت، فقلت اغير بقى، الناس تيجي تزورني مره، فجت فيكم انتوا اول ناس. بس البدايه حلوه يعني باهل شبرا الكرام مش كده برضو. اهلا وسهلا بيكم. ابتديت من اول الصيف اللي فات ان انا اخد بعض الايات واحطها في صوره قانون وتبقى الوصية كقانون، وخدنا كمية قوانين بهذه الصورة من العهد القديم أو العهد الجديد، والكلام ده ابتدى في اسكندرية، وابتدى الأسبوعين ثلاثة اللي فاتوا كنا في القاهرة وفي المنيا في الزيارة بتاعت الصعيد بتاعت ملوي. والنهاردة بنبتدي ويا حضوركم بتمثلوا كل الكنايس، هاخد قانون هسميه قانون حفظ الوقت. الوقت وقضية الوقت قضية هامة لنا كلنا، أباء وخدام وخادمات وأخوات، يعني قضية في غاية الأهمية. هقرأ جزء من سفر الجامعة صح ثلاثة، لكن في نفس الوقت هركز على ثلاث آيات، آيتين في العهد القديم وآية في العهد الجديد، والثلاثة دول بيرسموا معالم قضية الوقت بالنسبة لنا كلنا. في سفر الجامعة إصحاح ثلاثة، وطبعا معروف لنا الإصحاح ده، لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماوات وقت، للولادة وقت، للموت وقت، للغرس وقت، لقلع المغروس وقت، إلى آخر النص. لكن بنيجي عند الآية رقم 11، ودي أول آية من الثلاثة اللي بقول لكم عليها، صنع الكل حسنا في وقته، أيضا جعل الأبدية في قلبهم التي بلاها لا يدرك. يعني بدونها الواحد مش هيدرك الأبدية. هقولها تاني الآية دي، صنع الكل حسنا في وقته، وجعل وأيضا جعل الأبدية في قلبهم. يعني وإحنا بنعيش الوقت الزمن الأرضي لازم يكون وقت الأبدية حاضر عندنا في قلبنا، التي بلاها لا يدرك، يعني من غيرها خلاص حياة الإنسان ملهاش معنى. دي الآية الأولى. الآية الثانية في سفر الجامعة برضو في جامعة 8-5، آية صغيرة وجميلة بتقول حافظ الوصية لا يشعر بأمر شاق، وقلب الحكيم يعرف الوقت والحكم. هقولها تاني، حافظ الوصية لا يشعر بأمر شاق، وقلب الحكيم يعرف الوقت والحكم. الوقت على الأرض والحكم بتاع الله في أي وقت بيدبر. دي الآية التانية، جامعة 8-5. الآية الثالثة بقى في رسالة أفسس، أظن معظمكم حفظها، انظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت لأن الأيام شرير. دي أفسس 5-15. عن الثلاث آيات دول أحب أن أنا أتأمل وياكم الليلة دي في حياتنا بصفة عامة.

عامة وفي قضية الوقت اللي هو الوقت يساوي العمر بالنسبة لكل واحد فينا. قبل ما ابتدي هحكي حكاية. دخل المعلم إلى فصله فسأل التلاميذ اللي قدامه: حد يعرف يقول حروف كلمة لف اللي هي محبة أو حب يعني؟ فوقف تلميذ وقال له إيه؟ L-O-V-E. قال له رونج، غلط. طب اسألني أنت. خلى التلميذ ده يسأل معلمه نفس السؤال، فالتلميذ وقف وقال له إيه؟ هل ممكن تقول لي حروف كلمة لف؟ ده التلميذ بيسأل المعلم. فراح المعلم قال له T-I-M-E. ما وصلتش. اللي هي ايه بقى؟ وصلنا لايه؟ الموضوع صعب ولا ايه؟ فوق مستوى الطالب. اقولها تاني القصه ولا سهله؟ ده انتوا اهل شبرا يعني عارفين كتير خالص. هو قال قول لي حروف كلمه لاف، فقال له ال او في اي. قال له غلط. طبعا هي صح. قال له طب اسألني نفس السؤال. قال له بيسأل المعلم.

بيسأل المعلم، فقال له التلميذ بيسأل المعلم قول لي كلمة حروف كلمة love، راح قايل له TIME. يعني ايه بقى الخلاصة؟ الحب هو الوقت، الوقت هو الحب. تعال نعمل رحلة في موضوع الوقت فيما يخصنا احنا كأباء وكخدام بصفة عامة. الوقت اللي بنحطه قدامنا الوقت المنظم للحياة. أنت أيها الخادم، سيدنا أو أبونا أو أخونا أو أختنا، أنت تحتاج الآتي: أن يكون عندك وقت للحب، وقت لإظهار الحب في بيتي، في بيتي، في خدمتي، في افتقادي، في عظاتي. لازم يكون عندي الوقت ده لإظهار الحب. الرعاية تتطلب وقتا، والصداقة تتطلب وقتا، وأصعب خطية بنرتكبها دون أن ندري أقول لك أبونا أنا عايز 5 دقايق، تقول لي أنا مش فاضي، أو ابنك أو زوجتك، أو أنت بتكلم الزوجة وبتكلم ابنك أو بنتك أو إلى آخره، يعني مش فاضي. أغلى هدية يقدمها الإنسان للآخر الذي يحبه هي الوقت، أغلى هدية. وهذه الهدية لا يمكن استعوضها. يعني أنا ممكن أقدم لك الكتاب ده هدية، ولو ضاع هنجيب غيره. وممكن أقدم لك الحكاية دي هدية، لو حصل لها مكروه نجيب غيرها، ما هيش مشكلة إلا الوقت. ولذلك لازم نحط قدامنا إن أغلى هدية يا الإنسان يقدمها لآخر يحبه هي الوقت. كأنك تمنحه من عمرك، من وقتك الخاص. وهذه الهدية لا تستعوض، ما اقدرش اجيب بديل ليها خالص. وده امر غاية في الأهمية خالص. والنهاردة لو انتوا بتنظروا للتكنولوجي اللي حاصل في العالم كله، قائم على فكرة سرقة الوقت. يعني البتاع الصغير اللي في ايدينا ده، مش كده؟ بتقعد تدور على شوية حاجات عليها، صفحات مش عارف ايه، الكلام ده هو عمال يسرق وقتك، عمال يسرق وقتك. فأول نوع من الحب، اللي أول حاجة نقدمها في الوقت هو وقت للحب.

الثاني وقت للإصغاء، إنك تسمع. مجرد إن أنا أسمع الآخر، وأنا بتكلم بعمومية، مجرد إن أنا أسمع الآخر ده معناه وفيه تقديم الحب، أنا بحبك. أحكي لكم على مرة حاجة غلطت فيها أنا. أنا بحب المقصات، المقص، أحب أعمل أشكال وأوراق، يعني دي حاجة جانبية، كان زمان مش دلوقتي. فمرة واحد جاب لي مقص هدية، أخذت المقص وأنا يعني في غاية السعادة بالمقص كويس، ودخل حد بيكلمني في موضوع، هو بيتكلم وأنا إيه؟ إيه؟ كنت وياي؟ إيه عمال أبص في المقص وأشوفه وأفتحه وأقفله، وهو عمال يتكلم وأقول له أنا سامعك وأنا فاهمك وأنا وأنا وأنا وأنا. بعد ما روح ضرب لي تليفون وقال لي أبونا، دي قبل الأسقفية، أبونا عايز أسألك سؤال. قلت له خير؟ أنا افتكرت إن نسى سؤال في الموضوع اللي كان بيقول. قال لي إزاي حال المقص؟ إزاي حال المقص؟ طبعا ساعتها أدركت إن الجلسة كانت غلط خالص. فهنا وقت للإصغاء. وأحيان، وحضراتكم كلكم جربتوا ده، أحيان مجرد إنك تصغي للآخر تتحل مشكلته، أو يعني يرتاح من مشكلته، مش هقول لك تتحل. كمان في الوقت بتاعك محتاج إن الوقت للقراءة، للمعرفة، للاستزادة، إنك ما توقفش عند اللي ابتديت بيه أو تحضيراتك السابقة القديمة اللي قمت بيها وكانت تحضيرات حلوة جدا، لكن ما فيش جديد بتضيفه عندك، فيش معرفة جديدة. حضراتكم مش عارف بتتابعوا اللي فازوا بجائزة نوبل السنة دي، ثلاثة علماء فازوا بجائزة عشان عملوا ايه؟ عملوا حاجة غريبة جدا. واحد منهم شاف نوع من الطحالب، والطحلب مكون من خلية واحدة، إن لما يبقى في نور أو في ضلمة الطحلب ده بيتحرك. فقعد الحكاية دي تشغله، هو ليه النور والضلمة بيحركوه والنور يحركوه والضلمة توقفه؟ فقعد يعمل أبحاث أبحاث أبحاث لغاية ما اكتشف جين معين، فخد الجين ده وابتدوا يعرضه على علماء آخرين لغاية ما أبحاثهم كبرت، فقالوا طب نجرب الجين ده على المكفوفين في الفئران. فابتدى الفار يشوف، شوف الضوء، فابتدى يعمل تجارب سريرية على بني آدمين. ابتدى فيه ناس، نوعيات معينة من البشر مصابين، ربنا يحفظكم، بأنه لا يرى. ابتدى لما حط الجين ده في الإنسان ابتدى الإنسان يشوف. القراية، الدراسة، البحث، التجديد، الملاحظة، دي كلها مسؤولياتنا كلنا. اوعى تكون فاكر مسؤوليتك انك تصلي القداس وتقول العزة وتروح وخلصنا، لا لا لا لا. مياه من ملاحظات وفي القراءة وفي الدراسة انك تقدر تكتشف شباب وشابات شطار، طاقات، مواهب. يبقى عندك هذه العين. واحنا شباب صغيرين كان القديس أبونا بشوي كامل في اسكندرية، كان يجي لنا اجتماعات الشباب في دمنهور أو في اسكندرية لما كنا في الجامعة واجتماعات الخدمة، ويقول لنا كده الخادم الناجح هو اللي بيعرف يكتشف الطاقات. أقول لكم إزاي يا أبهات؟ يعني مثلاً أحياناً لما تيجي ترشح كاهن في كنيستك، ترشح واحد لا يضيف جديد في الكنيسة، أو ترشح واحد إمكانياته أقل من إمكانياتك عشان تبقى أنت السوبر بتاعه. وفي كاهن تاني لما يجي يرشح حد، يرشح شخص له مواهب وطاقات مش موجودة عنده، هو يقول لك ده هيكملني.

علشان كده وقت الدراسة وقت مهم جدا انك تحطه وتخلي وقت من عندك للثقافة، للمعرفة، للتعمق، حاجة مهمة. ما تسيبش نفسك كده اللي عرفته وخلاص. واصل احنا المصريين عندنا مثل غريب قوي يقول اللي نعرفه ايه؟ تعرفوا المثل ده؟ تعرفوش؟ تعرفوا؟ صحيح؟ بتطبقوا؟ بتطبقوا؟ طب اقول لكم المثل التاني اللي نبات فيه، انتوا حافظين امثال بقى ايه؟ اللي نبات فيه نصبح فيه. اوعى يكون ده من مبادئ حياتنا خالص خالص. ايضا تحتاج في الوقت بتاعك ان يكون في وقت صلاه. بتقوم بالصلوات الطقسيه، ربنا يبارك، وشعبنا محتاجها جدا. حياتك الخاصه ان شاء الله مره في الاسبوع حاجه خاصه جوه البيت، او ان كنت بتاخد خلوه في مكان خلوي كده ممكن تقضي فيه وقت، يسموه فن التامل، اللي هو انت ما تبقاش مشغول بحاجه خالص، تبقى كانك انت والله وبس، مفيش حاجه تانية. ومحتاج وقت كمان، يعني انا قلت لك الاوقات اللي محتاجه اساسا وقت للحب، تقديم الحب، وقت للمعرفه، للاصغاء، وقت للمعرفه، وقت للصلاه، نمره خمسه وقت للراحه. تقولي هو انت مش عارف هو ابونا بيرتاح؟ عندنا ابونا قبطي بيرتاح مش كده برضو؟ فيش ابونا قبطي بيرتاح. كان عندنا في دمنهور ابونا يقول لنا الاقباط دول عايزين ابونا يبقى ابونا حديد، حديد، لا بينام ولا بياكل ولا بيشرب ولا بيستحمل ولا كل حاجه. من فضلك وقت الراحه المحسوبه، وقت الراحة المحسوبة. كلكم فاكرين قصة مشهورة عن قديس يوحنا الحبيب لما كان بيقعد يلعب عصافير؟ فاكرين لعب عصافير وأكلها كده الحب اللي بيأكله؟ فجيت تلميذه قال يوحنا الحبيب بيضيع وقته في اللعب والعصافير. قال له يا ابني الوتر لو فضل مسدود يحصل له ايه؟ يتقطع. وقت الراحة زي ما بتعلمنا الوصية، قدس يوم الرب، ودي وصية من وصايا العشرة، وده بيسموه فن الراحة، فن الراحة. دي عناوين رئيسية ازاي وقتي استخدمه. بس ما تنساش العنوان الكبير ان الوقت يجب ان يكون منظم. تعال ناخد في نظام الوقت المعايير الآتية. أول معيار، اعرف وقتك. احنا كلنا عندنا 24 ساعة كل يوم، 24 ساعة كل يوم. الكبير والصغير فينا بياخد نفس الوقت، يستغلهم في ايه؟ ال 24 ساعة متقسمين ثلاث تقسيمات، 8 8 8. أول 8 اللي هي وقت الدراسة أو العمل أو المدرسة أو الجامعة أو المعرفة أو العمل في أي حاجة، وقتنا اللي بيقدم في الخدمة ده وقت يسموه هارد تايم، وقتنا جامد. والثمانية التانيين وقت النوم، أحيان يبقوا 6 ساعات، أحيان يبقوا 4 ساعات، يعني في بعض الظروف يعني، لكن ده 8 ده الماكسيموم خالص. باقي 8 غالبا، 8 الاولانيين والتانيين كلنا زي بعض، عندنا شغل وعندنا نوم. فضل 8 الباقيين. 8 ساعات اللي باقيه هي اللي بتتنوع ما بيننا وتتغير. انت عايز وقت للاسره، وقت للأصدقاء، وقت للطعام، وقت للإيمان والعبادة،

محتاج وقت عشان العناية الصحية، كل واحد بيعتني يعني مثلا بغسل سناني، ما هو ده وقت للعناية بالصحة، وهكذا أمور أخرى. كمان وقت للهواية، محتاج وقت للمشاهدة، بتشوف أخبار، بتطمن على حاجة. الثمان ساعات دول هم بقى اللي بنتحرك فيهم معظمنا. بس اوعى تكون من النوع اللي هو مثلا اقعد قدام النت اربع ساعات في اليوم، يعني مش صح. كان في مره اب كاهن عنده هوايه انه يفصل الهدوم، خيط يعني، بس الهوايه طاغيه. يعني ايه طاغيه؟ بتاخد منه في اليوم 10 ساعات ومش قادر يقلع عن هذه الهواية، لدرجة أحيانا كان يسهر عشان بيخيط حاجة، ومن سهره كتير يجي على وش الفجر ينام، يروح عليه ميعاد القداس. هي هواية حلوة مش وحشة خالص، بس إيه؟ واخد أكتر من حقها، ولازم يعمل لها يعني تحديد. ممكن يوم يعمل ويسهر بس ما يكونش تاني يوم وراه شغل. فالثمان ساعات اللي هم مختلفين ما بيننا كلنا، هم دول اللي بنحطهم قدامنا. أول حاجة مهمة لك، اعرف وقتك. أستير، فاكرينها أستير بقصتها المشهورة، مردخاي ابن عمها قال لها إيه؟ ومن يعلم لعلك لوقت مثل هذا وصلت إلى الملك، إلى الملك. ومن يعلم لعلك لوقت مثل هذا، وقت التجربة بتاعتهم، وصلت إلى الملك. ده يمكن ربنا مرتب الوقت في الحتة دي عشان تخدمي شعبك. وقد كان مين كان يعرف ان يوسف الصديق هيخدم شعبه وبلده بعد سنين الجوع الكبيرة؟ مين كان هيعرف ان موسى النبي في البرية 40 سنة في البرية بياخد ايه؟ فيش كلية بتاخد 40 سنة علشان يبقى بعد كده قائد لشعبه ويخرج بيه. اعرف وقتك. وهنا الله لا يعطينا وقتا محددا أيها الأحباء، هو بيدينا مواسم، فترات في عمرنا كده، يخليك في الحكاية ده هي 2-3 سنين عشان تستفيد بشيء هيكون بعد كده له ضرورة وله أهمية. كأنه بيعمل لنا إعداد خدام على طول. دخلنا كده فترات، أحيان فترات يبقى فيها تعب، أحيان يبقى فيها زهو، فيها نجاح، فيها إنجاز، فترة تانية يبقى فيها شيء من الألم، وهكذا. اعرف وقتك. الله لا يعطينا فقط وقتا بل يعطينا مواسم. يعطينا وقت للبدء، بدء مشروع، يعطينا وقت للانتظار، يعطينا وقت للكلام، يعطينا وقت للصمت. بيدهلنا كده مواسم قصيرة أو طويلة. قديس أنبا أنطونيوس أب جميع الرهبان، عارفين كلنا تدرج حياته، وبقى خلاص في الوحدة. لكن في يوم الكنيسة قالت له تعالى، وقت الاضطهاد ووقت أريوس البدعة، نزل العالم ومارس مسؤولياته. هو ربنا بيرسم كده بلان لينا، خطة لينا، بيرتبها بحكمته بقى ولكل واحد فينا. اوعى تيجي في فترة وتقول ايه؟ ليه بس كده يا رب؟ ده هو ربنا يقصد حاجة. والآية الجميلة اللي بتحكم ده يا أحباء، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. نقولها تاني، كل شيء، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. فأنت قاعد كده أنا وأنت بنتفرج على خطة ربنا اللي بيعملها ويانا. واختارك ككاهن في وقت محدد
ولهذا

هدف محدد خالص وعليك رسالة. ده مش انت بس، ده انت وأسرتك. ما هو قرار التكريس ده اتاخد من البيت كله. اعرف الوقت، اعرف الوقت بتاعك بالظبط. المعيار التاني، احترم توقيت الله. الله له مواقيت، زي ما قرينا في سفر الجامعة، له مواقيت. احترم مواقيت الله. يعني مثلا سر وابراهيم ابو الاباء وكبروا في السن وتقدموا والحكايه كلها عارفينها، وحب ابراهيم يسرع وقت ربنا، راح واخد لي مش كده برضو؟ وبقت حكايه. وشو بقى اللي هو عمله من كام قرن من الزمان بيعمل ايه النهارده؟ احترم مواقيت الله. الله له مواقيت في حياتنا، ما تستعجلش حاجة، هو ربنا بيرتبها. فافتقد الرب سارة كما قال، فحبلت وولدت لإبراهيم ابنا في شيخوخته في الوقت الذي تكلم الله عنه. الوقت اللي تكلم فيه ده في سفر التكوين. القديس أغسطينوس بيقول إيه؟ الله يتأخر أحياناً بلغتنا كبشر، لكنه لا يتأخر عن وقته. هو محددها بحدود. نمرة ثلاثة، ما احنا قلنا الآية صنع الكل حسناً في وقته، وحافظ الوصية لا يشعر بأمر شاق، وقلب الحكيم يعرف الوقت والحكم. هو ترتيبات ربنا. أنا حكيت قصة ربما تكون بعضكم سمعها قبل كده. اشتروا كنيسة من طوائف كان طولها 6 متر، 6 متر، فعمل شوية رسومات عشان يقدمها للجهات المسؤولة تبقى 12 متر كويس. بعد سنة ردوا عليه وقالوا له لا، مرفوض. فطبعا كان زعلان جدا خالص. وبعدين استنى شوية كده، قال لك ربما المسؤولين يتغيروا، ربما مش عارف الموظفين ايه، اقدم تاني. فبعد سنة اقدم تاني، استنى كذا شهر وقالوا له لا، بقى زعلان جدا. وقف يصلي بدموع، القصة دي حقيقية في اسكندرية، وقف يصلي بدموع، قل له يا رب ده 6 متر، هما كتير عليك 6 متر، وانت شايف شعبك قد ايه. فجاله خاطر او صوت وهو بيصلي بيقول له ما هما رفضوا علشان هي 6 متر، خليها 20 متر يوافقوا. فبقى متحير، اذا كان 6 موافقوش، 20 هيوافقوا؟ المهم غير الرسومات وعملها 20، وافقوا بعد اسبوعين. تسمي ده ايه؟ هو في توقيت لله. احترم توقيت الله. المعيار الثالث، استثمر الوقت، اللي هو بيقولها في الآية الثالثة مفتدين الوقت. يعني اجعل وقتك بقيمة الفداء. ساعة الصليب دي غالية جدا، ساعة الفداء. من فضلك خلي وقتك كله بقيمة الفداء، وقت صح. اوعى يكون وقتك بيضيع في واحد يقعد يرغي في التليفون، ده بيسرق عمرك، بيسرق عمرك خالص. او واحد يقعد، تقعد في مشكلة، طبعا كلنا بنواجه المشاكل، لكن تقعد في مشكلة ده لا بيسمع الكلام ولا ده بيسمع الكلام، مش كده برضو؟ طب تقعد لغاية امتى؟ ده بره لما يبقى فيه مشكلة اول ما يقعدوا يظبطوا الستوب ووتش، مش كده؟ يقول له انت قدامك ساعة والساعة تدفع قد كده، الحمد لله ما عندناش دفع يعني. بالساعة، بالوقت، وقت غالي جداً.

خالص، وقتك يا ماما غالي جدا، فاستثمر الوقت. الوقت لا يمتلك، ولكن الوقت نكون أمناء عليه. ما انتوا فاكرينهم العذارى الحكيمات والجاهلات اللي بنصليها في خدمة نص الليل، الخدمة الأولى. هو ايه مشكلة الحكيمات وايه مشكلة الجاهلات؟ الحكيمات استثمروا وقتهم صح، حضروا نفسهم، جابوا الأواني، ملوها زيت، بقوا سهرانين مستعدين، ولما جاء العريس دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب. أصحابنا التانيين اللي هم الجاهلات قال لك يا عم لما يبقى يجي نبقى نحضر، هي شغلانة، هنملى البتوع زيت وخلاص، هي حكاية. فضلوا يسوفوا تسويف العمر باطلا، ويسوف العمر يوم ورا يوم. ربنا ربنا افتح لنا، ما عرفكمش، من فضلك استثمر وقتك صح. بعض او معظمنا ترسمنا واحنا شباب، استغل وقت الشباب، استغله صح. كبرنا شيء طبيعي، كبرنا في الزمن وفي العمر، بقى عندنا خدمات اخرى. مثلا وانت شاب بتقدر تطلع السلالم وتنزل السلالم في الافتقاد، يمكن لما تتقدم الايام بيبقى امر صعب شويه. استغل الوقت في عمل، استغل الوقت في قراءه، في الكتابه، في التامل، في الصلاه، استغل الوقت في الاعتراف، استغل الوقت، استثمر الوقت. يوسف الصديق عندما صار مسؤولا عن مصر وضع خطة السبع سنوات، يقول لنا كده: فيجمع كل طعام هذه السنين الخيرة الآتية. عمل خطة. أحد بعض الضعفات اللي بتحصل عندنا إيه؟ يقول لك يا ده الأسبوع الجاي إجازة نص السنة، ما فكرناش نعمل إيه، ونعمل كل حاجة بسرعة. وفي واحد بيقعد في أجازة نص سنة جاية فبراير اللي جاي، وإحنا النهاردة في أكتوبر بنخطط هنعمل إيه في القطاع ده وفي القطاع ده وفي الخدمة دي. استثمر الوقت صح. هخدم الناس دي، أو الناس دي محتاجة خدمة أكتر، أو الصغيرين أو الكبار، كيف ما يكون نوعيات الخدمة اللي أنت مسؤول عنها. الإيمان زائد التخطيط يساوي أمانة. الإيمان، عندنا إيمان وربنا هو صاحب الكنيسة، لكن كمان زائد التخطيط اللي أنا بعمله بخطط صح، ده يساوي الأمانة اللي هي كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. كل يوم اسأل نفسك سؤال في آخر اليوم: أين ذهب يومي؟ أين ذهب اليوم النهاردة؟ خالص. ونام وانت مطمئن ان يومك صرفته صح، صرفته صح في كل الأنشطة، في كل حاجة. ان اكلتم او شربتم او فعلتم شيء، افعلوا كل شيء لمجد الله. فاسأل نفسك كل حاجة هي لمجد ربنا ولا في إجابة أخرى؟ من فضلك استثمر وقت، استثمر صح، اللي هي في الآية الثالثة: انظروا كيف تسلكون بالتدقيق. والتدقيق هنا تعني المعنيين الدقة والدقيقة، المنت، يعني أنت بتقدر تصرف وقتك بالدقيقة. عشان كده مواعيدك الملتزم بيها لازم تكون محافظ عليها جدا. سبعة يعني سبعة، مش سبعة وخمسة خالص. القداس يخلص ساعة مثلا، القداسات المبكرة تخلص ساعة سبعة ونص، يعني سبعة ونص عامل حسابك. وهكذا استثمر وقتك كمعيار، استثمره صح، لأن كل يوم يمضي لا يمكن استرجاعه. المعيار الرابع: لا تضيع وقتك في الندم، اللي هي كلمة إيه؟ يا ريتني ما عملت كذا، يا ريتني ما قلت كذا. ما تضيعش وقتك في الندم.

اللي حصل حصل. حتى بولس الرسول قال ايه؟ ما بولس الرسول ده عنده فترة في حياته يندم عليه، بس قال ايه؟ أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. ما تضيعش وقتك في الندم. في فرق ان انا اتعلم من ماضي حاجة، وفي فرق ان انا اكون اسير الماضي. انا عايش النهاردة ومخي عايش في المشكلة اللي حصلت او الحكاية اللي انا غلطت فيها. في فرق ان انا اتعلم من الماضي دروس، ودي حاجة مهمة جدا. عشان كده من الامور الحلوة ان احنا نقرأ في كتب التاريخ ونعرف اللي سبقونا تصرفوا ازاي. وفي فرق ان انا اكون اسير الماضي، انا مقصور في الماضي، عايش في الماضي خالص، والحاضر بضيعه والمستقبل بيضيع. الانسان الحكيم ينظر الى الماضي لكي ما ياخذ منه الدرس ويتعلم، سواء ماضيك او ماضي اخرين تتعلم فيه. وزي ما قلت لك الايه، قلب الحكيم يعرف الوقت، أعرف الوقت. في مثل بلدي مش عارف بتحبوا الأمثال ولا إيه، يقول لك الكلام في الفايت نقصان عقل. واضح ولا؟ الكلام في الفايت، يعني إيه الفايت؟ اللي فات، نقصان عقل. لمؤاخذة يعني، ربنا يحميكم، واحد عقله نقص. الكلام في الفايت نقصان عقل، خلاص خلص الموضوع، فكر إيجابيا. زي الواد الصغير اللي ماسك كوباية وهو ماشي في البيت، اتعطرت رجله في الكنبة وقع، الكوباية كسرت اللي فيها الدلق، أمه صوتت وعيطت وجاية تضرب الواد. إيه يا ماما؟ إيه؟ إيه؟ هو خلاص وقعت وكسرت، والواد بقى في فزع أنه كسر كوباية، خبرة جديدة بالنسبة له. خليك أنت عقلة بقى وإهدي كده، وهدي حاجة مسح الإزاز اللي وقع والمية اللي تكبت، وهدي الواد وعلميه بعد كده يمسك كوباية يمشي ازاي. خلاص مش مقصد تقول له ايه مثلا، قول له انت البعيد كلمة مش حلوة، ما انت شايف الكنبة ستي، مش وقته، مش مجاله، مش دي التربية. لا تضيع وقتك في الندم. بطرس الرسول أنكر المسيح والبس بقى مش جايبة فايدة، أنا أروح أشتغل في الصيد، وراح يشتغل وابتدى يصطاد، وخد ويا شوية تلاميذ، كت منهم يوحنا، وشافوا المسيح من بعيد وقالوا هو الرب. بطرس اتكسف على نفسه فراح رامي نفسه في المية، لأن لبس لبس قليل بيصطاد، ويعني بقى في حالة كده صعبة. طلعوا يأكلوا. المسيح لم يكلموا عن الماضي إطلاقا. قالوا بتحبني؟ قالوا يا رب بحبك، وهو في كل خجل. طب ارعى غنمي، مستقبل. وكررها مرة واثنين وثلاثة، وفي الآخر قال له بطرس يا رب أنت تعلم إني أحبك. خلاص خلصت الحكاية. الابن الضال لما رجع لم يحدثه أبوه عن ماضيه، مع أنه رجع بحالة وحشة خالص. ما قالوش مثلا إيه؟ أخيرا عرفت أن الله حق، شفت شكلك، شفت صحتك، يرضيك اللي عملته؟ ولا أتكلم في الماضي إطلاقا. لا تندم عن الماضي، من فضلك خد درس الماضي وانظر إلى الأمام. من التدريب الجميلة اللي يقول لك ربنا خلق لنا عينتين، بس مش كان يبقى أجمل لو عمل لي عين ورا كده وعينتين قدام، أبقى ماشي وشايف اللي ورايا؟ فرد عليه الفيلسوف قال له لأ، هو لو كان تلات عيون هتبقى تلات أزمان، ماضي وحاضر ومستقبل. هو ربنا عايزك تشوف الحاضر وتشوف المستقبل، والماضي خلاص فات عدى، حط ده قدامك. لا تندم على ما فات.

حط قدامك الحكاية دهية باستمرار. موسى النبي اللي عاش 40 سنة في قصر فرعون و40 سنة في البرية، ويعني ممكن يقول إيه 40 سنة في البرية، سنين ضايعة ملهاش معنى ملهاش قيمة. أتاري ربنا بيعده وهو في سن 80 لغاية سن 120 هيقوم بدور قائد لشعبه ويخرجه. ما تندمش على الماضي خالص. قديس أغسطينوس عاش سنوات طويلة بعيد عن الإيمان خالص، وأمه كانت تبكي، حتى سموه ابن الدموع، وأمه بتبكي خالص. وفي مرة من مراته وهي قاعدة تصلي وبدموع دخل عليها قال لها ما تسيبك من الدروشة دي بقى، ما تيجي وياي تمشي في يعني الخط اللي أنا ماشي فيه، ربنا يهديك يا ابني. بعد زمن طويل اهتدى، هو عمره 32 33 سنة، ابتدى يتوب، ابتدى يصحى، لأن لكل إنسان وقت. اوعى تيجي في يوم تقول ايه فلان ده انا نصحته كتير ومفيش فايدة، اوعى توصل للحتة دي. لكل انسان وقت، وفي الوقت المعين تاب. واول واحد يعمل لنا ويكتب لنا الاعترافات بتاعته اعترافات أغسطينوس. والوقت ده جه ازاي؟ دموع امه وقراية سيرة انبا انطونيوس وعظات القديس أمبروسيوس اللي هو أسقف ميلانو. الثلاثة اتجمعوا، ابتدوا يحركوا قلبه، ابتدى يفوق، ابتدى يصحى ويكون من أشهر قديسي الكنيسة أغسطينوس. لا تندم على الماضي خالص، خد عبرة الماضي وكمل. آخر معيار اللي هو معيار اربط وقتك دائما بالأبدية. يعني لو دخلت فصل مدارس أحد هتختمهم، حط في مخيلتك إن الولاد دول يكون لهم نصيب في السماء، أنت عمال تساهم في إعدادهم وفي تربيتهم وتنشئتهم عشان كل ولد من دول كل بنت من دي من دول يبقى لها نصيب في السماء. أربط وقتك بالأبدية. أنت واقف توعظ هتقول عظة، العزة مش رص كلام خالص، ده العزة تخش لغاية القلوب وتحرك القلب. ممكن تحركه النهاردة شعرة وبكرة شعرة تانية وبعده، ويجي وقت القلب يبقى حاجة جديدة خالص. اربط وقتك بالأبدية. بيقول لنا في سفر الجامعة في إصحاح 11 صنع الكل حسنا في وقته وأيضا جعل الأبدية في قلبهم. دع جعل الأبدية في قلبهم التي بلاها لا يدرك، لا يدرك نصيب الإنسان وما يعرفش حياته. يومك دايما مرتبط بالسماء، مرتبط بالأبدية خالص. والفاينل تارجت الهدف الأخير إن إحنا بقى نصيب في السماء، وولادك وبناتك اللي بتخدمهم والشعب اللي بتخدمه والرعية اللي بتخدمها الكبير والصغير واللي مخه ناشف والقلبه ناشف والإنسان الوديع والإنسان اللطيف والإنسان اللي في تجربة، كل دول يبقى لهم نصيب في السماء. ده هدفك، ده عملك، ده دورك بتحطه قدامك. عشان كده بولس الرسول جه في آخر أيامه بعد كل اللي شافه قال لك لي اشتهاء أن أنطلق أكون مع المسيح ذاك أفضل جدا، وحذر نفسه قبلها وقال حتى بعدما كرست للآخرين لا أصير أنا مرفوضا، أحسن أكون وقتي ضاع كده ولا كده ومش واخد بالي من نفسي، برغم أن نص عمري راح. ما هو برضو هو لما تاب وعرف المسيح كان في نص عمره، عاش كذا وستين سنة نصهم كان قال على نفسه حاجات صعبة خالص. كنت قبلا مجدفا ومضطهدا ومضطهدا ومفتريا، ويعني كان صفات صعبة خالص، لكن تاب وابتدى.

البداية الجديدة. الخلاصة يا أحبائي، حط قدامك من فضلك وانت بتعمل تقييم ليومك في كل يوم، تقييم: صنع الكل حسنا في وقته، دي جامعة 3:11، والآية الثانية جامعة 8:5: حافظ الوصية لا يشعر بأمر شاق، حافظها في حياته مش حافظها في ذهنه. وقلب الحقيقي الحكيم يعرف الوقت والحكم، خلي قلبك قلب حكيم. والآية الثالثة في سفر في رسالة أفسس: انظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. ما تنساش أنه قال الكلام ده لأهل أفسس. أهل أفسس كانوا علمانيين، يعني ناس عاديين، ربما كان فيهم بعض الآباء، ما بالكم بقى لنا إحنا تبقى أهميتها إيه. وإن حبيت تحط قدامك المعايير دهيت، وهي معايير مختصرة: أعرف وقتك بالضبط، احترم توقيت الله، استثمر وقتك في المفيد، لا تضيع وقتك في الندم، وأخيرا اربط وقتك بالأبدية. ربنا يحافظ عليكم ويبارك خدمتكم، وأنا عارف أن خدمة شبرا من خدمات الطيبة والخدمات المؤثرة جدا، ومن تحت إيديكم بيخرج أباء حلوين وخدام حلوين وخادمات مباركين في كل مجال. ربنا يبارك عملكم وخدمتكم وتعبكم، وأنا سعيد أن أنا أتقابل وياكم النهاردة، ودايما ربنا يبارك في كل عمل صالح. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين. أمين.

0: أحبتي وأعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ساعة القرار. أحبتي يسعدني كالعادة أن أرحب بضيفي الموجود معي بالاستديو الأخ والشيخ كمال فهمي. الشيخ كمال أهلا وسهلا ومرحبا بكم. الشيخ كمال، في حلقة سابقة تكلمنا عن المعارض بشكل خاص اللي انتم تبيعوا، والمعارض الفترة الأونة الأخيرة أصبحت شوية نوعا ما وسعتوا فيها، يعني ممكن في معارض عملتوا في جامعة الخرطوم تكلمنا عنه باستفاضة، في معارض تانية كبيرة انتوا عملتوا اللي هو معرض مثلا معرض الكتاب الدولي. هل انتوا كنتوا جزء من هذه المعارض اللي بيحصل؟ طبعا بيحصل سنويا احيانا او بعد كل فترة، بالإضافة لمعرض بتاعت ابو جنزير اللي انتوا عملتوا.
1: الحقيقة طبعا في ايام نميري بتدور المعرض الدولي، كان معرض كبير و كان يعني هو أكثر كان معرض صناعي، منتجات من دول مختلفة، بتشترك دول زي النمسا، دول من الخليج، دول يعني عدد كبير من الدول، اليابان، بيجيبوا الصناعات بتاعتهم، مصر، دول عربية أخرى، بعض المنتجات بتاعتهم كانت بتتعرض في المعرض الدولي، كان مكان كبير بحض يعني أفتكر كانت بيزوروا ما أعرف يعني أراوند قريب لمليون شخص يمكن كانوا زاروا المرة الأولى، بعدين ضعف شوية شوية مع الوقت، لكن في السنة الثانية نحن شعرنا لما نعمل معرض هناك وأخذنا
0: معرض عندكم ركن عديل معرض الكتاب المقدس،
1: كان في زاوية كده 3×5 متر 15 متر، عملناه وزيناه جميل وخدتنا كتب وجبنا كتبنا أغلبها من جمعية الكتاب المقدس برضو بالنداء الرجاء، كان سبب بركة كبيرة. أفتكر المعرض كان أسبوعين وكان عندنا أخذنا نبس من نداء الرجاء، وزعنا خلال المعرض 100,000 نبزة.
0: واو،
1: فكان عدد كبير من الزوار، ونحن كنا المحل الوحيد اللي عنده كتب، فعدد كبير من الناس
0: كان بيجوا
1: بيعنا كميات خيالية. الجمعية وبعدين الجمعية بتاعت الكتاب المقدس كان عندها كميات خيالية من الكتيبات بالإنجليزي وبالعربي، يعني part of the scripture، أجزاء من الكتاب المقدس، كتيبات عن المسيح والأمثال والمزامير والأناجيل والبايبلز بالعربي والإنجليزي، والجود نيوز بايبل كان كمان مشهور جدا.

0: تقريبا خلصنا أغلب الحاجات اللي عندهم في جميع في المعرض في الأسبوعين ديل، فكانت فترة مباركة. مرة أخرى داير أقول لكم يا جماعة الرب يقود، يعني إحنا الواحد يمشي مع الرب يوم بيوم
1: بالضبط،
0: وكل يوم ربنا بيفتح باب بس نكون مستعدين نسمع صوته، والفترات اللي بنحتاج نقضيها مع رب. نحن شيء مهم بالنسبة لنا كمجموعة بتاع الشباب كان من نجتمع أسبوعيا من صلي. فترة الصلاة دي الفترة الرب اللي بيتحدث إلينا، ما هي بس نحن بنرفع طلبات الصلاة، لكن نحن بنصلي من أجل الناس وبنصلي من أجل البلد. ربنا بيكشف لنا الحاجات اللي نحن لازم نعمل شنو،
1: وانتوا بالضبط بتعملوا زي ما ربنا قال لكم بالضبط،
0: زي ما هو
1: وبالتالي البركه بيحصل بشكل كبير، لانه انتوا ما حدتوا ان الطريق والخطه اللي وضع لكم الرب اللي قال لكم انتوا تمشوا فوق.
0: وربنا بيتعامل بطريقه يعني طبيعيه. هي انا ما اعرف الايام الاخيره ابتديني دي ناشونال ان سوبر ناشونال في نفس الوقت، يعني حكايه عجيبه جدا. يعني مثلا ابو جنزير كان عندنا ولد اسمه مايكل بن السويد معانا، جاء خدم متطوع يعني. فهو كان الحلفاويين او ناس من الشمال كان عندهم معرض للنوبيين. فهو يعني شخص حبوب جدا، هو نحن كلنا بنقول له دواي الدينكا طويل طويل ضخم جدا. وكان ايفانجليس درجة أولى، هو انتقل للمجد قبل سنتين كده. أنا كنت مشيت حضرت الجنازة بتاعته الدفن وكده، لكن هو طبعا حي مع الرب.
1: أمين.
0: كان مبشر درجة أولى، بيحب يشارك عن الرب وحبوب. بعد ما ترك السودان استمر في الخدمه، خدم في الفلبين، واهتم باحتياجات الاطفال واولاد الشوارع واشياء زي كده. المهم فهو تعرف بالنوبيين من شمال السودان العاملين المعرض، حتى لدرجه قام عرض فيلم مسيحي في المكان هناك
1: المعرض.
0: كان عندنا فيلم كده مشهور بالانجليزي اسمه ويلكم هوم، يعني واحد بيرجع للرب يسوع. انا حاسه ما متذكر قصته، لكن كان مشهور. كان عندنا شاب مضحك بيعرض الفيلم، فبتظهر مره لابسه
1: سكيرت
0: قصير، فكان بيرفع يغطي لكن ده كان اخ من الاخوان الشباب اللي معانا في الكنيسه. لكن anyway مايكل عرض الفيلم ده في
1: المعرض ده
0: بعدين جاني قال لي كمال ليه ما نعمل معرض للكتاب المقدس وين؟ في معرض ابو جنزير. قلت له اوكي. برضه كان الكريسماس جاي، ده يتعمل قبل معرض الباقه.
1: نعم.
0: فمشينا. طبعا عشان تعمل معرض هناك لازم تمشي لوزاره الثقافه والاعلام.
1: بالضبط. تاخذ الاذن.
0: اخذنا الاذن وطلبنا من الوزير يجي يفتتح المعرض وادونا المكان. الخطاب طبعا جبناه من عن طريق جمعيه الكتاب المقدس، الوالد كان السكرتير العام بتاعي. فقدمنا وافقوا ودونا كل المعرض ابو جزير، وكان في منطقه عملنا فيها زي محل بتاع الناس ياكلوا يشربوا، برضه نعرض افلام بالليل. والمعرض جوا، ابو جزير ده في جنب الجامعه الكبير في وسط البلد وعلى شارع القصر. للأسف المحل ده حسا ما موجود، لكن كان في الوقت ذاك موجود. وعملنا المعرض، كان 5 يوم في أيام عيد الكريسماس. في 5 يوم زاروا المعرض 15,000.
1: واو.
0: عرفنا كيف؟ لأنه كان عندنا في كتيب صغير تبشيري اسمه الرسالة، والشباب طبعا اشتركوا، ده كله عمل الشباب. بالمناسبة الخدمة بيشترك في كل عدد من الناس، ده ما العمل ده ما عمله فرد واحد، الكنيسة والمؤمنين والإخوة. وبعدين وكيل وزارة الثقافة والإعلام افتتح المعرض، وافتتاح المعرض ظهر في التلفزيون السوداني.
1: واو.
0: عمل منه؟
1: عمل الرب.
0: الرب بيحب السودان. والرب عاوز الناس تسمع الرسالة يا أحبائي. ولما هو أرسلنا قال أنا عندي السلطان وين؟ في السماء
1: وفي الأرض.
0: في الأرض. عشان كده المأمورية العظمى ممكن تتحقق، لأنه معانا منه الرب، والرب دايره

0: الناس يسمعوا. وأول مسيحي من أفريقيا آمن عن طريق فلوبس، ربنا رسله يقدم الوزير بتاع الكنداكا بتاع المالية، وهو في طريقه إلى السودان كان مشى يحيج في أورشليم، وكان بيقرأ في
1: إشعياء.
0: وهو بيقرأ جاء فيلوبس قال لي أنت بتفهم القتل أقرأ، وقال له كيف أفهم لو ما في زور شرح لي. وكانت النبوة من إشعياء 53
1: نعم.
0: ذكرت 600 سنة قبل ميلاد المسيح، 300 فوق 300 نبوءة بتتحدث عن مجيء المسيح في العهد القديم.
1: نعم.
0: فشرح له، فقال هل شيء بيمنعني أتعمد؟ قال له لا، عمده. وده كان أول مؤمن سوداني يرجع إلى السودان.
1: أمين أمين.
0: الرب يحب السودان.
1: نعم، الرب يحب السودان. أخ كمال، في الفترة أنتوا عملتوا هذا الشيء، وأنا أعتقد أنه ده زي كأنه إعداد الأرضية لعمل أكبر. الفترة اللي أنتوا شغالين فيه معارض توزيع الكتب، ربنا كان بيعد الأرضية وبيعد الشعب السوداني لأحداث أكبر. ربما في وجهات نظر عدد كبير من الناس أنه في الاتجاه السيء، ولكن طبعا في وجهة نظر ربنا أمور كل الأمور، لأنه هو الله القادر على كل شيء. زي ما قال يوسف، أنتم قصدتم بي الشر، ولكن الله قصد به، يعني الشر ده ربنا قصد به وشنو؟
0: خير.
1: جاء قوانين سبتمبر، حصل تمرد في جنوب السودان، والأمور كلها شقلبت. الأمور كيف أنتوا تعاملتوا مع الحدثين الكبيرين ديل؟ لأنه قوانين سبتمبر وفي نفس الوقت التمرد اللي حصل في الجنوب، مع أنه الهدف الأساسي توصيل رسالة لكل كل، وده فترة كان فترة بتاع السلام، فترة بتاع استقرار، فترة بتاع الحرية بتاع التنقل، فترة بتاع أنه كان الدين الرسمي للدولة هي الإسلام والمسيحية. اليوم أصبح الدين الرسمي للدولة هي الإسلام وليس الأمور دي كلها كيف أثر مع الخدمة؟
0: الحقيقة الرب زي ما سمعت في البرنامج الماضي لما تحدثنا عن زيارة الرئيس نيميري للرئيس الجمهورية للمعرض، استمرينا نحن في نفس المجال بتاع العمل والمشاركة. وطبعا برضو ربنا عمل تغيير، وجات جاءت حكومة وطنية تاني بعد الثورة، أنا نسيت التاريخ بتاع
1: ده في 85
0: يعني.
1: اللي جاء فيه الصادق المهدي
0: فكان يعني ربنا تدخل طبعا. وطبعا القوانين للأسف ما بتغير الناس. وأنا كنت قاعد بالليل في جاري صديقي عنده محل بتاع بطاريات في طرف الشارع في شارع شنباد على بعد 500 متر من بيته، بالليل سمع كركبة بره في الشارع، فطلع شاف في زول داير يسرق العربية حقته. قام جرى فتح الباب وعافر مع الراجل، عافر معاه، والعربية راحت ضربت وين؟ في الحيطة بتاعت الجامع، عملت خرمة، قبضوا على الزول. لقوا الشخص ده القبضوا عليه وداير يسرق العربية، أوريدي قطعوا اليد في بورسودان. لكن ما زال بيعمل شنو؟
1: بيسرق.
0: بيسرق. فالقوانين ما بتغير الناس. الإنسان عاوز تغيير في القلب، والتغيير ده بيجي إلا عن طريق الرب يسوع.
1: نعم.
0: هو اللي بيغير قلوبنا، بتحصل ولادة جديدة، الإيمان فيه بيغير الإنسان، لأنه هو نحن عبيد للخطية. والتحرير يسوع قال من يفعل الخطية هو عبد الخطية. فالحرية ما بتجي إلا عن طريق الرب يسوع، موته
1: وقيام
0: هو عمل فداء. يوحنا أشر عليه وقال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. فالقوانين دي المهم، نحن طبعا الناس بيشارك رسالة الخلاص، ويسوع أمرنا، لأنه نحن بقينا زي ذا المراقب اللي بيحذر المدينة من الهجوم.

0: فنحن بنحذر الناس من العقاب الأبدي في جهنم. فنحن عندنا مسؤولية. لو في بيت ولعت فيه حريقة، أنت بتكورك للناس حريقة، أطلعوا النار جاية. فالإنسان من غير المسيح طريقه جهنم. فمسؤوليتنا في المشاركة ما وقفت. نحن بنحب الناس عشان كده بنشاركهم بالرسالة دي. المحبة، الرسالة دي هي رسالة الخلاص. فاستمرينا يعني. طبعاً ابتدت تحصل صعوبات في تدخيل الكتب، لكن ما زال لقينا ناس ساعدونا الحقيقة. أبونا فلساوة ساعدنا إنه ندخل كتب لما كان في ظروف أصعب، بعدين بعد 89 كمان. لكن ما وقفنا المشاركة، ونشكر الله. هو يعني الشعب السوداني منفتح، بيحب الحرية، حرية الفكر، ودائما بيقفوا معانا بدون. حتى لما نوزع، لو ناس عارضوا بيقول لهم يا جماعة يعني انت لو ما دار تشتري ما تشتري، لانه نحن ما قاعدين، حتى ما كنا نوزع مجانا يعني. الانسان اللي عاوز ياخذ، لانه طبعا ما عاوزين الناس ترميها ساكت وكده. فكمان نحن مواطنين عندنا حقوق، فما من طالب بحقوق، لا حقوق مساواه في انه نحن نشارك الايمان بتاعنا. نحن ما ناس يعني، نحن مواطنين
1: ما ناس سيئين لهذه الدرجه يعني.
0: نحن لازم نتبع المسيح بالزبط. في تصرفاتنا، في محبتنا، في مسامحتنا. نحن بنقول في الصلاه الربانيه: واغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن للمذنبين الينا. فالمحبه شيء اساسي، لكن هي المحبه اللي بتدفعنا للمشاركه. نحن ما دارين، ما بنكون حزب ولا دايرين نعمل مملكة أرضية. نحن عاوزين الناس تختبر الله في حياتها، تعرف الله، تكون في الشركة مع الله.
1: يعني الأمور ما بقت زي أول، بيحصل شوي شوي، وخاصة في مع أنه حكومة ديمقراطية، حكومة الصادق.
0: الفترة بتاعت الديمقراطية دي كانت في حرية. أنا بتذكر كنت في نيالة الوقت ده، كنت خاطب، بعدت جواب من نيالة، رميت الجواب في نيالة. في 5 يوم وصل خطيبتي في السويد.
1: واو.
0: كان في روح معنوية مرتفعة على أساس إنه نحن متجهين إلى الديمقراطية. كان في تغيير، في انتعاش الناس بعدها، لأنه الثورة قامت أصلاً لأنه الناس ما كانوا دايرين شريعة. يعني دي أنا ما بنساه. أنا طبعاً رميته ما متأكد، لكن كان لأنه الناس الروح المعنوية كانت مرتفعة للشعب.
1: بالضبط.
0: يعني للأسف سوار الذهب ضيع البلد. الناس بيفتكروا هو استلم، لكن هو ما ساعد للانتقال للديمقراطية وما حقق السلام قبل ما يمشي. للأسف كانت مشكلة، لكن كان في حرية غير عادية. الفترة ديك لما أنا كنت في نيالة مشينا نرتتي. في زول كان نظم ليلة، ومشينا بالببليك ترانسبورت باللواري ساكتة يعني. طلعنا فوق نرتدي، وهناك في يوم السوق بعنا كتب وعرضنا الفيلم بتاع يسوع. لكن كانت فترة كويسة الفترة دي بالمناسبة يعني. الفترة اللي كانت فيها انتخابات وكده. لكن للأسف بدل ما تنتقد وتمشي في المجال نفسه، قام الانقلاب بتاع البشير، وللأسف عشنا في ظلام 30 سنة صعبة جدا جدا.
1: نعم.
0: لكن داير أقول يعني حتى في الفترة الأخيرة بعد ما في نحن كان عندنا برضو عملنا لوري تابع للكنيسة، سافرنا به مناطق كثيرة. الحقيقة لما حصل تنفيذ الشريعة وحصل التغيير العام النميري بالنسبة للولايات في جنوب السودان، ودار يشيل الفيدرال جوفرمنت وكده، نحن كنا قاعدين نعرض أفلام ونوزع كتب في أجزاء مختلفة من جنوب السودان. زرنا كل المدن الرئيسية
1: في جنوب السودان،
0: وزعنا الكتب. والذكر كان معانا فوق 1000 كتاب مقدس، كلها اتباعت اتوزعت. كان جود نيوز بايبل، الكمية خيالية، لأنه كان التراك مليان. كان عندنا مجروس كبير كنا مسمينه جشوة. وكان بالصباح نبيع كتب، وبالليل نعرض الأفلام. مشينا محلات كثيرة يعني، كل المدن، مونفولو، مشينا يارول، مشينا تالي بوست، مشينا مريدي، ياي، يامبي، طنبورة. المهم عملنا رحلتين، رحلة عن طريق مندري، لفينا، نزلنا على يارول والحدد دي. المهم المدن الصغيرة، أنا ما بتذكر الأسامي حتى.

0: هسه. نعم. والرحله الثانيه مشينا على الطريق الماشي مريدي يامبي وطمورة. ولا انا نسيت حسيات الاولى المريدي ولا بعدها. هي المهم مشينا لحد يامبي وطمورة، رجعنا على واو، وبعدين جينا رجعنا على تونج، وجينا جوبا، وبعدين في جوبا عملنا نشاط اوبن ايرز، وبرضو عملنا معرض في الجامعه، فكان في خدمه هناك. وبرضو في الشمال من لما رجعنا من الجنوب مشينا عبرنا كل الطريق من لما نحن دخلنا الحقيقه كان لازم احكي انه حصل لنا حادث نحن ماشيين على مندري. اللوري بتاعنا عمل صوت بالليل اللي هو جشوة، السواق بتاعنا كان شاب ممتاز من السويد، فهو وقف بكديكي كمان، وكنا زي 7-8، كان معنا موكو وديفيد باغاندا وشباب تانيين، كان في هنري برضو هو انضم بعدين كان في الاذاعه تحت الاسم ليتر. المهم وقفنا الصباح اكتشفنا انه الشاسي حصل فيه شق، فمعناته لو كنا مشينا كان ممكن يحصل لنا حادث، لانه كان حينكسر واللوري كله كان حيحصل حاجه، لكن يعني العنايه الالهيه. فمشينا بالراحه لحد ما دخلنا مندري، السواق عمل التصليح اللي هو سيجفر وركب مسمار كده. المهم لقينا في مندري كان في مجرور ثاني مكسور هناك، فك منه الصواميل ودخل اثنين ربط الشاسيه، ومشينا بانتباه لروبيك تونج وكده، برضه روبيك زرناه كان قبل كده. مشينا لواو، في واو مشوا في مصنع بتاع فواكه، مشوا لحاموا الشاسيه، شوف ربنا حمانا. كان معنا كمان ستيفن توت لحد ما وصلنا مندري، وبعدين من مندري كان في البابل سكول اتجهنا على غرب السودان. ومشينا في الرحله دي يعني عرضنا كتب في نياله، مشينا في الاول المجلد، دخلنا على نياله، مشينا الجنينه، مشينا زالينجي برضو، بعدين طلعنا على كاس، ومن كاس الفاشر، ومن الفاشر مشينا على الخرطوم. وكانت رحلة مباركة جدا. نعم. يعني ربنا ادانا نعمة. الرحلة بتاعت اللوري دي كانت مشينا تقريبا كنا فوق الثلاثة شهور، عايشين في
1: العربية،
0: يعني كلنا كنا جزء، كلنا الصباح نطلع نوزع كتب، وبالليل جزء بيقعد وجزء بيمشي يعرض الفيلم. وبعدين مر في بريد المكنه بتاعت السينما ما اشتغلت، كان في مشكله في الجنريتر، كان دار نظافه، فجايت كميه كبيره من الناس يحضروا، لما الفيلم ما اشتغل جدعونا بالمانجا. لكن الصباح كان في الاس اي ال الراجل في ولد كان معانا مسؤول بيصلح الجنريتور والمكنه بتاعت السينما، صلعت ثاني يوم عرضنا عليهم الفيلم، حضرته كبيره انبسطوا، ولعبنا كوره ضد مريدي غلبونا 11-1.
1: كل الامور دي انتوا بتعملوا بفرح ومشاركة الإنجيل والرسالة والبشرة السارة للناس، والحاجات دي كلها ربنا كان بيتمجد من خلاله. الناس بتضحك، الناس بتستلم الرسالة، الناس بتسمع. أكمل لأنه زمن ما بيسعفنا، وزمن بيجري بشكل سريع. أنا عايزك تلخص لنا في الفترة بتاعت ومن ما سلمت حياتك ومشيت، طبعا اتكلمنا في الحاجات دي، لكن الفترة ما بين 70 لحد الفترة بتاعت بداية الثمانينات، ربنا علمك شنو؟ هل في شيء جديد ربنا أداك له اتعلمت شنو في الفترة ده؟
0: يعني الحاجة الجميلة طبعا يسوع سمانا تلاميذ، نحن طول حياتنا بنتعلم وبنتعلم من أخطائنا يعني، وبناخذ خبرة. المسيحية حياة يعني هي علاقة مع الله، يعني ربنا قال إبراهيم هو خليل الله، فهي صداقة بيننا وبين منه؟
1: بين الله،
0: بيننا وبين ربنا. فهي يعني بتنمو الصداقة، مرات بتبرد وما بتبرد

0: من جهة ربنا بتبرد من جهة نحن.
1: نعم.
0: يعني الكتاب له دور مهم في الحياة، مهم الإنسان يرجع لكلمة الرب، فمهمية همية كلمة الرب شيء أساسي لحياة المسيح. من غير كلمة الرب نحن ضايعين، فما تقول لي دار تتبع ربنا وإنت ما بتقرأ الكتاب المقدس. لازم أنت تقضي وقت في كلمة الله، لأنه الكتاب المقدس بدينا برسبكتيف صحيح. يعني أنا اسمه نفس الأخ الأرمني داك اللي قلت لك عنه بغوص اللي كان ساكن في قال لي العالم زي المزرعة بتاعت الدواجن والبقر. أنت بتمشي المزرعة تخش تشتغل مع الدواجن تشتغل مع البقر، لما تجي طالع ريحتك بتكون
1: بالضبط
0: صعبة جدا جدا. فقال العالم زي كده، نحن عايشين في العالم، تعاليم العالم بتجي فينا، لازم نجدد أذهاننا بكلمة منه؟
1: كلمة الله.
0: يعني مثلا العالم يقول لك القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود، ده العالم اللي بيضربك أضربه، لكن الإنجيل رسالته مختلفة.
1: نعم.
0: رسالته نحن كنزنا يكون وين؟
1: في السماء.
0: في السماء. فمنحتاج نرجع للكلمة عشان نجدد أذهاننا عشان نعرف شنو إرادة الله.
1: نعم.
0: يعني فالكلمة مهمة.
1: نعم.
0: الحاجة الثانية المهمة النعمة. النعمة مهمة. ودي هي الغفران. ندي الناس فرصة تانية زي ما ربنا أدانا فرصة.
1: ندي الناس فرصة تانية.
0: ندي فرصة تانية. نحن نجاحنا نتيجة للنعمة. علاقتنا مع ربنا علاقة نعمة ما علاقة عمل. لكن المهم أنا نسيت أذكر الحكاية دي، طاعة كلمة الله مهمة. الأساس يكون كلام ربنا. النصيحة ليشوع لا تمشي يمين ولا شمال من كلمة منه.
1: كلمة.
0: قال له بي كوريجوس. ستاند فيرم، كون شجاع. والمهم إنه ما تلتف يمين وشمال من كلمة منه.
1: الله.
0: ده القانون، ده الدستور بتاعنا.
1: أمين.
0: لكن برضو في فرصة للنعمة والمسامحة والغفران. وعلاقتنا مع ربنا ما زي علاقة الولد الكبير مع الله. قال لي ولدك المشى عمل وعمل وعمل وعمل وعمل وعمل، انت ضبحت لي خروف. أنا هنا شغال لك كل يوم. فشغله كان علاقته مع ربنا علاقة عمل، قاعدين نعمل له عشان ناخذ جزاء. لكن إلهنا إله
1: بيدي
0: نعمة. علاقتنا معه مش عشان ناخذ منه، لكن هي نعمة من الرب. هي في كم حاجة تانية يمكن ما في وقت نقولهم،
1: ما في وقت نقولهم،
0: فالمرة الجاية إن شاء الله.
1: شكرا لك، شكرا لك من أجل هذه التعليم ومن أجل هذه الكلمات الرائعة. وأنا أعتقد أنه ده مهم بالنسبة لنا نحن كمؤمنين، أنه في الظروف ده كله بنتعلم واحد واثنين وثلاثة. أعزائي المشاهدين، أنا أتقابل معكم في حلقة أخرى. أستودعكم نعمة القدير، ربنا يكون معكم.

والبركة والسعادة أحبائي وأعزائي المشاهدين، ليلة جميلة مشرقة بالسعادة من ليالينا في ساعة ونص مشهورة على الهواء مباشرة. مضيفكم دكتور مجدي إسحاق. النهاردة أنا اخترت موضوع مشوري، يعني موضوع بنتكلم فيه في المشورة والمشورة الزوجية بالتحديد. والموضوع اللي هقوله مكون من 4 نقط، كل نقطة فيها شوية كلام، بس ملخص الموضوع أعمدة أو أساسيات في العلاقات الزوجية. أساسيات طبعا العلاقات الزوجية ليها أساسيات كثيرة وأعمدة كثيرة، هنختار الأعمدة التالية. أولا هتكلم على الأساسيات في العلاقة الصحيحة. لو عاوز تبني علاقة حلوة صحية صحيحة بمراتك، اسمع الكلمتين دول، صدقني كلمتين نقاوة. عاوز بس اللي يفتح ودانه ويستقبلهم استقبال حلو جميل وينفذ اللي مكتوب، صدقني الكلام ده نقاوة ومتعوب فيه وخلاصة وخبرة سنوات وسنوات من المشورة الزوجية بين الزوجين. أولهم الامتنان. الامتنان يعني الشكر الجزيل الكثير المبكر، يعني الشكر شكرا، لكن الامتنان يعني كتير جزيل مبكر، يعني مش تستنى حاجة كبيرة اللي قدامك يعملها فتقول له شكرا على طول. شكرا، عارفين صلاة الشكر؟ نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. أو بين الزوجين الراجل يشكر مراته على كل حال ومن أجل كل حال وفي، إذا ما كانش ده عشان تسعدها، عشان صحتك أنت النفسية، إن هي لما تبقى تعيسة وحاسة بالغبن والتخاذل وعدم التقدير هتتعبك وهيتعبك. فشكرا على طول، ده المرهم اللي بيخفف صعوبة الحياة الزوجية. تشكر على ايه ولا ايه ولا ايه؟ على اصغر حاجة واكبر حاجة. حطت الاكل شكرا، المحشي جميل شكرا، المحشي مش عاجبك شكرا، ما هو مش عشان انت تاكل وتبلع وتقول شكرا، لكن تقعد تقول بقى شكرا لما تعمل لك حاجة قد كده عمرنا ما هنقول. ما بتقضي لك يومها كله عشان خاطر عينيك الاتنين، بتوكل وتشرب وتغسل وترتب بيت، وبالإضافة إذا كانت بتشتغل كل ده حمل على كتافها وبتربي أولاد. وأنا مقدر إن الست بتشيل أضعاف حمل الراجل، الراجل بيشيل الأحمال بره البيت، لكن لما يرجع جوه البيت هو بيفرد ظهره قدام التلفزيون وكوباية شاي وينام، يصحى يرد على مراته وينام، أو ما يصحاش يرد أساسا وينام. مع الاحترام ليكوا يا رجالة، لكن الست هي اللي تعبانة. فأنت بتقول لها شكرا كتير، أو أول ما تشوف مراتك قول شكرا ورا بعض ورا بعض ورا بعض زي صلاة يسوع كده. كل حاجة هتفرق معاها، لو بالذات لو قلتها من قلبك، والكلام اللي من قلب بيوصل للقلب. العكس برضو من الست للراجل، تقولي لي الراجل بيعمل ايه؟ بيشتغل بره؟ لا، بيتعب وعينه بتطلع، والقرش بقى صعب اليومين دول، الجنيه بقى مؤلم، والحياة بقت ضغط على البني آدم، واللي كان زمان بقرش بقى دلوقتي بمية، والراجل حامل هم البيت وعمال يشتغل وياخد أوفر تايم ويشتغل شغلانة واتنين ويدور على شغلانة أكتر ويقتصد في التوفير ويفكر في مراته وفي غيره. فشكرا.

شكرا كتر خيرك، تعب نفسك جاب حاجة من بره، شكرا. تعب في الشغل كتر خيرك خد باله منك، شكرا كده يعني. فالامتنان، افتكروا الكلمة يا جماعة اسمها ايه؟ الامتنان. حتى الكلمة دي فرقت مع ربنا يسوع في انجيل معلمنا لوقا 17. في انجيل لوقا 17 قصة غريبة جدا جدا، ان في 10 كان عندهم مرض البرص، وده مرض مستحيل شفائه. كان المريض بيطرد خارج المدينه، ما يقابلش حد، انه مرض معدي جلدي رهيب بينتشر في الجسم كله ويؤذي الجلد ثم الاعصاب ثم العظم ثم العضلات، ياكل الجسم. فكان المريض بيبقى محروم من كل حاجه في الحياه، بيطرد من المدينه. 10 برص او برص، انا احب اقول برص بالتشديد، هي ده النطق الادق، لان لما اقول برص الناس تفهمها برص، هما مش برص ولا حاجه، هما برص او عندهم مرض البرص. وقفوا قدام ربنا يسوع وقالوا له يا رب عاوزينك تشفينا، شفاهم. مشوا العشرة، يقول كده الكتاب، واحد منهم لما رأى انه شفي، واحد من العشرة، واحد رجع يمجد الله بصوت عظيم وخر على وجهه وسجد عند رجليه شاكرا له، وكان سامريا. سامريا يعني مش يهوديا، كان غريب الجنس. اسمعوا بقى التعليق بتاع ربنا يسوع. فأجاب يسوع وقال: أليس العشرة قد طهروا؟ فأين التسعة؟ اشمعنى ده اللي قال لي شكرا؟ فين التسعة؟ سأل: ألم يوجد من يرجع ليعطي مجدا لله غير هذا الغريب الجنس؟ ثم قال له: قم وامضي، إيمانك خلصك. أين التسعة؟ ده سؤال حتى في البيت الست بتسأل نفسها. عملت له 10 حاجات، مفيش غير واحدة قال لي عليها شكرا، طب والتسعة الباقيين؟ صدقني لو طول النهار تشكروا في بعض كتير من آلام الحياة الزوجية هتتحسن. افتكروا الكلمة اسمها الامتنان. حاجة تانية، قصة برضو لطيفة حابب أحكيها، جايبها من العهد القديم والعهد الجديد. يعقوب ابو الاباء كان متجوز 2، واحده اسمها رحيل واحده اسمها ليئة. ليئة كانت مكروهه، يعقوب ما كانش بيحب ليئة، لان كان شكلها دميم، وهو كان بيحب اختها، وهو اتجوزها بالعافيه عشان يتجوز اختها، ابوه صمم يجوزها له. يقول الكتاب كده: فلما رأى الرب أن ليئة مكروها، ما كانش جوزها بيحبها، فتح رحمها خلاها تخلف يعني، فحبلت ولدت واحد اسمه رأوبين. وقالت كده: قد نظر الرب إلى مذلتي، إلى الآن يحبني رجلي. يعني ربنا رأى مذلتي فسميته رأوبين، يعني ربنا رأى. جوزها ما سألش فيها، خلفت تاني. حبلت ايضا ولدت ابنا، قالت: الرب قد سمع عني مكروها فاعطاني هذا. فدعت اسمه شمعون، يعني الرب سمع، يبقى الرب راى، الرب سمع. سمت الاولاني رأوبين، التاني شمعون، جوزها ما حبهاش. حبلت ايضا ثالث واحد، ولدت ابنا، قالت: الان يقترن بي رجل، يعني جوزي بقى يحبني اخيرا. سمته لاوي، اي اقتران، من كلمه يقترن بالعبري يعني. خلاص جوزها ما حبهاش. الرابع جه، حبلت ايضا وولدت ابنا، وقالت: هذه المره احمد الرب، حبني ما حبنيش اشكرك يا رب، اللي تبعته من ايدك صالح. هذه المره احمد الرب او اشكر الرب. فدعت اسمه يهوذا. يهوذا بقى ده السبط اللي جه منه ربنا يسوع. شوفوا الاسم حلو ازاي، يعني بتقول له: يا رب انا بشكرك على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال. فرق جدا جدا جدا البني ادم اللي بيشكر ربنا. من حلاوه هذا الاسم اطلق الاسم على شعب الله. فلو قريتوا بقى في رساله افسس الاصحاح الاول، يقول كده: الذي فيه انتم ايضا، بيتكلم على اولاد ربنا المؤمنين، سمعتم كلمه الحق، آمنتم، ختمتم بروح الموعد القدوس الذي هو عربون ميراثنا، أركز، لفداء المقتنى لمدح مجده. مدح أشكر، لمدح مجده. يعني كلمة المدح أطلقت على شعب الله، أنه شعب يمدح الله.

يبقى في العهد القديم شكرت ربنا فسمته يهوذا، في العهد الجديد سمي لمدح مجده. فكلمة الشكر دي كلمة أساسية سواء في الحياة الروحية أو في الحياة الزوجية. يبقى الدرس الأول الامتنان. التاني الاحترام لا يقل أهمية. بصوا يا جماعة، الحب لا يديم الزواج، الاحترام يديم. تخيلوا بقى كلمة أهم من الحب، لأن الحب أحبك وحبيت وحضن ورمشك حضن قلبي وودنك لمست حياتي، الكلام ده يقولوه في الأغاني، تقعدوا مع بعض تاكلوا لب وسدان تقولوه في الأغاني وتفتفوا على بعض، لا مؤاخذة. إنما الاحترام حاجة تانية خالص خالص خالص. الاحترام يعني أنا بحترمك وبقدرك وشايفك كبير بالذات، مهم الجملة دي ايه، حط تحتها خط جاي في الامتحان، بالذات وقت الخلاف. لما نختلف مع بعض احترامك ما يقلش. وحتى لو اضطريت تعاتب مراتك او تعاتب جوزك، انتقد السلوك وليس الشخص. لما قلت زعلت من الكلمة دي مش منك، انت محترم وكبير في نظري. وطول النهار تقولي لجوزك كده، انت كبير، انت كبيرة، انت غالية، انت مهمة. طول النهار تقول ايه، كلمات الاحترام مهمة جدا جدا جدا جدا جدا جدا. بصوا يا جماعة، في حياة داود النبي مؤسس المملكة في العهد القديم لشعب الله، كان عنده 2 ستات، واحدة احترمته واحدة ما احترمتهوش. اللي ما احترمتوش نبتدي بيه عشان ناخد الحلو في الاخر، ده المر، اسمها ميكال. ميكال دي كانت بنت شاول، شاول الملك. شافته جاي من بره مع شعب الله جايبين التابوت، التابوت دي حاجة مقدسة جدا جدا عندهم، كان التابوت مزبي بقاله 20 سنة. فداود من فرحته قلع الروب الملكي، وقف وسط الشعب، الشعب كله بيرقص رقص، مع مش رقص زي رقص الشرقي دلوقتي، رقص فولكلوري يعني، يدبدب على الارض يسقف بايديه، اسمها رقص يعني يتمايل فرحا. حلوة يتمايل فرحا دي حلوة. شافته مراته من الشباك ما عجبهاش الكلام، فراحت شتمه في قلبها وفي العلن احتقرته، ولما شافته اديته كلمتين يعني نقاوة، يسلم بقك يا ميكا، يسلم بقك، خربت بيتك بسطرين. ما كان أكرم ملك إسرائيل اليوم حين تكشف اليوم في أعين السفهاء أو في أعين إماء عبيده كما يتكشف أحد السفهاء. يعني أنت بقيت إيه؟ سفيه، حقير. حلو؟ لا مش حلو. لما واحدة تقول لجوزها كده كلمتين دول هو جاي فرحان من بره، عمل ايه عشان يتشتم؟ عمل ايه؟ الراجل ما عملش حاجة خالص، هو ده بالعكس ده كبر في نظري، فرحان قدام ربنا وتباسط أمام الله وتباسط أمام الشعب، راجل من الناس طالع من قاع المجتمع، راعي غنم بسيط. عارفين الكتاب بيقول ايه؟ ولم يكن لميكال بنت شاول ولد الى يوم موتها. يعني داود عمل ايه؟ هجرها. خربت بيتك وحرمت نفسك من العيال، طبعا راح تتجوز واحد تاني، مع الف سلام، شكرا. نيجي للتانية بقى، اسمها ابي جايل. ابي جايل دي واحدة ست بقى تتقل بذهب، ده ذهب الذهب. دي يقول عنها كتاب جيدة الفهم، اسمع، وجميلة الصورة. مش مهم جميلة الصورة، جميلة دي بعدين، قبل جميلة جيدة الفهم، لأن ممكن تبقى جميلة ومخها زي العصافير، لا دي تتوزن بالذهب. جوزها اللي هو اسمه نابال، وسبحان الله يدي الحلق للي بلا ودان، كانت ست يتحط على الجرح يطيب. جوزها كان إنسان غبي وكان إنسان قاسي القلب ورديء الاعمال. حلو، الراجل ده رفض يدي داود حقه، كان بيحرس الغنم هو ورجالته، ما رضاش يديهم حق. فقرر داود ينتقم من جوزها، قصة بتقول كده، الكلام ده في صمويل اول 25. حلو ولا مش حلو؟ حلو. داود طالع بقى بجيش 400

100 راجل عاوزين يقتلوا مين؟ نبال. طلعت ابي جايل العاقله الحكيمه كريمه الطبع وكريمه الاخلاق وكريمه اللسان. يعني ربنا يديك كرم في لسانك يا اخي، يا اخي ربنا يديكي كرم في لسانك يا ست. شايفين ميكال خربت بيت داوود؟ دي بقى عملت ايه؟ حببت داوود في كل حاجه. قالت له علي انا يا سيدي هذا الذنب، جوزي غلط بس علي الذنب ده، ودع امتك تتكلم في اذنيك واسمع كلام امتك. ايه الاحترام ده؟ وانا قالت له اصفح عن ذنب امتك، لان الرب يصنع لسيدي بيتا امينا، ولان سيدي يحارب حروب الرب ولم يوجد فيك شر كل ايامك. انت مش بتاع الشر. ايه الكلام الجامد ده؟ طبعا داود العظيم لما شاف الكلمتين دول نزل من على الحصان، قبل الاعتذار، صفح عن جوزها وانقذت زوجها من حرب ضروس كان سيهلك فيه هو ورجالته كلهم. يبقى كلمتين احترام يعمروا البيت، كلمتين احتقار يخربوا البيت. يقابل ده كلام مهم جدا عن ربنا لينا، يقول الكتاب في سفر ملاخي 1:6 الابن يكرم اباه، ربنا بيكلمنا، والعبد يكرم سيده. ان كنت انا ابا فاين كرامتي، وان كنت سيدا فاين هيبتي. حتى ربنا بيفرق معاه جدا. احنا مع الله نحترم ونحترم كلامه، نحترم حضوره، نحترم وصاياه، تفرق جدا مع ربنا. جميل. 3 الاعتذار والتعاذر. يعني ايه بقى التالتة دي؟ ايه الفرق بين الاعتذار والتعاذر؟ الاعتذار يعني انا اسف، انا اسف. لكن الاعتذار المبكر، طبعا انا اسف دي يعني انا اسف على اي حاجة عملتها، من الكبير يعتذر، ما تكبرش عن الاعتذار. غلطت في حق مراتك انا اسف، حتى لو اعتذرت عن السلوك، عن الاسلوب مش عن وجهة نظرك. يعني انا وجهة نظري في موضوع مش عاجباكي، لكن انا اسف عن اسلوبي، انا كنت قاسي، انا كنت بايخ، انا كنت عنيف. ده اسمه الاعتذار. ما فيش حد يكبر على الاعتذار. لكن التعذر كلمة اعظم بقى، شيمة العظماء، اللي هو الاعتذار وطلب العذر حتى لو كان اللي امامي ما طلبش حاجة. يعني لو كان اللي امامي ماسك نفسه شوية، طبعا هو القاعدة، اللي بيحب اكتر ياخد مبادرة اسرع. مش مهم مين اللي يعتذر الاول، المهم ان انا اعتذر عن اللي عملته. لو لقيت اللي قدامي مش راضي، قال له انا عارف انك انت زعلان مني ومش راضي تقرب مني، يا سيدي حقك عليا، حقك عليا، تزعلش. عشرتنا بالدنيا اسمها التعاذر، يعني طلب اصلاح العلاقة حتى لو الطرف اللي قدامي ما طلبهاش. يا عيني على العلاقة الزوجية اللي ماشية حلو، مش هو اللي عمل، هو اللي يرجع. واحد يقول لي طب ما هي هتركب وتدلدل رجليها. لا هتركب ولا هتدلدل خالص. ستاتنا ما بيعملوش كده، ده كلام بعيد عنك في جوازات فاشله. ده احنا ستاتنا متربيين ورجالتنا متربيين بالعكس، احنا في عرض اللي يدادي ويطبطب يعني. لكن مين اللي يتحرك الاول هو اللي بيحب اكتر يعني. مره قريت قصه عن راجل ومراته اختلفوا، فالزوجة من غضبها حضرت الفطار لجوزها ومرضتش تاكل معاه، سابته يفطر لوحده، ونزلت من البيت غضبانة مش عاوزة تفطره. الستات لما بتغضب الحمد لله انها نزلت، يعني رضا من ربنا. الراجل حس ان مراته غضبانة. قصة بتقول ان الراجل مرضاش يفطر، ذكي، وكتب جواب صغير سابه جنب الفطار، قال لها كنت اتمنى أن تكوني معي على الإفطار، لم أستطيع أن أفطر وأنت بعيدة عني. كلمة كده سابها ونزل برضو ما افطرش. يا سلام، رجعوا هما الاتنين اصطلحوا وكلوا والدنيا مشيت. يا سلام لما بنعمل فن الاعتذار والتعاذر، حلوة جدا جدا جدا جدا. 4 الإخلاص في كلمة واحدة. الإخلاص هو الالتزام بالعهود. يعني الإخلاص تلتزم. إيه أهم عهد؟ أنت ومراتك خدتوا عهد.

واحد مع بعض، هو الاكتفاء ببعض. العهد الكبير بيننا احنا الاتنين، انا ليا وانت ليك، محدش يخون التاني تحت اي ظرف من الظروف. الخيانة تدمر العلاقة الزوجية. قصة في العهد القديم عن شمشون، بطل كبير من ابطال القضاة، كان جبار بأس. حب واحدة من الفلسطينيين من كروم تمنة، من بلد اسمها تمنة، مشهورة بالكروم يعني. فأهل البنت دي موجودين، فشمشون حب يلعب معاهم لعبة. اللعبة بتقول كده: من الآكل خرج أكله، ومن الجافي خرجت حلاوة. هو كان يقصد الأسد اللي قتله، ولما مات الأسد النحل تجمع حواليه أو في المكان اللي هو فيه، فشمشون جاب منه عسل، فقال الكلمة الجميلة بتاعته: من الآكل خرج أكل، ومن الجافي خرجت حلاوة. فبيلعب ماما، قال لكم كلمة لو حليتوها هعمل كلكم 30 قميص و30 حلة ثياب. القميص هو اللي جوه والحلة هي اللي من بره، يعني كل واحد هيجيب له لبس مكون من قطعتين. طبعا مستحيل حلها، مين اللي يعرف القصة؟ شمشون. القصة بتقول مراته اللي هي البنت اللي حبها دي واتجوزها بكت لديه وقالت: إنما كرهتني ولا تحبني. طبعا هي عايزة تعمل ايه؟ عايزة السر بتاعه، لم تخبر إياي. فأنت عارف القصة، وأبي وأمي، إيه رأيك في الموضوع؟ قال لها: إذا كنت أنا ما قلتش لأبويا وأمي هقول لك إزاي. فبكت لديه 7 أيام، وكان في اليوم السابع أنه أخبرها لأنها ضايقته، فأظهرت الأحجية لبني شعبها. مجرد ما قال لها الكلمتين دول راحت واخدة السر بتاعه وقالته لمين؟ لناسها وأهلها. خدوا القصة وراحوا شمشون، قالوا له: طبعا القصة سهلة جدا. هو القصة دي قصة الأسد اللي أنت موتته وخدت العسل بتاعه. فقال لهم شمشون: إن لم تحرثوا على عجلتي لما وجدتم أحجيتي. يعني لو ما كنتوش وزيتوا مراتي تاخد مني السر ما كنتش عرفتوا الحقيقة. عمل ايه بقى شمشون؟ هي بقى دي القصة اللي انا عايز اوصل لها. فقتل منهم 30 رجلا من الغضب، وخد منهم طبعا الحلل والثياب والى اخره، اداهم للناس اللي وعدهم بالحلل والثياب. بس انا عاوز اوصل له، شايفين الغضب عمل ايه لما واحدة خانته؟ قتل 30 واحد. طبعا في الغضب ما بين الاتنين دلوقتي مش بنقتل، بس بننفجر غيظ وتعب وهم وطلاق وانفصال، وحتى لو اصطلحوا على بعض محدش بيثق في التاني، وقصة فظيعة. اوعى اوعى اوعى اوعى عدم الاخلاص. يبقى الاخلاص مهم جدا جدا جدا، وإلا غضب ما يعني انزل الله به لكم من مكان. 5، استمرارية التواصل. إياك و الصمت العقابي. يعني إياك في علاقتك بمراتك أو علاقتك بجوزك حكاية الصمت. في ناس عندها الفن ده، وغالبا جاية من الطفولة، يعني اتعمل فيه كده وهو طفل، ففهم إن أبوه لما بيحب يربيه بيقعد ساكت. بابا بابا بابا، ماما ماما ماما، ما بتردش. ففهم كده، اتعذب فعمل لهم اللي هم عاوزينه، فقال لك: خلاص انا اعذب الناس كده. الصمت العقابي لن يحل المشاكل، ده انت بالعكس بتعمل كارثه اكبر. انت بتربيه على الجفا وبتعلمه يعمل فيك اللي انت عملته فيه، وبتعوده على استمراريه الحياه. مبروك، انت علمته طريقه سهله جدا، خلاص مش انت قفلت، هو كمان هيقفل، وانت بقى اللي هتجري. بعد ما كنت مستني انه يجري وراك، هو اللي هيقعد ساكت وانت اللي هتجري وراك. اوعى الصمت العقابي، اسمها استمراريه التواصل. 6، قدسيه الحياه الخاصه. دي مش قادر اتكلم فيها بتفاصيل، عشان احنا يعني الموضوع ده عايز كلام محدد وتبقى جلسه خاصه.
لا تستخدم الحياة الخاصة والعلاقة.

لقى الحميمة كرت مساومة، أنا زعلان منك يبقى مش هعمل معاك علاقتي. الحميمة دي كارثة، بتقطع على طول التواصل بينكم، حتى لو انتوا زعلانين تتأجل شوية إنما تستمر فيما بعد. ده في كلمة ونص يعني. اتنين، كل اللي أنا قلته ده كان أولا. ثانيا اللي هو إيه؟ أولا دي اللي أنا قلتها، أفكركم بالكلام بسرعة، الناس اللي بتتابع معايا. أساسيات العلاقة الصحيحة، الامتنان اللي هو الشكر الجزيل والكثير، ثم الاحترام، ثم الاعتذار والتعاذر، ثم الإخلاص، ثم استمرارية التواصل اللي هو بلاش الصمت العقابي، ثم قدسية الحياة الخاصة. ثانيا تجنب الأخطاء، جملة مهمة جدا، التي تحول العتاب والزعل إلى خناق. تجنبها، في أخطاء كده لازم تتجنبها لو أنت عاوز دي تتحول لدي. أولا تجنب تجاهل الرسائل الضمنية. أي مشكلة في الدنيا ابتدت كان قبلها تلميح وربما تصريح ثم تجاهل. تقول لي يعني إيه؟ يعني راجل بيلبس هدومه يوم الأجازة نازل، فمراته بصت له قالت له أنت نازل؟ قال لا، أمال بلبس ليه؟ وراح لابس وتجاهل الكلمة دي. طبعا يوم أجازة ونازل، هيسيبها لوحدها، ده يوم الأجازة، يقعدوا مع بعض، يخرجوا مع بعض، يفسحوا الولاد سوا، يتفسحوا هم سوا. طبعا القصة اتخزنت وتحولت لزعل وخناق ومقاطعة، وربما بقى قصة طويلة جدا. الراجل الذكي يلمح القصة جاية، يلمح المشكلة جاية فيستقبلها وما يتجاهلهاش. والعكس صحيح طبعا، عند المرأة تلمح ان الراجل بص لها بصة كده وقال لها الفستان ده مناسب يعني، فتجاهلت العتاب، زعل ان الفستان ده مش مناسب للمكان اللي هم رايحين. تتناقش معاه تقول له طب تحب ايه، طب نختار ايه، طب رأيك ايه، لكن تتجاهل تعمل اللي هي عاوزاه، ده في منتهى الخطورة. اوعى تجاهل الرسائل الضمنية المخفية التي تعلن عن رغبتي في الكلام. اتنين، قلب الترابيزة، مهم جدا الكلمة دي. لما واحد يشتكي لك من مشكلة او يكلمك في مشكلة، اوعى تنقي مشكلة عندك ليه في دماغك وتقلب الترابيزة عليك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مراتك بتقول لك انا زعلانه منك لانك قلت كلمه جرحتني، مش الرد، طب ما انت قلتي قبل كده كلمه جرحتني اكتر. لا لا لا، مش ده الرد، مش قلب ترابيزه، هي انك انت تنقي مشكله عنده ليك جواك وتروح قلب الموضوع، عشان انت كده فاكر انك بتحل الموضوع. لما يكلمك في مشاكله كلمه في مشاكله، مش في مشاكلك انت مخزنها له. وبعدين ما عندناش مشكله انك انت تأجل كلامك بعدين تقول اللي انت عاوزه، بس في اللحظه دي ما تعملش هجمه مرتده. الهجمه المرتده دي هترد في صدرك انت، في مرماك مش في مرماها هي. احتوي المضايقه وخلص المشكله، وجدول اللي مضايقك لوقت تاني حتى لو في نفس اليوم. يبقى لو انت فاهم ان هي قالت كلمة جرحتك، ما تقولهاش وانت قلتي وانت عملتي، خلص الموضوع، ما اقصدش، انت غالية عليا، انا بحبك، بعديها في اخر النهار قول لها معلش. بالمناسبة بقى، عشان نخلص الموضوع ونقفله، انا كانت في الحتة دي جوايا مضايقاني. وصلت؟ يبقى اوعى تعمل حاجة اسمها قلب الايه؟ الترابيزة. ثلاثة، تجنب مناقشة المشاعر بالمنطق. تقول مش فاهم حاجة، حاضر، مراتك قالت لك انت ما بتحبنيش. الرجالة ما بحبكيش ازاي؟ ده انا عملت لك واحد وجبت لك اتنين ووديتك تلاتة واستحملت اربعة
ده انت بتعمل

ليه؟ بترد على كلمة ما بتحبنيش بالمنطق، برافو انت بوظت المناقشة. قال لي امال اعمل ايه؟ مفيش علشان ومفيش بالدليل ومفيش اثبات. انا ما بحبكيش؟ لا انا طبعا بحبك وانت غالي عليا جدا. الاولانيه خطبت العقل، والعقل ما ينفعش يرد على المشاعر. التانية رديت على المشاعر، هي عايزه تسمع منك كلمه بحبك، خليك ناصح، اتلحلح، قول لها بحبك وانت غالي عليا وكبيره في نظري وانت اغلى حاجه في حياتي. انا ما بحبكيش؟ ازاي بقى انت ما تتحبيش؟ ده انت تتحبي الحب كله، والحب كله اديته ليك، وللصبر حدود، وغني لها بقى كل الاغاني الجميله الحلوه دي. خلاص، يبقى اياك من مناقشه المشاعر بالمشاعر. يبقى 3 حاجات ناخد بالنا منهم: نمره 1 تجاهل الرسائل الضمنيه، نمره 2 قلب الترابيزه، نمره 3 مناقشه المشاعر بالمنطق. نكتفي النهارده بقى بالنقطتين دول، ونستكمل ان شاء الله الموضوع في حوار تالي بنعمه ربنا. فاصل صغير، نسمع ترنيمه لطيفه، ثم نعود لاستقبال اسئله حضراتكم. ابقوا معنا، اوعوا تروحوا في اي حته.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. لذلك اتصل بنا على 714-709-4300، ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com، أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

0: تعضيدكم لقناة الكرمة يعود على حضراتكم وعلى كثيرين آخرين حول المسكونة. كن عونا لقناة الكرمة واكرم الرب من مالك، فالمروي هو أيضا يروى، والمعطي المسرور يحبه الرب. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
1: بنستعد أحبائي وأعزائي المشاهدين لاستقبال أسئلة حضراتكم. التليفونات مفتوحة وفي انتظار التليفونات بتاعتكم. معانا أول تليفون. ألو.
2: ألو، مساء الخير.
1: مساء النور.
2: أنا حضرتك معاني من الاكتئاب بقالي 7 سنين. فجات لي انتكاسة الشتاء اللي فات ده، يعني مع دخلة الشتاء جات لي انتكاسة. فهل ممكن تتكرر معايا الشتاء اللي جاي؟
1: بصي، ما تحطيش في بالك انها ممكن تتكرر، ممكن وممكن لا، يعني مش ضروري كل
2: يعني
1: شتاء.
2: يعني ممكن تتكرر.
1: لكن
2: يعني ممكن تتكرر، يعني
1: الانتكاسه بصي حبيبتي
2: تتكرر كتير. يعني
1: اسالك سؤال عشان ابسط لك الموضوع. لو واحد جاله دور برد، وارد ان هو يجي له برد تاني؟ وارد، لكن مش ضروري.
2: اكيد.
1: فمش ضروري يجي لك انتكاسه ثانيه، يعني هي مش بالضروره، مش بالورقه والقلم، ممكن ما يجيلكيش خالص، وممكن يجي لك حسب حسب الفتره اللي انت فيها، متضايقه، زعلانه، ما مشدوده، مشاكل جوزك، عمك، خالتك كده يعني. سلامتك، الف سلامه.
2: يعني انا كده ماشي دكتور، ماشي.
1: سلامتك. الو. الو.
3: الو، مساء الخير يا دكتور.
1: مساء النور يا فندم، اتفضل.
3: لو سمحت يا دكتور، ابني 6 سنين ونص، عنده تبول لا ارادي.
1: سؤال حضرتك، وديته للدكاتره ولا؟
3: وديته يا دكتور، دكتور مسالك، وادانا على نوع برشام اسمه اوميجا بريكس.
1: كويس.
3: بدأنا بأول جرعة 0.2 لمدة شهرين، وبعد كده قللنا الجرعة 0.1، وبقى لنا كده يا دكتور تقريبا أكتر من 6 شهور.
1: كويس.
3: ما زال بيعمل برضه، بس مش دايما بالليل، لكن الظهرية يعني مستمر. ماشيين معايا دكتور على بعض كده حاجات، من ضمنها مفيش مياه غازيه اطلاقا. برضه مفيش ميه قبل النوم بساعه او بساعتين. بنقوم الفجريه مره واثنين وثلاثه، بين كل مره ساعه او ساعتين متفاوتين. وبرضه الدنيا مش مظبوطه وما زال بيعمل. فانا يعني محتار.

0: جدا مش عارف اعمل ايه، هل نديله مثلا نوع اعشاب مثلا يمشي معاه مع
1: هو سيبك
0: الادويه اللي
1: اولا،
0: بيضعها؟
1: اولا الاعشاب موجوده في ادويه، فممكن ناخد ادويه تانية مع الاوميجا بريس هتحسن الدنيا. بس انا شايف ان الاوميجا
0: تمام
1: بريس،
0: ناخد.
1: الاوميجا بريس واحد مش جايب نتيجه كفايه يعني،
0: مش جاي يا دكتور.
1: خليه اتنين، ارجع للاتنين تاني.
0: مع العلم انا قلت للدكتور اللي انا متابع معاه، قال لي ما ترجعش للجرعه الكبيره دي تاني، لان انا قلت له كده بالفعل يا دكتور، قال لي مش هينفع نرجع للجرعه الكبيره دي تاني ما دام
1: لا
0: الدنيا بدات تتحسن معاك. شو
1: لا ينفع ترجع له، بس
0: اتفضل
1: مش
0: يا
1: لازم
0: دكتور.
1: ترجع لها كل يوم يعني، ممكن تاخد يوم واحد ويوم اتنين.
0: تمام يا دكتور. طب ما فيش علاج تاني معاه او نوع اعشاب
1: اه
0: مثلا
1: طبعا في
0: او
1: ادوية.
0: مثلا نعمل معاه تمارين معينة؟
1: لا هو ملوش تمارين، هو الفكرة كلها انك انت عندك ادوية تانية بتتحط مع الاوميجا بريس عشان فعلا مش مطلوب نقعد عليه فترات طويلة، فبناخد الأدوية التانية بتاعة التبول اللا إرادي اللي الدكتور يكتبها لك، زي السوفيناسين وزي
0: تمام.
1: اليوريبان، يعني في أدوية كتيرة جدا جدا. بس أنا مش على الهوا مش هنفع أوصفها لك، كل حالة بحالة وكل حالة بجرعة وكل حالة بنحط مع الأوميجا 3 مع الأوميجا بريس آسف الدواء ده، فهي محتاجة الدكتور يظبط لك الأدوية. إحنا إمتى بنقلله الواحد؟ لما بنحط أدوية تانية عشان ما نتقلش على الجسم بدواء واحد يعني.
0: تمام يا دكتور. طب هو لو ماشي بقاله فترة 6 شهور تقريبا من 0.2 ل 0.1 وفضلنا معاه كده لغاية مثلا سنة كاملة،
1: لا فيهاش
0: يعني هو
1: مشكلة،
0: بقاله 6 شهور وي
1: فيهاش
0: لو
1: مشكلة،
0: بقاله سنة، ما هل ده يتعب له معدته أو خطر
1: لا
0: عليه؟
1: لا لا مفيش أي خطر ولا حاجة. ده هو أنت بتديله المادة
0: طب يعني
1: الطبيعية
0: لو
1: اللي
0: طب
1: ربنا خلقها عشان تقلل التبول، مفيهوش أي خطر.
0: طيب يا دكتور، يعني انا كده مطلوب مني ان انا اعرضه تاني على الدكتور ونشوف ايه اللي ناخده مع
1: تحط
0: الـ0.1 صح كده؟
1: أيوه، برافو عليك، برافو عليك،
0: طيب تمام
1: سلامت،
0: يا
1: ألف
0: دكتور.
1: سلام،
0: تمام
1: ألف
0: تمام
1: سلام.
0: انا متشكر
1: العفو
0: متشكر جدا
1: العفو
0: لحضرتك.
1: العفو.
0: شكرا.
1: ألو،
0: الو
1: أيوة
0: تأخير يا دكتور،
1: مساء النور، اتفضل.
0: ربنا يبارك حضرتك بالاتفاق من حضرتك.
1: شكرا.
0: حضرتك يا دكتور انا ليا طفل من سجن ست سنين، لما اتولد سافرت بيه على القاهره، الدكتور قال لي ان هو عنده اختلاف اوبئه واختلاف في الشرايين، وكان في سنتين في الجانب واحد ثلاثه نجم واحد ثمانيه منهم.
1: ثواني ثواني، صوتك مكتوم شوية، ثواني، الصوت مكتوم مش سامعك، انت بتتكلم في سماعة، اتكلم من التليفون على طول.
0: ابني من 6 سنين وديته القاهرة.
1: ماله
0: الدكتور
1: ابنك؟
0: قال إن عنده اختلاف أبوطة واختلاف شرايين.
1: تمام.
0: وكان عنده طبين، واحد 3 مللي وواحد 8 مللي.
1: تمام.
0: طلب مني إن أنا أتواصل مع الدكتور مجدي يعقوب، لأن في الوقت الحالي مش على الطفل كان الجراحة، أي جراحة خطر على حياة الطفل.
1: تمام.
0: ولما دخلت كورونا بعد كده فجلست ما قدرتش ايه اسافر بالولد ولا اتحرك في اي مكان، لكن بعثت التحاليل والشهاده بتاع الدكتور بتاع القاهره على الدكتور مجدي يعقوب، فقالوا لي ان في حالات خطر اكثر من ابنك، استنى علينا شويه.
1: كويس.
0: لكن الدكتور وانا في القاهره قال لي
1: طب بص حضرتك، انا برضو السؤال ما وصلتلوش، انت محتاج ايه بالظبط وانا معاك، تكلمني تاني بقى لو سمحت. الو،
2: مساء الخير يا دكتور.
1: مساء النور،
2: مساء الخير يا دكتور.
1: مساء النور تاني،
2: معاك يا منال من منيا.
1: ازيك يا منال يا منيا؟
2: بقى انا رحت للدكتور باطنة يا دكتور عشان يظبط لي السكر، اعطاني كلوكوفيت.
1: ايه الحكاية اللي بعده؟ معلش كلمينا تاني يا منال، خشوا في الموضوع على طول يا جماعة، معرفش الخط بيقطع ليه. الو،

0: الو،
1: ايوه
0: مساء الخير دكتور مجدي.
1: مساء النور يا فندم، اتفضلي.
0: بعد اذن حضرتك، انا عندي عرق النسا.
1: كويس، اتفضلي.
0: بعدين دكتور العظام كان كتب لي حقنه بيدور الاعصاب الشوكيه، سايب التردد الحراري للعصب الطرفي، سايب دور الاعصاب الشوكيه. انا عملت دول، وكان في كمان كي اعصاب مفصل بالعمود الفقري بجهاز التردد الحراري. هو عمل لي الثلاثه الاولانيين دول،
1: عملتيهم فين يا ماما؟
0: عملتهم في المركز الاسماعيليه هنا. الدكتور بيشتغل على النظام التردد الحراري، دكتور عمرو عراقي اسمه هنا
1: كويس،
0: في
1: مش
0: الاسماعيليه.
1: مهم الاسامي، المهم عملتهم في مركز يعني.
0: في مركز. بعدين بس يا دكتور، انا رجعت تعبانه اكتر ما كنت. يعني اول كان عندي عرق الناس بس طاقتي كلها ورجلي لغايه الليل. بعد ما عمل لي التردد الحراري ده، اللي حصل اني بقيت كل النمله، يعني اطرافي كلها، الرجل الثانيه، الدراع الثاني، صوابعي كلها، يعني حالتي شاءت اكتر. فلما يعني انا قلت له، قال لي طيب هنعمل كي اعصابي، قصدي قال لي هنعمل تحريك العمود الفقري بمخدر عام تحت توجيه الاشعه. هل
1: تمام.
0: تحريك العمود الفقري ده هيفتح العمود نفسه؟ يعني انا عندي اساسا انزلاق في الفقرات بين الفقره القطنيه والعجزيه. فانا شايفه ان هم اللي عملوا كله، عملوا حاجات في حاجات طرفيه، يعني حقن بدور اعصاب شوكيه، حقن العصب طرفي، كي بدور الاعصاب الشوكيه، كلها حاجات طرفيه. لكن هو ما عملش حاجه في العمود الفقري. فلما انا بقول له، قال لي احنا هنعمل تحريك العمود الفقري.
1: انا على فكره كلمه تحريك عمود فقري دي اول مره اسمعها من حد.
0: وانا اول ما يعني انا بشوف البرامج كلها بتاعت التردد الحراري على التلفزيون، ما سمعتش تحريك العمود الفقري.
1: ولا
0: فانا
1: انا
0: بقول له، قال لي لا، قال لي الاكسبريشن مش مظبوط، مش زي ما انت فاهمه، مش تحريك ولا حاجه. فانا مش فاهمه، انا حاسه ان هو ما فتحش، يعني هو عمل حاجات طرفيه لكن ما جاش في العمود
1: بصي
0: الفقري
1: يا
0: نفسه،
1: ماما، بصي،
0: الانزلاق نفسه اللي في اللعبة.
1: خليكي معايا، انتي عندك غضروف دايس على العصب، والغضروف ده لو انتي عمل تردد حراري في الجذور الاطراف وما اتحسنتش، يبقى الغضروف البروز بتاعه كتير ما استجابش للعلاج. كده نصيحتي، استشيري دكتور عمود فقري، دكتور عمود فقري مش دكتور ألم، إنه ممكن يبقى محتاج علاج للغضروف ده نفسه بالمنظار. اللي بعده هي كده قطعت؟ طيب افتكري كلامي، منظار. ألو،
2: مرحبا دكتور مجدي،
1: مرحبا.
2: انا ابن الرب من النرويج.
1: من النرويج.
2: ابن الرب من النرويج.
1: يا أهلا وسهلا.
2: اهلين بيك دكتور مجدي. انا عندي استشاره،
1: تفضل.
2: عملت سي تي للبطن والحوض، بين عندي اشياء في العمود الفقري، بين عندي ان الفقرة القطنية العجزية الأخيرة في أسفل ظهري ليست منفصلة كما هو معتاد، بل هي ملتحمة بشكل فريد مع عظمة العجز قاعدة الحوض من الجانب الأيمن ومتضخمة من الجانب الأيسر. هذا البيان خاص واختلاف الشريحي ولدت به. فعندي الآن ضعف في الساقين بس فيش ألم، وعندي ضغط حوالين الفقرة L5. شو بتنصحني أعمل؟
1: أنصحك تروح لدكتور عمود فقري يعمل لك العلاج ده بالمنظار.

0: عمليه، معنيت عمليه كام اربع قضاريف من الفقرات القطنيه العزيزيه سنه 2002، عمري 63 سنه.
1: بس المره دي بقى لازم، ده 2002، ده الكلام ده من ايام قديمه يعني، ده الكلام ده من 24 سنه.
0: وعملت برضه سنة 21 سنوسس ضغط.
1: وانت بتعمل عملية يوم ولا ايه؟
0: نعم.
1: لا يعني انت ايه العمليات الكتيرة دي ليه كده؟
0: بعرفش، عندي سنوسس بطلت اعرف امشي. عملت عملية سنة 21، سنة 2002 قعدت 6 اشهر ما اقدرش امشي، عملت عملية. فكان اربع قضاريف من فقرات القطنيه العجزيه، وهسه بين عند الفقرات القطنيه العجزيه الاخيره في اسفل ظهري ليست منفصله كما هو معتاد، بل هي ملتحمه بشكل فريد مع عظمه العجز من الجانب الايمن.
1: ما دي محتاجه
0: من الجانب الايسر.
1: محتاجه عمليه برضو يا استاذنا الفاضل.
0: عمليه؟
1: يا اما لو انت عندك، انت بتقول ما عندكش الم.
0: ما عنديش الم، بس عندي منذ 6 اشهر ضعفت عضلات الساقين.
1: يبقى معنى كده ان عندك غضروف كده، الالتحام ده مخلي الغضروف دايس على العصب كده، انت محتاج عمليه بس يشيل الجزء الزايد من الغضروف.
0: ابره يعني ابره كورتيزون ولا؟
1: لا لا، عمليه بالمنظار، عمليه
0: خطرة يعني
1: هذه
0: يا دكتور؟
1: ايه ده؟ لا ولا خطرة ولا حاجة، دي بسيطة جدا جدا، فتحة قد كده في الدار تحل المشكلة، بس حد يكون شاطر يعني. وانتوا عندكم، انا مش عارف في النرويج ايه الاخبار، بس العملية بيعملوها دكاترة المناظير بشكل كويس قوي قوي
0: وعندي فتاك وعندي فتوك
1: يعني، ورا وقدام يعني.
0: عندي فتق في الجهة اليسرى دهون.
1: لا سيبك من الفوتو دلوقتي، سيبك من الفوتو.
0: اذا خلاص بشرى عندي موعد مع دكتور العائله، بدي اقول له يحولني على ام ار اي.
1: اعمل بس ظهرك قبل ما يطلع لك حاجه ثالثه.
0: بدي اعمل ظهري في الاول.
1: الظهر في الاول، الفتق ده مقدور عليه.
0: بتعمل الظهر في الاول، بس في النرويج بتوق الوقت.
1: سلامتك، الف سلامه. الو
2: الو،
1: شر البليه. الو، ايوه
2: مساء الخير دكتور.
1: علي صوتك، انا هنام.
2: اوكي، انا المرة الماضية كانت البرنامج عن الاعصاب بس ما قدرت معي.
1: لا لا لا، الله يبارك لك. وحضرتك نايمة؟
2: نو، الصوت ما كنت يا عندي. فجأة طلع نمنس ان ماي
1: عندك ايه؟
2: شفتي ودقني نمنت يعني.
1: بتقول ايه؟
2: نمنت ان يو
1: نمنس نمنس نم تنميل يعني.
2: يا فين؟ تنميل. ورحت على الدكتور وعملت ام ار اي ساوند واكس راي كل شيء، بعدين دكتور الأعصاب كمان يعني أصوت إنه
1: لا لا، الصوت مقطع خالص، مش سامعك. وقفي في حتة فيها إرسال يا ماما.
2: نعم،
1: وقفي في حتة فيها إرسال.
2: ما في صوت. أنا صوتي.
1: طب يا جماعه ممكن، انا مش سامع حاجه يا مايك.
2: دكتور الاعصاب قال لي انه في عندك نرف ملتهب.
1: فين يا ماما؟ في ظهرك؟

0: No, no, no. برقبتي.
1: برقبتك. اه كويس. طب
0: يعني
1: السؤال ايه يا ست الكل؟
0: نعم،
1: السؤال ايه؟
0: سؤال انه ممكن اعمل عندك اي فكرة؟

0: حل من اتنين، يا اما تاخدي علاج دوائي لعلاج التنميل والضغط اللي موجود على اعصابك. انت عندك سكر؟
1: لا لا
0: طيب
1: ما ليه.
0: كده معناه ان رقبتك ضغط على العصب، في غضروف ضاغط، يا اما علاج بادوية يا اما بيعمل لك منظار يشيل الغضروف الزيادة ده، منظار هنا في رقبتك.
1: اوكي شكرا.
0: سلامتك يا ماما. الو.
1: الو
0: ايوه
1: الو، مساء
0: الو،
1: الخير يا دكتور.
0: مساء النور.
1: بقول لحضرتك يا دكتور، ايدي اليمين عندي الصابع الوسطاني في ايدي اليمين، العقله اللي تحت الضافر من الجنبين واليمين ووجعني، وبعدين رحت لدكتور عظام كشاف الضافر، فبيقول لي اول ما سالني بيقول لي عندكم حد عنده روماتويد؟ قلت له لا ما عندناش حد عنده روماتويد. المهم قال لي اعملي لي عليه اشعه، عملت اشعه طلع فيه التهاب في الغضاريف، فكتب لي علاج، كتب لي إيه؟
0: كلمينا تاني معلش. الو.
1: الو
0: ايوه
1: الو،
0: الو، اتفضلي يا ماما.
1: الو يا دكتور،
0: كده ثلاثة الو، الرابعة
1: الو يا
0: هقفل.
1: دكتور،
0: الو.
1: بص حضرتك، ابني عنده اكتئاب،
0: ابنك عنده اكتئاب؟
1: اكتئاب حاد، بيبقى عايز ينتحر،
0: عمره قد ايه؟
1: بيتمرن عنده 29 سنة، ومخلص كلية طب، وما بيبقاش عايز يشتغل، ما بيشتغلش،
0: وديتيه لدكاترة ولا لسه؟
1: وديته
0: خد علاج؟
1: قبل مجموعة أدوية كده، خد في فترة، خد قتاله، في فترة اتراح، وفي قنبلة بالجيل وحاجات ملونة علشان يقدر ينام على الجيل.
0: سامع حاجة يا جماعة؟
1: و
0: يا جماعة شوفوا حاجة، حل في
1: ايوه يا دكتور،
0: التليفونات.
1: ايوه يا دكتور،
0: سؤال حضرتك ايه؟ طيب
1: ايوه يا دكتور،
0: تفضلي، سؤال حضرتك ايه؟
1: هو عنده اكتئاب، اعمل ايه؟ عنده اكتئاب، مش عايز يشتغل،
0: والاكتئاب له ثلاث حلول،
1: اي حاجه بتعصبه
0: يا اما علاج دوائي.
1: ده
0: الاكتئاب له ثلاث حلول، يا علاج دوائي، يا اما علاج كلامي، يا اما علاج في المستشفى بالجلسات الكهرباء. ادي الثلاث علاجات. لا استجاب للعلاج للدواء ولا لسه؟ انا بقول في مشكلة، لو استجاب للدواء خلاص، الدواء ما جابش نتيجة بنزود الجرعات ونقعده مع حد متخصص يتكلم، علاج اسمه علاج معرفي. ما استجابش لازم مستشفى وجلسات كهرباء فورا. تمام؟ ألو ألو،
1: ايوه انت خير يا دكتور،
0: اتفضلي يا فندم.
1: لو سمحت انا عندي سؤال، انا بنت الرب من سهره،
0: بنت رب، عندك ايه؟
1: عندي اسهال من شهر 5.
0: اسهال من شهر 5؟ ربنا مسهلها لك من شهر 5؟
1: اتفقت عندي ثلاث دكاترة، يعني أساتذة جامعة عندنا هنا،
0: تمام.
1: أول واحد عطاني جاستبيوتك وعطاني دواء معدة،
0: تمام.
1: قعدت عليهم شهر وبعد كده الإشهار قاعد. رحت عند واحد تاني أستاذ جامعة برضه، قال لي تاكلي بطاطا وما تاكليش عيش خالص.
0: كلتي بطاطا؟
1: ألو؟
0: كلتي بطاطا؟
1: قال لي تاكلي بطاطا وما تاكليش عيش.
0: انت وجوزك؟
1: لا انا لوحدي.
0: ما هو ده عشان كده انت ما خفتيش،
1: وبعدين كده
0: ما اديتيش لجوزك بطاطا فزعل.
1: لا ما كان بياكل ساعات معايا بس ما يعني مش بياكل على طول، يعني
0: طيب
1: ما
0: وبعدين؟
1: بيقدرش ياكل على طول هو.
0: وخدت انت

0: البطاطا
1: وبعد
0: كلها.
1: كده الدكتور استاذ ما الدكتور الثالث برضه يعني ما جابش نتيجه حكايه البطاطا وكده وما كلش عيش. وبعد كده الدكتور الثالث عطاني 3 انواع علاج، مرسلاز وأورثوفاليك ودسبوت مش عارفه دسبوت نايل دسبوت نايل. وبعد كده ما جابوش برضه فايده، رحت الاعاده قال لي عايزه مصدر وعملت تحاليل.
0: ده اهم حاجه دلوقتي، احنا في كل اللي انت قلتيه طالما ما اتحسنتيش لازم منظار.
1: يعني لازم اصل انا خايفه بصراحه.
0: لا ما تخافيش، ده لازم عشان نعرف في ايه، ممكن يكون عندك حاجه متخصصه بقى، عايز علاج متخصص، بنخاف من كده احنا.
1: يعني ممكن يكون بعد الشهر
0: لا
1: يعني
0: لا لا لا من دماغك ما تروحش كده، ممكن يبقى بس مرض اسمه كرونز ديزيز، اسمه مرض كرونز، بس ده لازم. نعم ده ما بيبانش غير من المنظار. معلش. الو
2: انا مساء يا دكتور.
0: مساء النور يا فندم، اتفضل.
2: انا معاك ايوب من سوهاج يا دكتور.
0: اتفضل يا ايوب.
2: اتفضل. انا معلش عندي عندي ضغط وسكر، انا عندي 68 سنه.
0: كويس.
2: يعني عندي ضغط وسكر، لكن الضغط مضبوط.
0: لكن ايه؟
2: اما السكر اللي كان بيبقى مره بيبقى 50، ثاني يوم الاقيه 180 170.
0: ده الصايم ولا بعد الاكل؟ ايه الحكاية يا جماعة؟ طيب هو حكاية الناس اللي بتستنى على التليفون من بدري اول ما بتخش على الخط بتقطع؟ طيب. الو؟ اتفضل. هو بيشتكي من ايه؟ فكرني.
2: حضرتك انا قلت لحضرتك ان عنده مولود اختلاف اوطه في الاوطه وفي الشرايين.
0: لا ما فيهوش مشكله لو استنى.
2: اختلاف في اوطه
0: هو بيزرق.
2: هو الدكتور اللي رحت له قال لي دلوقتي عاشت 10 ايام 10 شهور وعشرات السنين.
0: هو بيزرق.
2: وخوفني من اجراء اي عمليه جراحيه في الوقت الحالي.
0: هو بيزرق.
2: لا هو ما فيش درجات بس ووجوده قدامنا نبين طفل عادي.
0: امال انت عايز تعمله عمليه ليه طالما كويس؟
2: ما هو طلب مني ان انا اتصل بالدكتور مجدي يعقوب واعرض ورق هناك، ولما عرفت الورق رد في السكرتيريا قال لي في عمليات اكثر من كده فاحنا هتاخد دورك.
0: خد دورك خلاص، ما فيهاش مشكله، خد دورك. هتعمل ايه؟ انت كويس.
2: مصروف حضرتك عليا هل السن ده يحتمل عمليه جراحيه؟
0: يحتمل طبعا، ده بنعمل عمليه لابن يوم واحد.
2: لكن طالما دي طبيعي اذكر يا دكتور.
0: بالظبط، بس روح احجز مكان. الو؟ الو؟
3: الو؟
0: ايوه
3: الو
0: الو
3: الو مساء الخير.
0: مساء النور.
3: ممكن اكلم دكتور مجدي؟
0: اتفضلي يا ماما، انا معاكي دكتور مجدي.
3: ماشي
0: خلاص كده.
3: حضرتك ماما عندها دوار بقالها 20 يوم.
0: كويس.
3: راحت لدكتور انف واذن واخدت علاج ولحد دلوقتي لسه ما خفتش.
0: يغير لها العلاج او يزود لها الجرعه؟
3: هو الدوار الحرفي ايه؟
0: يغير العلاج او يزود الجرعه.
3: طب هو الدوار بيقعد كام يوم؟
0: لا ملوش يوم، ده المفروض انه بيتعالج خلال اسبوعين لثلاث اسابيع.
3: من اسبوعين 3 اسابيع.

0: المفروض يبتدي يتحسن.
1: هو كل ما تقوم من النوم مثلا او تتحرك بتحس بدوار، لو طول ما هي قاعدة تمام.
0: تروح للدكتور تقول له انا لسه ما اتحسنتش، الادويه اللي بتتاخد دي بيزودوا لها الجرعه او بيغيروا من نوع لنوع، يعني سهله مش صعبه يعني.
1: غير لها الجرعة.
0: ايوه
1: ممكن سؤال
0: بالظبط.
1: تاني؟
0: سؤال تاني. مين
1: ابني
0: بتسالي اللي
1: عنده
0: حواليك يعني؟
1: حتة صغيرة.
0: نعم
1: ايه؟
0: قولي.
1: ابني عنده حتة صغيرة بيضة في رقبته. كنت عايزة أعرف بقى. أنا حطيت لها مرهم، الدكتور قال لي ديت صبغة، صبغة ده اللي هي صبغة الجلد بنتي،
0: بهاء يعني؟
1: بقاله دلوقتي شهرين 3 شهور
0: عنده
1: بيفتح.
0: ثواني، عنده بهاء؟
1: لا لا،
0: امال عنده ايه؟
1: هي حتة صغيرة في رقبته.
0: طب مش روحتي للدكتور بتاع الجلدية؟
1: رحت لثلاث دكاترة، واحد قال لي تينيا، واحد قال لي بهاء، واحد قال لي صبغة الجلد اتغيرت.
0: بصي، لو تانية لازم تتعالج بمراهم. بوهاء لو حته قد كده وما كبرتش سيبيها.
1: لا هي ما كبرتش، هي ثابتة مع العلاج دوت، بنت شوية أكتر.
0: خلاص، بس المهم يديكي مراهم للتانية احتياطي، تكون تانية ولا حاجة.
1: ممكن تكون تينيا؟
0: ممكن طبعا، دي أشهر حتة في المنطقة دي. ألف سلامة.
1: بس انا عالجتها بعلاج تاني ما خفتش. شكرا
0: معلش
1: لحضرتك.
0: روح للدكتور الأمراض الجلدية ظبط لك العلاج، العلاج كده مش جايب نتيجة. ألف سلامة، ألف
1: شكرا.
0: سلامة. ألو، ألو،
2: مساء الخير يا دكتور.
0: مساء النور، تفضل.
2: مع حضرتك رؤوف جورج من القاهرة.
0: تفضل أستاذ رؤوف.
2: أنا كنت مع والدتي في اسكندرية من 10 أيام، ست عندها 90 سنة. حضرتك جالها ضيق تنفس الساعة 4 الفجر، وإحنا من القاهرة أصلا. فسألنا على المستشفى، واللي ساعة طلبنا لها الإسعاف حطوا لها أكسجين وديناها مستشفى سان مارك. دخلناها طوارئ حضرتك، قالوا عندها أكسجين قليل في الدم 84%، فقالوا محتاجين نحط لها أكسجين ونعمل لها أم آر آي على البرين نطمن، وعملوا لها إيكو وعملوا لها الإجراءات كلها ودخلوها الرعاية لمدة يومين. حضرتك قالوا عندها التهاب جالها عن طريق فيروس في الرئة، وعمل ميه على الرئة وعمل ضعف في عضلة القلب. المهم حضرتك كتبوا لها، حضرتك معايا يا دكتور؟
0: معاك يا فندم. انا نمت.
2: كتبوا لها اكسيمايد 10 مللي.
0: الخط قطع برضو. ليه كده؟ هو الفيروس لازم يتعالج. لو في مية على الرئة أو في الجزيء البلوري لازم تتشفط. لو في ضعف في عجلة عضلة القلب لازم تتعالج. يعني كل ده لازم يتظبط. هو طالما الأكسجين وطي بالدرجة دي يعني. ألو،
2: الو،
0: تفضل.
2: ازيك يا دكتور؟
0: تفضل حبيبي.
2: لو سمحت يا دكتور، عندي حرقان في المعدة شديد خالص،
0: تمام.
2: وكشفت وعملت تحاليل وكده، مفيش يعني فايدة، لسه الحرقان موجود.
0: عملت منظار؟
2: لا يا دكتور.
0: طيب لو انت ما تحسنتش تعمل منظار ضروري.
2: عملت تحليل اللي هو جرثومه ده، الدكتور يقول لي لا مفيش
0: ما انت
2: حاجه
0: بتقول
2: كده.
0: ما تحسن، انت بتقول ما تحسنتش،
2: ما اتحسنتش يا دكتور.
0: يبقى لازم منظار نطمن على الموضوع، شوف القرحة دي مكانها فين، حجمها قد ايه، هل في المعدة، هل في الاثني عشر، ايه الاخبار بتاعها يعني، بيتاخد منها عينة كمان.
2: دي عملية يعني منظار؟
0: لا ولا عملية ولا حاجة، ده بيحط بيديك حقنة تهدى، حط خرطوم في بقك 10 دقايق ويطلع.
2: طيب يا دكتور، شكرا لحضرتك يا دكتور.
0: العفو حبيبي، تفضل. الو،

0: اتفضل.
1: كنت بقول لحضرتك على كريستالات الأذن.
0: مالها؟
1: كان من 10 شهور كده اتحركت من مكانها، شخصت إن أنا عندي دوار من الكريستالات وعرفتها. بس من ساعتها بقى عندي عدم اتزان ودوخة وصداع.
0: رحت لمين عملها لك؟ دكتور أنف أذن؟ رحت لدكتور أنف أذن عملها لك؟ امال انت بتقول لما عملت الجلسات دي اتحسنت من ايه؟ طيب يبقى انت كده ما اكتملتش القصه، يعني يبقى العلاج ما كملش، يبقى محتاج علاج ومحتاج جلسات كمان او جلسه او اتنين تاني حكاية الكريستالات دي.
1: الدكتور قال لي انت شفت الكريستالات وثاني علاج ما عملش نتيجه برضه. ما عملتش اعاده تحاليل، كله سليم. كان عندي شويه قلق وزادوا بقى، يعني الدخله زودت القلق وزودت الدنيا دي.
0: الدكتور اللي عمل لك علاج للكريستالات يعمل لك تاني نفس العلاج، لان ممكن تكون ما رجعتش كلها لمكانها. ألف سلام، ألف سلام. ألو،
2: ألو،
0: أيوة،
2: فين يا دكتور؟
0: سنور يا فندم.
2: حضرتك أنا عندي
0: ردك
2: بيجي لها حساسية كل فين؟
0: حساسية فين؟
2: ورحنا يعني تيجي موسم الشتاء ده، اول موسم الشتاء ده يحصل معاها حساسيه تطلع في جسمها كله.
0: في الجلد يعني؟
2: الجلد كده يطلع حبوب وهرش.
0: هرش؟
2: ورحنا كشفنا اكتر من مره، اللي يديها مرهم واللي عطاها ماسه وعطاها دكتور عطاها شريط زيرتك. الزيرتك دوت اشتغلنا عليه صراحه، هو اللي يعني هدى الدنيا شويه، بس كنا نبطل تطفح تاني
0: تطفح.
2: لحد ما قعدنا فتره عليه، وبعد كده استشرنا دكتور تاني قال لي عشان الجسم ما يخش عليه اسحبوه واحده واحده من الجسم، بدل ما تاخدوا الجرعه 3 مرات في اليوم خدوه مرتين، والاسبوع اللي بعده خدوه مره واحده،
0: هو ايه ده؟
2: وبعد كده بطلوا خالص.
0: قصدك على الزيرتك؟
2: عملنا كده على الزيرتك ده الكلام ده كان الشتاء اللي فاتت. بعد كده هو اللي حصل ان خلاص تمام اتعافت، قلنا خلاص ده كده تمام وهي ما فيش حاجه. جينا اول ما دخلت الشتاء اهو يعني اليومين دول هم ظهر الموضوع برضه تاني.
0: طيب كده انت محتاج زيرتك تاني.
2: نعم يا فندم؟
0: محتاج زيرتك تاني.
2: خدنا الزيرتك تاني فعلا
0: يا راجل، ما تقولش، اوعى تقول. احنا بنحكي قصه طويله قوي. ايه ملخص؟
2: قلنا دوت، قلنا ده هو اللي اشتغل معانا المره اللي فاتت، فنرجع له تاني. رجعنا للزيرد التاني بناخده حاليا، بس يعني ما فيش تحسن صراحه،
0: غالبا
2: وبناخد معاه مرهم كمان وما فيش تحسن.
0: غالبا هتحتاج كورتيزون.
2: غالبا ايه يا فندم؟
0: هتحتاج كورتيزون، بس عند دكتور امراض جلديه شاطر. ايه ده الخط قطع؟ ودلوقتي الحساسيه بتتعالج على درجتين، مضادات حساسيه زي الزيرتك والتلفاست والادويه دي، يا اما الدرجه الاعلى ان تاخد كورتيزون بيهدي التفاعل ما بين الاجسام المضاده والجلد. يعني ما هو خطر طبعا، بس هو بيتاخد بجرعه، فده في الحالات بقى دي بيتاخد بجرعه لغايه لما الدنيا تتحسن وتساعد بالتدريج، ما فيهوش مشكله. هو مش خطر يعني، ممنوع. خطر لو استخدم لفترات طويله بيؤدي لاضعاف مضاعفات يعني، لكن في الظروف العاديه ما فيهوش مشاكل. الو.
3: الو،
0: ايوه،
3: مساء الخير.
0: مساء النور.
3: ازيك يا دكتور؟ عامل ايه؟
0: الحمد لله حبيبتي،
3: يا رب دايما
0: يا رب.
3: انا كنت لسه مع حضرتك من شويه. احنا عندنا حد مريض اكتئاب.

0: انه بيأثر على ناس كتيرة في البيت، دايما طول الوقت بيتعصب على حاجات تافهة جدا.
1: العمر كام سنة؟
0: مش عايز يشتغل.
1: العمر كام سنة؟
0: نعم،
1: العمر كام سنة؟
0: 29.
1: ده اللي انت كلمتيني عليه قبل كده؟
0: راح لأكتر من دكتور
1: انت ما سمعتنيش،
0: وخد كذا نوع دواء
1: ما سمعتنيش
0: وما
1: بقى.
0: كانش جايب فايدة.
1: ثواني، عشان
0: نعم،
1: انت حكيتي لي القصه الطويله دي عشان الوقت بس. قدامنا علاج دوائي
0: تمام.
1: او كلامي او علاج كهربائي، يا ادويه يا جلسات كلام
0: تمام.
1: او مع الادويه، يا اما علاج بالجلسات الكهرباء. ادي الثلاث علاجات. الادويه جابت نتيجه في الاول، ما جابتش بنزود الجرعه ونجرب مره واثنين وثلاثه. لو ما تحسنتش بالمره واثنين وثلاثه يقعد جلسات كلام علاج معرفي مع الدكتور، ما تحسنش بنعمل حاجه اسمها جلسات كهرباء. ادي الثلاث خطوات. الو
2: الو الو،
1: ايوه
2: مساء الخير يا دكتور.
1: اتفضل.
2: مساء الخير يا دكتور.
1: مساء النور.
2: انا كنت مع حضرتك من 5 دقائق كده على حكايه السكر والضغط، اليوم حكيني سؤال. طيب بقول لحضرتك، يعني عندي السكر متلخبط شويه، يعني مره يبقى 50، ثاني يوم يبقى 180.
1: طب ايه السؤال فين؟
2: الو، يعني
1: ايوه سؤالك ايه؟
2: ايوه كده، انا السكر عندي متلخبط، السكر متلخبط.
1: بتاخد علاج ولا ما
2: يعني مره يجي 70، ثاني يوم يبقى 170.
1: بتاخد علاج ولا لا؟
2: جلد فين؟
1: ايه؟
2: جلد فين؟
1: طب انت كده محتاج تغير العلاج.
2: نعم،
1: محتاج تروح لدكتور السكر يغير لك العلاج. السكر كده واطي العالي كده غلط.
2: ده عندي برضه عامل تأثير على الجلد، عندي عندي
1: ما انا بقول لك لازم تغير يا حبيبي عشان الوقت بس، لازم تغير العلاج.
2: لازم غير العلاج.
1: اتفضل اتفضل اتفضل. ايه ده فيسبوك؟ طيب نرد على أسئلة الفيسبوك. حاضر.

أول واحدة مين؟ مونيكا يا مايكل؟ ميرفت تعادل. ميرفت تعادل. زوجي عنده جيوب حبوب في الجلد وحساسية وهرش بالليل أكتر وبياخد مرايم كورتيزون أقراص حساسية تخف من مكان تطلع في مكان تاني، بقاله شهرين ولا دواء نافع ودخل دكاترة الجلدية. ممكن يبقى ليه علاقة بالجهاز العصبي، في حاجة اسمها إكزيما عصبية. ده كلام مظبوط، يستشير دكتور أمراض عصبية. طيب، أنا كشفت عظام بخصوص ألم في المعصم وكف الإيد، وأنا كنت عامل أو عاملة رسم عصب قبل كده على كف الإيد وطلع ما فيهوش حاجة، والدكتور قال لي هو ما فيش حاجة في عصب الإيد، اختناق في الضفيرة العنقية، عاملة رنين في الرقبة، قال لي فيها غضروف في الفقرة الخامسة والستة من الدرجة التانية. وكنت عامل علاج طبيعي شد فقرات 12 جلسة بالجهاز مش يدوي، وهو عطاني سيلاكوكس 90، سايوتاسيد وبيروليد 5. حاليا في ألم بيجي مع أي مجهود، رأي حضرتك أعمل إيه؟ أرجع أعمل جلسات علاج طبيعي ولا تمارين في البيت أفضل؟ لو في تمارين، لا تمارين هقول لك عليها دي مش هينفع، ترجعي تعملي جلسات علاج طبيعي. طبعا طبعا كده خلاص. نشكر الله من أجل محبتكم لينا ومتابعتكم على كل حاجة حلوة. يا رب الحلقة تكون نالت رضاكم، وإن شاء الله نستكمل الموضوع بإذن الله مع بعض كل حلقة.

انتوا طيبين. بفكركم ان الفيسبوك بتاعنا بيطلع على الشاشه، دي ار مجدي اسحاق اوفيشال. نفس الفيسبوك ده عليه يوتيوب، ممكن تحطوا عليه الحلقات بتاعتنا تلاقوها. بفكركم ان الحلقه بتتذاع الاربع النهارده 9 مساء، تتعاد الجمعه، تتعاد الاثنين ان شاء الله. برضو بفكركم اللي يحب يبعت اسئله يبعت على السايت ده بس اللي قلناه. الناس اللي بتعمل عامل لنا ريلز وبتنشر كلامنا اهلا وسهلا بيهم، بس بدعوهم لما يجي لكم سؤال يخصنا تبعتوا لنا احنا السؤال نرد عليه. شكرا جزيلا لمحبتكم. مش عارف اقول لكم ايه على تفاعلكم معانا وانتظاركم على التليفونات، تقعدوا فيه فترات طويله واحنا اسفين اذا كانت الخطوط بتقطع. الى ان نلتقي في الحلقه القادمه، لكم مني ارق واطيب واحلى الامنيات. تصبحوا على مليون خير.

في يوم الدينونة لا يفيدك مركزك الاجتماعي ولا حتى تدينك، حتى أعمال الخير التي قدمتها لا تشفع فيك. وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص.

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، مبسوط جدا ألتقي بك في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. برحب بك وبكل المشاهدين، ورحب بأسئلتك أينما كانت الأسئلة كيفما كانت الأسئلة. أهلا وسهلا بك وبأسئلتك. سؤال حلقة اليوم اللي ورد إلينا مسجل بالفيديو، تعال نشوف مع بعض ونرجع نجاوب على السؤال.
2: إن كان المسيح هو الله فكيف يقول على الصليب إلهي إلهي لماذا تركتني؟
1: للإجابة على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل.

علشان نفهم الآية دي ونرد على هذا السؤال محتاجين نتكلم عن فكرتين. الفكرة الأولى، هل فارق اللاهوت الناسوت وقتما كان المسيح على الصليب؟ الفكرة الثانية، ما معنى كلمة إلهي إلهي لماذا تركتني؟ مبدئيا اللاهوت لم يفارق الناسوت. واحد يقول إزاي وهل اللاهوت مات؟ اللاهوت لا يموت، لأن اللاهوت روح، الله روح والروح لا يموت. ومن مين اللي مات؟ الإنسان يسوع المسيح ابن الله المتحد باللاهوت. بمعنى إن المسيح كإنسان نفس وروح وجسد. اللي مات الإنسان يسوع المسيح، انفصلت نفسه وروحه عن جسده، هذا هو الموت. لكن الإنسان يسوع المسيح اللي هو نفس وروح وجسد متحد باللاهوت، وبالتالي إن الموت حدث في الناسوت، انفصال النفس والروح عن الجسد، لكن ما زال اللاهوت متحد بالناسوت، لأن المسيح قال يا أبتاه في يديك أستودع روحي. فعند الموت النفس والروح في يد الآب، واللاهوت متحد بالناسوت، فالذي مات هو ابن الله الإنسان يسوع المسيح، وهذا ما يعطي لكفارة المسيح قيمتها الأبدية. دي الفكرة الأولى. الفكرة الثانية، ما معنى كلمة إلهي إلهي لماذا تركتني؟ إن كان اللاهوت لم يفارق الناسوت، فما معنى كلمة لماذا تركتني؟ هنا المسيح يتكلم كابن الإنسان. عندما يقول إلهي فهو يتكلم كابن الإنسان، وده تعليم معروف في الكتاب أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد، وارتضى في إنسانيته أن يأخذ صورة عبد، فهو كالعبد في صورة العبد يقول الله يا إلهي. تمام؟ المسيح على الصليب نطق بسبع عبارات. العبارة الأولى، يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون، وردت في لوقا 23. العبارة الثانية، الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس، لوقا 23، دي قيلت للص التائب. العبارة الثالثة، قيلت في يوحنا 19، يا امرأة هوذا ابنك، ثم قال للتلميذ هوذا أمك، دي جت في يوحنا 19. العبارة الرابعة، وهي الوسطى التي يسبقها ثلاثة ويعقوبها ثلاثة، هي موضوع سؤالنا اللي هي إلهي إلهي لماذا تركتني، جت في متى 27 وجت في مرقس 15. العبارة الخامسة، أنا عطشان، جت في يوحنا 19. العبارة السادسة، قد أكمل، جت في يوحنا 19. العبارة السابعة، يا أبتاه في يديك أستودع روحي، جت في لوقا 23. السبع عبارات متقسمين على ثلاث أناجيل. يعني العبارة الأولى، يا أبتاه اغفر لهم، والحق الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس، العبارة الثانية، والعبارة السابعة اللي هي يا أبتاه في يديك أستودع روحي، الثلاثة دول سجلوا في إنجيل لوقا،

0: إنجيل لوقا يتكلم عن المسيح باعتباره ذبيحة السلامة وهو الكاهن، فعشان كده بياخد بإيد اللص ويدخله معاه إلى الفردوس. لكن العبارة أو التلات عبارات الأخر اللي هم يا امرأة هوذا ابنك وهوذا أمك، دي جت في يوحنا 19، وأنا عطشان في يوحنا 19، وقد أكمل في يوحنا 19، لأن إنجيل يوحنا يقدم لنا المسيح ابن الله. أما العجب وكل العجب في العبارة، موضوع سؤالنا النهاردة، إلهي إلهي لماذا تركتني؟ لم تأتي هذه العبارة في إنجيل لوقا. ليه؟ لأنه إنجيل لوقا إنجيل ذبيحة السلامة، وهنا المسيح يتكلم باعتباره ذبيحة الخطية وذبيحة الإسم، لأن لما تحطت عليه أثامنا صرخ، لما تحطت عليه معاصينا صرخ، فيصرخ باعتباره ذبيحة الخطية وذبيحة الإسم. طيب لما أقول بقى ذبيحة الخطية وذبيحة الإسم، يا ترى أنهي إنجيل من الأناجيل الأربعة يتكلم عن ذبيحة الخطية وذبيحة الإسم؟ برافو عليك، تمام، سمعك وانت بتقول. إنجيل متى تكلم عن المسيح كذبيحة الإسم، أما إنجيل مرقس تكلم عن المسيح كذبيحة الخطية. عشان كده العبارة دي إلهي إلهي لماذا تركتني لم تأتي إلا في إنجيل متى وإنجيل مرقس. ولأنها جت في إنجيل متى وإنجيل مرقس، فهي تتكلم عن المسيح وهو حامل أثامنا كالبديل ومعصينا. لم يصرخ المسيح ويقول له لماذا تركتني إلا عندما حمل أثامنا كالبديل ومعصينا كالبديل. المسيح يعني إيه الله تركه؟ خدوا بالكم، مش بنقول الآب تركه، لا، لأن الآب لا يترك الإبن. طالما قلنا إبن وآب، فدي علاقة الإبن بالآب لا تنفصم ولا يتركه. لكن قلنا الله ترك المسيح الذي حامل خطايانا على الصليب، اللي هو واخد موقف المتهم على الصليب، واخد موقف المدان على الصليب. يعني الله تركه؟ كلمة إلهي إلهي لماذا تركتني مش معناها انفصال اللاهوت عن الناسوت، لكن يفسرها لنا إنجيل مرقس أصح 15. في إنجيل مرقس أصح 15 قال لنا المسيح صرخ إيلوي إيلوي لما شبقتني. إيلوي إيلوي لما شبقتني عبارة أرامية، زي العربي إيلوي إيلوي يعني إلهي إلهي. لما شبقتني يعني لماذا تركتني، لأن كلمة شبقتني بالشين هي سبقتني بالعربي، وكأن اتنين أصدقاء ماشيين في منتهى التناغم والألفة ماسكين إيدين بعض، فجأة صديق منهم ترك الآخر وكأنه خاصمه، سابه ومشي. فالترك بيقول للي سابه لماذا سبقتني، انت ليه مشيت قدامي، لماذا تركتني. نفس اللي حصل كده، المسيح هو رجل رفقة الله كابن الإنسان في تمام التناغم مع الله، لكن عند الصليب لما ارتضى أن يكون ذبيحة خطية وذبيحة إثم، ذبيحة خطية كما يقدم لنا إنجيل مرقس وذبيحة إثم كما يقدم لنا إنجيل متى، لما ارتضى أن يحمل آثامنا ومعاصينا، الله قدوس والمسيح في الوقت ده صار خطية لأجلنا. فالله القدوس لما شاف المسيح خطية لأجلنا سبقوا، كلمة سبقوا يعني تركوا. لماذا تركوا؟ لأن الله قدوس والمسيح في هذه الحالة جعل خطية لأجلنا، لكي ما ينزل سيف عدالة الله على المسيح كالبديل. استيقظ يا سيف على رعية وعلى الرجل رفيقي اضرب الراعي. إذن هذه العبارة إلهي إلهي لماذا تركتني لا تعني أن اللاهوت فرق الناسوت، لكن الله حجب وجهه عن المسيح لما كان المسيح حامل الخطايا على الصليب. فكلمة تركتني يعني شبقتني يعني سبقتني. أتمنى أكون وضحت لك المعنى، وأتمنى من كل قلب تكون قبلت المسيح الذي ترك من الله على الصليب، لكي لا تترك أنت مبعدا عن محضر الله إلى أبد الأبدين في الجحيم الأبدي. والتقي بك في حلقة جديدة والرب معنا.
1: شكوك كتير محتاج ليها ردود، أنا من حق أفكر.

مات ودفنوه كمان وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واثنين وثلاثة ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت إنه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك أبعد من كده، يمكن بتقول مفيش إله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن أنا عايز أقول لك حاجة مهمة النهاردة، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الأحداث وبص للقصة، يمكن تطلع حقيقة. ماذا لو طلعت القصة حقيقة؟ وماذا لو كان في إله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات وصلب علشان وعلشانك؟ يكون موقفك إيه؟ بدعوك إنك تسأل نفسك سؤال، وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهاية، القيامة هي البداية.

أحييكم مشاهدينا الأعزاء، مشاهدين برنامج نحو أسرة أفضل. في البرنامج بنجتهد أن احنا نقترب من كل أسرة ونتناول الرسائل اللي بتصلنا بنوع من الجدية. موضوع رسائلكم هو موضوع عنايتنا واهتمامنا بشدة. النهاردة احنا بنجيب على سؤال وصلنا، والحقيقة هذا السؤال أثار تفكير كتير قبل تقديم الإجابة. السؤال من زوجة بتقول: عندي مشكلة، وهي إن الله لم يشأ أن أنجب أطفالا، وهذا الأمر سبب شرخ كبير بيني وبين عائلة زوجي، فنظراتهم دائما تحمل الإهانة لي. زوجي لا يلومني بالمرة، وهو إنسان قلبه كبير، ولكن دائما أجده حزين من تصرفات عائلته. من فضلكم ساعدوني، هل أقاطع أهل زوجي؟ أريد أن ألقي نظر أولا على موضوع الإنجاب وعدمه. الله وزع في حكمته العليا ميراث عظيم لكل إنسان موجود على الأرض. الله بمثابة أب عظيم غني، وكلنا أولاده، وهذا الأب وزع ميراث، وزع بركات وعطايا لكل فرد من أولاده اللي يؤمنوا بيه ويتكلوا عليه. فمثلا وزع لبعض من البشر ميراث وهو الأبناء، مزمور 127 آية 3: هو ذا البنون ميراث من عند الرب. بينما وزع على آخرين مثلا زوج ذو قلب كبير، كما تكتب هنا في السؤال، أعطى لزوجة زوج ذو قلب كبير. وفي حكمة الله العليا منع ميراث الأطفال، لكن لم يمنع ميراث القلب الكبير في زوج يحب ويحتوي. أعطى آخرين ميراث في جمال الشكل، لكن ربما لم يكن لهم قسط وافر من التعليم. وأعطى آخرين ميراث مال مادي يقدمون به عبادة وخدمة لله، بينما حرموا مثلا أيضا من عطية الأطفال. فالله في حكمته العليا وزع وقسم بطريقة عادلة جدا. مرات كثيرة نحن لا ندرك عظمة وحجم محبة الله، ولن ندركها طبعا لأنها غير محدودة. المشكلة اللي قدامنا النهاردة بتخص أم وأب الزوج، اللي دايما ينظروا للزوجة وكأنها في يدها أن تنجب أو لا تنجب، وينظرون إليها بنظرة القلة، وبتقول بشوف في نظراتهم نوع من الإهانة. الحقيقة أنا عايز أوجه انتباه أولا الزوج، إن مفتاح حل هذا السؤال ليس في مقاطعة والديه، وليس أيضا في الاختفاء والانطواء من المجتمع، بل المفتاح في يد الزوج اللي واجب يحتوي والديه ويتحدث إليهم، يمتص كل ما في داخلهم ويفهم والديه حساسية زوجته، ويعلم بمنتهى الصدق والصراحة إن سلامة حياته العائلية مرتبطة بعلاقتهم بزوجته. لابد من الزوج ذو القلب الكبير لزوجته أن يكون عنده أيضا

اتساع تخم، اتساع فكر كيف يتحدث مع والديه في هذا الأمر. وبعض النقاط المهمة جدا اللي أحب أضعها في يد هذه الزوجة: ماذا لو إن الله أعطى أطفال لكن الزوج كان شخص، كما تأتينا أسئلة كثيرة، زوج أناني لا يحترمها، لا يعتني بالأطفال، زوج يميل إلى أمه أكثر من زوجته، أمور صعبة جدا. فالله أعطاكي بغنى زوج رائع، وأنا فخور بهذا الزوج، وفخور أيضا بشهادتك الأمينة. زوجي لا يلومني بالمرة، إنسان قلبه كبير، حزين من أجل تصرفات والديه. مش كفاية أن يكون حزين، لكن مهم قوي أنه يواجههم. وإنت بالنسبة لك لاحظي أمر في منتهى الأهمية: مقاطعتك لأهل زوجك قد تجرح مشاعره، ما تنسيش أن دول أمه وأبوه. إكراما له حافظي على العلاقة، لكن ضعيها في حدود بقدر الإمكان. عندي بعض النقاط المهمة جدا أحب أضعها أمامكم، 7 أفكار إيجابية. الفكر الأول: فكر جيدا في خدمة الله من خلال عمل إنساني، وليكن مثلا المعاونة في الإشراف على دار للرعاية، رعاية الأطفال. إذا كانت حكمة الله سمحت بتأجيل أو بإيقاف وجود أطفال من زرعكم، من صلبكم، المانع أن أنتوا تسعدوا أطفال آخرين. فكرة تاني: شجع بعضكم البعض على إسعاد طفل أو طفلة فقد إمكانية مواصلة الحياة. ودي أنا شفتها بعناية كتير جدا لأناس ظروفهم الصحية والمادية طيبة، لكن الله في حكمته العليا لم يعطيهم أطفال، فقرروا إدخال روح البهجة والإسعاد لطفل فقد والديه يعتنوا به ويقدموا له احتياجاته. أمر ثالث: ماذا عن خدمة مدرسة الأحد بالكنيسة التي تنتموا إليها؟ اعتبروا أن كل طفل وطفلة هم أولادكم الروحيين، نموا الأطفال دول، اقتربوا منهم، شاركوهم في يوم عيد ميلادهم، أغضجوا عليهم كل ما في داخلكم من حب للطفولة وحنان للطفولة. أمر رابع: أختي العزيزة، ربما لديك حساسية زائدة شوية من نظرات أهل زوجك، جربي أن تتعاملي معهم ببساطة، وربما تكتشفي أنهم متألمين لحرمانك، لا شمتانين في ظروفك، متألمين لأجل عدم وجود أطفال بطبيعتهم كآباء وأمهات. اقتربي بقدر المستطاع وتعاملي مع الموقف بأكثر بساطة. أمر خامس: لا داعي لمقاطعتهم أبدا، لأن ذلك قد يؤثر في العلاقة بينك وبين زوجك الذي يحبك ويتألم لآلامك. نمرة 6: اجتهدي لتنشيط الحب والود بينك وبين زوجك، لا سيما وأن موقفه بسبب أهله موقف محرج، هو خجلان من أمه، خجلان من أبوه، متضايق لأجل موقفهم، فيحتاج إلى تعضيد. هذا القلب الكبير يحتاج في مساحته أن يملأ بحب، ليس بالملل وليس بكلمات الضيق، لكن بحبك، بودك، بتكريمك، بتسديد احتياجاته العاطفية. النقطة 7: ماذا عن الاشتراك في برنامج تبني يتيم؟ سواء كان شخص طفل بعيد عنكم ترسلوا احتياجاته الشهرية أو السنوية، أو إذا كانت ظروف المجتمع اللي انتوا فيها بتسمح شرعيا بالتبني، بتبني طفل أو طفلة تقدموا له محبة الله وتعكسوا له عطايا الله اللي منحكم إياها. كان في واحدة ست ما عندهاش أطفال، واللي حصل إن زوجها رآها مكتئبة متضايقة، وفي يوم من الأيام وقفت تصلي

ويقول الكتاب المقدس عن حنة أنها كانت تصلي شفتاها تتحركان وصوتها لم يسمع، لكن الله استجاب لصلاتها وأعطاها بعد سنين عطية عظيمة، أعطاها طفل سمته صموئيل، أي الله يسمع. وفي يوم من الأيام بعد ما أعطاهم الرب هذا الطفل، قال زوجها تعالي نسافر نروح للعيد السنوي اللي معتادين نروح فيه. قالت له سيبني لما أفطم الطفل. قال هذا الزوج الرائع افعلي ما يحسن في عينك. في بلدنا واحدة ست تزوجت، أنا كنت موجود يوم العرس بتاعها، والحقيقة مرت 5 سنوات بعد الزواج دون إنجاب، وكل مرة أزور البيت تطلب مني أن أصلي لأجل عطية أطفال. 5 سنوات الأولى كنت أصلي أن الله يعطيها، وال5 سنوات الثانية كنت أزور هذا البيت تقريبا مرة سنويا في زيارتي لهذه المدينة، ويبدو أن أنا كمان إيماني ضعف، فبديت أصلي بلهجة أخرى يا رب أعطيهم أطفال في الإيمان. فوجهت الست دي إلي الكلام وقالت ليه غيرت طلبة الصلاة، أنا ما زلت منتظرة وعد الله. بعد 16 سنة الله أعطى هذا الزوج والزوجة توأم طفلين، أعطاهم طفلين. وعندما أخذت الهدية وذهبت للتهنئة قالت ما كناش عارفين ليه ربنا انتظر، لكن دلوقتي اكتشفنا أنه ما كانش ينفع يكون عندنا أولاد قبل كده. الله باركنا وشفى زوجي من مرض، والآن نحن نتمتع بصحة وإمكانيات طيبة نقدر نرعى طفلين. نضع الأمر في حضرة الله، ليعطيك الرب إذا شاء. وتذكر الترنيمة اللي كتبها شخص مر في موقف مشابه عندما قال إذا استجبت طلبتي يا سيدي فالمجد لك، أيضا إذا لم تستجب ربي فكل المجد لك. إذا استجبت مسرعا أو شئت ربي الانتظار في كل حال أشكره فأنت صاحب القرار. إن أصلي من أجل حياة زوجية سعيدة، وأصلي أيضا أن يعطيك الرب نعمة لاحتواء أهل زوجك بالمحبة، وأصلي لأجلك ليعطيك الرب الجرأة في أن تقف أمام والديك بحب وبكل تهذيب، تعلن ليهم عن مشاعر زوجتك المجروحة وتكون سبب بركة وتواصل داخل العائلة. ما تنسوش تكتبوا لينا، نحب نسمع أخباركم. اكتبوا بالطريقة اللي متاحة ليكم، وإلى أن نسمع منكم مرة أخرى ربنا معاكم. هل تنصحني بالتعارف على شريك الحياة عبر غرف الشات؟ لأن عمري أصبح الآن يقارب 30. أنا عايز أوضح إيه غرف الشات. هل تستطيع شبكة الشات والإنترنت أن هي تعبر عن الشخص وتعلن عن شخصيته وحقيقته؟ سمحت لي الظروف أتقابل مع شاب وشابة، تعرفوا مع بعض عن طريق غرفة الشات، واسمحي أخبرك بسر

في نصر أكتوبر طبعا العظيم، وعندنا فقرة خاصة عن 7 أكتوبر. والجديد السنة دي إن كان كمان أجراس الكنائس كان طلب إن هي تقرأ في موعد معين أثناء الاحتفال أمس. هنبدأ معاكم بأهم عناوين أخبارنا النهاردة في حلقتنا. للأسف إنه كرولوس حشمت وسلطان محمد رفض التظلم الخاص بيهم، وكده يعتبر الحقيقة انه شكلهم كده هيبقى في الحبس 10 سنوات. في الذكرى ال 53 للقوات المسلحة أو القوات المسلحة كانت طلبت من الكنائس دق الأجراس احتفالا بنصر أكتوبر. بالنسبة لموضوع ما تصدقش، النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين احتياطيا في قضية ما تصدقش ونزلوا البيان، وهنعرض على حضراتكم البيان بكل تفاصيله. وعلى الجانب الآخر كانت المبادرة الشخصية لحقوق الإنسان كانوا برضو نزلوا تعقيب على بيان الداخلية. بالنسبة لواقعة عادت إلينا، واقعة بسنت اللي كانت في الأسكندرية، سيدة اسمها ماجي برضو قعدت يعني تتحاسبن على زوجها وعلى والدة زوجها وأسرته، وان هو كان في ابتزاز الكتروني، وبعد كده راحت نطت من شرفه منزلها. هي على قيد الحياه لكن كانت عندها طفل في الثامن، يعني حامل في الثامن، وبيقال انه برضو ولدوها. بالنسبه للرئيس السيسي بيزور كوريا الجنوبيه لاول مره منذ 10 سنوات، وهنشوف برضو المتاح من المعلومات الرسميه حول هذه الزياره. لسه مازال موضوع وفاة العاملة اللي في مختبر في كان بعد كسر قارورة بيقال ان كان فيها الطاعون الرئوي في سيبيريا. الحقيقة انه في عزل المأتي شخص وفتح أسئلة بلا جواب، وقالوا في شخص تاني، ولكن هنشوف رأي الكريملين إيه وتصريحات الكريملين. وكمان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدلى بدولوه أيضا حول هذا الأمر الخطير على فكرة، وإن نتمنى فعلا ما يكونش الموضوع يكون في طاعون. هنتكلم معاكم برضو مع اقتراب الانتخابات النصفية اللي في نوفمبر الشهر الجاي إن شاء الله. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واثق من نتائج الانتخابات النصفية لصالح الحزب الجمهوري، وبيقول هنحقق نتائج جيدة للغاية. وهو كان برضو في كمان تحدث عن إنشاء أكبر حوض لبناء السفن في الولايات المتحدة وهو في بالتيمور، وتصريحات كثيرة معنا النهاردة للرئيس ترامب تحدث عن كل المواضيع اللي في الدنيا، حتى التظاهرات الخاصة بفرنسا بالطلابية قال تعليق عنها برضو، وكل تعليق ليه معانا في ملفه. كمان تحدث عن موضوع طبعا شك القوة للذكاء الفائق، ما هوش الذكاء الاصطناعي يا جماعة، اس اي مش اي اي، الذكاء او السوبر انتليجنس. وبيقول في 4 رجال لرسم مستقبل التقنية الامريكية. تحدث كمان على انه القنوات اللي هي أو المراسلين والصحف والقنوات اللي كان بيسميها فيك نيوز أخذ ارتفيشيال وحطهم ليهم هم، قال له قال لك هنخليهم هم الارتفيشيال نيوز، بلاش فيك نيوز بتزعلكم، والذكاء كده السوبر انتليجنس وهم ارتفيشيال نيوز. عندنا كمان لأول مرة منذ عام 1961 ترامب يقر إعدام عسكري أمريكي رميًا بالرصاص، اللي هو مين؟ اللي هو نضال الفلسطيني نضال حسن، وكانوا كتبوا كمان على الموقع الخاص ب وزارة الحرب الأمريكية أو البنتاغون، هم سموه وزارة الحرب كده، وزارة الدفاع عفوا، إنه هيكون الإعدام ده في 3 ديسمبر الساعة 1 الظهر. كمان في الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة أسلحة دقيقة محتملة للإمارات، وجوه الخبر بيقولوا كمان إنه مش بس الإمارات ومصر، بس برضو إحنا في انتظار البيانات الرسمية بالنسبة ليه ما نوعية الصفقة اللي هتروح لمصر. الشرطة البريطانية أعلنت اعتقال رجل بريطاني يبلغ من العمر 22 عام في لندن، وذلك في إطار التحقيقات اللي بتجريها بشأن ما يشتبه إنه مخطط إرهابي وقع بالقرب من قاعدة فيرفورد الجوية. كان في 6 وتم إخلاء سبيلهم بكفالة، دلوقتي واحد تاني اتقبض عليه. عندنا كمان في برضو تدافع بين المحتجين والشرطة في ستراسبورغ مع اتساع احتجاجات طلاب فرنسا، والاحتجاجات النهاردة هنتكلم والأرقام والدنيا والتطورات. والنهاردة كان الحقيقة قرار بأنه مفيش دراسة في المدارس الثانوي في فرنسا كان النهاردة. أزمة السكن لسه ما زالت تشعل احتجاجات في أسبانيا ومطالب بخفض الإيجارات. عندنا كمان موسكو تحت وابل المسيرات الأوكرانية في أكبر هجوم منذ يومين. وفي كمان القوات بقى يا جماعة، القوات اللي هي قوات بالتحالف بدعم من السعودية وبمساندة مخابرات، الحقيقة بيقول ان هي بتتقدم نحو
باب المندب، وعندنا برضو الحوثيين أعلنوا استهداف مطار في أبها.

سعودي، وبرضو يعني لسه على فكرة الصراع شغال، والحوثيين بينفوا انه تكون القوات اليمنيه بالقياده السعوديه سيطرت على باب المندب، زي بالظبط اللي بيحصل في مضيق هرمز. الرئيس ترامب بيتوقع نهايه الصراع في ايران قريبا. كمان بقى عندنا الحقيقه ان ابو عبيده بقى في ذكرى 7 من اكتوبر اشاد بمنفذي العمليه وبسكان غزه. يعني طبعا احنا الذكرى دي برضو عدت عليها 3 سنوات. في تقرير مهم جدا هيقول لنا بعض التفاصيل من وقتها لغايه النهارده ايه الاخبار. داعش بيتبنى هجوم على الشرطه العراقيه جنوب غربي كركوك، يعني لسه هو داعش بالرغم من سحب الاسلحه وخروج القوات التحالف الدوليه، داعش لسه هي بتقوم باعمال ارهابيه، ويعني داعش موجوده. كمان كان في وفاه 32 شخص في حادث طائره عسكريه بنيجيريا. وفي بقى يا جماعه كان في طائره بريطانيه اعلنت حاله طوارئ فوق ايرلندا وفكرتنا بالهبوط بتاع طائره فلاي دبي، هبطت بشكل جامد جدا، وبعد طبعا ده كان عطل يعني، وبعد الهبوط الحاد في الارتفاع بدات ان هي طبعا نزلت في ايرلندا، وما تقالش ان في اي مشاكل يعني حاصلة غير ان هي مشكلة فنية. اقصد ما تقالش برضو ايه تفاصيل ماذا حدث للركاب، علشان لما اي هبوط بشكل مفاجئ بتحصل مشاكل طبعا للركاب، ممكن تكون في التنفس، في الرئة، في الاذن. فبرضو هنحاول نشوف لو معانا اي تفاصيل حول هذا الحادث. كل ده معانا النهاردة، تابعونا. في شاب اسمه شريف وجيه فهمي، ده تم القبض عليه وانتشر الخبر الحقيقه، واتقال طب يا جماعه شريف اتقبض عليه ليه النهارده؟ لانه بيفكرنا برضو بالباقيين المقبوض عليهم. فقال لك اه ده بسبب منشور. منشور بجد؟ اه منشور، على فكره منشور عن اسلمه التعليم المصري، وطبعا مناشدات بالافراج عنه. يعني لانه دلوقتي اولا فكره اسلمه التعليم وفكره ان دلوقتي الدين بقت ماده رئيسيه واتلغت مواد تانيه طبعا بتاشيره من وزير التربيه والتعليم الحالي، دي ناس كتير اتكلموا عنه على فكره، وقال لك انه ده ما ينفعش وان احنا عايزين، والمواد اللي كانت اتشالت كلها. فالحقيقه انه بجد انه خالد منتصر اتكلم، سحر جعار اتكلمت، ناس كتير جدا اتكلمت على الموضوع ده. فبرضو دي كانت غريبة شوية، يعني انه هو هل ده السبب حقيقي؟ شريف وجيه فهمي عنده 41 سنة مهندس، وكده التهم اللي وجهت ليه ازدراء الاسلام، وانه انتقد اسلمة التعليم في مصر. تم القاء القبض عليه في محل سكنه في الاسكندرية اول امس 5 من اكتوبر الساعة 1 الظهر بتوقيت القاهرة. وقالوا انه السبب يا جماعة انه هو كان حاطط منشور لوزير التربية والتعليم بيرتدي العمامة، وتحتها القضاء على الأقباط في مصر يبدأ بأسلمة التعليم. ده رأي يا جماعة، رأي بجد، يعني حتى لو هو رأيه طب ما يترد عليه برأيه، يقولوا لا لا لا مثلا يردوا عليه الإعلام، المتحدث الإعلامي مثلا في وزارة التربية والتعليم، ويقولوا له لا لا أنت فاهم غلط مثلا، لا ده ما فيش حاجة زي كده. لكن بجد مش عارفة إيه اللي بيحصل ده. وطبعا عدد كبير من النشطاء الأقباط بدأوا ينشروا مناشدات لوزارة الداخلية للإفراج عن شريف. ما هو يا جماعة مش كل شوية بجد هيتقبض على حد بسبب منشور، يعني احنا ما تصدقش برضو ليهم 8 سنين وتفاجئنا بعد كده ان هم اخوان. ناس كتير بتطالب على فكرة، طب قولوا لنا ايه المنشورات اللي هي كانت بتحد ضد الدولة او حاجة، محدش قدم منشورات لغاية دلوقتي، بس ده مش موضوعنا، هنتكلم بعد شوية عن ما تصدقش. لكن مثلا روماني غريب تم تجديد الحبس ليه 15 يوم، هو كل اللي عمله يا عيني ان الولد كان محروق على اكل عيشه وهو واقف قدام المطار، قال ان في ضابط عطله ووقفه عشان هو رفض يلبي الطلب بتاعه او الامر بتاعه ان هو يدخل معاه حد جوه المطار. من ساعتها لغايه دلوقتي برضه نشر معلومات كاذبه، ورغم ان صفحته كلها جميله وما فيهاش اي حاجه، وشريف برضه صفحته كلها تأييد للدولة وتأييد للرئيس السيسي. طب يا جماعة في ايه؟ يعني ايه اللي بيحصل؟ طيب بجد ما هو كده يعني مش عارف، يعني كده علشان برضه انتوا فكرة ما تصدقش الناس لما اتقبض عليهم، قالوا برضه ما تصدقش دي كان بسبب برضه بنتكلم عن حرية الإعلام، وبعد كده لقينا وناس تعاطفت معاهم، وبعد كده قالك لا لا دول ممولين من الخارج ودي إخوان ومش عارف ايه، علشان احنا نصدقكم في انه في مواقع وصفحات بتعمل ده وبتنشر اخبار كاذبه او بتحرض ضد الدوله. مش معقول يعني كل شويه يتقبض على واحد عشان منشور بجد، يعني هو المنشور ده ايه يعني؟ وبرد على الجانب الاخر انتوا سايبين ناس مسلمين قد كده بيتكلموا وبيصدروا الدين المسيحي وبيشتموا فينا وبيشتموا في قضاتنا الروحيه وكل حاجه، طب اشمعنى كده؟ اشمعنى ده؟
وهل وزير

التعليم برضو يعني واخد حصانة ان محدش يتكلم عنه. تعالوا اتفرجوا هنا بيتكلموا ايه عن الرئيس ترامب، ومحدش بيقبض على حد على فكرة، الرئيس نفسه ذات نفسه شخصيا يعني، مش اي وزير ولا اي حاجة، وبتشوفوا بينتقدوه ازاي وبيعملوا كوميكس عليه ازاي وبيتهرجوا ازاي. ف يعني هل يعني هيكون في وقفة للأمور دي، ولا هنستمر كده انه انك اوعى إيه تنشر اي حاجة ضد اي حد، واقعد ساكت وحط لسانك في بقك وحط قلمك كده على جنب وما تقولش رأي في اي حاجة. هو كده، هو ده الموضوع. بنتمنى الإفراج عن شريف وجيه فهمي، بنتمنى الإفراج عن روماني بالرغم من تجديد الحبس، وإن القضية ليها رقم، قضية رقم 4832 لسنة 2026، حصر أمن دولة عليا. يعني موضوع أمن دولة يا جماعة، مش بنهرج. ويواجه طبعا اتهامات برضو بالانضمام لجماعة إرهابية، اللي هي مش عارفة الولد عنده صفحته كلها حاجات كلها جميلة جدا وتريقة، يعني مش تريقة على دولة حتى، يعني حاجات كوميدية، ونشر أخبار، قالوا برضو أنه نشر أخبار كاذبة على خلفية نشر المقطع الفيديو اللي استغاث فيه من تعنت ضابط شرطة في محيط مطار القاهرة. فآدي كده، دي برضو اللي استنبط الاتهامات. نيجي بعد كده برضو لموضوع حبس كرو، تجديد حبس أو يعني رفض التظلم بالنسبة لحبس كرولوس وسلطان 10 سنوات. فكده رفض التظلم وأسرتا كرولوس وشريكه سلطان بتناشدان الرئيس السيسي التدخل والعفو عنهما وسط استمرار تحركات الدفاع القانونية للطعن على الحكم. برضو ده نفس الحكاية، التابلت اللي هو اتباع له من وسيط ومعه وسيط، واللي هو اللي انضم ليها في القضية محمد سلطان محمد، وفي حد تاني كان باع للاتنين، برضو التاني اللي باع للاتنين ده ما تقبضش عليه، والموضوع برضو اتاخد بانه لا هم اللي سرقوا التابلتس دي. فبرضو موضوع صعب جدا جدا، بنتمنى بجد يكون في نظرة لكل المحبوسين دول وغيرهم بالنسبة لقضايا رأي أو بعض الاتهامات برضو اللي لو تم التدقيق فيها هيلاقوا ان هم مظلومين. نروح للقاء جماعة أو يعني استقبل البابا تودروس الأنبا ديفيد وبحث إنشاء دير جديد للراهبات في ماساتشوست. الحقيقة أنه دي برضو حاجة مهمة جدا، أن هنا دير أديرة الراهبات مش كتير زي أديرة الرهبان. إحنا عندنا في دير في هيمت، وبرضو المفروض لسه هو مسمينه كونفنت أو ما يعني لغاية ما يبقى فيه عدد من الراهبات ويتحول بعد كده لأنه يطلق عليه دير. فبرضو فكرة كويسة قوي أنه يكون في أديرة للراهبات في الولايات المتحدة الأمريكية. نتمنى كل التوفيق في كل هذه الإجراءات لإنشاء دير جديد في ماساتشوستس. الذكرى 53 لنصر أكتوبر، والحقيقة أنه إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة كانت وجهت خطاب لقداسة البابا تودروس وبيقولوا له أنه بشأن احتفالات القوات المسلحة بالذكرى 53 لثورة أكتوبر، الإدارة طلبت أنه يكون في إصدار تعليمات لازمة للكنائس القبطية لدق أجراس الكنائس في تمام الساعة 2:05 ظهرا يوم الثلاثاء أمس 6 أكتوبر احتفالا بتوقيت بداية حرب أكتوبر. وبالفعل كانت حصل وشفنا فيديوهات كتيرة. هو حصل جدل شوية على أنه ليه تسرب المنشور ده ودي مش عارف، وليه السنة دي بالتحديد رغم أنها 53، يعني ما هياش رقم مثلا بنقول يوبيل فضي يوبيل ذهبي، لا فليه مش مهم بقى، لكن الحقيقة ده حصل. استجابت الكنائس واستجاب قداسة البابا، وكان في يعني أصدر التوجهات للكنائس المصرية بأنه بدأت بالفعل تم دق هذه الأجراس الكنائس، وكان صوت برضو أعتقد الفيديو ده بالصوت زمايلي، وإحنا عندنا اتنين لينك نسمع مع حضراتكم.

طبعا كان في مشاهد مختلفة، بس يمكن احنا وقفنا عشان دي كانت حاجة جديدة لأول مرة السنة دي. كمان وزير الدفاع الفريق أشرف سالم زاهر شهد حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الضباط الاحتياط وسط عروض لمهارات الدفاع عن النفس واستخدام السلاح، وأتى برضو هذه الدفعة تخريج هذه الدفعة في ذكرى أيضا 6 أكتوبر. كمان كان في بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر كان في عفو رئاسي عن 1906 نزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل، وزي ما قلت لكم كان في فعاليات، وكل سنة حضراتكم طيبين. وطبعا كان في جدل برضو شوية حوالين الأمور، ولقينا إنه

0: حقيقة أنه يعني يأتي الاحتفالات هذا العام مع توتر العلاقات الدبلوماسية شوية كده بين مصر وإسرائيل. سموتريتش كان قال إذا هجمتنا مصر فلن تكون هناك سيناء، ويجب أن يدرك أعداؤنا أن للحرب ثمنا. طبعا أنا وقتها، ده كان أول أمس قلت لكم التصريح ده، الحقيقة النهاردة كان في رد، ومصر بترفض بشكل قاطع الزج باسم سيناء في تصريحات وزير المالية الإسرائيلي. وفي نفس الوقت برضو كانوا بيقولوا أن التهديدات الجوفاء التي رددها وزير المالية الإسرائيلي تتزامن للأسف مع احتفالات نصر أكتوبر، وهو ما تنتفي معه الحاجة لأي تأكيدات بشأن قدرة مصر على حماية أراضيها وحفظ استقلالها في مواجهة أي أخطار. تصريحات وزير المالية الإسرائيلي حول سيناء وتهجير السكان الفلسطينيين من قطاع غزة محاولة مكشوفة لاستخدام لهجة تصعيدية فارغة لتحقيق أهداف انتخابية. المجتمع الدولي بأسره يدرك أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل مسؤولية جعل ظروف الحياة شبه مستحيلة في غزة في محاولة لدفع سكان القطاع للرحيل، وده برضو مصدر مطلع. كل دي في إطار الردود على تصريحات وعلى الاستفزاز اللي قام بيه وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش. كمان بيتكلموا، قال برضو مصر لم ولن تقبل بتهجير سكان غزة من أراضيهم وإنهاء القضية الفلسطينية. من الردود أيضا أن مصر لا تقبل الزج باسمها في مزايدات سياسية، وتصر على موقفها الرافض للتدخل في أي شأن داخلي لأي دولة. وبالتالي كده نعتبر أنه أتى هذا الرد أيضا تزامنا مع طبعا وبسبب الاستفزاز أن التصريحات دي أتت في 6 أكتوبر. معانا النهارده حالة إنسانية، الأستاذ هاني معانا، والحقيقة هو طالب مساعدة في إجراء عملية. أهلا بيك أستاذ هاني، قول لنا حضرتك العملية لمين؟ أيوه أنا، إحنا سامعينك، اتفضل.
1: ألو، سامعاني حضرتك؟
0: أه سامعاك، اتفضل.
1: ألو،
0: طيب. على بال ما تسمعني هقول الموضوع كده. فادي عنده 3 سنوات وعنده فتق وتعبان جدا، وهو تابع لكنيسة أبو سيفين
1: ألو
0: والعذراء، محتاج يعمل عملية. فاتكلمنا،
1: ألو
0: سكرتارية الكارما اتكلمت مع قدس أبونا في الكنيسة، والحقيقة إن هو أبونا إداه جواب علشان برضو يتم تخفيض ثمن العملية، تكلفة العملية. والمهم انه دلوقتي العملية مش حاجة كبيرة يا جماعة، وممكن يجي له الثمن ده بسرعة ان شاء الله. 10,000 جنيه، 10,000 جنيه الدكتور كده، ده بعد التخفيض. ففادي ابن هاني، بس في حاجة تقريبا في الخطوط هو مش سامعني، لكن احنا كنا سامعينه، كنت سامعاه انا، بس
1: انا
0: معلش.
1: سامع حضرتك يا فندم، سامعاني
0: فادي انت
1: دلوقتي؟
0: هاني، انت
1: الو
0: سامعني؟
1: الو
0: هاني سامعني؟ طيب معلش، احنا انا اسف، بعتذر
1: الو
0: مشاهدينا، بعتذر جدا، بعتذر لحضرتك استاذ هاني. دلوقتي انا قلت الحاله، ممكن نقول لنا بس يا جماعه كام دولار كده محتاجينهم، والولد تعبان، الولد عنده 3 سنين وحوالي 200 دولار، 10,000 جنيه مصري يعني حوالي 200 دولار محتاجينهم بسرعه، لانه ده طفل صغير وبيعاني وعنده مشاكل كده جامده. والحقيقه زي ما قلت لكم ان احنا اتاكدنا انه الاستاذ هاني والد فادي يعني يعتبر بالنسبه للكنيسه دخله ما فيش خالص، يعني دخله بسيط جدا من اخوه الرب، وان هو محتاج للعمليه وتم التاكد. بشكركم جدا لاي دعم بيجي لاي حالات بنقدمها، وبقول لبرضه الاستاذ هاني ما تقلقش ان شاء الله يا رب ده مبلغ 200 دولار ممكن نلاقي اي حد النهارده على طول يدفعهم لك، بحيث انك تعمل عملية ابنك بسرعة، او 10,000 جنيه مصري. الف سلامة لابنك، والف سلامة لاي حد مريض يا جماعة، وكلنا بنصلي من اجل بعضنا البعض. ما تصدقش طلع ان احنا المفروض ما نصدقهمش. ازاي؟ هم كانوا اساسا بينشروا حاجات وبيحاولوا يصححوا معلومات، ده اللي احنا عارفينه عنهم، لكن احنا فوجئنا بان تم القبض عليهم بشكل ان هم قعدوا 3 ايام ما حدش عارف عنهم حاجه. هم 6 صحفيين اتقبض عليهم، مش فيهم واحد. انا بقول لكم القصه من اولها كده، وبعدين طبعا كانت الدنيا اتقلبت، وبعدين راح بقى اللي حصل وقتها انه نقيب الصحفيين قال برضه انا ما كانش عندي معلومه، وقصارهم ما كانوش عندهم معلومه، وقالوا ان هم جم وخدوا كل حاجه كانت خاصه بالتكنولوجيا في البيت، حتى حاجتنا احنا، لابتوبات، تليفونات للاسره. فالمهم، طب ايه يا جماعه، ايه اللي بيحصل؟ قال لك دول بيداروا بجماعه ضمن جماعه الاخوان الارهابيه، وان هم مقرهم الاساسي مش في مصر، وان هم

عندهم مخطط ضد الدولة. طيب ايه اللي حصل؟ طب فين المنشورات؟ طب اي حاجه برضو ما شفناش، وناس بتسال عن منشورات لغايه دلوقتي. المهم طبعا دي التحقيقات الداخليه كانت نزلت بيان وعرضناه على حضراتكم، وبعدين النهارده النيابه العامه نزلت بيان، وهذا البيان بيتاكد فيه حبس المتهمين احتياطيا في قضيه موقع او صفحه ما تصدقش، والقضيه رقمها 8083 لسنه 2026 حصر امن الدوله العليا، وانه جاري استكمال نقرا مع حضراتكم كده في القضيه في رقمها ده اللي انا قلته لسه من شويه. إزاء ما تلقته النيابة العامة من تحريات قطاع الأمن الوطني المتضمنة إصدار قيادات جماعة الإخوان الهاربة خارج البلاد تكليفات لعدد من كوادرها بإنشاء صفحات ومنصات إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في نشر الإشاعات والأخبار والبيانات الكاذبة، والتشكيك في أداء مؤسسات الدولة ومسؤوليها لدفع المواطنين إلى التظاهر والتجمهر بعد خلق حالة من السخط لديهم تمهيدا لاندساس عناصر الجماعة بينهم وصولا إلى تحقيق أغراضها بإسقاط الدولة ومؤسساتها. وقفت التحريات على أن الصفحة المسماة ما تصدقش على مواقع التواصل الاجتماعي هي إحدى المنصات الإعلامية لجماعة الإخوان، ويديرها عددا من كوادرها بالخارج ويعمل بها عددا من أعضائها داخل البلاد، أحدهم واحد منهم بس هو المقيد بنقابة الصحفيين من الستة. أصدرت النيابة العامة إذنا بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط ستة منهم، حيث تقدم عدد من محاميهم بطلبات للحضور لحضور الجلسات التحقيق، وجرى استجواب المتهمين في حضور محاميهم وأحد أعضاء نقابة الصحفيين مع المتهم عضو النقابة. أقروا وقد أقر أولهم بالتحقيقات بالانضمام بالمتهمين المضبوطين للجنة الإعلامية لجماعة الإخوان وعملهم بالصفحة التابعة لها، واللي بيتولى مسؤوليتها أحد أعضاء الجماعة الخارج الهارب خارج البلاد، وأنهم بيعقدوا لقاءات تنظيمية عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة. أعلموا خلالها بمخطط جماعة الإخوان وأغراضها الرامية إلى إسقاط مؤسسات الدولة وتكليفهم في هذا الإطار بتنفيذ مخططها الإعلامي القائم على نشر وبث وإذاعة العديد من الشائعات والأخبار الكاذبة بشأن مؤسسات الدولة ومسؤوليها تمهيدا لإسقاطها، فدأب وباقي المتهمين على إذاعتها ونشرها بل وإبراز مواطن القصور في مؤسسات الدولة دون غيرها. المهم يعني تصعيد المشكلات واصطناع احداثها ونشر اخبار كاذبه وبيانات كاذبه عبر المنصات والصفحات، لان هو كان اللي بيتقال كان كل اللي بينشروه بياخدوه القائمين البرامج اللي هي في قنوات الاخوان ويعرضوه عندهم، عشان كده برضو ده اللي خلى الدنيا تتاكد ويقولوا ان هم فعلا تابعين للاخوان. طبعا التمويل كمان قالوا ان في تاكدوا من انه في تمويل شهري بمبالغ ماليه بعملات اجنبيه جرى استلامها عبر تحويلات بنكيه من شركه مملوكه لعضو الجماعه الهارب باحدى الدول اسمه منصور تقريبا. المهم يعني واتفحص الهواتف بتاعه الناس وتاكدوا من الموضوع ده، وكان في مجموعات مغلقه على احد التطبيقات المؤمنه تقريبا التطبيق بتاع تيليجرام، المهم ورسائل بريد الكتروني، وقالوا ان احنا ثبت من الفحص برضو انه تدوينات مؤيده لجماعه الاخوان لواحد منهم ودعاية لاسقاط نظام الحكم، وانكر باقي المتهمين انضمامهم لجماعه الاخوان عدا احدهم الذي قرر بسابق انضمامه اليها وتنظيمه برضو، واتكلموا كمان جميعا قالوا برضو انه في الصفحة فعلا ليها منصة في الخارج وطلع كل منهم بدوره واموال مالية بالدولار، وعلى فكرة حد برضو بحث شوية وقال ان هي فعلا مسجلة في نيويورك، كما أكد آخر أن تلك الصفحة تهدف فيما تنشره من أخبار إلى إبراز المعوقات المتعلقة بالشأن الداخلي بالبلاد وسلبيات وكل ده. فالمهم يعني ثبت بفحص حساب أحد المتهمين برضو التدوينات احنا قلناها خلاص، وثبت للنيابة عدم وجود سمة إصابات ظاهرة بأي من المتهمين، وإحالة من أدعى استعمال القسوة ضده عددهم ثلاثة لمصلحة الطب الشرعي إلا أثبتت بتقريرها خلوهم من سمة أي إصابات، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطيا وجاري استكمال التحقيقات. طبعا في إطار الدفاع برضو عن المتهمين كان المبادرة المصرية انتقدت البيان، وكانت بتقول طبعا بشأن القبض على ستة صحفيين، قالت إن البيان برضو تجاهل احتجازهم 5 أيام ومنعهم من التواصل مع أسرهم. أنا كنت فاهمة أنهم 3 أيام بس هم بيقولوا 5 عموما، رغم تقديم 18 بلاغ خلال تلك الفترة. برضو لم تتضمن الإشارة للموضوع ده موضوع التعذيب، بس هي برضو النيابة ردت على التعذيب. المهم أن التحقيقات طبعا لا تزال جارية، والمبادرة وكتير جدا من المواقع الحقوقية كانت بتطالب بالإفراج عن الصحفيين الستة وحفظ القضية وإسقاط الاتهامات الموجهة ليهم.
في اطار برضو بعض واحد من الموجودين على مواقع التواصل الاجتماعي قال انا بحثت يا جماعه وعرفت والاقرار الضريبي وجاب صوره، بس احنا برضو مش عارفين اذا كان ده صح ولا مش صح.

وقال لك اه فعلا، بياخدوا اموال من الخارج، وانه مثلا على 2024 قال لك ايرادات بلغت 1.14 مليون دولار. عموما الكلام ده زي ما قلت لحضراتكم لسه ما حدش اكده، هم قالوا في البيان الدخل في بيان في بيان طبعا النيابه العامه والداخليه والنيابه الاثنين قالوا ان ما كانش في اي تعذيب، وان القضيه خلاص زي ما احنا قلنا كده ان هي بتتعلق بنشر معلومات ومحاولات لانه اثاره المواطنين عشان ينزلوا ضد الدوله. فده يعني كده دي القصه بتاعتهم لغايه دلوقتي. وبالتالي وطبعا كان في ناس انتقدت محاوله خالد البلشي بانه برضو يتم الافراج عن الصحفي اللي هو مع نقابه الصحفيين، فواضح ان الموضوع لسه مستمر وفي تحقيقات، واكيد هيتم الاطلاع برضو هل هينتهي الموضوع لغايه كده ولا ممكن نسمع برضو اي اخبار عنهم في المستقبل، الله اعلم. موضوع بقى السيده ماجي، الحقيقه انه الناس كلها بدأت تنشر فيديوهات والبنت كانت بتتكلم عن استفزاء، عن ابتزاز الكتروني بفيديوهات، وقالت طب انا هعرض الفيديوهات دي وبعدين في الاخر معلش خلاص ان فيديو زمايلي معلش، لان هي بعد يعني كده هي نطت يعني وراحت رمت نفسها. المهم ان اصيبت بسحاجات وكدمات متفرقه، وطبعا كانت بتقول مش مسامحاكي يا سحر ولا مسامحاكي يا محمد، محمد ده جوزها، واضح يعني ان هي اتضايقت قوي عشان هو سمع كلام اهله وقلب عليها وقالت له ولادي في رقبتكم. والموضوع في الاول وفي الاخر طبعا ابتزاز الكتروني، وال يعني الاجهزه المختصه فحصت ملابسات الواقعه، استدعت المذكورين في البث لسماع اقوالهم للوقوف على حقيقه ما ورد على لسان السيده واتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه. وزي ما قلت لحضراتكم هي دلوقتي بتتعالج، ناس كتير طبعا بتصلي لها عشان ربنا يقومها بالسلامه، وان هي كانت بتتكلم فعلا بكل ار. وبرده بيفكرنا بالقضيه بتاعت بسنت سليمان اللي كانت في الاسكندريه برده اللي رمت نفسها في بث مباشر، ناس كتير متعاطفه طبعا مع الشخصيات اللي زي كده ده، وانه الدنيا بقت صعبه جدا جدا. المهم هي كانت حامل في الشهر الثامن، وبيقال طبعا نتيجه لسقوطها ميه الجنين كانت يعني نزلت بالكامل، وان هم حاولوا ينقذوا، او يعني اللي اتقال لغايه دلوقتي ان هم كانوا عملوا لها ولاده، والولد والطفل فيه كان في حضانه، لكن برضو مش عارفين ايه التطورات لسه. لكن بجد كلنا متكاتفين يعني انه في فعلا امور نفسيه بتؤدي لهذا العمل رغم رفضنا للوضع ده، بس يعني ربنا يحمي الناس كلها ويحمي الاسر بجد. ودلوقتي هي كانت السقوط ده كان في مساكن من خان الخليلي من بورسعيد، ربنا يمد ايده وربنا يحافظ على الناس من اي امراض نفسيه تؤدي بيهم ان هم يعملوا مثل هذه الامور على في بث مباشر، ربنا يرحمنا. لأول مرة منذ 10 سنوات الرئيس السيسي يزور كوريا الجنوبية، والمتاح معانا يا جماعة أنه رئيس كوريا الجنوبية نشر مقطع لإضاءة أطول ناطحة سحاب في البلاد بعلم مصر ترحيبا بالرئيس عبد الفتاح السيسي في أول زيارة له منذ 10 سنوات. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن رؤية مصر للشراكة مع كوريا الجنوبية تتجاوز التبادل التجاري التقليدي لتشمل توطين الصناعة، نقل التكنولوجيا، بناء القدرات وتعزيز الابتكار. أشار أيضا إلى ترحيب مصر بإقامة شركات صناعية استثمارية تعتمد على التصنيع المشترك في قطاعات بناء السفن، السيارات، الإلكترونيات، البتروكيماويات والدواء، إلى جانب التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ومراكز بيانات، فضلا عن فرص التعاون في الزراعة، تصنيع غذائي وسط الزراعة سمكي ومنسوجات والسياحة. ورئيس جمهورية كوريا الجنوبية كان عبر على صفحته على موقع إكس: يسعدنا للغاية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي كضيف عزيز في كوريا لأول مرة منذ 10 سنوات. يعني هو اتقال عن وقال بعد الحوار الصريح اللي جمعنا في القاهره العام الماضي مما يجعل هذا اللقاء اكثر اهميه ومعنى، وامل ان تتضافر معجزه نهر الهان ومعجزة نهر النيل معا لتعزيز الرخاء المشترك بدرجة أكبر لكلا البلدين. موضوع الطاعون خلينا لغاية دلوقتي يا جماعة ما نقلقش، بس هو الحقيقة مرض الطاعون الرئوي ده مرض محدش ملوش علاج، ولو جه لأي حد بيكون موت محقق يعني.
فالحكايه انه احنا فوجئنا بانه اتقال ان في قاروره كده اللي هي كان فيها مرض الطاعون ده اتكسرت، فالاول واحده اتعرضت لهذا الطاعون هي ال

0: العاملة في هذا المعمل في سيبيريا. خلينا نسمع التقرير ده الحقيقة، وفي كده وعنده فيه معلومات مهمة جدا واللي مش هيتقال أقوله لحضراتكم.
1: في مختبر روسي مغلق في قلب سيبيريا، أنبوب مكسور يتحول إلى بداية لغز صحي يلفت أنظار واشنطن. موظفة شابة تموت، وتقارير تتحدث عن احتمال تعرضها للطاعون الرئوي، فيما تظهر تقارير جديدة عن إصابة موظف ثان تتحقق منظمة الصحة العالمية من ملابساته، وسط معلومات عن عزل نحو 200 شخص، لكن موسكو تنفي وجود الطاعون وتقول إن سبب الوفاة لم يحصل، بينما تطالب واشنطن بكشف ما حدث داخل المعهد.
2: I think it's incumbent upon Russia to obviously share more information with the world. That's what they should do. That's what we hope they will do.
1: القصة بدأت بوفاة داريا شيبيلوفا البالغة 28 عاماً التي كانت تعمل في معهد متخصص بمكافحة الطاعون في إيركوتسك. تقارير محلية تحدثت عن احتمال إصابتها بالطاعون الرئوي بعد حادث داخل المختبر، لكن السلطات الروسية تقول إن فحوص ما بعد الوفاة لم تكشف أي مسببات للطاعون ولم تسجل حالات جديدة بين العاملين في المعهد. وبينما تتحدث تقارير عن حجر صحي، تنفي موسكو أيضا اتخاذ إجراءات صحية استثنائية.
3: Послушайте, СМИ сообщают очень много, и подавляющее большинство того, что сообщают СМИ вокруг этой ситуации, это ложная информация.
1: ومع تضارب الروايات خرجت القضية من المختبر إلى الساحة الدولية. واشنطن تطالب موسكو بالشفافية وتقول إن عليها مشاركة مزيد من المعلومات، فيما تؤكد منظمة الصحة العالمية أن الخطر لا يزال منخفضا خارج منطقة إيركوتسك ومنخفضا جدا في أوروبا.
0: زي شفتوا التقرير تقريبا قال كل المعلومات، بس الحاجه المهمه ان هو النهارده كمان قالوا في واحد تاني توفى. اولا هي كان في يعني عملوا عزل ال 200 واحد شكلهم كانوا جوه المختبر، ولما راحت نقلت للمستشفى برضو كل من تعامل في المستشفى اتعمل لهم عزل، ولسه لغايه دلوقتي مفيش بيانات رسميه. عشان كده روبيو والرئيس ترامب بالحقيقه بيطالبوا بانه يكون في شفافيه والاعلان عن اي يعني عن اي حاجه، من يعني لازم اعلان بشفافيه تمام، وانه طبعا روسيا بتنفي تفشي الطاعون وتنفي فرض التدابير وبتؤكد سبب الوفاه التهاب رئوي مجهول، وان هم لسه بيشوفوا اسباب الوفاه. والحكومه المنغوليه بقى كمان شددت الرقابه على حدودها مع روسيا وموسكو، مع حدودها مع روسيا، علشان بسبب برضو ان في اصابه تانية بالطاعون، ولكن موسكو نفت هذه الاصابه التانية. وترامب بيحذر وبيقول المقربات اصبحت اقوى واذكى الان تشبه جيشا، والادويه لم تعد فعاله بالمستوى السابق، لأنه سئل حول هذا الأمر فعلق عليه. زي ما شفتوا انه الرئيس مرتين سئل مش مره واحده، لان الموضوع ده يا جماعه فيهوش تهريج، بس لغايه دلوقتي عفوا عايزه اقول لكم برضو مش هنقلق غير لما يكون في موسكو قاعده بتقول مفيش حاجه، وموسكو اللي عندها الموضوع الاول والاخر يعني. فمفيش برضو مثلا كلام عن انه وقفوا الطيران من والى روسيا ولا الى سيبيريا ولا الكلام ده كله، فخلينا برضو منتظرين، بالرغم من انه الرئيس مرتين اكد انه على تواصل بالرئيس بوتين وانه فعلا الموضوع ده خطير، وقال انه هو بيعلن تنسيقه مع بوتين لبحث حقيقه تفشي الطاعون الرئوي في روسيا، وانه قال ميكروبات خطيره ولازم ان احنا نقلق، بس خلينا برضو منتظرين. روبيو برضو قال يتحتم على روسيا مشاركة المزيد من المعلومات مع العالم، فكده مطالب كلها مطالب دولية بأنه يحصل هذا الأمر. فخليكوا كده يعني في تروي شوية، وبلاش تستعجلوا الموضوع. يعني أنا برضو بعرض على حضراتكم عشان لو أي حد كده، إحنا زي بنقول نهدى شوية، وبالرغم انه ايوه في لغز وفي معلومات ممكن تكون لسه مش متاحه، لكن طالما انه ما فيش اي اجراءات رسميه اخذت، فده يخلينا ان احنا نكون في تروي بشكل كبير جدا. على الجانب الاخر برضو خليني اقول لحضراتكم مثلا ان في نيويورك تم الاعلان عن حاله طوارئ بسبب تفشي حصبه وتوسيع صلاحيات التطعيم، ده برضو من الحاجات

0: الثانية، وأن الحالة دي برضو الأولى في أمريكا منذ عام 2025. ففي بعض الأمراض اللي ممكن تكون يعني مش منتشرة وتوقف انتشارها وبعدين رجعت تاني. في عندنا برضو كينيا سجلت أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا لمواطن كيني كان بيقيم في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وصل لنيروبي يوم السبت الماضي. دي برضو مشكلة يا جماعة، لأنه المفترض أنه يكون في برضو بين السفر والناس اللي جاية من الكونغو مع انتشار الإيبولا المفروض كان يبقى في أي إجراءات يعني. ففي النهاية بس مش عايزين حضراتكم يعني يكون في أي قلق برضو بالنسبة لأي حاجات بتنتشر، وأي حاجة هيكون فيها قلق هتلاقوا على طول منظمة الصحة الدولية بتعلن لحضراتكم. طيب الحقيقة كان في خبر عاجل من شوية وبشكر زمايلي بعته لنا على طول، انه في ستة اتقبض عليهم، والحقيقة الستة اللي اتقبض عليهم دول من عزبة طنيوس جرجس قرية طحى الأعمدة مركز سمالوط في محافظة المنيا. اللي حصل انه هم كانوا عاملين فيديو، وبيقال انه اتهامات الستة دي بتفكرنا بالاتهامات بتاعة الشباب بتوع بني مزار الأطفال يعني. المهم يعني خلينا برضو نشوف الفيديو مع حضراتكم ونحاول برضو ايه نفهم ايه اللي حصل وايه الكلام المكتوب عن هذا الفيديو.
1: شاوي قط منك لو
2: بس انا مش حافظ الفاتحة يا ريس.
1: بربش حافظ حاجة؟
2: ما تأمن انت يا ريس.
1: يرجع
2: ماشي يا ريس.
1: ما انا قلت نسوي الصفوف، يبقى نسوي الصفوف.
0: طيب انتوا الفيلم ده يا جماعه، وده فيديو تيك توك يعني، ومقطع على فيلم وناس كتير قالوا اللي اتقال انه يا جماعه بتقبضوا، ده مقطع متداول وبيتم تصويره من ناس كتير مش بس الشباب دول، ده حته من فيلم وبيتعرض كتير قوي، والصوت نزل على التيك توك عشان اي حد يعمل مشهد عليه عصابه باين. فبيبين ان العصابات يعني ده ما هوش ازدراء لدين اسلامي خالص، ده كان الفيلم نفسه بيبين ان العصابه اللي ممكن تكون يعني، وتعالى امهم واعمل ده اللي هو يعني حته من فيلم، وجزء ان دول بيقول يعني انهم مش عارفين دول محبوسين اساسا كان في الفيلم بيقولوا لي يعني. المهم ان مقطع من الفيلم يعني ايا كانت تفاصيل الفيلم، بس الناس دي اساسا محبوسين عشان جرائم او بيعملوا جرائم، ومنهم الناس اللي بتعمل جرائم وهي بتتخفى في اطار دين، وهم اساسا ولا عارفين حتى الفتحة ولا عارفين حاجه. فده المغزى، مش ان الشباب دول بيتريقوا من الاسلام ولا من اي حاجه. فيا جماعه اللي بيحصل ده بجد انا حقيقي بقيت واقفه منبهره يعني. وبرضه نفس الحكايه ونفس الكلام اللي هقوله من شويه يعني، احنا مسكنا دول برضه، واي حد بيعمل اي حاجه ضد المسيحيين سايبينهم، بس ده مش معنى ان دول متهمين. دول بيعملوا كوميكس فيديو تيك توك عملوه يعني، فدي برضه مصيبه كده يا جماعه. ما تبعدوا بقى خلاص، خلوا عندكم حكمه شويه وبعدوا عن اي حاجه تتفهم بشكل غلط، لان اللي قاعدين بيراقبوا المسيحيين بس وبيصطادوا لهم اي حاجه. ما انا بجد كده انا انفعلت يعني، ليه ربنا يعني يتدخل؟ وبجد يعني بالفيديو ده بيقول لك من سنين، والمقطع بتاع التيك توك والصوت، لان اي تيك توك مقطع صوت، انا مش خبيره قوي في بس انا عارفه كده ان في مقاطع صوت، وانت لما بتيجي تعمل مشهد تمثيلي بتختار المقطع، فعن المقطع ده موجود بالصوت وناس كتير عملته، مش اول ناس، هم دول السته شباب المسيحيين. طبعا قال لك ان هو قلب يستخفوا بالصلاه، و ما اعرفش يعني، بنتمنى بيان بقى من الداخليه، بس الله اعلم برضو البيان هينصفهم ولا هيفضلوا محبوسين ولا ايه اللي هيحصل. ست شباب من عزبه طنيوس جرجس مركز سمالوط محافظه المنيا، ربنا يتمجد وتظهر الدنيا ويبقى فيه تعامل يعني مدرك، لانه مجرد بيعملوا مشهد تمثيلي مش اكتر، بس هم غلطانين برضو بايه؟ ابعدوا بقى يا جماعه، الله يخليكم كل الشباب، خليكم عندكم حكمه، علشان مش قادر اقول غير انه في تصيد، فخلي عندنا حكمه احنا شويه علشان ما يحصلش كل شويه حاجه لشبابنا ولا لاي حد برضه بينتقد اي حاجه بتحصل له بيتقبض عليه للاسف الشديد. ما تنتقدوش، هقول لكم ايه بس، ربنا يرحمنا. الانتخابات الأمريكية، الرئيس ترامب واثق يا جماعة من إنه إن شاء الله إن الانتخابات هتكون في صالح الجمهوريين، وقال سنحقق نتائج جيدة للغاية. يا رب كلنا هنشوف إن شاء الله.

0: مسهل. الانتخابات هتكون في 3 نوفمبر إن شاء الله. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التجمعات الانتخابية اللي عقدها لمرشحي الكونجرس قد غيرت مجرى الأمور. هو طبعا شغالين بجد فعلا يعني بشكل مكثف اليومين اللي فاتوا في ولايات كتيرة، والمرشحين نفسهم وبدعم من الرئيس ترامب. ترامب قال في 6 أكتوبر عندما سألته وكالة أنباء الأناضول عن مستوى ثقته بشأن البيانات بشأن الانتخابات، وأنه أقل من شهر خلاص، قال إن إحنا هنحقق نتائج جيدة للغاية. لقد غيرت التجمعات الانتخابية المشهد. نحن نظهر للناس ما أنجزه الحزب الجمهوري، والنتائج مذهلة. كما قال أيضا ترامب أنه يعقد تجمعات انتخابية بانتظام، وأنه بيقول كده أنا بعقد كل ليلة. وأشار أيضا الرئيس ترامب في معرض حديثي عن بيانات التضخم والأسعار آخذة في الانخفاض، وأسعار النفط ستنخفض أيضا بمجرد انتهاء الصراع مع إيران. الأسعار ستتراجع بشكل حاد في الوقت الحالي، وأسعار النفط برضو، وقال لك إنه كل حاجة هتنخفض. كمان ترامب بيعتبر فوز الجمهوريين في الانتخابات طوق نجاة لأمريكا من الإفلاس، وده اللي أكده برضو. وقال طبعا إنه لو فاز الديمقراطيين ولو فاز الحزب الديمقراطي في انتخابات الكونجرس اللي جاية وخدوا مجلس النواب ومجلس الشيوخ، تأكدوا إن كده أمريكا هتفلس إفلاس وشيك. وكمان قال انه اذا فاز الجمهوريين، بيأكد يا جماعه موضوع ال $5000 لكل امريكي، هيتم صرف هذه العوائد البالغه $5000 لكل امريكي. وقال اما الديمقراطيون فلن يتمكنوا من فعل ذلك لانهم لا يفرضون رسوم جمركيه، مما يعني ان البلاد ستتعرض للافلاس. منذ بداية ولايته الثانية دأب الرئيس ترامب على الدعوة لاستخدام رسوم الجمركية كأداة لتعزيز الميزانية الفيدرالية وتقليص الدين العام الضخم اللي تجاوز بالفعل حاجز $40 تريليون. الانتخابات هتكون على المجلس النواب و35 مقعد بيحدد فيها الامريكيون التشكيله الجديده لمجلس النواب باكمله، و35 مقعد في مجلس الشيوخ. وطبعا انتوا عارفين ان الجمهوريين بيتمتعون حاليا باغلبيه ضئيله في كل من المجلسين النواب والشيوخ. وكمان ترامب بيقول بندرس تعليق ضريبة الوقود الاتحادية لمواجهة ارتفاع البنزين والديزل اللي بتهدد شعبية الجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي، وبيطلب تعليق هذه تعليق الضريبة دي عشان يتعلق لازم يوافق الكونجرس. فطبعا مش عارفين إذا كان الكونجرس كأغلبية هيتم الموافقة عليه ولا لأ، لكن فعلا أسعار البنزين والديزل مرتفعة بشكل كبير. حتى بعد ما الأسعار العالمية بتهدى بنلاقي الدنيا برضو ما زالت مرتفعة. الرئيس ترامب تحدث عن موضوع تشكيل قوة للذكاء الفائق السوبر انتليجنس، 4 رجال رسموا مستقبل كامل أو مستقبل للتقنية الأمريكية.
1: 4 رجال، 4 مفاتيح لملف قد يعيد تشكيل مستقبل القوة الأمريكية: الاستخبارات، الدفاع، تنظيم شركات التكنولوجيا، والقوى العاملة. بهذه التركيبة شكل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوة الذكاء الفائق، واضعا مدير الاستخبارات الوطنية جاي كليتون على رأس فريق يتبع مباشرة للبيت الأبيض لتنسيق الجهود الأمريكية في سباق الذكاء الاصطناعي. كليتون يأتي من عالم الاستخبارات والأمن القومي، وإلى جانبه رئيس لجنة التجارة الفيدرالية أندرو فيرجسون المسؤول عن قضايا المنافسة وحماية المستهلك، وإيميل مايكل من البنتاغون صاحب الخبرة في التكنولوجيا والابتكار الدفاعي، ثم سكوت كوبر المسؤول عن إدارة القوى العاملة الفيدرالية. تركيبة تقول إن واشنطن لا تتعامل مع الذكاء الفائق كتكنولوجيا منفصلة، بل كملف يمس الأمن والدفاع والاقتصاد وحتى مستقبل الوظائف الحكومية.
2: Wins SI, whoever wins super intelligent wins.
1: لكن اللافت في الفريق ليس فقط من اختاره ترامب، بل من لم يختره. فلا باحثين أكاديميين متخصصين في الذكاء الاصطناعي، ولا خبراء مستقلين في السلامة والأخلاقيات ضمن الأسماء الأربعة. وبينما تقول الإدارة إن الهدف هو ضمان استمرار التفوق الأمريكي، تكشف التشكيلة أن السباق نحو الذكاء الفائق يجري في واشنطن بمنطق الأمن والمنافسة والقدرة على السيطرة على التكنولوجيا.
0: هو قال ذكاء فائق وكده في التقرير، لكن برضو لسه عامل العلامة AI مش SI. ما علينا، المهم انه الحياة برضو كان الناس بتتكلم عن استخدام جروك قبل اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وبعدين اللي اتقال انه برضو تم استخدامه في موضوع ايران ووثائق السلطة التنفيذية فكده بيتكلموا على انه برضو الذكاء الخارق بيعتبر الذكاء مش الاصطناعي بقى، الذكاء الخارق بيستخدم في مجالات كتير.

0: هو بس بيقولوا ان هو اخطا في حساباته بالنسبه لانه بعد اعتقال الرئيس الفنزويلي كانوا فاكرين انه هتنزل بقى مظاهرات ضد الرئيس الفنزويلي بقوه، وهذا ما لم يحدث. ولكن تم استخدام برضو جروك في نفس الحكايه في الامور الخاصه بايران. خلينا ناخد تقرير من الحته دي.
1: لملفات شديدة الحساسية وصولا إلى إدارة عمليات عسكرية وقضايا جيوسياسية. خلال اجتماع خاص عقد في المكتب البيضاوي في ديسمبر الماضي بحضور الملياردير إيلون ماسك، أمضى ترامب ساعات في محاورة جروك وطرح عليه سؤالا مباشرا بشأن ردود الفعل المحتملة في فنزويلا إذا ما نفذت عملية عسكرية لاعتقال الرئيس الفنزويلي السابق. وبحسب التقييم الذي قدمه الروبوت، كان من المرشح أن يلقى سقوط النظام ترحيبا واسعا داخل البلاد. وفي يناير أصدر ترامب قرارا بالقبض على مادورو ونقله إلى الاحتجاز الفيدرالي لمواجهة اتهامات مرتبطة بتهريب المخدرات. وبعد نجاح العملية تعززت القناعة بقدرة هذه الأدوات على لعب دور مماثل في المواجهة مع إيران، وسط تقارير عن استخدام نسخة حكومية من جروك لدعم نشر القوات واختيار الأهداف. لكن علاقة ترامب بالتكنولوجيا الحديثة لم تتوقف عند حدود الأمن القومي، فقد أغرق حسابه على ترو سوشال بمنشورات مولدة آليا، واستخدم بعضها في سجالاته السياسية واستهداف خصومه، حتى إنه أمر باستبدال مصطلح الذكاء الاصطناعي باسم الذكاء الفائق في وثائق السلطة التنفيذية، وشكل قوة خاصة لمتابعة هذا الملف مع تبني إطار طوعي للرقابة والتدقيق بدل فرض تشريعات فيدرالية.
0: الفيديو اللي انا قلت لكم عليه برضو النهارده ان هو جاب سيره الذكاء الفائق، وبالنسبه للاعلاميين هو كان بيتحدث عن الاعلاميين والاعلام في اطار ايضا الحملات الانتخابيه، عشان كده لابس النظاره اللي عفوا الكاب اللي عليه اليو اس اي بالاحمر. خلينا برضو نسمعه. قال لك يا جماعه خلاص انا مش هقول عليهم تاني الفيك نيوز عشان ما تزعلوش، انا هقول عليهم الارتفيشال نيوز لان احنا خلاص خدنا السوبر انتليجنت للذكاء.
2: We have $21 trillion being invested, but we have to say it because the media doesn't like talking about that. I used to call them the fake news, but as president, I have to be a little more respectful of the media than that. So now I call them the artificial news. I took artificial off the word intelligence, and I call it super intelligence, which is really, but I think much better. It's really much more accurate because it's really not artificial intelligence, it's super intelligence. It's artificial means fake. So I call that.
0: زي ما قلنا سواء سوبر انتليجنت او ان هو ارتفيشال، في النهايه سوبر اوكي زي ما بيقولوا، لازم الكل يغير اسمه. للاسف ممكن يستخدم بشكل خطر جدا في سرقه بيانات 1.3 مليون شخص في هجوم الكتروني كان استهدف محاكم اريزونا الامريكيه. كمان كان في برضو رسائل تضمنت تهديد بإطلاق نار أنثروبيك تبلغ الشرطة عن تهديدات عبر كلاود، واعتقال امرأة في فلوريدا بعد مراجعة بشرية. يعني اللي حصل هنا انه مش يعني برضو مش الذكاء الاصطناعي او الذكاء الفائق هو اللي بلغ، ولكن اللي حصل ان حصلت مراجعة من قبل شخص، ولما لقى الموضوع فيه تهديد بإطلاق النار بدأت طبعا انه المحادثة كانت في 26 سبتمبر بعد المراجعة البشرية تهديد بإطلاق نار على مقر شرطة محلية، تحركت الشرطة وكانت في اليوم الثاني خبطت على اعتقلت هذه الامرأة في فلوريدا. فالأمور برضو فيها صعوبة شوية، أعلى أصعب بكثير من فكرة تغيير اسم. طيب الرئيس ترامب كان ليه تصريحات كتير جدا، قال انه طبعا المتظاهرين اللي هم بينزلوا دول بيتظاهروا ضد اي حاجه دول مجرد مجموعه محتالون، انا معتاد على الاحتجاجات واعتقد اني بتعامل معاها بشكل جيد جدا. برضو الرئيس ترامب كان بيقول انه امريكا تحظى مجددا بالاحترام بعد ان كان اعداؤها يسخرون منها. كل ده في إطار يا جماعة برضو الحملات الانتخابية عموما يعني، بس هو اتكلم برضو ان جنرال في حاجات كتير. يعني بشكل عام نحن بالفعل نحمل على عاتقنا عبء العالم بأسره لأننا أصبحنا أكثر قوة بينما أصبح الآخرون ضعفا. يعني هنا حتى بيتطرق لأمور ملهاش علاقة بأنه تحس المنتخب على موضوع اختيار الجمهوريين، يعني بيتكلم على أمور عالمية.

كمان اتكلم عن رئيسة المكسيك وقال عليها انها امرأة لطيفة وجميلة وانيقة وصوتها جميل. اتصلت بيه بشأن تغيير اسم خليج المكسيك، لكني ابلغتها انه اصبح خلاص اسمه خليج امريكا، يعني ما تحاوليش معايا انا عملت القرار ومش هرجع فيه. كان برضو في الحقيقة قبل ما الرئيس يروح للمنطقة اللي فيها السفن، كانت منطقة مروحية، لا معلش دي المروحية، ده خبر عاجل كان للحياة النهاردة، انه مروحية تابعة البحرية الامريكية فعلت رمز الطوارئ فوق منطقة البحر الاحمر قبل ان ينقطع ظهورها على منصات التتبع العامة. وفي برضو كان في عمليات احتيال بسبائك ذهب بقيمة 193 مليون دولار. فطبعا كل دي كانت امور. على فكرة يا جماعة، جائزة نوبل في الطب منحت لأمريكي كارل ديسروث والألمانيين بيتر وإجراك لأبحاثهم في البصريات الوراثية واكتشافاتهم المتعلقة بالقنوات الأيونية المنشطة بالضوء. بنقول لهم ألف مبروك، لكن عندنا برضو لسه الموضوع بتاع جائزة نوبل لسه الأيام، وبيقولوا إن احتمال برضو ترامب يعترض على أي حد هيتم اختياره. فدي برضو هنا كان برضو نشروا فيديو لواحد من الثلاثة وهو بيحاول بيقول للأولاد بأنه فاز بالجائزة، وشوف الولاد كانوا مبسوطين إزاي. طبعا أي فوز بيبقى حاجة جميلة جدا. بالنسبة لبرضو الرئيس ترامب أعلن عن إنشاء أكبر حوض لبناء السفن في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي برضو دي كانت ده في بالتيمور. ومشاهد وثائق تحليق طائرة مروحية رئاسية المارين وان فوق حوض بناء السفن في بالتيمور قبيل الإعلان الرسمي للرئيس دونالد ترامب عن استثمار ملياري ضخم، مش مليارين، هو قال استثمار ملياري ضخم لتوسيع القاعدة الصناعية البحرية وإنتاج الغواصات. ودي برضو يعتبر حاجة جميلة وأشاد بيها الرئيس ترامب، وقال أنا أفضل البقاء طافيا على سطح البحر، وموضوع الغواصة ذاتية التشغيل لست متأكدا من امتلاكي الشجاعة لدخول الغواصات. قادة العالم يتصلون لشكرنا على إنجاز المهمة، قلت لهم شاركوا معانا في المهمة الخاصة بتاعت إيران طبعا ومضيق هرمز. قال لك إن هو طبعا قالوا أفضل ألا نتورط، وهو بيقول لا لا ده هم يا جماعة ما معهمش سفن. كل دي تصريحات الحقيقة كانت كتيرة جدا جدا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأيام اللي فاتت، وبجد يعني كلها ما بين طبعا أمور ليها علاقة بالإنجازات وأمور ليها علاقة برضو بتميز الولايات المتحدة الأمريكية في مجالات متعددة، وإنقاذ العالم والحرب الإيران وكل حاجة. كان برضو الخبر بتاع إعدام نضال حسن، يا جماعة ده نزل على الموقع الرسمي. نضال حسن ده قام بعملية إرهابية، والحقيقة إنه لأول مرة منذ فترة طويلة برضو أعلن تم الإعلان عن إنه هيتم تنفيذ حكم الإعدام بحقه. هو كان أطلق النار داخل قاعدة فورت هود في تكساس عام 2009. قتل في هذه العملية الإرهابية 13 شخص وأصيب أكثر من 30. خلاص كده هيتم حكم الإعدام عليه، تنفيذ أول، يعتبر أول تنفيذ لحكم إعدام للجيش الأمريكي، عشان كده فيه اهتمام كبير منذ عام 1961. نروح للخارجية الأمريكية بقى. وافقت على صفقة أسلحة دقيقة محتملة للإمارات، والصفقة دي بقيمة 1.41 مليار دولار، تشمل أنظمة أسلحة دقيقة ومعدات مرتبطة بها. والصفقة تشمل ما يصل إلى 10,000 وحدة توجيه لنظام الأسلحة الدقيقة من الجيل الثاني، جو جو وجو أرض. الصفقة كمان فيها رؤوس حربية شديدة الانفجار من طراز الام كي 152، محركات صاروخية من طراز اي كي 66، وستكون في شركة اسمها بي اي اي سيستمز هي اللي هتكون المتعاقد الرئيسي في الصفقة المحتملة. احتجاجات باريس بتتصاعد بشكل كبير جدا، والحقيقة انه الشوارع كانت فيها توترات غير طبيعية في محاولة لاحتواء التوتر. اعلن رئيس الحكومة تعليق الدراسة حتى نهاية الاسبوع، ابتدت من النهاردة، وفيما تم اتهام اقصى اليسار بالكذب والسعي الى اثارة الفوضى. وكمان الرئيس الامريكي دونالد ترامب كان بيتحدث برضو عن موضوع طبعا هذا الموضوع هنا بالارقام، اعداد المتظاهرين، وفي اعداد كبيرة جدا تم القبض عليهم 256 ألف
ألف متظاهر يا جماعة تم القبض عليهم أو شاركوا، وفي برضو أعداد متفاوتة، وفي كمان في مشاركة 256 ألف متظاهر، أكتر من 200 إصابة، في ولد أصيب وعملوا

بتر في ايديه، والرئيس ماكرون عقد اجتماع طارئ مع الحكومة، والحقيقة انه كل ده علشان خاطر انه طبعا تقف هذه الامور ويبتدوا يغيروا الدنيا. الشرطة اعتقلت 6629 شخص منذ بدء الاحتجاجات. ماكرو طلب تغيير نبرة الحكومة تجاه الازمة، وطبعا اتساع الحركة وصلت للجامعات مش بس المدارس الثانوية، تعطلت مئات المؤسسات، والحكومة كانت اطلقت 5 محاور لاحتواء الازمة، ودلوقتي قرار عاجل بتعليق استخدام القنابل الصوتية واي قنابل واي يعني اي مطاط او اي حاجه من شأني ان هو يعمل الحقيقه مشاكل، لان في بتر يد فتى كان والسلطات فتحت تحقيق في موضوع الشرطه، والشرطه اطلقت الغاز المسيل للدموع. المهم يا جماعه، الاحتجاجات دي وصلت الى بلجيكا اللي بدأت في فرنسا، والرئيس ترامب قال الأمر في فرنسا لا يتعلق بالمدارس بل برغبة الإسلام في السيطرة على بلد كان عظيما يوما ما. ما يحدث في فرنسا بسبب هجرة جماعية خرجت عن السيطرة، والأمور لسه متوترة. هنتابع معاكم إن شاء الله في حلقتنا اللي جاية كل هذه التوترات اللي حاصلة على مستوى العالم كله. إلى اللقاء.

0: مش جميلة بدون رتوش. السبت العاشر من أكتوبر الساعة 10 صباحا بتوقيت كاليفورنيا.
1: كن شريك في عمل الرب من خلال دعمك المادي لقناة الكربة. وانت بتتفرج علينا في أي وقت هيطلع قدامك العلامة دي، كل اللي عليك تعمله طلع موبايلك، افتح الكاميرا، وجهها ناحية الشاشة، هيظهر على تليفونك طرق مختلفة للتبرع. اختار الطريقة اللي تناسبك وتبرع وانت في مكانك. الكارما بيك وليك.

نقرأ هذه الكلمات، فإن سيرتنا نحن هي في السماوات التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح، الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده بحسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه كل شيء. ما أروع هذه الآية التي تحدثنا عن موطننا الحقيقي، ليس الأرض، ليست هذه المدينة أو هذه الدولة، لأن سيرتنا جنسيتنا هي في السماوات.

السماء ننتظر مخلصا. يقول الرسول بولس: كما هو السماوي هكذا السماويون أيضا. السماوي هو المسيح، السماويون هم كل أتباع المسيح الحقيقيين، لأن هناك كثيرين يقول عنهم الرسول بولس هنا في هذه الرسالة وفي هذا المقطع الذي قرأته: كثيرون يفتكرون في الأرضيات، هم أعداء صليب المسيح، نهايتهم الهلاك. لكن نحن المؤمنين الحقيقيين لنا اتجاه آخر، توجه مختلف، فإن سيرتنا هي في السماوات التي منها ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح. مخلصا سيخلصنا من أشياء كثيرة. لقد خلصنا من عقوبة الخطية عندما مات على الصليب، وهو الآن بحياته في السماء يخلصنا من قوة الخطية. الخطية لن تسودكم لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة، لكنه سيخلصنا من أشياء كثيرة، حتى أنه قيل: ننتظر من السماء مخلصا. الرب يسوع المسيح هو المخلص، وليس بأحد غيره الخلاص. جاء مرة وخلص أرواحنا، وسيأتي ثانية لكي يخلص أجسادنا، سيغير شكل جسد تواضعنا. ما أكثر المتاعب التي في أجسادنا، الجسد لم يفتدى بعد. هذا ما نتعلمه من رسالة روميا أصحاح 8، فيقول إن كل الخليقة تئن وتتمخض معا إلى الآن. وليس ذلك فقط، بل نحن أنفسنا أيضا الذين لنا بكورة الروح، نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أجسادنا. نحن ننتظر مخلصا يغير شكل جسدنا الوضيع الممتلئ بالأمراض والمتاعب والمشكلات، ليكون على صورة جسد مجده. ونحن ننتظر مخلصا يخلصنا من هذا العدو الرهيب الشيطان الذي أتعبنا في حياتنا، والذي يهيج علينا الأشرار كثيرا ليتعبونا في حياتنا. لكن إله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. متى سريعا؟ عندما يأتي المسيح الذي قال: أنا آتي سريعا. عندما يأتي المسيح سيأتي مخلصا يخلصنا من الجسد، من كل المتاعب والأمراض والمشكلات، ويخلصنا من الشيطان، ويخلصنا من الظروف الصعبة الضاغطة. العالم الذي قال عنه المسيح: في العالم سيكون لكم ضيق. ومتى ننقذ من هذا الضيق؟ متى؟ عندما يأتي المسيح. لذلك علينا أن نرفع العين دائما وننتظر ذلك المخلص العظيم، فإن سيرتنا نحن هي في السماوات التي منها ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح، الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده. هذا الأمر نحن ننتظره بين لحظات وأخرى. سيأتي المسيح، سيأتي المسيح كما يقول الرسول بولس: بهتاف، بصوت رئيس ملائكة وبوق الله، والأموات في المسيح، كل من ماتوا في الإيمان بدءا من هابيل إلى آخر شخص سيرقد على الرجاء في الإيمان، سيقومون أولا. ونحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب سنخطف جميعا معهم في السحب، وأروع شيء لملاقات الرب في الهواء. سينزل من السماء إلى الهواء، وسنخطف نحن من الأرض إلى الهواء، ونتقابل مع المسيح في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. لا تنسى أنك سماوي، عش في الأرض غريبا متوقع عودة حبيبك ومخلصك وسيدك وعريس الكنيسة. ألتقيك في حلقة أخرى. الرب معك.

العطاء حالة قلب قبل أن يكون اقتناء أموال وممتلكات. واحد هيقول لي إيه دليلك على كده؟ هقرأ لك بعض الآيات من كلمة الله اللي توضح الفكرة دي، ونشوف ناس ما كانش عندهم أي حاجة بس إدوا بسخاء بطريقة غير عادية. في كورنثوس الثانية 8 نقرأ الأعداد الأولى مع بعض من كلمة الله. يقول الكتاب: ثم نعرفكم أيها الإخوة نعمة الله المعطاء في كنائس مقدونية. يعني ربنا تعامل بالنعمة مع الإخوة اللي في مقدونية. إيه اللي حصل بقى معاهم دول؟ يقول أنه في اختبار ضيقة شديدة فاض وفور فرحهم وفقرهم العميق لغنى سخائهم. بصوا المتناقضات في الكلام. لأنهم أعطوا حسب الطاقة، أنا أشهد، وفوق الطاقة من تلقاء أنفسهم. يعني حاجة غريبة جدا هؤلاء الإخوة في مقدونية.

يعني بص حضرتك، بيتميزوا عندهم اول حاجه اختبار ضيقه شديده، عندهم ضيقات. واضح جدا ان الضيقات دي من ضمن ما تشملها هو الفقر العميق، دي تاني حاجه، لانه بيقول وفقرهم العميق، يعني لا يمتلكون الاموال بوفره ولا يمتلكون ممتلكات بوفره، يا دوبك الحال ماشي، او لا ده مش بس كده، ده عندهم فقر عميق. فقر عميق. لكن الحاجه الغريبه، رغم الضيقات ورغم الفقر العميق، حصل معاهم حاجتين في منتهى الغرابه ويا للعجب. اتمنى انا وانت نقدر نعيش المستوى في الكلام اللي جاي ده. يقول فاض وفور فرحهم. طب هسأل سؤال حضرتك، خليك مكاني وانا بنقرا هذه الكلمات، ايه اللي عندهم يفرحهم؟ ده عندهم ضيقات وعندهم فقر عميق، ايه اللي يفرح بدي؟ لا مفيش حاجه تفرح بدي، بس هم فاهمين كويس جدا، زي ما حضرتك فاهم وحضرتك فاهمه وانا فاهم قبلك، انه الفرح في الرب مش في الاشياء ولا الاشخاص. ولا اشخاص يفرحوا ولا اشياء تفرح، لكن الوحيد اللي يفرح هو الرب، مصدر الفرح الحقيقي. وعندما نفرح بالرب يكون لنا قوة روحية غير عادية. عشان كده قدروا ينفذوا قول الكتاب في رسالة يعقوب صح 1 عدد، لما قال احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. عندهم تجارب، عندهم ضيقات، عندهم فقر عميق، لكن فرحانين جدا. أو كما قال حبقوق في حبقوق 3:16 و17، مع أنه لا يزهر التين، لا يكون حمل في الكروم، أكذب عمل الزيتونة، الحقول لا تصنع طعاما، ما فيش بقر في المزاود، ما فيش غنم، فإني أفرح بالرب، لأنه تعلم وتدرب أن الفرح في الرب وليس بالأشياء أو بالأشخاص. دي الحاجة الأولى، قدروا يفرحوا. لكن الحاجة الثانية الغريبة، فرحهم ده بقى خلى الإمكانيات البسيطة جدا، ده راجل فقير يعني بالعافية بيلاقي الخبز وبالعافية بيلاقي الدنيا بتمشي معاه ببساطة شديدة جدا بأقل الإمكانيات. بس الحاجة الغريبة يقول لك غنى سخائهم، كانوا أسخاء لدرجة كبيرة جدا. أعتقد يفكرونا بالأرملة التي ذات الفلسين، ما عندهاش غير فلسين، حطتهم في الخزانة وألقت كل المعيشة، زي ما نقرأ عنها في لوقا 21 أو نقرأ عنها في مرقس 12. صدقوني وانا بكلمكم دلوقتي قد ايه انا شخصيا شاعر بالخجل الشديد. احنا فين من الكلام ده؟ اخوه مطحونين في التجارب والالام، اخوه مطحونين في الفقر العميق، لكن فرحانين جدا في نفس الوقت، بيوزعوا بسخاء بطريقه غير عاديه. ربي يشجعني ويشجعك ويشجعك عشان نعيش فكره المعطي فبسخاء. ربي يباركنا ويشجعنا نعيش هذه الاقوال المباركه، وتكون حاله قلوبنا هي حاله العطاء، بغض النظر احنا اغنياء ولا فقراء. القصه مش كده خالص، القصه حاله قلب يريد ان يقدم للرب ويريد ان يعطي للرب. دعونا نبدا الرب معكم.

أحبائي، ما أجمل أن نأتي أمام كلمة الله الحية والفعالة والأمضى من كل سيف ذي حدين في حلقة جديدة من خادم الملكوت. سوف نتابع حديثنا في هذه الحلقة عن الأواني التي يستخدمها الله، ونحن ننظر في حياة بولس الرسول وكيف الله استخدمه حتى يكون الإناء المعد.

والمستخدم من قبل الله. أقرأ معكم من سفر الأعمال، أعمال الرسل إصحاح 26، وفي هذا المقطع نرى بولس قرب نهاية حياته وهو يقف أمام الملك أغريباس ويشاركه بقصته ويشاركه باختباره، فيقول هذه الكلمات في عدد 15: فقلت أنا من أنت يا سيد؟ فقال أنا يسوع الذي أنت تضطهده، ولكن قم وقف على رجليك، لأني لهذا ظهرت لك لأنتخبك خادما وشاهدا بما رأيت وبما سأظهر لك به، منقذا إياك من الشعب ومن الأمم الذين أنا أرسلك إليهم، لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله، حتى ينالوا بالإيمان بي غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين. في هذا المقطع نرى بولس الرسول يقف أمام الملك أغريباس وهو يقترب من نهاية حياته. ابتدأ الرب يكرمه ويحقق ويتمم وعوده لحياته. الرب قال له من البداية، من أيام ما صلى معه حنانية، قال: لأن لي هذا إناء مختار ليحمل اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائيل. وهنا نرى أنه يقف، أنه وقف أمام اليهود، أمام الأمم، أمام ملوك، وها هنا أمام الملك أغريباس، وتكلم مع الملك بقوة وسلطان. والملك قال له في باقي المقطع لما نكمل قراءته، وأشجعك أن تقرأ باقي إصحاح 26 من أعمال الرسل، قال له: كمان شوي رح تقنعني أنه أسير مسيحي. وبولس رد عليه قال له: مش بس أنت، لكن كل من يسمعوني اليوم. كانت شهادة عظيمة، كان إناء للكرامة، مستخدما أمام الملوك، كان سفير ليسوع المسيح. بولس استغل كل فرصة للكرازة وللشهادة. في عدد 16 الرب قال له: ظهرت لك لأنتخبك خادما وشاهدا. لاحظ معي مين اللي بينتخب. الرب هو اللي بينتخب، الرب هو اللي بيختار، الرب هو اللي بيعين، والرب هو الذي يقيم. الرب اللي كلمه من البداية كانت رغبته أن يذهب إلى روما ويقف أمام الإمبراطور، لكنه ذهب كسجين، عانى كثيرا جدا، لكن الرب أكرمه والرب أرسله. وبولس عاش حياة طويلة، لكن أيضا الرب أكرمه في حياته، والرب استخدمه في آيات وفي عجائب. نقرأ في أعمال الرسل إصحاح 19 أن حضور الله كان عليه قوي جدا، للدرجة أنهم كانوا يأخذون المناديل والمآزر عن جسده ويضعونها على المرضى، والكتاب بيقولوا كانوا يبرؤون وتخرج الأرواح الشريرة منهم. الله أعطى له امتياز أن يذهب إلى الأمم ويفتح عيونهم. لآيات العجائب كانت تتبعه. عاش حياة ممتعة. تعرفوا إخوتي الأحباء، حياة الإيمان حياة رائعة، حياة الإيمان حياة ممتعة، حياة الإيمان حياة فيها كثير من المغامرات وكثير من الأمور غير متوقعة الله بيصنعها معانا. طالما اخترت أنك تمشي مع الله، طالما اخترت أنك تسير وتأخذ خطوات إيمان كخادم، الله سوف يفاجئك بأمور مدهشة في الطريق، والله سوف يباركك وسوف يفتح أمامك الأبواب وسوف يتمم وعوده لحياتك. تستطيع أن تختبر كخادم ملء الحياة. المسيح قال: قد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. بتقدر تختبر الحياة الأفضل، بتقدر تختبر فعلا أنه الله يستخدمك في استخدامات وفي اختبارات. بولس الرسول إذا قرأنا عن حياته كان عنده هزائم، نعم، لكن ما مر في هزيمة وبقي تحت، لكنه قام على طول. كلمة الله تقول: لتشمتي بي عدوتي، إن سقطت أقوم، إن جلست في الظلمة الله نور لي. الحياة إخوتي الأحباء مش دايما لفوق، الحياة مش دايما في قمم الجبال، لكن في أوقات ممكن نطلع فوق، في أوقات ممكن ننزل تحت. لكن المشكلة كخادم إذا نزلت تحت وبقيت تحت، لأنك راح تشد الناس معك وتشد الناس اللي حواليك واللي إلك تأثير على حياتهم. بولس كان إناء مملوء بكل غنى الله وبكل حضوره وبكل مجده. إذا الله استخدمك، اعرف أنه مش بسبب مواهبك، لكن بسبب نعمته، بسبب نعمته. من أجل هذا علينا أن نكون ممتلئين، مملوئين من كلمة الله، مملوئين من الروح القدس في حياتنا كخدام. لا تفكر في أمور صغيرة، لا تفكر في أمور جانبية، لا تضيع حياتك في مناوشات جانبية. أديها الأيام في مواضيع وفي مواضيع تستنزف الخدام، تستنزف طاقتهم، تستنزف أوقاتهم، اجتماعات غير ضرورية، أمور لا داعي لها، مناقشات غير ما فيش إلها داعي. لكن اليوم خلي عندك إصرار أنك تكون مستخدم، وما تضيعش وقتك، يكون عندك الإصرار أنك

تكون إناء للكرامة وتنهي حياتك بقوة، لأن الله وعده لنا أنه الذي ابتدأ فينا عملا صالحا يستطيع أن يكمل إلى يوم المسيح يسوع. شفت ناس خدموا الرب بكل قلوبهم وكل حياتهم وانتهوا بقوة. رب أعطاني امتياز قبل شهور أنه أكون مع أبوي الروحي، وكنت عنده في بيته. عمره حاليا 90 سنة تقريبا، ما زال يعمل عمل الله بقوة، ما زال بيسافر، ما زال بسوق ساعات طويلة حتى يوعظ وحتى يعلم. وأنا قاعد بتكلم معه قال لي شو أحلامه للسنين الجاي. اسمع معي، عمره 90 سنة وعم بيشاركني أحلامه في السنوات القادمة. وإحنا مرات إذا الواحد فينا صار 60 بنفكر حالنا أنه كبرنا، وبنفكر حالنا الفرص ضاعت من قدامنا، وبنقول خلي غيرنا يخدم وإحنا خلينا نريح. لكن اليوم بشجعك وبشجع الخدام بشكل خاص المتقدمين في السن، الله قادر أنه يستخدمك لآخر يوم في حياتك. خلي عندك الإصرار، يا رب أريد أن أخدمك، أريد أن أكمل السعي. ما فيش سن للخدمة، فيش حدود للخدمة. بتقدر تخدم الرب طالما الرب معطيك نفس، طالما الرب معطيك حياة تستطيع أن تخدم الرب في كل أيام حياتك. ربما نوع الخدمة تختلف، ربما طريقة الخدمة تختلف، لكن أنا متأكد أن الرب سوف يعطيك تأثير. وللخدام المتقدمين في السن يستطيع الرب أن يستخدمك أن تكون أب روحي لأشخاص آخرين. وسوف أتكلم في حلقة لاحقا عن أهمية والاحتياج لأباء روحيين في الكنيسة في هذه الأيام. رب قادر يستخدمك أن تكون أب روحي لآخرين وأب روحي لكثيرين، لأنه كثير من الناس في هذه الأيام يبحثون عن قدوة، كثير من الناس يبحثون عن إرشاد وعن مثل، وكثير من الناس بحاجة أنه يتعلموا من خبرة الآخرين اللي سبقوهم. علينا كجيل الخدام الأكبر أن نطلق جيل الخدام الأصغر ونشجعهم ونعطيهم الخبرة اللي عندنا والأفكار اللي عندنا والاختبارات اللي عندنا، سواء الاختبارات الجيدة وحتى الأمور اللي إحنا سقطنا وأخفقنا فيها، حتى يتعلموا من خلال خبراتنا. كل خادم له دور في حياة آخرين، كل خادم له دور في حياة آخرين من الخدام أيضا. من أجل هذا بشجعك أنك تحلم، بشجعك أنك تكمل حياتك للآخر بقوة. لا تكن متقلب المزاج، لا تكن تقلقل في طرقك، لكن أثبت في الرب، أثبت في الرب، أثبت في الرب. بعض الأشخاص اللي بنشوفهم، بعض المؤمنين في هاي الأيام بنشوفهم مرة فوق مرة تحت، مشاعره بتقوده، متقلب في أفكاره، متقلب في مزاجه. الرب يريدنا أن نكون عندنا الإصرار وعندنا المثابرة وعندنا العزيمة. الكتاب بيقول من وضع يده إلى المحراث على المحراث ونظر إلى الوراء لا يصلح لملكوت الله. الله عايزنا ننظر إلى الأمام، الله عايزنا ما نرجعش لورا، أسعى نحو الهدف، نحو جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع. بولس في نهاية حياته قدر يقول قد جهدت جهاد الإيمان الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان. هل كل واحد فينا بيقدر يقول هذه الكلمات في نهاية حياته؟ بعدين بولس بيقول وأخيرا قد وضع لي إكليل البر. هذا هو بولس الرسول اللي بنتعلم منه اليوم، هذا هو إناء للكرامة، هو قدوة نستطيع أن نتعلم منه. اليوم خليني أخبرك كخادم، في أمور عظيمة قدامك، في أمور عظيمة قدامك، أمور عظيمة رب يريد أن يستخدمك فيها، لكن لا يوجد طرق مختصرة في الخدمة، لا يوجد طرق مختصرة لعمل الله في حياتك. ما فيش شورت كاتس، بدك تنتظر، بدك تصبر لتشكيل الرب على حياتك. وأحيانا تشكيل الرب مش بكبسة زر، مش بيوم وليلة، لكن تشكيل الرب لحياتك بياخد بروسس، بياخد الحياة كلها. عشان هيك ما تستعجل، اطلب من الرب يغيرك، وكل ما غيرك هيكون بيأتمنك على أمور أكتر، وكل ما تغيرت وقربت منه أكتر وتشكلت أكتر هيأتمنك على أمور أكثر وأكتر. اليوم اطلب من الرب أنه يغيرك، اقعد واسمع وتعلم واسمح للرب أنه يشكل في حياتك ويغيرك. لا تضيع وقتك ولا تضيع حياتك. إبليس بده يوقعك، إبليس بده يفشلك، إبليس بده يشتتك، إبليس بده يخليك لوحدك. في المجتمع الغربي في هذه الأيام كل واحد لوحده، كل واحد بيشعر أنه هو مش بحاجة لحد آخر. متأسف أقول لك هذا غلط. أحيانا حتى في مجتمعنا في كثير من الخدام بيتحرك لوحده ويخدم لوحده ويعمل لوحده ويجتاز ظروفه لوحده ويتخذ قراراته لوحده بدون ما يشارك أي إنسان آخر. وأحيانا بنغلط غلطة بعد الأخرى. رب اليوم بيعلمنا أنه إحنا بحاجة لبعضنا البعض، بحاجة أن نقف إلى جوار وإلى جانب بعضنا البعض، أن ننظر إلى بعضنا البعض
ليس كمنافسين لكن كمكملين لبعضنا البعض. كلنا بحاجة لأباء روحيين، كلنا بحاجة لمرشدين، بنسميهم منتورز، أشخاص سبقونا في الطريق.

وأنا بقدر أعترف اليوم أنه بدون الأباء الروحيين الموجودين في حياتي والأشخاص اللي الرب وضعهم في حياتي أنا مش موجود في هذا المكان. خليني أقول لك أخي الخادم، تختصر على نفسك كتير من الوقت لما تتواضع ولما تيجي قدام الرب ولما تطلب من الرب أنه يعمل في حياتك وتتعلم منه وتتعلم من إخوتك الآخرين. إخوتي الأحباء، إحنا بحاجة لبعضنا البعض، إحنا بحاجة كخدام أنه ندعم بعضنا البعض ونآزر بعضنا البعض ونهتم ببعضنا البعض ونفتقد ونسأل بعضنا البعض، وجيل الخدام الأكبر يهتم بالخدام الأصغر، وجيل الخدام الأصغر يحترم ويقدر جيل الخدام الأكبر، ومعا بعضنا مع بعض جيل يسلم جيل وجيل يسلم جيل إلى أن تصل رسالة المسيح لكل العالم ولكل الأمم. في مثل بقول إنه الشاطر بيتعلم من أخطائه، لكن أنا بقول إنه الشاطر بيتعلم من أخطاء غيره. عشان هيك تعلم من الآخرين، اسمع للآخرين وتعلم من الأمور اللي حدثت في حياتهم. الكتاب المقدس بقول إن لم يبني رب البيت فباطلا يتعب البناؤون. الرب هو اللي بيبني، الرب هو اللي بيبني حياتك، الرب هو اللي بيبني بيتك، الرب هو اللي بيبني زواجك، الرب هو اللي بيبني كنيستك، الرب هو اللي بيبني خدمتك. وإن لم يبني رب البيت باطلا يتعب البناؤون. عشان هيك بشجعك إن الرب يكون هو الأساس اللي تبني عليه. طالما أنت بتبني بناء صحيح هتقدر تكمل للآخر، زي ما بولس أكمل خدمته وأكمل السعي للآخر في خدمة الرب. خليني أصلي معكم في نهاية هاي الحلقة. أنا متأكد إن الرب يستخدم كل خادم في بناء ملكوته، يستخدم كل خادم بطريقة مؤثرة، لكن مرات خلينا نحتمل، خلينا ننتظر، خلينا ننتظر وعود الرب، خلينا ننتظر طرق الرب، لا نحاول نبحث عن طرق مختصرة، لكن ننتظر وعود وطرق الله لحياتنا. يا رب إلهنا أشكرك يا رب لأجل كل خادم بيسمع هاي الكلمات في هذا اليوم. صلي يا رب أن تأتي بقوة الروح القدس يا رب وتعمل في حياتنا وتعمل في قلوبنا وتعدنا وتحضرنا وتجهزنا للأمور التي تريد أن تستخدمنا فيها. بصلي يا رب من كل قلبي في هذا الوقت أنك تعطينا نستخدم من قبلك يا رب، أن نمتلئ بروحك ونكون مستعدين يا رب كجنود صالحين ليسوع المسيح، كما قال بولس لتيموثاوس: فاشترك أنت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح. اجعلنا يا رب مستعدين، اجعلنا جاهزين، اجعلنا يا رب ننتظر أمامك يا رب، منمل ولا نكل ولا نيأس ولا نفشل ولا نقارن أنفسنا في الآخرين، لكن يكون عندنا هدف واحد وسعي واحد أن نرضيك في حياتنا وأن نتمم مشيئتك وأن نخدمك يا رب بكل المواهب والموارد والمقدرات اللي وضعتها في حياة كل واحد فينا. أنا بصلي يا رب بركة لكل خادم لكل خادمة بيسمعوا هاي الكلمات في أي مكان هم موجودين فيه، لكن يا رب حتى تصنع أيضا في حياتهم، حتى تباركهم. أنا بصلي أنك تشدد كل خادم، تقوي كل خادم، تعطي تشجيع خاص للخدام اللي بيشعروا أنفسهم إن هم بيخدموا لوحدهم يا رب. أعطيهم فعلا يا رب يلجأوا لآخرين، وأعطيهم يا رب يعرفوا إنه إحنا مع بعض بنخدم في بناء الملكوت. أمين.

0: وكل من ترك بيوتا
1: أو إخوة أو أخوات
2: أو أبا أو أما
3: أو امرأة أو أولادا
4: أو حقولا من أجل اسمي
0: يأخذ 100 ضعف
1: ويرث الحياة الأبدية.

أحبائي المشاهدين في كل مكان، بنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج بشاير فرح. مبسوطين إن احنا نكون معاكم ونتقابل حوالين كلمة الرب، واثقين إن لينا طعام ولينا قوة ولينا تعزية ولينا شبع في كلمة الرب اللي مكتوب عنها إن هي أحلى من العسل وقطر الشهاب. شجعك دايماً

لما نحضر مع بعض الحلقة تجيب إنجيلك وتكون جاهز إن احنا نفتح ونقرأ، وكمان أحسن وأحسن لو أنت بتحفظ الآية معايا، لأن هي الطعام اللي هتتغذى عليه في بقية يومك النهاردة. النهاردة زي ما احنا تعودنا نقول إنه برنامج بشاير فرح بيبقى فيه بشرة مفرحة ليك عن حدث في الكتاب أو عن حد من الأسماء الكبيرة في الكتاب، لكن مرت بفترة ضعف أو فترة شك أو فترة خوف، وإزاي الرب بيحول الرماد إلى جمال. النهاردة هنتكلم عن شخصية أو اسم من الأسماء يمكن مش ناس كتيرة عارفاها، لكن هي شخصية مشهورة قوي للناس اللي بتحب الترنيم وبتحب التسبيح. هنتكلم عن أساف المرنم، وما هوش اسم مجهول، لكن زي ما بقول اللي بيحب يقرأ الكتاب هيعرف إن أساف ده كتب حوالي 12 مزمور. هو كان مرنم من الناس اللي اتعينوا مسؤولين عن العبادة في الهيكل، وكان كمان رائي، يعني الرب كان مديله مواهب نبوية. والحاجة الثالثة أنه كان أب ناجح. لو أنت بتقرأ معايا في سفر أخبار الأيام الأول هتلاقي أنه في أصحاح 25، وأقرأ عن أساف كمان في أخبار الأيام الثاني 29، هتلاقي أن الرب إداله بنين وبنات، يقول الكتاب كانوا تحت يد أبيهم للغناء والتسبيح. يعني هو كان مسبح أساسا، وعرف ينقل كمان لأولاده أهمية وجمال التسبيح. ودي أول نقطة عايزة أقف معاك النهاردة فيها، أنه مهم جدا أن بيتك يبقى فيه ترنيم، يبقى فيه تسبيح. مهم أن تشجعي أولادك أن هم ياخدوا وقت ترنيم وانت تكوني في وسطيهم، مش بس بدي نصايح لكن يسمعوني كمان وأنا برنم، وأشجعهم أن احنا نرنم مع بعض. أرجع مرة كمان لأساف. الحقيقة بالرغم أنه خادم وموجود في جو روحي أغلب الوقت، لكن عدى باختبار صعب. الاختبار ده ممكن يتلخص في كلمتين اتنين، أن هو كان عنده شكوك لأنه مش فاهم إيه اللي بيحصل حواليه. أمور كتيرة قوي شكلها غريب مش مريح، حب يفهم لقى نفسه مش عارف، بل بالعكس تعبان جدا من اللي بيحصل. فحصل كده وقفة في حياته قدر فيها يتحول من الرماد إلى الجمال. افتح معايا إذا سمحت مزمور 73، وهتلاقي أساف وهو بيرنم المزمور ده، وزي ما قلت إن هو كاتب حوالي 12 مزمور باسم أساف للي يحب يدور بعد كده ويشوف. في بداية المزمور بيعلن، بيقول إن الرب صالح. في أول مزمور 73 إن الرب صالح. معنى كلمة صالح، عشان دي بنرنمها كتير ويمكن ما بنبقاش عارفين معناها بالتحديد، معناها إن الرب طيب، الرب حنان، الرب محسن إلي، الرب مملوء حب، الرب مملوء شفقة ناحيتي. لما أجي أقول له يا رب أنت صالح، كأني بقول له كل المعاني دي، بقول له كل الحاجات الجميلة اللي بسمع عنها موجودة في شخصك يا رب. حلو أنك تبتدي يومك وتقول له يا رب أنا واثق أنك إله صالح. وخلي بالك أن الرب مش صالح بس للناس الكويسين الأتقياء اللي ليهم علاقة حقيقية بيه، لا، الكتاب بيقول إنما صالح الله للكل، وصالح بالأكتر كمان لأنقياء القلب. افتح معايا مزمور 73، نقرأ بعض الأعداد ونشوف إيه مشكلة أساف وإزاي حلها. بيبتدي بيقول إنما صالح الله لإسرائيل لأنقياء القلب. يبتدي يتكلم عن نفسه، بيقول أما أنا فكادت تزل قدماي لولا قليلا انزلقت خطواتي. يعني كان ماشي ماشي ماشي، لكن بيقول أنا كنت على وشك الانهيار. إزاي يا أساف وإنت موجود في الهيكل طول الوقت وبتسبح؟ قال أنا تعرضت لأفكار محيرة في ثلاث حاجات ذكرهم. أول حاجة بيقول أنا غرت من المتكبرين إذ رأيت سلامة الأشرار. بص كده حواليه ولقى إنه في أشرار، والأشرار دول أو ناس ملهاش علاقة مع الرب، حياتهم ماشية بسلاسة وبسهولة أكتر بكتير من الناس المخلصة مع الرب. لما بص كده وحكم
بحسب العيان او المنظور.

اتولد في قلبه غيرة، وده ممكن يكون بيحصل معاك، يكون حياتك فعلا فيها مخافة للرب وفيها نقاوة للقلب، لكن حياتك مش ماشية بطريقة سهلة. لو أنا مكان أساف الموضوع مش هيقف معايا إني أفكر كده بس وأشوف إن الأشرار كويسين، لكن الموضوع بيتعدى كمان إلى مستوى إن أنا بيتولد جوه قلبي غيرة نتيجة المقارنات. مقارنات دي شيء خطير جدا الرب بيحذرنا منه. دي أول حاجة حيرته، سلامة الأشرار. تاني حاجة بص ليها، بيقول ليسوا في تعب ومع البشر لا يصابون. يعني كمان إن الناس العادية ممكن تصاب بأزمات أو احتياجات أو متاعب، لكن الناس الأشرار ليسوا في تعب. وقبليها على طول يقول إيه؟ جسمهم سمين، بمعنى إن صحتهم كويسة، تحدياتهم مش موجودة، ماشيين حياة بلغتنا احنا حياة نعمة، حياة سهلة. ودي زي ما قلت حالا خطورة إن أنت تبص وتقارن نفسك بغيرك، احترس، لأن ده فخ مشهور قوي وفخ متغطي كده مش باين إن هو خطية كبيرة، لكن هو ضعف لما بنستسلم ليه بيدخلنا في حفرة عميقة جدا من الحيرة من الشك في صلاح الله. كمل أساف وقال أنا كان عندي مشكلة تاني، بيقول يستهزئون في عدد 8 ويتكلمون بالشر ظلما من العلاء يتكلمون. يعني الأشرار دول مش بس حياتهم سهلة، مش بس شكلهم ناجح، مش بس في سلامة وأمان، ده أكتر من كده كمان، مليين الجو حوالينا كلام بالظلم. أول حاجة تخطر على بالي لما أفكر في وضع زي ده أقول طب ليه الرب سامح بالأمور دي تبقى موجودة وتوصل لمستويات بعيدة؟ فين الرب اللي متحكم في كل شيء؟ وربما كمان يجي إبليس ويشككني، ويشككني في صلاح الله بالذات. عشان كده أساف هو بيرنم المزمور مش صدفة ولا كده اعتباطا، قال إنما الله صالح، كأنه بيعلن إيمانه بس بيعرض مشكلته. ده مهم قوي وانت بتصلي وانت بترنم، انك انت تبقى امين وصادق مع ربنا في مشاعرك. مش بنعمل تمثيلية، لما باجي قدام الرب بفتح قلبي وبسكب شكوايا، حتى لو انا متحير، حتى لو انا متشكك، حتى لو انا مش واثق قوي في ربنا. خليك صادق وخليك مفتوح وخليك امين للاخر. أساف عمل كده وقال انا كمان يا رب تعبان من كلام الظلم اللي بيقولوه حوالينا. يمكن كلام الظلم كمان بيكون موجع اكتر لما انت بتكون انسان امين قوي وتلاقي الناس بتشكك في امانتك، او انسان مخلص قوي لكن الناس بتيجي على نقط معينه وتكذب امانتك. ده اللي حصل مع أساف. كمل بعد كده بقيه التحديات اللي بص عليها، بيقول جعلوا افواههم في السماء والسنتهم تتمشى في الارض. يعني عندهم كبرياء وتعالي، السنتهم بيقول جعلوا السنتهم في السماء. يعني دي ناس كمان كانها بتتكلم بجهل على الله، زي ما بيقول داود في مزمور بيقول قال الجاهل في قلبه ليس إله. يعني الجاهل والشرير بيفكر انه هيفضل في الظلم وهيفضل في السلب وهيفضل في النهب الى الابد، مش عارف ومش مدرك ومش منتبه ان فوق العلي الاعلى فوقهما يلاحظ. رب بيشجعك النهاردة انك لو انت من الناس اللي بتعدي او بتعيش في ظروف قاسية زي كده مليانة كلام ظلم، مليانة ناس وهي بتسعى في الشر بتكبر وبتكبر وبتكبر، رب بيقولك في واحد خادم عظيم جدا اسمه أساف عدى بنفس الظروف. بيشجعك انك تعرف ازاي لما تعدي في أزمنة زي كده تحل مشكلتك. هنطلع مع بعض فاصل، خليك معانا وهنشوف ازاي اتنقل من فترة الحيرة والشك لفترة الإيمان والثقة واليقين ان الأمور مش زي ما انا بحكم عليها بنظري. خليك معانا.

قبل الفاصل كنا بنقول انه اساف مر بمشكله من الحيره والشك والتاثر بالعيان. فضل اساف فتره في الموقف ده لحد ما انتبه انه لازم يعمل حاجه مهمه. مش معقول هيكمل بقيه حياته وخدمته وهو متحير من بيحصل ومن الاحداث ومن الوسط اللي حواليه. خليك معايا هنقرا آخر حيرة عدى بيها في عدد 13. بيقول: حقا قد زكيت قلبي باطلا وغسلت بالنقاوة يدي، لو قلت أحدث هكذا لغدرت بجيل بنيك. دول آخر حاجتين عانى منهم أساف، كأنه بيقول أنا تعبي جه على مفيش، أنا أمانتي مع الرب ملهاش مكافأة. وده صعب جدا جدا لما يجي إبليس في وقت ويشككك. طب أنت كنت مخلص مع الرب وكنت مدقق وما كنتش مستهين بوصاياه ولا بحفظ كلامه، خدت إيه في الآخر؟ مرات كتيرة بنفكر كده لما بنلاقي ظروفنا متعقدة أو صلواتنا يبدو إن استجابتها متأخرة أو أولادنا في مشاكل صعبة ومش ناجحين زي ما نفسنا يكونوا، بالرغم إن وعد الرب إن نسل الصديق يبارك. حاجات كتيرة بيجي إبليس يهاجمك بيها في صلاح الله بالذات. ده موضوع اللي عايزاك تركز عليه النهاردة. انتبه لو عندك أفكار، شكوك، حيرة من جهة حاجات أنت مش فاهمها، اعمل زي أساف. أساف عمل حاجتين مهمين قوي. أول حاجة إنه هو ما سابش نفسه يتكلم بكلام الحيرة ده والشك وسط الآخرين حواليه. ليه؟ لأن كلامنا مرات كتيرة بينقل عدوى وإحنا مش واخدين بالنا. أوضح النقطة دي أكتر. أساف كان متشكك ومتحير، واوعى تنسى إن هو كان قائد تسبيح وأب كمان، يعني تحت إيديه في ناس كتيرة أصغر منه ممكن يتأثروا بكلامه كقائد. فلو عكف على إزاعة شكوكه ومخاوفه وحيرته، 100% الأصغر منه كانوا هيتأثروا كمان. وأحيانا في ناس بتتأثر وما تعرفش تطلع من الموقف ده لأنها أصغر من أن هي تواجه الموقف. أساف قال لو قلت أني أتحدث بهذا لغدرت بجيل بنيك، مش قادر أكلم الناس باللي أنا بشك فيه. طب أمال عملت إيه يا أساف؟ صحيح أنت قلت أنا تعبت باطل بس دي مش حقيقة. صحيح سكت ومن يضم شفتيه، الكتاب بيقول كده في سفر الأمثال، من يضم شفتيه يحسب فهيما. هقولها تاني، من يضم شفتيه يحسب فهيما. يعني مش دايما كده نبقى بنقول قبل ما نفكر ونندفع بكلام واللي احنا بنحس بيه نروح زيعينه على انه حقائق. تعلم كده وقول يا رب اضبط لساني، انا عايز اتكلم في الوقت الصح وبالكلام الصح ومع الناس الصح. أساف خد قرار جريء جدا، مش هيتكلم مع الناس في حيرته، لكن بيقول أنا فضلت كده وعلاجي ابتدى في عدد 17. إيه علاجك؟ بيقول حتى دخلت مقادس العلي. وإيه اللي حصل؟ وانتبهت إلى آخرتهم. وانتبهت إلى آخرتهم. إيه علاجك يا أساف؟ قال أنا قررت أني أدخل مقادس الله، مقادس العلي اللي هو أعلى من الأشرار، أعلى من ألسنتهم اللي وصلت في مستوى ارتفاعها حتى قاربت السماء. أنا قررت أني أسكب شكوايا أمام الله. بيقول أول ما دخل مقادس العلي، أول ما هدي كده وفتح قلبه بصدق قدام الرب وقال له اللي بيحصل بالصورة دي وبالطريقة دي أنا مش فاهمه، الرب ابتدى يوضح له حقيقة الأمر. اوعى تنسى ان أساف كان رائي. رائي يعني عنده عينين ليها رؤية روحية، مش الرؤية المادية اللي احنا بنحكم بها على الأمور. انت كمان عندك إمكانية ان الرب يكشف ليك حقيقة الأمور اللي بتحصل حواليك. أشجعك قوي أنك تصلي بالآية اللي بولس صلى بيها لأهل كنيسة أفسس وقال لهم أنا بطلب عشان تستنير عيون أذهانكم. كأن أذهاننا وأفكارنا دي ليها عيون وعيون روحية، والروح القدس وحده هو اللي يقدر ينور عينيك الروحية عشان

تقدر تشوف الأمور زي ما الرب شايفها. أول ما تشوف الرب المتحكم في كل شيء قلبك هيطمن. أول ما تشوف أن الرب هو اللي ورا الأحداث مش هتنزعج من أي خبر كاذب أو أي خبر شرير. أرجع تاني لأساف بيقول أنا دخلت مقادس العلي، ولأن عرش النعمة مفتوح، ده ليك أنت اللي بتسمعني، ليك الحق إنك تدخل عرش النعمة، بس مش لأنك بار ولا لأنك إنسان تقي ولا إنك متدين ولا لأنك بتصوم وتصلي. حقك الوحيد اللي دخلك حق عرش النعمة هو دم الرب يسوع. عشان كده في عبرانيين بيقول إيه؟ لنا ثقة للدخول إلى الأقداس مرشوشة قلوبنا وضميرنا بإيه؟ بدم الرب يسوع ومغتسلة. دم الرب يسوع بيطهر ضميري وبيديني يقين اني لما بدخل مقادس العلي مش بلاقي دينونة، لا بلاقي نعمة، بلاقي رحمة، بلاقي نور جديد الرب بيكشف بالأمور اللي بتجري حواليا. بيقول دخلت وشفت ان آخرة الأشرار دي صعبة جدا جدا، بيطلعوا بسرعة لكن بيقول كيف صاروا للخراب بغتة. اطمن، الرب هو المتحكم في الأحداث، الرب هو اللي بيتحكم حتى في القوانين وفي مجريات الأمور اللي تخصك في بلدك، في شغلك، في عيلتك، في الشارع اللي انت ساكن فيه. انت مش نكرة ولا ريشة كده زي الأمور أو زي الريح ما بتطيرها، انت غالي جدا عند الرب. ده اللي بيقوله أساف في الصلوة بتاعته الجميلة دي، بيقول دخلت وشفت ان الناس اللي انا تعبان منهم، اللي بيعيروا العلي، اللي بيستهزئوا باولاد الله، اللي بيحصل خرابهم ياتي بغته. تشجع النهارده كده وادخل مقادس العلي، ارمي كل همومك عند الرب واهدى، لانه بالهدوء والطمأنينة هتاخد قوة من الرب. ايه اللي حصل في حياة أساف؟ حصل تغير عجيب جدا، دخل في عمق جديد في علاقته مع الرب. عارف بيقول ايه؟ بيقول لما دخلت مقادس العلي موضوع الاشرار ده انتهى خلاص، لكن الرب متعه بحاجه جميله قوي. بيقول له امسكت بيدي اليمنى، يعني كان الرب بيقول له اساف اوعى تفكر ان انا مش واخد بالي من اللي بيجرى حواليك، ولا واخد بالي ان قلبك تمرمر في داخلك، يعني من كتر ألم قلبه والحيرة والشك والتعب قلبه زي ما يكون كده طالع منه مرارة، مش مرارة غيظ من الناس، لكن متألم وموجوع ومش فاهم، الأمور لا تتفق مع صلاح الرب، كأن عنده غيرة على الرب اللي مش بيتدخل في الأحداث. بس سريعا جدا في محضر الرب وضعك وتفكيرك واتجاه تحركاتك بيتغير. عارف ليه؟ لأنك بتكتشف أن الرب معاك، مش إله في السماء وإحنا هنا بنعاني في الأرض. بيقول له أمسكت بيدي اليمنى، أقرب حاجة ليك إيدك اليمين. ما تيجي تمسك بحاجة بتمد إيدك اليمين، تيجي تاكل، تيجي تشرب، تيجي تدافع عن نفسك، إيدك اليمين على طول هي أقرب حاجة ليك. فكأن الرب بيقول له إيه؟ يا أساف خلي بالك، أنا أقرب حد ليك، أمسكت بيدي اليمنى. الرب بيطمن قلبك وبيشجعك انه مش بعيد عنك ابدا، هو ممسك بيدك اليمنى، هو ممسك بيدك اليمنى. يقول في سفر اشعياء ايه جميله في اشعياء 42، بيقول الرب لا تخف لاني معك، انا الممسك بيمينك القائل لك لا تخف انا اعينك. تشجيعات الرب لينا النهاردة كتيرة قوي قوي. لو احنا بنعدي بمرحلة شكوك او حيرة قلب، خد امانك الحقيقي من الرب، خد امانك الحقيقي من الرب. يكمل اساف ويقول له يا رب انت مش بس امسكت بيدي اليمنى، ده انت كمان متعتني بحاجة جميلة قوي قوي. بيقول له بعد الى مجد تأخذني، ده اللي هيحصل، بس كمان في حاجة سبقت المجد. قال له برأيك تهديني، يعني انت المسؤول عن قيادتي. اوعى تخاف انك مش عارف تاخد قرار، اوعى تقول انا باخد قرارات وارجع اندم عليها، انا دايما متذبذب، انا دايما متردد، انا دايما لما باخد حاجة بتبدو من بره شكلها كويس لكن بعد كده بندم ندم كبير جدا. النهارده الرب بيشجعك وبيرفع ايمانك وبي

بقول لك انا ههدي خطواتك، بس مش بين الناس، مش الناس هي اللي هتشجعك، برأيك تهديني، برأي الرب، بمشورة الرب، بمعونة الرب، بفكر الرب هيهديك. آخر حاجة قالها أساف في اختباره الجميل ده، بيقول أما أنا فالاقتراب إلى الله حسنا عندي، جعلت بالسيد الرب ملجئي وأفتخر بكل صنائعك. أنت كمان النهاردة فرصتك أنك تاخد قرار أن تجعل بالرب ملجأ ليك، احتمي فيه، ادخل من كل الأفكار المحيرة ليك للرب العلي، وارفع قلبك في الصلاة معايا للحظات بسيطة. قل له يا رب أشكرك وأعظم اسمك، إله أمانة لا جور فيك البتة، أشكرك لأنك قريب للذين يدعونك. أدعوك يا رب من كل قلبي إنك تملاني إيمان وتملاني ثقة، إنك تحيط بي وتلاحظني وتصونني كحدقة العين. يا رب أنا عايزة أشكرك مع كل إخواتي اللي بيصلوا، إنه شعرة من رؤوسنا لا تسقط بدونك. عايزة أشكرك إنه عصا الأشرار لا تستقر على نصيب الصديقين. يا رب أمورنا في إيدك، احتياجاتنا قدام عينيك، خطواتنا أنت تضمنها، برأيك تهدينا، برأيك تهدينا، تسمعنا صوتك فلا نحيد يا رب عن طرقك. نباركك، نعطيك كل المجد. نشكر الرب لأنه بيستجيب الصلاة بكل تأكيد. مستنيين نسمع منك، لو عندك طلبت صلاة أو سؤال اكتب لينا. ربنا يباركك، يملأ حياتك بالسلام، ويفيض فيك بأفراح متزايدة يوم ورا يوم. ربنا معاك، نقابلك في بشرة فرح جديدة.

باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. هنقرأ من سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي الإصحاح الثالث من عدد 14. واكتب إلى ملاك كنيسة اللاودكيين هذا يقوله الآمين الشاهد الأمين الصادق بداءة خليقة الله. أنا عارف أعمالك أنك لست باردا

ولا حارا، ليتك كنت باردا أو حارا، هكذا لأنك فاتر ولست باردا ولا حارا، أنا مزمع أن أتقيأك من فمي، لأنك تقول إني أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء، ولست تعلم أنك أنت الشقي والبائس وفقير وأعمى وعريان. أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لكي تستغني، وثيابا بيضا لكي تلبس فلا يظهر عري خزي عريتك، فلا يظهر خزي عريتك، وكحل عينيك بكحل لكي تبصر. إني كل من أحبه أوبخه وأؤدبه، فكن غيورا وتب. هانذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي، كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. لإلهنا كل مجد من الآن وإلى الأبد، آمين. النهاردة موضوعنا عن الفطور الروحي، والحقيقة الموضوع ده بتيجي فيه أسئلة كتيرة، وعشان كده حبينا نحن نتكلم فيه، ولكن ما ينفعش نتكلم فيه في يعني مرة واحدة أو في محاضرة واحدة. الموضوع طويل وكبير، لكن احنا النهاردة هناخد النقط الأساسية فيه، وبعد كده إن شاء الله ممكن نتكلم في كل نقطة على حدة. فالنهاردة هنتكلم عن ما هو الفطور الروحي وأنواعه وأعراضه وأسبابه وعلاجه. خمس نقط. إيه هو الفطور الروحي؟ ما هو الفطور الروحي؟ واضح من الاسم أن الفطور الروحي معناه نقص فين؟ في الحرارة الروحية. نقص في الحرارة الروحية، لأن إحنا مطلوب منا أن إحنا نكون حارين في الروح، زي ما قال بولس الرسول في رسالته إلى أهل روميا 12-11، حارين في الروح عابدين الرب. فالفطور الروحي معناه الإنسان فقد حرارته الروحية، فقد حرارته الروحية. والفطور الروحي أيضا نقص في الحب، نقص في الحب، في محبة ربنا وأيضا في محبة الآخرين. عندي عليك أنك إيه؟ تركت محبتك الأولى. أدي الفطور الروحي. فطبعا إحنا عارفين الإنسان يا إما يكون حار في الروح، يا إما إن هو الإنسان يكون فاتر روحيا. طب لما نيجي يعني نفهم الحتة دي، هنعرف إن المية يا إما تكون سخنة حارة، حار في الروح، ده السخونة الروحية، يا إما تكون باردة أو تكون فترة. طب إزاي بيحصل فطور؟ تجيب شوية مية باردة تحطهم على المية السخنة تبقى المية إيه؟ فترة. البرودة هنا تشير إلى الخطية أو تشير إلى الموت، لأن الإنسان لما بيموت درجة حرارته بتزيد ولا بتقل؟ بتقل. فآدي الفطور الروحي، أده أول نقطة. ما هو الفطور الروحي؟ هنتكلم تاني نقطة، إيه أنواع الفطور الروحي؟ الحقيقة أنواع الفطور الروحي فيه نوعين بس. النوع الأولاني اللي هو الفطور العادي، يعني إيه؟ اللي هو الفطور العادي اللي بيحصل لكل واحد، حتى القديسين بيمروا في هذا الفطور العادي، وده سببه أن طبيعة الإنسان متغيرة، الإنسان متغير بطبيعته. ده الفطور العادي، لكن تلقى الفطور العادي ده مثلا إيه؟ الإنسان ممكن حياته الروحية تبقى كده، ينزل شوية فطور، لكن يطلع تاني، ينزل يطلع تاني، لكن في الآخر المحصلة إيه؟ إنه بينمو في حياته الروحية. في فطور في بعض الأحيان، لكن الإنسان بينمو في حياته الروحية. ده الفطور العادي اللي ممكن أي إنسان يكون في فترة فيها فعلا عنده نوع من الفطور، في الصلاة، في قراية الإنجيل، في الكنيسة، في إلى آخره. لكن الفطور بقى التاني اللي هو الفطور المرضي أو الفطور الخطير، إن الإنسان تبتدي حياته الروحية
تنزل كده، يبقى في فطور لكن ما بيطلعش تاني بسبب

انه ابتدى يبعد عن الطريق الروحي، ابتدى في حاجات تخش في حياته ما كانتش موجوده قبل كده، وما فيش تبكيت على الخطيه، حتى لو كان في تبكيت الانسان يحاول انه يرجع تاني مش قادر، لان في حاجات دخلت في حياته ومش قادر يتخلص منها او صعب انه يتخلص منها. فده الفطور الصعب اللي احنا بنتكلم عنه، فطور خطير. الانسان فعلا محتاج الى انه فعلا يرجع من كل قلبه، ومحتاج نعمة ربنا تشتغل معاه علشان يقدر ان هو يرجع الى حرارة الروح مرة اخرى. يبقى عندنا نوعين من الفطور، فطور عادي ما نخافش منه، والفطور الثاني اللي هو الخطير ده، ان فيه الانسان فعلا حياته الروحية بتصاب بمرض روحي خطير. الانسان يلقى نفسه ان ابتدى ملوش نفس للصلاة، ملوش نفس للانجيل، حتى لو صلى تلقى ان هو صلاة روتينية، صلاة شكلية، مفيش عمق في الصلاة، مفيش توبة حقيقية. ده اللي هو الفطور الصعب اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة. طيب النقطة الثالثة، ايه اعراض الفطور؟ ازاي الانسان يعرف ان هو عنده فطور روحي؟ اعراض الفطور ايه؟ عندنا ثلاث اعراض مهمين قوي. الانسان لما يعرف ان هو عنده واحد بس من الاعراض دي، يبقى يعرف ان هو في حالة فطور روحي ولازم يشوف. هنتكلم عن اسبابه وعلاجه بعدين، بس الاعراض دي مهمة قوي عشان الانسان يقدر يشخص الحالة الروحية بتاعته. اول حاجة التهاون والكسل في قراءة الكتاب المقدس والصلاة والصوم والذهاب للكنيسة وكل الممارسات الروحية. يبقى الإنسان حتى الناس كلها تحس إن الإنسان ده ما بقاش يحضر الكنيسة زي الأول، ما بيتناولش من أسرار المقدسة زي الأول، ما فيش الكتاب المقدس مش مفتوح في البيت ولا الصلاة، المخدع ابتدى إنه يهجره. عشان كده أحبائي، الإنسان اللي عنده تهاون أو كسل في ممارسة وسائط النعمة، ده من ضمن الأعراض اللي توري الإنسان إن هو مصاب بحالة فطور روحي ولازم يحاول يعالج نفسه. الحاجة الثانية، تبتدي العلاقة مع الله تبقى علاقة روتينية أو شكلية، يعني علشان بس يسكن ضميره يقولك أنا أصلي أقرأ لي كم مزمور من المزامير. ما عندناش حاجة اسمها قراية، اسمه صلاة. فالإنسان ما بيصليش بعمق، بيقرأ بس، ده عايز إنه يسكن ضميره، يعني بس كده يبقى وقف صلى قرأ جزء من الكتاب المقدس جه حضر الكنيسة، لكن علاقته مع الله شكلية، ما فيش عمق في العلاقة الروحية. روتينية العلاقة مع الله، يبقى أول حاجة قلنا التهاون والكسل في ممارسة وسائط النعمة، ثالث حاجة روتينية العلاقة مع الله، ثالث حاجة ومهمة جدا اللي هو عدم التدقيق في السلوك المسيحي. يعني إيه؟ كان الأول بيدقق في حياته الروحية أو في سلوكه كمسيحي، لكن دلوقتي ابتدى يتهاون، يعني خصوصا في ثلاث حاجات مهمين قوي اللي هو الطهارة والأمانة والكلام. بقت عينه مش زي الأول، كان الأول يحفظ عينه من النظرات الشريرة أو الشهوانية، دلوقتي لا، يعني فوت، يشوف منظر مش مهم يبص عليه تاني وتقل آخره. والأمانة بقاش أمين زي الأول، أول كان أمين في عشوره يطلعها بالضبط، وأمين في حياته مع في الشغل ومع الناس ومع الكل، عنده أمانة. والكلام كمان كان عنده أمانة في الكلام، دلوقتي ما بيدققش في الكلام، تطلع منه كلام كلمة كده تجرح حد، كلمة يزم ينم يدين الناس، ده من أعراض الفطور الروحي. الإنسان مبقاش عنده تدقيق في السلوك المسيحي، وخصوصا في الطهارة والأمانة والإيه والكلام. يبقى أعراض الفطور الروحي إيه بقى؟ نقولهم تاني. أول حاجة التهاون والكسل في إيه؟ ممارسة الوسائط الروحية. تاني حاجة روتينية الإيه؟ العلاقة مع الله. تالت حاجة عدم التدقيق في السلوك المسيحي، وخصوصا ثلاث حاجات مهمين، الطهارة وإيه والأمانة والكلام. طيب إيه أسباب الفطور الروحي؟ أسباب الفطور الروحي عندنا ثلاث أسباب مهمين قوي: خطية أو شهوة، اهتمامات

الأرضية فقدان أو ضياع روح التوبة. هنتكلم على ثلاث نقط دول. أول حاجة خطية أو شهوة. يعني إيه؟ يعني في خطية دخلت خلسة لحياة الإنسان وهو ماشي في الطريق. خلي بالكم الخطية دي ممكن تكون مثلا عشان كده نقول أو شهوة، علاقة لكن غير طاهرة، تكون مثلا صداقة لكن غير بريئة، عاطفة ابتدت إن الإنسان ينشغل بالناس، ينشغل بحد، يبقى مشغول قلبه بشخص معين إن كان من نفس الجنس أو من جنس آخر، مشغول ابتدى ينشغل أو يعمل صداقات مع الناس تخليه ينسى علاقته مع ربنا، يبقى مشغول بالناس أكتر من ربنا. فارتباط بمحبة أو عاطفة دي أول حاجة في خطية أو شهوة. لكن في حاجة تانية كمان، يبتدي يدخل عنصر محبة المال في حياة الإنسان، ودي بتبقى في الناس اللي قبل يعني أو لما كانوا يعرفوا ربنا أو لما ابتدوا حياتهم مع ربنا ما كانش عندهم فلوس، وبعد كده ربنا اداهم، فامتدوا إنهم ينشغلوا بالعطية عن العاطي، ابتدوا يشتغلوا بالفلوس، يعني ينشغل بالفلوس وينشغل بمحبة المال، أصلا ما كانش فيه فلوس في حياته قبل كده وربنا اداله لأنه كان إنسان ابتدى معاه بداية كويسة، ربنا حب إن هو يكافئه فباركه زمنيا عن طريق المادة، فلما جات الفلوس ابتدى ينشغل بمحبة المال. عشان كده ياريت إن احنا نخلي بالنا من الحكاية دي، لأن الدخول المال كعنصر في حياة الإنسان ويبتدي أنه ينشغل به عن ربنا، دي بتخلي الإنسان يصاب بالفتور الروحي. الحاجة الثالثة في خطية أو شهوة، الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم، اللي هي الخطايا اللي احنا بنقول عليها صغيرة، مش صغيرة، زي الإدانة أو النم والذم والغيرة والحسد والحاجات دي، تبتدي أنها تخش في الإنسان وهو مش دريان، ويبتدي يتهاون في الاعتراف والتوبة عن هذه الخطايا. يبقى كلمنا أسباب الفتور، خطية أو شهوة، وقلنا في خطية أو شهوة ارتباط بمحبة أو عاطفة غير بريئة، وقلنا كمان دخول محبة المال في حياة الإنسان، والحاجة الثالثة الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم اللي هي الخطايا الصغيرة أو بنقول عليها صغيرة زي الإدانة والنم والذم والغيرة والحسد إلى آخره. يبقى خطية أو شهوة. الحاجة الثانية، الإنسان يبتدي عنده اهتمامات أرضية كتيرة ويبتدي ينشغل عن ربنا، مشغول عن ربنا لأنه ابتدى يعمل أول حاجة مشروعات بتستنزف كل وقته، عمل مشروع، مشغول ناس ما بيعملش مشاريع، لكن ما تخليش أي حاجة تشغلك عن ربنا، مهما كان المشروع ومهما كان الشغل اللي أنت ابتديت فيه ما يشغلكش عن ربنا. فيبتدي إنسان ينشغل عن الله عن طريق الاهتمامات الأرضية، فيلقى نفسه أنه كل وقته ضايع في العالم وضايع في اهتماماته الأرضية، ويمكن كمان لأنه مهتم إزاي إن مشروعه ينجح، يمكن يبتدي يكسر الوصية ويبتدي إن هو يعمل حاجات مخالفة فعلا لوصية ربنا، ويلقى إنه يعني ضميره ما بيبكتوش إزاي إن هو بيعمل كده، دي حاجة بتبقى صعب قوي. فاهتمامات أرضية وإن مشروعات تستنزف كل وقته. الحاجة التانية، تخش ممارسات وعادات خاطئة في حياة الإنسان. خلينا نتكلم بقى بصراحة في الموضوع ده. يبصوا تلقوا إن ابتدينا إن إحنا يبقى عندنا حاجات واكلة كل وقتنا. الإنسان يقعد على الإنترنت ويعمل شاتينج، وصدقوني في ناس بتخش على الشاتينج وعلى البلتوك وعلى الويب سايتس اللي زي كده ويعملوا علاقات، وتبتدي العلاقات دي روحية، وناس يدخلين على أساس إن هم يسمعوا كلمة كويسة أو يعلموا الناس، وبعد كده تبتدي علاقات مش مظبوطة من خلال هذه الويب سايتس. عشان كده أنا مش عايز أتكلم ومش عايز أقول حكايات، أنا عندي حكايات قد كده على الناس إزاي إن حياتها الروحية ضاعت، مع إنهم كانوا لما دخلوا الويب سايتس كان عندهم intentions كويسة،
لكن خلي بالك

والشيطان ساعات بيستخدم حتى الأمور اللي احنا بنعتبرها انها ممكن انها تخلينا بنعمل حاجة كويسة او نستفاد منها روحيا، يحولها الشيطان ويحاول يستخدمها ضدنا. عشان كده نبص نلقى ان المواضيع دي ابتدت تاخد شكل جديد. الانسان مش قادر ان هو يسيب الانترنت، بيبقى نوع من الادمان، يدمن على الانترنت، خصوصا بقى لو دخل الويب سايتس اللي بنتكلم عنها باستمرار اللي فيها بورنوغرافي، الصور والمناظر اللي مش كويسه، ويبتدي نوع من الادمان على هذه الويب سايتس يخش حياه الانسان فيصاب بالفتور الروحي. والحاجة كمان العادات الخاطئة اللي ممكن تكون سبب ضياع حياة الإنسان الروحية، اللي هي المضاربة في البورصة اللي هو بيسموه الستوك ماركت، اللي هو بيسموه ديلي تريدينج. يبص الإنسان هو يخش على الويب سايتس اللي فيها ديلي تريدينج ويبتدي إنه كلش مشغوليته بالستوك ده طلع أو السهم ده طلع أو نزل إلى آخره، وبنضيع كل وقته وكل تفكيره وكل انشغالاته بالأمور المالية. وطبعا تعرفين الحاجات دي كلها في الغالب بتبقى بسبب خسارة وضياع لحياة الإنسان. يبقى قلنا خطية أو شهوة، وقلنا تاني حاجة اهتمامات أرضية. الحاجة التالتة إن الإنسان ممكن يفقد روح التوبة أو تضيع منه روح التوبة. يعني إيه؟ يعني يصلي ما فيش انسحاق، ما فيش دموع في الصلاة، يعني بيقول حتى مزمور ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومش شعر ان هو خاطي. ايه اللي بيضيع روح التوبة من حياة الانسان؟ هنتكلم في الموضوع ده او في النقطة دي على اربع حاجات مهمين خالص. اول حاجة اللي بيضيع روح التوبة في حياة الانسان شكلية العبادة، اتكلمنا عنها من شوية. العبادة تبقى شكلية ما فيهاش روح ولا عمق ولا انسحاق. الأصوام روتينية والصلاة روتينية وكل الممارسات الروحية عبارة عن شكليات. فين العمق بتاع زمان؟ فين الروحانية بتاع زمان؟ بس الإنسان احتفظ بالشكل وفقد الروح. عشان كده تبص تلقى الإنسان ما عندوش روح توبة، لأنه حتى وهو بيصلي مخه مشتت، بيفكر في دي وفي ده وفي ده وفي التجارة بتاعته والبيزنس بتاعته والخسارة والمكسب ومشاكل العيلة ومشاكل البيت ومشاكل الغيط إلى آخره. فأول حاجة شكلية العبادة. الحاجة الثانية الاهتمام، إهمال وتكاسل في ممارسة وصاية النعمة. يبتدي الإنسان مش بيمارس وصاية النعمة زي الأول. يعني إيه؟ مفيش صلوات كل يوم، مفيش قراية كتاب مقدس كل يوم. طب الإنسان هيتوب إزاي؟ الإنسان بيفقد روح التوبة لأن مفيش كلمة الله ما بتبكتوش. طب إزاي إن أنا يعني هتوب؟ كلمة الله حية إيه؟ وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ، مميزة أفكار القلب ونياته. طب إيه اللي هيكشف ضعفي وخطيتي إلا كلمة ربنا؟ لو ما فيش انتظام في قراية الكلمة والصلاة فالإنسان بيفقد روح التوبة. يبقى قلنا شكلية العبادة الإهمال وتكاسل في ممارسة الوسائط الروحية. الحاجة الثالثة عدم نقاوة القلب بيخلي الإنسان فعلا يبعد عن روح التوبة. يعني إيه عدم نقاوة القلب؟ يعني تدخل بغضة أو كراهية في قلب الإنسان من جهة شخص ما، ومش عايز إن هو لا يصلحه ولا يغفر له، ومش قادر إن هو ينسى الإساءة اللي عملها فيه. فقلب الإنسان من جوه بعد ما كان قلب نقي وطاهر، وأول ما تعرف على المسيح والمسيح دخل قلبه وحياته كان بيسامح الكل ويغفر، لكن المرة دي بقى جات وحصل بقى نوع من العقدة. الموضوع ده لا، مش قادر أسامح الشخص ده. مش قادر تسامحه إزاي؟ لأنك أنت أصلك ضعيف روحيا، وبعدين لما دخل الموضوع ده كمان وحد يدوبك إن هو يعني عمل لك تاتش صغير، مسك في كرامتك أو مسك في ذاتك، فمش قادر أنك تسامح. عشان كده عدم نقاومة القلب، عدم نقاومة القلب. الحاجة الرابعة الكبرياء.

الانسان لا يفتكر ان هو بقى انا خلاص يعني انا باجي الكنيسه والناس كلهم عارفيني في الكنيسه وحتى الناس بيجي لي عشان تسالني في المواضيع المعينه وفي الخدمات المعينه، فما خلاص ما اتوب ليه بقى؟ زي الانسان الفريسي بالظبط، عارفين مثلا الفريسي في العشار، انا بعشر كل اموالي وبصوم مرتين في الاسبوع، طب انت عايز ايه مني اكتر من كده؟ فالانسان لما بتخش فيه روح الكبرياء، وخصوصا لما بقى يعني يكون ليه بقى مكانة في الكنيسة وبيتمتع بالبتكاءات الأولى والشهرة وصوته حلو وبيعمل خدمات في الكنيسة، خلاص بينسى إن هو محتاج إلى الانسحاق والتوبة. عشان كده الكبرياء بتخلي الإنسان يبعد عن التوبة ويفقد روح التوبة في حياته. يبقى فقدان روح التوبة بسبب شكية العبادة أو إهمال وتكاسل في ممارسة وسائط خصوصا كلمة الله، وعدم نقاوة القلب بسبب بغضة أو كراهية أو كبرياء دخل إلى إيه؟ إلى الحياة. يبقى إحنا عرفنا دلوقتي أسباب الفطور الروحي. طيب علاج الفطور الروحي بسرعة عشان خاطر الوقت. علاج الفطور الروحي واضح خالص من الكلام اللي احنا قريناه هنا في الكنيسة اللاودكيين. يقول ايه؟ بيقول هنا هذا يقوله ايه؟ الامين الشاهد الامين، انا عارف اعمالك انك لست باردا ولا حارا، ليتك كنت باردا او حارا هكذا، لانك فاتر ولست باردا ولا حارا، انا مزمع أن أتقيأك من فمي. حالة صعبة، حالة الفطور الروحي. طب يا رب العلاج إيه؟ شوف العلاج إيه بقى. يقول لأنك تقول أنا غني وقد استغنيت، ده الكبرياء كلمنا عنه، ولا حاجة لي إلى شيء. وبعد كده أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لكي تستغني. دي أول حاجة، عودة إلى الحب. الآباء بيقولوا أن الذهب المصفى بالنار هو الإله المتجسد اللي أظهر محبته على عود الصليب. عشان كده عودة إلى الحب الحقيقي، نرجع تاني للصليب عشان من خلال الصليب فعلا نتعرف تاني على محبة. عندي عليك أنك تركت إيه؟ محبتك الأولى. يعني أول ما ابتديت علاقتك مع ربنا، يا سلام على الحب اللي كان في قلبك، وكنت مستعد أنك أنت تضيع حياتك من أجل المسيح، والباب مقفول عليك، وصلاة وخدمة وعمق في الصلاة وعمق في حياتك الروحية، لأن كان في حب، تحب ربنا من كل قلبك. لكن فين المحبة دي؟ مش موجودة. عندي عليك أنك تركت محبتك. يبقى أول حاجة عودة إلى الحب. حاجة تانية يقول له إيه؟ يقول وثيابا بيضا لكي تلبس فلا يظهر خزي عريتك. هنا سبب بر المسيح. أصل بر المسيح ده مش ممكن الإنسان اللي عبادته شكلية يقدر يلبس بر المسيح، لأن بر المسيح ده احنا بناخده بالإيمان، إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله. فالتبرير بالإيمان يا جماعة، الصلوات الشكلية بتضيع العمق الروحي. يبقى الإنسان مش بيتمتع ببر المسيح، ما بيتمتعش بصوب الخلاص. عشان كده يقول له كده وإلبس لباسا بيضا لكي إيه؟ لباسا بيضا لكي تلبس فلا يظهر خزي إيه؟ عريتك. أصل الخطية بتعري، وما فيش حاجة إن الإنسان يتغطى بيها إلا إيه؟ رداء البر، ثياب الخلاص المسيح. أرجع تاني وأغتسل بدم المسيح واتطهر علشان ألبس الثياب البيض. يبقى عودة إلى الحب والتمتع ببر المسيح. تالت حاجة الروح القدس، نعمة الاستنارة. روح القدس بيدي استنارة. يقول وكحل عينيك بكحل روح القدس لكي تبصر. عشان كده بولس الرسول لما كان بيكلم المؤمنين بتوع أهل أفسس بيصلي علشان ربنا يديهم إيه؟ روح الاستنارة في معرفته. يعني إيه؟ يعني الإنسان يتعرف على أعماق
كلمة الله، على أعماق محبة الله. الروح القدس هو اللي بيكشف لينا أعماق محبة الله. عشان كده محتاجين إن إحنا بقى نمتلئ من الروح القدس. الإنسان لما يكون حار في الروح يبقى مليان بالروح القدس. أدي حارين في الروح معناها الملء بالروح القدس.

كحل عينيك بكحل اللي هو روح القدس، روح الاستنارة، روح الاستنارة. آخر حاجة بقى التوبة، كن غيورا إيه وتوب، كن غيورا. شوفوا التوبة، ما هو يعني التوبة معناها إن فعلا أشعر إن أنا محتاج إن أنا راجع نفسي، أذكر إيه من أين سقطت وتوب واعمل الأعمال الأولى، أشوف أنا سقطت من إيه، إيه اللي دخل حياتي قلسة غلط، إيه الخطية، إيه الشهوة، إيه الحاجة اللي خلتني أهتم بالأرضيات وضيع كل فعلا صحتي ومجهودي من أجل أمور أرضية. عشان كده مهم خالص إن أنا أتوب. وهنا يا جماعة بنختم كلامنا، لما أتكلم عن التوبة قال إيه؟ قال ها أنا زواقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إيه إليه وأتعشى معه وهو معي. أتوب يعني أقبل المسيح، يعني المسيح يدخل حياتي من جديد فيغير حياتي، يجدد حياتي. أدي التوبة، التوبة تغيير للحياة، أرجع تاني إلى الحرارة الأولى، حرارة الروح، أكون حار في الروح. ربنا يدينا نعمة علشان خاطر إن كان في أي إنسان عنده برودة أو فطور روحي يقول يا رب النهاردة أنا حتوب وحقبلك وافتح قلبي ليك، عشان هو ده الطريق القصير جدا إن أنا فعلا أرجع تاني إلى حرارة الروح، وأرجع إن أنا فعلا يا رب يسوع أحبك المحبة الأولى، وما تعتبديش تاني تقول لي عندي عليك إنك إيه تركت محبتك الأولى. فاذكر من أين إيه سقطت وتوب لإلهنا كل مجد من الآن وإلى الأبد. آمين.

الترانيم اللي قدامنا عاملين عرض جميل قوي للأغنية الروحية، ففيهم مثلا يعني ترانيم تمجيد لله، يعني تقديم المجد وإعلان مجد الله في الأرض، في ترانيم حمد وتسبيح للرب، في ترانيم تعبد وشهادة لأمانة الرب معنا. خلينا نفكر دلوقتي في المجموعة الأولى، ترانيم تمجيد للرب إعلان مجده على كل الأرض. في عندنا خمس ترانيم، ترنيمة بتقول أنت الحمل المذبوح، الوصف ده بيقدم حمل وديع وحمل مغلوب على أمره مذبوح. لا، الترنيمة بتقول مش ده المعنى اللي موجود، هذا الحمل

أعمل المذبوح ما أرغمش على حاجة. الحمل المذبوح ده بيقدم محبة، لكنه في نفس الوقت هو الألف والياء، هو الله، هو العالي، هو المتمجد، هو صاحب السلطان.

الترنيمة الثانية بتقول قدوس أنت يا الله. الأرض كلها امتلأت من مجد الرب، السماوات

تحدث بمجد الله، الفلك يخبر بعمل يديه، كل شيء في هذا الكون بيشاور لهذا الإله القدوس العظيم العالي.

ترنيمة ثالثة تكلم عن ملك الملوك وسيد الأسياد. مفيش أعلى منه، مفيش سلطان أعلى من سلطان الله. ليه القدرة، ليه الحكمة.

الترنيمة الرابعة بتكلم أنت الكلمة وأنت الله، بيقول مش أي كلمة، أنت كلمة الحق، أنت النور، أنت الشبع، أنت الارتواء.

الذي به ينبغي أن نخلص. الألف والياء، الشفاء، السلام، الجمال، كله في اسم هذا الإله القدوس. دي المجموعة الأولى، ترانيم لتمجيد الرب.

يا رب احنا بنقدم ليك كل المجد، نقدم ليك إعلاننا وخضوع قلبنا لشخصك والمجدك والعظمة الرب ولقداسته. احنا بكل انسحاق بنرمي نفسنا قدامك ونقول لك انت الملك العظيم، مفيش ملك غيرك، مفيش سلطان غيرك، مفيش مجد أعلى من مجدك. إذا كان السماء بتتكلم، الطبيعة بتشهد، البحر بيقول، الجبال بتحكي، الكل بيعلن مجدك. واحنا

رب بنقدم ليك كل الخضوع، نركع تحت أقدامك، نبوس إيديك، نبوس رجليك، نعلن إنك ملك على حياتنا لكل أيام العمر لغاية ما نيجي السماء، ونردم مع الملائكة ونعلن معهم مجدك إلى أبد الآبدين. آمين.

0: اعتقد ان احنا في اوقات كتير بنقابل سيدات بيبقوا جمال قوي ولطاف قوي ودنيتهم جميله، ونبقى بنشجعهم ونقول لهم احنا بنشجعكم تبداوا علاقه حقيقيه مع ربنا وعلاقه عميقه مع ربنا، وبيبقى التحدي الكبير اللي دايما بيقولوه ما عنديش وقت، اجيب وقت منين؟ وقتي مشغول، فانا مش قادره اعبد ربنا ومش قادره ابقى بقرب من ربنا وادي وقت. بتقابلوا شخصيات زي كده؟
1: بتبقى المشكله اكتر انها ممكن تروح الكنيسه وممكن تحضر الاجتماعات، بس الشركه اللي انها تقعد قدام كلمه الله هي دي الحقيقي التحدي. يعني فانا لما بقابل، مش بقابل نساء عندهم مشكله في الذهاب للكنيسه، يوم الحد بنروح وخلاص، لكن فعلا فعلا بجد مشكله انه انا ما عنديش وقت. لما بس نقول لها قضي

0: بس نص ساعة الصبح، نص ساعة يعني مش بيقولوا أكتر، يعني ادي من ال 24 ساعة اللي بيديهم لك ربنا ادي له بس نص ساعة. أنا ما عنديش وقت، عندي شغلي، عندي الولاد، عندي الأكل، عندي الشرب. فدايما عندهم الحتة دي طبعا بيبقى تحدي كبير إنه إحنا مش قادرين نقعد قدام الله ونسمعه من خلال الخلوة اللي بناخدها الصبح.
1: طبعا. وأنا يعني عايزة أكمل على اللي هايدي بتقوله إنه

0: علاقتها الحقيقية بالرب، لأنه دي اللي إنجاز التعبير دي اللي بتشحن منها، دي اللي بتاخد منها طاقة إنها تقدر تكمل بقية يومها، تقدر تساعد، تقدر تبقى دايما مبتسمة ومبسوطة وفرحانة وقادرة. نمرة اتنين علاقتها بشريك حياتها، وبعد كده علاقتها بأولادها، شغلها، خدمتها، أي نشاط تاني بتعمله في حياتها يعني. فمرات كتيرة قوي الزوجة بتتاخد في الاهتمامات والمشغوليات الكتيرة اللي وراها، وبتنسى خالص خالص، وزي كأنها بتسكن ضميرها زي ما كانت هايدي بتقول أنها بتروح الكنيسة يوم الحد، فخلاص أنا بصلي كل يوم حد في الكنيسة. لكن طبعا الشركة الحقيقية مع الرب والعلاقة مع كلمة الله والوقت اللي بتقعد فيه وتسمعه وتتغير وتسكب قلبها قدامه وتطلب معونته ومشورته وتأييده ليها، ده أساسي جدا في حياة كل زوجة بالذات، لأن الزوجات أو الأمهات عليهم مسؤوليات كتيرة قوي، بيواجهوا تحديات كتير. إذا ما كانتش هي مسنودة بالرب وقاعدة قدام الرب وبتتعلم ومدركة كويس قوي أنه دعوتها في الحياة أنها تتغير علشان تبقى شبه المسيح، يعني ده اللي هي عايشة لأجله، مش هي مش عايشة علشان تعمل شغلها ولا تهتم ببيتها بس، لكن الأساس أنها تبقى شبه يسوع يوم بعد يوم.
1: العلاقة مع ربنا أولوية، بس كأنه أنتوا بتحطوا إيديكم على حاجتين صعبين يبعدوا أي إنسان عن ربنا. الحاجة الأولى المشغولية، وأعتقد المثل العظيم اللي قاله الرب في لوقا 14 لما قال أنه إنسان كريم صنع، أو إنسان ملك صنع عرس وبدأ يدعو مدعوين. فالكتاب المقدس بيقول الأول والتاني قالوا له جملتين صعبين قوي، يقول فابتدأ الجميع برأي واحد يستعفون، قال الأول إني اشتريت حقلا وأنا مضطر أن أخرج وأنظره أسألك أن تعفيني. الثاني قال له إني اشتريت 5 أزواج بقر وأنا ماضي لأمتحنها. وأعتقد أنه يعني في جملتين اتقالوا من رجال الله مهمين قوي قوي في الجزء ده. الجملة الأولانية واحد من رجال الله قال هو مين اشترى مين؟ فالأشخاص اللي اشتروا الحقول والبقر ولا الحقول والبقر هم اللي اشتريتهم. الحاجة التانية أنه الأوهام اللي قالوها مش حقيقية، لأنه ما حدش بيبص على حقل بالليل، لأنه هو دعاهم للعشاء
2: العرس،
3: الدنيا ضلمت
1: ولا حد بيمتحن بقر بالليل. فواضح انه كلمة ان انا مش فاضي دي مش كلمة حقيقية، لان ربنا اداني 24 ساعة زي ما كان بتقول هايدي من شوية. ده اكيد ربنا عارف انه ال 24 ساعة دي كافية اني اشتغل كويس واجتهد كويس وانام كويس واعبد ربنا كويس، بس الازمة في
0: ترتيب الاولويات.
3: عايز اقول حتة في ترتيب الاولويات، لو انا يعني ده الاساس، الله مش من الاولويات، القعده من الله مش من الاولويات، القعده قدام الله اساس. فانا ما احطوش من اولوياتي ولا مش من، يعني فاهم الفكره؟ يعني اساسي اقعد مع الله،
1: وبعد كده الاولويات
3: بقى دي انا احطها براحتي. لكن كون انه الله اصبح يتحط من الاولويات بالنسبه لي انا حاسه ان احنا بنساويه.
0: ايوه
3: يعني اولوياتي الله وبعدين، لا حبيبتي انت مش اولوياتك الله، انت اساسك الشركة مع الله. ولما تقعدي وده الأساس ابتدي بقى نظمي أولوياتك زي ما أنت عايز. يمكن الفكرة ده شوية خلينا ندرك أنه لا، الموضوع أساسي، الموضوع ما ينفعش أحود يمين أو شمال وقول أصل وفصل وأنا هبتدي أظبط، لا لا لا، إحنا ده أساس ومحتاجين نقعد مع الله وقت عشان حتى بعد كده يدينا الطاقة نكون بنكمل.
0: صح جدا.
1: فتحدي العلاقة مع ربنا الأول الوقت، لكن تحدي العلاقة الثاني اللي كنت بتقوليه يا أختنا هايدي اللي هو التدين. لأن الحقيقة أنا بقابل ناس بتفكر إن التدين حاجة جميلة كده وحلوة، إن الواحد يبقى متدين ويعني بيعرف الدين. والحقيقة الكتاب المقدس حط فرق رهيب بين التدين والإيمان والعلاقة، لأن التدين صنع من الناس ليهم علاقة حقيقية بس بالدين، فبيموت من أجل الدين وبيفجر من أجل الدين وبيعيش من أجل الدين وبيناحر من أجل الدين. وأعتقد أكتر حاجة خلقت شخصيات متعصبة هو
0: الدين
1: الدين انت. ان ماشي ورا الدين. لكن المسيح اللي عمله حاجه جميله قوي، ما جاش الدين علاقه بدين، لكن جاي دين علاقه
0: بشخص
1: بشخص. فالعلاقه بالشخص بتخليني مع ربنا عندي علاقه معاه وعندي اقتراب معاه، فقادر اصنع علاقه حقيقيه.

0: فيا وقادر أصنع نموذج حي في العلاقة مع ربنا. وتوقعي ككارث بالإنجيل وأسمع منكم أنه من أكتر الشخصيات صعوبة في قبول المسيح
1: المتدين.
0: المتدين
2: الفريسيين كانوا من أصعب الناس اللي ما رضيوش انه يسمعوا للمسيح لانه متخيلين الحق المطلق عندهم. المتدين فكرته انه متخيل انه انا عندي الحق المطلق، انا بفهم في الكتاب. ومشكلته لما بتقعدي تحكي معاها هي ممكن تكرر لك كل الايات، هي حافظه ايات، مجرد حفظ ايات، فانت انا مش عارف اعمل ايه لان ما انت عارف. فهي التدين فيها مشكله. انا بس بتحضرني صوره شفتها على الفيسبوك من قريب. الصورة دي فرقت معايا جدا. جايبين السيد المسيح قاعد على ترابيزة وقدامه فنجان القهوة والكرسي اللي قدامه فاضي، وكاتبين كده المسيح ينتظرك تاخد القهوة معاه الصبح. حسيت انه يا يعني هو قاعد مستني، يعني هو الموضوع مش انه انا بعمل، يعني وكأن بنعمل جميلة في ربنا ان احنا نقعد معايا، هو مستني فعلا ان احنا نحكي معاه. فطبعا المتدين، ارجع بقى لسؤالك، بس الصورة دي حبيت اشارك بيها. المتدين متخيل ان هو كده عمل اللي عليه، هو حافظ الكتاب، هو بيقدر يقول ايات في الوقت المناسب، هو بيروح الكنيسة، هو زي ما الفريسي بيقول بيعشر، يعني بيقبض بيعشر فلوس، ولاده بيروحوا مدارس الأحد، بيصلي اللي هي ممكن قبل النوم أبانا الذي، يعني اللي هي الصلاة اللي هي بسرعة، يا رب استر وخليك معانا لما يكون، بيصوم أوقات الصيام كلها. بس كل ده
0: عايزة تشرحي لنا لقى 18 اللي هو سنان صعد إلى الهيكل.
2: أيوة،
0: الأول فريسي والثاني عشار. العشار المسكين لم يشأ أن يرفع عينيه إلى السماء،
1: قرأ على صدره
0: وقال اللهم ارحمني أنا الخاطي، نزل إلى بيته مبرر وخد التبرير. الأولاني قال له اللهم أشكرك
2: أنا بعشر
0: مرتين في الأسبوع وأعشر كل ما أقتني، ولو محتاج حاجة من الأرض اللي إحنا جاهزين أنا لك من هنا، إحنا عندنا كل حاجة جميلة.
2: هو بيعمل كل حاجة.
0: وبص الكبرياء كمان الحقيقة بيبقى في وقت معين المتدين مرعب. أيوة اتفضلي.
1: أنا لست مثل هذا العشار، أنا أحسن منه.
0: أنت متواضعة قوي يعني يا أختنا بنيس، أنت بتقول ده هو يمكن أبقى أصله كده، ولست مثل هذا العشار كده صح؟
1: أيوة، يعني أنا كمان يعني واضح قوي التدين، يعني هو الرب يسوع ما سبناش محتارين. هو قال كده إن الشخص المتدين هو هذا الشعب يقترب إلي بشفتيه، أما قلبه فمبتعد عني بعيدا وباطلا يعبدني. يعني فورفين، يعني حاجة ملهاش أي قيمة اللي أنت بتعمله ده. أنا زهقت من محرقاتك ومن تقدماتك، أنا عايز قلبك. فعشان كده الوصية اللي قالها الرب، يا ابني أعطني قلبك. أعطني قلبك يعني أعطني مركز تفكيرك، يعني أعطني اهتماماتك، يعني أعطني أشواقك وشغفك. كأن الشخص المتدين عامل كده بلوك، يعني أنت برة، الحاجات اللي جوه دي تخصني أنا، لكن انت برا، انت برا الاعماق، انت برا حياتي، انت برا اختياراتي، انت برا افكاري، انت برا دوافعي السريه ونياتي. وعشان كده ده شخص كانها بالظبط في وصف الرب كانه قبر مبيض، يعني من برا شكله جميل وزي ما كانت هايدي بتقول حافظ ايات وبيرص حاجات وعامل نفسه واو ما حصلش. طبعا الرب اللي بيحكم مش احنا، عشان ما ندخلش في ايدينا للناس يعني، لكن من جوه قلبه مليان باختطاف ودعاره وطمع وامور كتيره جدا في نظر الله. فالرب بيبص للقلب مش بيبص للي بره.
0: عشان كده اعتقد
2: موقف في الكتاب المقدس اللي هو صمويل وشاول، لما الله طلب من شاول انه يقتل كل لما كان بيحارب، يقتل كل القريه ومش عايز حاجه، فراح شاول خد بعض الحيوانات اللي هي السمينه وقدمها. فصمويل قال له كده، يعني فكروني بالموقف صمويل او بالايات. صمويل قال هو ذا
1: الاستماع أفضل من الذبيحة والإصغاء أفضل من
2: شحن الكباش. يعني الله بيبقى محتاج منا قوي حاجات معينة
1: طاعة
2: أحسن من الشيء اللي إحنا بنفتكره إن إحنا بنعمل علينا. يعني أنا في ناس بتفتكر إحنا بنعمل اللي علينا، ما أقدرش أقول كل المتدينين أشرار، يعني أنا جبت سيرة في الأول إن الفريسي كده، بس في ناس أكتر من كده. إيه يا رب؟ إحنا بنعمل كل حاجة، يعني إيه المطلوب مننا؟
0: المطلوب بسيط قوي بس الناس مش فاهماه، لان

0: مطلوب الرب قاله في جملة بسيطة جدا، يا ابني
1: أعطني
0: قلبك
1: بس
0: ولتلاحظ عيناك طرقي. أعتقد في سفر الأعمال من أكتر الصور اللي الروح القدس حب يرسمها لتغيير المتدين في سفر الأعمال، عندنا ثلاث قصص متواليين في منتهى الروعة، أعمال 8 أعمال 10 أعمال 16 أعمال 8
1: الخسي
0: الحبشي، أعمال 10
1: كرنيليوس،
0: أعمال 16 لدية بائعة الإرجوان. وكأن الكتاب عايز يقول يا جماعة الأولاني حبشي أممي متهودة أو يهودية، الأولاني
2: كان مشغول جدا ده وزير،
0: وزير الثاني الثاني
2: قائد
0: جيش، الثالثة
2: دي
0: أعمال الأولاني خصي مخصي، الثاني رجل، الثالثة امرأة. فاختلفوا في حاجات كتير قوي قوي قوي، بس الحقيقة اتحدوا في حاجة واحدة، إن التلاتة كانوا عندهم تدين وكانوا محتاجين لخلاص المسيح. فالأول بيقول إنه راح حج يهودي وزار وقدس وعمل كلمات جميلة، وبعد كده الكتاب المقدس بيقول هو راجع بيقرأ في سفر إشعياء 53 مثل شاة تساق إلى الذبح ومثل نعجة أمام جزيها، وبعد كده بيقرب لي الرب فيلبس ويسأله السؤال ده، يقول له أتفهم ما أنت تقرأ؟ يقول له كيف أفهم إن لم يرشدني أحد؟ يقول فابتدأ من هذا الكتاب يبشره بيسوع، فقارئ لكن قلبه مغلق مش فاهم. لكن أعمال 10 بقى كرنينيوس يقول له صلواتك وصدقاتك
1: قد صعدت
0: تذكارا أمام الله، ارسل إلى يافا واستدعي رجل الملقب بطرس، هو يقول لك ماذا تفعل لكي تخلص. وكأنه الكلام اللي بتقوليه، طب أنا أعمل إيه أكتر من كده؟ صلوات وأصوام وصدقات، أعمل إيه لكي أخلص؟ الأعمال 16 بقى دي اللي احنا عايزين نقف قدامها، لأن الكتاب المقدس بيقول إن بولس الرسول لما زار فيليبي، وكان دي أول مرة يدخل فيها لأوروبا وراح يزور الاجتماعات، فلقي اجتماع عند النهر ويقول حيث جرت العادة أن تكون صلاة، وكانت تسمع امرأة اسمها لدية متعبدة لله. إيه أجمل من كده؟ فالأرض تقول إيه أجمل من كده، بس السماء تقول في حاجة ناقصة. إيه هي؟
1: يعني هي ليديا كانت بتسمع، دي حاجة جميلة قوي، إنه ليديا واضح إن هي كان قلبها زي مش مكتفي باللي هي بتعمله من طقوس وعبادات، كانت حسن في حاجة أكتر من كده هي عايزاها، يعني
0: بتدور عليها
1: وعشان كده الروح القدس قاد بولس إنه يروح لهذا التجمع اللي عند النهر، لأنه عارف إنه الست دي هتفتح قلبها وهتتقابل مع الإله الحقيقي وهتتحول، ولأنها سيدة أعمال بائعة أرجوان فواحدة مؤثرة قوي، هتأثر في دوائر أكتر كمان، فهي واحدة مفتاحية، هي واحدة مؤثرة، لما هترجع للمسيح، لما هتفتح قلبها هتفتح حياتها، هتفتح دوائر أكتر. فالشغف ده والرغبة العميقة دي في طلب الله، في طلب الإله الحقيقي، أو في طلب خلاصه، في الإعلان الحقيقي ليه، إنه مش كفاية اللي أنا بعمله من ممارسات، لكن أنا محتاجة لخلاصك، أنا محتاجة لتحريرك، أنا محتاجة لأن أنت تبقى ملك وسيد على حياتي. هو ده اللي بيعمل نقلة وبيعمل تغيير في الحياة.
2: يعني أنا شايفة أنه حياتها وهي متعبدة كانت حاجة، وحياتها بعد ما قابلت المسيح كانت حاجة تانية، بس اللي شايفاه فيها أنه برغم أنها كانت سيدة أعمال، إحنا بنتكلم على الوقت، يعني هي كانت بائعة الأرجوان، الأرجوان ده ما كانش حاجة قليلة
0: طبعاً،
2: ما كانتش فاضية، يعني مش كتير من النساء كانوا بيشتغلوا في الوقت ده، فهي كانت تاجرة سيدة أعمال، ومع ذلك بتفكرني بالامرأة الفاضلة اللي في سفر أمثال 31 بيقول، يعني من ضمن المواصفات إنها ترى حقلا وبتبقى عايزاه فبتحصل عليه، بتشتغل بيدين راضيتين، لكن برضو بتراقب أهل بيتها وليها علاقة بالله. فالفكرة هنا إنه أهي امرأة مشغولة عندها أعمال كتير، لكن ده ما كانش بيمنحها أنها تتعبد لله بقلب. ودي نقطة ليديا، القلب. أنا لو بتعبد لله بدون القلب لان انا بعمل مراسم بس ما كانش هيحصل اللي انه ليديا كانت خلصت. لكن لما اكون قاعده بقلب

0: أنا مش فاهمة. أيوة يا رب، أنا ده اللي بقدر عليه. أنا باجي كل أسبوع أسمعك، إيه تاني؟ إيه تاني؟ إيه المطلوب مني تاني؟ فهي سابت مشغولياتها، أو أقدر أقول نظمت وقتها، إنه تمام أنا عندي وقت بشتغل فيه، بس ده ما يغنينيش إن أقعد قدام الله وأكون بفهم هو عايز مني إيه. فده أنا لقطاه قوي في ليديا، لو ما كانتش قاعدة بقلبها وفعلا عايزه تستوعب وتفهم، لانه اعتقد ان كان معاها ناس كتير في الوقت ده، هي ما كانتش لوحدها اللي قاعده، بس مين الوحيده اللي خلصت؟ ليديا. ما قالش اكتر من كده، ما اقدرش نحكم، بس ما قالش. ومش بس كده، هي لو كملنا بقيه الحاجه، هي عايزه تاني وعايزه تسمع تاني. ومش بس كده، ده خدت الرساله وبيقول ان هي واهلها. فالقلب المتعبد الله بيوريله نفسه، لانه اعتقد انه المسائين ان انت قلتهم، هي كورنيوس والخصي كان قلبهم
1: عايز ربنا
2: يبحث عن الله.
0: فدي كانت نقطه تيتي.
1: انا احب كمان اقرا القصه لانها جميله، علشان اخواتي الجمال يسمعوها ويتاكدوا ان الكلام ده حقيقي. الكتاب بيقول في اعمال 16:12: ومن هناك الى فيليبي التي هي اول مدينه من مقاطعه مقدونيه وهي كولونيه، فاقمنا في هذه المدينه اياما. وفي يوم السبت خرجنا الى خارج المدينه عند نهر، حيث جرت العاده ان تكون صلاه، فجلسنا وكنا نكلم النساء اللواتي اجتمعنا. فكانت تسمع امراه اسمها ليديا بيعه ارجوان من مدينه ثياتيرا متعبدة لله، ففتح الرب قلبها لتصغي إلى ما كان يقوله بولس. فلما اعتمدت هي وأهل بيتها، طلبت قائلة: إن كنتم قد حكمتم أني مؤمنة بالرب فأدخلوا بيتي وأمكثوا، فألزمتنا. الحقيقة في القصة دي أنا في حاجة يعني شايفها جدا جدا. ليديا كان عندها كل الإمكانيات، لأن رقم واحد هي ساكنة في أروع مدينة في الوقت ده، واتنقلت من مدينة جميلة لمدينة أجمل. فالكتاب المقدس بيقول إنها كانت من ثياتيرا، واتنقلت من ثياتيرا إلى مكدونيا إلى فيليبي، وبيقول عنها مقاطعة مكدونية وكولونية. كولونية معناها تتمتع بكل الامتيازات الرومانية، كأنك كده بنقول شرم الشيخ، الغردقة في مصر، لاس فيغاس أمريكا. فده واحد من أروع الأماكن، وواضح إنها أماكن ما شبعتش قلبها، لكن كمان كانت تاجرة مشهورة معاها إمكانيات. الإرجوان ما بيلبسوش إلا الأغنياء جدا. حتى في دانيال لما حب بيلشصر يرقي دانيال، يقول يلبس الأرجوان. ولما الرب اتكلم في المثل عن الغني وازاي غناه كان فاحش، فقال انه كان يلبس البز والأرجوان. فالأرجوان ده كان بيلبسه الأغنياء. ساكنة في أفضل منطقة، غنية جدا، لكن كمان اسمها مريم اللي يعني مرة. وكأنه الكتاب المقدس بيقول في الغالب الست دي مع كل الغنى جابت قاع. عارفين كلمة قاع دي مع المدمنين؟ إنه المدمن لما يبقى يعني قادر ومبسوط والدنيا جميلة، أنا محتاج لربنا ليه؟ بس واضح إن ربنا جاي لليديا في الوقت المناسب اللي هي فيه، جابت قاع. فاكتشفت إنه الله، ده الأماكن ما بتسعدش، والفلوس ما بتسعدش، والإمكانيات ما بتسعدش،
2: والبزنس
1: ما بيسعدش، وأنا كمان من جوايا في نوع من المرارة ووحشة الافتقاد للإله، وده اللي الرب أرسل فيه بولس. وأقدر أقول لو حد بيسمعنا في الوقت ده وعنده الجوع ده والشوق ده، يقدر ربنا يتقابل معاه ويرسل ليه نفس الروح القدس اللي كان في بولس وخاطب ليديا، وقال الكتاب جملة جميلة نفسي أسمع منكم فيها، لأن الكتاب بيقول جملة مذهلة في القصة دي: فتح الرب
2: قلب
1: ليديا. يعني واضح الوقت اللي فات كله كانت بتسمع وتتعبد، بس إبليس قافل قلبها. كلموني عن الفكرة الجميلة دي.
0: الفكرة إنه ليديا يمكن كان إبليس قافل، لكن أنا أشوف إنه ليديا كان عندها الأمانة إنها عايز تستوعب. لما الله بيلاقي الشخص أمين إلى هذه الدرجة،
1: صحيح،
0: وما عندوش معرفة، بيفتح قلبه علشان يسمع. بس وجهة نظري أنا إنه ليديا هنا لا، كانت أكتر فعلا عايزة تسمع، عايزة تفهم، بس مش

0: عارفة الكلام الكتير ده تفهمه ازاي؟ خلي بالك المرأة في الوقت زمان، لو انا برضو يعني معلوماتي ان ما كانتش بتعرف تقرأ وتكتب، يعني كانت الدنيا عندها شوية مقفولة غير دلوقت. فهي الكلام ده كتير عليها، الكلام ده كبير عليها، ففتح قلبها لانها عندها امانة. وده رأيي دايما، لو انت حبيبتي عندك امانة كاملة وعايز تعيش بجد للرب، الرب هيفتح قلبك، الرب هيفهمك. مش بس كده، هيديكي المعونة انك تقعدي قدامه، ويديك المعونة ان كل المشغوليات دي تعرفي تعمليها لان كان عندك امانة كاملة وقلب مفتوح انك تقعدي قدامه وتشوفي هو عايز ايه. تقعدي قدام كلمته وتقريها بكل امانة وقلب مفتوح زي ما عملت ليدي.
1: انا شايفة كمان انها شخصية مؤثرة، يعني هي منتظمة في انها تعمل الاجتماع دوت، تجمع السيدات دول كل، مش عارفة كل أسبوع ولا كل قد إيه، ما قالش الكتاب بالظبط، لكن هي مؤثرة في أنه هي شخصيا شايفة أن الأمر ده قيم ومهم أنها تتعبد لله. وده يبين جمال الرب، يعني قد إيه الرب منتظر أنه يشوف منك بس استعداد بسيط،
2: رغبة
1: أو رغبة أنك تديله وقت في وقت في يومك في أسبوعك في أي كان، يعني تدي وقت بس وتبقي صادقة على قد ما أنت فاهمة أنك عايزة تعبديه، أنك عايزة تتعبدي لي بس كده. هو منتظرك زي ما بيقول الكتاب في رؤية 3، أنه أنا واقف على الباب وأقرأ، بس حد يسمع صوتي هفتح الباب وهدخل. وده اللي الرب عمله. الحاجة جميلة كمان أنه بولس كان بيتحرك بطريقة حلوة قوي فيها قيادة بالروح القدس، وده يعلمنا أنه يعني خلينا نبقى خاضعين للروح القدس في أنه يبعتنا ويرسلنا
2: لأماكن
1: والناس بتدور عليه، يعني الناس مشتاقة ليه فعلا. يعني فيتقابلوا الاثنين مع بعض، لقاء الروح القدس مع الشخص اللي مشتاق وجعان، ويحصل هذا
2: التغيير
1: العظيم.
2: كلام هايل، ونفسي أقول بس جملتين وأختم بهم الحلقة الجميلة دي قوي، لأن كلمة فتحة كلمة عظيمة. فأصلها اليوناني بتعني ثلاث أمور في منتهى الجمال والروعة. الأمر الأولاني معنى فتحة، معناها فتح الرحم المغلق، وتيجي على فتح الأذن أو العين،
1: ولادة
2: يعني. وكأنه كان الرحم ده مغلق. لكن الحاجة التانية تيجي بمعنى فتح الذهن، أي يوقظ ملكة الفهم، الرغبة في التعلم، كأن ربنا فتح حاجة مغلقة، فتح ذهنها اللي كان مقفول مش فاهم، وكمان ادها رغبة في إنها تسمع وتتعلم. بس الحاجة الثالثة الجميلة أو بيقولوا إن الكلمة فتحة دي جاية من التسريح، تسريح الشعر أو الفصل،
1: يعني.
2: فكأنه الكتاب بيقول كان قلبها عامل زي الصوف المتشابك، عامل زي قلبها مليان بالحقائق المختلطة، الضلمة مع النور مع الحق مع الظلمة. وكأنه أقدر أقول الجملة دي، في حقيقي أشخاص بيبقوا عندهم رغبة لربنا، بس الأزمة الكبيرة قلبه عامل زي الشعب المرجانية، كله متلخبط، كله متداخل، الحق مع الزيف مع النور مع الظلمة مع الكلام مع الدين. هي محتاجة معجزة، معجزة إلهية إن الرب يتدخل ويفتح القلب ده ويغيره. بس أنا بقول من كل قلبي كمان حاجة جميلة، دايما الشخص اللي بالطريقة دي المؤثر لما بيتغير وبيجي للرب بيصنع فرق عظيم،
0: جابت عائلتها.
2: يس، هي الحقيقة جابت ثلاث حاجات جمال قوي. الكتاب بيقول إنها في عدد 14 هي الرب فتح قلبها واتغيرت، في عدد 15 الرب فتح عيلتها، وعيلتها اتغيرت وجات للرب. عشان كده بتقوله إن كنتم حكمتم أني مؤمنة فأدخلوا بيتي، فألزمتنا. لكن لما بولس وسيلة اتجلدوا وراحوا السجن، لما خرجوا الكتاب يقول في عدد 40 إن الرب فتح البلد بتاعتها، فبقي بيتها اجتماع، شجع الإخوة وعزياهم. فالوقت ده كانت بقى لمت الناس اللي حواليها وشاركتهم بالرب، فبقي اجتماع. أقدر أقول
1: والدة عافية زي ما بنقول،
2: والدة قوية، إنسانة قوية. أقدر أقول من فضلك ادي قلبك للرب، ترك التدين على جنبه، تعالي افتح قلبك للمسيح، ربنا يغيرك وتبقي سكة في تغيير بيتك، وتبقي سكة في تغيير مدينتك.
1: أمين.
2: تحدي جديد للإيمان وقبول الرب اللي يغير الحياة، ونصرة جديدة على القلب المغلق، ونتقابل مع تحدي جديد ونصرة جديدة.
1: أمين.
2: ربنا يبارككم.
1: أمين.
2: متخصص ورئيس قسم نميمة ومسك سيرة أشخاص.

0: خاص.
1: النمام درجات،
2: هو بيبقى جواه كده مستمتع ومستلذ انه يشوه سمعه الاخر.
1: تبرير للنميمه انه انا بحكي اللي جوايا. في نقطه تانية بتخلي النميمه حلوه،
2: امهات ودول ولادنا ازاي يتجوز فلانه، ازاي يختار فلان، انت مالك
0: يعني يطلقها عشان تستريحي يعني ولا يعمل ايه
2: مش
0: يعني.
2: قرارك.

0: يمكنك الآن متابعة قنوات الكرم المختلفة بجميع برامجها على أبل تي في فيرجن 4 أو أعلى. لتثبيت الكرمة تي في أب على أبل تي في، اذهب إلى أب ستور، استخدم قائمة سيرش للبحث عن الكرمة تي في لايف، اضغط انستول للتثبيت. بعد إتمام عملية التثبيت اذهب إلى القائمة الرئيسية، ثم افتح الكرمة تي في لايف أب واستمتع بمشاهدة قنوات الكرمة على أبل تي في بأعلى جودة ممكن.
1: الكنيسة الإنجيلية العربية في بيركلي كاليفورنيا تدعوكم لحضور اجتماع الكنيسة كل يوم أحد الساعة 2 ظهراً، عبادة وتسبيح وسماع كلمة الله وشركة محبة أخوية. راعي الكنيسة القس جميل كامل. العنوان 2727 College Avenue, Berkeley, California 94705.

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد،
1: هللويا،
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس، نفسي ما

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك علي
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا اننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس اثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصلين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل ايام الاسبوع. اذا كنت متألم او عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك او يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

0: اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجكم المراه الفاضله.
1: الله بيجي بطريقه خارقه للطبيعه لتسديد احتياجاتك.
2: اذا بدي اتواصل اول شيء لازم انا بشكل عملي مارسه معه هو المحبه.
3: المراه الفاضله هي تاج لبعلها. المراه الفاضله هي ثمنها الذي يفوق كل الآن.
1: من الاراضي المقدسه، من القدس والجليل، من بحيره طبريه والمغطس،
4: المكان اللي يسوع المسيح ظهر لشاول وحوله الى بولس.
5: دايما العبد حاسس انه مرفوض، لكن الابن حاسس انه مقبول. الكلمه اللي تتقال في الوقت الصح تاثيرها عظيم جدا.
6: اعرفي ان انت في حاجه غلط لو ما تقدريش تصارحي بابا وماما بالعلاقه دي.

0: التغيير اللي هعمله في حياتي.
1: أكيد هيخرجني أماكن كتيرة برا.
2: أول ما أسمع صوت عصافير أتذكر الفدا.
3: إزاي؟ كل ما تفتكره مش قادرة تغفر له بالرغم من إنه مات.
4: من ناحية طبية إنه أنا هون فقدوني متت.
3: مت؟
5: I praise him for all that he has done in my life. All the glory be to him.
6: اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجكم المراه الفاضله. انا ملاحظه ان كل ما اجي مصر المعاناه اللي الام بتعانيها وقت السنه الدراسيه، وكأن الحياة بتقف والحياة ملهاش معنى غير الدراسة. فين الفرح؟ فين المرح؟ فين إن الجو اللي فيه سلام للأم أصلا في البيت؟ في معظم الحالات مش موجود. وكنت عمالة أسأل يا ترى السبب، لكن لقيت نموذج مختلف لأول مرة أشوفه في مصر. واحدة اختارت إنها تربي عيالها ويطلعوا ناجحين.